0: تروت سوشيال ترامب قد أكد أن هذا الاتفاق الذي وصفه بالعظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها، معتبرا أنه يحقق ما أخفقت فيه إدارات أمريكية سابقة حاولت التوصل إلى تفاهم مع إيران. أوضح كذلك أن فتح المضيق عقب توقيع الاتفاق يوم الجمعة سيتزامن مع انطلاق عمليات إزالة الألغام البحرية، وهو ما سيتيح بحسبه تدفق النفط مجددا من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم. في موازاة دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الاتفاق المرتقب مراد مع إيران، قدم أيضا نائب الرئيس جي دي فانس الاتفاق باعتباره فرصة لإحداث تحول استراتيجي في الشرق الأوسط، طبعا إذا التزمت طهران ببنوده. فانس قال إن التفاهم ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، مؤكدا أن الهدف المركزي يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أو السعي إلى تطويره أو الحصول عليه بأي وسيلة في المستقبل. نائب الرئيس الأمريكي اعتبر كذلك أن رؤية ترامب نقلت المنطقة من عقود من الحروب والاضطرابات إلى مسار يقوم على التعاون الإقليمي، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يسهم في خفض أسعار الطاقة والوقود داخل الولايات المتحدة، وهي نقطة شكلت مثار قلق كبير لترامب والجمهوريين نتيجة لتداعيات هذه الحرب. كما أعرب فانس عن أمله في أن يفتح الالتزام بهذه التفاهمات الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط بما في ذلك مع إيران، حيث أكد أن السلام الكامل لن يتحقق بين ليلة وضحاها، لكن ما جرى يمثل بحسب وصفه خطوة كبيرة وتاريخية قد تعيد تشكيل المنطقة لعقود مقبلة. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن رسميا اكتمال هذا الاتفاق مع إيران في خطوة تمثل بكل تأكيد نهاية مرحلة من التصعيد وبداية مرحلة جديدة في المنطقة. ترامب وفي منشور رسمي على منصة تروث سوشيال كان قد أعلن كذلك أنه أصدر تفويضا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، بالتزامن مع إعلانه رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري وفق منشور ترامب الذي دعا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف العبور عبر المضيق وكذلك استئناف تدفق النفط. لم ينشر لحد الآن نص الاتفاق، إلا أن ما نشره ترامب وأيضا ما يتم تداوله متوافق مع ما ذكره مسؤولون أمريكيون وأيضا إيرانيون بشأن ما يتضمنه هذا الاتفاق الأولي. إذ أوضح المسؤولون أن الاتفاق سيشمل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوم، وفي الشق النووي أكد ترامب أن الاتفاق سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أنه لا توجد عجلة فيما يتعلق بإخراج المواد النووية من إيران وبأن هذه العملية يمكن أن تتم خلال شهر أو شهرين، في إشارة إلى المسار التفاوضي الفني الذي قد يمتد لستين يوم أو أكثر بعد التوقيع على هذا الاتفاق الذي كما قلت لم تكشف الإدارة الأمريكية عن بنوده الكاملة بعد. لكن نعم مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، ما أبرز ما قيل عن هذا الاتفاق في إيران؟
2: نعم، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم وليس اتفاق. مذكرة تفاهم يمكن أن تكون مرشحة لأن تصبح اتفاق في غضون 60 يوما منذ التوقيع على المذكرة يوم الجمعة المقبل. هناك رواية شبه مكتملة لما حصل خلال الساعات الماضية ولما قد يحصل خلال الفترة المقبلة وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، الذي أشار إلى أن الجهود الحثيثة المضنية خلال الساعات الأخيرة من خلال تواجد وفد قطري في العاصمة الإيرانية طهران أفضت إلى موافقة طهران على مذكرة التفاهم هذه الليلة، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، قصف الضاحية الجنوبية، ساهم بشكل ما في تقديم ترامب تنازلات للإيرانيين ما دفعهم للموافقة على مذكرة التفاهم. وفق المصادر الإيرانية وهي ما أشار إليها نائب وزير الخارجية، بأنه بعد تهديد إيران لقصف إسرائيل عقب قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، قدم ترامب تنازلات فيما يخص الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. سابقا كان يتحدث الجميع أن الحصار سوف يرفع في غضون شهر تزامنا مع رفع الإغلاق عن المضيق تدريجيا، لكن أن يعلن ترامب عن رفع الحصار بشكل فوري وكامل هذه الليلة بينما مضيق هرمز لا يزال مغلقا، هذا اعتبره الإيرانيون تنازلا. إضافة إلى أن ترامب أعلن عن وقف الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني. هذا أيضا نظر إليه هنا في طهران على أنه تنازل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل التهديدات الإيرانية الأخيرة بالرد على قصف الضاحية الجنوبية. وكالة أنباء تسنيم تحدثت عن أن حزب الله حصل على امتيازات هذه الليلة وفق مذكرة التفاهم من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. قال نائب وزير الخارجية إن القطريين فاوضوا الإيرانيين خلال الأيام الماضية تحديدا يوم الأحد لمدة تصل إلى 15 ساعة، إضافة إلى أن الجهود الباكستانية كانت مستمرة. بيان مجلس الأمن القومي الإيراني شكر كل من باكستان وقطر على هذه الجهود. والآن الثابت بالنسبة للإيرانيين هو وقف الحرب في إيران، وقفها أيضا في لبنان، إنهاء الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. التوقيع على الاتفاق سيكون يوم الجمعة المقبل في جنيف. الوفدان الإيراني والأمريكي سوف يلتقيان، سوف يجريان مفاوضات لأجل الاتفاق على المرحلة المقبلة. إيران سوف تعلن عن بنود مذكرة التفاهم يوم الجمعة بعد التوقيع عليها. كل هذه التفاصيل ذكرها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وأضاف أن مرحلة 60 يوما التي قد تبدأ يوم الجمعة مرهونة بعدة أمور، أولها الإفراج الأمريكي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، التأكد من رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، التأكد من انهاء الحرب لا سيما على لبنان، ثم يجري البدء بمرحلة 60 يوم. خلال هذه 60 يوم يقول نائب وزير الخارجية الإيراني أيضا أن الطرفين سوف يبحثان الملفات المتعلقة بالقضايا النووية لا سيما تخصيب اليورانيوم، نسبة التخصيب التي يحق لطهران ممارستها في المستقبل، كمية المواد، ما هو مصير المواد الإيرانية على التخصيب بنسبة 60%. الأمر الثاني الذي سيناقش خلال 60 يوما هو رفع العقوبات عن إيران بما يشمل العقوبات الأولية والتي هي عقوبات مفروضة مباشرة على إيران وشركات وكيانات وشخصيات إيرانية. العقوبات الثانوية هي عقوبات مفروضة على شركات أو كيانات أو أشخاص غير إيرانية لكنها كانت تتعامل مع إيران وعوقبت بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية، إضافة إلى رفع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيران ولا سيما العقوبات الدولية على إيران. الأمر الثالث الذي سيناقش خلال 60 يوما هو إعادة الإعمار في إيران، ورابعا الاتفاق على آلية لأجل مراقبة تنفيذ الالتزامات لكل من الطرفين. هذا الأمر مهم على الجبهة الإيرانية لأن الإيرانيون يقولون أنهم سيتفاوضون مع الأمريكيين خلال فترة 60 يوما بناء على عدم حسن النوايا، شعور بسوء الظن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك شيء من عدم الثقة لا يزال مستمر بين الطرفين لا سيما من قبل إيران، تقول أن ذكرتها لا تزال حية حيال انتهاك واشنطن للكثير من التزاماتها، وهذا يدفعهم إلى التفاوض خلال الفترة المقبلة بالكثير من الحذر وفق ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد. إذا نتحدث عن مرحلة حساسة مصيرية خلال الفترة المقبلة. الإيرانيون يؤكدون أنهم لم يقدموا تنازلات كثيرة، بل أن الأمريكيين قدموا تنازلات أكثر وفق ما ذكر كاظم غريب أبادي، وأنهم لم يتراجعوا عن مصالحهم الوطنية كما يقولون.
1: عمر، في ظل عدم وضوح أو عدم نشر نص هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وأنا عندما سألتك عن الاتفاق والاتفاق بشأن مذكرة التفاهم لأنها تمهد إلى اتفاق مستقبلي، طبعا هناك ظهرت أصوات معارضة في إيران وتخشى من استسلام أو تصف أي تفاهم مع الولايات المتحدة أو اتفاق معها بأنه يمثل استسلاما. ما الذي يقال حتى الآن بالنسبة لهذا الجناح الذي يوصم بالمتشدد في إيران ورؤيته لهذه المذكرة التي تم الاتفاق على طبعا برودها الأولية إلى حد الآن؟
2: نعم بالفعل هناك تيار متشدد صحيح كما تقول، لكن هذا التيار لا يمكن أن نقول أنه سوف يمنع التوصل إلى الاتفاق أو سيمنع توقيع مذكرة التفاهم. هو له جماهيره العريضة في الشارع الإيراني، كانوا يتظاهرون طيلة 100 يوم السابقة من الحرب، كانوا يدعون إلى عدم تقديم أي تنازلات في المفاوضات. لهم أيضا مؤيديهم في بعض التيارات السياسية، لكن في المقابل أيضا هناك تيارات تؤكد على رأسها الحكومة الإيرانية ضرورة التوصل إلى الاتفاق. من يدعون إلى التوصل الاتفاق هم يقولون إن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية، تعاني من عقوبات، تعاني من حصار بحري، وأنه ينبغي أن للحرب أن تنتهي، ولا يمكن للحرب أن تنتهي من دون اتفاق. في المقابل المتشددون يقولون أنهم لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذاكرتهم حية بشأن العديد من الانتهاكات الأمريكية للاتفاقات مع إيران، على رأسها اتفاق عام 2015 الذي انسحب منه ترامب نفسه عام 2018. كذلك يقولون أن أمريكا هي من نفذت حربين على إيران، دمرت المنشآت النووية، اغتالت المرشد الإيراني وكبار القيادات السياسية والعسكرية والأمنية هنا في طهران. لذلك هؤلاء اليوم يجرى الحديث من قبل الحكومة الإيرانية على أنهم لا ينبغي أن يتسببوا بحالة من انقسام في الشارع الإيراني، وأن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الليلة والتوقيع على الاتفاق النهائي المحتمل سيكون بمصادقة من مجلس الأمن القومي والمرشد مجتبى خامنائي. لذلك هناك دعوة إلى اتباع أوامر القيادة العليا في البلاد وتجنب الانقسامات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ولمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور حسن البراري. دكتور حسن، بالحديث عن مذكرة التفاهم والاتفاق بشأنها، هل يمكن القول إن الحرب قد انتهت؟
3: لا أخي مراد، لا يمكن القول بأن الحرب قد انتهت. هذا ليس اتفاقا نهائيا ولا اتفاق سلام كما يشاع، هو اتفاق عبارة عن مذكرة تفاهم من أجل بحث القضايا العالقة التي كانت هي سبب بدء الحرب. يعني عندما نتحدث عن الموضوع النووي، عندما نتحدث عن نسب التقصير، تجاوزات إيران كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية التي دفعت الولايات المتحدة للذهاب إلى الحرب، هذه القضايا أجلت إلى ما بعد 60 يوم. بمعنى لا يمكن القول بأن حالة الحرب بين البلدين قد انتهت، لأنه جذور الحرب لم يتم معالجتها في هذه المذكرة، وإنما تم التوافق على بحثها ونقاشها، مع القول بأن هناك ربما تفاهمات عامة أو ما تتعهد به إيران من عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، وهذا التعهد هو أصلا سابق الحرب. يعني كان هناك في نوع من الفتوى الدينية من قبل المرشد الأعلى الذي اغتيل بعدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. فبالتالي قطعا أخي مراد لا يمكن القول بأن هذه نهاية الحرب، وإنما بدأ مسار لينهي الحرب بشكل نهائي.
1: جميل. سيد بول ديفيس، سيد حسن براري أو دكتور حسن براري يقول إن واشنطن وطهران رحلتا الملفات الحاسمة إلى 60 يوما ولم يتم الحسم في موضوع الحرب، وأن الحرب لم تنتهي. ما رأيك؟
4: أنا أتفق مع ضيفكم الكريم. ما لدينا في الوقت الحالي هي مذكرة تفاهم، هي مسودة وهو إطار سيتم التفاوض من خلاله في النقاط المذكورة. والرئيس الأمريكي مع ذلك مرتاح للوصول إلى هذه النقطة ويريد المضي قدما ولكن لا تزال العديد من المسائل العالقة والتي تحتاج إلى التفاوض. مثلما تفضلتم، بعد 60 يوما سيتم الخوض في المسائل الشائكة، ولكن قبل ذلك سيتم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو أمر رائع سيمكن من التعافي الاقتصادي العالمي. كذلك الرئيس ترامب سيرفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ولكن مثل ما قلت تأجلت مسألة اليورانيوم المخصب وكيف سيتم التصرف مع الغبار النووي.
1: سيد الحداد، في إيران كيف ينظر إلى مذكرة التفاهم هذه؟ هل هناك تفاؤل بشأن وقف الحرب أو انتهاء هذه الحرب؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام، هناك يعني هذه هي مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب، يعني فصل موضوع إنهاء الحرب عن موضوع المفاوضات النووية. هناك يوجد بند واحد داخل هذا الاتفاق يقول، أو هذه مذكرة تفاهم يقول، أنه خلال 60 يوما كذلك يتم بحث برنامج إيران النووي السلمي، وهذا ممكن يتم تمديده، يعني هو ملف يعني كبير جدا بحد ذاته ملف إيران النووي، وهناك لن يتم بحث أي ملفات أخرى يعني غير الملف النووي. ولكن داخل إيران هناك أحد لا يرى الأمور يعني بتفاؤل كبير أو تشاؤم كبير كذلك. ولكن هناك أن نقول مثلا الآن يحدث حالة من التفاؤل، أو أن إيران ستعيد ثقتها، أو هذا يعيد ثقة إيران تجاه الولايات المتحدة، لا. يعني هناك جدار عدم الثقة عالي جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتين استغلت واستفادت من موضوع المفاوضات لكي تقوم بالاستعدادات العسكرية وتشن الحرب على إيران، حرب 12 يوما وهذه الحرب. فلذلك هناك لا يمكن أن نقول بأنه مثلا هذا سيعيد الثقة تجاه الولايات المتحدة، بل يعني هنا باعتقادي بعد التوقيع، هو ليس الآن التوقيع مهم، التوقيع تم وسيتم يعني وتمت الموافقة، ولكن في موضوع تنفيذ بنود هذه مذكرة التفاهم، أو حتى إذا رأينا الأمور بشكل إيجابي وتجاوزنا هذه المرحلة، موضوع مفاوضات 60 يوما هي مفاوضات مهمة للغاية، وكذلك يعني ما هو يعني يجب التوصل إليه، يعني هذا سيأخذ وقتا وسنشهد تطورات هناك، خاصة نرى الرئيس الأمريكي كل مرة يغير موقفه، على سبيل المثال فقط في موضوع اليورانيوم الإيراني المخصب عدة مرات غير موقفه.
1: لكن سيد حداد، ربما في حال التواصل أو التوقيع على هذه على مذكرة التفاهم تلك يوم الجمعة القادم، سيكون الرئيس ملزما هنا بما تم التوقيع عليه.
5: هذه مذكرة تفاهم بإنهاء الحرب يعني، وقلت لكم يعني احنا ممكن نتجاوز هذه المرحلة، يعني رفع الحصار على الموانئ، فتح مضيق هرمز، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك فيها بنود يعني مثلا احترام يعني عدم التدخل في شؤون بعض، إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ولكن تلك المفاوضات التي ستؤدي إلى ذلك الاتفاق النهائي هي ستكون تلك المفاوضات المهمة. وحتى أنا قلت لكم حتى
1: بالفعل سيد حداد، وأنت أشرت كذلك أنت أشرت إلى أن سقف الثقة متدني جدا بين واشنطن وطهران. دكتور حسن البراري، هذه النقطة، أزمة الثقة بين الجانبين، إلى أي مدى ستؤثر على المسار التفاوضي خلال 60 يوما القادمة بعد توقيع طبعا على مذكرة التفاهم الجمعة القادمة؟
3: كما تعرف مراد، هي أثرت كثيرا في الماضي وتستمر. أنا بتقديري أنه لا يمكن إعادة بناء الثقة بين الجانبين بين ليلة وضحاها، لكن هناك ثقة من قبل الجانبين بأنه الطريق الوحيد للوصول إلى تفاهم نهائي هو طريق المفاوضات وليس طريق الحرب. وهنا جاء التوافق بينهما دون الحاجة إلى أن يكون هناك جدار كبير من الثقة، التوافق بينهما على إنهاء هذه المرحلة لمرحلة الحرب والعسكرة من أجل البدء في مسار يؤدي إلى طي ملف الخلاف بين الجانبين بشكل نهائي. لكن أيضا هناك توظيف من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية اسطوانة أنه لا يمكن الثقة بالطرف الآخر، هي تستخدم في سياق المماطلة إيرانيا أحيانا، لأن إيران كانت تعتقد بأن الوقت يلعب لصالحها وأن ترامب يمكن أن يضطر إلى تقديم تنازلات اللحظة الأخيرة، فبالتالي كان دائما العذر الإيراني بأنه لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكونوا محقين في ذلك، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تثق في إيران التي تجاوزت نسب التخصيب اللي كانت موجودة ضمن اتفاق 2015 وصلت إلى 60%، وهناك أيضا احتيال على العقوبات إلى آخره. إيران لديها وجهة نظرها، لكن أيضا عدم وجود ثقة بين الجانبين هو أمر طبيعي، وأنا بتقديري أن فترة 60 يوم هي فترة ليس لإعادة بناء الثقة، وإنما لإيجاد قواعد اشتباك جديدة على أساس الاتفاق، من أجل أن يكون هناك في نهاية المطاف مسار يفضي إلى حل الخلافات بشكل نهائي، ما يؤدي إلى إيجاد نوع من الاستقرار في الإقليم بشكل عام.
1: طيب الدكتور تقول إن هذه الفترة ستكون لإعادة تشكيل أو تحديد أو تعريف قواعد الاشتباك، ما الذي تقصده بذلك؟
3: أنا أقصد أنه الملف النووي، أنه ما الذي يمكن أن تحصل عليه إيران، وما الذي يمكن أن تحصل عليه عمليا الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى العودة إلى الحرب. هذا هو الذي يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بينهما وقواعد الاشتباك، بمعنى أنه إذا تمسكت إيران بحق التخصيب ورفضت إيران التعامل بما تطالبها الولايات المتحدة الأمريكية بالمخزون الموجود لديها، وإذا استمرت إيران في دعم الوكلاء والحلفاء في هذه المنطقة، وإذا استمرت إيران في تطوير الصواريخ بمداريات بعيدة، هذا يمكن أن يؤدي إلى حالة من الانتكاسة في هذه المفاوضات، وتعيد أسباب الحرب مرة أخرى إلى السطح. هذا لا يعني بأن الحرب ستعود تلقائيا، لكن أيضا هذا سيعمق من الفجوة بين الجانبين، ويمكن دولة مثل إسرائيل من الدخول على الخط للتحريض مرة أخرى، من أجل أن يكون هناك ربما نزاع أو عدم استقرار في المنطقة. وبالتالي قواعد الاشتباك يعني التوافق بشكل نهائي على الملف النووي، على إيران أن تفهم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة باستراتيجية المنع، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف أيضا أن لإيران حق التخصيب لكن بنسب سلمية.
1: سيد بول ديفيس، دكتور حسن براري أشار إلى نقطة غاية في الأهمية وموضوع إسرائيل. إلى أي مدى يمكن هنا، بما أنها كطرف ثالث لكن غير مباشر في هذه المفاوضات، إلى أي مدى يمكن أن تخرب بين قوسين هذه المذكرة أو التوصل إلى اتفاق نهائي؟
4: ما تبحث عنه إسرائيل هو تأمين أمنها، سواء من قبل إيران أو وكلائها، ويبحثون عن ضمانات لعدم تكرار الهجمات. وأعتقد بأن مما نحتاج أن نقوم به هو التأكد من أن إيران ستلتزم بكل ما ذكر في هذه المسودة، بما في ذلك التوقف عن الدعم إن كان ذكرت هذه النقطة. وكذلك رأينا أن إيران كانت قد التزمت في اتفاق أوباما بأن تخفض التخصيب إلى النسبة لا تتجاوز الاستخدام المدني، والسماح كذلك لوكالة الطاقة الدولية الذرية بعمليات التفتيش، ويجب أن يتكرر ذلك. كذلك نتذكر بأن الرئيس أوباما سمح برفع العقوبات وكذلك إعادة الأموال والأرصدة، ولكن هذه الأموال استغلت في البرنامج النووي وكذلك في المساندة العسكرية لوكلائها بالمنطقة. إذن رأينا انعكاس ذلك على 7 أكتوبر، وكذلك عن عمليات حزب الله ضد إسرائيل وعن عمليات الحوثيين، كل ذلك بدعم من إيران. ويجب أن تلتزم بعكس ذلك، ذلك ما يبحث عنه الرئيس ترامب وكذلك رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يبحث عن التأكد من تلقي ضمانات من إيران لعدم تكرار ذلك.
1: نعم سيد بول ديفيس، كانت هناك انتقادات واضحة للرئيس الأمريكي للهجوم الأخير الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، وبالتالي ما مدى قدرة هنا الرئيس الأمريكي على ضبط سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الفترة الحاسمة؟
4: أعتقد بأنه علينا أن نسأل لماذا قامت إسرائيل بهذه الهجمات حتى وإن

0: يتحدث عن الهجوم على بيروت وما يتم استهدافه في الضواحي الجنوبية هي أماكن مستودعات الذخائر وكذلك مكاتب.
1: لكن عفوا على المقاطعة سيد بول ديفيس حتى الرئيس الأمريكي قال إن الهجوم جاء ردا على تحركات لم يكن ينبغي أن يتم الرد عليها. هذا حديث الرئيس الأمريكي. أنا سألتك عن مدى قدرة الرئيس الأمريكي أو الولايات المتحدة على ضبط سلوك إسرائيل في هذه المرحلة.
0: لا أعتقد بأن بإمكانه السيطرة على نتنياهو، ولا أعتقد بأنه قادر على ذلك. ربما النفوذ على نتنياهو هو الاتفاق أو الاختلاف في بعض النطاق. بنجامين نتنياهو هو رئيس وزراء إسرائيل، وهو يسعى إلى الدفاع عن أمن إسرائيل، وموقف ترامب هو مساعدة حليف الولايات المتحدة. ولا أعتقد بأن إسرائيل ستخالف أي اتفاق سيعقد بين إيران وبين الولايات المتحدة. ونعلم بأن إيران لديها سيطرة كاملة على حزب الله، بإمكانها تخفيض التصعيد إذا ما أرادت ذلك. إذن مسألة السيطرة هي يجب أن تفضي إلى السلام. إذا ما أراد الجميع السلام فإنك سيحصل، إذا ما أرادوا الحرب فإن الحرب ستعود.
1: سيد مختار حداد، سمعت لما ذكره سيد بول ديفيس فيما يتعلق بسيطرة إيران على سلوك حزب الله في هذه المرحلة مع سيطرة الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل، هل تعتقد أن هذا بالفعل سيكون سلسا في الفترة القادمة؟
2: هذا هروب إلى الأمام من جانب الأمريكان. يعني هناك حزب الله قوة مقاومة تواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله يعني بعد اتفاق أو ما حدث من توافق في نوفمبر عام 2024 يعني ضبط النفس أمام مثل هذه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، ولكن إسرائيل استمرت بعملياتها الهجمات. هناك خلال تلك الفترة لما قبل هذه الحرب استشهد حوالي يعني 500 لبناني. فلذلك باعتقادي هذه تكون الآن مسؤولية الولايات المتحدة أن تسيطر على هذا السلوك الإسرائيلي. يعني إسرائيل تريد أن يكون يدها يعني مفتوحة، تستمر بالعمليات، تتوسع في لبنان وتقوم بالعمليات. فلماذا أصلا هناك تم التوصل إلى البند الأول من الاتفاق الذي يقول وقف، يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية؟
1: من وهذا ما أكده
2: الكيان الصهيوني
1: الوسيط الباكستاني.
2: نعم، والمشكلة من يتسبب بها؟ الكيان الصهيوني. يعني اليوم الكيان الصهيوني من خلال عملياته في الضاحية، وكان واضح ما هو كان هدفه، كذلك كان هدفه تخريب هذا الاتفاق، كان هدفه التأثير على هذا الاتفاق. ونقول لكم إيران كانت مستعدة للهجمات، يعني كنا على وشك يعني أن إيران تقوم بعملية واسعة، ولكن هناك تقول بعض المعلومات أن الولايات المتحدة قدمت تنازلا كبيرا في موضوع، الآن لم يتبين ما هو هذا الموضوع، ولكن البعض يتحدث يخص موضوع لبنان يعني، وفي موضوع يعني خروج القوات الصهيونية من جنوب لبنان. فلذلك يعني هناك نحن أمام مثل هذا المشهد، يعني الولايات
1: لكن سيد حداد دعني فقط أسلط الضوء على هذه النقطة بالذات. أنت أشرت إلى أن التسريبات تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما ضمنت خروج أو انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، هذا هل فهمي صحيح لما ذكرت؟
2: نعم، يعني هناك توجد مثل هذه التسريبات بأنه ضمنت بأنه، لأنه هناك أصلا إيران كانت تطالب يعني ضمن البند الأول ليس إنهاء الحرب والصهاينة يبقون في لبنان، لا، هناك إيران كانت تطالب بذلك عبر الوسطاء، والآن يبدو التسريبات.
1: لكن أعلم جيدا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين كلها تؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، لأنها تعتبر هذا جزءا من حماية

0: المستوطنات والشمال الإسرائيلي ما يعتبر ما تسميه شمال إسرائيل.
1: لأن مثلا المسؤولين الصهاينة لن يستمعوا لكلام الرئيس الأمريكي، هذا يعني باعتقادي كلام بعيد عن الحقيقة. أمريكا تستطيع بسهولة تسيطر على السلوك الإسرائيلي، وأساسا يعني كل شيء يتم خلال هذه العمليات هو يعني بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، فلذلك هذه الآن تكون مسؤولية الولايات المتحدة. وإيران قالت للوسطاء خلال هذه الفترة بالذات حول هذا البند، لأن إيران كانت تعرف في هذا البند إسرائيل ستقوم بخلق المشاكل، قالت أن هذا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بلجم إسرائيل والسيطرة على الكيان الصهيوني. وأنا أقول لكم نقطة مهمة، يعني إذا خلال فترة هذا الاتفاق والإعلان عن مذكرة التفاهم وبعد التوقيع عليها، إذا إسرائيل استمرت التحركات، استهدفت بيروت، استهدفت الضاحية الجنوبية، باعتقادي كذلك سيكون هناك ردة فعل لإيران، و على اساس يعني مذكره التفاهم، يعني هذا سيكون انتهاك من جانب اسرائيل، ورده فعل ايران واضحه تجاه هذا الانتهاك.
0: طيب دكتور حسن البراري، اذا استمعت الى ما ذكره سيد بول ديفيس وكذلك سيد مختار حداد، هذه المذكره لن تكون نهايه حرب بنهايه المطاف، وانت هذا ما اشرت اليه قبل قليل. سيد حداد كان اشار سابقا أو أثار نقطة غير الأهمية وما يتعلق بعدم الوضوح الذي يلف آلية التحقق من التزام كل طرف بما تم التوصل أو الاتفاق عليه، وبالتالي ما هو تصورك لهذه الآلية؟
2: أنا بتقديري أن الآلية الوحيدة الموجودة هي آلية الميكانيزم على الجبهة اللبنانية، وأن ترامب عندما قال بأن إنهاء الحرب على جميع الجبهات هو يدرك تماما بأن البيت الأبيض لا يستطيع إطلاقا أن يسيطر على نتنياهو في قضية يعتبرها نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي قضية أمن وطني. المسألة مع إيران مختلفة تماما، يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إسرائيل على إيقاف الحرب أو على أي شيء يمكن أن يريده ترامب، لكن عندما يتعلق الأمر بقضية فيها أو عليها إجماع صهيوني بأنها قضية أمن وطني وقضية تهدد المجتمع الإسرائيلي، لا يمكن لا لترامب ولا لبوتين ولا لإيران أن تجبر إسرائيل على ذلك. هذه نقطة نحن خبرناها ونعرفها جيدا، لكن أيضا الجانب الإيراني يريد أن يستثمر ذلك إعلاميا من ليبرر عدم أو عجزه أو خوفه من مهاجمة إسرائيل هذه الليلة خشية على انهيار الاتفاق. هذه حسابات إيرانية خالصة أنا بتقديري لها علاقة بمصالح إيران القومية وليست شيء آخر. فيما يتعلق بالموضوع من لبنان، أنا أعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يحدث إلا باتفاق خاص ما بين الحكومة اللبنانية بصرف النظر من يسيطر على الحكومة اللبنانية وإسرائيل. هل يمكن أن تتوسط الولايات المتحدة الأمريكية؟ يمكن أن يتوسط المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، كل هذا ممكن، ولكن هناك في قرارات أيضا خاصة على الجبهة اللبنانية تنص على انسحاب إسرائيل مقابل نزع سلاح حزب الله مثلا. هناك مسائل، هناك 5 نقاط عسكرية موجودة في الجنوب اللبناني على شكل قواعد عسكرية لا يمكن تفكيكها بين الليلة وضحاها من دون أن يقدم لإسرائيل شيء. فبالتالي محاولة تقديم إسرائيل وكأنه بيضق في الاستراتيجية الأمريكية، أنا أعتقد هذا ينم عن قصور منهجي في فهم كيف تقوم إسرائيل بصياغة سياسات الخارجية في هذه المنطقة. إسرائيل أخطر بكثير مما يتصور المتحدث الكريم من إيران. إسرائيل تستثمر في الخلاف مع إيران وتستثمر أيضا في اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة من أجل تعزيز مصالحها القومية بين المزدوجين التي تتجسد بالتوسع وفرض الأمر الواقع سواء في جنوب لبنان أو في غزة أو في الضفة الغربية، وأنا أقول هذا كله للأسف طبعا.
0: جميل. سيد بول ديفيس، بالنسبة للولايات المتحدة وحساباتها المستقبلية، إلى أي مدى هنا ستتأثر بالتعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف اللبناني؟
3: حسنا، السؤال ماذا عن موقع لبنان في هذه الاتفاقية؟ لم نرى هذه المذكرة ولا ندري إن كانت مذكورة، إن كانت الجبهة

0: لبنانية مدرجة في هذه المسودة، فإننا نحتاج كذلك أن نشرك الحكومة اللبنانية في هذه الاتفاقية. ما تريد الحكومة اللبنانية؟ هل يريدون نزع سلاح حزب الله؟ إن كان قرارهم كذلك، فإن على كل الأطراف أن تؤمن ذلك الأمر. حزب الله هي منظمة إرهابية، بغض النظر عما تفضل به ضيفكم في طهران، وهم ليسوا مستقلين، بل تتحكم فيهم إيران وتمولهم وتسيطر عليهم إيران. إذن لذلك ليس للرئيس ترامب أي سيطرة على إسرائيل فيما يتعلق بأمر حزب الله. كان يفترض أن يتم تطبيق قرار مجلس الأمن بنزع سلاح حزب الله، والجيش الإسرائيلي كان يفترض أن ينسحب من جنوب لبنان، وذلك لن يحصل حتى يتوقف الاقتتال بين الطرفين. الحكومة اللبنانية طلبت من إيران بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، ولكن إيران رفضت ذلك، وهذا ما كان يفترض أن يحصل، وأن تتمكن إيران ربما من التفاوض في مسألة وكلائها بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق، في حين أن المسار اللبناني سيواصل التفاوض.
1: طيب سيد مختار حداد، بالنسبة لإيران، ما هي رؤيتها للقضايا المؤجلة، خاصة ما يتعلق بالملف النووي؟ وطبعا قبل ذلك العقدة الرئيسية هي لا زالت في ما يتعلق بلبنان إلى حد الآن، كيف يمكن أن نتجاوز هذا الموضوع؟ لدينا خبر عاجل قبل ذلك سيد حداد، CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان، وقد استخدم ألفاظا نابية خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو. إذن هذا يؤكد رغبة الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق وألا تفسده إسرائيل، فما قولك فيما يتعلق بهذه العقدة، وكيف يمكن تجاوزها حتى تمضي المفاوضات قدم؟
2: يعني واضح إسرائيل هي دائما لعبت الدور المخرب في موضوع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يعني ليس الآن فقط، حتى في فترة أوباما يعني كان يذهب رئيس الوزراء الصهيوني إلى فيينا لكي يتحدث مع الوفود الأوروبية والوفد الأمريكي لكي يغير موقفهم في تلك المفاوضات، وهذا يعني أعتقد سيستمر به، لأنه أصلا نتنياهو يعيش على استمرار الأزمات والمشاكل، وهو في نهاية المطاف حتى باعتقادي بعد التوصل إلى الاتفاق سيستمر لزعزعة الأجواء وكذلك التأثير على هذا الاتفاق. وبالنسبة لما ذكرتموه في لبنان، يعني نعم سيستمر بذلك حتى داخل لبنان، يعني من خلال استمرار عملياته في لبنان، ولو هناك الآن يعني يتم التوصل إلى اتفاق، وهذا يكون أمر يعني ليس مستبعدا. ولكن قلت لكم يعني إيران ترى أن هذه مسؤولية أمريكا أن تقوم بلجم الكيان الصهيوني ومنع هذا الكيان الإرهابي بأن يستمر بهذه العمليات، وهناك واضح يعني حزب الله تقوم بمقاومة، المقاومة وحق شرعي بأن تواجه هناك قوة تحت الأراضي اللبنانية وتقوم بعمليات داخل الأراضي اللبنانية. أما بالنسبة يعني ما تحدثتم وما سألتموه حول يعني الأمور المؤجلة، هناك الأمر المؤجل الوحيد هو واضح، يعني ملف واحد، برنامج إيران النووي، يعني لا يوجد أي شيء حول ملفات أخرى، مثلا صاروخي،
1: لكن هناك العقوبات كذا، ملف العقوبات أو رفع العقوبات،
2: العقوبات نعم، العقوبات تكون ضمن المفاوضات النووية، يعني هذا ملف شائك وكبير جدا. هناك صحيح الآن يوجد تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة مسبقة بأن يتم الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، هناك مثلا يتم ترقيق اليورانيوم ترقيق اليورانيوم الذي وكان مخصص بنسبة 60%، ولكن هذا يتم داخل إيران. ولكن معروف يعني الرئيس الأمريكي يمكن يغير موقفه كل لحظة، يعني هناك يأتي كذلك الصهاينة ويؤثر على موقف الرئيس الأمريكي، وهذا هنا كذلك نشير إلى هذا الدور الصهيوني. كذلك موضوع العقوبات هو موضوع كبير جدا، يعني إذا تم التوصل كذلك إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي نظرا للتفاهمات الموجودة مسبقا بين إيران والولايات المتحدة خلال هذه الفترة، هناك موضوع العقوبات هو موضوع مهم جدا. هذه العقوبات التي تم إقرارها في مجلس الأمن الدولي، وهذا كذلك يعني يتم حله من خلال قرار مجلس الأمن الدولي، ولكن الأهم في تلك العقوبات الأولية والثانوية، يعني هذا بحد ذاته هو ملف كبير. يعني ممكن الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها، مثلا
1: لكن سيد
2: لن
1: حدد،
2: تقوم
1: ما الذي
2: بتلك
1: يمكن
2: الجهود
1: أن
2: التي
1: ترضى
2: تضغط على الكونغرس.
1: نعم سيد مختار، ما الذي يمكن أن يرضي إيران فيما يتعلق بهذا الملف؟ لأن هذا الموضوع مثل ما أشرت أنه شائك وقد يأخذ وقتا طويلا، خاصة وأنها تركز كثيرا على استعادة ورفع التجميد عن أموالها في الخارج، وحددت مبلغ 24 و25 مليار دولار.
2: هذه ال 24 مليار دولار هذه سيتم رفع التجميد عنها خلال هذه المرحلة، ويعني جزء منها الآن يتم رفع التجميد عنها وجزء منها خلال فترة المفاوضات. ولكن موضوع العقوبات هي أهم جدا، يعني مهمة للغاية. يعني هناك إيران نعم ستوافق وتقوم، ونقول تقوم بترقيق اليورانيوم وستقوم مثلا بالتخصيب بهذه النسبة، ولكن إذا أمريكا لن تقوم برفع العقوبات أو تماطل بموضوع رفع العقوبات أو لن تتابع بجدية موضوع رفع العقوبات، خاصة ملفات العقوبات الأولية والثانوية، هذه العقوبات يعني بحاجة إلى بعض القرارات من جانب الإدارة الأمريكية، مثل إسقاط العقوبات أو يعني الطلب من الكونغرس بأن يتخذ قرارا لإلغاء تلك العقوبات، وهنا ستكون مشكلة. فلذلك يعني إيران ترى هذا الموضوع هو الجزء الأهم في المفاوضات القادمة.
1: نعم دكتور حسن البراري، فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة، مفاوضات 60 يوما والملف النووي الإيراني، هذه مفاوضات معقدة جدا كما أشار السيد حداد، وقد تأخذ فصولا وأطوال وأشهر مثل ما حصل قبل اتفاق العام 2015. هل من المنطقي أن يحدد لها هامش زمني 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، أم أن الأمور ستسحب شهر أو شهر سيسحب إلى شهر آخر إلى أن يتم اتفاق نهائي قد يطول ولا نعلم أمده؟
3: هي الأخيرة مراد، يعني لا يمكن البت في موضوع في غاية التعقيد تقنيا على الأقل، وفي ظل وجود حالة من عدم التيقن وعدم الثقة بين الطرفين أن يتم إنجاز كل ذلك في فترة شهرين، هذا مستحيل، وترامب يعرف ذلك جيدا. لكن هذه التحديد فترة شهرين هي لتعطي ترامب الشعور أو القدرة على تصوير بأنه أنجز شيئا ما، وهذا مهم جدا بالنسبة له ولتركة ترامب. لكن الستين يوم أنا أعتقد لن يتمكن الطرفان من التوصل إلى الاتفاق النهائي، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى مهلة إضافية قد لا أعرف تستمر أشهر أيضا. لكن في نهاية المطاف هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. إيران لن تحصل على أسلحة نووية من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، من وجهة نظر إيران الإيرانيين إيران لن تتخلى عن حقها السيادي في التخصيب. هلا هناك تسويات، هناك مقايضات قد تحدث في هذا الأثناء، من ضمنها موضوع العقوبات، السيف المسلط على رقاب الإيرانيين، لأن إيران كلفت العقوبات أكثر من تريليون ونصف تريليون على مدار العقدين الأخيرين، وبالتالي المطلب الأول للإيراني والنظام الإيراني هو رفع العقوبات، لأنه لا يمكن للنظام الإيراني أن يعلن النصر أو يعلن بأنه حافظ على المصالح الحيوية للبلاد دون أن يرفع العقوبات، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفرد الإيراني، على الإنسان الإيراني. هذه في غاية الأهمية لشرعية النظام ولبقاء النظام على المدى البعيد. نحن لا نتحدث عن هذه الحرب، هذه الحرب انتهت بالصمود وبقاء النظام، لكن السؤال الأصعب بالنسبة للنظام هو كيف يجيب الشارع الإيراني الذي كان يحتج على الضنك الاقتصادي قبيل الحرب، ثم التف حول الدولة عندما تهددت الدولة بكليتها. الآن سيسأل سؤال صعب أمام كل هذه التضحيات، ماذا حصلنا من هذه الحرب أو من هذه المواجهات مع الولايات المتحدة؟ هذا مسار آخر. أنا بتقديري أن الجانب الإيراني هو في غاية الذكاء سيولي ذلك اهتماما بالغا ويقدم في سياق ذلك التنازلات المطلوبة في سياق المقايضات.

0: لكن لا يوجد شيء مجان، ولا في السياسة لا يوجد راكب مجاني كما يقال، ما في فري رايد، في مقايضات. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه عندما طرحت فكرة تجميد التقسيم لمدة 20 عام، هي فكرة مقبولة جدا، هي من ناحية تعطي شعورا كبيرا للأمريكان بأنهم وصلوا إلى صفر التخصيب، لكن أيضا تعطي إحساسا إيرانيا بأن التخصيب معترف به لكنه مؤجل لمدة 20 عام، وحتى في فترة 20 عام يمكن أن تكون 15 أو 10 أعوام، لا أعرف، هذا كله يخضع للمفاوضات في قادم الزمان في قادم الأيام.
1: سيد بول ديفيس الرئيس الأمريكي صور هذا الاتفاق على أنه انتصار للولايات المتحدة، وهو بدأ متحمسا جدا للتوصل إلى هذا الاتفاق خاصة في الفترة الأخيرة، بينما ظهرت مؤخرا في الأسابيع القليلة الماضية بوادر انشقاق وعدم توافق بشأن هذه الحرب الأمريكية على إيران داخل المعسكر الجمهوري، خاصة وأن هناك استحقاق انتخابي في الخريف القادم. كيف يمكن أن نفهم هنا هذه الرغبة الأمريكية ورغبة الرئيس للتوصل إلى هذا الاتفاق، وواقعية أو هذا الاتفاق إذا ما تم إسقاطه على الواقع الذي لا يبدو أنه يحقق الشيء الكثير بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: الرئيس ترامب يبدو متفائل جدا فيما قرر القيام به كخطوة للمضي قدما فيما يتعلق بالسلام بالمنطقة، وربما قد يكون حقق إنجازا بالتزام إيران بأنها لن تبني أي برنامج نووي عسكري، وذلك في حد ذاته يعتبره انتصارا. هنالك فعلا انقسام في الحزب الجمهوري، ولكن ذلك من ضمن مكونات السياسة الأمريكية، وهنالك مسألة الاختلاف في هذه المسألة، مثل ما هو كذلك الشأن في إيران من قبل بعض المتشددين الذين يرفضون الاتفاقية، ولكن لا أعتقد بأن هذا الاختلاف يتجاوز كل الحدود. وحزب الرئيس سيواصل مسانداته حتى في الانتخابات الجزئية رغم اعتراض البعض، وأعتقد بأنه لا يقلق بشأن هذه الانتخابات، خاصة وأن كلا الحزبين كذلك يعيشان انقساما داخليا.
1: علمنا أننا سمعنا من تقارير إعلامية أن الجمهوريين أو حلفاء الرئيس الأمريكي داخل الحزب الجمهوري أمهلوه حتى عيد العمال في بداية سبتمبر القادم لإيقاف هذه الحرب، حتى لا تتأثر القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري في انتخابات الخريف القادم. طيب سيد مختار حداد، بالنسبة لموضوع رفع الحصار عن إيران من الجانب أو الموانئ الإيراني من الجانب الأمريكي مقابل رفعها الإغلاق أو إعادة فتحها لمضيق هرمز، كيف ترى سلاسة هذا أو تنفيذ هذا البند تحديدا الذي يعتبر ربما أوليا من البوادر الأولية لهذا الاتفاق أو لبداية تنفيذ مذكرة التفاهم؟
3: يعني هذا يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، هي كيف ستنفذ ما هو عليها. يعني هل بالرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي هل مباشرة ستفتح يعني أو ستقوم برفع ذلك الحصار، أو تريد مرة أخرى تعود وتقول أنا أفتح ذلك تدريجيا؟ إذا تحدثت عن فتح تدريجي أو الحصار على الموانئ، رفع تدريجي في الحصار على الموانئ، باعتقاد هذا سيشكل مشكلة، وكذلك إيران كذلك تقوم، نحن كذلك نقوم بخطوات.
1: الرئيس الأمريكي تحدث عن الرفع الفوري لهذا الحصار، وحتى أنه دعا السفن في مضيق هرمز لأن تشغل محركاتها لتتحرك.
3: هذه الحالة يعني أنا أعرف يعني قرأت الخبر، ولكن في هذه الحالة نعم، إذا تم ذلك رفع فوري باعتقادي كذلك يعني هذا الأمر سهل والأمور

0: تعود إلى حالة ما قبل الحرب. ولكن يعني هذا الموضوع أعطى لإيران الآن تجربة مهمة بأن إيران تفكر بطرق الترانزيت للسلع وكذلك تعزيز عمليات التجارية عبر الحدود البرية وكذلك الموانئ من شمال إيران. فلذلك يعني هذه الحرب كان لها مثل هذه التجربة بالنسبة لإيران. والآن نقرأ يعني هناك المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة الإيرانية وفي وزارة الاقتصاد الإيرانية يدرسون يعني طرق لتغيير مسارات الترانزيت أو فتح طرق جديدة للترانزيت وتعزيز يعني تلك الطرق للتجارة البرية. ورأينا يعني خلال هذه الفترة كان لدى إيران تجربة مهمة في التجارة مع الصين. يعني هناك إذا كان كل أسبوع أو 10 أيام يصل قطار من الصين، الآن هذا أصبح كل 2 و3 أيام. وهذا كانت تجربة مهمة في التجارة بين إيران والصين، ومعروف حجم التجارة بين إيران والصين. فلذلك باعتقادي هذه إيران ستستفيد من هذه التجربة، تجربة الحصار على الموانئ للمستقبل.
1: لكن هل هي مستعدة لفتح هذا المضيق، خاصة ما يتعلق بموضوع الألغام، لأنه قد يكون عقدة كبيرة بالنسبة لتنفيذ هذا البند تحديدا، إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولي؟
0: يعني هناك الآن توجد مسارات آمنة، يعني إيران حددت هذه المسارات. موضوع الألغام ليس باعتقادي بهذا الحجم الذي يتحدثون عنه. أنا باعتقادي هذا الموضوع تستطيع أن تقوم إيران بحله، وباعتقادي يتم حله سريعا، لأنه هو ليس يعني مثلا أمر كبير جدا كما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بأن هناك تأتي قوات من عدة دول لرفع تلك أو إزالة تلك الألغام. ولكن في نهاية المطاف تلك المسارات الآمنة موجودة معروفة، وباعتقادي تسهل عملية عبور السفن خلال هذه المرحلة.
1: جميل. طيب دكتور البراري، بالنسبة لتنفيذ أو مدى الالتزام، التزام كل طرف بأي شيء يتم التوصل إليه أو الاتفاق عليه في المستقبل، أنا كنت سألتك عن موضوع الآلية لكنك لم تجبني صراحة عن الآلية التي يمكن أن تضمن التزام كل طرف بما تم التوقيع عليه في مذكرة التفاهم يوم الجمعة.
2: يعني أنا لم أقرأ نص الاتفاق أولا لأنه لم يعلن، ثم لم يتم الحديث عن آليات محددة سوى كلام فضفاض له آليات التحقق أو طرق التحقق من الالتزام، لكن ما هي بالضبط أنا لم أطلع على أي شيء من هذا القبيل.
1: لكن من خلال التجارب السابقة في النزاعات دكتور، من خلال النزاعات السابقة تاريخيا، ما هو التصور الذي يمكن أن يكون مناسبا لهذه الحالة؟
2: في الملف النووي هناك ضرورة للوكالة الطاقة بأن تقوم بتفتيش مفاجئ، وعلى إيران أن توافق على هذا الطلب. يعني هذه هو الآلية فيما يتعلق بالموضوع النووي، وعلى إيران أن تكون أكثر شفافة بهذا الموضوع. ثم فيما يتعلق بموضوع الغبار النووي هناك طريقة لإخراجه أو التعامل معه. هناك أيضا إشراف دولي للموضوع الترقيق إن تم التوافق عليه. هذه فيما يتعلق بالملف النووي.
1: عندما أتحدث عن إشراف دولي، تحت مظلة الأمم المتحدة أم تحالفات معينة؟ لأن الرئيس الأمريكي كان يطالب بتدخل الناتو لمراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز في وقت من الأوقات.
2: لا، في هو المطالبة كانت لفتح مضيق هرمز ومن أجل تأمينه. هذا الأمر أنا كما فهمت من التسريبات بأن إدارة المضيق سيتم مناقشتها لاحقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لم يتم التوافق على أي آلية، يعني ما تطالب فيه إيران من أن يكون هناك آلية محددة تتوافق عليه كل من عمان، سلطنة عمان وإيران، هذا مرفوض أمريكيا ولا يوجد نص على ذلك في الاتفاق. فبالتالي أنا أعتقد هذه قضايا سيتم الحديث عنها في الشهرين القادمين. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية آلية التحقق الأهم هي الموضوع النووي، اما بقيه المواضيع الذي يتم التوافق عليها ربما لا تحتاج الى اليات معقده مثل الافراج عن الاموال المجمده، هذا لا يحتاج الى اليات تحقق، يحتاج الى تحويلات، الا اذا كان هناك جزء من الشروط ان يكون من اجل ان تنفق في اطار انساني. هنا من سيشرف على ذلك؟ الامم المتحده، قطر، الباكستان، الولايات المتحده، لا نعرف التفاصيل، لكن ليس من الصعوبه بمكان ان لا تشرف الأمم المتحدة على هذا الموضوع،

0: طبعا إن تم التوافق على هذه النقطة على وجه التحديد.
1: خاصة ما يتعلق بموضوع العقوبات كذلك، هذا يتطلب ربما تدخل أو رفع أو العودة إلى الأمم المتحدة لرفع هذه العقوبات، مثلما سبق وأشار سيد مختار حداد قبل قليل.
0: هو جزء
1: هل هذا كذا باختصار شديد لو سمحت دكتور؟
0: كنت أود أن أقول أن هناك في أكثر من 3500 نوع من العقوبات، أغلبها هي عقوبات أمريكية يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية دون العودة إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. هي
1: نعم،
0: عقوبات فرضت أحاديا وربما بشكل غير قانوني أيضا على إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن براري، والشكر كذلك سيد بول ديفيس في واشنطن، والشكر لسيد مختار حداد في طهران. نعم، وصلنا مشاهدينا إلى ساعة جديدة ومستمرون معكم في هذه التغطية لأعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل محركاتها ليتدفق النفط. جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني جاء فيها أن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة 19 من شهر يونيو حزيران في سويسرا، وأن الوسطاء سوف ييسرون بموجب هذا الاتفاق سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وستمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريق للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. لاحقا صرح ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وفي أول رد فعل قطري قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نرحب بتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف شكره لباكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم، مع تطلع قطر لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. كما قال إن دولة قطر ستبقى دائما داعما لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار. إذن حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلون محمد الأحمد، ومن طهران مراسلون عمر هواش، مرحبا بكما. أعود إلى زميل محمد في واشنطن. محمد، ضعنا في صورة آخر التطورات أو آخر التصريحات الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم مع إيران.
2: نعم مراد، بداية أشير إلى هذا المعطى العاجل في الحقيقة الذي أوردته أكسيوس قبل قليل عن مسؤول أمريكي رفيع بشأن مسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة، حيث أكد هذا المسؤول الأمريكي أن الاتفاق يقوم على مبدأ الدفع مقابل الأداء والالتزام المتبادل، وهو نفس الموقف الذي كان قد كرره وزير الحرب الأمريكي في وقت سابق هذا اليوم بيت هيكسيث، ما يعني أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية سيبقى مرتبطا بتنفيذ طهران لتعهداتها. المسؤول وفق أكسيوس شدد على أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال مجمدة قبل أن يثبت الإيرانيون التزامهم ببنود الاتفاق، نافيا بشكل قاطع التقارير الإيرانية التي تحدثت عن حصول طهران على 12 مليار دولار من الأصول المجمدة من دون شروط وقبل بدء مفاوضات 60 يوم. اعتبر أن الحديث عن إفراج غير مشروط عن هذه الأموال لا يعدو كونه تلاعبا إعلاميا في مؤشر على استمرار التباين بين الموقفين الأمريكي والإيراني حول ما تتضمنه التفاهمات الأولية وآلية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. في ذات السياق وفي الملف الاقتصادي، ترامب كان قد شدد في وقت سابق أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى أن رفع العقوبات يبقى واردا وفقا لتقييم واشنطن لسلوك طهران ومدى التزامها ببنود هذا الاتفاق. في مقابلة أيضا مع نيويورك تايمز، ترامب قال إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع طهران سيضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم، علما بأن نيويورك تايمز كشفت أن من بين بنود مذكرة التفاهم هو عدم فرض إيران لهذه الرسوم لمدة 60 يوم فقط وليس بشكل دائم، علما مراد بأنه لحد الآن لم يتم الكشف أو الإعلان عن البنود الرسمية لهذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري من جانب واشنطن، لكننا نتحدث عن بنود عامة في هذه المرحلة التي كشف عنها ترامب وأيضا المسؤولون الأمريكيون. لكن ترامب أوضح كذلك أن فتح المضيق عقب توقيع الاتفاق يوم الجمعة في سويسرا سيتزامن مع انطلاق عمليات إزالة الألغام، وهو ما سيتيح بحسبه تدفق النفط مجددا من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم. في هذا السياق مسؤول أمريكي كان قد أشار يوم أمس في إحاطة للصحفيين بأنه إحاطة هاتفية للصحفيين بأنه فور التوقيع على مذكرة التفاهم ستنطلق عملية مكثفة لإزالة الألغام البحرية، وذلك بمشاركة قوات أمريكية بالتعاون احتمالا أيضا مع قوات أوروبية، وكان الحديث تحديدا عن فرنسا وبريطانيا ضمن تحالف بحري في هذا الإطار. ترامب قال أيضا إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن ما إذا كانت إيران ستعلق التخصيب لمدة 20 عام، ملمحا في مقابلة مع نيويورك تايمز إلى أنه قد يقبل بتعليق لمدة 15 عام، لكنه قال إن إيران ستظل مقيدة إلى الأبد بتخصيب اليورانيوم عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها عسكريا أبدا. في الوقت نفسه لوح في هذه المقابلة مع نيويورك تايمز بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي مع واشنطن. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس أيضا من جانبه خلال مقابلة عبر الهاتف مع فوكس نيوز قدم هذا الاتفاق باعتباره فرصة لإحداث ما وصفه بتحول استراتيجي في الشرق الأوسط إذا التزمت طهران ببنوده، مؤكدا أن الهدف المركزي يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أو السعي إلى تطويرها أو الحصول عليه بأي شكل من الأشكال في المستقبل. الرئيس دونالد ترامب كان قد أعلن رسميا اكتمال هذا الاتفاق مع إيران، أشار إلى أنه أصدر تفويضا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم بالتزامن مع إعلانه رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل فوري. كذلك ودعا السفن التجارية حول العالم إلى تشغيل محركاتها كما قال، واستئناف تدفق النفط من هذا المضيق. في الشق النووي كان لافت أيضا أن ترامب شدد على أن الاتفاق سيضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، وأشار إلى أنه لا توجد عجلة فيما يتعلق بإخراج المواد النووية من إيران، في إشارة إلى مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو ما يصفه ترامب بالغبار النووي، بأن هذه العملية بحسبه يمكن أن تتم خلال شهر أو شهرين. أكد ترامب كذلك أن الاتفاق سيضمن آلية تفتيش صارمة، لكنه لم يحدد كيفية تنفيذها، وهي القضايا التي سيتم بحثها في المفاوضات الفنية التي يرتقب أن تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد. اللافت أيضا في حديث ترامب مع نيويورك تايمز انتقاده الحاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكد ترامب أن الهجمات الإسرائيلية كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي، واصفا نتنياهو بأنه صعب المراس، واعتبر أن تدخل ترامب بحسب تعبيره في ضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي كان سيشكل تهديد وجودي لإسرائيل كما قال. في هذا السياق كشفت CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم الإسرائيلي الأخير في لبنان أسهم بصورة غير مباشرة في دفع المفاوضات النهائية المرتبطة بالاتفاق المرتقب مع إيران إلى الأمام من خلال تسريع الاتصالات الدبلوماسية والضغوط الرامية إلى احتواء هذا التصعيد الإقليمي. وكان هناك في التقارير الإعلامية الأمريكية الحديث بالتحديد عن الوساطة القطرية باعتبار أنها كانت حاسمة في دفع الأطراف إلى خفض التصعيد والانتقال إلى خط النهاية. في السياق ذاته نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى غضبا شديدا إزاء الضربات الإسرائيلية على لبنان، بل استخدم عبارات حادة وحتى نابية خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن استيائه من العملية في ضاحية بيروت في وقت كانت فيه الجهود الدبلوماسية تقترب من مراحلها النهائية. والتصريحات الأمريكية سواء من ترامب أو حتى فانس نائب الرئيس تكشف جانبا من الساعات الحرجة التي سبقت بلورة الاتفاق النهائي مع إيران. نائب الرئيس جيدي فانس أكد كذلك بأن واشنطن كانت قلقة للغاية من احتمال رد إيراني واسع النطاق على إسرائيل عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن طهران أبلغت الإدارة الأمريكية عبر قنوات تواصل بأنها لن ترد عسكريا وستلتزم بمسار توقيع الاتفاق. في هذا السياق أكسيوس كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إيران كانت قد اتخذت بالفعل استعدادات عملياتية لهجوم محتمل على إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن تتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة مع تكثف الوساطات الإقليمية. الملف اللبناني برز بقوة في الحقيقة في تصريحات ترامب يوم الأحد، والذي وفق تقارير إسرائيلية كشف أن نتنياهو أبلغ بالتقدم المحرز في المفاوضات مع إيران خلال اتصال هاتفي بينهما. ترامب كان أوضح في مقابلة مع الول ستريت جورنال أن الضربات الإسرائيلية على لبنان لم تكن موفقة، اعتبر أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت جاء في توقيت حساس للغاية بينما كانت واشنطن تقترب من إنجاز اتفاق مع الجانب الإيراني. وترامب كان قد وجه انتقادات علنية غير مسبوقة للضربة الإسرائيلية على بيروت، معتبرا أنها لم تكن ضرورية ولا ينبغي أن تعرقل مسار التفاهمات الجارية، وقال إن المنطقة باتت قريبة من اتفاق يمكن أن يحقق الاستقرار والسلام بما في ذلك في لبنان، وداعيا جميع الأطراف بدون استثناء إلى التهدئة. في تصريحات أيضا لأكسيوس كان ترامب كشف أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق مع إيران بضع ساعات، معربا عن غضبه من توقيت تلك الضربة ومؤكدا أنه أبلغ نتنياهو مباشرة اعتراضه على ما جرى في الضاحية الجنوبية. طبعا هذه التصريحات مراد تعكس بصورة مباشرة حجم الترابط الذي باتت واشنطن تربطه بين الاتفاق مع إيران والملفات الإقليمية الأخرى في مقدمتها لبنان، حيث يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تستند إلى تثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية باعتباره جزءا من البيئة السياسية والدبلوماسية اللازمة لإنجاح التفاهم الأوسع مع طهران، وهو ما تم في الحقيقة يوم الأحد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، ماذا بشأن آخر المواقف الإيرانية والتصريحات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها يوم الجمعة القادم؟
3: نعم، الإعلان عن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاء مباشرة بعد إعلان باكستان وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك، وجاء هذا أولا عبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، ثم تلا ذلك بيان رسمي لمجلس الأمن القومي، أيضا بيان لمقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية. وفق ما رصدناها من تصريحات فإن مذكرة التفاهم تم الموافقة عليها هنا في طهران مساء يوم الأحد، لكن تم الإعلان عنها بطبيعة الحال بعد الإعلان الباكستاني والأمريكي بعد منتصف الليل أي فجر اليوم الاثنين. وتحدث الإيرانيون عن أن التوقيع مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة في جنيف، وأن بنود هذه المذكرة لن تعلن عنها بالتفصيل طهران إلا بعد أن يتم التوقيع عليها. لكن تقول طهران أن ما حصلت عليه في هذه المذكرة هذه الليلة هو إنهاء الحرب في كافة الجبهات لا سيما لبنان. هذا الأمر تم منذ لحظة إعلان الموافقة الأمريكية الإيرانية على مذكرة التفاهم، إضافة إلى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية بشكل كامل. هذا ما عبر عنه كل من بيان مجلس الأمن القومي الإيراني ونائب وزير الخارجية الإيراني. في المقابل تقول طهران أن تنفيذها هي لالتزاماتها، لا سيما فتح مضيق هرمز سوف يتم ابتداء منذ يوم الجمعة وتحديدا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. لكن كشف كاظم غريب أبادي عن بعض التفاصيل في الساعات الأخيرة قبل التوصل إلى هذه المذكرة. قال إن هناك وفد قطري زار طهران خلال اليومين الماضيين وفاوض الإيرانيين وناقشهم واجتمعهم لمدة تصل إلى 15 ساعة.

0: وأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ساهم في انتزاع مزيد من التنازلات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق الرواية الإيرانية، حيث أن إيران كانت قد هددت باستهداف إسرائيل، وتحدث كبار المسؤولين الإيرانيين عن أن منصات إطلاق الصواريخ باتت جاهزة وأن ساعة الصفر لهجوم إيراني على إسرائيل قد حانت. لذلك ينظر هنا في طهران إلى أن هذا الأمر أدى إلى ضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفعه إلى تقديم تنازلات على رأسها أنه أمر بشكل فوري برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، حيث كان سابقا هذا الأمر مربوط بأن يكون بشكل تدريجي خلال 30 يوما بيتزامن مع رفع إيران أو فكها لإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى أن ما حدث في لبنان أيضا أدى إلى انتزاع تنازل من ترامب بشأن الساحة اللبنانية، حيث يقول الإيرانيون أن وقف الحرب في لبنان الآن يشمل كل لبنان، كل المناطق التي يتواجد فيها الإسرائيليون، وأن هذا الأمر سوف يدفع بالمفاوضات لاحقا إلى الحصول على انسحاب للجيش الإسرائيلي من لبنان. وقالت وكالة أنباء تسنيم إن إيران حصلت على امتيازات لحزب الله اللبناني في مذكرة التفاهم من دون ذكر المزيد من التفاصيل. الآن لدينا بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة هناك 60 يوما من التفاوض بين الطرفين، لكن ما الذي سيناقش في هذه الفترة؟ يقول كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية إن الملف النووي سوف يناقش في تلك المرحلة، رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، العقوبات الأولية المفروضة بشكل مباشر على إيران، والعقوبات الثانوية المفروضة على شركات أو أشخاص كانوا يتعاملون مع إيران رغم العقوبات ورغم الحصار الأمريكي، إضافة إلى مناقشة رفع أو إلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران. يضاف إلى ذلك أن مسألة إعادة إعمار إيران بما يشمل ذلك أيضا تعويضات للخسائر الناجمة عن الحرب، هذا مطلب إيراني ملح، وقال أنه سوف يناقش خلال فترة 60 يوما، إضافة إلى إقرار آلية لأجل مراقبة التزامات الطرفين، وهذا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين نظرا لأنهم يقولون أنهم خلال فترة 60 يوما كما كان الأمر في السابق يتفاوضون مع الأمريكيين بشيء من عدم الثقة أو الكثير من عدم الثقة، وأن هناك سوء ظن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك خشية من ألا تنفذ واشنطن التزاماتها، لذلك يتوجب الأمر أن تكون هناك آلية تمكن إيران حتى من التراجع عن بعض التزاماتها في حال تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك نقطتين مهمتين، لأن حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات رسمية إيرانية حول الأموال الإيرانية المجمدة، ما هو المبلغ الذي ستحصل عليه طهران، كيف سيتم ذلك، هل سيدفع لها نقدا أم سيكون في دولة ثالثة، إضافة إلى مسألة القطع البحرية الأمريكية التي شنت الحرب على إيران. صحيح أنه وفق ما ذكر ترامب وذكرت إيران أن الحصار البحري سوف يرفع عن إيران، لكن هل القطع البحرية العسكرية الأمريكية سوف تتراجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم سوف تبقى في بحر العرب حيث تتواجد الآن؟
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. حتى نتوسع أكثر في المناقشة، مناقشة هذا الموضوع ومذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها وسيتم التوقيع عليها الجمعة القادمة، ضموا إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن الخليل السيد عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد مختار حداد. سيد مختار، في حال التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة القادم، ما الذي ستكون إيران قد كسبته؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني في الحقيقة هناك نتذكر من أين بدأ ترامب. عندما تم الحديث عن موضوع وقف إطلاق النار والمفاوضات، كان هو لديه شروط وكان يريد أن يفرضها تحت عنوان إملاءات.

0: وشروط تعجيزية لإيران، وإيران رفضت. بعد ذلك إيران قدمت يعني اقتراحا، نتذكر من 10 بنود أو 14 بند، أنا أعتقد الأول كان من 10 بنود، ورأينا يعني بعد ذلك الجانب الأمريكي قال نعم سنتفاوض حولها، وتم الذهاب إلى إسلام أباد. من ثم أمريكا جاءت ووضعت تغييرات، من ثم إيران جاءت بهذا المقترح من 14 بندا. وباعتقادي وحسب يعني ما اطلعت عليه من بنود الاتفاق، هناك يعني معظم البنود الآن هي ما جاءت به إيران، وهذا بحد ذاته هو إنجاز مهم بالنسبة لإيران. ويعني مثلا أول بند من الاتفاق، وأمريكا كانت تسعى مثلا لفصل المسارات بين إيران ولبنان، الآن يؤكد أن هناك يتم إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، أو فيما يخص أموال إيران المجمدة، الاعتراف ب حق إيران في إدارة مضيق هرمز إلى جانب الدول يعني المشاطرة على مضيق هرمز. وكذلك يعني هناك موضوع فصل مسار المفاوضات يعني بين موضوع إنهاء الحرب، وكذلك موضوع يعني أن يتم هناك التفاوض حول برنامج إيران النووي في مرحلة فيما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم. أو هناك حتى يعني قبل أسبوعين عندما تم التوصل إلى اتفاق كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه والتوقيع عنه، يعني الجانب الأمريكي قام بتغييرات جذرية، إضافة بنود جديدة، ولكن الآن تراجع الرئيس الأمريكي عن تلك البنود أو عن تلك التغييرات الجذرية. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا اتفاق، يعني في نهاية المطاف الجانبين يعني يأتوا، وهناك يكون مثل هذا الاتفاق على أساس الأخذ والعطاء. وباعتقادي تحقق هذا الشيء سواء بالنسبة للجانب الإيراني أو بالنسبة للجانب الأمريكي الذي أرضى الجانبين بأنه يأتوا ويوافقوا الآن للتوقيع على مذكرة التفاهم.
1: دكتور جابرييل سومان، ما الذي حققته الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم التي سيتم توقيع عليها الجمعة القادمة؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأنه إنجاز كبير بفضل ما كان يطلبه الرئيس ترامب، وكذلك بفضل المقترحات التي وصلت إلى إيران. والأهم من كل شيء هو أنه يؤمن الاستقرار في المنطقة. كما نعلم كان هناك تذمر مما يحدث في المنطقة، هذا الاتفاق يؤمن الاستقرار في المنطقة، يهدئ الأذرع الإيرانية. كنا نجد دائما بأن هناك مخاطر من أن يقوم حزب الله بضرب إسرائيل مثلا، أو أن تقوم قوات الحوثيين أو فصائل المقاومة في العراق بأعمال قد تضر بمصالح الولايات المتحدة وبمصالح الدول، حتى الدول الصديقة والشقيقة التي كانت تتلقى ضربات. هذا الاتفاق يؤمن الاستقرار في المنطقة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، ومن الأشياء المهمة، أن إيران كانت تعمل على إنتاج السلاح النووي. هذا الاتفاق يوقف عمل أو نشاط إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وعدم السماح لها بإنتاج السلاح النووي. بصورة عامة يعني يمكن القول بأن هذا الاتفاق يحد من التسلح في المنطقة. كل الأطراف في المنطقة كانت تتسلح، حتى الدول التي لم يكن لديها الأسلحة بدأت تتسلح خوفا من نشوب حرب في المنطقة. هذا الأمر انتهى ووقف التسلح في المنطقة. كان هناك مشكلة في الغبار النووي، تم الاتفاق على تدمير الغبار النووي الإيراني، وكذلك تدمير اليورانيوم العالي التخصيب في إيران. كما نعلم
1: دكتور،
2: إيران
1: إلى حد
2: كانت
1: الآن هذه
2: قد وصلت
1: نقاط خلافية وتم تأجيلها إلى مفاوضات ما 60 يوما، لم يتم، رغم أن هناك إشارة إلى هذا الملف لكنه لم يحسم بعد. لكن دعني أنتقل إلى السيد عادل شديد في الخليل، هو الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، كيف ينظر الإسرائيليون إلى

0: ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى التوقيع على مذكرة التفاهم مع الإيرانيين الجمعة القادمة.
1: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الأعزاء. يعني قد تكون من المرات النادرة جدا والقليلة أن يجمع الإسرائيليون على قضية ما في هذا الواقع المنقسم إسرائيليا أفقيا وعموديا حول الكثير من القضايا، لكن منذ يعني بداية الإعلان أمس عن التوصل إلى اتفاق ما بين الطرفين حول مذكرة التفاهم العراقية الإيرانية الأمريكية، أجمع المجتمع الإسرائيلي بمنظومته السياسية على رفض تلك المذكرة واعتبارها تطور سيء وتطور سلبي. سمعنا أوصاف تصف الرئيس ترامب بأنه ألقى بإسرائيل تحت عجلات الباص الذي يسير بسرعة فائقة. البعض وصف ما حدث بأن الرئيس ترامب ألقى إسرائيل لنهش من قبل ما أسموه بالكلاب. البعض اتهم الرئيس ترامب بالتخلي وإدارة الظهر عن إسرائيل التي ضحت من أجل الولايات المتحدة وتعرضت للقصف. يعني هكذا يصفون الأمور. ولكن أستاذ مراد، التباين بإسرائيل حول يعني من المسؤول عما آلت إليه الأمور، نتنياهو على الأقل حتى اللحظة لم يتحدث إلى الإعلام ولم نسمع الموقف الرسمي، ولكن ائتلاف نتنياهو شركائه والمقربين منهم يتهمون الرئيس ترامب بالتخلي عن إسرائيل وأنه ركع أمام الضغط أو ما يسموه الابتزاز إيراني، بينما خصوم بنيامين نتنياهو يتهم بنيامين نتنياهو بالمسؤولية، أنه لولا ضعف بنيامين نتنياهو الناجم عن الكثير من الأمور وجزء منها القضايا الفساد التي يلاحق عليها والتي طلب نتنياهو من الرئيس ترامب بالتدخل أمام رئيس الدولة في إسرائيل لمنح العفو. كل هذه القضايا أضعفت بنيامين نتنياهو أمام الرئيس ترامب، الأمر الذي دفع ترامب لاستثناء إسرائيل وبنيامين نتنياهو حتى من مجرد النقاش وسماع شروط ويعني الخطوط الحمراء الإسرائيلية، مما أدى إلى أن تصل الأمور إلى هذه المذكرة وما تضم من نقاط بمنتهى السوء بالقراءة الإسرائيلية، سواء ما يتعلق ب الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية التي حذرت إسرائيل مرارا من الإفراج عنها، لأن الإفراج عنها يعني إعادة ترميم قوى إيران وبناء حلفائها بالمنطقة الذين تسميهم إسرائيل بالبروكسيز بالوكلاء أو الأذرع بالمنطقة. موضوع المشروع الصاروخي لم يتطرق له المذكرة، موضوع علاقة إسرائيل مع هؤلاء كذلك الأمر، مشروع تسليم ترامب
0: إذا هناك سيد عادل، هناك نظرة سلبية ومتشائمة بشأن هذه المذكرة في إسرائيل. طيب دكتور البراري، إذا ما حاولنا أن نفهم هذه المذكرة بشكل عام، من خرج بالمكاسب الأكبر منها من كل هذه الأطراف؟
2: أنا بتقديري أنها رابح بمعنى إنهاء الحرب، مجرد إنهاء الحرب. حالة الحرب الآن هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تورطت في حرب غير ضرورية، وأيضا هي لصالح إيران التي دخلت في مواجهة غير متكافئة، وبالتالي تم تدمير إيران من الداخل بشكل كبير جدا. فبالتالي مجرد التوصل إلى هذا الاتفاق هو أنا بتقديري يمكن تقديمه كرابح. هناك بمعنى أولويات لكل طرف من هذه الأطراف. بالنسبة لإيران هو العقوبات والأموال المجمدة، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو التوافق على موضوع الملف النووي. لكن أيضا أنا أستطيع أن أتحدث عن الخاسر الأكبر في كل هذه المواجهة. وهنا أنا يعني أتفق وبقوة مع الأستاذ عادل من الخليل، عندما تحدث عن هذا الاتفاق بوصفه اتفاقا سيئا بالنسبة لإسرائيل، أي اتفاق سيكون سيء إن لم يحقق أهداف إسرائيل، على رأسها طبعا موضوع أن بقاء نظام الأذرع، الملف النووي والصاروخ، وربما أيضا تعدى ذلك إلى تفكيك الجغرافيا الإيرانية، على اعتبار أن إيران دولة قومية كبيرة جدا يجب أن لا تبقى متماسكة، وأن تفتيت هذه الدول ونزع الاستقرار عنها بالنهاية

0: بحث آخر أيضا، منطقة الخليج بشكل عام التي تلقت ضربات في معركة لا ناقة لها ولا جمل، ليس طرفا فيها، والآن ستستعيد هذه العافية عندما يتم فتح مضيق هرمز، وثم تتدفق التجارة وخاصة تجارة النفط والغاز. أيضا الاقتصاد العالمي هو يربح الآن، لأنه مجرد الإعلان عن هذا الموضوع انخفضت أسعار النفط والبرميل بمعدل 4% أو 5%، وهذا يعني خبر ممتاز جدا للاقتصاد العالمي، سلاسل التوريد إلى آخره. هناك طبعا بعد اقتصادي، لكن من قدم التنازل الأكبر؟ ربما هذا هو سؤال مختلف تماما. بتقديري في الموضوع الأمني، إيران قدمت تنازلات أكبر بكثير مما يجب، وفي المجال الاقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات أكثر مما يجب.
1: طيب، ما هي
0: فبالتالي
1: التنازلات التي
0: الحسبة
1: قدمتها
0: الأخيرة
1: إيران
0: حسب
1: دكتور؟
0: رأيي، الملف مناقشة الملف النووي، تخصيب، لن يكون هناك تخصيب لمدة على الأقل لمدة 10 إلى 20 عام، فتح مضيق هرمز بدون رسوم، ضمان الملاحة، يعني كل هذه الأمور، وعدم الاعتداء أيضا، كل هذه الأمور هي قضايا أمنية. مقابلها قدمت الولايات المتحدة تنازلات في قضايا اقتصادية ما كان يحلم الإيراني أن يحصل عليها لولا هذه الحرب. ومن هنا نتحدث عن رفع يعني تجميع الأموال المجمدة، رفع الحظر عنها، ثم ربط الملف النووي التزام، وهي آلية تحقق التزام إيران بأي اتفاق نووي مقابله رفع تدريجي لهذه العقوبات. بمعنى أن إيران أيضا من الناحية الاقتصادية سيعود عليها بالنفع، لأنه استمرار هذه الحالة لا حرب ولا سلم، وبخاصة بعد هذه المواجهة الكبرى، لن تكون في صالح إيران اقتصاديا إن لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق.
1: طيب سيد مختار حداد، فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز وإعادة فتحه، يجري الحديث أمريكيا عن أن السفن ستمر دون فرض رسوم عليها، هل هذا بالفعل ما تنازل عنه الإيرانيون؟
2: هناك يعني في هذا النص، يقول النص المخصص لموضوع مضيق هرمز بأن هناك يتم الاعتراف بحق إيران في الرقابة أو إدارة مضيق هرمز، ولكن هناك بالتعاون مع الدول المتشاطئة على مضيق هرمز، وهو بالذات واضح يعني هي سلطنة عمان، يعني هذا ما تم النص عليه. وهناك يعني صحيح إيران هناك لم تطرح الآن كذلك موضوع الرسوم، ولكن هناك في المستقبل إيران تفكر بآلية، وطرحت ذلك ويعلم الجانب الأمريكي ذلك، بما يسمى رسوم خدمات في مجالات خاصة تكون في المجالات البيئية. ولكن الآن يعني بعد فتح مضيق أو بعد التوصل إلى اتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز، سيعود مضيق هرمز إلى حالته العادية، هذا في حالة بأن الرئيس الأمريكي ينفذ ما تعهد به بأنه يتم رفع الحصار على الموانئ يعني في نفس اليوم وبسرعة. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لإيران. أما بالنسبة لموضوع يعني مستقبل مضيق هرمز، إدارة مضيق هرمز، هناك إيران أن تبحث ذلك مع سلطنة عمان. وقلت لكم يعني أصلا هذا البند في الاتفاق منصوص بهذا الشكل، وهذا يعد كذلك إيران تعتبره إنجاز، بأنه أمريكا كذلك تعترف يعني بموضوع الإدارة والرقابة على المضيق، ولكن بالتعاون مع دول المنطقة المعنية بالمضيق. واضح يعني المعني الآن بالمضيق هي تكون الدولة الأخرى التي هي يعني تكون متشاطئة على مضيق هرمز، وهي سلطنة عمان.
1: إذن إيران لن تتخلى عن موضوع ما يتعلق بأن مضيق هرمز قبل الحرب لن يكون مشابها لما بعد الحرب، وبالتالي هل يمكن اعتبار هذا تنازلا أمريكيا حقيقيا؟ سؤالي أتوجه به إلى دكتور جابرييل سوما.
3: المتحدة ترفض أن يكون هذا الممر ملكا لإيران. ما تقوله الخارجية الأمريكية هو أن الممر هو ممر دولي وليس ملكا لإيران. صحيح هو جزء من الأراضي الإيرانية أو المياه الإيرانية، ولكن هذا ممر دولي، والممرات الدولية مسموحة للدول التي تمتلك سفن أن تمر فيها. لذلك سوف يكون هناك نقاش طويل في هذا الموضوع، ولكن الرئيس ترامب يرفض بأن يكون هذا الممر ملكا لإيران.
1: لكن في حال يعني تشدد الإيرانيين في هذا الموضوع،

0: أصلاً وأنهم خاضوا مفاوضات أو محادثات مع الجانب العماني، إلى أي مدى يمكن أن يؤزم هذا أو يتحول إلى عقدة ربما في طريق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي بدأ ترامب متفائلاً جداً بشأنها؟
1: بالفعل الرئيس متفائل والأوساط في الخارجية الأمريكية متفائلين من هذا الموضوع فيما يتعلق بالوضع المالي في إيران. في الوقت الحاضر الوضع مأساوي بالنسبة لإيران، العملة الإيرانية تدهورت إلى درجة كبيرة، الاقتصاد الإيراني تدهور، ولكن بالإمكان مساعدة إيران في حل هذه المشاكل، وبصورة خاصة السماح لإيران بإعادة تصدير النفط بالأسعار العالمية. إيران كما تعلم كان هناك شروط على منع إيران من تصدير النفط، اليوم ارتفعت هذه المسألة وسوف يسمح لإيران بأن تعيد أو تبدأ من جديد بتصدير النفط بالأسعار العالمية. فإذا بالنسبة لإيران هو مكسب مالي بالدرجة الأولى، وهي بحاجة إلى المال في الوقت الحاضر.
0: أنتقل إلى السيد عادل شديد في الخليل. سيد عادل، إذن يبدو واضحا أن المعادلة الاقتصادية فرضت نفسها هنا في إرساء ربما تفاهمات بشأن هذا الاتفاق المستقبلي، أو لنقل مذكرة التفاهم التي سيتم توقيع عليها الجمعة القادم. لكن إسرائيليا طبعا هذا الموضوع، موضوع المال أو عودة التمويل إلى الجانب الإيراني، إلى أي مدى يمكن يشكل لديها عقدة في تقبل هذا الاتفاق مستقبلا؟ وما الذي يمكن أن تتحرك في اتجاهها أو تتفاعل، أو الطريقة التي يمكن أن تتفاعل بها مع هذا الاتفاق مستقبلا؟
2: بالضبط أستاذ مراد، والدليل أنه إسرائيل كانت تلح على عدم السماح بالإفراج عن الأموال المحجوزة إلى إيران، واللي حسب الادعاء الإسرائيلي أنه بحال وتدفق هاي الأموال لإيران، إيران بحينه ستكون قادرة على إعادة ترميم ما دمر من قدراتها وإمكانياتها وبناها التحتية العسكرية قبل المدنية، ثم إعادة بناء يعني وتعويض ما تم تدميره وخسارته من قدرات وبنى تحتية عسكرية لحلفاء إيران بالمنطقة، والمقصود بأعداء إسرائيل أنصار الله وحزب الله لبنان وحزب الله العراق وما شابه. وبالمقابل أيضا يحمل بنيامين نتنياهو، يعني تحدث رئيس المعارضة يعير لبيد وحمل بنيامين نتنياهو مسؤولية أنه لم يقدر تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وتحويل مضيق هرمز من أداة ضغط قوية إيرانية على العالم، الذي بدوره سيضغط على الرئيس ترامب وعلى المجتمع الأمريكي. وهذا من الأسباب التي أدت إلى تراجع الرئيس ترامب، بمعنى أنه الموضوع المالي كان أحد الأسباب التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه. ويتهم نتنياهو أنه لم يكن يعني على قدر المسؤولية ليتصرف ويعطي التقديرات الدقيقة لتداعيات خطوة كهذه، لا بل أنه تعامل باستخفاف. يعني حين طرحت احتمالية أن تقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة، شكك بنيامين نتنياهو، لا بل استخف بذلك وقال انهم لن يجرؤوا لو كان باراك اوباما او بايدن بالبيت الابيض كان من الممكن ان تتجرأ ايران، ولكن في ظل وجود الرئيس ترامب لن يجرؤوا على ذلك لانهم يعرفوا ويعرفوا قوته، وبتقدير انه اراد يعني اثاره الرئيس ترامب، لانه يعي تماما نتنياهو كيف يفكر ترامب وكيف يرى ذاته وكيف يرى وينظر إلى خصومه أوباما وبايدن، بمعنى أنه كل هاي العناصر المجتمعة أدت إلى ما وصلت إليه الأمور من هذا الاتفاق الذي يوصف بالسيء جدا والكارثي على إسرائيل، واللي دفع الأمريكي أن يتخلى عن إسرائيل.
0: نعم.
2: وتستخدم يعني مفروض حتى أنه الكثير من المواقع العبرية نشرت بالساعات الثلاث الماضية أدعية وصلوات لحفظ إسرائيل طالما أو بعد أن تخلى عنها الصديق قبل العدو وما شابهها. هذا بتقدير أول مرة نرى هذا الإجماع في إسرائيل الذي يرفض هذا الاتفاق. يعني معروف أنه أصلا كانت إسرائيل مبدئيا ترفض التعاطي مع هذا النظام، لا لتجد نفسها مضطرة رغما عنها أو الأمريكي يفاوض إيران بنظامها الديني السياسي العقائدي الحالي، وأن تقر الإدارة الأمريكية بدور مهم له يتجاوز الجغرافيا وما يحدث مع لبنان، وتضمينه أن يكون جزء له إقرارا أمريكيا إقليميا دوليا بأن إيران دولة مركزية ومحورية بالمنطقة. وهذا يتناقض بشكل واضح مع خطاب بنيامين نتنياهو أنه ذاهب باتجاه إحداث تغيير جيوسياسي
0: وأن
2: بالمنطقة
0: إسرائيل هي
2: ويعيد
0: التي
2: رسم
0: ستحدد
2: المنطقة.
0: مستقبل منطقة الشرق الأوسط والذي سيكون خاضعا لها. دكتور حسن البراري، أين أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها حينما تعرضت أو سمحت لإيران بلي ذراعها بين قوسين من خلال استخدام ورقة مضيق هرمز أو تحكم في مضيق هرمز؟
3: أنا بتقديري الولايات المتحدة أخطأت عندما شنت الحرب العدوانية على إيران بالدرجة الأولى بعد أن أقنعها نتنياهو. وهناك طبعا تقرير معروف نشر في نيويورك تايمز يتحدث عن جلوس نتنياهو في غرفة السيتويشن روم، غرفة العمليات، وقدم المرافعة الشهيرة والتي عارض كل أصحاب الرئيس والحلقة المحيطة به، واعتبروا أن كلامه كان هرهان، إلا أن الرئيس ترامب اقتنع بكلامه، فبالتالي استطاع. وهناك بالمناسبة أود أن أشير مراد إلى نقطة في غاية الأهمية، أن نتنياهو في جلسة مع أحد عائلات الأسرى الذين كانوا في غزة كان يقول بتفاخر بأنه هو الشخص الوحيد في إسرائيل الذي يستطيع أن يتلاعب الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا معولا على خبرته في أمريكا ومعرفته الحميمة باللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية. هو الذي دفعه بالنهاية إلى هذه الحرب. فبالتالي أنا بتقديري كان سوء الحسابات ابتداء من أن هذه الحرب يمكن أول أن تسقط النظام من خلال قتل المرشد، التعويل على الشارع الإيراني الداخلي بأنه سينتفض حول سينتفض ضد القيادة وبالتالي يطيح بهذه الحكومة. فكانت هذا الرهان رهانا خاطئا، واكتشف الأمريكان مباشرة بأن تغيير النظام يحتاج بوتس ان ذا جراوند، أنت بحاجة أن تضع إلى جنود في الميدان، وبالتالي هذا ما كان يمكن ان يقبل الشعب الامريكي ولا الاداره الامريكيه. هذا كان سوء الحساب، وبالتالي ترتب عليه ايضا انهم لم يتنبؤوا بالخطوات الايرانيه، من ضمنها ربما قللوا من اهميه او من قدره ايران او من جراه ايران على اغلاق مضيق هرمز، لانه لا يمكنها ان تخنق الاقتصاد العالمي. بتقديري هذا عمليه عدم القدره على معرفه السلوك او التنبؤ بالسلوك الايراني هو الذي ورط الولايات المتحده الامريكيه. وعندما أقدمت إيران على هذه الخطوة لم تضع الولايات المتحدة الأمريكية الأرمادة والأسلحة الفتاكة من أجل اللي فتح هذا المضيق، فبالتالي إيران أغلقت المضيق من دون ثمن وبأقل كلفة، وثبت للولايات المتحدة الأمريكية أن فتح المضيق يحتاج إلى كلفة باهظة جدا لم تكن مستعدة لتقديمها. من هنا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنه لا يمكن فتح المضيق إلا بالتفاهم مع إيران. هنا تحول مضيق هرمز من ورقة عادية إلى ورقة أداة ضغط وأداة للمفاوضات، أدت إلى دفع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف إلى القبول ببعض وليس كل الشروط أو المطالب الإيرانية.
0: سيد مختار حداد، عندما خاضت إيران حربا غير متناظرة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حرب غير متناظرة غيرت كل حسابات الحروب التقليدية، على ما كانت تراهن؟
4: في الحقيقة إيران بعد أن قابت وواجهت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في حرب الـ12 يوما، أن هي جهزت نفسها بمثل هذه الحرب أو لمثل هذه الحرب. صحيح أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مرة أخرى على غرار نفس الحرب السابقة يعني قاموا بعمليات اغتيال، وهذا غدر، يعني هذا لم يكن

0: يعني مثلا نقول إجراء متعارف في الحروب، يعني طبعا عمليات غدر وعمليات اغتيال، ولكن في نهاية المطاف إيران كانت تعتمد على قدراتها الدفاعية لمثل هذا اليوم، يعني قدراتها الصاروخية. وكذلك يعني إيران كانت قد خططت لحرب استنزاف طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وكذلك الأوراق التي كانت بيدها، ومن أبرزها موضوع مضيق هرمز. وكذلك يعني إيران كانت قد أعدت ورقة مضيق باب المندب، يعني اليوم الذي إذا كان لزم الأمر كان كذلك يتم استخدام هذه الورقة، يعني قدراتها العسكرية، ورقة المضائق لمواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب استنزاف طويلة الأمد. ورأينا يعني نتيجة ذلك من خلال يعني عندما العدو شعر بأنه هناك هذه الحرب بدأت تدخل في حرب استنزاف، إلى جانب ذلك هناك هو العدو يعني لم يحقق كذلك أهدافه، يعني معروف وذكر يعني ضيفكم أنه هو جاء بموضوع إسقاط النظام من 3 ساعات 6 ساعات يومين ومن ثم شهر، ومن ثم أراد كذلك يستخدم بعض القوى الإرهابية المتواجدة في إحدى دول الجوار للدخول في إيران، وقال نحن حتى أرسلنا لهم الأسلحة، ولكن وفشل في ذلك، وشعر بأن هذه الحرب بدأت تطول وممكن أن تؤثر على، وأصلا بالفعل هي أثرت يعني على قدرات العدو. وكذلك أنا رسخت يعني في هذه الحرب معادلة مهمة بأن هي مثلا تبادر في استهداف الكيان الصهيوني أو مستعدة لضرب يعني كل قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قبل أيام أحد هناك يعني قال أن أحد المسؤولين الأمريكيين، أعتقد يعني هو ترامب، قال لأحد مسؤولي الدول وفي يعني حديث معه، قال وأنا إذا كنت أعرف أن تكون تكلفة الحرب بهذا الشكل منذ اليوم الأول وكنت أعرف نتائج الحصار على الموانئ كنت أذهب منذ اليوم الأول للحصار على الموانئ لكي مثلا أضغط على إيران وأصل إلى اتفاق مع إيران. يعني حتى الرئيس الأمريكي بدأ يشعر بأن هذه العملية العسكرية هي كانت يعني فخ إسرائيلي بالنسبة له، ومعروف يعني هو دخل أصلا بهذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان
1: نعم
0: الصهيوني، ولم تأتي يعني هذه الحرب بالنسبة له بنتائج. فلذلك يعني باعتقادي في نهاية المطاف إيران استطاعت يعني أن تحقق إنجازا في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حتى من الناحية العسكرية. صحيح أن القدرات العسكرية هي ليست مثل بعض، ولكن إيران استطاعت أن تحقق إنجازا لكي تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور جابرييل سوما، هل بالفعل الرئيس الأمريكي يشعر أنه تعرض للخداع من قبل إسرائيل عندما خاض هذه الحرب ضد إيران؟
2: والأكثر شيء تأثر الرئيس عندما بدأ المستشارون بالقول بأنه عليك أن تنزل الجيش الأمريكي على الأراضي الإيرانية. عندئذ شعر بأن ذلك غير ممكن، وهذا يتعارض مع سياسة ترامب بالدرجة الأولى، وكان دائما يقول بأنه بإمكانه أن يحل النزاع بالطرق الدبلوماسية، واليوم يطلبون منه إنزال الجيش الأمريكي على الأراضي الإيرانية. لذلك تغير نهجه بالكامل وأراد أن يحل هذا النزاع بالطرق التي وصل إليها، وهي الحلول الدبلوماسية. هذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
1: ولو أنه هدد بعملية إنزال واحتلال لجزيرة خارك قبل أيام فقط. لكن بالنسبة لحديث نائب الرئيس جي دي فانس عن أن الاتفاق الجديد أو مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها ستشكل فرصة لتحول استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ما الذي يعنيه بذلك؟
2: هذا يعني بأنه سوف يكون هناك تقارب أمريكي إيراني لحل معظم النزاعات في المنطقة. كما تعلم هناك مشاكل في اليمن بواسطة الحوثيين، في لبنان حزب الله، في العراق فصائل المقاومة. الرئيس ترامب يريد حل هذه النزاعات بالطرق السلمية، ولذلك يجد أنه بإمكانه أن يتفاهم مع إيران حول عدد كبير من المواضيع لحل هذه النزاعات، ويبدو بأنه

0: يسير في هذا المسار.
1: إذن هل يمكن القول أن هناك ربما مفاضلة أو كانت هناك مفاضلة بين المصالح الإسرائيلية وبين إيران فيما يتعلق بمستقبل العلاقات أو مستقبل تأثير الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط؟
0: وجد الرئيس بأن النزاع مع إيران قد يؤدي إلى مشاكل عسكرية بين إيران وبين الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة. وجدنا كيف أن إيران بدأت تضرب مواقع لهذه الدول الصديقة والحليفة والتي تعتمد في دفاعاتها عن الولايات المتحدة. لذلك تجد الرئيس ترامب يريد حل النزاع مع إيران بالذات بدون الوصول إلى هذه النتائج التي يعتبرها خطيرة جدا.
1: سيد عدل شديد، هل يمكن القول إننا نشهد بداية انفراط عقد يعني هذا التحالف الأمريكي الإسرائيلي، أو لنقل الحماية الأمريكية لإسرائيل ضد جوارها العربي تحديدا أو في المنطقة ككل، الشرق الأوسط بما في ذلك إيران كذلك؟
2: لا أعتقد ذلك، ولكن لا شك أنه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تمر بمتغير مهم جدا، تبدو فيه الولايات المتحدة تعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وليس مصالح إسرائيل. وأظن كما تحدث الضيوف الزملاء أن هنالك يعني مسألتين لهما علاقة في هذا الموضوع. الأول أنه قناعة لدى الإدارة الأمريكية وشريحة واسعة من الرأي العام الأمريكي أنه هاي الكلفة وهاي الورطة كانت بسبب توريط بنيامين نتنياهو وعدم تقديم المعلومات الدقيقة الصحيحة الصادقة للإدارة الأمريكية، وعدم يعني التعاطي بشكل جدي مع موضوع هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على الجيب المواطن الأمريكي. وأيضا أنه الآن في تناقض ما بين مصلحة بنيامين نتنياهو الآني الحالي استمرار الحرب، بينما مصلحة ترامب وقف الحرب. هذين المتغيرين دفعا الرئيس ترامب إلى هذه الاستدارة، وهذا لم يظهر اليوم من خلال الاتفاق حول هذه المذكرة، إنما قبل يومين أو ثلاثة حين تساءل ترامب إن كان بنيامين نتنياهو ينوي العودة للترشح للانتخابات. فهمت في إسرائيل وكأن مرحلة جديدة بالعلاقة ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو، بعد أن كان ترامب معني بإنجاح بنيامين نتنياهو مرة أخرى وبقاء هذه المجموعة اليمينية الدينية تحكم في إسرائيل.
1: طيب ما الذي اختلف؟ ما الذي حصل حتى تتحول قناعات الرئيس الأمريكي بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يعول عليه كثيرا وتدخل شخصيا بشأن محاكمته لدى الرئيس هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي؟
2: هذا صحيح انه الكلفه الحاليه للحرب تدفع امريكيا اكثر ما تدفع اسرائيليا، يعني التداعيات الاقتصاديه، الخسائر، استهداف هيبه الولايات المتحده، قوه ردع الولايات المتحده، القواعد العسكريه للولايات المتحده، رؤيه العرب تجاه الولايات المتحده، هذه خسائر لا يمكن الاستهانه بها ولم تعني بنيامين نتنياهو. بالتالي يعني بدأت الحسابات الأمريكية تنطلق من مصالح الولايات المتحدة وليس من مصالح إسرائيل. هذا لا يعني أنه انتهت العلاقة ونحن أمام مرحلة جديدة. ستبقى إسرائيل وكيل المشروع الاستعماري الغربي اللي بتقوده اليوم الولايات المتحدة بالمنطقة، وستبقى الولايات المتحدة راعية لهذا المشروع إلى أن يخلق الله أمر آخر. ولكن بتقدير الأزمة الحالية، وهي قد تكون الأزمة الأكبر التي تمر بها الولايات المتحدة بالمنطقة والعالم بالعقود الماضية، الولايات المتحدة هذه البنود في حال تطورها إلى اتفاق وبموافقة الجميع، حتى لحظة مذكرة تفاهم لا أحد يعلم إن كانت الإدارة الأمريكية جادة بذلك وتريد بالفعل وقف إطلاق النار، أم أنها تريد يعني تضليل إيران والرأي العام وإنهاء المباريات أو موضوع الانتخابات النصفية وأن تعود. يعني لا أحد يستوعب أنه الحزب الجمهوري وهذا التيار الديني الإنجيلي المتطرف

0: طرف، والرئيس ترامب من الممكن أن يسلم بهكذا نتيجة. لذلك يعني من المبكر اعتبار أنه هاي المذكرة ستتطور إلى اتفاق ما بين الأطراف، وبالتأكيد في حال
1: نعم
0: تطور الاتفاق سينعكس هذا على علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، لا بل مكانة إسرائيل الإقليمية ستتغير، الخريطة السياسية الحزبية الداخلية في إسرائيل ستتغير، ميزان القوى بالعالم العربي سيتغير، ميزان القوى داخل لبنان سيتغير، كل ما هو قائم الآن لن يبقى على حاله إذا توصلت إيران والولايات المتحدة بعد شهرين أو أكثر إلى اتفاق يعتمد على
1: بالفعل سيد عادل،
0: أغلبية
1: وهناك
0: البنود.
1: حديث حاليا عن إعادة تشكيل المنطقة، وبالتالي دكتور حسن البراري، عندما دخلت أصوات الوساطة، أصوات السلام أو داعية إلى السلام في أتون الحرب أو أيام الحرب المستعرة، طبعا لم يكن يسمع لها صوتا كبيرا، خاصة الوساطة التي قادتها باكستان ودعمتها قطر بشكل قوي. في نهاية المطاف هذا هو الصوت الذي نجح وفرض نفسه في نهاية المطاف، ونحن على أعتاب اتفاق جديد، اتفاق سلام أو إنهاء حرب سميه ما شئت. وبالتالي أين نجحت هذه الوساطة في اختراق هذه النزعة الهوجاء للتصعيد؟
2: أنا بتقديري أن الوساطة نجحت بالتوقيت، بمعنى لو بدأت الباكستان وقطر بالوساطة بالأسبوعين الأوليين لما كان يمكن أن يكون هناك في النتيجة. لكن أيضا في نظرية فض النزاعات في العلاقات الدولية، تنجح الوساطة عندما يصل الطرفان إلى نقطة تسمى اللحظة المواتية، بمعنى عندما يتحول الصراع إلى حالة من الجمود المؤلم المتبادل، لا إيران قادرة على الحسم عسكريا ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الحسم عسكريا. استمرار المعركة كان مؤذي للطرفين، والعالم بدأ يئن بسبب تعنت طرفي النزاع. من هنا جاءت الوساطة اللي تقدم السلم الذي أنزل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من الشجرة إلى الأرض من أجل الحديث عن شكل أو صيغة لإنهاء هذه الحرب. أيضا الوسطاء بتقديري نجحوا بالإضافة إلى التوقيت لمكانتهم. يعني قطر لها خبرة ربما تكون الأكثر من أكثر دول العالم، إن لم تكن الأكثر خبرة في التوسط، وهي تعرف كيف تستثمر الموارد، تمتلك المهارات وتفهم متى تكون اللحظة المواتية. بالإضافة إلى باكستان، القوة السنية الكبيرة التي يجمع عليها كل من مصر وتركيا والسعودية، وتتمتع بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا علاقات قوية مع إيران. من هنا أصبح الوسيط مقبولا لدى الطرفين، تدخل بقوة وبالتالي وفي وقت مناسب، مما أدى إلى إنجاح هذه المهمة. هي مهمة كانت صعبة جدا، لكن أيضا الإصرار الباكستاني وعلى الأخص وزير الدفاع أن يمارس هذا الدور بشكل مثابر، ولا يستمع لكل الإحباطات، ولا يستمع لما كانت تقوله إسرائيل، هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى تخطيط وجهات النظر وتذييل الصعوبات.
1: نعم
2: ووزير الدفاع وقائد الجيش. صحيح نعم
1: بالفعل. طيب لدي سؤال أخير للسيد مختار حداد. سيد مختار، أين ترى إيران هذا الاتفاق ماض في دقيقة لو سمحت؟
3: هذا الاتفاق سيمضي إلى الأمام في حال تنفيذه بشكل كامل، يعني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نحن تجاوزنا مرحلة التوقيع على مذكرة التفاهم بعد فترة طويلة، يعني من عودة النصوص ودراستها مرة أخرى ثم استعادتها. نحن الآن أمامنا يعني فرصة، وهذه الفرصة كيف تتحقق؟ يعني هناك تتمسك الولايات المتحدة بتنفيذ بنود الاتفاق. من جانب إيران ستقوم بما هو عليها، ولكن إيران ترى يعني حتى الآن وبعد توقيع الاتفاق، الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة من أجل تحقق شيء من هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك يا سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، كان معنا من نيوجيرسي. وشكر للدكتور حسن البراري أستاذ

0: العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. والشكر للسيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من الخليل. والتغطية مع الزميل محمد.
1: شكرا لك مراد. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة معكم لإعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري كذلك للحصار البحري الأمريكي. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني، جاء فيها أن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران في سويسرا، وأن الوسطاء سوف ييسرون بموجب هذا الاتفاق سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. كما ستمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريق للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. لاحقا صرح ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وفي أول رد فعل قطري قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نرحب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف قائلا: نشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم، ونتطلع لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. كما قال إن دولة قطر ستبقى دائما داعما لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار. إذن هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك محمد الأحمد بالأجواء التي أعقبت هذا الإعلان، إليك محمد.
2: نعم محمد، صباح الخير. الأجواء هي أجواء تفاؤل وارتياح بعد هذا الإعلان الذي يمكن وصفه بالتاريخي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، لكن في نفس الوقت هناك أسئلة تطرح لا سيما من المشككين بشأن هذا الاتفاق، وهذه الأسئلة تتمحور بداية حول دعوات للاطلاع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وما جاء فيها، علما محمد بأن البيت الأبيض لم ينشر بنود هذا الاتفاق بشكل رسمي لحد الآن. في مؤشر أيضا على استمرار التباين بين الموقفين الأمريكي والإيراني، مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس علق بشأن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حيث أكد هذا المسؤول أن الاتفاق يقوم على مبدأ الدفع مقابل الأداء والالتزام المتبادل، ما يعني أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية سيبقى مرتبطا بتنفيذ طهران لتعهداتها. وهو الموقف الذي سمعناه من أكثر من مسؤول على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا المسؤول شدد أيضا على أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال قبل أن تثبت إيران التزامها ببنود الاتفاق، نافيا في نفس الوقت بشكل قاطع ما وصفها الادعاءات الإيرانية التي تحدثت عن حصول طهران على 12 مليار دولار من الأصول المجمدة من دون شروط وقبل بدء مفاوضات 60 يوم. واعتبر كذلك أن الحديث عن إفراج غير مشروط عن هذه الأموال لا يعدو كونه تلاعبا إعلاميا في مؤشر على استمرار التناقض بين الروايتين الأمريكية والإيرانية حول ما تتضمنه التفاهمات الأولية بموجب هذا الاتفاق. في ذات السياق، ترامب كان قد أشار إلى أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب هذا الاتفاق، لكنه أشار إلى أن رفع العقوبات يبقى واردا وفقا لتقييم واشنطن لسلوك طهران ومدى التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها. في مقابلة أيضا مع نيويورك تايمز، ترامب قال إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع طهران سيضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم بشكل دائم، علما بأن الصحيفة صحيفة نيويورك تايمز كشفت بأن مسألة عدم فرض رسوم من جانب إيران هو لمدة 60 يوم فقط. لحد الآن لا توجد أي تأكيدات في هذا السياق من جانب واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب أكد في منشوره بأن مسألة فتح المضيق وعدم فرض إيران رسوم على حركة العبور سيكون بشكل دائم.
1: السؤال هنا محمد حول ما قلته أو ما ذكرته قبل قليل بأن عدم فرض إيران رسوما على العبور من المضيق هو فقط خلال فترة 60 يوما، من الذي ذكره، من الذي أكده، أو إذا كان هذا أيضا يتنافى مع شيء آخر معلن؟
2: هذا ما أوردته وكشفت عنه نيويورك تايمز في معرض تقريرها الذي تضمن أيضا المقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد على أن مسألة عدم فرض رسوم من جانب إيران سيكون بشكل دائم. لكن الصحيفة أشارت إلى أن أحد بنود المذكرة التفاهم يشير أو يؤكد بأن إيران لن تقوم بفرض هذه الرسوم إلا لمدة 60 يوم، وهي فترة التفاوض في الحقيقة. لذلك هناك الكثير من الأسئلة المطروحة بشأن بنود هذا الاتفاق، وكما قلت هناك دعوات بالتحفظ في هذه المرحلة من جانب عدد من المشككين لغاية الاطلاع على ما ورد في هذه المذكرة، خاصة من جانب الأعضاء في الكونغرس الذين أشاروا في سلسلة تصريحات ومقابلات بأنهم يودون بداية الاطلاع على هذه التفاهمات قبل إطلاق حكم نهائي على ما جاء فيها. لكن ترامب كما قلت أوضح بأن المضيق عقب توقيع الاتفاق يوم الجمعة سيتزامن كذلك مع انطلاق عمليات إزالة الألغام البحرية، وهو ما سيتيح أيضا تدفق النفط مجددا من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم. ونائب الرئيس أشار إلى أن هذه المسألة ستساهم أيضا في خفض أسعار
1: عند هذه النقطة
2: المتحدة، وهي
1: محمد
2: مسألة كانت إشكالية أيضا في الداخل الأمريكي بالنظر إلى تداعيات هذه الحرب على الناخبين والمستهلكين الأمريكيين. نعم محمد،
1: أسألك فقط حتى نستوضح ونفهم الصورة بشكل أوضح، كان هناك تصريحان لترامب، أحدهما يتحدث عن أن المضيق سيفتح فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام، وآخر كان يقول بموجبه عند توقيع الاتفاق الإلكتروني ربما سيفتح المضيق ودون رسوم مرور، وأن الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي سيجري. بالتالي هل يفهم بأن من الناحية الأمريكية هناك استعدادات وتنفيذ فوري جرى أو يجري اليوم لفك هذا الحصار، وبالتالي ربما نشهد تدفقا لحركة السفن اليوم من المضيق؟
2: ما أعلنه الرئيس الأمريكي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز بشكل فوري من دون أي رسوم، وفي نفس الوقت رفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. لكن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن مسألة فتح المضيق ستتم يوم الجمعة عقب التوقيع الحضوري على هذا الاتفاق الذي سيكون في سويسرا. وأشار في هذا السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المرحلة التي ستعقب هذا الاتفاق والتوقيع عليه ستبدأ بداية بإزالة الألغام. في هذا السياق مسؤول أمريكي كان قد أشار إلى أنه فور التوصل إلى هذا الاتفاق وفور التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق ستبدأ عملية مكثفة لإزالة الألغام قد تشارك فيها أيضا القوات الأمريكية بمساعدة قوات أوروبية وأصول بحرية أوروبية لا سيما من فرنسا وبريطانيا. لكن في المجمل هناك اتفاق على أن هذا المضيق سيفتح بشكل فوري، وهذا الفتح سيكون أيضا مرتبط بهذه الجوانب التقنية بسبب مسألة الألغام، وذلك من أجل ضمان الفتح الكامل بدون أي عوائق لهذا المضيق الاستراتيجي. محمد،
1: هناك سؤال يحتاج إلى إجابة أيضا هنا محمد، حول طبيعة التفاهمات أو النقاشات الفنية التي أعلنت من الجانب الباكستاني، إن كان هناك أي تفاصيل حيالها.
2: نعم، الجانب الباكستاني أشار، رئيس الوزراء الباكستاني أشار إلى أنه عقب التوقيع على هذا الاتفاق سيصار إلى سلسلة من المحادثات، ستشمل محادثات فنية ستعقد في العاصمة الإسلامية، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، أي المفاوضات الأكثر تفصيلا والتي ستمتد إلى 60 يوم، والتي ستبحث في ما ستبحثه المسألة الرئيسية، وهي المسألة النووية، بمعنى آلية تنفيذ الاتفاق والخطة العملية لتنفيذ هذا الاتفاق فيما يتعلق بالجوانب الفنية المتعلقة بإزالة اليورانيوم وجميع التفاصيل المرتبطة بذلك. وفي هذا السياق كان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا للول ستريت جورنال بأن العاصمة الباكستانية إسلام أباد ستشهد هذه المفاوضات الفنية. طبعا الجانب الأمريكي كان قد استبق ذلك بسلسلة تحضيرات كان أبرزها ما كشفت عنه أكسيوس من أن الولايات المتحدة ستشكل لجنة من 100 خبير نووي، وذلك تحضيرا للاستعدادات الفنية مرتبطة بتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن المسألة النووية، علما بأن مسؤول أمريكي كان قد أكد للجزيرة بأن إيران وافقت على مسألة إزالة اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي في هذه الفترة، فترة 60 يوم، سيتم الانتقال إلى المفاوضات الأكثر تعقيدا في المسائل الفنية، كما قلت المرتبطة بإزالة هذا المخزون والتخلص منه، كما أكد الرئيس دونالد ترامب مرارا بأنه أحد أهم البنود في هذا الاتفاق مع إيران. محمد،
1: هناك مسألة أيضا ليست ببعيدة عما نتحدث به، هي الموقف الأمريكي من السلوك الإسرائيلي تحديدا على الجبهة اللبنانية. كيف هو الموقف الأمريكي في هذه اللحظات، وخصوصا أن الضربة التي شهدتها الضاحية الجنوبية، الضربة الإسرائيلية بطبيعة الحال، قيل إنها هي ما أخر توقيع أو إعلان مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني؟
2: محمد، اللافت أيضا كان أو في حديث ترامب مع نيويورك تايمز انتقاده الحاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكد ترامب أن الهجمات الإسرائيلية كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي، واصفا نتنياهو بأنه صعب المراس. اعتبر أيضا أن تدخله منع بحسب تعبيره سيناريو امتلاك إيران سلاحا نوويا كان سيشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق شبكة CNN كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم الإسرائيلي الأخير في لبنان أسهم في دفع المفاوضات النهائية المرتبطة بالاتفاق مع إيران إلى الأمام من خلال تسريع الاتصالات الدبلوماسية وكذلك الضغوط الرامية إلى احتواء هذا التصعيد. في السياق نفسه أيضا نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أبدى غضبا شديدا إزاء تلك الضربة على بيروت، واستخدم عبارة حادة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معبرا عن استيائه من تلك العملية في وقت كانت فيه الجهود الدبلوماسية تقترب من خط النهاية. والتصريحات الأمريكية، محمد، سواء من ترامب أو حتى فانس، تكشف جزءا من الساعات الحرجة التي سبقت بلورة هذا الاتفاق مع إيران. نائب الرئيس جيري فانس أشار إلى أن واشنطن كانت قلقة للغاية من احتمال رد إيراني واسع النطاق على إسرائيل عقب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. أشار إلى أن طهران أبلغت الإدارة الأمريكية عبر قنوات تواصل بأنها لن ترد عسكريا وستلتزم بمسار توقيع الاتفاق، لكن أكسيوس كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إيران كانت بالفعل قد اتخذت استعدادات عملياتية لهجوم انتقامي محتمل على إسرائيل ردا على قصف ضاحية بيروت الجنوبية قبل أن تتراجع عنه نتيجة للوساطات الإقليمية وبالتحديد الوساطة القطرية. والملف اللبناني في الحقيقة برز في قوة في تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأحد، الذي وفق تقارير إسرائيلية كشف أن نتنياهو أبلغ بالتقدم المحرز في المفاوضات مع إيران خلال اتصالهما، لكنه أوضح في مقابلة مع وول ستريت جورنال أن الضربات على إيران، ضربات الإسرائيلية على لبنان عفوا، لم تكن موفقة، لم تكن مبررة، وبأن ذلك الهجوم على بيروت جاء في توقيت حساس للغاية بينما كانت واشنطن تقترب من إنجاز اتفاق مع إيران. وترامب كان قد وجه انتقادات غير مسبوقة لتلك الضربة على بيروت، اعتبر أنها لم تكن ضرورية وغير مبررة وكادت أن تعرقل مسار التفاهمات الجارية، وقال إن المنطقة باتت الآن أقرب من أي وقت مضى في إبرام اتفاق يحقق الاستقرار والسلام بما في ذلك لبنان، ودعا الجميع جميع الأطراف إلى التهدئة، وبالتالي يبدو واضحا بأن ترامب مارس ضغوطا

0: كبيرة على نتنياهو من أجل وقف تلك الهجمات على لبنان، بما فسح المجال إلى هذا التفاهم الأوسع مع إيران. محمد، في مؤشر على ترابط المسارين بشكل كبير بالرغم من مساعي إدارة ترامب لفصل المسار اللبناني عن المسار التفاوضي الأوسع مع إيران.
1: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. الآن إلى طهران مع عمر هواش. أهلا بك عمر، نرصد معك الأجواء في إيران بعيد الإعلان عن هذا الاتفاق.
2: نعم، بعيد الإعلان عن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، هناك الآن ترقب إلى ما سيكون الوضع بعد التوقيع، لا سيما 60 يوما التي تتلو هذا التوقيع. اليوم كان هناك إعلان واضح من قبل نائب وزير الخارجية الإيرانية أولا، ثم بيان لمجلس الأمن القومي حول بعض التفاصيل لهذه الفترة، مرحلة التوقيع، ما قبل التوقيع حتى يوم الجمعة، وما بعد التوقيع. الآن ومنذ هذا الصباح وحتى يوم الجمعة المقبل، وهو يوم توقيع المذكرة في جنيف، يقول الإيرانيون أنهم يترقبون تنفيذ واشنطن لبعض الالتزامات. هناك التزامان يقول الإيرانيون أنهما سيكونان منذ اليوم حتى الجمعة. الأول هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا أمر أشار إليه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بيان مجلس الأمن القومي الإيراني قال أن هذا الرفع سيكون هذا الصباح وبشكل كامل. إضافة إلى الأمر الثاني هو إنهاء الحرب في إيران وعلى كافة الجبهات، لا سيما في لبنان. هناك ترقب للسلوك الإسرائيلي ربما خلال الساعات الماضية في جنوب لبنان، هل ستكون هناك عمليات عسكرية جديدة في تلك المناطق؟ لذا إيران ستكون أمام تصريح، إما أن يكون هناك التزام كامل بهذا الأمر أو يكون هناك اختراق قد تنتقده إيران خلال الأيام أو الساعات المقبلة. بعد التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، يقول الإيرانيون إن التزاماتهم سوف تبدأ، لا سيما مضيق هرمز، وهذا يعني أن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا حتى يوم الجمعة المقبل. وتضيف وكالة أنباء فارس هنا إلى أن إدارة المضيق في المستقبل سوف تكون بالتشارك مع سلطنة عمان، الدولة الأخرى المشاطئة للمضيق، وذلك أيضا بالتشاور والتنسيق أيضا مع
1: هل الحديث عن أن المضيق سيبقى مغلقا عمر مرتبط باعتبارات فنية أم بشيء آخر؟
2: بالنسبة للإيرانيين هو مرتبط بالتزامات واشنطن بشأن الحصار البحري وإيقاف الحرب في لبنان. في حال لم تنفذ واشنطن هذين الالتزامين، فيمكن القول أن هذا سيعرقل الأمور وإيران لن تفتح المضيق. أما في حال تم ذلك، تم رفع الحصار البحري وتوقفت الحرب في لبنان ولم تتم أي اعتداءات على إيران كما يقول الإيرانيون، فإن إيران سوف تفتح المضيق ولن يكون هناك أي عائق. لكن الأهم من ذلك أيضا محمد، ما سيتلو فتح المضيق، ما سيتلو يوم الجمعة، سيكون الطرفان أمام فترة بالحد الأدنى هي 60 يوما لإجراء مفاوضات حول 4 أمور، وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي في تصريح للتلفزيون الإيراني. الأمر الأول هو التفاوض حول القضايا النووية، تخصيب اليورانيوم، هل سيكون هناك شروط أمريكية أو موافقة إيرانية لتعليق التخصيب لفترات معينة، ما هي كمية اليورانيوم التي يسمح لطهران بتخصيبها في المستقبل، ما هي نسبة التخصيب، وما هو مصير المواد الإيرانية عالية التخصيب بنسبة 60%. إيران بطبيعة الحال ترفض تدمير هذه المواد بالكامل، ترفض تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قبلت أن يكون تسليمها لروسيا على سبيل المثال، أو أن تقوم بتخفيض تركيزها إلى 20% و3.7% بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يضاف إلى ذلك أن الملف الثاني الذي سوف يطرح على طاولة النقاش خلال 60 يوما هو رفع العقوبات، العقوبات الأمريكية عن إيران الأولية التي هي مفروضة بشكل مباشر على إيران كدولة، كشخصيات، ككيانات ومؤسسات، والعقوبات الثانوية المفروضة على كيانات وشخصيات أو شركات غير إيرانية لكنها عوقبت لأنها تعاونت مع إيران وانتهكت العقوبات الأمريكية كما تقول واشنطن، فضلا عن أن إلغاء بعض القرارات الدولية من مجلس الأمن الدولي كانت مفروضة على إيران سابقا، هذا الأمر سوف يلغى وفق ما تقول طهران.
1: نعم.
2: لكن بطبيعة الحال هذا مرهون أيضا بتقديم التزامات من قبل طهران بشأن الملف النووي، فضلا عن أن ملفين اثنين أيضا سوف يناقشا خلال 60 يوما، هي مسألة إعادة إعمار إيران وحصولها على تعويضات جراء الحرب، إضافة إلى البحث حول آلية لأجل ضمان تنفيذ الالتزامات من قبل كل من الطرفين. هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين هو أمر بالغ الأهمية لأنهم يقولون أن واشنطن دائما تنصلت من التزاماتها، لذلك لا بد أن تكون هناك آلية لأجل مراقبة تنفيذ الإجراءات، وتكون هناك آلية أيضا تسمح لإيران بالتراجع عن بعض الالتزامات ربما في حال ثبت تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ بعض التزاماتها.
1: ذكرت مسألة التوقيت، المدة التي ربما سيتناقش فيها الطرفان، وقلت بالحد الأدنى 60 يوما، إذن هي مدة، هل تحدث الإيرانيون عن أنها مرنة أو قابلة للتمديد؟
2: نعم، هي المدة الأولية اتفق الطرفان على 60 يوم، لكن هذه المدة هي قابلة للتمديد. نعم، شريطة أن يكون هناك اتفاق على هذا الأمر بين الطرفين وتكون هناك حاجة لذلك. وهنا في طهران يعتقد إلى حد بعيد إلى أن 60 يوم غير كافية لأجل ذلك. تعرف محمد أن التوصل إلى مذكرة التفاهم بدأ منذ 8 إبريل الماضي عند التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتالي نحن عبرنا أكثر من 60 يوم لأجل التوصل إلى مذكرة تفاهم فقط، فكيف سيكون الحال عندما يتم العمل للتوصل لاتفاق شامل وكامل وعلى كل الأمور العالقة، لا سيما أن نتحدث عن قضايا معقدة تمس القضايا النووية بما يشمل ذلك من تفاصيل دقيقة كالتخصيب، كالمواد، كالعلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفتيش، ما هو مصير المنشآت النووية التي تم تدميرها، ما هو شكل العلاقة مستقبلا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما هو مصير بعض المواقع التي تتهم طهران دائما بأنها غير علنية في في في البلاد. هذا الأمر كان عالقا قبل الحرب، ورأينا كيف أن الاتفاق النووي عام 2015 تم التوصل إليه عبر مفاوضات مكثفة استمرت لنحو 3 أعوام، فضلا عن أن كان هناك أيضا سنوات إضافية من التفاوض قبل البدء بمفاوضات الاتفاق النووي. لذلك في المقابل أيضا رفع العقوبات الأمريكية الدولية وحتى الأوروبية عن طهران بحاجة إلى آليات كثيرة، إلى تفاصيل دقيقة، وهذا كله قد يعيق الأمر ويزيد من التعقيد، وبذلك قد تطول مدة 60 يوما. وهناك ترجيحات واعتقادات كثيرة في طهران إلى أن هذه المدة غير كافية ويمكن تمديدها شريطة أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك، ودور الوسيط هناك واضح، حيث أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني قال إن كل من قطر وباكستان لم تنتهي مهمتهما، بل سوف يستمران في جهود الوساطة خلال 60 يوما وحتى بعد ذلك في حال اقتضت الضرورة.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. هذه التفاصيل بطبيعة الحال بحاجة إلى مزيد من النقاش. الآن نرحب بضيوفنا من واشنطن، الدكتور حسن مليمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سيد عباس، لعلي أبدأ معك بقراءة في مدى تفاؤلك بأن هذه المذكرة التي وقعت من الجانب الإيراني والأمريكي بالفعل ستفضي إلى اتفاق مستدام من الناحية الإيرانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة هذا ما حصل، أولا يبدو هناك سؤال ما زال في أذهان الإيرانيين أو الرأي العام في رمته، بأنه ماذا كان سبب هذه الحرب؟ وعندما ننظر إلى الاتفاقية المؤقتة، وخاصة بعد إعلانها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يتبادر في الأذهان هذا هو السؤال: هل هو كان، لأنه التركيز هو على المضيق، مضيق هرمز. السؤال المطروح هو: هل كانت هذه الحرب هي سبب المضيق؟ المضيق كان مفتوحا منذ البداية، ولم يكن هناك أي إشكالية في عبور السفن من هذا الطريق، والآن أصبح المشكلة أكبر عندما بالنهاية ستكون العبور سيكون العبور مختلفا عما كان من قبل، وستضع إيران شئنا وأبينا قيود على السفن بطريقة وأخرى. لذلك هذا السؤال هو المتبادر في الأذهان. النقطة الثانية، نعم بالفعل هناك تفاؤل في هذه المرحلة، ولكن التجربة الماضية كانت تجربة مرة مع الأمريكيين، التجارب الماضية بالأحرى. لذلك عندما كنا نصل إلى مراحل جيدة من الاتفاقيات، وحتى بعض كثير من تلك الاتفاقيات كانت قد دخلت يعني حيز التنفيذ، الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بتحريض إسرائيلي قصفت وقصف هذه الاتفاقيات وأرجعتنا إلى المربع الأول. الآن هذا الموضوع مطروح بشدة: هل هناك سيكون التزام أمريكي، وهل هناك ستكون تحريضات إسرائيلية مرة أخرى، أم يدوم هذا الاستقرار؟ الموضوع الأهم هو في هذه المرحلة ما يتعلق بالعقوبات الإيرانية. تملصت أمريكا دائما من رفع هذه العقوبات في مراحل مختلفة، وعدم احتجاز أو فك احتجاز الأرصدة الإيرانية عندما كانت الاتفاقية الأخيرة بين طهران وواشنطن بما يتعلق بتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين. وصلت الأرصدة الإيرانية المحتجزة إلى قطر، وكان من المفترض أن تصل إلى طهران، ولكنها حجزت مرة أخرى هناك، وكانت هذه المشكلة قد استمرت.
1: إذن
3: هذا
1: عديد من
3: يعطينا
1: النقاط
3: نوع
1: سيد خاميار هي بالفعل توضع عليها علامات استفهام، وهي بحاجة إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من الترقب في الأيام القادمة لنرى كيف ستسير الأمور. أستاذنك بأن نشرك ضيوفنا أيضا في هذا النقاش. أنقل السؤال إليك دكتور حسن منيمنة، رغم أن إعلان الموافقة على مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني قد تأخر وربما كان له دوافعه من الناحية الإيرانية، لكنه وقع في النهاية وقد أعلن اليوم. أذهب معك في قراءة عما إذا كان لديك أي استقراء لهذه المذكرة، لهذه المعطيات وهذه الظروف، وكيف سيبدو المشهد بتقديرك خلال الأيام القادمة، هذا الأسبوع الذي سيجري أو سيشهد مناقشات فنية؟
4: لم نطلع على النص طبعا، وبالتالي المسألة هي مسألة التعويل على التسريبات الصادرة من الجانبين الأمريكي والإيراني. ولكن إذا صحت هذه التسريبات بمجملها، فإن التسوية التي جرت لم تكن منتصف الطريق، أي أن ليس أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن أمور وإيران قد تنازلت عن أمور. يبدو ما هو الأقرب إلى المتحقق هنا في حال صحت التسريبات، أن المواقف الإيرانية بقيت على حالها، أو ما يقترب من حالها. والمواقف الأمريكية هي التي لينت، تراجعت أو رحلت فيما يتعلق بما هو خلافي.
1: بمعنى
4: لأننا لو أن المواجهة فعلا انتهت اليوم بمذكرة التفاهم هذه، ومذكرة التفاهم هذه أسست لنهاية للحرب، السؤال المطروح أمريكيا بالدرجة الأولى، ما كانت الجدوى من هذه الحرب؟ فتح المضيق الذي كان مفتوحا ابتداء، المفاوضات

0: الأخرى يبدو بأنها لم تذكر حتى في مذكرات التفاهم، القدرات الصاروخية، العلاقة مع الفصائل أو الأذرع، كل هذا يبدو وكأننا اليوم لسنا أمام إنجاز أمريكي بقدر ما نحن أمام استلحاق أمريكي أو استدراك أمريكي لواقع لحرب كانت فاشلة. إذا كانت هذه هي النهاية، من شأن إيران بعد أن يتم التوصل إلى فضفضة المطالب الإيرانية الأخرى بشكل أو بآخر، أن تقول بالفعل نحن نخرج من هذه المعركة بقدر كبير من الدمار ولكن أقوى مما كنا عليه. ومن شأن دونالد ترامب والولايات المتحدة أن تقول فرطنا بمنظومة العلاقات التي بنيناها في الشرق الأوسط، لأن كل دول الخليج اليوم تبحث عن بدائل، تبحث عن وسائل، ليس للتخلي عن الولايات المتحدة طبعا، ولكن لموازنة هذا التعويل على الولايات المتحدة وقد كان تعويلا فاشلا. وبالتالي الولايات المتحدة تكون قد فرطت بهذه العلاقة، فرطت بالاقتصاد العالمي، فرطت بإنجازات بين مزدوجين دونالد
1: نعم
0: ترامب في الداخل الأمريكي فيما يتعلق بالتضخم وغيره. إذا نحن اليوم أمام حالة تدعو إلى المراقبة، لأن الصقور الذين يعارضون هذا التوافق مذكرة التفاهم هذه يبدو بأنهم بحالة انكفاء، بحالة تربص. إسرائيل طبعا وهي الشريك في العملية العسكرية لم تستشر وليست هي جزء من التوقيع، هذا بحد ذاته خروج عن المألوف، هذا شأن غريب. وبالتالي نحن أمام العديد من المتغيرات، ولكن الحالة كما هي اليوم لا توحي بأن هذه العملية كانت عملية واضحة المعالم ومدروسة، سوى أنها تستجيب لحاجة دونالد ترامب إلى استحقاقاته فيما يتعلق بالذكرى 250 لإعلان الاستقلال، مباراة كرة القدم، ورأي عام بنسبة 68% معارض لهذه الحرب.
1: أريد أن أنقل تساؤلك وتساؤل كذلك سيد خميار إلى دكتور فرانك. هل هناك إجابة لهذا التساؤل بأن ما هو الدافع الأساسي لهذه الحرب التي افتعلت ضد إيران أمريكيا وإسرائيليا؟ هل هناك إجابة لهذا التساؤل اليوم؟
2: طبعا اول شيء شكرا للاستضافه واهلا وسهلا فيك وضيوفك. يعني انا بدي اوضح النقاط اللي ذكروها الضيفين. متابعتي انا للكلام الذي نشر في ايران والكلام الذي نشر في الولايات المتحده هو نفس الكلام، ولكن تم انتقاء الكلمات بطريقه مختلفه لتسويقها داخليا من قبل الطرفين وبالذات من الطرف الايراني. يعني احنا ما زلنا في 14 بند تم نشرهم من قبل ما قيل يعني انه تم الاتفاق عليه او التوافق عليه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. فإذا بنطلع على النقاط، يعني مثلا النقطة 14 أو 13 على ما أظن، أنه إيران تطالب أنه يكون هناك تعهد من قبل الأمم المتحدة على هذا الاتفاق. هذا لن يصح، يعني لن يعني غير واقعي، لن يحدث يعني. يعني النقاط التي تم تسويقها داخليا للداخل الإيراني تظهر انه فعليا انه ايران منتصره في الحرب، يعني literally اذا احنا بنطلع على الكلام اللي ذكرته الولايات المتحده واضح انه هو عباره عن يعني لا شيء مقارنه ب 20 بشهرين للمفاوضات، وسوف نرى ما سوف يحدث. اذا لاحظنا الكلام انه المضيق يفتح، ولكن المضيق لن يفتح الا اذا ايران التزمت، الا اذا ايران نظفت الالغام، إذا إلى إيران لا تعيق الملاحة. نائب الرئيس يقول إيران لديها فرصة أن تحصل على الكثير وتزدهر وكذا إذا وافقت على الشروط. الرئيس ترامب يقول حتى لو اضطرينا إلى العودة للقوة. ففعليا يعني لم يتغير شيء إلا أنه يعني تم إعادة الفيرباوزن تبعت الكلمات، تنميقها بطريقة معينة بحيث تكون مقبولة للداخل الإيراني ونوعا ما مقبولة للداخل الأمريكي في منظور، يعني خلينا نقول أنه إحنا في ليس اتفاق، في بنود لاتفاق معين بعد 60 يوم. بالنسبة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية أنا أقول دائما وأبدا هي علاقة متميزة مهما شابها، يعني لن تتغير من جذورها، سوف يعني تبقى قشريا يعني ممكن في مظهر خلافات، ولكن جذورها لا يوجد خلافات. وأنا طبعا دائما وأبدا أقول يعني أنا أطلع للنتائج. يعني هلا مثلا اسرائيل تقول الحد المشكله، يعني خلينا نقول مع حزب الله، إذا حزب الله

0: تدع على شمال إسرائيل تضرب الضاحية. فبالنسبة لإيران ما هو مهم هو الضاحية وليس جنوب لبنان. طيب يا أخي جنوب لبنان هو ثلث لبنان. طيب لا يوجد ما لا شيء يقال مثلا ماذا
1: طيب
0: سوف يحدث في لبنان،
1: دعني
0: لا من
1: أعد
0: أمريكا
1: معك دكتور
0: ولا من
1: فرانك.
0: إسرائيل ولا من إيران.
1: إن كان لديك وبشكل مباشر إجابة أو تعليق على السؤال الذي طرحه ضيفانا من واشنطن وكذلك من طهران عن السبب الذي دفع الولايات المتحدة وإسرائيل ابتداء لافتعال هذه الحرب في ظل أن الاتفاق الذي أعلن اليوم أو وقع اليوم يعني ما نعلمه حتى اللحظة من تعليقات ربما الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين الإيرانيين كذلك إلى أن الحديث يجري عن فتح المضيق، رفع الحصار البحري ومناقشات في البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والأموال المجمدة وتفاصيل أخرى كانت تطالب بها إيران سيرجأ النقاش فيها إلى الفترة القادمة. أعود لنفس السؤال معك.
0: هلا انا حتى اجاوبك على السؤال، يعني المضيق هو ليس موضوعنا، المضيق هو حدث يعني جانبي نتيجه الحرب، فخلينا نطلعه بطريقه او باخرى سوف يفتح، حتى بريطانيا فرنسا المانيا و بريطانيا فرنسا المانيا
1: لكن يبدو أن
0: وايطاليا
1: إعلان
0: وايطاليا
1: الاتفاق
0: خليك معي.
1: وتدشينه جاء على ظهر مسألة المضيق. الحديث اليوم يجري عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وفتح المضيق بعيد توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.
0: أنا أعطيني فرصة عشان أجاوبك، نعم نعم يعني سوف يفتح المضيق بطريقة أو بأخرى بتوافق ما بين الولايات المتحدة رفع الحصار عن إيران وسوف يفتح سوف يفتح، ولكن شوف يعني اليوم الإعلان الأوروبي بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا قالت لن نسمح أن يكون هناك رسوم على المضيق، يعني في توافق عالمي، لأنه في النهاية قلنا إحنا الموضوع هو أصلا موضوع مضيق عالمي، خلينا نطلع من الموضوع هذا، نرجع للسبب الرئيسي للحرب اللي هو إيش كانت؟ الطاقة الذرية، الصواريخ الباليستية والأذرع الإيرانية، شوف حتى الأموال حتى الأموال يعني حتى نصل لنفس المفهوم، لأن أنا قلت لك في البداية ما في تغيير، يعني اللي صار فعليا من وجهة نظري هو إعادة تنميق الكلمات. لانه تم القول اذا اعطيناكم مصاري يا ايران لا تستطيعوا ان تستخدموها مع منظمات ارهابيه. طيب شو المنظمات الارهابيه في الشرق الاوسط؟ مثلا حزب الله ما هو مصنف في الولايات المتحده ارهابي على سبيل المثال، يعني احنا نتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن الفصائل الايرانيه، يعني لم نخرج من الموضوع. عندما نتكلم مثلا عن التعويضات ما زالت وزاره الخزانه تقول وفي اخر تصريح لها انه ايران يعني يجب عمليه دراسه تكاليف الاعتداءات على دول الخليج قبل انها تعطيها مصاريها، فيعني في النهايه يعني احنا لم نخرج من الاطار استاذي، لو جلسنا واخذنا النقاط هي اعاده استخدام وتنميق الكلمات فقط لايجاد نقطه تفاهم ما بين الدولتين لينهي الحرب لمده 60 يوم، وخلال 60 يوم سوف نرى ما سوف يحدث، هذا ما ارى يعني.
1: طيب إذا ما نقلنا السؤال اليوم أو الآن إلى ضيفنا من الخليل عادل الشديد وحديث عن الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق وفيما بتنا نعرفه بصورة عامة من بنوده، ما هو الموقف الإسرائيلي وخصوصا أنهم لم يكونوا كما تحدث ضيوفنا قبل قليل لم يكونوا شركاء في هذه المفاوضات؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني قد تكون هذه المرة من المرات النادرة جدا أو القليل جدا أن يجمع المجتمع الإسرائيلي بمنظومته السياسية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، هذا إن كان هنالك يسار أو إن كان قد تبقى يسار، على أن هذه المذكرة التفاهم التي أعلن عن بنودها الليلة الماضية وأعلن عن موافقة الأطراف عليها والتي يفترض أن يتم التوقيع عليها يوم الجمعة القادم أنها سيئة جدا، لا بل استخدم الكثير من التعبير والمفردات القاسية جدا اتجاه المذكرة كما اتجاه الرئيس ترامب، جزءا منها أنه الرئيس ترامب تخلى عن إسرائيل، الرئيس ترامب ألقى بإسرائيل وأمنها للكلاب لكي تنهشه، جزء قال أنه ألقينا تحت عجلات الباص وهو يسير بسرعة متهورة وفائقة وما شابه، بمعنى أنه هنالك إجماع، ولكن الانقسام أو التباين في إسرائيل حول من المسؤول. الائتلاف الحاكم في إسرائيل شركاء وحلفاء بنيامين نتنياهو

0: يحمل الرئيس ترامب أنه ركع وخنع واستسلم ورفع الراية البيضاء للجمهورية الإسلامية في إيران، وتنازل وتراجع عن كل الشروط الأمريكية، وتمكنت إيران من فرض كل شروطها دون استثناء. هكذا يجمع حلفاء بنيامين نتنياهو، بينما خصوم بنيامين نتنياهو يتفقون مع ذلك أن الرئيس ترامب تنازل واستسلم وخنع وركع ورفع الراية البيضاء، ولكن هذا بسبب بنيامين نتنياهو الذي ضلل الرئيس ترامب بمعلومات وقدم له سيناريو وردي حول إمكانية إسقاط إيران وتدميرها وتدمير النظام والسيطرة على البترول.
1: ما الذي كان يريده الإسرائيليون من أن يعلن في هذا الاتفاق، أم أنهم لم يكونوا يريدون اتفاقا من الأساس؟
0: وأصلا الإسرائيليون لا يريدون الاتفاق، لأنه أي اتفاق مع هذا النظام الديني الإسلامي العقائدي صاحب المواقف المتطرفة اتجاه، والذي لا يعترف أصلا بوجود إسرائيل، هو أصلا ينظر إليه وكأنه إقرارا أمريكيا إقليميا دوليا على بقاء ووجود هذا النظام، لا بل إعطاء نفوذ أكبر ويتجاوز الجغرافيا الإيرانية، وهذا يتناقض مع أهم هدف من أهداف الحرب، الهدف المشترك المعلن. يعني لم يكن هدف إسقاط النظام واستبداله هدفا سريا، رئيس ترامب نفسه تباهى بذلك مرارا، نتنياهو خاطب الشعب الإيراني وقال لهم إن ها هي طائرات الحرية فوق رؤوسكم قادمة لتحريركم من هذا النظام الذي يلتقط بأنفاسه الأخيرة. هذا الإقرار الأمريكي يعني أنه إقرارا أمريكيا بفشل هذا الهدف، وهو الأهم والذي بني عليه إسرائيليا، أنه لا يمكن معالجة تداعيات أو نتائج أو تعبيرات النظام من مشروع نووي ومشروع صاروخي وحلفاء إيران الذين يسمون في إسرائيل بالبروكسيز أو الوكلاء، طالما بقي هذا النظام، ثم تدفق الأموال المحجوزة، ثم السماح بتصدير النفط، ثم أهم قضيتين، موضوع الصواريخ البالستية التي أثبتت جدواها بالحرب الحالية، ثم الوكلاء والحلفاء لم يتم التطرق لهم لا من قريب ولا من بعيد، حتى لم يناقشوا خلال 60 يوم، يعني بال14 مادي، وهذا كان أهم شرط علني لإيران، موضوع اليورانيوم المخصب وإصرار على تسليمه للولايات المتحدة، موضوع صفر تخصيب، موضوع تفكيك المشروع النووي على وإسقاط النموذج الليبي. في إسرائيل يجمعون على أنه لا يوجد شرط أمريكي أو إسرائيلي واحد تم الالتزام به وتحقيقه نهائيا. التباهي بالموضوع بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ما هي إيران تتبه ليلة نهار أنها لا تريد سلاح نووي، لا بل أنه محرم وفق فتوى للمرشد الأعلى السابق. موضوع المضيق أصلا لم يكن مشكلة، لم يكن مغلقا، بالتالي إسرائيل تجمع على أنه هي أكبر الخاسرين، لكنها تقول أنها لن تلتزم بما يخص موضوع اللبناني، لكن حتى لو ضربت من إيران قد لا ترد على إيران، ترد على لبنان، لا تريد الصدام مع الإدارة الأمريكية، لكنها ستعمل ليل نهار باتجاهين، الأول أن تفشل، ثم هنالك مسألة لتحريض الدول العربية على أن ترامب تخلى عنكم وليس أمامكم سوى أن تضغطوا على ترامب للعدول عن قراره.
1: طيب، قبل قليل أوردنا خبرا وقد نقلناه على الشاشة، جي دي فانس كان يقول لفوكس نيوز بأن المثالية لن تتحقق في السلام بين عشية وضحاها، لكننا اتخذنا الليلة خطوة كبيرة وتاريخية. ومن هنا أريد أن أسألك سيد خاميار، عما إذا كنت ترى بأن ما أعلن حتى اللحظة أو ملامح مذكرة التفاهم، والتي ربما لم تنشر بشكل رسمي حتى اللحظة، إن كانت في مصلحة إيران كما تراها إيران من زاويتها؟
2: يعني كل ما تحدث به المتحدثون الزملاء الأعزاء هو يشير إلى يعني بصراحة، وهذه الأمور أصبحت واضحة وبشفافية كاملة، بأن المنتصر في هذه المعركة رغم الخسائر الاقتصادية التي منيت فيها إيران، المنتصر هي الجمهورية الإسلامية التي جاء باسمها لأول مرة رئيس ترامب عندما تحدث عن الجمهورية الإسلامية. نعم.

0: بالفعل يعني عندما نضع الأهداف الأولية التي طرحها الرئيس ترامب في هجومه على إيران، وتصور بأن الأمور قد انتهت وهناك المخطط الذي نعرف جزئيات وتفاصيله والذي بدأ تنفيذيا من أكثر من عقد من الزمن، فشل بشكل واضح، ناهيك عن الحلفاء وناهيك عن المنظومة الصاروخية وكثير من هذه الأمور. إسقاط النظام كان الهدف السامي للولايات المتحدة الأمريكية، والآن أتصور واشنطن عرفت جيدا بأن هذا الفخ الذي وقعت فيه هو ربما يأخذ العبر ويكرر. بالفعل نحن أمام، عندما نتحدث عن الانتصار والمكاسب الإيرانية، نتحدث عن اتفاقية دولية أو إقليمية شاملة ستخرج إلى النور في المستقبل القريب، وربما لم يكن التواجد الأمريكي في هذه المنطقة مطروحا كما كان سابقا، وهذه في النهاية تعتبر نقطة مهمة. هناك المجموعات، النخب، حتى السياسيين والحكومات في هذه المنطقة عرفت جيدا، حتى إذا لم تعترف بذلك عرفت جيدا بأن لا جدوى للحضور الأجنبي في هذه المنطقة التي يسبب لها المشاكل تل المشاكل، وهذا ما تصل وما كانت تنادي به طهران منذ البداية ولحد الآن. لذلك المكاسب كبيرة، وأهم نقطة هذه الهيبة الأمريكية التي باتت إلى الحضيض وفي هذه المنطقة وتجاه شعوب المنطقة، بغض النظر عن الإعلام الرسمي مع الأسف في كثير من مناطقنا، وهذه
1: وصلت
0: يعني
1: الصورة.
0: هذا أمر واقع. الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والحرة أصبحت تكن الاحترام الكامل للإيرانيين بسبب أنها دولة ثالثة وقفت أمام هذا الجبروت ووقفت أمام هذه الهيمنة الأمريكية، وهذه نقطة تحسب لطهران.
1: دكتور حسن نيمنا، سؤالي لك، وقد تحدث بالفعل سيد خميار عن، أو ربما هذا ما وصل إليه من استنتاج، بأن الاتفاقية فيما تبدو إليها أو المذكرة هذه تأتي ربما في صالح إيران. إيران هي من يبدو اليوم من الناحية الإيرانية هي المنتصر، أو هي من فرض بعض البنود أو النقاط. لكن السؤال، وحتى بعد ما أعلنه الرئيس ترامب وما أظهره مسؤولنا في الإدارة الأمريكية من أن هذا الإنجاز هو إنجاز تاريخي وكبير، وهذا ما تحدث به جي دي فانس قبل قليل فوكس نيوز، لكن إلى أي درجة بالفعل يبدو هذا إنجازا كبيرا من جهة الولايات المتحدة، قياسا ربما حتى بالأهداف التي انطلقت لأجلها الحرب؟
2: نعم، الولايات المتحدة قد فشلت في الجولة الميدانية، هذا أمر لا شك فيه. النظام لم يسقط، النظام بقي قادرا على إيلام إسرائيل، والنظام بقي قادرا على الإضرار بالاقتصاد العالمي، لا بل أمسك ورقة مضيق هرمز وهي أساسية، ليس التفصيل يمكن إهماله. وبالتالي الولايات المتحدة فشلت. هل هذا يعني مع مذكرة التفاهم القائمة اليوم بأن إيران انتصرت؟ لا، لم تنتصر بعد، ولكن من شأنها أن تحول الوضع الحالي إلى ما يشبه الانتصار أو إلى ما يمكن أن يسمى فعليا انتصار من خلال أمرين لابد لإيران منهما. الأمر الأول هو إيفاء الحاجة الموضوعية الأمريكية بشأن التسلح النووي الإيراني حقها. هذه الحاجة كانت مبنية على أن الولايات المتحدة لا تثق بأن تكون أن تمتنع إيران عن إنتاج السلاح النووي وحسب. الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إيران لن تنتج المقومات التي من شأنها أن تصبح سلاحا نوويا، وعلى إيران هنا قدر من التنازل عن حقها السيادي، لأن هذه المطالبة الأمريكية تتجاوز المشروعية الدولية، ولكنها مفهومة لأن الولايات المتحدة قد اختبرت كوريا الشمالية

0: وكوريا الشمالية اليوم دولة نووية قادرة على تهديد الوجود الأمريكي والوجود العالمي ككل، ولا تريد تكرار ذلك في إيران. إذن التفات إيران إلى هذه المسألة، المحافظة على حقوق سيادية، ولكن إيفاء هذه الحاجة الأمريكية حقها، من شأنه أن يخرج الولايات المتحدة بموقع المنجز، وبالتالي يطمس مسألة الفشل الأمريكي، ويمكن الرئيس الأمريكي من إعلان نجاح، إعلان انتصار، فليفعل ما شاء. ولكن إيرانيا تكون إيران قد تمكنت من استقطاب الواقعيين في الولايات المتحدة، وهم كثر، جي دي فانس هو أحد هؤلاء الواقعيين، من أجل أن لا يكون السعي إلى إسقاط النظام كما يريد الصقور الذين هم اليوم في موقع التربص. المسألة الثانية التي لا بد لإيران من القيام بها لكي يتحقق ما يشبه الانتصار، هو تصحيح العلاقات مع دول الجوار، الدول العربية التي اعتدت عليها إيران، وإن مضطرة، تستطيع أن تقول مضطرة، ولكن تصحيح هذه العلاقة والدخول فيما هو في نهاية المطاف منظومة أمن على مستوى المنطقة تتشكل، باكستان، تركيا، السعودية، مصر. إيران طبعا هي هنا محجورة عن هذا لأنها هي من قام بالاعتداء، ولكن من شأنها من خلال طرح الفشل الآني وليس الطرح الدائم لمشروع التسيد الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل، إذا ما صححت هذه العلاقة، أن توطد هذه الأمور. أما فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل والصقور في الولايات المتحدة لم يعلنوا الخسارة، هم آسفون جدا لما يجري، ولكنهم في واقع تربص، في واقع تربص للمرحلة التالية، أي تلكؤ، أي تخاذل، أي تراجع، أي تردد من الجانب الأمريكي سوف يوظف تلقائيا لمحاولة تصحيح الواقع. نحن نشهد اليوم في الولايات المتحدة من جانب صف الصقور دفع باتجاه دمج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. إذن أن يعول أي طرف على أن الولايات المتحدة وإسرائيل سائرتان باتجاه الانفصال، هذا كلام لا أساس له. العلاقة تتوضد مؤسساتيا ولكن شعبيا، وهذا أمر مهم جدا. إسرائيل في أدنى درجات التأييد لها في الولايات المتحدة، وهذا سوف يترجم انتخابيا إن لم يجري تصحيحها. كيف يصحح فيما إسرائيل بحاجة إلى عودة المعركة؟ هذه مسائل دقيقة جدا، والعمل عليها إسرائيليا ومن جانب الصقور قائم للتو، بغض النظر عن الأسى في إسرائيل عما يجري اليوم وحتى في أوساط الصقور، ولكننا نرى بأن الصقور في واشنطن قد تراجعوا عن الإدانة الصريحة لتوجه الرئيس ترامب، ويذهبون باتجاه مراعاة الأمر بشكل تربص للعودة إلى الحرب في حال تخلفت إيران عن إيفاء الولايات المتحدة ما تريده بشأن البرنامج النووي.
1: سيد فرانك، إذا ما كان هذا بالفعل إنجازا كبيرا وتاريخيا كما يتحدث الأمريكيون اليوم، فلماذا بتقديرك لم تعلن البنود لهذا الاتفاق حتى اللحظة من الجانب الأمريكي، وإنما ربما ما نقرأه اليوم هو قد رشح بالفعل من تصريحات مسؤولين إيرانيين؟
2: أنا أشوف، يعني أنا قلت أنه من بداية التفاوض البنود هي نفسها، يعني إحنا بدأنا بثلاثة، وطبعا تغير الرقم ولكن كان بمحور الـ14، نفس النقاط من أيام توقفت العملية العسكرية لليوم، نفس النقاط بالضبط. المشكلة كانت اللي هي عملية التسريبات من الطرفين، والمشكلة عملية تسويق القصة. يعني واضح جدا أنه السيد عرقجي قال للمنظومات الموجودة داخل إيران والهيئات الإعلامية التابعة لها أنه لا تنشروا شيء، لا، يعني لأنه يريد أن يحصر الموضوع بقبول نوعي من خلال المنظمات التي تحكم الدولة حاليا، لأن هناك أكيد فرقاء، بالإضافة يعني قبول الشعب، يعني أو قبول الناس الموالين للنظام، خلينا نقول بهذه الطريقة. هلأ هذا الموضوع واضح انه كان كل ما نقترب ما يصير، يعني يصير في نوع من التغير في الكلام، يخرج طائفه معينه ترفض هذا الكلام. وطبعا كانت، اذا لاحظنا، يعني كانت هناك خلينا نقول عمليات عسكريه ولو كانت صغيره ولكن خارج نطاق الدوله، لانه يعني كانوا الدبلوماسيين الايرانيين ينتقدوها. ف يعني كان المشكله على تصوري من قبل الولايات المتحده عمليه التعامل كلاميا مع النظام الإيراني ومع الشعب الإيراني، وكيف نسوق هذا الموضوع للشعب الإيراني.
1: ألا ترى بأن أمريكا أيضا هي بحاجة إلى أن تسوق هذا المنجز الذي يصفه فانس قبل قليل بأنه منجز كبير وتاريخي بحاجة إلى أن تسوقه بشكل أكبر؟
2: أنا واقعي، أنا أقول لا لا لا، يعني هذا الكلام يعني في تبهير وتكبير لإيران أكثر من اللازم، وتصغير للولايات المتحدة أكثر من اللازم. لماذا؟ لأنه فعليا يعني إيران تقول يعني هي تريد أموال لإعادة الإعمار، يعني الدمار الذي حصل في إيران كبير جدا، وفعليا يحتاج إلى أموال كثيرة جدا لإعادة الإعمار، هذا واقع. طيب عملية أنه إيران تخرج منتصر، سرديات النصر هاي مختلفة بالنسبة لكل شخص، لكل نظام بطريقة مختلفة. عملية وجود نظام جديد في منطقة الشرق الأوسط تكون إيران جزء فيه مستحيل، يعني دول الخليج العربي تأذت. بالإضافة إلى هناك يعني علاقة غير مباشرة حاليا، يعني وعلاقة سيئة وعلاقة عدم ثقة وكذا، يعني الموضوع ليس كما بداية المعركة، الموضوع انتهى، يعني تغيرت جغرافية المنطقة والديموغرافية أصلا. فعملية أنه هناك مستقبل جديد، نعم أنا أرجح أنه الدول العربية، دول الخليج العربي مع الأردن، ممكن دول أخرى يعني مصر، المغرب وهكذا، تركيا حتى، ممكن أن يكون هناك منظور معين لها ولكن بعيد عن إيران، وممكن جدا يكون قريب من إسرائيل. لا يعني أنه الجميع يكون في اتفاقيات سلام مع إسرائيل، لا يعني، ولكن يعني من حيث إيران انتهى الموضوع. يعني عملية أن نقول أنه إيران ممكن أن تتعامل مع دول الخليج العربي مرة أخرى من منظور ديني، أي منظور ديني، يعني الموضوع هنا فيه عاطفة، خلينا نطلع من هذا الموضوع. بالنسبة للولايات المتحدة أستاذي، شوف يعني عملية لعب دور الشرط الجيد والشرط السيء، هذا دائما تلعبه الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس اليوم، بتاريخهم. فعملية يعني النظر أنه هناك خلاف، هناك انشقاق، هناك عدم دعم لإسرائيل، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. وعلى فكرة هذا الموضوع ليس بالحزب الجمهوري، الديمقراطيين والجمهوريين الاثنين يجمعوا على دعم إسرائيل الاثنين. يعني عملية
1: وصلت
2: التسويق
1: الصورة
2: الإعلامي كما تفضل الضيف بصراحة مش صحيح، مش منطقي، لا إطلاقا، أنا أعترض عليه.
1: طيب لضيق الوقت ربما أختم بالسؤال معك سيد عادل شديد، وهذا ما كان يتحدث به ضيفنا قبل قليل سيد نيمنا بأن إسرائيل والصقور في الولايات المتحدة يتربصون إيران وطريقة وآلية ربما تنفيذ هذا الاتفاق. لذلك سؤالي لك عن السلوك الإسرائيلي الذي يمكن أن نتوقعه في قادم الأيام، وخصوصا أنك كنت تتحدث بأن إسرائيل مجمعة بكل أطيافها على سوء الاتفاق بالنسبة لها.
3: يعني واضح ولا يخفون في إسرائيل أستاذ محمد أنهم سيعملون لإفشالها شريطة أن لا يتم التصادم مع الإدارة الأمريكية. كيف سيتم ذلك لا أعرف، ولكن هناك تركيز من قبل الحكومة، الكابينت الليلة الماضية في اجتماعه كان واضح أننا لسنا ملزمين ولسنا مضطرين للالتزام بما يخص لبنان. لبنان كان قرارا وشأنا إسرائيليا وسيستمر، لأنه أبتم إبلاغ من يمين نتنياهو من قبل ترامب أنه من حق إسرائيل أن تهاجم حزب الله في حال هاجمها، أما أن تعترض إسرائيل على وصول أسلحة وتسليح حزب الله جرد من سلاحه لم يجرد من سلاحه، هذا شأن لم يعد يعني إسرائيل وفق مذكرة التفاهم كما فهمت في إسرائيل. وبالتالي هنالك شبه إجماع في إسرائيل على عدم التعاطي مع ما يخص موضوع لبنان، اعتقادا منهم أنه عدم الالتزام بالموضوع اللبناني لن يجرهم إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية. بالنهاية هذا سيعيد الأمور إلى الإيراني، هل ستنجح إيران في فرض هذه المعادلة أم لا؟
1: ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك من تكساس كان معنا دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، وضيفنا كذلك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. تغطيتنا متواصلة ويكملها معكم مراد بوعلام.
4: شكرا لك محمد، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية وساعة جديدة، تغطيتنا مستمرة للإعلان الأمريكي الإيراني للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل أعلن الرئيس الأمريكي عن التوصل لاتفاق مع إيران، حيث غرد في منصة

0: قصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. وقال ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. هذا ومن جانبه قال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه سيتم توقيعه الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة القادم. وأضاف أنه وفقا للتفاهمات تتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف. وفي أول رد فعل قطري مرحبا بالتوصل لاتفاق أو تم الترحيب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تم شكر رئيس الوزراء الخارجية وزير الخارجية القطري باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ولقي إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ترحيبا دوليا، حيث قال بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قال إننا نرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ونهنئ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد لنرصد معه أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية. مرحبا بك محمد.
1: صباح الخير مراد. الأبرز في الحقيقة يوم الأحد هو هذا الإعلان الذي يمكن وصفه بالتاريخي للرئيس دونالد ترامب، والذي أعلن فيه رسميا اكتمال الاتفاق مع إيران في خطوة تمثل أهم اختراق دبلوماسي بين الجانبين. ترامب في منشور رسمي على منصة تروث سوشيال أعلن كذلك عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، بالتزامن كذلك مع رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل فوري وفق منشور ترامب الذي دعا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف العبور عبر المضيق وكذلك استئناف تدفق النفط. ترامب أو إعلان ترامب جاء مباشرة عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين وكذلك على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الباكستاني أعلن كذلك أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 من يونيو الحالي في سويسرا، وبأن الوسطاء سيعملون كذلك خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق لا سيما الاجتماعات الفنية. ترامب أكد بأن هذا الاتفاق الذي وصفه بالعظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها، اعتبر أنه يحقق ما أخفقت فيه إدارات أمريكية متعاقبة حاولت التوصل إلى تفاهم مع إيران. ترامب كان قد وصف هذا الاتفاق بأنه يمثل نقيضا كاملا للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من حيث قوته وشروطه التي بحسب ترامب تمنع إيران بشكل كامل من امتلاك السلاح النووي. أوضح كذلك الرئيس الأمريكي أن فتح المضيق عقب توقيع الاتفاق المرتقب يوم الجمعة سيتزامن كذلك مع انطلاق عملية إزالة الألغام البحرية، مما سيتيح تدفق النفط مجددا من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم وفق ترامب. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس بدوره أشار إلى أن الاتفاق مع إيران قد يشكل نقطة تحول تاريخية في الشرق الأوسط إذا التزمت طهران ببنوده، قائلا إنه قد يغير وجه المنطقة خلال العقود المقبلة. فانس أوضح كذلك أن الاتفاق ينص على إعادة فتح المضيق، رفع الحصار البحري الأمريكي الذي فرض على الموانئ الإيرانية بالتزامن كذلك مع هذه الخطوة. أكد بأن جوهر التفاهم يتمثل في ضمان ألا تمتلك

0: إيران سلاحا نوويا وبأي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الحصول عليه أو حتى عن طريق شرائه. فانس وفق تقارير يخطط لحضور حفل توقيع مراسم هذا الاتفاق حضوريا في جنيف، لكن لحد الآن مشاركة الرئيس دونالد ترامب لا تزال غير واضحة. ترامب كان قد استبق هذا الإعلان بتصريحات أدلى بها للول ستريت جورنال، قال في أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا من قبله أو من قبل نائبه جي دي فانس، وكان سابقا أشار إلى أنه لن يحضر مراسم التوقيع شخصيا التي ستجرى في سويسرا، لكنه أعلن أن فانس سيمثله في هذا الحدث الذي كما قلت سيعقد الجمعة المقبلة. في الشق النووي، ترامب كان حريص على التأكيد أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، أشار إلى أنه لا توجد عجلة فيما يتعلق بإخراج المواد النووية من إيران، في إشارة إلى ما يصفه بالغبار النووي، أي مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وبأن هذه العملية يمكن أن تتم خلال شهر أو شهرين، في إشارة إلى المسار التفاوضي لا سيما المسار الفني الذي قد يمتد لستين يوم أو أكثر حتى بعد التوقيع بموجب هذا الاتفاق الذي لم تكشف الإدارة الأمريكية بعد مراد عن بنوده بشكل رسمي. ترامب أشار أيضا إلى أن الاتفاق سيتضمن آليات تفتيش صارمة، لكن من دون تحديد كيفية ذلك، وبكل تأكيد هذه النقطة ستشكل قلب المفاوضات التي ستشهدها العاصمة الباكستانية إسلام آباد. في الملف الاقتصادي أيضا، ترامب شدد على أن إيران لن تحصل على أي أموال نقدية، لكنه أشار إلى أن رفع العقوبات يبقى واردا وفقا لتقييم واشنطن لسلوك طهران ومدى التزامها ببنود الاتفاق. مسؤول أمريكي رفيع كان قد نفى لأكسيوس في هذا السياق ما وصفها بالادعاءات الإيرانية التي تحدثت عن حصول طهران على 12 مليار دولار من الأصول المجمدة من دون شروط وقبل بدء مفاوضات 60 يوم، واعتبر أن الحديث عن إفراج غير مشروط عن هذه الأموال لا يعد كونه تلاعبا إعلاميا في مؤشر على استمرار التباين بين الموقفين الأمريكي والإيراني حول هذه النقطة، خاصة أنها نقطة بالغة الحساسية هنا في واشنطن مراد، لا سيما أن ترامب رفع السقف بحديثه عن أن هذا الاتفاق يناقض اتفاق أوباما الذي كان له الكثير من الانتقادات، واعتبر أنه فسح المجال أمام إيران نحو الحصول على سلاح نووي وكذلك الحصول على أموال طائلة ساهمت في تمدد إيران على مستوى الإقليم مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، بالنسبة لآخر المستجدات فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية والتصريحات الرسمية بشأن مذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها الجمعة القادمة.
2: نعم، ما صدر هو جاء على لسان مقر خاتم الأنبياء و المجلس الأمن القومي الإيراني ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي. في كافة البيانات والتصريحات هناك تأكيد على أن الطرفين الإيراني والأمريكي قد توصلا إلى مذكرة تفاهم يجري التوقيع عليها يوم الجمعة المقبل في جنيف، وإن الساعات الأخيرة قبل أن يتم التوصل إلى هذه المذكرة كانت هناك جهود حثيثة للوسيط القطري الذي كان هنا في العاصمة طهران وأجرى مباحثات مع الإيرانيين لمدة تزيد عن 15 ساعة وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، وأنه نقل الرسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما بعد قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية وتهديد إيران بالرد. ويبدو أن قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية قد جاء بنتائج إيجابية على مذكرة التفاهم وليس نتائج عكسية مثل ما كان يعتقد الكثيرون، حيث وفق ما يقول الإيرانيون فإنه بعد تهديد إيران بالرد كان هذا ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما دفعه لتقديم تنازلات، حيث وافق على أن يشمل وقف الحرب لبنان والجنوب اللبناني كله مع تقديم ضمانات للإيرانيين، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري عن إيران بشكل مباشر وليس كما كان يجري الحديث سابقا أن يكون بشكل تدريجي لمدة 30 يوما مقابل فتح مضيق هرمز. في المقابل إيران سوف تفتح مضيق هرمز، لكن سيكون ذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل وليس بدءا منذ هذا اليوم. وهذا الأمر ذكره نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية، مضيفا أن هذا الأمر سيتم بعد التأكد من التزام واشنطن بتعهداتها في مسألة لبنان وفي مسألة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. يضاف إلى ذلك إلى أن هناك فترة 60 يوما ستكون بدءا من يوم الجمعة التوقيع على مذكرة التفاهم، حيث سوف يكون هناك لقاء يجمع الطرفين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي يجريان مباحثات بإشراف الوسيطين القطري والباكستاني. تبدأ بعد ذلك 60 يوما سوف يناقش فيها الطرفان العديد من القضايا على رأسها الملف النووي بما يضم من تشعبات حول التخصيب، تخصيب اليورانيوم ومستقبل التخصيب، مستقبل المنشآت النووية الإيرانية ومستقبل المواد الإيرانية على التخصيب بنسبة 60%. طهران كانت قد أكدت دائما أنها سوف تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم، هذا الحق الذي حفظته له معاهدة الحد من الانتشار النووي، وأضافت أيضا أنها لا يمكن أن تنقل المواد المخصبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفض تدميرها، لكنها كانت قد قبلت بنوع ما من تخفيف تركيز هذه المواد إلى مستويات أقل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الأمر الثاني ومسألة العقوبات سوف تدرس خلال 60 يوما، رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، العقوبات الأولية المفروضة مباشرة على إيران والعقوبات الثانوية المباشرة المفروضة على شركات وكيانات ومؤسسات غير إيرانية لكنها فرضت عليها العقوبات لأنها تعاونت مع إيرانيين في انتهاك للحصار والعقوبات وفق ما تقول واشنطن. إضافة إلى ذلك سوف يبحث إعادة الإعمار وحصول إيران على التعويضات جراء الحرب، فضلا عن مسألة مهمة هي بحث آلية للإشراف على تنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين. هذا الأمر بالنسبة لطهران مهم لأنها دائما ما تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتنصل من التزاماتها وعدم تنفيذها لتعهداتها، ولذلك تقول أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة بمثابة رقابة من دول ثالثة، ويطرح هنا أسماء عديدة على رأسها الوسيطين القطري والباكستاني كمشرفين على تنفيذ أي اتفاق أي التزامات من قبل الطرفين. كذلك يقول الإيرانيون والكلام لنائب وزير الخارجية الإيراني بأن مذكرة التفاهم تضمن لإيران كما لواشنطن التراجع عن بعض الالتزامات في حال ثبت أن الطرف الآخر لم يلتزم أو لم ينفذ أي من التزامات. هذا الأمر أيضا مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني. إذن نعيش الآن فترة مهمة حساسة، نقول أن ما توصل إليه الطرفان هو مذكرة تفاهم وليس اتفاق، وهناك اعتقاد كبير إلى أن التفاصيل كثيرة والشيطان يكمن في التفاصيل، وأن الطرفين سيواجهان العديد من العقبات خلال الفترة المقبلة، لكن مجرد توقيع على مذكرة تفاهم يمكن القول أنه خطوة نحو الأمام لكنها ليست الخطوة الأخيرة كما يقول الجميع هنا.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ولمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن دكتور حسن منيمنة، وهو الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كما ينضم إلينا من واشنطن كذلك سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك دكتور خميار، كيف انتصرت الدبلوماسية في نهاية المطاف على سياسة حافة الهاوي؟
3: تحياتي مرة أخرى لكل لك ولكل الكرام والمشاهدين. أتصور النفس الطويل لدى الإيرانيين، وهذا ما معروف جيدا، وقلتها مرة وأكررها بأن يعني أنتم تتحدثون العرب دائما عن ما تقوم به طهران من سياسة حياكة السجاد. هذه المرة كان السيد قالي باف هو حائك السجاد، والترجمة الحرفية لقالي باف هي حائك السجاد. هذا الصبر الذي تعبر عنه يعني الإيرانيون يعبرون عنه بأنهم لهم صبر استراتيجي، وخلافا للسياسة الأمريكية التي كانت مستعجلة منذ اليوم الأول من خلال قراءة سريعة لتغريد أو تغريدات الرئيس الأمريكي، كان يؤكد دائما على أنه سيحصل على نتائج ثمينة في مدة زمن محدودة وفي جغرافيا محدودة أيضا. السياسة الإيرانية على أساس ما قلته من سياسة نفس الطويل هي كانت توسع في هذه الحدود الجغرافية للمواجهة، وتوسع في المدة الزمنية، وفي نفس الوقت تمنع الجانب الآخر من اختطاف الثمار التي كان يريدها أن تكون ثمينة، يعني السقف العالي عندما كان يتحدث دائما. ولا ننسى في الحرب الأولى التي فرضت على إيران ومن بعدها ما يتعلق بالأذرع، كما كانت تقول أمريكا وتقولها إيران بأنهم حلفاء، المنظومة الصاروخية البالستية، التفكيك النووي أو تصفيره، إضافة إلى يعني دعم المجموعات المسلحة الإيرانية، وهذه المساعدات ستأتي في الطريق، ومليون ونصف شخص في إيران في طهران يشجعهم كما كان يقول إلى يعني احتلال الدوائر الحكومية وكلام من هذا القبيل. كل هذا إيران واجهتها بصبر
1: نعم
3: استراتيجي بكل ما تملك الكلمة من معنى،
1: آه.
3: وآخرها كان عندما كانت جاهزة لضرب أو للرد على الإسرائيليين باستهدافهم لضاحية بيروت الجنوبية. و يعني كما أشرتم قبل قليل، المباحثات التي تمت مع القطريين
1: نعم
3: لمدة
1: دكتور
3: 16
1: خميار،
3: ساعة.
1: دكتور خميار، إذا الصورة وضحت. إذا كلمة السر هي سياسة النفس الطويل والصبر الاستراتيجي، هذا ما انتهجته إيران في الفترة الماضية. وبالتالي دكتور حسن من يمنى، سياسة النفس الطويل التي انتهجتها إيران، إلى أي مدى بالفعل جعلت إيران تفرض إرادتها على الرئيس الأمريكي الذي استعجل الوصول إلى اتفاق؟
4: لا يمكن الحديث عن فرض إرادة، ولكن مقابل سياسة النفس الطويل الإيرانية، نحن مع هنا أمام رئيس أمريكي يطالب ويصر على النتائج الفورية. عندما سوق له من جانب الصقور في إسرائيل وفي الولايات المتحدة إمكانية القضاء المبرم على إيران كما جرى في فنزويلا، اقتنص الأمر، أراده. مع ذاك الفشل نرى تأرجحا، ولكن هذا التأرجح لا يعني الانتقال من رؤية إلى رؤية بشكل ثابت، يعني بأنه حاليا النتيجة الفورية التي يريدها قدر من الهدوء لتمرير بعض الاستحقاقات الذاتية، إعلان الاستقلال، مباراة كرة القدم، وإعلان الانتصار. لذلك يجري تسويق الأمر له من جانب من يريد هذا الهدوء على أنه بإمكانه أن يعلن الانتصار وهكذا يفعل. ولكن هذا لا يعني بأن المسألة انتهت وبأن الفشل الأمريكي الميداني، الفشل الأمريكي الإسرائيلي الميداني سوف يترجم تلقائيا انتصارا لإيران يمكن لإيران أن تستغل تحديدا هذه الفترة، فترة الهدنة الممددة، من أجل المزيد من الحصول على تأييد من هم لا يريدون عودة الحرب ضمن الإدارة الأمريكية. علينا أن نشير هنا على مستوى

0: الاستطلاعات الشعبية ما يقترب من 70% من الأمريكيين لا يريدون العودة للحرب، ولكن الصقور في واشنطن كما في تل أبيب يتربصون أي خطأ، أي تخلف، أي تأخر من الجانب الإيراني عن أي تنفيذ من أجل العودة إلى استمالة الرئيس بعد انقضاء هذه الاستحقاقات للقيام بضربة، لأنه كما هي الأحوال اليوم لو أن الحرب بالفعل انتهت اليوم إيران هي المنتصرة. لماذا؟ لأن إيران النظام لم يسقط، أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل إسقاط النظام صراحة وعلنا، الأمر لم يحدث، بل خرج من الحرب أكثر تماسكا وإن كان في خضم خراب على المستوى الاقتصادي داخليا. النظام من خلال احتفاظه بالقدرات الصاروخية قادر على إيلام إسرائيل وقادر على الإضرار والاقتصاد العالمي بما يضمن له البقاء، بما يضمن له البقاء، وأعاد الإمساك بمضيق هرمز التي جاء هذا التفاوض اليوم من أجل فتح المضيق. إذا لو الأمور توقفت هنا من شأن إيران أن تقول انتصرنا، ولكن الأمور لا تتوقف هنا، لأنه ثمة من لا يريد أن تتوقف هنا، وإن كان دونالد ترامب آنيا يريد هذا التوقف لبل يتأسف على تورطه في الحرب الميدانية ويقول ليتني كنت أعلم بأن الحصار من شأنه أن يؤدي إلى النتائج التي أدى إليها، ولكنه تخلى عن الحصار اليوم.
1: نعم
0: إذا نحن أمام فرص متاحة أمام إيران لممارسة هذا ما يتعدى الصبر الاستراتيجي قدر من الحكمة، تحديدا في الموضوع النووي، لأن التسليم بحاجات الولايات المتحدة الموضوعية إلى تخلي إيران عن إمكانية الحصول على السلاح النووي هو بيت القصيد.
1: طيب سيد ماركو مسعد، سمعت لما ذكره دكتور حسن منمنه، وبالتالي الايرانيون كسبوا كثيرا بصبرهم الطويل. ترامب يحاول ان يصور هذا مذكره التفاهم على انها انتصار. الداخل الامريكي الى اي مدى سيشتري هذه السرديه؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيوف الكرام والسادة المشاهدين. يعني الداخل الأمريكي منشغل ما بين كأس العالم وما بين مباريات اليو اف سي المقامة في البيت الأبيض، ومنشغل أيضا بالوضع الاقتصادي. نعم هو منشغل بالحرب على إيران، نعم هناك استطلاعات رأي شعبية تقول بأن المستوى الشعبي يريد إنهاء هذه الحرب، ولكن أذكر المشاهدين بأن استطلاعات الرأي قالت بأن الرئيس دونالد ترامب سوف يخسر الانتخابات في عام 2024 وفي كل الولايات المترجحة، وأظهرت استطلاعات الرأي بأنها كانت
1: أنت
2: خطأ
1: تقصد
2: ومجال الخطأ بأن
1: 2026؟
2: هذه 2024 الانتخابات الرئاسية الماضية،
1: تتحدث عن
2: أتحدث عن
1: أنت تتحدث
2: الانتخابات
1: عن
2: الرئاسية
1: السابق. نعم،
2: أتحدث عن الانتخابات
1: تتحدث
2: الرئاسية
1: عن
2: الماضية
1: السبعات
2: بأن كانت
1: السابقة يعني.
2: بالضبط أقول بأن استطلاعات الرأي ليست بالدقيقة، كانت تقول باستطلاعات الرأي، كل استطلاعات الرأي كانت تقول كاميلا هاريس هي التي سوف تفوز في الانتخابات وتفوز في السبع الولايات المترجحة، وأصبح العكس صحيح، وهو أن ترامب وصل في الانتخابات وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى المجمع الانتخابي وكل الولايات المترجحة. إذا التعويل على استطلاعات الرأي من الممكن أن يكون مزيفا ومن الممكن أن يكون مضللا بعض الأحيان. عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي والآثار الاقتصادية السلبية للحرب، نعم هناك آثار اقتصادية سلبية لهذه الحرب، ولكن ليست هي الآثار المؤثرة بشكل كبير في
1: لكن سيد
2: السياسة
1: ماركو
2: الداخلية. نعم
1: دعنا نتناقش حول هذه النقطة بالذات، لأن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن حلفاء الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري كانوا وضعوا له مهلة حتى عيد العمال في بداية سبتمبر القادم لينهي هذه الحرب في إيران حتى لا تؤثر على نتائج الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، لأن ارتفاع أسعار النفط والوقود هذا سيجعل القاعدة الجماهيرية تنفر من حول أو لن تدعم الرئيس أو الجمهوريين في هذه الانتخابات.
2: حتى الآن وطبقا لما نشاهده من انتخابات تمهيدية في كثير من الولايات، من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب هو مسيطر بشكل كبير على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، وهذا هو مقصد بيت القصيد. ولكن عندما نتحدث عن الآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية، إن أزلنا هذه الآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية، هل هناك لا يوجد هناك ملفات تؤثر بشكل سلبي على شعبية الرئيس دونالد ترامب؟ فاعتقادي هناك ملفات تؤثر بشكل سلبي على الرئيس دونالد ترامب بأكثر تأثيرا من الآثار الاقتصادية الحزب للحرب. الآن نتحدث عن كثير من الأوضاع الاقتصادية التي لم تشارك بها الحرب على إيران. على سبيل المثال ما حدث من رفض الكثير من الموظفين الفدراليين، وما حدث من إيلون ماسك ودوج، كثيرا من سياسة الهجرة.

0: على سبيل المثال كثيرا من سياسات الرئيس دونالد ترامب من تقليص الحكومه انفاقات الحكومه الفدراليه لبرامج الاعانه الاجتماعيه. فاذا هناك الكثير من الملفات تؤثر بشكل سلبي على الرئيس دونالد ترامب،
1: لكن
0: ودونالد ترامب
1: الرئيس
0: يعلم ذلك.
1: ترامب
0: فاذا
1: كان
0: الحرب
1: في حملته الانتخابيه كان وعد الامريكيين بالرفاه وأنه جاء لتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن أوضاعهم المعيشية ساءت خاصة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. هذا أثر ليس فقط أسعار النفط لكن حتى أسعار الأسمدة، وهذا يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي الجانب الاقتصادي معقد جدا، ويبدو أنه فاعل بشكل كبير في تراجع شعبية دونالد ترامب، لذلك ربما هذا كان دافعا له لاستعجال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين.
0: اختزال الوضع الاقتصادي في الحرب على ايران في اعتقادي ليس بالعدل، لان هناك كثيرا من الملفات تؤثر في الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحده الامريكيه. ليست الحرب الايرانيه فقط هي من تؤثر فيه، وان ازلنا الحرب الايرانيه من هذه المعادله لاصبحت المعادله اصلا ليست بالجيده. نعم بان الوضع الاقتصادي ليست بافضل حال، نعم ان الرئيس دونالد ترامب بنى حملته الانتخابيه على تحسين حياه الطبقه المتوسطه وطبقه العمال وخاصه في الولايات المتارجحه، وهو لم يفعل ذلك حتى الان، ولكن هناك أسباب أخرى تدخل في المعادلة. ولذلك نقول بأن الحرب على إيران مهمة ولكن ليست مهمة بالشكل الكافي على المستوى الشعبي. لو دخلنا وسألنا المواطنين على المستوى الشعبي هل يعني تؤثر بشكل سلبي هذه الحرب على إيران، سوف يذكر لك فقط ارتفاع أسعار النفط والمحروقات. وإذا نقول بأن الوضع الاقتصادي نعم ليس بأفضل حال، ولكن لكي نختزل الأزمات الداخل الأمريكي في الحرب على إيران وأن إيران هي من كسبت هذه المعادلة، فهذا أمر في اعتقادي ليس بالصحيح. وعندما نتحدث بأن إيران يعني اكتسبت أو الصبر الاستراتيجي للنظام الإيراني هو من جعلها تكسب هذه المعادلة، يعني حتى الآن نتحدث عن اتفاق إطاري، حتى الآن نتحدث أن هذه خطوة تمهيدية لاتفاق نهائي من الممكن أن يفشل ومن الممكن أن ينجح. وحتى ما نقوله وحتى ما
1: ومن
0: نسمع
1: الأمور نعم أنت محق جدا سيد ماركو، لأن من الأمور التي قد تفشل هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق الإطاري مثل ما أسميته، هو أي تدخل أو أي سلوك إسرائيلي غير مرغوب فيه. وبالتالي سيد عادل شديد، طبعا كان هناك لا أدري معنا سيد محمد هلسة، سيد عادل شديد، سيد محمد، الدكتور محمد هلسة، الإيرانيون كانوا يتحدثون عن تنازلات اللحظة الأخيرة قدمها الجانب الأمريكي بعد أن هدد الإيرانيون بالرد على الهجوم الأخير الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، وبالتالي الإسرائيليون كيف يتفاعلون مع هذا الموضوع وكيف ينظرون إلى هذا التنازل إن كان بالفعل تنازل أمريكيا بشأن تراجع أو خروج أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
2: التحية لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. الإسرائيليون يتعاملون مع كل هذا المسار بروح الغضب والضيق وكل ما نتج عنه، بالتالي يعني يشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل، لكن يعني تصاعدت هذه المشكلة وتصاعدت الأزمة بعد الضربة للضاحية، و ما كانت تتمنى إسرائيل أن ينعكس إيجابا على ما تريده في سياق المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني من نسفه بشكل كامل، أتى بنتائج عكسية، فسرع حتى وفق الإعلام الإسرائيلي سرع الذهاب إلى صفقة من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي كان وفق التعبير الإسرائيلي أيضا يعيش يعني هوس قهري يدفع إلى أن يذلل كل الصعاب التي تعترض طريق الوصول إلى ترتيب وتسوية مع الطرف الإيراني، ولذلك هو ربما قدم مثل هذه التنازلات. لكن إسرائيل في المحصلة النهائية تتعامل مع كل مخرجات هذا المسار التفاوضي حتى اللحظة بالاعتماد على ثلاثة ركائز. الأول هي الرفض والإنكار، ما زالت إسرائيل تقول بأنه لا يعنيها كل ما يصدر عن مخرجات هذا الاتفاق الإطاري مع إيران، ونتنياهو كما تذكر قال بأن إسرائيل ليست طرفا فيه، وبالتالي هي تستمر في التعاطي مع حاجاتها ورغباتها وما تعتبر حقوق لها في الساحات المختلفة في غزة وفي لبنان بشكل أساسي على
1: طيب
2: أنها
1: كيف ستترجم ما
2: ولم
1: تقوله؟
2: تسمح.
1: نعم

0: عفوا دكتور، لكن كيف ستترجم إسرائيل ما تقوله بشأن هذا الاتفاق وأنه لا يعنيها وأن ما يتم الاتفاق عليه لا يعنيها، كيف ستترجم ذلك على الأرض؟
1: نحن بانتظار الميدان والكلمة في نهاية المطاف للميدان. ولاحظ معي بأننا وإن كنا نتحدث عن اتفاق إطاري وإن كنا نتحدث عن أن ساحة لبنان مشمولة فيه، لكننا لا

0: في إطلاق النار، هل بإمكان النازحين العودة؟ هذه كلها يعني تفاصيل برسم الإجابة للميدان، متروكة للميدان يجيب عليها. الإسرائيلي يقول من الآن بأنه لن يلتزم بالتزامات الولايات المتحدة مع إيران فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، وبأنه ماضي في فرض الحقائق والوقائع التي ثبتها: السيطرة العسكرية على الأرض، حرية العمل العسكري، منع عودة النازحين، استمرار التدمير. التحدي الأساسي الآن أمام الولايات المتحدة، وإن كان هنالك تحديات جمة تعترض طريق الوصول بعد شهرين من الآن إلى يعني خلاصة نهائية، إلى مخرجات نهائية في هذا الاتفاق، لكن التحدي الجوهري الآن هو طبيعة الموقف الإسرائيلي، الذي أنا قلت قبل قليل بأنه يعتمد منطق الإنكار والرفض لكل هذا الأمر، لكنه أيضا يراهن في النقطة الثانية وفي المرتكز الثاني على يعني إمكان التفكفك والتملص من هذه الالتزامات، أن هذا اتفاق إطاري ينقصه التفاصيل والحيثيات، وبأن إسرائيل بإمكانها أن ترسم جدول الأعمال فيه وفق ما تشتهي مصالحها، وبأن بإمكانها أن تأتي برئيس الولايات المتحدة لتبني مقاربتها. ولذلك من الآن حتى تنتهي مهلة الشهرين إسرائيل تعتبر نفسها في حل من كل هذه الالتزامات. وفي أسوأ الأحوال، وهذا يقودني إلى المرتكز الثالث، أنه في حال جرى الاتفاق بصورته النهائية وذهبت الولايات المتحدة لفرض أمر ما على إسرائيل يقيد حريتها في لبنان وربما في غزة، فإن إسرائيل ستختار ونتنياهو سيختار الصدام مع رغبات رئيس الولايات المتحدة، لأنه في كفتي الكلفة التي قد تترتب على الانصياع للرغبات الأمريكية في الداخل الإسرائيلي وفي موسم انتخابي كبيرة جدا، ولا أعتقد أن نتنياهو سيستطيع أن يحتمل مثل هذه الكلف، لكنه ربما يعول على أن الصدام مع رغبات رئيس الولايات المتحدة بما لديه من مراوح ضغط في الحزب الجمهوري في الصقور وفي غيرها من القضايا التي يعتمد فيها في الضغط على مقاربة الولايات المتحدة ربما تكون الكلف أقل عليه.
1: وإسرائيل أمام استحقاق انتخابي كذلك في الخريف القادم. طيب الدكتور عباس خميار، الإيران ستخوض ربما معركة تفاوضية دبلوماسية فيما يتعلق بفرض الخطوط الحمراء خلال الفترة القادمة، فترة 60 يوما القادمة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتالي ما هي الأوراق التي ستلعب عليها إيران؟
2: بفعل كل هذه المكاسب التي تحدثنا عنها سابقا وفي هذا البرنامج هو مكاسب لإيران، وهي قوة لإيران، التناغم العسكري السياسي أو التناغم بين العسكريين والسياسيين، التناغم الشعبي، الحضور الشعبي المذهل على مدى أكثر من 110 أيام في شوارع وساحات طهران، الإرادة القوية، التجارب العسكرية التي منيت بها إيران، كل هذه أوراق قوة. أنا أتصور المشكلة وأخشى يعني أن تكرر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخطأ الاستراتيجي التاريخي. الحاسوب الأمريكي دائما كان مخطئا لقراءة الواقع الإيراني، وهذه حقيقة عشناها وعشتها أنا منذ بداية الثورة لحد الآن. يعني عندما أتذكر عندما زار كارتر إيران في تلك الفترة قبل 3 أيام من عفوا قبل شهرين أو أقل أو 45 يوما لا أتذكر جيدا، عندما زار طهران ومدح بشاه إيران واعتبر بأن إيران أكبر الجزر استقرارا في المنطقة، واندلعت الثورة بعد أسابيع من ذلك اللقاء التاريخي عام 1978، واستمرت الأخطاء الأمريكية بشكل كبير. قلناها دائما وقلتها مع قناتكم الموقرة في عشية أو قبل أو بعد يومين من استهداف فنزويلا آنذاك، قلنا إيران تختلف عن فنزويلا اختلاف كبير، هذا خطأ تاريخي أن يتصورون بأن بإمكانهم خلال أيام أو ساعات أو أسابيع أن يحصدوا ما يريدونه من طهران كما حصدوه في فنزويلا. هذا يختلف، الإيرانيون عندما يواجهون اعتداءات أجنبية أو خارجية يتماسكون بشكل رهيب، هذه نقطة أساسية. والدرس الذي ربما إيران يعني ستطبقه جيدا هو بأن إسرائيل لا تستطيع

0: يعني وحدها أن تهاجم إيران أو أن تصمد أو أن تقف أمام أي مواجهة إيرانية إسرائيلية لولا الدعم
1: إذن
0: الأمريكي.
1: دكتور خميار، هل يمكن القول إن إيران نجحت هنا في ربما إحداث شرخ في تلك العلاقة التي كانت وثيقة وصلبة بين واشنطن وتل أبيب؟
0: بالفعل إيران غيرت قواعد الاشتباك عندما استهدفت إسرائيل، ولن يتصور أحد بأن الاعتداءات على دولة ثالثة أي على لبنان يجعل إيران ترد بهذه القوة الاستباقية المدمرة، وأرادت تكرارها قبل ساعات. الحقيقة كله كان جاهز لي، كانت تتحدث إيران دائما بأن هناك ستكون مفاجآت إذا ما شنت الحرب عليها في هذه المرة، وهذه المفاجآت ربما إحداها كانت هذه الحملة أو الهجوم الاستباقي. ما
1: بالفعل
0: حدث قبل ساعات
1: ربما مآلات هذه الحرب لم تكن متوقعة بالفعل، لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي دكتور حسن من يمنى، هل بالفعل أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها عندما لم تفهم طبيعة المجتمع والنظام الإيراني مثلما ذكر دكتور خميار؟
2: دون شك هناك فهم تصحيحي في بعض أوساط الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا ينطبق على كافة المؤسسات التابعة للولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية. أقصد بذلك بأن التقييمات العسكرية مثلا التي قدمت لدونالد ترامب كانت واضحة بأنه من أجل التوصل إلى الغرض الذي يريده دونالد ترامب إسقاط النظام لابد من جهد عسكري يستمر أشهر وربما عام أو أكثر، ولكن دونالد ترامب شاء أن يقتبس من الصقور ذاك الوهم المتفائل بأنه كما كان الحال في فنزويلا يمكن أن يكون الحال في إيران. لا يمكن بالتالي الافتراض بأنه ليس هناك من يدرك طبيعة النظام، رغم أنني أستطيع أن أشير هنا حتى من تجربتي الشخصية هنا في واشنطن بأن القراءة العامة هي قراءة تصحيحية، وإن لم تصل إلى هذا الحد الاختزالي الذي لجأ إليه الرئيس الأمريكي. ولكن علينا هنا أن نميز، لأنه إذا كان ثمة تفريط من الجانب الأمريكي في فهم الواقع الإيراني، فإنه ثمة إفراط من الجانب الأمريكي في تصور طبيعة هذا الواقع بالنسبة للولايات المتحدة. لا أتحدث هنا عن الواقع الذاتي، أقول بأنه إيران استفادت فيها اليوم من حاجة مرحلية للرئيس الأمريكي بأن تصل الأمور فيما يتعلق بهذه المواجهة إلى ما يقترب من النهاية. هي حاجة مرحلية وليست حاجة بنيوية. الحاجة البنيوية لا تزال قائمة، وهي بأنه لا يسمح لإيران بأن تتجه نحو السلاح النووي. هذه ليست مسألة مرتبطة بإسرائيل، طبعا إسرائيل تستفيد منها وتعول عليها وتبني عليها، ولكنها حاجة موضوعية أمريكية تتعلق بالأمن الوطني لا بل بالدور الأمريكي في العالم. إذن طالما أن هذه الحاجة لم تستوفى، فإن المسألة ليست مسألة صبر وغير صبر، هذه مسألة تستوجب على الجانب الأمريكي الاستمرار بهذه المواجهة. ولكن حتى عندما أتحدث عن المسألة المرحلية، في حال صار الرئيس نتيجة استطلاعات الرأي العام، وهي مهمة، لا يمكن هنا فقط إهمال هذه الاستطلاعات عندما لا تكون لصالح الرئيس. على أي حال، في حال صار الرئيس بأن هذه الاستطلاعات التي توحي بأن التأييد لإسرائيل انخفض إلى درجة كبيرة والتأييد للحرب انخفض إلى درجة كبيرة، من شأنه أن يتابع المسار السلمي بين مزدوجين وإن لم يؤدي إلى نتيجة، فإن البديل من جانب الصقور هو العمل على تعميق الشرخ بين الدول العربية، دول الخليج تحديدا، وإيران. وهنا إيران إن لم تقدم إيران على فعل صادق وجاد في إعادة في ترميم ما أفسدته هي من العلاقة مع هذه الدول، بغض النظر عن أنه كان في هذه الدول قواعد، فإنه من شأن هذا الجهد أن يؤدي إلى غرض. ويعول هنا على بعض تصريحات من إيران التي تتحدث عن أن إيران تطالب هذه الدول بالتعويض لإعادة الإعمار في إيران، أي أنه مقابل ما هو بالفعل مشروع تسيد إسرائيلي كان إلى أمس قريب واضح ومعلن. بعد إيران ننتقل إلى المحور السني المتشكل، تركيا، باكستان، السعودية، مصر، لا أدري. السردية اليوم بأنكم إذا ما سلمتم بما يجري فأنتم أمام مشروع تسيد إيراني، ولا يمكن إهمال بأنه كان ثمة مشروع تسيد إيراني واضح وإن لم يكن شاملا. الحديث في إيران وإن كان هامشيا عن احتلال عواصم عربية وعن إمبراطورية فارسية جديدة وإلى ما هنالك، لا ينسى من جانب الدول العربية، وبالتالي الجهد الإيراني المطلوب لمصارحة ومصالحة حاجة ضرورية اليوم لمنع
1: نعم
2: تحول، في حال استمر دونالد ترامب بمسعى سلمي، لمنع تحول تصوير المسألة من مواجهة مشروع تسيد إسرائيلي إلى مواجهة مشروع تسيد إيراني.
1: وبالتالي هذه النبرة أو نزعة الرئيس دونالد ترامب وجنوحه إلى سلم سيد ماركو مسعد، بعد أن كان خطابه تصعيديا بشكل قوي في الفترة الماضية، كيف يمكن أن نقرأه داخل الحسابات الأمريكية من الطبق، إن كان من جانب النخب أو الطبقة السياسية هناك في واشنطن؟
3: يعني الخطاب التصعيدي من وجهة نظر دونالد ترامب كان يستخدم كورقة رادع بالنسبة للمفاوضات للطرف الإيراني، وكنا نشهد مثل هذه التصريحات من دونالد ترامب تصعيدية، وفي نفس الوقت من ممكن أن تكون محفزة للاتفاق مع إيران في نفس الوقت وفي نفس اليوم. فإذا نقول بأن الرئيس دونالد ترامب كان يركز بشكل كبير بأن المفاوضات تكون الخيار الأمثل له وتكون الخيار الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ونقول بأن الرئيس دونالد ترامب يقول بأن حتى الحرب التي دخلها في 40 يوم التي كلفت حوالي 30 مليار دولار كانت اصلا من الممكن ان تظهر انها ضد سياسه امريكا اولا، بانه قال بانه هو اصلا كان ضد الحروب بشكل كبير، وقال بانه يعني يحاول ان يكون ضد سياسه وضع الجنود في كثيرا من مواقع العالم فقط للهيمنه الامريكيه، ولكن هو دخل هذه الحرب لانه راى بان هناك مصالح امريكيه يجب الحفاظ عليها، ولكن في نفس الوقت هو دخل هذه الحرب ولكن لا يريد ان يدفع ثمنها، لذلك راينا بانه دخل الحرب لمده 40 يوما ثم وضع او فتح الباب للمفاوضات. لماذا؟ ليس لان الولايات المتحده الامريكيه غير قادره عسكريا، ولكن هو غير راضي سياسيا ان يدفع مليارات الدولارات لهذه الحرب، سواء تكلفه اقتصاديه وسياسيه وعسكريه، لحتى هو اصلا في بعض الاحيان يصف الحرب بانها عمليه عسكريه. فاذا شخصيه دونالد ترامب وعقليه دونالد ترامب بانه يريد كل شيء ولا يريد ان يدفع شيء، أو على الأقل لو قدم شيء في المقابل يكون زهيد بالنسبة الذي يحصل عليه في المقابل. فإذا عندما نتحدث عن المفاوضات الآن، هي بالنسبة لدونالد ترامب خيار مفضل، وبالنسبة لدونالد ترامب إن تم الاتفاق على تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو ما بين قوسين مترخص في مطلبين، وهو تجميد التخصيب في الداخل، دعنا نقول إرسال هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب إلى الخارج أو إفصال مفعولها في الداخل، فهذا أمر يعني يعتبر مكسب بالنسبه للاداره الامريكيه وباقل التكاليف الممكنه. نعم هو دفع تكاليف الحرب الهائله، ولكن بالنسبه له هذه اقل تكاليف بالنسبه عندما نتحدث عن البرنامج النووي الايراني. ولكن دعنا لا ننسى بان هناك ملفان اساسيين دخل دونالد ترامب الحرب من اجلهم، وهو الملف الصواريخ الباليستيه، وهذا امر مهم ليس فقط لاسرائيل ولكن بالنسبه لدول الخليج التي قصفتها ايران والتي قامت بتهديد امنها وهي في جوار ايران، وايضا ملف الميليشيات المدعومة. ولكن
1: لكن ملف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لا يجري الحديث عنه كثيرا في مذكرة التفاهم الحالي.
3: دونالد ترامب تحدث عن هذا الشأن في خلال الثلاثة أو أربعة أيام الماضية أمام وسائل الإعلام، وقال بأن هذا الاتفاق من الممكن أن يتحدث عن وضع حد أقصى للبيئة الخاصة بالبرنامج الصواريخ الباليستية، وتحدث عن دعم الميليشيات، ولكن نعم لم يتحدث التفاصيل أو التسريبات لم تتحدث عن هذا الشأن بشكل كبير، وهذا ما سوف نشهده خلال التصريح الرسمي سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إيران أو حتى من الممكن أن يتم تضمينه في الاتفاق الأخير بعد 60 يوم. يوما، ولكن حتى الان نقول بان الامور تسير وفقا لما يريده دونالد ترامب باقل التكاليف الممكنه. حتى ذلك الحين نقول بان هذه المفاوضات بالنسبه له هي المكسب، او على الاقل ليست المكسب ولكن الطريقه الاكثر تكلفه او الاقل تكلفه بالنسبه له للوصول الى اهدافه.
1: دكتور محمد هلس، في الحسابات الاسرائيليه ما الذي تخسره اسرائيل من نزعه الرئيس دونالد ترامب لتوقيع اتفاق سلام وإنهاء حرب مع الإيران؟

0: الإيرانيين.
1: لاحظ بأن اليوم المقاربة التي تتبناها إسرائيل تقوم على أن ما كانت تتمنى أن يكون في ساحة إيران الجائزة الكبرى بالإطاحة بالنظام وتفتيت إيران والتغطية على كل العثرات والهفوات الأخرى والإخفاقات الأخرى التي أتت بها أو ارتكبها نتنياهو في صراعه مع الجبهات المختلفة، تتحول اليوم إلى منع أو محاولة منع الإضرار بصورة إسرائيل وصورة نتنياهو ومصالح إسرائيل من هذا المسار. إذن يعني يتحول ملف إيران من بسبب سلوك رئيس الولايات المتحدة من جائزة إلى يعني مثلبة، إلى إضرار، إلى إيذاء
0: من نعمة
1: لصورة
0: إلى
1: إسرائيل،
0: نقمة.
1: ليس فقط إلى نقمة بالضبط، يعني هذا هو التعبير الأدق، ليس فقط نقمة فيما يخص يعني عدم تحقيق الأهداف في هذا المسار، إنما اليوم إسرائيل تتأذى في سياق الساحات الأخرى، ولاحظ بأن الضيق الذي تبديه إسرائيل وهذه التصريحات المتسارعة وهذا الإنكار الذي نسمعه على لسان نتنياهو وعلى لسان المسؤولين والإعلام الإسرائيليين سببه انعكاس هذا المسار على حرية ما تسميه إسرائيل حرية العمل العسكري التي كانت متاحة ومتوفرة لها في ساحة لبنان وربما يعني تكون أيضا في ساحة غزة. اليوم تحاول إسرائيل أن تتجنب أثر هذا السلوك من قبل رئيس الولايات المتحدة الهوس القهري كما قلت قبل قليل وفق تعبير الإعلام الإسرائيلي في الوصول إلى الاتفاق من أن يمنع يعني الإضرار بقدرة إسرائيل على الحركة في ساحة لبنان. إن كنت تذكر إسرائيل حينما بدأ يميل رئيس الولايات المتحدة إلى تفضيل المسار التفاوضي بعد وقف إطلاق النار كانت حجتها دائما أن ما لم تحصل عليه إسرائيل والولايات المتحدة في سياق العمل العسكري وعدم مقدرتهم على إخضاع إيران في المسار العسكري لن تحصل عليه في المسار التفاوضي وبأن أي اتفاق سيكون اتفاقا مضرا لإسرائيل والولايات المتحدة. اليوم يتحقق أكبر هاجس لإسرائيل ويعني هذا يثبت مصداقية مقاربة إسرائيل التي اختلفت عن مقاربة رئيس الولايات المتحدة. طبعا كل منهما مدفوع باعتبارات مختلفة، رئيس الولايات المتحدة تحرك اعتبارات الداخل الأمريكي، اعتبارات الاقتصاد العالمي، اعتبارات كونه زعيم أكبر دولة في العالم، فيما إسرائيل تحركها أيضا ونتنياهو يحرك اعتبارات الداخل الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه الحرب، أزمات الداخلية، ما يسميه أمن إسرائيل، ويعني أنت تعلم بأنه زرع في الوعي الجمعي الإسرائيلي أن البرنامج النووي وأن إيران هي تهديد وجودي وهو خرج لهذه الحرب باعتبارها حربا أخيرة لإسرائيل مع إيران وباعتبارها حربا صفرية وجودية.
0: نعم.
1: هذه كلها يعني بالتأكيد اليوم تصطدم فيها يعني مقاربة الولايات المتحدة مع مقاربة إسرائيل، وما نلمسه اليوم من صراع يعبر عن نفسه في مواقف رئيس الولايات المتحدة الحادة تجاه نتنياهو هي تعبير عن انصدام الموقفين، انصدام المقاربتين، ويعني بالتأكيد سيستمر هذا الصدام طالما استمر رئيس الولايات المتحدة مدفوعا بحاجاته ودوافعه بالذهاب إلى هذا المسار، واستمرت إسرائيل في
0: نعم.
1: التصعيد مدفوعة أيضا ونتنياهو باعتباراته المختلفة التي أشرت إليها.
0: دكتور عباس خميار، دكتور حسن منيم كان أشار إلى نقطة غاية في الأهمية من خلال ربما تأزيم طهران لعلاقتها مع جوارها العربي من خلال الهجمات التي شنتها عليها، وبالتالي كيف يجب أن تتصرف إيران هنا لتخفيف حدة هذا التوتر وإعادة إصلاح ما أفسدته أيام الحرب؟
2: نعم بالفعل أنا أتفق مع الدكتور حسن بضرورة إعادة هذه العلاقات، وأنا أساسا ضليع في تحسين العلاقات الإيرانية العربية على مدى عقود والجميع يعرف ذلك، لكن أريد أن أقول بأن إيران وقفت. أولا إيران لن تطلق رصاصة واحدة على مدى تاريخ تأسيسها منذ عام 1979 إلى الآن. إيران وقفت مع الكويت في أزمتها وفي عند الغزو، ومع العلم الحكومة الكويتية آنذاك والإعلام الكويتي كان مساندا وكان يعني لصدام حسين أكثر من أي جهة أخرى، ولكن بعد الغزو مباشرة إيران فتحت قلوبها وفتحت الشعب الإيراني فتح أبواب أبوابها وحدودها واستقطب، وحتى لا أريد أن
0: لا لا لكن
2: أتدخل في
0: دكتور
2: الشأن
0: نعم،
2: الداخلي.
0: لنترك الماضي للماضي لحسباته، لكن ماذا، ما هنا المستقبل؟ كيف يمكن أن تحسن إيران علاقتها مع دول الجوار العربي؟
2: نعم، إيران يجب أن تبين بأن أولا هذه نتائج الحرب وليست أسبابها. هذه العلاقات مع إيران اضطرت إلى اتخاذ هذه المواقف، كما قال الدكتور حسن، يعني قبل ما يحصل أي شيء إيران استبقت الأمور. وذهب الدكتور علي لاريجاني، ذهب مع الوزير عراقشي إلى كل هذه الدول وتحدث مع الأمراء ومع الشيوخ بأن إذا كانت الحرب وجودية ضد طهران، طهران لابد وأن تستهدف القواعد الأمريكية والمنشآت الأمريكية في المنطقة للحؤون دون تفتيت إيران، وهذا ما حدث بالفعل. لكن يبدو أن هذه الضغوط الأمريكية كانت أكثر مما يحسب لها، ولذلك
0: طيب،
2: هي كانت
0: ما
2: عبء
0: هو
2: على
0: حجر
2: الدول.
0: الزاوية في إعادة إصلاح هذه العلاقة يا دكتور؟
2: أنا أتصور يعني الحقيقة، أنا أؤمن بأن هذه، وإن البعض لا تنسى هذه الأحداث، وإن كان البعض يؤجج ويصب الزيت أو البنزين كما يقال على هذا النار، ولكن أتصور بأن الإيرانيون يستطيعون أن يجلبوا ثقة هؤلاء وهذه الدول بإعادة العلاقات، وأن هذه هي من نتائج الحرب وليست من أسبابها. نحن بحاجة إلى منظومة دفاعية وإلى اتفاقية إقليمية شاملة للحفاظ على أمن المنطقة. أخطأت هذه الدول عندما استبعدت إيران من منظومتها الأمنية على مدى العقود الماضية، والإيرانيون يملكون
0: إذا
2: السلاح الأكبر.
0: هل هناك مقترح إيراني بإعادة تشكيل ربما المنظومة الدفاعية في منطقة الخليج العربي وإدخال إيران أو إبرام اتفاقيات دفاعية مع الجانب الإيراني، وما هي الشروط الإيرانية في هذه الحالة؟
2: بالفعل الإيرانيين قدموا هذه المقترحات. لا ننسى بأن الرئيس آنذاك أحمد نژاد ذهب إلى الدوحة واجتمع في قمة مجلس التعاون، وكان له مجموعة من الاقتراحات. الاتفاقيات الأمنية بين طهران والرياض وبين طهران وبعض هذه الدول كانت تصل في هذا الاتجاه، ولكن كما قلت العامل الأجنبي هو الذي أبعد إيران من هذه المنظومة في منطقة الخليج
0: لكن
2: الفارس.
0: أنت تعلم
2: إيران
0: أن دول
2: كانت سوى
0: الخليج تربطها علاقات دفاعية مع دول مختلفة، ليس فقط الولايات المتحدة. هل يشكل هذا مشكلة بالنسبة لإيران؟
2: إذا كانت إيران لن تستهدف من هذه القواعد، فما هي المشكلة؟ تستطيع هذه الدول على غرار ما عملتها مع الدول الأخرى أن تعملها مع طهران. هناك في اتفاقيات ثنائية، اتفاقيات جماعية، والإيرانيون ربما يكونون القوة الأكبر لدعم هذه
0: نعم،
2: الدول. أنا أتصور يعني ما حدث وهذه الأصوات التي نسمعها من النخب العربية لإعادة النظر في المنظومة الدفاعية لهذه الدول وعدم الاتكاء على الأمريكيين والقوى الغربية التي هي أصبحت عبئا في هذه الحرب على هذه
0: هذا ربما يكون
2: الدول.
0: مجالا، لا يكون مجالا لنقاش قد يطول، لأن كل طرف ستكون لديه حسابات، الجانب الإيراني والجانب الخليجي. سيد أو دكتور حسن منمنة، أين ترى يعني هذه مذكرة التفاهم، إلى أين ستفضي باعتقادك في ظل الظروف الراهنة والحسابات كل طرف، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، دون أن ننسى التأثير الإسرائيلي؟
3: رغم أنه قد مضى على محاولة التوصل إلى هذه المذكرة أكثر من شهرين، ولكنها تبقى ارتجالية ومجزوءة ومقتطعة وفيها الكثير من الألغام والإشكاليات. هذا أمر لا مفر منه، طبعا لأنها ابتدأت من موقف إيراني يحاول أن يسعى إلى تحويل الفشل الأمريكي الإسرائيلي إلى انتصار إيراني لابد للولايات المتحدة من الإقرار به، فيما هي كذلك ابتدأت من موقف أمريكي يقول لدينا القوة الضاربة التي من شأنها أن تضيف إلى الخراب خراب، وبالتالي أنتم مهزومون في نهاية المطاف وعليكم بالاستسلام. هذان كان الموقفان الأساسيان. طبعا خلال التفاوض تبين خلاف ذلك، ولكن أشير إلى هذا لأننا أمام حالة غريبة هنا، بأن الحرب أقدمت عليها دولتان يدا بيد، الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن التفاوض لإنهاء الحرب تقدم عليه دولة واحدة، وكان إسرائيل هنا غير مشمولة في هذا الأمر. يفتح المجال، ولا سيما بأن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل يرتقي من مستوى إلى مستوى. أشدد على الفقرة 224 من الميزانية الدفاعية.
0: دكتور، كيف يمكن أن نفهم هذا التحول في موازين الفعل في هذه الحرب ضد إيران، بين الحرب
3: حاجة
0: والتفاوض يعني؟
3: مرحلية للرئيس الأمريكي، حاجة مرحلية للرئيس الأمريكي ممكن لإيران أن تستفيد منها لكي تؤسس من خلال التفاعل مع المستفيدين من هذه الحاجة المرحلية، أقصد بذلك من هم في الصف الواقعي في الولايات المتحدة، أن تؤسس لعلاقة تؤدي إلى نهاية الحرب فعليا.
0: نعم.
3: ولكنها كما هي اليوم، كما مذكرة التفاهم معدة اليوم، هي آيلة إلى الفشل إذا ما ترك المجال لهذه التوجهات المختلفة، ولا سيما هذا الارتباك في الموضوع الإسرائيلي. ليس فقط في لبنان المسألة، طبعا إسرائيل تريد من لبنان أن تكون مطلقة اليد في لبنان، وهي قد نجحت فعليا في
0: نعم
3: تجاوز المسعى الإيراني
0: نعم
3: لتبديل
0: سيد
3: قواعد
0: حسن،
3: الاشتباك في
0: نعم
3: لبنان.
0: دكتور حسن، دعني أتوجه بسؤال إلى سيد ماركو مسعد باختصار شديد لو سمحت. سيد ماركو مسعد، أين يتوقع الأمريكيون أن تصل هذه المفاوضات في أقل من دقيقة لو سمحت؟
4: الأمريكيون يعرفون بأن هناك يعني دعنا نقول أسئلة كثيرة يريدون الإجابة عليها من قبل الطرف الإيراني، وبكل تأكيد هناك يعني إن لم يصل دونالد ترامب إلى هذه الإجابات بشكل سريع قبل الانتخابات النصفية، فمن الممكن أن لا يوجد هناك أي إجابات أو دعنا نقول إجابات مقنعة بالنسبة للرادار الأمريكية لما تقوله للناخب الأمريكي. ولكن نقول بأن الرئيس دونالد ترامب طالما دخل في اتفاق وطالما وقع على اتفاق إطاري، فمن الممكن أن يصل إليه هذه المبادئ أو هذه التفاهمات من قبل الطرف الإيراني، بأن هناك على الأقل استعداد أو لتقديم تنازلات في هذا الملف النووي الإيراني، ثم نتحدث عن باقي التفاصيل بكل تأكيد.
0: نعم دكتور محمد هلسة، سؤال أخير لك وباختصار شديد لو سمحت. هل تتوقع أن تقدم إسرائيل على أي تحرك من شأنه أن يخرط أوراق هذا المسار التفاوضي؟
1: في الملفين اللبناني والغزي إسرائيل ستستمر في التعاطي معهما، وكأن لها الحق والحرية المطلقة للتصرف كيفما شاءت وبالطريقة التي تشاؤها وفي التوقيت الذي تشاؤه، ولن تلزم نفسها بالتزامات الولايات المتحدة، لأني كما قلت أن الكلف المترتبة على إلزام نفسها بالتزامات الولايات المتحدة ستكون ثقيلة على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي في موسم انتخابي ولن يستطيع احتمالها. لكن فيما يتعلق بالمسار الإيراني ستترك للشرايين أن تحكم على هذا الأمر، وفيها الكثير.
0: دكتور محمد هلسة، والشكر كذلك لدكتور ماركو مسعد والدكتور عباس خميار والدكتور حسن نمنا. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، ويصحبكم فيها زميل محمد.
5: شكرا لك مراد. رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي عن التوصل لاتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وبالرفع الفوري كذلك للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. قال ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف بأنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. من جانبه قال مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة القادم، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات تتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة وبصورة فورية ودائمة. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن نص مذكرة التفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف. في أول رد فعل قطري رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. وقد لقي إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ترحيبا دوليا، حيث قال بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنه يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويهنئ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. كان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، وقال في تغريدة إن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة في سويسرا. إذن هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ونرصد معك ابتداء الأجواء التي أعقبت ذلك الإعلان من الرئيس ترامب في واشنطن.
6: نعم محمد، الأجواء هنا حالة تفاؤل، لكن يمكن أيضا وصف هذه الحالة بأنها من التفاؤل الحذر، خاصة مع عدم إعلان بنود مذكرة التفاهم بشكل علني حتى اللحظة. لكن بالتأكيد هذه المرة مختلفة عن كل المرات السابقة. رئيس دونالد ترامب نعلم أنه على مدى طوال هذه الحرب كان يصرح دوما بأن الاتفاق قريب مع إيران، لكن هذه المرة مختلفة لأن بالفعل الطرفان أعلنا التوصل إلى اتفاق، الوسطاء أعلنوا التوصل إلى اتفاق، هناك ترحيب إقليمي ودولي بهذا الإعلان، وبالتالي التفاؤل يسود واشنطن، لكن الحذر يأتي من عدم إعلان مذكرة التفاهم بشكل واضح ومن الإدارة الأمريكية، حيث أن البيت الأبيض كان يتعمد خلال الأسبوع الماضي عدم نشر أو مناقشة تفاصيل هذه المذكرة بشكل علني، ويرى أن المناقشة العلنية لهذه المذكرة لن يفيد في مسألة المفاوضات. خلال الفترة الماضية وتحديدا الأيام القليلة الماضية، الجهود الوساطة من الوسيط الباكستاني والوسيط القطري الذي دخل أيضا على خط المفاوضات وأحدثوا اختراقات كبيرة في نقاط الخلاف ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، واستطاعوا أن يصلوا بهذا الاتفاق إلى خط النهاية أو خط الإعلان المتوقع يوم الجمعة المقبل في جنيف يوم 19. ومن المتوقع أن يشارك النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، حيث قال أنه سيشارك في حفل التوقيع، وقال أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يصل أو يشارك في هذا الحفل. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب يسافر اليوم إلى فرنسا لحضور اجتماع مجموعة السبع، وسيعقد اجتماعات أيضا ثنائية منفصلة مع عدد من قادة المنطقة من بينهم أمير دولة قطر والرئيس المصري والرئيس الإماراتي في اجتماعات منفصلة، وكذلك سيكون هناك اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع يناقش أيضا كل هذه التطورات في المنطقة. لكن أيضا هنا في واشنطن كانت هناك تصريحات الليلة ردا على ما قيل في إيران من مسؤولين إيرانيين بأنه سيتم الإفراج عن أصول مجمدة للجانب الإيراني فور توقيع مذكرة التفاهم. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN أن هذه التصريحات غير صحيحة، وأن مذكرة التفاهم تنص على مبدأ الالتزام مقابل المكافأة، أي أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات إلا إذا التزمت بما سيرد في مذكرة التفاهم. إذن
5: بطبيعة التحركات التي كنت تتحدث عنها إيهاب اليوم للرئيس الأمريكي، ربما نتوقع مزيد من التصريحات بطبيعة الحال. ولكن إذا ما ذهبنا إلى الخطوات العملية من الجانب الأمريكي المتوقعة والمرتقبة خلال اليوم وخلال الأيام المقبلة، فما هي تلك الخطوات وفقا لما وقع من مذكرة تفاهم بين الجانبين؟
6: الخطوة الأولى التي وردت اليوم أيضا نقلا عن مسؤول أمريكي تحدث لشبكة CNN بأن القوات الأمريكية في المنطقة تلقت بالفعل توجيهات برفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران رهنا بتوقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. وأيضا نعلم أن الرئيس دونالد ترامب صرح في منشور على منصة تروث سوشيال بأنه خلال الأيام المقبلة سيتم نزع الألغام في مضيق هرمز لسماح بالسفن بالمرور من المضيق. لكن أيضا هناك تقارير تتحدث عنه ربما هذه الفترة الزمنية ضيقة للغاية لعملية إزالة الألغام. والمسؤول الأمريكي أيضا الذي تحدث لشبكة CNN قال أنه من الواضح من التفاهمات أن هذا الأمر سيتم يوم الجمعة المقبل أي فتح مضيق هرمز. لكنه قال أيضا أن الأمور ربما تتغير خلال هذه الأيام القليلة. وبالتالي هذه هي الخطوة الأولى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم حسبما نعلم حتى اللحظة من الجانبين، أنه سيتم إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. هذه الخطوات الأولى الواضحة والصريحة في هذا الأمر، على أن تؤجل البنود الصعبة إلى المرحلة التالية من الاتفاق في فترة زمنية نافذة زمنية مدتها شهران. وبالتالي المراقبون الأمريكيون يشيرون إلى أن هذا الاتفاق أو ربما المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق شبيهة بالمفاوضات التي أفضت أيضا إلى اتفاق غزة، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مرحلة أولى على أن تؤجل المراحل الأكثر صعوبة إلى مرحلة ثانية لم تحسم بعد بالتالي في قطاع غزة. وبالتالي نحن ننتظر محمد بالتأكيد أولا التوقيع مذكرة التفاهم، ومن ثم البدء في مرحلة حساسة للغاية بالتأكيد في الفترة الزمنية مدتها شهران.
5: وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي إيهاب، بدنا نعرف بأن الهدوء يجب أن يكون مفروضا أيضا على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. هل يتحدث الأمريكيون عن أي تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي حيال ذلك؟
6: في الواقع يعني بالأمس كانت هناك تقارير حتى قبل أن ينشر الرئيس دونالد ترامب المنشور الغاضب من بنيامين نتنياهو والكشف عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نتنياهو، وقام بتوبيخه بشدة بسبب قصف إسرائيل للضحية الجنوبية في بيروت. وسائل الإعلام الأمريكية كانت تتحدث عن أن نتنياهو غير سعيد بالتأكيد بهذه المحادثات، بل أن البيت الأبيض تعمد إبعاد نتنياهو عن المفاوضات خلال الفترة الماضية. كنا نتابع أيضا خلال الأيام الماضية تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن البنتاغون يشير إلى أن نتنياهو هناك عمليات تجسس ربما إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين من بينهم ستيف واتكوف لمتابعة مسار المفاوضات، حيث تم إبعاد نتنياهو عن هذه المفاوضات. بالتأكيد هناك أيضا قلق فيما يتعلق بهذه التطورات فيما يتعلق بإسرائيل، وهل لنتنياهو أن يقود هذا الاتفاق إذا ما قام بشن عمليات مرة أخرى على لبنان.
5: أعود لنفس السؤال إيهاب، حتى نستوضح الفكرة، إن كان هناك أي تفاهمات معلنة من الجانب الأمريكي مع الإسرائيليين حيال ما يفترض أن يكون عليه الوضع وفقا لمذكرة التفاهم في لبنان؟
6: مذكرة التفاهم محمد غير واضحة وغير معلنة حتى اللحظة. يجب أن ننتظر يوم الجمعة حتى نعلم تحديدا ما سيرد في مذكرة التفاهم، لأن هناك الكثير من البنود لم يعلن عنها حتى الآن. لكن نعلم أن الرئيس دونالد ترامب اليوم قال أنه وجه نتنياهو وطلب من نتنياهو عدم شن ضربات على لبنان. ونعلم أيضا أن الجانب الإيراني يصر على أن وقف القتال سيشمل جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، لكن التفاصيل مهمة للغاية، ويجب أن ننتظر هذه البنود فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والضمانات. ما هي الضمانات التي سيفرضها دونالد ترامب على نتنياهو لعدم شن ضربات على لبنان مرة أخرى؟ وبالتأكيد هناك اختلافات في وجهات النظر حول مسار إنهاء هذا الصراع بين الحليفين الأمريكي والإسرائيلي. نتنياهو لا يرغب في إنهاء هذا الصراع عبر التفاوض، ولا يريد أن يعطي لإيران أي امتيازات، يريد أن ينهيه عبر المسار العسكري وبالقوة. لكن ترامب يريد أن ينهي هذا الصراع أيضا بشكل دبلوماسي الآن حتى ينهي هذه الأزمة العالمية، والتي أيضا ألقت بظلالها هنا على الأمريكيين فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية بشكل عام. محمد،
5: شكرا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. الآن نتحول إلى طهران، نرصد هناك المشهد معك عمر هواش.
7: نعم، المشهد إيجابي لا سيما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن
8: هذا ليس كل شيء، لأن مذكرة التفاهم يمكن أن تكون إما بوابة إلى التوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما، أو ربما لا يتم التوصل إلى ذلك. هذا ما يقوله الإيرانيون، حيث يؤكدون أن مذكرة التفاهم هي فقط عبارة عن بوابة، ويمكن أن تكون هناك الاحتمالات كافة خلال 60 يوما، إما التوصل لاتفاق أو ربما الاستعداد للقتال مرة أخرى. هذا ما عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي هذه الليلة، عندما قال إنه على الرغم من التوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن القوات العسكرية لا تزال على أهبة الاستعداد وأن اليد على الزناد، لا سيما أن إيران خاضت تجربتين اثنتين عندما كانت تفاوض الأمريكيين، لكنها تعرضت لهجمات مباغتة، كان ذلك في الصيف الماضي وقبل هذه الحرب. الآن وقد أعلن عن مذكرة التفاهم، يقول الإيرانيون إن التوقيع عليها سيكون يوم الجمعة في جنيف، وأنه بعد التوقيع على هذه المذكرة سوف يتم الإعلان بالتفصيل عن بنودها كافة، التي يعتقد أنها 14 بندا تأتي في نحو صفحة ونصف وفق ما ذكر سابقا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لكن ما الذي أفضى إلى توقيع هذه المذكرة خلال الساعات الماضية على الرغم من كل ذلك الانتظار وذلك تلك الإعلانات التي كانت عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما كان الإيرانيون يقولون إنهم لا يزالون يدرسون المذكرة، لا سيما أننا نتحدث عن وساطة قطرية دفعت بنفسها في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة في اليوم الأخير، ما أدى إلى إبرام هذه المذكرة والتوصل إليها. يقول نائب وزير الخارجية إنه تم التفاوض مع القطريين خلال يوم أمس لمدة 17 ساعة، وأن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية على عكس ما توقع كثيرون من أنه قد يعيق التوصل للمذكرة، لكنه ضخ فيها مزيدا من الدماء ربما ودفع الجميع للتوصل إليها، لا سيما ما تحدثت عنه بعض وكالات الأنباء الإيرانية بأن بعد قصف الضاحية الجنوبية كانت إيران قد هددت بقصف شمال إسرائيل، مما اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تنازلات الإيرانيين، لا سيما في الحصار البحري وملف لبنان.
5: نعم عمر، من الجيد أن نضيء أكثر على طبيعة تلك المفاوضات ذات 17 ساعة التي تحدثت عنها، والتي ربما خاضها الجانب أو الوسيط القطري مع الإيرانيين. ما الذي شملته تلك المفاوضات؟
8: في الحقيقة قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم لم يكن هناك الكثير حول فحوى هذه المفاوضات، كانت هناك تسريبات بأن وفد قطري قد وصل إلى طهران، وبعض الأنباء تسربت عن أن مهمته هو الخطوة الأخيرة في المفاوضات ربما، وكان يجري الحديث عن الأموال الإيرانية المجمدة. لكن ما ذكره نائب وزير الخارجية وما سربته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن ترامب اضطر لتقديم تنازلات إلى الإيرانيين بعد قصف الضاحية الجنوبية، لسيما في مسألة لبنان، بأنه ينبغي وقف الحرب في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إضافة إلى الحصار البحري الذي يرفع بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. هذا ما نقله الإيرانيون إلى ترامب عبر القطريين التهديدات لقصف شمال إسرائيل، ويبدو أنه أيضا نقل إلى القطريين من ترامب إلى الإيرانيين حول ما أعلنه ترامب أو ما قدمه تنازلات وفق الرواية الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن هذه ليست الزيارة الأولى للوفد القطري، خلال الأسبوع الماضي أيضا كان هناك وفد يترأسه مستشار رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، وأضاف أنه التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكان في ذلك التوقيت يجري الحديث بشكل كبير على الأموال الإيرانية المجمدة. نعرف أن طهران كانت تطالب بأن تمنح مبلغ 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على المذكرة، ومبلغ مباثر بعد 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق النهائي، وهذا الأمر كان يواجه برفض من قبل ترامب، كان يجري الحديث هنا عن حل وسط قد تقدمه قطر بهذا الشأن. في الحقيقة لا توجد الكثير من التفاصيل، لكن الإيرانيين أكدوا دائما أن هذا الأمر هو خط أحمر بالنسبة لديهم. نائب وزير الخارجية الإيراني لم يصرح يوم أمس بما تم التوصل إليه في مسألة الأموال المجمدة، لكن وزير الخارجية سابقا قبل أيام كان قد قال أنه ينبغي رفع التجميد عن هذه الأموال وأن هذا الأمر لا

0: يمكن أن يستمر في أي اتفاق محتمل. لذلك ربما سوف تتضح الصورة يوم الجمعة المقبل عندما يتم الإفصاح عن بنود المذكرة وما هو مصير الأموال المجمدة، كيف سوف تستخدمها إيران، أين سوف تودع وكيف يمكن أن تحصل عليها.
1: بالحديث عن بنود تلك المذكرة يمكن أن نذهب معك في إضاءة وتوضيح لما حصل الإيرانيون ووفق ما يقولون على تأكيد بأنه سيتم، وما حصلوا على ربما أو ما يمكن القول بأنه سيناقش خلال الفترة القادمة فيما سمي ربما المناقشات الفنية.
0: نعم، أولا يقول نائب وزير الخارجية للتلفزيون الإيراني قبل ساعات إن إيران حصلت من أمريكا أكثر مما قدمت لها من تنازلات. ثانيا يؤكد أنه بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم، أي بعد منتصف ليلة أمس، يفترض أن يكون الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد رفع، وكذلك يتم إيقاف الحرب على إيران وعلى لبنان. هنا في إيران لم يكن هناك تسجيل لعمليات عسكرية خلال الأيام الماضية، لكن في لبنان هي المسألة الأهم. إيران ربما ترصد ما قد تمارسه إسرائيل على الأرض في جنوب لبنان، هل سوف تستمر العمليات العسكرية أم سيكون هناك التزام إسرائيلي بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل تفعل إيران فتح مضيق هرمز، لكن هذا الأمر لن يكون هذا اليوم، لن يكون قبل يوم الجمعة. الإيرانيون يقولون إنه عندما يتأكدوا من تنفيذ واشنطن لالتزاماتها في الحصار وفي لبنان سوف يفتحون مضيق هرمز ابتداء من يوم الجمعة، لأن المضيق سوف يبقى مغلقا حتى ذلك التوقيت. وإذا ما استمر الوضع بهذه الأريحية وبهذه الإيجابية سوف يتم الإعلان يوم الجمعة عن بدء المسار الآخر، مسار 60 يوما. سيكون هناك لقاء يوم الجمعة في جنيف بين الوفدين الإيراني والأمريكي، يتوقع على حد كبير أن يرأس رئيس البرلمان محمد باقر خالباف الوفد الإيراني، وسوف يجري مع الوفد الأمريكي الذي قد يترأسه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الوفد الأمريكي، وبالتالي هناك مباحثات بين الجانبين لأجل التمهيد للمرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى هي 60 يوم قابلة للتمديد. وفق الإيرانيين فإن الطرفين يناقشان فيها 4 قضايا رئيسية: القضايا النووية بما تشمل من تخصيب اليورانيوم، الكميات المخصبة، مصير المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف والدمار خلال الحربين الماضيتين، إضافة إلى مصير المواد النووية عالية التخصيب 60% بنحو 44 كيلوغرام. إيران كانت قد رفضت تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية ورفضت تدميرها، لكنها أبدت ليونة لأجل تخفيف تركيزها إلى 20% و3.7% تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يلزمها من يورانيوم منخفض التخصيب في مفاعل بوشهر لإنتاج الكهرباء وفي مفاعل طهران للأبحاث في العاصمة الإيرانية طهران. إضافة إلى ذلك مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران هو مطلب ملح. تقول طهران إن العقوبات الأولية المفروضة مباشرة على إيران إضافة إلى العقوبات الثانوية ورفع قرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى أن ملفين أساسيين هما إعادة الإعمار والحصول على التعويضات، فضلا عن آلية للرقابة والتحقق من تنفيذ التزامات الطرفين. كل هذه القضايا سوف تبحث خلال 60 يوما، وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة يمكن الاتفاق على تمديد هذه الفترة.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. هذه هي التفاصيل، بطبيعة الحال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والنقاش. نرحب الآن بضيوفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن أهلا بكم ضيوفنا. لعلنا نبدأ معك دكتور محمد، وأريد أن أذهب إلى آخر ما دكتور محمد هلسة وآخر ما نشرته معاريف، كانت تتحدث عن أن نتنياهو ينسق موعدا مع ترامب أو يحاول أن ينسق موعدا مع ترامب عقب عودته من قمة مجموعة السبع التي تعقد

0: قد اليوم أو يذهب إليها إلى أوروبا اليوم. السؤال، الموقف، القراءة في الداخل الإسرائيلي، يبدو أن هناك كان إجماعا وفق ما تابعنا على أن هذا الاتفاق كان سيئا لإسرائيل، هذا ما يقولونه. ولكن سلوك نتنياهو اليوم، محاولة أن يعود ليلتقي بترامب، في أي سياق تقرأه؟
1: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين وللسادة المشاهدين. هذه خلاصة يعني قراءة إسرائيلية لم تبدأ منذ اليوم، أن النتيجة نتيجة هذا الاتفاق الإطاري ستكون سيئة على إسرائيل. هذه القراءة بدأت منذ رغب رئيس الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار وذهب إلى المسار التفاوض، وبدأت يعني مواقف الطرفين تبتعد الواحد عن الآخر أو الواحد عن الآخر، ويعني وصلت إلى حد الصدام في محطات مختلفة عبرت عنها المكالمات الهاتفية المختلفة التي أجراها رئيس الولايات المتحدة مع نتنياهو. الدعوة إلى لقاء أو التنسيق للقاء أو ترتيب للقاء مع ترامب هي في محاولة لردم الهوة والفجوات الآخذة بالاتساع، خاصة حينما يعني تسمع إسرائيل بأن ساحة لبنان مشمولة في الاتفاق وبأن عليها أن تلتزم بالتزامات وقيود يعني الولايات المتحدة التي التزمت بها للطرف الإيراني، مما يدفع إلى حالة الضيق التي تعيشها إسرائيل اليوم، وهو تعبير عن يعني مدى سوء هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل. لم تكن إسرائيل تتخيل أصلا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، هي كانت تتوقع أن الاتفاق سيكون سيئا فيما يخص يعني ما كانت تريد تحقيقه في الساحة الإيرانية من إسقاط النظام، من إضعاف قدراته، من أن تضع الولايات المتحدة الحزمة الشاملة للشروط الإسرائيلية المرتبطة بالبرنامج النووي، المرتبطة بالصواريخ الباليستية، المرتبطة بهرمز، المرتبطة بتدخل ما تسميه تدخل إيران في المنطقة. اليوم يتبدى أن الأمر ليس فقط أن هذه كلها تقريبا باستثناء موضوع البرنامج النووي الذي يبدو بأن الولايات المتحدة تركز عليه حصرا، أن هذه كلها لم تعد واردة على طاولة النقاش في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، بل أكثر من ذلك أن إيران تفرض شروطها في الساحات الأخرى التي كانت لإسرائيل حرية العمل والحركة فيها في ما قبل اندلاع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ولذلك الضيق الذي تعبر عنه إسرائيل عبر التصريحات الرسمية ويعني تصريحات الإعلاميين الإسرائيليين هو بسبب القيود والشروط التي سيفرضها على إسرائيل، بما يرتب عليها إضرارا فيما تقول بأنه حاجاتها الأمنية. والإضرار الأكثر هو الإضرار بصورة نتنياهو في موسم انتخابي، وأنت تعلم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع أسهمه، وبالتالي هو بحاجة إلى إنجاز. يبدو اليوم بأنه يعني سيدفع ثمن أكبر في حال انصاع للرغبات الأمريكية، ولذلك يطلب هذا اللقاء في محاولة لأن يشرح لشريكه وحليفه رئيس الولايات المتحدة الذي ذهب معه إلى هذه الحرب أن ما تطلبه الولايات المتحدة من إسرائيل في ساحة لبنان تحديدا وربما في ساحة غزة هو بمثابة انتحار لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتقبله، وعلى الولايات المتحدة أن تتفهم حاجات إسرائيل. ولذلك يعني الرهان الإسرائيلي اليوم من الآن وحتى يحدث هذا اللقاء عن أن إسرائيل ستستمر في التعاطي مع ما يجري بمنطقة الإنكار والرفض، هي تقول بأنها ليست طرفا في هذه الاتفاقية وبأن التزامات الولايات المتحدة ليست بالضرورة ستكون ملزمة لإسرائيل في سياق الحالة اللبنانية، وتستمر في هذا الأمر. الساعات القادمة ستجيب على التساؤل الكبير فيما يتعلق ب يعني أن تكون ساحة لبنان مشمولة في هذا الاتفاق. نحن حتى اللحظة ليس لدينا حيثيات تفصيلية فيما يتعلق بطبيعة فهم كل طرف لوقف إطلاق النار.
0: إسرائيل ولكن تفهم الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال دكتور محمد أشار إلى الجبهة اللبنانية صراحة بقوله أنها ستكون مشمولة بوقف الحرب، ولذلك سأترك الكلمة لك لمتابعة الأمر. ولكن قبل ذلك نشرك ضيفنا من واشنطن كاتب الصحفي محمد المنشاوي، ونذهب معك في قراءة إلى أن المذكرة قد وقعت اليوم، ولكن ما المتوقع من الأطراف المختلفة؟ نتحدث بالضرورة عن واشنطن اليوم حتى تنجح هذا الاتفاق وبالفعل يصبح اتفاقا مستداما.
2: تحية طيبة لك وضيوف المشاهدين. واشنطن اليوم والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية في حالة نشوة بسبب هذه الأنباء وبسبب ما ذكره رئيس ترامب من الاتفاق النهائي على مذكرة التفاهم والتوقيع عليها يوم الجمعة القادم في سويسرا. هذا يعد إنجاز بالمعايير الأمريكية ومعايير الرئيس ترامب الشخصية. الرئيس ترامب اليوم انتهى أمس الأحد 14، وكان هو يوم عيد ميلاد الرئيس 80، وكان هناك احتفالات صاخبة في البيت الأبيض. وأعتقد أن الرئيس ترامب لم يكن لديه أي صبر، ويريد كان يريد الإعلان عن هذا الخبر الصار بالنسبة له وللقاعدة الجمهورية أمس، وهو ما فعله بالضبط، وترك بعض التفاصيل للأيام القادمة قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة القادم، والذي يتوقع أن يشارك فيه نائب الرئيس فانس، وربما يفاجئنا الرئيس ترامب بالذهاب بنفسه للتوقيع في هذه المناسبة التاريخية. الرئيس ترامب روج بين الأمريكيين أنه أتى بالسلام الذي فشل فيه الرؤساء الأمريكيون منذ الثورة الإسلامية عام 79، وأنه رئيس فريد واستطاع أن يأتي بصفقة ستنشر السلام ليس فقط بين إيران وجيرانها بل في الشرق الأوسط كله، واعتبر ذلك بداية فصل جديد في عصر المنطقة. وأعتقد أن هناك سيرة تفاؤلية ضخمة جدا من الرئيس ترامب، على الرغم من أن هناك تساؤلات عن عدم الأسباب وراء عدم نشر النص الرسمي الذي سيتم التوقيع عليه في الوثيقة التي تم الاتفاق عليها. ليس هناك أي جهة أمريكية رسمية أعلنت أن هذا هو نص الاتفاق الرسمي، لكن هناك اجتهادات وتسريبات وترجمات من بعض المسؤولين هنا وهناك، وحتى الآن هناك أسئلة حول طبيعة وتفاصيل هذا الاتفاق. لكن الاتفاق في مجمله يحاول الرئيس ترامب والبيت الأبيض الترويج له على أنه نجاح كبير، ويعيد الاستقرار للشرق الأوسط ولسوق الطاقة العالمي وللأسعار هنا في الولايات المتحدة.
0: طيب، إذا ما ذهبنا إليك سيد عباس خاميار، وتحديدا بالسؤال عن ما المتوقع إيرانيا أن تسلكه إيران تحديدا وأن يسلكه حليفها حزب الله، بما ينجح هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم يجعلها تمضي بسلام كما يقال؟ طيب، يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال مع السيد عباس، ربما يعود إلينا بعد قليل. أعود إليك دكتور محمد هلسة، وتحديدا في ذات السياق أسألك عما إذا كان هناك شيء نتوقع أن تسلكه إسرائيل خلال هذه الفترة، وخصوصا أننا كنا نتحدث قبل قليل بالفعل عن أن هناك محاولات إسرائيلية لإعادة خط التواصل مع الولايات المتحدة، ولا نعرف حتى اللحظة ما هو التوجه الإسرائيلي حيال ذلك.
1: كنا ختمنا في المداخلة السابقة أخي محمد أن كل طرف ربما لديه تفسير مختلف عن مفهوم وقف إطلاق النار، وهذا يعني عامل ستلعب عليه إسرائيل كثيرا فيما يتعلق بموقفها أو علاقتها مع الطرف الأمريكي. إسرائيل تفهم أن وقف إطلاق النار هو الالتزام بسقوف القيود التي فرضتها الولايات المتحدة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل، فيما الولايات المتحدة يعني تفهم أيضا بأن حدود ما هو مسموح لإسرائيل هو عدم تجاوز إطلاق النار بما يشمل الضاحية وبيروت. إيران ربما تفهم أن وقف إطلاق النار يقتضي انسحابا إسرائيليا ووقف إطلاق النار أو ما تسميه إسرائيل حرية العمل العسكري وعودة النازحين. ليس لدينا حتى اللحظة تفصيلات مرتبطة بهذا الأمر. إسرائيل تقول صراحة بأنها لن تلتزم، وربما تكشف الساعات القليلة القادمة عن طبيعة الموقف الإسرائيلي الرسمي، وهذا يعني يعتبر التحدي الأكبر مع التحديات الأخرى التي ربما أضافت أو شرحت فيها التقارير المختلفة التي عرضتموها على شاشتكم. لكن التحدي الأكبر اليوم أمام هذا المسار قبل أن يبدأ بشكل رسمي هو التحدي الإسرائيلي. هل تستطيع فعلا الولايات المتحدة أن تملي على إسرائيل رغبات إيران من حيث الانسحاب الكلي من الأراضي اللبنانية الآن، وقف إطلاق النار الكامل، السماح بعودة النازحين؟ أعتقد بأن هذا وفق الفهم الإسرائيلي سيعتبر كما أشرت سابقا مثابة انتحار. لن تستطيع إسرائيل ولا نتنياهو أن يحتمل ثمنه في الداخل الإسرائيلي في موسم انتخابي وفي سياق الانتقادات المختلفة التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولذلك يعني في كفتي الميزان نتنياهو سيفضل أن يعني يدخل في جدل مع الولايات المتحدة وربما في صدام بين موقفه وموقف رئيس الولايات المتحدة، وسيحاول أن يشرح لرئيس الولايات المتحدة حاجات إسرائيل، وأعتقد

0: التوتر ما بين الإدارة الأمريكية وترامب ونتنياهو، لم تصل هذه الأمور إلى درجة القطيعة بحيث تدفع رئيس الولايات المتحدة إلى استخدام العصا الغليظة فيما يتعلق مثلا بعقوبات عسكرية، منع تصدير السلاح وإمدادات السلاح، بمثلا مواقف دبلوماسية متشددة أو سياسية، هذا الغطاء ما زال متوفر، إنما ظلت في إطار يعني السياق الشكلي، الخلافات الشكلية التي في نهاية المطاف تمخضت عن تفاهم على ترتيبات معينة تأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل. ولذلك هذا يعني ما تراهن عليه إسرائيل وما يراهن عليه نتنياهو. لا أعتقد بأن يد إسرائيل ستكون مغلولة وفق ما تريد إيران، ولا أعتقد بأنها ستبدأ انسحابا منذ الفجر اليوم أو اليوم صباحا، ولكني أعتقد بأن يعني الولايات المتحدة ربما تترك للمسار التفاوضي ما بين إيران، ما بين لبنان وإسرائيل، أن يفضي في نهاية المطاف إلى شيء بضمانة إيران أن يلتزم حزب الله، وبضمانة الولايات المتحدة أن تلتزم إسرائيل ببدء جدولة انسحاباتها، بما يفضي إلى فكفكة هذا المشهد المعقد وتأثيراته المختلفة على السياق التفاوضي ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: سيد المنشاوي، هل هناك قراءة تقول بأن أمريكا تريد لهذا الاتفاق أن يكون نقطة تحول حقيقية في العلاقة مع إيران؟
2: نعم، أعتقد الرئيس ترامب هو النقطة المحورية في هذه النقطة. هو يريد أن يغير شكل العلاقة التاريخية العدائية بين الولايات المتحدة وإيران منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 79، وقرر اليوم في أمس ليلة أمس في تغريداته أنه يبدأ فصل جديد بين العلاقة الأمريكية الإيرانية. وأعتقد أن رغم أن هناك لوبي ضخم جدا في الولايات المتحدة معادي لإيران، وأصبح هذا هو نمط حياتي ومجال اهتمامه منذ نجاح الثورة على مدار أكثر من 47 عاما، إلا أن هناك رغبة عارمة في طي صفحة هذا الخلاف والعمل على تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية، خاصة أن إيران تجمعها علاقات استراتيجية مع الصين، وبعض العسكريين الأمريكيين يرون أن النجاح في تواصل صفقة مع إيران وما قد يتبعه من تطبيع العلاقات وتطبيع التبادل التجاري والاقتصادي ورفع المزيد من العقوبات عنها ومنحها بعض الأموال التي جمدت خلال العقود الأخيرة، قد يغري النخبة الحاكمة في إيران بالابتعاد قليلا عن الصين التي لم تثبت أنها حليف قوي يمكن الاعتماد عليه خلال الحرب الأخيرة. فأعتقد أن هذا أحد مبررات الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بإيران في صورته الكبرى. وأعتقد أيضا أن الرئيس ترامب يرى أن هذا إرث رئاسي مهم جدا، هو يراوغ ويكرر أنه مختلف عن الرؤساء السابقين، حساباته مختلفة، وأنه نجح فيما فشل فيه 7 رؤساء جمهوريين.
1: هذا ربما سيد المنشاوي، أعتذر على المقاطعة، ولكن هذا ربما على صعيد ما يسوقه الرئيس الأمريكي وإدارته، لكن السؤال التالي لما كنت تتحدث به هو إن كان هناك ما تقرأه في سلوك الرئيس الأمريكي أو في سلوك إدارته عموما ما يقول أنه يريد أن يجعل من هذا الاتفاق حقيقة نقطة تحول؟
2: نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب صادق في هذا، والإدارة الأمريكية وتوجهاتها صادقة في ذلك. هي ترى أن العداء مع إيران لم يمنح الولايات المتحدة.
1: السؤال لك عن قراءتك لسلوكهم، ما الذي يقول من سلوكهم أنهم بالفعل جادون في ذلك؟
2: الذي يقولونه في هذا الإطار أن هناك المزيد من الانتقادات لإسرائيل التي عملت على عقود وخلال الأسابيع الأخيرة على تعضيد فكرة أن يجب أن يكون هناك خلاف هيكلي إيراني أمريكي. واليوم مع تغير التركيبة السكانية والاهتمامات ووجود تيار انفتاحي في داخل الحزب الجمهوري، تيار انعزالي لا يريد لواشنطن التورط في الحروب في الشرق الأوسط، يرى أنه يجب أن يتم النظر نظرة مختلفة للشرق الأوسط، ليس بالضرورة تكون فيه إسرائيل الحليف الوحيد. وأعتقد أن هناك فرصة لإيران رغم كل ما حدث من هجمات وضرب وهجمات بينها وبين دول الخليج حتى أن تكون هناك صفحة جديدة. الدول الخليجية أدركت حجم وأهمية الدولة الإيرانية المجاورة، وأدركت أيضا أن إسرائيل تحاول أن تشعل المنطقة بلا توقف، وحتى مع رغبة الرئيس ترامب في توصل الاتفاق تدرك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول إفساد هذه الصفقة المتوقعة، وأن ذلك يؤثر سلبا على الخليج. فأعتقد أن الولايات المتحدة التي عملت خلال العقود الأخيرة على دعم التطبيع العربي الخليجي تحديدا مع إسرائيل لن يكون هناك حماس شديد في هذا الاتجاه. أعتقد أن

0: الدول الخليجية نفسها ستتجه وتحاول التعايش مع إيران بصورة مختلفة، إيران التي سيرفع عنها العقوبات وتصبح جزء من النظام الدولي العالمي. أعتقد أن البعض هنا يدرك أيضا أن دمج إيران في المنظومة الدولية بعد العقوبات المفروضة عليها لسنين سيغير طبيعة النظام تدريجيا ويجعله أكثر ليبرالية وأكثر انفتاحا على الغرب بعد عداء استمر أكثر من نصف قرن.
1: هل تعتقد بأن دكتور محمد هلس، أعود إلى نقطة بأن ما قرأ مما تحدث به إسرائيليون سواء وزير الدفاع الإسرائيلي أو حتى ما كتبه زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد، كان يقول بأنه كنا نأمل بأن لا يكون هناك اتفاق من الأساس، عندما كانوا يتحدثون عن أننا نسمع بأن هناك بوادر اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. السؤال، هل تعتقد بأن الإسرائيليين وبمختلف صنوفهم بالفعل سيوظفون هذا الاتفاق بصفته عنصر فشل للإدارة الإسرائيلية الحالية، سيوظفونه في الانتخابات القادمة؟ وقد أتيت على ذكر أن هناك موسم انتخابي قريب سيؤثر على حظوظ ربما نتنياهو أو غيره. نريد أن نذهب معك في قراءة إلى هذا الشأن في الداخل الإسرائيلي.
2: في الإطار العام أستاذ محمد، في المجتمع الإسرائيلي عنصر الأمن، عامل الأمن هو العامل الحاسم الأكثر في الانتخابات الإسرائيلية، سواء كانت يعني الحرب مستعرة وتحديدا بعد 7 من أكتوبر حتى اللحظة، يعني هو محور حياة كل الإسرائيليين، وإسرائيل تعيش حالة طوارئ، أو حتى فيما سبق 7 من أكتوبر كانت قضية الأمن هي محور أساسي لاستقطاب الناخبين وللتجاذبات التي تجري في داخل المجتمع الإسرائيلي، طبعا مع حضور العوامل الأخرى الاقتصادية الاجتماعية، لكن الأمن ظل هو الراية الأكثر يعني حضورا في الداخل الإسرائيلي. لاحظ معي بأن نتنياهو حينما توجه إلى هذه الحرب مع إيران كان من المفترض أن يكون الإنجاز الذي سيحصده في إيران نعمة، يعني يسيله إلى إنجازات استراتيجية سياسية تخدمه في الداخل الإسرائيلي، بحيث يغطي على كل الهفوات والثغرات والإحباطات التي عاشها في سياق المواجهات الأخرى التي يعني ذهب إليها في غزة حيث لم يحسم أمر حماس وسلاحها، في لبنان حيث لم يحسم أمر حزب الله وسلاحه، وبالتالي هو كان يعتبر أن العودة إلى المجتمع الإسرائيلي بهذا الإنجاز الكبير قادر على أن يحل كل تناقضاته الداخلية فيما يتعلق بموقف المجتمع الإسرائيلي منه وقضايا التهم الموجهة إليه ومحاكمته، فيما يتعلق بموقف خصومه منه، وفيما يتعلق أيضا يعني تخليد اسمه كبطل استطاع أن ينهي هذا التهديد الذي زرعه في الوعي العام الإسرائيلي كتهديد وجودي. اليوم يتحول الملف الإيراني من نعمة إلى نقمة تجاه نتنياهو، ضد نتنياهو، ليس فقط بأنه لم يستطع أن يأتي بالجائزة الكبرى، إنما اليوم هذا الملف يثقل على ملفات أخرى كان يعتبر نتنياهو أنها ستكون ملفات تعويضية يستطيع من خلالها أن يخفف من وطأة عدم النجاح في الملف الإيراني بحيث ينجح في لبنان. اليوم هو يعتبر بأنه يفشل في لبنان أيضا بسبب الفشل في إيران، والفشل ربما ينعكس على غزة، ولذلك هذه ستستخدم بالتأكيد كمادة يعني يهاجم فيها نتنياهو. اليوم بدأ يعني الجدل الداخلي والسجال الداخلي الإسرائيلي يتمحور حول هذه المسألة، وأعتقد بأن نتنياهو اليوم كلما ضاقت عليه الدائرة سيلجأ مرة أخرى إلى تصعيد هنا وهناك في محاولة لاتفاق فك من هذا الأمر.
1: دكتور محمد، ربما نعود بشيء من المتابعة والتفصيل لهذه الجزئية، ولكن نستغل أن ضيفنا من طهران عاد الاتصال معه سيد عباس خاميار، وأعود لك بالسؤال الذي كنا نناقشه قبل قليل كذلك مع ضيفنا من واشنطن، بأن هذا الاتفاق يراد له ربما على الأقل من الوسطاء وما يصرح بأن يراد له أن يكون نقطة تحول حقيقية تتجاوز مسألة المواجهة في المنطقة إلى التفاهم والدبلوماسية، فما الذي يتوقع من إيران أن تسلكه، وكذلك ما الذي تتوقعه إيران من واشنطن في الفترة القادمة حتى يتحقق ذلك؟
3: الحقيقة ما يتعلق بدول الجوار ودول المنطقة، أتصور هناك يجب أن يكون من الجانبين خطوات، يجب أن يعرف الأخوة العرب يعرفوا بأن هناك كان نوع من الاضطرار لهذه المواجهة لأسباب معروفة، حرب وجودية كانت على إيران، والإيرانيون أرادوا أن يديروا هذه

0: هي الحرب بطريقتهم ومع كل المبررات التي يملكونها، المحادثات التي تلت هذه المفاوضات، هذه الأزمة، والتي الآن نحن بصددها. الحضور القطري مهم للغاية، الاتصالات مع المملكة العربية السعودية كانت جيدة بالرغم من المناوشات التي حصلت مع العمانيون، كانت بطريقة أفضل منذ القدم. أتصور يجب أن نتفهم بعضنا البعض ونسير في اتجاه ما كانت تطرحه طهران منذ البداية، منذ عام 1979، بكل الرؤساء الذين أتوا في إيران من إصلاحيين وإصلاحي وأصوليين، كانوا يؤكدون ضرورة التعاون وضرورة مع الدول العربية في المنطقة وضرورة إيجاد نوع من المنظومة الأمنية الشاملة والجماعية التي تؤمن الأمن والاستقرار للجميع. هذه نقطة أساسية، وتجاوز هذه المرحلة يجب أن نعرف جميعا وتعرف طهران وعواصم هذه الدول بأن هذه الأزمة التي حصلت هي نتيجة الحرب وليست من أسبابها. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما زال جدار عدم الثقة سميك جدا، يجب أن تكون هناك خطوات كبيرة لتجاوز هذه يعني هذه عدم الثقة.
1: طيب،
0: الدراني
1: هذا
0: كان
1: على
0: يستطيع
1: صعيد سيد خاميار، هذا على صعيد ربما الثقة ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن قبل ذلك إذا عدنا خطوة إلى ما كنت تتحدث به عن اضطرار السلوك الإيراني، السلوك الإيراني كان مضطرا لبعض المسائل خلال فترة الحرب، بالتالي ألا تعتقد أن من استدامة هذا الاتفاق هو كذلك نوع لا يكفي ربما مجرد أن تتفهم أو أن نقول لدول الجوار عليك أن تتفهم السلوك الإيراني، وإنما ربما هنالك نوع آخر من الخطوات يجب أن تسلكه إيران التي كان جزء من رد الفعل منها هو الاعتداء على جيرانها؟
0: لا، يعني عند الشارع الإيراني وعند النخب الإيرانية وعند كثير من التيارات السياسية الإيرانية، الحقيقة إذا أردنا أن نكون صريحين وأن نكون شفافين للغاية، هناك عتب كبير على الجانب العربي. كيف يعني جاء على مع كل الاتفاقيات المسبقة والمباحثات التي أجراها الوزير عراقشي و الشهيد لاريجاني مع هذه الدول، مع قادة هذه الدول، كيف استطاعت وكيف قبلت أن تضع هذه القواعد وهذه البلاد تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية لتستهدف إيران؟ يتساءلون ماذا كانوا الإيرانيون، ماذا كانوا يعملون الأمريكيين في هذه القواعد؟ أين كانت هذه الطائرات التي سقطت في الكويت؟ أين كانت هذه الاستهدافات من الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بما يتعلق بالقواعد الأمريكية في البحرين؟ هذه تساؤلات كبيرة عند الشارع الإيراني. يعني هذا عمل متقابل وليس من جانب واحد، العتب من الطرفين، ولكن نستطيع أن نصل إلى نتيجة، لأننا كما يقول اللبنانيون المثل الشائع بأننا نريد أن نأكل العنب ولا نقتل الناطور. نحن نريد الأمن ونريد السلام، ونعرف بأن لا أمن ولا سلام لجزء ويعني تترك الأجزاء الأخرى. أنا أتصور النقطة الأهم هو الشراكة الاقتصادية التي هي ستدعم يعني الموقف السياسي والتعاضد السياسي. دائما الدول العربية لأسباب معروفة والضغوط الأمريكية بسبب العقوبات أيضا لن تعطي دورا للشراكة الاقتصادية مع إيران والتعاون

0: اقتصادي مع إيران، وهذا مما يجعل.
1: هل تعتقد بأن إيران قدمت في الأيام السابقة ما كان يكفي لتبنى بناء عليه الثقة مع جيرانها، وبالتالي يكون هناك بالفعل علاقات اقتصادية كما تتحدث، وحتى أن تكون ربما يعني أن تقدم ربما بوادر لبناء علاقات أقوى بينها وبين جيرانها، بما يجعلها دول هذه المنطقة يعني تقدم خطوات باتجاه ما تطالب به إيران؟
0: بالفعل إيران قدمت كثير من المقترحات، أنا يعني أشهد على ذلك كوني عشت في هذه الدول وفي هذه المناطق. إيران قدمت الكثير وخطت خطوات كبيرة. إيران وقفت مع الكويت في محنتها، وقفت مع الدولة الشقيقة قطر في محنتها، وقفت مع كل هذه الدول في سرائها وفي ضرائها، وقدمت مقترحات متعددة. أشرت في برنامج السابق بكل، كما قلت، بكل التيارات السياسية الحاكمة في إيران، سواء الأصوليين أو الإصلاحيين. الرئيس أحمد نجاد آنذاك ذهب إلى الدوحة واجتمع وشارك في القمة لمجلس التعاون وقدم مقترحات. الرئيس خاتمي عمل كذلك. الشيخ هاشم الرفسنجاني أوطد العلاقات مع المملكة العربية السعودية بشكل مذهل، والآخرون كذلك. لذلك أنا أتصور المشكلة هو من التدخل الأجنبي والضغوط الأمريكية التي كانت تهدد هذه الدول وتمنع أي تعاون مستقبلي. هذه المشكلة. الظروف الآن، أصبح الجميع يعي ما هي المخاطر، أصبح الجميع يعي بأن الكيان الصهيوني والاحتلال هو العدو الوحيد لهذه الدول، وأصبح الآن الجميع يعي بأن هذه القواعد الأمريكية والأمن الأمريكي العربي لا يجدي نفعا لهذه الدول، ونحن بحاجة.
1: وصلت الفكرة سيد عباس، أريد أعتذر على المقاطعة، ولكن حتى نستوضح منك أيضا نقطة أخرى ذهبت إليها قبل قليل، هي مسألة الثقة المنهدمة ربما ما بين إيران والولايات المتحدة، وربما بناء حتى على تجارب تفاوضية سابقة. إيران كانت تقول بأن أمريكا ضربت طاولة التفاوض مرتين. ذلك السؤال، وحتى يستدام هذا الاتفاق، ما المتوقع والمأمول سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي لإحداث اختراق باتجاه يعني بناء جدار الثقة هذا من جديد؟
0: جملة واحدة، وهو الإيفاء بالعهود التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك طهران. أتصور الإيرانيون يعني بحسن نوايا دخلوا هذه المفاوضات ويوفون بعهودهم. على الطرف الآخر، هل يكون عرضة ل القنبلة التخريبية الإسرائيلية التي ربما تنفجر بين الحين والآخر؟ هل ستخضع الإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة الفريق الأمريكي المتصهين، هل يخضع للأجندة الإسرائيلية ونتنياهو شخصياً أو لا؟ سيكون هناك انفصال بين هذين يعني الاتجاهين على حد الأدنى في الملف الإيراني. لا أتصور سيكون هناك انفصال في المواقف الإسرائيلية الأمريكية. لذلك عندما الأمور تكون بهذه الطريقة بهذا الاتجاه، أتصور بأن يعني جدار عدم الثقة ما زال
1: وصلت الفكرة قائمة. سيد خاميار، أريد أن أذهب معك أيضا في نقطة، يعني من غير المنطقي ربما أن نغفل تلك الأصوات التي تظهر اليوم مع توقيع الاتفاق، التي ربما تذهب في بعد سلبي له، رغم أن هناك كثيرا من التفاؤل. لكن عند ذكر مثل هذه الأصوات، من يقول بأن هذه هي هدنة براغماتية هشة. أسألك إن كنت تتفق مع هذا التصور، وإن كنت ترى بأن إيران ترى بأن المسألة اليوم هي هكذا وليست اتفاقا مستداما.
0: كما قلت، التجارب التاريخية والتعامل بين طهران وواشنطن مع الأسف تؤكد على ما تفضلت به، وهذه حقيقة تاريخية قلتها عدة مرات. يعني الدكتور محمد مصدق عام 1952 لم يملك المنظومة الصاروخية ولا المشروع النووي ولا الإيديولوجية الثورية، ولكن استهدف أمريكيا بالتعاون وبريطانيا بمجرد أراد أن يحافظ على مصالح الأمة الإيرانية، وقامت أمريكا وبريطانيا بانقلاب عسكري على هذا الرجل الوطني. لذلك هذا الجدار بدأ من تلك الفترة واستمر طوال العقود الماضية. كل الحركات الانقلابية في الداخل الإيراني، تأجيج المعارضة الانفصالية في الداخل الإيراني، اغتيال قيادات سياسية ومرجعيات دينية، هذه كيف تنسى من الذاكرة الإيرانية ومن أذهان
1: ألا يضع ذلك علامات سيد خاميار، ألا يضع ذلك علامات استفهام على صدقية أن يقوم كل من الأطراف بالإيفاء بالتزاماته كما كنت تقول قبل قليل؟
0: أنا أقول هذه الخلفية الذهنية لدى الإيرانيين تجاه الطرف الآخر، هل أمريكا هي صادقة في التعامل مع طهران؟ وهل ما يقوله فانس قبل قليل بأن 50 عاما المقبلة ستكون متغيرة وعن ما كنا وما زلنا عليه، إذا كانت هذه الرؤية حقيقية وصادقة، طيب لكي تنفذ هذه المعاهدات على الأرض وفي الميدان، عند ذلك نستطيع أن نبني علاقات على أساس قاعدة الربح والربح. أي إيران تعرفون جيدا بأنها ثروة بشرية كبيرة، سوق يضاهي كل أسواق المنطقة، شعب منتج، ومن هذا المنطلق حتى لو كان الأمريكيون يفكرون اقتصاديا وهم يفكرون هكذا، فهذه فرصة تاريخية للتعاون، لاستثمار مشترك، وللإفادة من هذه الكم الهائل من الثروة الإيرانية. لكن كما قلت، الاحتلال ربما هو العامل الأساس الذي يرى مشروعه ليس مكتملا، والمشروع الذي يحمله هو مشروع القضاء على إيران ومشروع إبادة الحضارة الإيرانية، وهذا ما سمعناه في الفترة الأخيرة بصورة مباشرة من الإسرائيليين،
1: وصلت الفكرة
0: بصورة مباشرة عنهم من الأمريكيين والرئيس.
1: سيد المنشاوي، في ذات السياق الذي نتحدث به، مسألة جدار الثقة المنهدم ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي بطبيعة الحال، هل ترى بأن هناك جدية ويعني مسارا حقيقيا تسلكه أمريكا لرأب الصدع إن صح التعبير بينها وبين إيران بما يحقق أن يمضي هذا الاتفاق في سبيله؟
2: الإجابة باختصار هي نعم. أعتقد أن هذه الحرب والثلاثة أشهر والنصف الماضية أظهرت للطرفين، لواشنطن ونخبتها الحاكمة ولإيران ونخبتها الحاكمة، استحالة الانتصار الكامل لطرف على الآخر. الرئيس ترامب رغم امتلاكه لأكبر جيش في التاريخ وأكبر قوة عسكرية، ورغم خضوع إيران على النقيض لعقوبات وتضييق من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة تحديدا، لم تستطع إرقاع طهران. وأدرك الرئيس ترامب أن القوة الأمريكية حدود، من هنا هو غير وتيرة رؤيته للصراع مع إيران وأراء أن التعايش هو المسار الأفضل، خاصة بعد أن تم تحييد القوى العسكرية الإيرانية إلى حد كبير في على النقيض. إيران أدركت أيضا أنها يمكن أن تواجه القوى الكبرى، لكن تملك إيران أدوات رادعة. هذا هو الضمان الأهم لهذه الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها، وهي أن يتم بأبسط الأدوات العسكرية إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى إذا اضطرت إيران إلى ذلك. هذا واضح جدا في واشنطن. واشنطن أدركت أن مضيق هرمز أصبح سلاحا مهم جدا يؤثر على سوق الطاقة العالمي وعلى الجيوب المواطنين الأمريكيين أنفسهم هنا عندما يأخذون سياراتهم ويضعون فيها بعض البنزين. أعتقد أن هذا أصبح واضح جدا، وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه ردع متبادل. يمكن للولايات المتحدة شن هجمات في أي وقت على إيران، ويمكن لإيران في الوقت ذاته بأقل أدوات تطورا أن تغلق المضيق من التجارة الدولية للنفط والغاز، وتأثر على السوق العالمي والسوق الأمريكي بالتبعية. فأعتقد أن هذا هو الضمان. كل ما هو مكتوب من تعهدات واتفاقات يمكن أن ترمى في سلة المهملات كما فعل الرئيس ترامب في فترة حكمه الأولى، لكن أعتقد أن الحرب الأخيرة أظهرت للطرفين أن هناك رادع متبادل، ولا يمكن لفريق أو طرف أن يفوز وينتصر انتصارا ساحقا على الطرف الآخر، رغم أن الطرفين سيدعي كل منهما أنه انتصر في هذه المعركة.
1: طيب، أذهب معك إلى وجهات نظر ربما مختلفة قليلا. طرح ليندسي جراهام قوله أن هناك اختلافا بين ما يفهمه الإيرانيون عن مذكرة التفاهم وبين ما يسوقه المفاوضون الأمريكيون، هكذا كان يتحدث ليندسي جراهام. السؤال في دقيقة من فضلك، ما شكل النقاشات في الدوائر المؤثرة إن صح التعبير في الداخل الأمريكي، وعما إذا كان يمكن أن تؤثر سلبا على مضي الاتفاق؟
2: طبعا ليندسي جراهام يمثل تيارا رافضا للاتفاق، ايا كان هذا الاتفاق وايا كانت الشروط التي سيوافق عليها الرئيس ترامب ويتوقع عليها طهران. هو يريد حرب بلا توقف مثل الجانب الاسرائيلي، وهذه المدرسه وهؤلاء الاشخاص يشككون في اي شيء الا وقف القتال والقضاء على النظام الحاكم في ايران. هذا هو الهدف الاسمى. فبدون هذا الهدف، اي اسقاط النظام الايراني، لن يكون هناك رضا عن هذا الاتفاق. واعتقد ان هذا متوقع في واشنطن التي تعج بالآراء السياسية، لكن الرئيس ترامب والبيت الأبيض له حسابات مختلفة. أنصار إسرائيل سيشككون ويتساءلون، لكن حتى الآن لم يتم نشر المذكرة الرسمية، وهذا يتيح لهؤلاء أن يجتهدون ويقولون أن هناك ما سوء تفاهم أو سوء ترجمة بين الطرفين. أعتقد أن الرد على كل هؤلاء هو أن يتم التوقيع على الاتفاق وأن يتم نشره حتى نرى ما يتحدثون عنه في الغرف المغلق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، والشكر كذلك لضيفنا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، من هذا الحوار مع ضيوفنا تغطيتنا ستبقى مستمرة معكم للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب ويفتح مضيق هرمز، وكذلك يرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي عن التوصل لاتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف ترامب أن على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. وقال ترامب إن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. أضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. من جانبه قال مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة القادم. أضاف أنه وفقا للتفاهمات فإن الحرب ستتوقف في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. نائب وزير الخارجية الإيراني قال بدوره أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف. أما في أول رد فعل قطري، رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه قال وزير خارجية باكستان إن الاتفاق يبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي ويضفي قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار على الأسواق العالمية. وقد لقي إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ترحيبا دوليا، حيث قال بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنه يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويهنئ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، وقال في تغريدة إن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة في سويسرا. لأن هذه التفاصيل نرصدها مع مراسلينا من بيروت، تنضم إلينا كاترين حنا، ومن طهران ينضم إلينا كذلك مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن إيهاب العبسي. لعلنا نبدأ معك إيهاب، نرصد المشهد من الزاوية الأمريكية بعيد توقيع هذا الاتفاق رقميا حتى اللحظة.
3: نعم، في الواقع محمد هناك ارتياح وترقب، أيضا ارتياح لبدء هذا المسار لإنهاء حرب ليست شعبية في الولايات المتحدة. الأمريكيون لا يريدون هذه الحرب، وترقب لمسألة التفاصيل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم التي من المرتقب التوقيع عليها يوم الجمعة المقبل 19 من يونيو في جنيف. ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال أنه سيشارك في حفل التوقيع، وقال أيضا أن الرئيس دونالد ترامب ربما يشارك في حفل التوقيع. الرئيس دونالد ترامب يتوجه بعد قليل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وجاء الإعلان بالتوصل إلى اتفاق أو مذكرة التفاهم بين الجانبين ليعطي شعور بالارتياح هنا في واشنطن، على الرغم من كل هذه الشكوك فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وأيضا الفترة الزمنية أو التفاصيل اللاحقة في المناقشات في المرحلة التالية. واليوم قال مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية في المنطقة بالفعل تلقت توجيهات برفع الحصار الأمريكية عن الموانئ الإيرانية رهنا بتوقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أن مسألة فتح مضيق هرمز ستكون فوريا وعلى الفور بعد توقيع مذكرة التفاهم، وقال أنه سيتم نزع الألغام خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتسيير حركة السفن وإعادة فتح المضيق من دون رسوم. وأيضا هناك تقارير تتحدث داخل الوسائل الإعلام الأمريكية وهنا في واشنطن الأوساط تتحدث عن رفع العقوبات عن إيران، والمسألة تتعلق بالتسلسل الزمني والترتيب. إيران كانت تريد أن تفرج الولايات المتحدة عن الأموال المجمدة والأصول المجمدة فور توقيع مذكرة التفاهم. واشنطن تقول إن هذا الأمر لن يحدث وأنها ستعتمد مبدأ المكافأة مقابل الالتزام، أي أن إيران عليها أن تبدي أولا حسن نية وأن تلتزم بما سيرد في مذكرة التفاهم، ومن ثم تقوم واشنطن برفع العقوبات تدريجيا. وتقول الولايات المتحدة أيضا أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي وإزالة ما لدى إيران من يورانيوم مخصب. لكن بتأكيد محمد هناك أيضا ستبقى هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم وما يليها من محادثات في إطار المقارنة مع الاتفاق السابق الذي وقع مع إيران عام 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب يقول أن هذا الاتفاق الذي كان في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما كان اتفاقا سيئا للغاية، وكان سيعطي الإيرانيين فرصة لتطوير سلاح نووي، ويقول أن الاتفاق الجديد سيعد أفضل بكثير. لكن من دون إعلان هذا التفاصيل الواضحة حول ما سيتم التباحث حوله تحديدا في الفترة الزمنية ومدتها شهران، بالتأكيد هناك الكثير من الأسئلة تتعلق بالكشف عن هذه النقاط في مذكرة التفاهم والاتفاق محمد.
1: يعني أذهب معك في قراءة الداخل الأمريكي ودوائر صنع القرار، كيف استقبلت بمختلفها ذلك الاتفاق الذي أعلنه الرئيس ترامب؟
3: الديمقراطيون بدأوا يدلون بتصريحات ربما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأن الوقت متأخر هنا في واشنطن. منهم من يرحب بالتوصل إلى اتفاق وبإنهاء هذه الحرب نظرا لأن هذه الحرب كانت لها تداعيات اقتصادية كبيرة على الشعب الأمريكي. الديمقراطيون بحكم أنهم في الحزب المعارض بالتأكيد كانوا يرفضون هذه الحرب باستمرار. ومنهم من يريد أيضا الكشف فورا عن تفاصيل هذا الاتفاق بالنظر إلى الروايات المتضاربة بين الأمريكيين والإيرانيين خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال أو الأصول الإيرانية المجمدة. وحتى أن سيناتور ديمقراطي هو كريس ميرفي نشر قبل قليل وقال أن هذا الاتفاق حسب وصفه يقول أنه يعد استسلاما لإيران، ولكنه يقول أيضا أنه سعيد بهذا الأمر لأن استمرار الولايات المتحدة في هذه الحرب كان يفقد الولايات المتحدة هيبتها في العالم، وبالتالي يرى أن التوصل إلى اتفاق هو أمر جيد في كل الأحوال. لكن على الجانب الآخر هناك تحفظ من داخل الحزب الجمهوري وتحديدا تيار الصقور، وهو التيار الذي كان يريد أن من الرئيس دونالد ترامب أن ينهي هذه الحرب عبر العمل العسكري. هناك تحفظ حاليا في مسألة التعليق على مذكرة التفاهم، وهناك شكوك في مسألة تقديم تنازلات للجانب الإيراني. وأيضا من هذا التيار من يؤيد سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحديدا السناتور لينزي جرهام، وهو المقرب من الرئيس دونالد ترامب، كان قد دافع عن نتنياهو ودافع عن الهجمة الإسرائيلية على بيروت قبيل الإعلان للتوصل على هذا الاتفاق، وقال إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. كذلك محمد تابعنا من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نشرت بأن نتنياهو تحدث مع ترامب وأبلغه بأنه غير ملزم بما سيرد في مذكرة التفاهم، لكن نشير هنا إلى أنه لم يرد أي رد حتى اللحظة من الجانب الأمريكي على هذه التصريحات، وننتظر هذا الرد محمد.
1: بطبيعة الحال إيهاب، سنذهب في قراءة لكيف استقبلت إسرائيل داخليا ذلك الإعلان. نرحب بنجوان سمري مراسلتنا في فلسطين، أهلا بك نجوان. سنعود إلى هذه الجزئية معك بعد قليل، ولكن نبقى أيضا في طهران مع عمر هواش، وأسألك عمر عن آخر ما رشح من تصريحات ومواقف في الداخل الإيراني حيال ذلك الاتفاق أو ما تسميه إيران مذكرة التفاهم.
4: نعم، نحن يمكن القول أن أمام خارطة الطريق تبدأ بمذكرة التفاهم يتم التوقيع عليها يوم الجمعة المقبل في جنيف، ويؤمل أن تنتهي باتفاق شامل يضم كافة الملفات النووية والتي تخص الحرب والحصار ومضيق هرمز والقطع الحربية الأمريكية والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة الذي شن الحرب على إيران. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي هو كان أول من أعلن عن التوصل لهذه المذكرة، وقال إن التوقيع عليها سيكون الجمعة في جنيف، وإن إيران لم تقدم الكثير من التنازلات فيها، بل حصلت على بعض التنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفق قوله، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن بنود هذه المذكرة بشكل مفصل بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. لكنه أكد أنه بمجرد التوصل لهذه المذكرة أي ليلة أمس بعد منتصف الليل كان من المقرر أن يتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وأن يتم إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما الجبهة اللبنانية. وإذا ما خضنا في كواليس ما حدث قبيل الإعلان الإيراني عن المذكرة، وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي فإن هناك كانت جهود قطرية حثيثة مكثفة استمرت إحدى جولاتها يوم أمس ل17 ساعة من الحوار مع الإيرانيين لأجل التوصل إلى هذه المذكرة. وأضاف أن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية كان مجرد دعم للتوصل إلى هذه المذكرة على عكس ما كان يعتقد الكثيرون بأنه قد يعقد ذلك الأمر. ذلك أنه وفق الرواية الإيرانية ما تسرب عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية فإن ترامب بعد قصف الضاحية الجنوبية اضطر لتقديم تنازلات للإيرانيين بعد تهديدهم بالرد على ذلك الفعل العسكري الإسرائيلي في بيروت، وما قدمه من تنازلات وفق الإيرانيين هو رفع الحصار البحري بشكل مباشر وكامل بمجرد الإعلان عن المذكرة، إضافة إلى شمول كل لبنان بإنهاء الحرب. ليس الأمر فقط يتعلق بالضاحية بل جنوب لبنان. وقالت وكالة أنباء تسنيم إن حزب الله قد حصل على بعض الامتيازات في هذه المذكرة من دون ذكر الكثير من التفاصيل. أما بشأن مضيق هرمز، يقول الإيرانيين أنه سوف يتم فتحه، لكن بعد التوقيع على المذكرة وبعد التأكد من أن

0: أمريكا رفعت الحصار عن الموانئ وأوقفت الحرب على الجبهة اللبنانية. يتلو ذلك مفاوضات تبدأ بلقاء يوم الجمعة أيضا بين الوفدين الإيراني والأمريكي للتمهيد إلى فترة تمتد على الأقل 60 يوما. بحسب نائب وزير الخارجية الإيراني فقد سوف يتم خلال 60 يوم بحث القضايا النووية، تخصيب اليورانيوم، مصير المواد الإيرانية المخصبة، إضافة لرفع العقوبات الأمريكية الأولية منها والثانوية ورفع قرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى إعادة الإعمار والتعويضات التي قد تمنح لإيران جراء خسائرها في الحرب، فضلا عن بحث آلية لأجل مراقبة تنفيذ الأطراف للالتزامات. هذه القضايا الأربعة سوف تبحث خلال 60 يوما. في حال لم يتم التوصل لنتيجة خلال هذه الأيام، يقول الإيرانيين أن هذه المدة قابلة للتمديد إذا رأى الطرفان ذلك واتفقا على هذا الأمر.
1: هناك مسألة لا نسمع عنها كثيرا عمر، ولكن ربما نقرأها معك ونعلق على ما قاله الرئيس بازشكيان أخيرا على حسابه في موقع تويتر. كان يأسف لتهم الخيانة التي لحقت بمن يقومون بواجباتهم، وربما في ذلك إشارة إلى حالة النقد أو حالة النقاش الداخلي في إيران تجاه ذلك الاتفاق ومن كانوا يعملون عليه. نذهب معك بربما شيء من التفصيل لذلك النقاش الداخلي الإيراني حيال الاتفاق.
0: نعم، هذا التباين لا يزال مستمر. صباح هذا اليوم الصحافة الإيرانية، إحدى الصحف المتشددة تحديدا كيهان، وصفت مذكرة التفاهم بأنها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم عيد ميلاده، وبالتالي هناك انتقاد واضح ولاذع لهذه المذكرة من قبل تيار يوصف هنا بالمتشدد. يقول هذا التيار إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحيي دائما ذاكرة الإيرانيين عندما كانوا يتفاوضون مع الأمريكيين مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه الصيف الماضي، وفي فبراير الماضي، وفي كلتا الحالتين أدى الأمر إلى نشوب حرب، إضافة إلى ترامب نفسه من انسحب من اتفاق النووي عام 2015. ترامب هو من أمر باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. ويقول الإيرانيون أن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم بالحد الأدنى ليست بين إيران وأمريكا، بل بين إيران ومرتكبي مجزرة ميناب، هكذا يعبر المتشددون هنا في محاولة للتأثير على الشارع الإيراني، وهم لهم جماهيرهم في الشارع يتظاهرون كل يوم، وكانت لهم مظاهرة احتجاجية قبل أيام اتهمت عراقجي وزير الخارجية وقاليباف رئيس البرلمان بالخيانة. لكن في المقابل الحكومة الإيرانية لها أيضا أنصارها وجماهيرها، يقولون إن مذكرة التفاهم سوف تقدم لإيران الكثير من العوائد الاقتصادية التي ستخدم الاقتصاد، خاصة رفع العقوبات، الأموال المجمدة، كل ذلك سوف يسهم في دعم الاقتصاد، في دعم العملة الوطنية، وربما رفع القدرة الشرائية للمواطن. الرئيس مسعود بازشكيان دعا يوم أمس إلى اتباع أوامر السلطات العليا، قال إن أي مذكرة تفاهم أو اتفاق محتمل هو مصادق عليه من مجلس الأمن القومي الإيراني، ويحظى بدعم من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ونعرف أن مجلس الأمن القومي يترأسه الرئيس مسعود بازشكيان نفسه، ويضم ممثلين اثنين عن المرشد وقادة الجيش والحرس الثوري ورئيس البرلمان رئيس السلطة القضائية، ممثلين عن الحكومة، بمعنى أن مجلس الأمن القومي يضم التيارات المتشددة والمعتدلة وغير ذلك من التيارات. وبالتالي تقول الحكومة،
1: نعم، هذا الأمر يطرح تساؤلا لدى المراقبين، مسألة أن هناك تيارا بالفعل يصرح برفضه لهذا الاتفاق، وكما كنت تقول يصفونه بالهدية للولايات المتحدة والرئيس ترامب في عيد ميلاده. هذا التيار إلى أي درجة هو تيار وازن في الداخل الإيراني ويمكن أن يكون مؤثرا، وخصوصا أن هذا الاتفاق هو بطبيعة الحال يقتضي خطوات معينة خلال الفترات المقبلة؟
0: نعم، هو تيار وازن في الحقيقة، له أنصاره في الشارع، له قاعدة جماهيرية واسعة، وله أيضا تيارات عدة، نحن لا نتحدث عن تيار واحد. لكن السؤال المهم هنا، هل هذا التيار قادر على إبطال الاتفاق أو عرقلت مسار

0: التفاوض بالطبع الإجابة لا، كون أن هذا التيار كان نشطا حتى خلال الفترة الماضية، كان نشطا أيام توقيع الاتفاق النووي عام 2015 وقدم الكثير من الانتقادات اللاذعة. ونذكر الصورة الشهيرة كيف تم إحراق الاتفاق النووي في أحدى الاجتماعات الشهيرة للبرلمان الإيراني، لكن كل ذلك لم يؤدي إلى إنهاء الاتفاق النووي بسبب هذا التشدد في هذا التيار، بل الاتفاق النووي أنهي بسبب ما تقول طهران أنه انسحاب واشنطن وبعد ذلك عدم التزام الأطراف الأوروبية بذلك. لذلك يمكن القول محمد أن نتحدث عن تيار وازن، لكن لن يكون له ذلك التأثير الكبير الذي يفضي إلى عدم التوصل لاتفاق. ومسألة التوصل لاتفاق أو من عدمها الآن هي مرهونة بالتزام الأمريكيين بتعهداتهم وفق ما جاء في مذكرة التفاهم ومدى ليونة الإيرانيين في تقديم ربما بعض التنازلات فيما يخص الملف النووي.
1: عودا على مسألة النقاط التي يفترض أن يطبقها أو يلتزم بها الطرفان، أسألك إما كان هناك استعدادات أو خطوات عملية تعلن عنها طهران أو تجريها على صعيد الفتح المرتقب لمضيق هرمز؟
0: نعم، إيران أحدى أهم التزامات التي هي مطلوب منها خلال الفترة المقبلة هي فتح مضيق هرمز. يقول الإيرانيون والتصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني أن المضيق سوف يفتح يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن هذا الأمر مشروط بأمرين اثنين: أولا إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وثانيا انتهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما الجبهة اللبنانية. من اليوم الاثنين حتى الجمعة سوف تراقب طهران بطبيعة الحال التصرفات الأمريكية في المياه، هل ستتمكن إيران من تصدير النفط خلال هذه الفترة، هل ستتمكن من الحصول على السلع وأن ترسو السفن في موانئها الجنوبية، هذا أمر مهم جدا، وهل سيكون هناك تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني. إيران تراقب ذلك، في حال كان هناك تقدم إيجابي سوف تقوم بفتح مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك أن القضايا الأخرى التي سوف تناقش في فترة 60 يوما أيضا مشروطة بأن يكون هناك رفع مؤقت للعقوبات طيلة 60 يوم عن النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، إضافة إلى أن أمريكا مطالبة من قبل إيران خلال هذه الفترة برفع التجميد عن جزء من أموالها المجمدة. كل هذه الالتزامات الإيرانية لفتح المضيق، للبدء في مناقشة القضايا النووية وعدم أي تصعيد عسكري على الجبهات، مرهون بالنسبة للإيرانيين بالخطوات الأمريكية المتمثلة برفع الحصار، إنهاء الحرب في لبنان، رفع التجميد عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات ولو بشكل مؤقت. لذلك يمكن القول أن ما بدأ هو فصل من عدة فصول ربما يتم التوصل في نهايتها إلى الاتفاق المنشود خلال 60 يوم، أو ربما يتم التمديد، أو ربما لا، كل احتمالات واردة. وهذا ما أكده كذلك اليوم نائب وزير الخارجية عندما قال إنه على الرغم من هذه المفاوضات فإن اليد على الزناد، القوات العسكرية على أهبة الاستعداد، وأن إيران تفترض كل الاحتمالات سواء توصل اتفاق نهائي أو ربما عودة التصعيد والحرب العسكرية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن إلى بيروت مع كاترين حنا، نرصد معك الأجواء الآن في لبنان ميدانيا وسياسيا بعيد الإعلان عن هذا الاتفاق بين إيران وواشنطن.
2: حتى هذه اللحظة في لبنان هدوء حذر تخرقه بين الحين والآخر طلقات من المدفعية الإسرائيلية باتجاه عدد من البلدات في قضاء النبطي، وكذلك تفجيرات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية. قبل قليل كان هناك تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة لخيام في القطاع الشرقي من الجنوب، وفي ساعات الصباح الأولى كانت تفجيرات أخرى من بينها تفجير في بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب. جنوب لبنان. من جهة حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلن عن أي عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إذن هدوء حذر، ولكن هذا الحذر هو شديد استنادا إلى التجارب السابقة. هناك مراقبة لكيفية تطور المشهد الميداني في لبنان في الساعات والأيام المقبلة، لاسيما وأن إسرائيل سابقا لم تلتزم بوقف إطلاق النار، فهل ستلتزم هذه المرة بشكل كامل؟ هل سنشهد في الساعات المقبلة غارات من المقاتلات أو المسيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟ هذه كلها أسئلة تثير الكثير من القلق، لذلك حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن عودة للنازحين إلى بلدات في جنوب لبنان. قد يتغير المشهد مع تقدم ساعات النهار، ولكن حتى هذه اللحظة الحذر والقلق هما سيدا الموقف، لاسيما وأن يعني إسرائيل كما نعلم لا تزال تحتل عددا كبيرا ومساحة واسعة من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ومن خلال تمركزها في هذه البلدات المحتلة هي لا تزال تسيطر بالنار على عدد من البلدات والقرى الأخرى وصولا إلى مناطق واسعة في شمال نهر الليطاني. هذا الأمر سيعيق حكما عودة آلاف النازحين إلى قراهم وبلداتهم. لا نتحدث عن البلدات الحدودية المحتلة، بطبيعة الحال هذه البلدات لا يمكن العودة إليها من قبل أبنائها، ولكن حتى تلك التي لا تحتلها إسرائيل وليست متمركزة فيها هناك حذر من العودة إليها في هذه الأثناء، لأنها لا تزال تسيطر عليها بالنيران كما ذكرنا، ولأن الوضع لا يزال حساسا جدا وحرجا، وأي خرق يمكن أن نشهده في الساعات المقبلة قد يعيد الأمور إلى الوراء. طبعا هذا الاحتلال أيضا يطرح علامات استفهام حول موقف حزب الله في الميدان في الساعات والأيام المقبلة. هل سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل؟ هو سبق أن أكد أنه سيكون ملتزما بهذا الأمر ربطا بمدى التزام إسرائيل، ولكن ماذا عن الاحتلال؟ هل سيتمسك حزب الله في الأيام المقبلة بحقه المشروع كما يقول بمقاومة الاحتلال؟
1: الكلمة أتركها لك، ولكن هل كان لحزب الله أي تعقيب أو أي من المسؤولين والممثلين في البرلمان اللبناني حتى بعيد ذلك الاتفاق؟
2: حتى اللحظة ليس هناك من مواقف صدرت لا عن حزب الله ولا عن المسؤولين اللبنانيين سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ولكن المواقف ثابتة ومعروفة سواء بالنسبة لحزب الله الذي سبق أن قال إنه سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل، ولكن طبعا هناك مطالب أخرى يتوقع حزب الله أن يتم الالتزام بها في يعني بشكل متدرج، بمعنى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، عودة النازحين إلى قراهم، إعادة الإعمار، إعادة الأسرى وغيرها من العناوين. بالنسبة للبنان الرسمي أيضا الموقف ثابت، المطلب الأول هو وقف إطلاق النار، ولاحقا الهدف الأول هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وما يتبقى من طلبات. لذلك اليوم الأنظار كلها تتجه إلى الموقف الرسمي الذي سبق في الأيام الماضية أن شدد على أنه منفتح ومرحب بأي اتفاق أمريكي إيراني قد يستفيد منه لبنان حكما ويتأثر بانعكاساته، ولكن لبنان الرسمي يعول بشكل أساسي على ما يقوم به من مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن. هناك جولة خامسة من هذه المفاوضات بعد نحو أسبوع، ويفترض لكل هذه العناوين التي لا تزال شائكة وغير واضحة أن يتم بحثها ومناقشتها بين لبنان وإسرائيل بحضور الأمريكيين في واشنطن في 22 من هذا الشهر، وربما نكون أمام آلية تنفيذية توضح بشكل أكبر كيفية تطور الأمور ميدانيا في جنوب لبنان في الأيام والأسابيع المقبلة.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. الآن نعود إلى الاستوديو، هنا معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. والسؤال ربما نبدأ من حيث انتهت كاترين قبل قليل حول جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة مباشرة بين إسرائيل ولبنان. الإسرائيليون ماذا يقولون عنها؟
3: تحديدا فيما يتعلق بلبنان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الليلة الماضية بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وستبقى في المواقع التي وصلت إليها وتحتلها، بل أكثر من ذلك يطالب بحرية عمل للجيش الإسرائيلي بمواصلة ما وصف في صحيفة دعوت أحرونوت العمليات العسكرية لتدمير البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله ومحاربة

0: أي تهديد يهدد إسرائيل أو القوات في جنوب
1: هل يبدو
0: لبنان.
1: أنهم حصلوا على ضوء أخضر من الجانب الأمريكي حيال ذلك؟
0: لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن ذلك، لكن هذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، يدعوت أحرونوت ووسائل إعلام أخرى تقول وتعنون يدعوت أحرونوت هذا اليوم أن نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب بأن إسرائيل غير ملزمة بالبند اللبناني في هذا الاتفاق، لن تنسحب من هذه المواقع في جنوب لبنان ولن تتوقف عن العمليات العسكرية على الأقل في الجنوب اللبناني، وهي المعادلة التي أرادت إسرائيل تثبيتها تماما كما كان الوضع عليه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر من العام 2024، عندما أيضا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الجنوب اللبناني، وفي بعض الأحيان نفذ أيضا عمليات تجاوزت هذه المنطقة سواء كان في منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. يدعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين تقول إن هذا الموقف الإسرائيلي تم توضيحه للرئيس ترامب، وتقول إن هناك إصرار إسرائيلي بشأن هذا الجانب حتى لو قاد أو أدى إلى صدام مع الإدارة الأمريكية في حال طلب الرئيس ترامب من نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان. هذه المسألة تحديدا، قضية الانسحاب وقضية وقف العمليات، كانت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية تنقل عن مسؤولين بأنها ستكون رهن هذه المحادثات ورهن هذه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، وسيدور الحديث عنها خلال هذه المحادثات. وكان من الواضح بأن التصعيد الأخير ومحاولة تعميق العمليات البرية والسعي للوصول إلى نقاط أعمق في داخل الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة الماضية كانت مرتبطة تماما بهذه النقطة، بأن إسرائيل أرادت الوصول والتموضع في هذه المناطق لتمتلك ربما أوراق تفاوضية أقوى في هذه المحادثات.
1: هذا ربما على صعيد نجوان محادثاتها ربما المباشرة مع بيروت، وكذلك إن كان هناك أي تدخل تريد أن تفرضه إسرائيل في التفاوض الإيراني الأمريكي.
0: إسرائيل ربما في هذه المرحلة ستحاول التأثير على المفاوضات التي ستدور في 60 يوما، لكن هناك حالة امتعاض وارتباك كبيرة في الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الاتفاق، امتعاض حاد جدا.
1: أين هي المشكلة بالنسبة للإسرائيليين؟
0: بأن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب أولا، وأن هذا الاتفاق تم إبرامه دون إشراك إسرائيل بهذه التفاصيل، ولم يكن لإسرائيل وتحديدا لنتنياهو أي تأثير على تفاصيل هذا الاتفاق. هذا على الأقل ما يقوله معارضون نتنياهو. يعني قبل قليل كان هناك منشور في منصة إكس لرئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، رئيس الحزب المعارض في الكنيست، وصف نتنياهو بأنه أب لأكبر فشل استراتيجي في تاريخ إسرائيل بهذا الاتفاق. يعني من جهة هناك امتعاض وهناك شرح لماذا هذا الاتفاق غير جيد لإسرائيل، بل أنه يضر بالمصالح الأمنية وفقا لمسؤولين إسرائيليين يتحدثون مع وسائل إعلام إسرائيلية، لكن أيضا لا يمكن ألا نتطرق إلى هذه الانتقادات في سياق الحملة الانتخابية التي بدأت في إسرائيل. يعني الآن هناك اتهامات واسعة لنتنياهو بشأن هذا الاتفاق، لكن أيضا بعض المؤيدين له يقولون ويبررون هذا الإجراء بأن هناك مفاجآت سيتم الكشف عنها لاحقا تتعلق بهذا الاتفاق. هذا ما قاله على سبيل المثال أحد أعضاء حزب الليكود المقربين من نتنياهو، أحد الوزراء عمليا ميكي زوهر صباح اليوم في الإذاعة العبرية. لكن بالمجمل امتعاض شديد، لأن التيار اليميني هو الذي يقود الشارع الإسرائيلي اليوم، الصحافة الإسرائيلية، وكانت هناك آمال عريضة بتجدد القتال في إيران أو على الأقل الإبقاء على الوضع الراهن بعدم الإعلان عن هذا الاتفاق الذي لم يحقق من وجهة النظر الإسرائيلية الأهداف التي وضعت بداية هذه الحرب.
1: على صعيد مسألة القتال مع

0: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. هل ما زال هذا الحديث بالفعل يجري في الداخل الإسرائيلي؟
1: التعويل الآن على أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستحقق الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بالنووي الإيراني، حتى قضية وقف الدعم أو ما يسمى بدعم إيران لوكلائها في المنطقة، لحزب الله، لأيضا فصائل المقاومة الفلسطينية. هذه مطالب إسرائيلية، حتى كانت تطالب إسرائيل بالتدخل وتقييد قدرات إيران في المنظومة الصاروخية الباليستية. كل هذه الأهداف من وجهة النظر الإسرائيلية حاليا لم تتحقق، وهي تعول على أن تحقق جزءا من هذه الأهداف خلال المفاوضات التي ستجري. هناك تباين وفقا لما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم صباح هذا اليوم في مواقف وزراء المجلس الوزاري المصغر الذي التأم الليلة الماضية، بين من يطالب بالرد على إيران في حال كان هناك أي هجوم إيراني على إسرائيل، أو بعدم تجريدها إذا كان الاتفاق النهائي الذي سيتم التوقيع عليه لن يجردها من السلاح النووي، ولن توافق على إخراج اليورانيوم المخصب بموجب هذا الاتفاق. لكن هناك أيضا مثال على ذلك سموتريتش، وفقا لعدة صحف إسرائيلية، وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية، طالب خلال هذا الاجتماع بالرد القاسي في داخل لبنان على أي انتهاك إيراني كما يوصف لهذا الاتفاق، كي لا تظهر إسرائيل بأنها تعرقل هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، ولكن يطالب برد قوي في داخل لبنان لا يقتصر على الجنوب اللبناني، وإنما أيضا يطال الضاحية الجنوبية. لكن الكثير أيضا من المحللين الإسرائيليين يرون بأن استهداف الضاحية تحديدا في الأيام الأخيرة الماضية هو من دفع الرئيس ترامب إلى التسريع والإعلان عن التوصل إلى اتفاق، بل وتقديم ما يوصف بمحفزات أكثر لإيران أكثر من مما كان قد تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم قبل هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية. إذن الصورة في إسرائيل بالمجمل هي امتعاض كبير من هذا الاتفاق مع إيران، ولكن على المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي من الواضح بأن مقابل ذلك ستسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تثبيت معادلة مختلفة في لبنان، وكأنها ستكون تعويضا على ما يوصف إسرائيل بالخسائر الاستراتيجية ضمن الاتفاق بين واشنطن وطهران.
0: مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هنا. إذن مشاهدينا، هذه التفاصيل والمستجدات التي رصدناها مع مراسلين هي بحاجة إلى مزيد من النقاش والتفصيل. نرحب الآن بضيوفنا، ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. ولعلي أبدأ معك السيد فرانكو بالسؤال عن قراءتك لهذا الاتفاق، وإما كان قد حقق بالفعل ما تريده أمريكا حتى اللحظة وفيما أعلن منه.
2: شكرا على الاستضافة. نعم بالتأكيد هذا ما كانت الولايات المتحدة تريده، وهو موجود في نص الاتفاق فيما يتعلق بالبنود التي وافقت عليها إيران. لكن السؤال المهم هو أن قضية اليورانيوم، لأنه كما ناقشنا في مناسبات عدة، البرنامج الخاص باليورانيوم وكيف سيتم إخراج اليورانيوم، تعهدت إيران بعدم عدم تطوير سلاح نووي، كيف سيتم التحقق من هذا الأمر؟ كيف سيتم التحقيق فيما يتعلق بأساليب التحقق؟ بمعنى هل تقوم الولايات المتحدة بالتحقق؟ سيكون هنالك إجراءات أكثر صرامة من السابق؟ كان هنالك خروقات من إيران ومرونة كبيرة كانت تتضمن 250

0: 240 يوما، وباستطاعة إيران في ذلك الوقت أن تقوم بالكثير، وقامت بإعطاء النماذج الخاصة من التربة عن طريقها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضا ما الذي سيحصل عندما نجد اليورانيوم؟ كما تعرفون أن إيران تعارض مسألة إخراجه من البلد، وهذا الأمر يجعل الأمر يزيد من تعقيده. كيف سيتم إخراجه؟ هل سيتم إخراجه؟ وبعد ذلك كيف سيتم فحصه والتحقق منه؟ بالتالي أنا أعرف أن كان هنالك حديث عن مضيق هرمز والحصار البحري. كل هذه الأمور تأتي من الهدف الحقيقي. الهدف الحقيقي في التفاصيل خلال 60 يوما، وأعتقد أن الأمر سيتطلب أكثر من 60 يوما. إذا إن هل إيران ستستمر بالتأخير أم ستلتزم بما ترغب به الولايات المتحدة؟ بالتالي هنالك الكثير من الذي يجب أن يتم تقديم تفسيرات له، وحتى بعد تفسيرها هل ستحترم إيران التزاماتها؟ لدي الكثير من الشكوك، وسيتطلب الأمر جهدا كبيرا من قبل المجتمع الدولي ووجود القوات العسكرية في المنطقة من أجل أن تضمن أن إيران تحترم الاتفاق. وأنا أخشى أنه قد يكون هنالك التزام عسكري أمريكي طويل الأمد في المنطقة لتحقيق هذا الأمر. وما الذي يحصل بعد ذلك؟ أيضا هنالك الأسئلة المتعلقة بالذي سيحصل في إذا ما قامت إيران بخروقات، ما الذي سيحصل بوكلاء إيران حزب الله، وأيضا الرد على الهجمات حزب الله. كانت هجمات إسرائيل ردا على قذيفة أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل. بالتالي هنالك الكثير من التفاؤل اليوم، لكن هنالك مع ذلك الكثير من الأسئلة في الطريق الماثل أمامنا، لأنه في نهاية المطاف إيران لا تريد السلام والاستقرار، هي تريد أن تنشر ثورتها الشيعية المتطرفة إلى العالم، وهذا الأمر لم يتغير أبدا. وإذا لم يكن هنالك تغيير في النظام من الصعب رؤية
1: وصلت
0: كيف
1: الصورة
0: كانت تغيير الأمور.
1: سيد أدولفو، أريد أن أشرك ضيفنا من طهران في هذا الحديث، وحتى لا نذهب بكثير من الإسهاب ونركز النقاش نقطة بنقطة. سيد عباس أصلاني، يعني هناك كثير من النقاط طرحها سيد أدولفو، ولكن هل هناك بتقديرك ما يكفي من النوايا وكذلك من الاستعداد لدى مختلف أطراف هذا الاتفاق لتنفيذه على الأرض بمختلف بنوده؟
0: نعم، سأوافق أنه يجب أن نركز على القضايا الأساسية والواقع الجيوسياسي بدلا من التحدث عن أمور ليست ذا صلة. أعتقد أن القصور الأكبر التي كانت تحاول الولايات المتحدة أن يكون هنالك استسلام بغير شروط من الإيران، وكان بعد ذلك تم التوصل إلى هذا اتفاق. أيضا الجانب الإسرائيلي أرادوا نوعا ما أن يضعوا ويخلقوا نظاما جديدا في المنطقة، لكن الآن هم فشلوا في تحقيق ذلك، وهم الآن يحاولون أن يقوموا بتخريب وتعطيل هذا النظام أو النظام الجديد الذي نتج. فيما يتعلق بالاتفاق أو مذكرة التفاهم، كانت هنالك صعوبة في وضع اللمسات الأخيرة، لأنه كما تعرفون هنالك الكثير من الأمور، لدينا الكثير من المواقف المتغيرة من الولايات المتحدة، بالتالي تطلب الأمر وقتا طويلا لوضع اللمسات النهائية. أنا الآن وقت ربما وضع النصوص وبدء عملية جديدة. حاليا نحن في مرحلة ترجمة البنود المختلفة، قد يكون هنالك فهم مختلف للطرفين أو للأطراف لهذه البنود. أعتقد أن الجانب الأهم أيضا سيكون التطبيق. هنالك أسئلة جدية في طهران، سواء ما كانت الولايات المتحدة ملتزمة وستحترم التزاماتها حسب بنود مذكرة التفاهم. وفي الوقت الحالي رأينا أن الإسرائيليين يحاولون أن يخربوا هذه العملية، لكن ما قام به الإسرائيليون مثلا يوم أمس كان يهدف مرة أخرى إلى تفجير العملية

0: بأكملها وإخراجها عن المسار الدبلوماسي، لكن هذا أتى بنتائج عكسية، لأنه عندما قامت إسرائيل بمهاجمة لبنان كانت إيران مستعدة للانتقام وتوجيه صواريخ ضد إسرائيل، لكن الوساطات الإقليمية بالإضافة إلى الولايات المتحدة أقنعت إيران بعدم القيام بذلك. وأيضا النقاشات التي حصلت في الساعات الأخيرة وتبادل الرسائل، كانت إيران قادرة على أن تحصل على المزيد من التنازلات من الجانب الأمريكي خلال الدقائق الأخيرة، والذي تضمن تنازلات متعلقة باحترام السيادة والأراضي اللبنانية. ولهذا الأمر يعني أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار، رأينا أن الرئيس الأمريكي أمر برفع الحصار البحري بشكل كامل وفوري يوم أمس، لكن إيران يتوقع أن تقوم بفتح المضيق يوم الجمعة وبعد توقيع المسؤولين لمذكرة التفاهم.
1: هنالك سيد أصلاني، سيد أصلاني، أفضل أن نركز الفكرة ويعني في ذات السياق مسألة الالتزام بالاتفاق. أريد أن نشرك ضيفنا سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية معنا من نابلس في ذلك. إذن كثير من الحديث سواء من ضيفنا في واشنطن أو من ضيفنا في طهران عن مدى أن يلتزم الأطراف، نتحدث بالضرورة عن أمريكا وعن إيران، أن يلتزموا بما يتوجب عليهم في هذا الاتفاق، ولكن أين هي إسرائيل في المعادلة؟ إسرائيل التي ليست ربما طرفا مباشرا في التفاوض، ولكنها طرف أساسي في المعادلة، هل تنظر إليها على أنها بالضرورة ستكون ملتزمة بما يمليه عليها ذلك الاتفاق، بموجب أنها هي كانت الحليف الرئيسي والشريك لأمريكا في تلك الحرب التي بدأوها على إيران؟
2: نعم، صباح الخير أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. أولا يمكن أن يوصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق ثقيل سياسيا على إسرائيل، لأن هذا الاتفاق لم ترغب به تل أبيب، ولن تستطيع تل أبيب أن تستوعب هذا الاتفاق بكل معاييره لعدة معطيات. المعطى الأول أن هذه الحرب، بنيامين نتنياهو رهن هذه الحرب ومجرياتها بالشراكة الأمريكية التامة، وبنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول للحرب تباهى للجمهور الإسرائيلي وقال أنه لأول مرة يذهب في حرب وفي مواجهة بشراكة تامة مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الشريك الرئيسي لإسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية يترك إسرائيل في نصف الطريق دون تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه الحرب. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو أن إسرائيل الآن كسلوك سياسي أو كسلوك ميداني وعسكري ستكون تحت المجهر، ليس المجهر المرتبط بإيران أو بالأطراف التي كانت هي ضمن حالة الصراع، وإنما تحت المجهر الأمريكي، بمعنى مجهر الشريك الاستراتيجي لإسرائيل. وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير. حتى الذرائع الإسرائيلية والذرائع التي كان يذهب إليها بنيامين نتنياهو لن تكون اليوم ذات المصاغ والمعطى الذي كانت تنظر إليه ويسوقه بنيامين نتنياهو على أنه تحت إطار الدفاع عن النفس، وإنما اليوم إسرائيل يبدو كل سلوك لها سيكون تحت إطار هل ستذهب إسرائيل إلى تخريب الاتفاق أم تجعل هذا الاتفاق يمر. وبالتالي هناك تغير في معيار التقييم للسلوك الإسرائيلي المرتبط بهذا الاتفاق. الأمر الثالث وهو باعتقادي المهم هنا، أن الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي الذي أقنعه بنيامين نتنياهو على مدار الشهور الماضية أن هذه حرب وجودية وأن إسرائيل خرجت لهذه الحرب لتحقيق أهداف استراتيجية، لم تتحقق هذه الأهداف. أكان ذلك مرتبطا بإسقاط النظام الإيراني أو مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني أو مرتبطا بالبرنامج الصاروخ الباليستي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية أو مرتبطا بالحلفاء الإيرانيين في المنطقة. ودليل ذلك أن البند الأول كما يشاع من هذا الاتفاق وهذه المذكرة هو مرتبط بوقف القتال أو وقف الحرب، أو دعنا نقول تقييد السلوك الإسرائيلي أو الحركة الإسرائيلية العسكرية في لبنان. وبالتالي إسرائيل هي فقدت المقومات الأساسية لكل هذه الحرب. وهنا ربما يأتي النقاش في الداخل الإسرائيلي. منذ ساعات الصباح طبيعة التصريحات والمواقف أكانوا من قبل المناهضين لبنيامين نتنياهو في المعارضة يائير جولان وغيره، أو حتى نعم. الكتاب والصحفيين الإسرائيليين كلهم ينتقدوا أن إسرائيل أصبحت هي ضمن الارتهان الأمريكي. بن غفير الذي هو شريكا لبنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، ولكن هل يستطيع بن غفير أن يواجه الإدارة الأمريكية وهو الشخص الذي لم يحظى بدعوة إلى البيت الأبيض؟ وبالتالي هناك علامة سؤال كبيرة جدا في الداخل الإسرائيلي، كيف سيكون شكل السلوك الإسرائيلي في الطاعات والتعامل ليس مع إيران وإنما مع الإدارة الأمريكية ومع دونالد ترامب شخصيا؟
1: طيب أعود لك سيد أدولفو وأقتبس مما كنت تقوله في مداخلتك الأولى بأن إيران لا تريد السلام والاستقرار. هنا ربما قد يذكرك السامع لهذه المقولة بأن من بدأ تلك الحرب التي جرت العالم كله إلى ما آلت إليه الأمور هو أمريكا وإسرائيل، وحتى دون مشورة لدول المنطقة، بالضرورة نتحدث هنا عن دول الخليج. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، وقد وقع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم بصيغته الأولية وسيقر يوم الجمعة وتبدأ تنفيذ نقاطه، أمريكا أليست مطالبة بشيء كبير من الوضوح وبناء الثقة مع دول المنطقة لضمان بالفعل ديمومة واستقرار مثل هذا الاتفاق؟
0: من الواضح أنت لديك وجهة نظر من خلال السؤال وأنا أرفضها. في حقيقة الأمر أنه نحن حلفاء ونظل حلفاء مع دول، وهنالك أيضا قلق من إرهاب إيران، هذا قلق في المنطقة. قلت أننا بدأنا الحرب، إيران كانت في حرب من في المنطقة.
1: لم أقل أنا أنك بدأت، أن أمريكا هي من بدأت الحرب، بقدر ما أن هذا هو المعروف على مستوى العالم. يعني كان هناك تفاوض وتفاجأ العالم كله بأن إيران تقصف. تفضل.
0: قد تكون مناصرا وقد تكون متفاجئا لكنك مخطئ. بداية حلفائنا في المنطقة يقلقهم الإرهاب الإيراني بنفس نسبة قلقنا، وهكذا هو حال العالم. العالم فرض عقوبات على إيران عندما تشير إلى العملية العسكرية الأخيرة في 28 من فبراير. كانت هنالك حرب باردة أصبحت ساخنة، بدأنا بالعمليات. إيران كانت تقوم بعمليات إرهابية ضد الأمريكيين وضد الأصول الأمريكية، وبالنسبة لحزب الله ووكلائها لسنوات عديدة كانت تشن حربا في المنطقة ل47 عاما. هل كان ردنا بعملية عسكرية؟ نعم. هل هذا ما أراده حلفائنا في المنطقة؟ نعم، ليس هنالك شك حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بالثقة، لا يمكنك أن تثق نظاما ثوريا متطرفا يريد أن ينشر الثورة والفوضى. هذا لم يكن هنالك تفاوض مع عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وتركيا والعراق. هذا هو الاختلاف هنا. القلق الذي تم التعبير عنه من قبل ناقدون والكثير من الجمهوريين أيضا أنه لا يمكن أن نثق بالنظام الذي لديه مثل هذا السجل. بالتالي عندما تبدأ تتحدث عن بناء الثقة والمفاجأة، لا تعرف ما الذي أعرفه. إن حلفائنا العرب وهم في واشنطن يشعرون بالقلق من الإرهاب الإيراني. بالتالي الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوم به من خلال هذا الاتفاق في يوم الجمعة هو وضع الموارد الكافية في المنطقة والبقاء في المنطقة بدرجة يقظة عالية وبأدوات تحقق قوية. هذه الثقة التي سأتحدث عنها، الثقة الوحيدة التي يفهمها النظام هي القوة. وكما رأيتم في يناير عندما كان هنالك انتفاضة في إيران، قتل 35,000 شخص. بالتالي هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام، إما القوة العسكرية أو العقوبات وما أحضرهم إلى الطاولة. وأنا أختلف مع ضيفكم من إسرائيل أنه قمنا بتفكيك تحكيم القوى البحرية والقوى الجوية والاقتصاد، وبعد ذلك كانوا في موقف أضعف. الآن هم يحاولون التعافي خلال ربما السنوات الخمسة أو العشرة القادمة. علينا أن نضمن أن هذا الاتفاق يصبح يجعل الأمر يصعب عليهم الأمر أو يجعله مستحيلا. هذه ليست اتفاقية سلام، هذه نموذج لهذا عدو فتاك لكل الدول، قطر ولدول المنطقة وللعالم. والطريقة الوحيدة التي يمكن السيطرة عليها هو أنه يجب أن يكون هنالك أدوات تحقق، ليس تفاهمات. وليس والضيف من إيران قال أنه نظام، أن فكرتهم عن النظام في المنطقة هي السيطرة على المنطقة. هم لديهم وكلاء وبيقومون بنشاطات إرهابية ويريدوا أن ينشروا الفلسفة الإسلامية الشيعية المتطرفة. هذا ما يريدونه، ولا يمكن أن يكون تنكروا ذلك. هم يهتفون بالموت بإسرائيل والموت للولايات المتحدة اليوم كما كان حالهم قبل 47 عاما. يجب أن يكون هنالك آليات تحقق قوية جدا.
1: أتيت على ذكر عديد من النقاط سيد أدولفو، يعني وربما المراقب لهذا النقاش أو المستمع له سيكون لديه عدة استفهامات. على العموم سأترك التعليق لضيفنا من طهران عباس عصلاني بما يتعلق في هذا الشأن. يعني مسألة الثقة بين الولايات المتحدة وأمريكا وهذا الاتفاق الذي وقع، هل لدى إيران أي أدوات تراقب من خلالها مدى تطبيق بنود هذا الاتفاق، وخصوصا أنها كانت دائما ما تشكك بالولايات المتحدة وفقا لتجربتيها الماضيتين عندما تقول إيران بأن طاولة التفاوض قد ضربت مرتين بالفعل؟
0: كان هنالك انعدام للثقة في المنطقة، والولايات وإيران لم تثق بالولايات المتحدة. والسبب في ذلك وخاصة فيما يتعلق بترامب خلال 4 مرات من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وخاصة في كان ترامب وقامت الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران، وأيضا كان هنالك فرض حصار بحري بعد الاجتماع في إسلام آباد. وبعد جولة أخرى من المفاوضات كان هنالك أيضا فرض عقوبات إضافية على إيران. بالتالي إيران لا كانت تفكر أن الولايات المتحدة ليست جدية حول الجهد الدبلوماسي، وكل ما تريده هو أن تضغط على إيران وأن تحصل على استسلام غير مشروط من الجانب الإيراني. كان هنالك أيضا قائمة بالأمور التي تريد أن تحققها الولايات المتحدة وإسرائيل، تغيير النظام وأيضا تشجيع المواطنين ودفعهم للاحتجاج والانتفاضة على النظام. رأينا ما الذي قامت به إيران ودول المنطقة، لم يكن هنالك عمليات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. حاولت دول المنطقة أن تسهل الوصول إلى اتفاق دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وتم إحراز تقدم كبير، والولايات المتحدة قامت مع ذلك بمهاجمة إيران. قطر ساعدت في الجهد الدبلوماسي، وقامت دول إقليمية أخرى بنفس الشيء. وفي حقيقة الأمر الضيف لا يمثل وجهة نظر دول الإقليم. لا يمكنك أن تتحدث بنيابة عن دول الجوار، ولا يمكن لإيران أن تتخذ قرارا عن المنطقة. الحديث عن الإرهاب، نحن نعرف ما الذي حصل خلال السنوات الماضية القليلة في غزة وعدد الأشخاص الذين قتلوا هناك. لكن المشكلة أن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بعقلية نفس الطريقة التي تعاملت بها مع فنزويلا. هي تريد أن تغير النظام وتضع يدها على النفط. هم فشلوا ولم يتمكنوا من تحقيق استراتيجيتهم وأهدافهم، والآن الآن فإن نص مذكرة التفاهم مختلف تماماً عما أرادوه. هل إن مذكرة التفاهم هي التي أرادوا أن يقوموا به، أن يكون هنالك فتح لمضيق هرمز حسب بروتوكول جديد ترغبه إيران، وأيضا مسألة رفع العقوبات وأيضا رفع الحصار البحري؟ لا أعتقد أن هذه كانت أهداف الحرب. هذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة فشلوا عسكريا في تحقيق تلك الأهداف، وأيضا فشلوا عسكريا في فتح مضيق هرمز. وإيران كانت تقول أن المضيق بإمكانه أن يفتح تحت اتفاق سياسي فقط، وهذا ما حصل، لأن هنالك واقع جديد على الأرض. المنطقة ليست نفسها عما كانت عليه في السابق، ويبدو وكأن هنالك أمور جديدة تتشكل. بالتالي إسرائيل هي لا تشعر بالرضا وتحاول أن تخرب العملية برمتها، وستستمر بمحاولاتها هذه.
1: لضيق الوقت وصلت الفكرة سيد أصلاني، فقط تبقى دقيقة واحدة لهذا النقاش. أنقل الكلمة للسيد بشارات وأعود معك للتعليق على مسألة ذكرتها، بأن هناك انطباعا في الداخل الإسرائيلي بأن شركتها أمريكا قد تركتها في منتصف الطريق عندما ذهبت لتوقيع هذا الاتفاق. وسؤالي لك تحديدا هنا عن يعني حقيقة مثل هذا الشعور في الداخل الإسرائيلي، وعما إذا كانوا بالفعل يرون أن هناك طريقة لتجاوزه.
2: هو هذا شعور حقيقي، وربما هو أصبح مقارنة بما حدث في مايو 2025 العام الماضي، الاتفاق الذي وقعه دونالد ترامب مع الحوثيين عندما ترك إسرائيل في ذلك الوقت وذهب باتفاق حتى يمرر التجارة الدولية والتجارة الأمريكية عبر مضيق باب المندب. لكن أنا باعتقادي النقطة الأهم والأبرز الآن أمام إسرائيل، وهو أنها هل ستستطيع أن تذهب إلى مساحة من التلاعب بهذا الاتفاق على غرار ما جرى في نوفمبر 2024 في لبنان، وما جرى في خطة دونالد ترامب في قطاع غزة. أنا باعتقادي الإجابة ربما تكون هذه المرة مختلفة ومغايرة. إسرائيل يبدو أن المساحة التي بين يديها الآن ضيقة، لأنها لا ترتبط فقط بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الأمريكية الإسرائيلية، وإنما ترتبط بالمصالح الدولية. كلنا يعلم طبيعة تداعيات عودة الحرب مرة أخرى على الاقتصاد الدولي وعلى الطاقة الدولية وعلى المصالح الدولية بشكل كامل. وبالتالي يبدو أن إسرائيل الآن ستواجه رفضا ليس أمريكيا، وإنما سيكون رفضا أيضا دوليا لإمكانية التلاعب بمصير كل هذه المقدرات الدولية. لهذا السبب إسرائيل يبدو أنها هي الآن وضعت نفسها في في في في في في, في واجهة العالم بغض النظر عن طبيعة المآلات التي ستدعم.
1: سيد سليمان بشارات، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لك ولضيوفنا الكرام. هذه التغطية مستمرة، تتابعها معكم سهام أشطو.
3: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي عن التوصل لاتفاق مع إيران، حيث قال على منصة تروث سوشيال إنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. وقال ترامب إن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. من جانبه قال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة القادم. وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فإن الحرب ستتوقف في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. نائب وزير الخارجية الإيراني قال بدوره إن نص مذكرة التفاهم أو نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف. من جانبه رحب رئيس وزير الخارجية القطري بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه قال وزير خارجية باكستان إن الاتفاق يبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي ويضفي قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار على الأسواق العالمية. وقد لقي إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ترحيبا دوليا، حيث قال بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنه يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويهنئ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، وقال في تغريدة إن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة المقبل في سويسرا. أرحب بشبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أبدأ معك إيهاب، أو قبل ذلك أرحب أيضا بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا معنا في الاستوديو، وينضم إلينا لاحقا أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب، تفاصيل أكثر حول ما أعلن حتى الآن من الرئيس الأمريكي حول التوصل إلى هذا الاتفاق، وكيف التفاعلات حتى الآن مع هذا الإعلان؟
4: التفاعلات سهام أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه خطوة كبرى تمثل انفراجة بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر من صراع ألقى بظلاله على العالم وتسبب في اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية. لكن هنا أيضا تفاؤل كبير، خاصة مع إعلان الطرفين التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وقال أنه سيشارك في حفل التوقيع في جنيف يوم 9/10 يوم الجمعة المقبل، وألمح أيضا إلى أن الرئيس دونالد ترامب ربما يشارك في هذا الاتفاق. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه اليوم إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، وهي القمة التي سيعقد على هامشها أيضا اجتماعات مع زعماء من المنطقة تتعلق بمحادثات حول الصراع في هذه المنطقة. سيعقد اجتماعا ثنائيا مع أمير دولة قطر، واجتماعا أيضا مع الرئيس الإماراتي، وكذلك اجتماعا ثالث مع الرئيس المصري. وهنا في واشنطن هناك حالة من الترحيب بهذا الاتفاق، ولكن أيضا ترقب لبنود مذكرة التفاهم، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تكشف بالتفصيل عن بنود هذه المذكرة، وكذلك لما ستسفر عنه المحادثات في النافذة الزمنية اللاحقة لتوقيع مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية فورا بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وقال أيضا إن الجانب الإيراني سيلتزم بإعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم. وقال ترامب أيضا إن هذه الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة ستشهد عمليات لإزالة نزع الألغام من مضيق هرمز حتى يمكن للسفن السير في المضيق. هنا حالة كبيرة من التفاؤل، وإن كانت هناك حالة من الترقب. المراقبون الأمريكيون يصفون ما حدث خلال هذه المفاوضات بأنها أقرب بالمفاوضات التي أفضت إلى اتفاق غزة، حيث اتفق الجانبان الأمريكي والإيراني على أن تكون هناك مرحلة أولى من الاتفاق، ويلحق بها مرحلة تالية تتعلق بالبنود الصعبة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وبقية البنود المتعلقة برفع العقوبات وتخفيف العقوبات عن إيران. مسؤول أمريكي قال إن الولايات المتحدة لن تقوم برفع العقوبات عن إيران إلا بعد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم، نافيا ما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية بأن الولايات المتحدة ستفرج عن أموال للجانب الإيراني بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتعامل بمبدأ الالتزام مقابل المكافأة، أي أنها ستقدم لإيران مكافآت اقتصادية وتخفيفا للعقوبات بمجرد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم. هنا أيضا تقارير تتحدث حول المقارنات مع الاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه دونالد ترامب والذي كان موقعا مع الجانب الإيراني عام 2015. الجميع يتساءل ما هي بنود مذكرة التفاهم، ما هي التفاهمات التي توصل إليها الجانب الأمريكي مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب كان قد قال من قبل أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي، لكنه أيضا قال الليلة السابقة لصحيفة نيويورك تايمز أنه سيسمح ربما بيورانيوم مخصب في حدود قليلة للغاية للاستخدامات السلمية فقط، وبالتالي هذا هو الأمر أيضا الذي كان في اتفاق 2015. ولذلك يسأل الأمريكيون حاليا ما هو الفرق بين الاتفاقين، ولكن يجب أن ننتظر حتى نعلم بنود مذكرة التفاهم أولا. نعم. وما ستفضي إليه المناقشات في الفترة الزمنية اللاحقة.
3: في هذا السياق تحديدا من وجهة نظر إيرانية، مذكرة التفاهم تقضي بوقف الحرب في كل الجبهات، يعني بما في ذلك لبنان. ما الذي يقال حول هذه النقطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: لم يصدر أي تصريح عن البيت الأبيض حتى اللحظة بشأن ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي قالت أن نتنياهو أخبر ترامب بأن إسرائيل لن تلتزم بما ورد في مذكرة التفاهم أو بما سيرد في مذكرة التفاهم حول الجبهة مع لبنان. حتى الآن لم تصدر أي تصريحات، لكن الليلة أو اليوم السابق بالتأكيد كانت هناك مشاحنات بين ترامب ونتنياهو. ترامب اتصل بنتنياهو ووبخه في اتصال هاتفي بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت. ونعلم أن هناك تقارير تتحدث أيضا في واشنطن عن خلافات بين الجانبين، خاصة وأن البيت الأبيض كان قد أبعد نتنياهو عن مسار المفاوضات أو عن التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات في هذا الصدد. و نتنياهو لم يكن يرغب بالتأكيد بهذا الاتفاق على هذا النحو، كان يريد للولايات المتحدة أن تستأنف الحرب ضد إيران وأن تصل إلى مبتغاه من أجل القضاء على النظام الإيراني كما يرغب نتنياهو. الرئيس الأمريكي قال بالأمس إن هذا الاتفاق سيصب في مصلحة إسرائيل، وأنه لولا هذا الاتفاق لقد كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا تدمر به إسرائيل. وبالتالي رئيس ترامب كان قد قال من قبل أيضا أنه صاحب القرار في هذه المسألة وفي إنهاء الصراع، لكن ننتظر أيضا توضيحات من البيت الأبيض حول ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن عدم التزام إسرائيل بما سيرد في مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بلبنان.
3: شكرا لك إيهاب عبد الرحمن. أيضا قربنا من تصريحات الرئيس الباكستاني ووزير الخارجية بشأن هذا الإعلان، هل من تفاصيل إضافية؟
5: الكل هنا في باكستان حقيقة يرحب بهذا الإنجاز الكبير الذي تم التوصل إليه فجر هذا اليوم. رئيس الجمهورية آصف زرداري وأيضا وزير الخارجية إسحاق دار الذي كتب أيضا على منصة إكس بأن باكستان ستكون مستعدة لتقديم مساهمات ودعم للعملية التفاوضية التي ستبدأ الآن، والتي كان قد ألمح إليها بالمناسبة رئيس الوزراء الباكستاني في إعلانه فجر هذا اليوم عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. شهباز شريف كتب على منصة إكس بأن هناك سيكون اجتماعات ابتداء من هذا اليوم وصولا إلى يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران الجاري، وحيث سيتم التوقيع رسميا على اتفاق السلام في جنيف في سويسرا. وزير الخارجية اليوم أيضا كتب عن هذا الموضوع وقال أن ستكون هناك مفاوضات وصولا إلى التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران يوم الجمعة القادم في سويسرا. لكن في كلا الحالتين لم يتم تحديد أين ستتم هذه المفاوضات أو الاجتماعات، من الذي سيشارك فيها، ما هي المواضيع التي سيتم بحثها والتطرق إليها من ضمن المواضيع الخلافية المتعددة بين أمريكا وإيران. لكن هناك بالتأكيد في باكستان إعلان واضح وصريح عن التوصل إلى اتفاق سلام وأيضا عن توقف القتال على كافة الجبهات بما فيها جبهة لبنان. هناك أيضا شكر باكستاني واضح لكل الدول التي دعمت باكستان في قيادة جهودها الدبلوماسية على مدار الشهرين الماضيين بل وأكثر من ذلك. الشكر موجه تحديدا لقطر والسعودية وتركيا لتعاونها بشكل وثيق مع الجانب الباكستاني فيما يتعلق بتقديم النصح وتسهيل ودعم العملية الدبلوماسية السياسية بشكل عام، لكن ما تزال حقيقة الكثير من التفاصيل غير واضحة فيما يتعلق بالاجتماعات التي كتب عنها رئيس الوزراء أو بالمفاوضات التي كتب عنها وزير الخارجية. لا يعرف إذا كانت باكستان هي الدولة التي ستستضيف هذه المفاوضات أو الاجتماعات أم أنها دولة أخرى، ولا يعرف حتى الآن حقيقة ما هي المواضيع التي سيتم التباحث بشأنها، لكن من المؤكد أن باكستان تمتنع حقيقة عن الخوض في تفاصيل ما الذي سيحدث احتراما وتقديرا لدور الوساطة وأيضا للمحافظة على مسافة متساوية من طرفي النزاع الأمريكي والإيراني. باكستان لا ترغب في أن تكون في دائرة أي من الدولتين على اعتبار بأنها دولة وساطة، ونجحت أول الأمر في إقناع أمريكا وإيران بالتوقف عن إطلاق النار، وبعد ذلك نجحت في جلبهما إلى طاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلام آباد يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي. هذا يعتبر إنجاز كبير لباكستان، واليوم باكستان تتوج تقريبا هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة على مدار الشهرين ونصف الماضيين بالإعلان عن توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام. نتذكر كيف أنه كان هناك الكثير والكثير من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات المكثفة بين الدول المعنية وغيرها حقيقة فيما يتعلق بدعم الجهود الدبلوماسية. نتذكر أيضا كيف أن قائد الجيش زار إيران مرتين خلال هذه الفترة، بينما زار وزير الداخلية إيران 3 مرات خلال هذه الفترة. في المرة الأخيرة حمل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني، رسالة خطية تم تسليمها للمرشد الإيراني، يعتقد حقيقة بأنها هي التي حققت انفراجة فيما يتعلق تحديدا بموضوع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وأيضا يعتقد بأن باكستان كانت قد قدمت بعض الضمانات للجانب الإيراني. نتذكر جميعا بأنه أثناء التفاوض الأمريكي الإيراني المباشر هنا في إسلام آباد علمنا يومها بأن إيران تطالب بالحصول على ضمانات، ويعتقد بأن باكستان هي الدولة التي قدمت ضمانات على مستوى معين للجانب الإيراني، ما مهد لبناء ثقة وممهد للتوصل إلى اتفاق السلام الذي أعلن عنه فجر هذا اليوم هنا في إسلام آباد. الكل هنا حقيقة يترقب ما الذي سيحدث خلال الأيام المتبقية وصولا إلى يوم الجمعة، أين سيتم عقد هنا أيضاً هذه المفاوضات وعلى أي مستوى ستكون هذه المفاوضات.
3: السؤال هنا أيضا عن طبيعة الدور الباكستاني في هذه المرحلة، ونحن نتحدث عن اتفاق من مراحل وهناك الكثير من التحديات التي تواجه تحقيقها وإنجاحها.
5: بالمناسبة سهام، باكستان لم تتحدث عن موضوع المراحل ولم تتحدث عن فترة 30 أو 60 يوما التي يتحدث عنها الجانب الإيراني. باكستان واضحة في إبقاء نفسها بعيدة عن هذه التفاصيل، هي فقط تتحدث عن أنه سيكون هناك مفاوضات ابتداء من اليوم وصولا إلى يوم الجمعة دون أن تحدد أين ستكون هذه المفاوضات ومن سيشارك فيها وما المواضيع التي سيتم بحثها، وأيضا تمتنع حقيقة عن الخوض في كثير من التفاصيل تؤكد بأنها ستكون مستعدة لتقديم دعم لهذه المفاوضات أو الاجتماعات كما كتب رئيس الوزراء، لكن لا تقدم تفاصيل حقيقة عن المواضيع التي سيتم بحثها، وربما هذا هو الأهم، وربما هذا الذي ينجح بالمناسبة دور الوساطة. التكتم الشديد هنا في باكستان تحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية كان لافتا على مدار الأسابيع الطويلة الماضية، وكان بشيء يعني حقيقة مستفز بالمناسبة لنا كصحفيين ولبقية الزملاء أننا لا نستطيع أن نعرف ما الذي يحدث فعليا أو حقيقة. كنا نسمع عن تسريبات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، لكن باكستان كانت تتعمد التكتم ولدرجة عالية جدا فيما يتعلق بهذه التفاصيل. على كل حال كان لافتا أن رئيس الوزراء الذي أعلن بأنه سيكون هناك توقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني لم يحدث هذا الأمر يوم أمس بالرغم من انتظارنا طويلا ولساعات طويلة لهذا التوقيع، وتم التجاوز ربما هذه الجزئية، لم يشر حتى إليها المسؤولون الباكستانيون الآن في حديثهم وفي منشوراتهم، لم يشيروا إلى هذه الجزئية تحديدا، ربما لإفساح المجال أيضا للتقدم أكثر في العملية السلمية وصولا إلى التوقيع الرسمي النهائي يوم الجمعة في سويسرا.
3: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد، وأرحب من جديد بنور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. أيضا نور الدين، ما الذي يقال حتى الآن حول هذا الإعلان؟ ما التفاصيل التي ترشح من الجانب الإيراني؟
6: نعم سهام، بكل تأكيد ما كان متوقعا ومنتظرا حدث، كان الجميع هنا ينتظر هذا الاتفاق رغم أن التوقيع عليه بشكل غير رسمي كان يوم الأربعاء الماضي بحضور الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وبتواصل مع الجانب الأمريكي. كان ينتظر الهيئات العليا والقيادة العليا في بلدين، في الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، توقع عليه، لكن بسبب الإجراءات البروتوكولية تقريبا يمكن القول هي من أخرت نوعا ما هذا التوقيع ليعلن عنه أمس بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. لكن سهام هناك نقطة محورية يجب الإشارة إليها، الوصول إلى هذا الاتفاق خاصة ليلة أمس لم يكن بالأمر السهل، كان الاتفاق سينفجر في لحظة خاصة بعد الهجوم على بيروت. التقديرات هنا والحديث العسكري هنا بإيران كان يتحدث عن الرد، كان هناك استعداد إيراني، حتى الأمين العام لمجلس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني تحدث عن الرد. الأجواء في لحظة ما أغلقت هنا في طهران، كان هناك توجه لكي ينفجر هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الوسطاء في هذه اللحظة لعبوا دورا أساسيا ومهما، خاصة حينما أوصلوا رسالة أمريكية إلى الطرف الإيراني على أن يجب الحذر من أي تحركات إسرائيلية ربما قد يكون الهدف منها تفجير هذا المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها كانت متقدمة، لم يكن فقط إلا الإعلان. ويبدو أن الجانب الإيراني تفاعل مع دور الوسطاء، خاصة كما نعلم على أن أمس كان الوسيط القطري وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران والتقى بالمسؤولين الإيرانيين، وتجاوز الطرفان الإيراني والأمريكي أزمة الهجوم على بيروت ليدخل إلى الإعلان عن هذا الاتفاق. إذن نحن الآن أمام اتفاق جاهز، ربما قد تختلف الروايات في بعض التفاصيل البسيطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ربما للتأويلات الخاصة بهذا الاتفاق، لكن الخطوط العريضة والبنود المهمة تقريبا هي نفسها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. البند الأول والأساسي كما يتم الحديث عنه وهو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، وهذا ما حدث بالفعل، وهذا ما تتحدث عنه طهران وتحدث عنه نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون.
3: حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن من الجانب الإيراني، هل يتعلق الأمر بنفس مذكرة التفاهم، نفس البنود التي بدأ الحديث عنها قبل بضعة أسابيع، أم هناك تغييرات؟
6: سهام، كان هناك إشكال طفيف وهذا الذي دفع بالوسيط القطري أن يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، ربما هناك اختلاف بسيط جداً حدث في المذكرة، هناك نقطتين أساسيتين وهي التي وصل من خلالها الوسيط القطري العاصمة الإيرانية طهران لإيجاد حل لهذين الخلافين. الخلاف الأول هو في مسألة مضيق هرمز، والخلاف الثاني في مسألة الأموال المجمدة، جميع النقاط الأخرى تم حلها إلا هذين المقطعين من الاتفاق. لماذا الحديث عن مضيق هرمز؟ لأن إيران، وكان هناك إذا نرجع نوعا ما إلى الوراء وتصريحات المرشد الإيراني حينما قال بشكل واضح بأن مضيق هرمز لن يرجع إلى الحالة الأولى التي كانت عليه من قبل، فبعض الأطياف هنا داخل المنظومة السياسية الإيرانية رأت فيما جاء بالمذكرة بأنه يتنافى نوعا ما مع ما صرح به المرشد، وكما نعلم على أن المرشد الإيراني هو صاحب السلطة السياسية الكبرى هنا في إيران، لأنه يتعارض نوعا ما مع ما جاء به قول المرشد، لذلك احتاج مرة أخرى أن يأتي الوسيط أن يتم تفهيم هذه النقطة، والتي تشير بالتأكيد بأن أي ترتيبات بمضيق هرمز يجب أن تخضع لتوافق ما بين الدول المشاطئة للمضيق. هذه البند رجع مرة أخرى إلى مجلس الأمن القومي، وهذا شيء غريب جدا هنا حدث في طهران، بعد التصويت الأولي والموافقة الأولية رجع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، تم التصويت عليه، ذهب بعد ذلك إلى ما يعرف باللجنة السداسية التي هي لجنة الاتفاق النووي، وتمت المصادقة عليه ونقل بعد ذلك إلى المرشد. إلى غاية أمس، إلى غاية وقت متأخر من مساء أمس، كانت مذكرة التفاهم عند المرشد الإيراني ليعطي موافقته عليها، فكان هذا البند بند أساسي بالنسبة لمضيق هرمز. النقطة الثانية كانت بالنسبة للأموال المجمدة، كان كل شيء متفاهم عليه، خاصة بعد الزيارة التي قام بها عباس عراقتي ومحمد باقر قاليبوف إلى الدوحة، كان كل شيء متفاهم عليه، سواء من حيث المبلغ الإجمالي للأموال المجمدة والتي تبلغ 24 مليار دولار، سواء بكيفية الوصول وصول إيران إلى هذه الأموال، وكذلك حول طريقة حول الترتيب الزمني لوصول هذه الأموال. لكن إيران كانت تحتاج إلى ضمانات حقيقية. ماذا نقصد بالضمانات الحقيقية؟ تقول طهران أن لديها تجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة ما، لكن الأموال لم تصل إلى طهران، تحتاج إلى ضمانات. فبالتالي الوسيط القطري لما كان هنا بطهران أمس يبدو أنه استطاع أن يقنع الإيرانيين وأن يوصل حقيقة الضمانات إلى الإيرانيين، فكان القرار من المرشد الإيراني بالموافقة على مذكرة تفاهم ليتم الإعلان عنها.
3: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. وأنتقل إلى كاترين حنا مراسلة الجزيرة في بيروت لنستعرض أيضا الأجواء في بيروت كاترين والتفاعلات حتى الآن مع هذا الإعلان.
7: سهام، منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لم يرصد في لبنان غارات من المقاتلات الإسرائيلية، لا سيما في اتجاه الجنوب. يمكن الحديث عن هدوء حذر، ولكن هذا الهدوء ليس كاملا، إذ خرقته مرات عدة طلقات متقطعة من المدفعية الإسرائيلية باتجاه عدد من البلدات في قضاء النبطية. كذلك الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ الصباح تفجيرات متعددة في عدد من البلدات، لا سيما تلك الحدودية التي يحتلها، نتحدث عن لخيام ومركبة وحداثة، حيث رصدت تفجيرات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك البلدات خلال الساعتين الماضيتين. من جهة حزب الله لم تسجل أي عمليات، لم يعلن حتى عن أي عمليات من قبله باتجاه الجنود الإسرائيليين الموجودين والمتمركزين في عدد من البلدات الجنوبية. بالنسبة للنازحين وحركة العودة، رصدت حركة عودة محدودة حتى هذه اللحظة باتجاه عدد من البلدات في قضائي صيدا والنبطية، ولكن الجميع ربما يتريث في العودة ريثما تتضح الصورة أكثر في الساعات المقبلة من هذا اليوم، لا سيما وأن إسرائيل كما نعلم لا تزال تحتل مناطق واسعة جدا من جنوب لبنان، وهي كانت وسعت هذا الاحتلال خلال الأيام الماضية، وما زالت تسيطر بنيرانها على مساحة واسعة أيضا من البلدات المحيطة بتلك التي تحتلها، وهذا ما قد يعيق العودة بطبيعة الحال، والخطر لا يزال موجودا، لا سيما وأن مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار لا يزال غير واضح. هل ستلتزم فعليا بشكل كامل؟ هل ستحتفظ بما تعتبره حقها وحريتها في الحركة من خلال استهدافها لأي ربما سيارة أو دراجة نارية أو شخص أو مبنى تدعي أن فيه تهديدا لأمنها ولأمن مستوطناتها الشمالية؟ هذا ما تجري مراقبته في هذه الأثناء هنا في لبنان. وبالتالي حزب الله كما كان أعلن سابقا أكد أنه سيلتزم بأي وقف لإطلاق النار في حال التزمت إسرائيل، أما في حال خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار فهو سيرد حكما، وأنه لن يقبل بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الثاني من أذار مارس الماضي، أي عندما كانت إسرائيل على مدى 15 شهرا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقصف وتستهدف وتغتال، وكان الحزب ملتزما بوقف إطلاق النار. هذه المرة يقول الحزب إنه لن يبقى ملتزما في حال خرقت إسرائيل هذا الأمر. هذا ما كما ذكرنا ربما تتضح الصورة بشأنه أكثر في الساعات أو حتى الأيام المقبلة. بالنسبة للمواقف كاترين الرسمية لم يصدر أي مواقف حتى هذه اللحظة.
3: بانتظار أي مواقف رسمية حتى الآن، نذكر بالسجال الدائر في لبنان حول تأثيرات مسار إسلام أباد وأي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة طيلة الأسابيع الماضية على مجريات الميدان وتطورات الجبهة في لبنان، وكان هناك مواقف رسمية في هذا السياق.
7: صحيح، الانقسام موجود، ولكن السلطات اللبنانية قبل أيام كانت أقرت بأن لبنان سيستفيد حكما من أي تطورات لها علاقة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأن لا مانع بأن يستفيد لبنان من ذلك. ولكن في الوقت نفسه السلطات اللبنانية تؤكد أن لبنان هو دولة مستقلة ذات سيادة، لا أحد يفاوض باسمه، ولا يقبل أن يكون ورقة تفاوض بالنسبة للصراعات الإقليمية أو ورقة تفاوض في يد إيران تحديدا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك وعلى على الرغم من هذا الاتفاق وما قد تكون له من انعكاسات على الواقع الميداني في لبنان، لا سيما في منطقة الجنوب. لبنان يعول على ما هو مرتقب من مفاوضات في واشنطن مع إسرائيل. هناك جولة مقبلة، جولة خامسة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في 22 من هذا الشهر، أي بعد نحو أسبوع. هذه المفاوضات يعول عليها المسؤولون اللبنانيون بشكل خاص، لا سيما وأنه يفترض أن تبحث آلية تنفيذية لما تم الإعلان عنه في الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات، عندما تم الاتفاق على ما عرف بأنه إعلان نوايا أو خريطة طريق من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وتام لوقف لإطلاق النار في لبنان، ومن ثم الذهاب نحو عناوين أخرى كالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش في الجنوب. ولكن نعلم أن دون كل هذه الأهداف والعناوين الكثير من التحديات الميدانية والسياسية، لذلك يمكن القول أن الوضع في لبنان لا يزال هشا. الحذر هو سيد الموقف في هذه الأثناء. هناك الكثير من الصعوبات قد تعترض عملية التوصل إلى استقرار في جنوب لبنان. حتى ولو حصل وقف إطلاق النار، إسرائيل ما زالت تحتل مناطق واسعة، الخطر لا يزال موجودا، هي لا تزال تسيطر في الجو من خلال طلعاتها الجوية التي لا يمكن لأحد في لبنان أن يمنعها. في الوقت نفسه هي تسيطر بالنيران على مساحة واسعة أيضا من البلدات. ومسألة حرية الحركة وهذه الجزئية الأساسية التي يمكن أن تشكل أشكالية في الأيام المقبلة، هل ستبقى تستهدف كل ما ترى فيه تهديدا لها أم لا؟ ماذا لو عاد حزب الله ليرد على هذه الخروقات؟ ماذا أيضا لو عاد حزب الله ليتمسك بحقه في مقاومة الاحتلال طالما أن هذا الاحتلال لا يزال قائما؟ كل هذه الأسئلة حتى هذه اللحظة ليس من إجابات واضحة عليها. قد تتضح الأمور أكثر كما ذكرنا في مفاوضات واشنطن المرتقبة بعد نحو أسبوع، ولكن من الآن إلى ذلك الوقت الغموض والحذر والترقب يبقى سيد الموقف هنا.
3: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وأنتقل الآن إلى نجوان سمري. نجوان، كيف كان وقع هذا الإعلان داخل إسرائيل وكيف يجري التفاعل معه؟ ما الذي يعني بالنسبة للنشاط الإسرائيلي الآن في لبنان؟
8: سأبدأ بما يتعلق بالاتفاق مع إيران، وربما يلخص الوصف الإسرائيلي لهذا الاتفاق بما نشرته قبل قليل قناة التلفزة الإسرائيلية 13 نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، يقول إن هذا الاتفاق مروع وصادم بالنسبة لإسرائيل، ولا يوجد أي شخص في القيادة الإسرائيلية سواء كان السياسية أو العسكرية لا يعتقد ذلك، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا رئيس الأركان إيال زمير. هكذا ينظر إلى هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي، ولكن تتراوح ربما ردود الفعل بين المعارضين لنتنياهو وبين المؤيدين له. المعارضين بطبيعة الحال ينتقدون بشكل لاذع، هناك من وصف نتنياهو بأنه أب أكبر فشل استراتيجي في تاريخ إسرائيل، هذا ما قاله يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين الحزب المعارض في الكنيست، باعتبار أن هذا الاتفاق لم يحقق أي من أهداف إسرائيل المعلنة بداية الحرب على إيران. الاتفاق وفقا للمنتقدين له لا يضمن أي حل للبرنامج النووي الإيراني، لا يضمن ولا يشمل معالجة قدرات إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية. إسرائيل كانت تطالب بفرض قيود على إيران في هذا المجال، وبالأساس أيضا لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب، وهناك خشية إسرائيلية بأن مفاوضات الشهرين المقبلين أيضا لن تحقق ذلك. والنقطة الأبرز الأخرى هي قضية إسقاط النظام. تذكرين سهام عندما بدأت هذه الحرب كان العنوان العريض في الجانب الإسرائيلي بأن هذه العمليات العسكرية، هذه الحرب ستوفر الظروف من أجل أجل إسقاط النظام الإيراني. ويرى العديد من الكتاب والمحللين في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا الاتفاق على العكس من إسقاط النظام، إنما يخفف يزيل العقوبات الاقتصادية عن إيران، واستمر بالتفاوض مع هذا النظام بمعزل عن المطالب الإسرائيلية. رونين برغمان الكاتب في صحيفة دعوت أحرونوت يقول بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية هو من دفع الرئيس ترامب إلى تسريع الإعلان نهائيا عن التوصل إلى هذا الاتفاق، بل وتقديم مزايا أو امتيازات أكثر لإيران مما تم الاتفاق عليه قبل هذا الهجوم. وبالتالي انتقادات واسعة، هناك امتعاض شديد في الجانب الإسرائيلي من هذا الاتفاق. في المقابل بعض المؤيدين لنتنياهو يعولون بتصريحاتهم على فترة المفاوضات بأنها ستحقق المطالب الإسرائيلية، وبأن إسرائيل تسعى للتأثير على عملية المفاوضات خلال هذه الفترة. ووزير الثقافة الإسرائيلي من حزب الليكود المقرب لنتنياهو يقول إنه ستكون هناك مفاجآت وسيندم من ينتقد نتنياهو. لكن لا يمكن أيضا التطرق إلى هذه الانتقادات بمعزل عن فترة الانتخابات في إسرائيل. هناك أيضا حملة انتخابية بدأت في إسرائيل قبيل الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر المقبل في حال لم يتم تبكير الموعد سهام. وبالتالي ينظر إلى هذا الاتفاق بأنه فرصة أيضا للحملات الانتخابية في هذا الصراع الداخلي الإسرائيلي بشأن الوضع الداخلي المركب أيضا في هذه المرحلة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ونقلت عن مسؤول أمني بأن نتنياهو، مسؤول سياسي عفوا، بأن نتنياهو أبلغ ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما الليلة الماضية بشأن لبنان بأن إسرائيل غير ملتزمة بالمطلق بما وصف بالبند اللبناني في هذا الاتفاق، وأن إسرائيل لن تنسح

0: إلى تعميق المناطق التي وصل إليها خلال الأيام الأخيرة الماضية، وربما هذا يبرر أيضا التصعيد الذي شهدته العمليات العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة بهدف الوصول إلى أعمق نقاط يمكن للجيش الوصول إليها، لتصبح أيضا هذه النقاط وهذه المناطق ورقة تفاوضية في المحادثات المزمع عقدها سواء كان بعد أسبوع أو ربما في جولات مقبلة. وبالتالي بالنسبة لإيران هناك تعويل على فترة المفاوضات، لكن في لبنان الوضع مختلف. أكثر من مسؤول إسرائيلي يقول بأن إسرائيل غير ملتزمة بهذا الاتفاق، تحديدا بني غفير الذي كتب قبل قليل بأن إسرائيل غير ملتزمة بأي شكل من الأشكال ولا يجب القبول بهذا الاتفاق والتنازل عن تفكيك حزب الله، وأن كل هجوم من قبل حزب الله على إسرائيل يجب أن يرد عليه بهجوم في الضاحية الجنوبية.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. ونتناول المشهد بالمزيد من التحليل والنقاش مع ضيوفنا. أرحب من طهران بعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن بيروت بالدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس بشادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد وايتس. ما الشروط أو المعطيات التي نضجت حتى يتم اليوم تحديدا الإعلان عن هذا، عن التوصل لهذا الاتفاق في اعتقادك؟
2: من الواضح كان الأمر قد حصل نتيجة لجهود الوسطاء الباكستانيون وأيضا القطريون، لعبوا دورا مهما في وضع اللمسات النهائية في على الاتفاق، برغم والتي ساعدت على تجاوز الاختلافات الحادة بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني. يبدو وكأن هنالك موافقة على تيسير بعض هذه الاختلافات، وتمكنوا من أيضا تقريب وجهات النظر وردم الهوة بين موقفين الإيراني والأمريكي.
1: سيد أصلاني، أيضا بالنسبة للإيرانيين، ما الذي يعنيه التوصل لهذا الاتفاق في ظل حالة عدم الثقة التي يتحدثون عنها تجاه الجانب الأمريكي؟
2: نعم، كان هذا أمرا صعب التحقيق. رأينا منذ أشهر أن كان هنالك نص لمذكرة التفاهم، وكان هنالك عدة جولات ورسائل متبادلة بين الطرفين، وكانت المرة الثالثة كانت هنالك محاولة للتوصل إلى نص موحد ويتم الاتفاق عليه. تمكنوا من هذه المرة من القيام بذلك، وقضى الوفد القطري 17 ساعة من الجهد المكثف والذي أتى بعد النص الأخير. كنا نرى أن الطرفين كانا غير قادرين على تحقيق هذا الأمر لأنه بسبب عدم الوضوح وأيضا المواقف المتغيرة من الولايات المتحدة وأيضا التطورات في المنطقة والتي تشمل الهجمات الإسرائيلية في لبنان وأيضا المواجهات في مضيق هرمز. لكن الآن تمكنوا أخيرا من الإعلان عن هذا الاتفاق. النص الآن جاهز وتم الإعلان عن مذكرة التفاهم. المرحلة التالية أعتقد التي سيتم التركيز عليها هو كيفية ترجمة هذه مذكرة التفاهم هذه. أنا متأكد أننا سنفهم صيغا وتفسيرات مختلفة من الأطراف، لكن مهما كانت التفسيرات أعتقد أن الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بمحاولة إخراج العملية عن مسارها، وهل سيكون هنالك ربما رغبة وقيام حقيقي للولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، وهل أيضا مسألة تطبيق فتح مضيق هرمز ورفع الحصار من المهم جدا لإيران أن تكون قادرة على تتمكن من الوصول إلى أصولها المجمدة قبل بدء

0: النقاشات على القضية النووية ورفع العقوبات، وأيضا أن تكون قادرة على بيع نفطها والتمتع بالعوائد المتأتية منها. بالتالي هذه ليست النهاية، هذه نقطة بداية، هذا إطار عمل لاتفاق نهائي متوقع أن يستمر خلال الأسابيع القادمة وفي إطار زمني يستمر لستين يوما، وعندما يقومون بالتوقيع في سويسرا في وقت لاحق هذا الأسبوع، أعتقد أنه إذا ما تم النجاح في تحقيق ذلك ستأتي مدة ستين يوما من أجل التفاوض على القضية النووية ورفع العقوبات.
1: دكتور سلامة، حتى الآن لا مواقف رسمية في لبنان ولا تفاعلات مع هذا الإعلان، ولكن في اعتقادي كيف ينظر لبنان الرسمي تحديدا لهذا الإعلان؟
2: لبنان الرسمي متفائل جدا بما حصل من من اتفاق لوقف اطلاق النار، لان هذا سيدعم الموقف اللبناني، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت اليوم معنية الأكثر بتثبيت وقف إطلاق النار وحل الأزمة في لبنان، بما يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، حتى لا يكون لبنان هو الخاسر الرخوة في هذا الاتفاق ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر. لذلك اليوم لبنان يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إلى جانبه في الضغط على الجانب الإسرائيلي، وأن هناك اليوم دعم دولي كبير، إن كان يأتي من قبل الدول الأوروبية أو الأمريكية أو حتى العربية منها، لكي تكون الدولة قادرة على تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب ولإعادة النازحين وفك أسر المعتقلين. وحتى أعتقد أن الدولة اللبنانية اليوم تنظر إلى المزيد من الرزمات الدعم حتى في إعادة البناء وعودة لبنان إلى حالته الطبيعية. أعتقد أن نهار الجمعة عندما يوقع الجانب الأمريكي والإيراني على مذكرة التفاهم ستعطي دفعا قويا للمفاوضات التي ستحصل الأسبوع القادم بين لبنان وإسرائيل، وستكون إسرائيل هي في الموضع الضعيف في هذه المفاوضات، ولكن لأن كما تعلمين أن حكومة إسرائيل لا تريد الالتزام.
1: دكتور سلامة، هذا الإعلان ألا يثير قلق أو استياء لدى الأصوات المنتقدة دائما لما يسمى ما تطلق عليه النفوذ الإيراني في لبنان، والرافضة لأن يتحول أو يكون لبنان ورقة مساومة أو تفاوض من أي طرف إقليمي؟
2: نعم، هناك تفاوض أمريكي إيراني، وأكيد هذا المنطقة ككل، لا فقط لبنان، دول الخليج، كل الدول المنطقة، ولبنان جزء من هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار فيه. لذلك لا يريد لا يعني أن ذلك هيمنة إيرانية على لبنان، بالعكس هذا تهدئة ويمكن لبنان أن يتلقفه بشكل إيجابي وأن يدفع المسارات التفاوضية الأخرى إلى الأمام، وخاصة في موضوع الانسحاب الإسرائيلي. هذا الموضوع ليس بالضرورة أن يكون تدخل إيراني في الموضوع اللبناني، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تلعب دور الضامن لتثبيت سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها، فهكذا تصبح الدولة اللبنانية نقطة ارتكاز طرفين ليس طرف واحد، ويعني الطرف الأمريكي أيضا له دور، سيكون له دور في أي ترتيبات أمنية مستقبلية، فهناك دور أمريكي ليس فقط دور إيراني، وتصبح الدولة اللبنانية هي دولة يتشارك فيها كل المصالح الإقليمية والدولية، بحيث أنها تكون هي من يثبت وقف إطلاق النار من خلال ترتيبات أمنية ودور للجيش اللبناني، وممكن أن لكي يزيد الضغط على الجانب الإسرائيلي أن يكون هناك تفاهم حول قوى دولية تأتي وتساعد الجيش اللبناني. ليس هناك بالحقيقه هيمنه ايرانيه في هذا الموضوع، لان يعني الجميع معني بوقف اطلاق النار والدوله اللبنانيه ايضا، فكل الامور التي تدفع بعوده الامور الى الحياه الطبيعيه، وانا متاكد ان هذا سيساعد على سياده الدوله اللبنانيه واعطائها المزيد من الزخم، كونها هي الدوله الغير منحازة لأي من الأطراف، وهي تمثل كل الأحزاب في لبنان وكل المصالح الإقليمية،
1: مفهوم.
2: لذلك ستكون هذا الموضوع جرعة قوة للدولة اللبنانية.
1: سيد شرفة، في المقابل وفي ظل يعني التحالف الوثيق بين ترامب ونتنياهو والتنسيق الدائم بينهما، كيف فهم إسرائيليا هذا الإعلان؟
3: نعم، تحية لك
1: أهلا بك.
3: ولضيوفك وللمشاهدين. يعني الإعلام العبري في حالة صدمة، والمجتمع الإسرائيلي في حالة صدمة. هناك من استخدم تعبير أننا أمام هزيمة استراتيجية، هناك من استخدم تعبير الكارثة الاستراتيجية. والهجوم على ترامب لم يتوقف، يعني منذ أمس هجوم شديد واستخدم فيه كل التعبيرات الممكنة، حتى هناك هجوم على ويتكوف وكوشنر باعتبار أنهم ذو أصول يهودية، ورغم ذلك يعتبرون أنهم خانوا إخوانهم في إسرائيل. يعني يانوم مجال، وهو الصحفي الأقرب لنتنياهو وهو ناطق لسان نتنياهو، اتهم كوشنر وويتكوف بأنهم تخلوا عن إخوانهم اليهود بسبب هذا ما يقوله يانوم مجال، أموال قطرية، هكذا يقول، تم شرائهم بأموال قطرية. يعني الحالة وحالة التحريض الموجودة في المجتمع الإسرائيلي لا يمكن سوى أن نقول أنهم يعيشون في حالة صدمة، وهذه الصدمة سوف تنعكس بالتأكيد وبالضرورة على الانتخابات المقبلة. ولكن الجديد الآن هو ما كنا نطرحه سابقا، عندما إسرائيل توقعت أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأصبح المخرج يصبح المخرج لديها هو مخرجات المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. اليوم قبل قليل موقع إيبوك، هو من أشهر منصات الإعلامية في إسرائيل، يقول نقلا عن مسؤولين رافعين أن إسرائيل ليست ملتزمة في البند المتعلق في لبنان
1: وهنا السؤال
3: بالاتفاق ما بين الولايات المتحدة أمريكا،
1: سيد شرفة.
3: وهي ملتزمة، وهذه النقطة المهمة، دعيني أكمل هذه
1: أوكي،
3: الفقرة
1: تفضل.
3: القصيرة، هي ملتزمة فقط بمخرجات اللقاء واشنطن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، لأن مخرجات هذا اللقاء بالقراءة الإسرائيلية يتيح لإسرائيل مواصلة العمليات العسكرية، لأنه يعطي في هناك البند الشرطي لقضية انسحاب حزب الله للشمال الليطاني. إسرائيل تفسر هذه المخرجات باعتبارها أنا اتفاق شكلي لوقف اطلاق النار يتيح لإسرائيل مواصلة عملياتها في لبنان. بالتالي المطالب الآن من الحكومة اللبنانية أن تعلن مباركتها للاتفاق، مذكرة التفاهم، وإلا سوف تقع في الشرك الذي تنصبه لها إسرائيل
1: طيب،
3: من أجل مواصلة العمليات العسكرية في لبنان.
1: هل الاستياء هنا في إسرائيل متعلق فقط بالبند الخاص بلبنان، أم أنه يتجاوزه إلى توقيع الاتفاق أصلاً ووقف الحرب على إيران؟
3: يعني هذا سؤال مهم. في حقيقة الأمر الاستياء كامل، بمعنى أولا البند المتعلق في لبنان، لدى إسرائيل لديها أحلام وطموح كبيرة جدا ومشروع استراتيجي كبير فيما يتعلق في لبنان، ولكن فيما يتعلق في إيران كل الأهداف الإسرائيلية التي وضعتها من أولا إسقاط النظام وصولا إلى تفكيك البرنامج الصاروخي، وقف دعم ما يسمى الحلفاء، وهذا الاتفاق كرس فكرة دعم الحلفاء والعلاقة الاستراتيجية ووحدة الساعات، إضافة إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل أرادت التفكيك الكامل للمعركة الإيرانية على غرار النموذج الليبي، ولكن الذي جرى البرنامج النووي الباقي، لا يوجد حديث عن البرنامج الصاروخي. الاتفاق كرس العلاقة ما بين الحلفاء، إيران وحلفائها وخاصة حزب الله، وبالتالي مني نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بهزيمة استراتيجية كبرى. لذلك كل أطياف المجتمع الإسرائيلي من يمين ويسار الخارطة السياسية، إضافة إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، تقول أن هذا الاتفاق كارثي بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي يعني تدخل إسرائيل في حالة من المأزق والصراع الداخلي، إضافة للانتقادات التي يعني نسمعها الآن ضد نتنياهو. بمعنى المشكلة الآن أن نتنياهو أرهن الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحول إسرائيل إلى دولة وصاية. أراد نتنياهو بإقحام الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مع إيران أن يعني يبهر المجتمع الإسرائيلي ويقول لهم استطعت أن أقحم الولايات المتحدة الأمريكية، تحول هذا السلاح إلى سلاح يعني بظهر إسرائيل، لأنه يفرض على إسرائيل وقف إطلاق نار دون أن تحقق الأهداف المعلنة التي أعلنتها فيما يتعلق في إيران أو الملف اللبناني. لذلك يعني هناك حالة هيجان. تخيلي منذ يوم أمس كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل أي تصريح يصدر من إيران، سواء كان ليس فقط رئيس البرلمان ولا رئيس وزراء، أي تصريح من أي صحفي يتم نقله، وهذا نتيجة حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل بالوقت الموقف الرسمي الإسرائيلي ما زال صامتا. بالأمس

0: بعد ضربة الضاحية أطلقت صفارات الإنذار مرتين في شمال فلسطين المحتلة، وإسرائيل لم ترد، وبالتالي هذا دليل أن يدها مكبلة ولا تستطيع أن ترد على الهجمات التي حصلت بالأمس، وبالتالي نحن أمام مشهد متغير كامل بالنسبة لإسرائيل. حتى أنه في هناك من يستخدم تعبير أن ترامب أعادنا إلى ما قبل 7 أكتوبر، بمعنى أن يتم تعزيز قوة حزب الله وقوة إيران مما يهدد ب7 أكتوبر جديد. هذا كله نسمعه في الإعلام الأمريكي وحتى من مسؤولين سياسيين إسرائيليين ومتقاعدين عسكريين.
1: أعود إليك السيد وايت، يعني بالنسبة لإيران الموقف واضح، الاتفاق يشمل وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إسرائيل طالما كررت أنها غير معنية بأي تفاهم يخص لبنان وهي ستواصل عملياتها هناك، لا تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حتى الآن حول هذه النقطة. في اعتقادك كيف سيكون التعاطي الأمريكي مع هذه المسألة؟ هل يمكن لواشنطن فعلا أن تفرض على إسرائيل وقف الأعمال القتالية والانسحاب من الأراضي اللبنانية ضمن هذا الاتفاق؟
2: الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بذلك. أعتقد أنه ربما قد تتبع نهجا حساسا لا يحرج الإسرائيل. برغم المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو يوم أمس، أعتقد أن هذه المواجهات ستكون محدودة. بالتالي أنا أتوقع أن ما سنراه اليوم ولبقية الأسبوع سيكون الكثير من الانخراطات الدبلوماسية مع الإسرائيليين والتأكيد على أهمية مسألة التعامل مع الصراع اللبناني والفوائد التي قد تحرزها إسرائيل من إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وإسرائيل ستلتزم حسب قال الضيف، لأن الاتفاق قد على الرغم من أن الاتفاق قد لا يأخذ بنظر الاعتبار المصالح الإسرائيلية، إسرائيل لا تستطيع القيام بالكثير، ونتنياهو في حقيقة الأمر لا يمكن أن يخاطر بمهاجة ترامب. بالتالي أعتقد أنه في نهاية المطاف إسرائيل ستتراجع، ولكنها قد تحتفظ بالحق حق التدخل في جنوب لبنان إذا ما استدعت الضرورة.
1: ولكن كما تعلم يعني هذه المسألة قد تؤثر بشكل كبير على حظوظ نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ورأينا حجم الدعم من ترامب له حتى في مسألة المحاكمة داخل إسرائيل. بالتالي كيف سيكون التفاهم بين الطرفين ترامب ونتنياهو حول هذا الاتفاق وتداعياته؟
2: نتنياهو في موقف صعب للغاية إذا ما كان يبدو وكأنه يخضع للضغوط الأمريكية، سيبدو في موقف ضعيف ويبدو وكأنه لا يحمي المصالح، مصالح إسرائيل والمصالح السكان في شمال إسرائيل. لكن مع ذلك إذا ما قام بتحدي ترامب يبدو قد لا يتلقى دعم ترامب في مسألة إصدار العفو عليه، أو قد في مسألة تلقي قد يتلقى المزيد من المكالمات الهاتفية السلبية، وقد يقوم ترامب باتخاذ ربما مواقف أخرى، قد يصوت ضد إسرائيل كما قام بنفس الشيء مع كروني. بالتالي رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه.
1: سيد أصلاني، أيضا في نفس النقطة، لو وصلت إسرائيل عملياتها القتالية في لبنان وهذا ما تؤكد عليه حتى الآن، ستكون إيران بين خيارين، إما الدخول في جولة تصعيد أخرى مع إسرائيل والمخاطرة بهذا الاتفاق، أو الإبقاء على الاتفاق في مقابل ما تتهم به وقتها من تخلي عن حليف استراتيجي هو حزب الله. ماذا ستختار إيران في اعتقادك إذا ما لم تستطع واشنطن بالفعل فرض وقف الحرب في لبنان على إسرائيل؟
2: إذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة أو قادرة على سيطرة على إسرائيل، أعتقد أن إيران لن يكون أمامها إلا خيار إلا أن ترد. إيران لا يمكنها أن تتجاهل ما تقوم به إسرائيل في لبنان، بالتالي قد

0: قد يكون هنالك رد انتقامي عسكري حسب العلاقة مع مذكرة التفاهم، لكن أتوقع أن هذا الأمر قد يؤثر على مذكرة التفاهم نفسها، وهي تمثل إطار عمل لنقاشات إضافية حول القضايا الأخرى من ضمنها القضية النووية. وأيضا هذه القضية مهمة للولايات المتحدة، وبإمكان هذا الأمر أن يخرج العملية عن مسارها الدبلوماسي. من المحتمل أن الإسرائيليين وهم لا يشعرون بالرضا أن يقوموا بذلك، أن يقوموا بمهاجمة لبنان، لأنهم يريدون أن يخربوا العملية برمتها. اليوم أمس أرادوا أن يقوموا بنفس الشيء، لكن الأمر كان له نتائج عكسية وخلق نفوذا لإيران من أجل أن تحصل على تنازلات أكثر من الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة من المفاوضات، لأن إيران أرادت أن تنتقم من إسرائيل، لكن الولايات المتحدة ودول المنطقة حاولت أن تقنع إيران وقدمت بعدم القيام بذلك، وقد تم تقديم تنازلات أكثر في مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالأراضي اللبنانية والقضية اللبنانية. لهذا وافقت إيران على بنود مذكرة التفاهم، لكن هذه ليست النهاية، هذه البداية. سيكون هنالك الكثير من الجهد من تل أبيب من أجل أن تؤثر على سير الأمور وأن تفجر العملية برمتها. أعتقد أن إيران سترد، وهذه إحدى القضايا، قضايا والتحديات التي ربما يجب مراقبتها خلال الأسابيع القادمة في الوقت الذي
1: وهذه النقطة
0: ستدرج فيه
1: أحملها
0: المفاوضات.
1: للسيد الشرفة، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الواقع وهي عودتنا على أنها لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما لا يعجبها؟ كيف سيتصرف نتنياهو لتغيير هذا الإعلان الذي قد يؤثر كما ذكرت على حظوظه في الانتخابات المقبلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا من القدس. سيد الشرفاء، أنتقل في انتظار عودته إلى ضيفنا من بيروت السيد الدكتور سلامة. أريد أيضا أن أفهم منك، حسب اعتقادك، لو نجحت بالفعل واشنطن في فرض وقف الأعمال القتالية في لبنان على إسرائيل، ماذا سيعني ذلك بالنسبة لحزب الله؟
2: يعني كل هذا يتعلق بالمفاوضات وكيفية تخريجها، وخاصة أن اليوم كمان يعني يجب أن نعترف أن إيران أيضا لديها مصالح بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وأن تعود الأمور إلى طبيعتها وتثبيت نظامها، لذلك هي أيضا معنية بتثبيت وقف إطلاق النار. لذلك في المفاوضات سيتم الحديث عن سحب سلاح حزب الله، وستكون هناك يعني شروط، ممكن أن يكون هذا السحب تدريجي بما يتناسب ويتوافق مع المتطلبات الإسرائيلية، ويكون هناك ترتيبات أمنية أيضا تدريجية حسب هذه ما وصف بالمناطق التجريبية. يعني نحن أمام حلقة من المفاوضات القادمة، وهناك شد حبل بين الأطراف، ولكن أنا أعتقد أن هناك أيضا مصلحة كبرى بين أمريكا وإيران بتثبيت وقف إطلاق النار، لما لهذا الوقف من فوائد لكلا الطرفين، وسيكون هناك تباعد أمريكي إسرائيلي، يعني بدأ هذا واضحا، لأن
1: ولكن
2: إسرائيل
1: سؤالي كان
2: تريد إفشال
1: تحديدا
2: هذه المفاوضات.
1: عن تأثير ذلك على حزب الله، إلى أي حد سيقوي هذا الإعلان لو فرض بالفعل كما تريده إيران على الجانب الإسرائيلي؟ كيف سيعزز موقع الحزب في الداخل اللبناني بعد كل حالة السجال والانقسام؟
2: نعم، يعني حزب الله سيزيد من منسوب وجوده السياسي على الأقل سياسيا، لأنه سيقول أنه قام بعملية إيقاف للاجتياح الإسرائيلي، وكان هناك استبسال في المقاومة وما إلى هنالك، وفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار وحتى دفعها أكثر بالانسحاب، وخلق فجوة بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي، فهو سيزيد من يعني وجوده المحلي داخليا. ولكن أكيد هناك من أصوات سترتفع بأن تقول أننا لا نريد يعني خروقات جديدة، ولا نريد أن يكون المسار اللبناني مرتبط بالمسار الإيراني، ولكن هذه يعني الانقسامات هي انقسامات تاريخية وليست حديثة وليست جديدة. كل ذلك سيتعلق في النهاية بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومدى يعني التزام حزب الله بتسليم

0: سلاحه بشكل ما أو بآخر، والعودة وعودته إلى النسيج اللبناني وأخذه دور سياسي. وهذا أنا أعتقد أنه سيكون أيضا من الأمور التي ستدعمها إيران، يعني بدلا من أن يكون هناك دور عسكري أكبر لحزب الله، أن يكون لديه دور سياسي أكبر، ويكون هناك اتفاقات إقليمية أمريكية إيرانية ومن ضمنها إسرائيلية في هذه المفاوضات لا تجرد حزب الله من قوته السياسية، ولا تضع إسرائيل كقوة احتلال دائمة، فيكون هناك انسحاب لإسرائيل، ويكون هناك يعني انتصار معنوي لحزب الله تمكنه من الاندماج في العملية السياسية داخل لبنان. وأكيد يعني حزب الله أساسا من الأساس هو يقول أن إذا تنسحب إسرائيل وتوقف كل أعمالها العدائية تجاه لبنان، فهو ليس بالضرورة يعني يريد هذا السلاح إلى الأبد، هو يشترط وجود هذا السلاح بالخطر الإسرائيلي. فإذا كان هناك تطمينات وضمانات بأن هذا الخطر لن يعود وأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية، فلا يعود لهذا السلاح من سبب أساسي وجوهري، ويستطيع عندها حزب الله من الانضمام بالعملية التفاوضية. أكيد سيكون هناك رزمة من يعني رزمة في إعادة الإعمار، يعني رزمة من الدعم التي ستأتي، ويمكن لحزب الله أن يقوم بدور أساسي في هذا الموضوع، خاصة في يعني
1: نعم.
0: التعويضات وإلى ما هنالك، فيكون هو يعود إلى الجنوب اللبناني
1: شكرا
0: والمناطق
1: لك.
0: مع الحدود بشكل قوي سياسيا على الأقل.
1: شكرا لك دكتور عماد سلامة، وشكر موصول لضيوفنا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وبموجب ذلك سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وأشار ترامب في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. وعلى الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما، وقد رحبت كثير من الدول بإعلان التوصل لهذا الاتفاق. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية في جنوب لبنان تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي. أرحب بشبكة مراسلين، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومعنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن لوكسمبورغ مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك إيهاب العبسي من واشنطن للمزيد من التفاصيل.

0: التفاصيل حول هذا الإعلان من الجانب الأمريكي، وهل هناك أي تفاعلات حتى الآن معه؟
1: نعم بالفعل سهام، آخر التطورات أن مسؤولا أمريكيا قال أن القوات الأمريكية في المنطقة بالفعل تلقت توجيها من الرئيس دونالد ترامب قائد القوات المسلحة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة. لكن أيضا المسؤول الأمريكي أشار إلى أنه ربما تحدث تغييرات في ظل مسألة نزع الألغام من مضيق هرمز، وسط تقارير بأن هذه المسألة ربما تستغرق أياما عدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم بمجرد التوقيع عليها ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم، وأن الولايات المتحدة أيضا سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هنا في واشنطن تتباين ردود الفعل، لكن عموما هناك حالة من التفاؤل والارتياح لإنهاء هذا الصراع الذي ألقى بظلاله على الأمريكيين وأدى إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب. لكن المخاوف تتعلق ببنود مذكرة التفاهم الغير معلنة بشكل مفصل حتى الآن، ترقب لمسألة المحادثات التي ستعقد بعد توقيع مذكرة التفاهم، كذلك الموقف الإسرائيلي الذي يبدو أنه غير متعاون مع الإدارة الأمريكية حتى اللحظة فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب. النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال أنه سيشارك في حفل التوقيع في جنيف يوم الجمعة، وألمح إلى أن الرئيس دونالد ترامب ربما يشارك أيضا في حفل التوقيع. الرئيس دونالد ترامب يتوجه بعد قليل إلى فرنسا لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع. نائب الرئيس جيدي فانس أشار إلى أن كان هناك قلق كبير لدى الإدارة الأمريكية بالأمس من أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل بعد شن الأخيرة هجمات على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما يعني أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع المخاوف الإيرانية ومع أيضا المطالب الإيرانية بأن يكون وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة في لبنان. الرئيس دونالد ترامب صرح الليلة الماضية أو الأمس بصحيفة نيويورك تايمز بأن إسرائيل كانت ستباد بالكامل لولا الوصول إلى هذا الاتفاق، وأشار إلى أن إسرائيل يجب أو نتنياهو يجب أن يتعاون في هذه المسألة تحديدا. الرئيس ترامب كان بالأمس قد وبخ نتنياهو في اتصال هاتفي بشأن هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، لكن يبدو أن الوسطاء استطاعوا أن يفوتوا هذه الفرصة من قبل نتنياهو لتقويض هذا الاتفاق. وهنا أيضا التيار اليمين المتطرف المؤيد لإسرائيل بقوة بدأ يتحدث هذه الليلة عن ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة الحليف الإسرائيلي وألا تتخلى عنه في هذه المسألة. ويبدو أن نتنياهو كان مستبعدا من قبل البيت الأبيض فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بهذه المفاوضات. إذن المخاوف هنا في واشنطن حتى اللحظة تتعلق أولا بما ستدور حوله تفاصيل الاتفاق النووي تحديدا أو البرنامج النووي مع إيران، وكذلك حول نتنياهو والغضب الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وهل نتوقع تفويت الفرصة من قبل إسرائيل؟
0: هل نتوقع تصريحات اليوم يعني تفصل أكثر في بنود الاتفاق بالنظر إلى حالة الغموض ما يخص بعض النقاط والتضارب أيضا بين ما يخرج من إيران ومن إسرائيل حول مسألة لبنان مثلا؟
1: بالفعل البيت الأبيض كان خلال الأسبوع الماضي يتجنب أن يدخل في مناقشات علنية حول بنود مذكرة التفاهم، ويعتقد أن النقاش العلني لن يفيد في هذه المسألة. لكن الرئيس دونالد ترامب أشار في واقع الحال إلى بعض التصريحات أو التفاصيل المتعلقة ربما تحديدا بالبرنامج النووي. الرواية الرسمية من الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بأنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس دونالد ترامب أشار بالأمس في تصريحات إلى أنه قد يسمح للإيرانيين بالاحتفاظ بيورانيوم مخصب، ولكن في حدود النطاق السلمي فقط وليس النطاق العسكري. وهو أيضا هذا البند هو كان متوفرا في الاتفاق النووي السابق عام 2015، وبالتالي ينتظر الأمريكيون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق حتى يقارنوا بين هذه الاتفاقيات، الاتفاق المرتقب مع الإيرانيين، اتفاق ترامب واتفاق أوباما، حتى يصدر الحكم النهائي من قبل الأمريكيين وتحديدا من التيار الجمهوري الذي يرفض أن يكون أي اتفاق مع إيران مشابها لاتفاق أوباما السابق، ويطالبون باتفاقات أكثر قوة مع الجانب الإيراني وتشمل جوانب عديدة. في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لم يرد حتى الآن أي تقارير أو أخبار عن أنها تشمل برنامج الصواريخ الباليستية وكثير من البنود الأخرى التي كانت تقلق الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هناك حالة من الترقب للكشف عن بنود مذكرة التفاهم، لكن بشكل عام هناك ارتياح أيضا لأن الحزب الجمهوري كان يخسر في القاعدة الشعبية بسبب التداعيات الاقتصادية الكبيرة على الشعب الأمريكي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، حيث هذا الصراع الذي ألقى بظلاله وتسبب في اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية. سهام،
0: شكرا لك إيهاب، وأرحب بمراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو انضمت إلينا للتو. أتوجه إليك نور الدين، وإلى أي حد هناك تطابق بين ما يخرج من تصريحات من الجانب الإيراني حول محتوى هذه المذكرة وما يخرج من الجانب الأمريكي حتى الآن؟
2: سام، بكل تأكيد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التصريحات العلنية بكل تأكيد تكون موجهة للداخل، ربما لتخفيف الضغط على هذا التوافق الذي تم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعلم بكل تأكيد أن هناك قوى ضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن لا يكون هناك توافق مع طهران، وهذا كان واضحا خلال الأيام الماضية. وكذلك السياق ذاته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان هناك انتقاد حاد من تيار سياسي معروف هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لديه قاعدة شعبية ويشكل النواة الصلبة للنظام السياسي هنا في إيران، أغلب أنصاره من أنصار الجمهورية الإسلامية، وبالتالي لابد من إيجاد طريقة ما ترضي هؤلاء. إذن كان العمل هو التواصل مع مجموعة من الفئات المعنية بهذه النخبة وهذا الوسط الاجتماعي عن طريق مكتب الدعاية، والذي شاهدنا أمس وزير الخارجية التقى بمكتب الدعاية الإعلامية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بهدف تهيئة الأجواء للاتفاق. كذلك خروج الاتفاق وطريقة خروج الاتفاق تعطي هذا الانطباع بأن إيران تريد أن تخاطب الشارع الإيراني، تريد أن تخاطب بالدرجة الأولى المنتقدين لهذا الاتفاق وإعطاء صورة على أن إيران حصلت على جميع الامتيازات التي كانت تريدها من هذه المفاوضات، مع العلم أن أغلب الدبلوماسيين هنا يعلمون على أن ويقولون في كثير من المرات على أن التفاوض يعني أن تقدم تنازلات وتأخذ التنازلات من الطرف الآخر. إذا ما أردنا أن نلخص مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي مجموعة من التنازلات الإيرانية ومجموعة من التنازلات الأمريكية، لكن ما يمكن قوله كذلك على أن ما يقال يشكل العصب الأساس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا خلاف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إيقاف الحرب لمدة 60 يوما وفي جميع الجبهات. الدليل على ذلك هنا نراه كذلك الحديث الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي بعدم تشديد الوضع في الجانب اللبناني، وهذا دليل على أن ما يقال هو متفق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. تضيف الآن طهران على أنها أشارت في المذكرة إلى مسألة السيادة، احترام السيادة اللبنانية، وتقول أن إضافة هذه النقطة كان أمس في اللحظات الأخيرة. لماذا؟ حتى تمنع إيران من الهجوم على إسرائيل على إثر ضربة الضاحية الجنوبية. هنا سهام لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة وأساسية على أن القرار هنا في إيران بعد ضرب الضاحية الجنوبية أمس كان هو توجيه ضربة لإسرائيل، واتخذ القرار حتى على أعلى مستوى على مجلس الأمن القومي الإيراني، وكانت الاستعدادات جارية، لكن دخول الوسطاء بشكل كبير، ثلاث وسطاء بحسب المعلومات المتوفرة هنا في طهران، ثلاث وسطاء رئيسيين، الوسيط الباكستاني، الوسيط القطري والوسيط التركي، هذا الثلاثي استطاع بشكل أو بآخر أن يرضي الإيرانيين بعدم الذهاب إلى التصعيد والسماح بفتح صفحة مذكرة التفاهم.
0: فيما يخص فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، هل هذا أيضا ما يقال من الجانب الإيراني؟ هل وافقت طهران على ذلك؟
2: سيان، بكل تأكيد ليست هناك على الأقل في المرحلة الحالية التي سيتم فيها تطبيق مذكرة التفاهم، لن تكون هناك أي رسوم تأخذها إيران على عبور السفن، والممر مضيق هرمز سيعود إلى حالته التي كان عليها قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك نقطة وسط كما أشرنا في وقت سابق على أن الوسيط القطري لما جاء يوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران وصل إلى صيغة ترضي الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لكن منوطة بالتوافق الإيراني العماني. الصيغة تقول جميع الترتيبات المرتبطة بمضيق مضيق هرمز يجب الموافقة عليها من الدول المشاطئة للمضيق وبالاتفاق بينها. بمعنى آخر أنه إذا ما تم التوافق ما بين طهران وسلطنة عمان على إيجاد صيغة ما للحصول على مستحقات مالية للعبور أو رسوم للعبور فهذا سيكون ساري المفعول باعتبار أنهم مشاطئين لهذا المضيق. لكن بكل تأكيد الحديث الآن إن تم وإن كان هناك توافق بين سلطنة عمان لن تكون هناك رسوم بمعنى رسوم للعبور ولكن ستكون هناك رسوم للخدمات. لكن كل هذا يبقى منوط بالتوافق الإيراني العماني وليس لأمريكا أي دور في هذا المجال. بكل تأكيد سهام هذا البند وإن أرضى نوعا ما الفريق المفاوض الإيراني لكنه لم يرضي قسما كبيرا هنا بالجانب الإيراني وربما النقطة التي أخرت وعطلت مسألة أن توافق إيران على الاتفاق النووي. لماذا؟ لأن القرار رجع مرة أخرى إلى مجلس إلى اللجنة السداسية وهي لجنة الاتفاق النووي وإلى مجلس الأمن وحصل على التصويت بالثلثين ونقل بعد ذلك إلى المرشد وحصل على موافقة المرشد. هذه الإجراءات هي إجراءات أضيفت بعد التوافق الذي تم يوم الأربعاء حين وجود الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
0: شكرا لك نور الدين تغير مدير مكتب الجزيرة في طهران وأنتقل إلى مدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر أيضا لتقربنا من وجهة النظر الباكستانية تحديدا تفاصيل أكثر حول تصريحات الرئيس الباكستاني ووزير الخارجية بشأن هذا الإعلان.
3: والأحدث ربما سهام ما يدلي به حاليا وزير الدفاع الباكستاني في قاعة البرلمان وقبله كان أيضا رئيس البرلمان الباكستاني يتحدث اليوم. أيضا بالمناسبة السفير الإيراني المعتمد لدى باكستان موجود حاليا في قاعة البرلمان الباكستاني يحضر جلسة نواب البرلمان الباكستاني. الكثير من الكلمات التي يتم إلقاؤها حاليا تمهيدا لكلمة متوقعة لرئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان الباكستاني. الكل يتحدث عن الإنجاز الكبير الذي تمكنت باكستان من تحقيقه فجر هذا اليوم بإيصال الطرفي النزاع الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام. رئيس الجمهورية أيضا قدم التهنئة للشعب الباكستاني ولطرفي النزاع الأمريكي والإيراني وأيضا وزير الخارجية الذي كتب على منصة إكس بأن هذا الإنجاز سيكون تاريخيا. الأهم ربما هو ما كان قد كتبه رئيس الوزراء الباكستاني فجر هذا اليوم عندما أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران وقال بأن سيكون هناك توقف دائم لإطلاق النار في المنطقة وعلى كل الجبهات وتحديدا في الجبهة اللبنانية ذكرها بالاسم. وأيضا كتب شهباز شريف بأن التوقيع الرسمي العلني على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني سيكون يوم الجمعة في سويسرا. لكنه أيضا أكد بأنه سيكون هناك سلسلة من الاجتماعات ابتداء من هذا اليوم الاثنين وصولا إلى يوم الجمعة. هذه الاجتماعات ستكون تمهيدية وستساهم في التوصل إلى اتفاق السلام وستضع أسس المفاوضات الأمريكية الإيرانية المستقبلية. شيء مشابه ذكره أيضا وزير الخارجية الباكستاني عندما قال بأنه سيكون هناك مفاوضات وصولا إلى يوم الجمعة وأن باكستان ستكون مستعدة لتسهيل وتيسير عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية التي ستبدأ اليوم. أيضا حقيقة الجانب الباكستاني الذي يتحدث عن وجود اجتماعات أو مفاوضات أمريكية إيرانية وصولا إلى يوم الجمعة لم يحدد أين ستكون هذه المفاوضات أو الاجتماعات، من الذي سيشارك فيها، على أي مستوى ستكون، ما الهدف من ورائها غير الوصول إلى التوقيع، هل سيكون هناك تفاوض على الملفات الخلافية الرئيسية بين أمريكا وإيران أم أنها فقط ستقتصر على التفاوض وصولا إلى يوم التوقيع. حقيقة هذه الجزئية ما تزال مبهمة ومبهمة لدرجة كبيرة ومثيرة حقيقة لكثيرين هنا في باكستان. لكن على كل حال الكل هنا في باكستان يقدم التهنئة ويعتبر أن ما تم التوصل إليه إنجاز كبير جدا لا سيما وأن باكستان كانت هي دولة الوساطة الرئيسية في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي امتدت لأكثر من شهرين والتي شهدت جولة تفاوض مباشرة هي الأولى من نوعها هنا في إسلام أباد قبل نحو شهرين.
0: نعم
3: لكن حاليا الجهود الباكستانية يبدو أنها أيضا ستستمر خلال الفترة القادمة.
0: يعني نعلم أن باكستان تتعامل بالكثير من التكتم مع مجريات الوساطة وهي كانت قبل أيام فقط قليلة تتحدث عن تقلص مساحة العمل الدبلوماسي. هل من تسريبات حول ما جرى في الكواليس في اللحظات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق والتي يبدو أنها كانت لحظات مصيرية.
3: كان لافتا حقيقة في كل تصريحات المسؤولين الباكستانيين سهام تقديم الشكر لقطر والسعودية وتركيا على وجه التحديد دون الإشارة تحديدا إلى الدور الذي لعبته هذه الدول، اللهم إلا التأكيد على أنها ساهمت في دعم جهود الوساطة الباكستانية. لا يعرف على وجه التحديد ما الذي حدث، لكن المؤكد أن كانت هناك اتصالات مكثفة وجهود مضنية خلال الساعات الماضية. نتذكر كيف أن باكستان وعلى رأس وعلى لسان رئيس وزرائها كانت قد أعلنت أنه سيكون هناك توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو بين الجانبين الأمريكي والإيراني على اتفاق سلام، وهو ما لم يحدث وكان لافتا. لكن يبدو حاليا أن باكستان ربما تتجاوز هذه الجزئية، تحديدا تتحدث عن حفل توقيع أو مراسم توقيع يوم الجمعة في سويسرا دون الإشارة إلى السبب الحقيقي وراء عدم تمكنها من إقناع أو ربما يعني تنظيم هذا التوقيع على الإلكتروني على اتفاق السلام، بالرغم من أن كان هناك تأكيد رسمي علني هنا في باكستان على أنه سيكون هناك توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. ربما الكثير من التفاصيل أو الكثير من الخلافات التي لا يرغب حاليا الوسيط الباكستاني بالإشارة إليها أو الحديث عنها إنجاحا لدور الوساطة وإنجاحا للهدف من هذه الوساطة وهو الوصول إلى سلام دائم في المنطقة كما كتب شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني.
0: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد. الآن أتوجه إليك نجوان، كيف يجري التفاعل حتى الآن داخل إسرائيل مع هذا الإعلان؟
4: التفاعلات وردود الفعل مستمرة من أقطاب الخارطة السياسية الإسرائيلية سواء كان في المعارضة أو من الائتلاف الحاكم، لكن من الواضح بأن هناك إجماع على أن هذا الاتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة، وهناك من يصف هذا الاتفاق وفقا لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين تحديدا أمنيين بأنه يضر بالمصالح الإسرائيلية الأمنية، وبما يوصف أيضا بقوة الردع الإسرائيلية لسيما وأنه لم يحقق أي من الأهداف التي حددتها إسرائيل بداية هذه الحرب. يقال في إسرائيل إن الأهداف العسكرية العملياتية حقق منها جزء كبير خلال العمليات العسكرية، لكن هذه الإنجازات العسكرية كما توصف لم تتحول إلى إنجازات استراتيجية توفر أو تضمن الحماية بالنسبة لإسرائيل من برنامج إيران النووي، لأن هذا الاتفاق وفقا للرؤية الإسرائيلية لا يضمن إنهاء البرنامج النووي الإيراني، لا يضمن أيضا إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، أو على الأقل هناك خشية إسرائيلية من ألا يتم إخراج المواد المخصبة، وأيضا لم يعالج برنامج إيران الصاروخي الباليستي، وهذا شرط أو مطلب كانت قد أضافته إسرائيل خلال الحرب من أجل التفاوض أيضا عليه للولايات المتحدة. وبالأساس كذلك البند ربما الأبرز الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل بشكل رسمي وعلني وجاء في تصريحات عدة لنتنياهو، وهو إسقاط النظام الإيراني، أو ما قال بعد أيام على بدء الحرب بأن هدف الحرب هو تهيئة الظروف للإيرانيين من أجل إسقاط النظام الإيراني. هناك من يصف هذا الاتفاق في الجانب الإسرائيلي بأنه صادم، بأنه مروع، وقال مسؤول أمني لقناة التلفزة الإسرائيلية 13 بأن كل القيادة السياسية وكذلك العسكرية في إسرائيل تجمع على ذلك، بما فيهم نتنياهو كرئيس للحكومة وأيضا رئيس أركان الجيش. هناك ردود فعل أيضا من أقطاب الجناح اليميني المتطرف في هذه الحكومة. بن غفير كتب صباح هذا اليوم بأن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، غير ملتزمة بهذا الاتفاق، لن تتوقف عن حماية إسرائيل، ستواصل عملياتها في لبنان. ويجب التوضيح بأن أي هجوم على إسرائيل من قبل لبنان سيرد عليه بقصف في الضاحية الجنوبية. لكن الأخير أو الشخص الأخير الذي نشر قبل قليل بيانا مطولا عن هذا الاتفاق هو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وكرر عمليا ما كان قد مهد له قبل يومين في البيان الذي سبق الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق، مع بدء الأنباء التي تحدثت عن أن طهران وواشنطن على وشك التوقيع على اتفاق بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. في هذا البيان المطول عمليا يقول كاتس إن نتنياهو أوضح للرئيس ترامب يوم أمس، وكذلك هو أوضح لوزير الدفاع الأمريكي الليلة الماضية، بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي ينتشر بها جيش الاحتلال في جنوب لبنان. والنقطة الأهم هي بأنه في حال هاجمت إيران إسرائيل مجددا بسبب استمرار العمليات في لبنان، فإن إسرائيل سترد بقصف إيران بقوة.
0: كيف ينعكس ذلك، يعني عدا عن التصريحات وهذه التهديدات من كاتس وغيره، كيف ينعكس حتى الآن الاتفاق على الوضع ميدانيا في لبنان؟ يعني هل كيف يتعامل الجيش اليوم؟ لأن كاترين كانت تتحدث قبل قليل عن نوع من الهدوء الحذر اليوم في لبنان.
4: بالفعل هناك هدوء حذر الساعات المقبلة وربما الأيام القليلة المقبلة ستتضح خلالها الصورة أكثر. المعادلة التي تتحدث عنها إسرائيل هي عدم الانسحاب ومواصلة عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي لما يوصف إحباط تهديدات حزب الله، وهي المعادلة عمليا سهام التي سادت بعد الاتفاق السابق، اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024، عندما استمرت إسرائيل بعملياتها العسكرية في لبنان تحديدا في جنوب لبنان. لكن أيضا كانت هناك أحداث استهدفت فيها إسرائيل مناطق في الضاحية الجنوبية وكذلك في منطقة لبقاع. في كل مرة كانت تصدر بيانات للجيش الإسرائيلي بأنها استهدافات طالت مواقع عسكرية، بنى تحتية، مباني استخدمت من قبل عناصر لحزب الله، وأيضا عمليات اغتيال. في تلك الفترة التي امتدت فيها هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار، إسرائيل استمرت بهذه العمليات وكانت تبررها بأنها إحباط لتهديدات من حزب الله، في حين أن الحزب في تلك الهدنة لم يطلق أي صواريخ أو مسيرات باتجاه إسرائيل. وعولت إسرائيل كثيرا على أن هذه المواجهة أيضا ستكون بنفس الصيغة، أن تستمر هي بالعمليات العسكرية دون أن يرد حزب الله. وكما ذكرت الأيام القليلة المقبلة ربما خلالها ستتضح الصورة أكثر بشأن شكل هذه العمليات، هل ستكون محدودة أكثر أم أنها ستتواصل بنفس الوتيرة السابقة، على الأقل كتعويض عما يوصف في إسرائيل بأنه فشل استراتيجي كبير في إيران.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وأتوجه إلى عبد الله أو إيهاب قبل ذلك، إيهاب العقدي في صورة جنوبي لبنان أيضا في نفس النقطة. إيهاب، كيف ينعكس حتى الآن هذا الإعلان في الميدان في لبنان، وهل هناك أي مواقف رسمية حتى الآن؟
5: الموقف الوحيد الذي صدر كان عن رئيس البرلمان نبيه بري الذي رحب بالاتفاق والذي يشمل لبنان، بما قال إنه يحقق سيادة لبنان وحرية قراره. بيان مقتضب لرئيس البرلمان الذي كان فاعلا في مسألة المفاوضات الأخيرة مع أطراف عدة عربية ودولية بشأن وقف إطلاق النار. وأيضا السلطات السياسية اللبنانية لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر، وحزب الله كذلك لا زال لم يمتنع عن إصدار أي قرار، وربما هناك الآن حالة ترقب وحذر شديد في لبنان لمآلات هذا الاتفاق وانعكاساته على الأرض. حتى الآن هناك قصف مدفعي إسرائيلي متقطع في منطقة النبطية، كفر تبنيت، يحمر شقيف، زوتر الشرقية والنبطية الفوقة، تعرضت لعدد من القذائف الإسرائيلية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي. باتجاه هذه المناطق ومحيطها. طبعا في مناطق أخرى مثل المنطقة التي نتواجد فيها هنا في جنوب لبنان تحديدا في ونحن نقابل بلدة مجدلزون التي وقعت فيها أعمال قتال بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي دخلت هذه البلدة وفقا لبيانات حزب الله. منذ الليلة الماضية لم نرصد أي إطلاق للنيران، والقصف الجوي الإسرائيلي توقف قبالة منتصف الليلة الماضية، أي قبل نحو ساعة من إعلان اتفاق وقف الأعمال أو اتفاق وقف إطلاق النار من باكستان. وحتى هذه اللحظة فإن كل هذه الجبهة

0: ساكنة لم تتحرك، لا يوجد فيها أي قصف أو حتى غارات جوية إسرائيلية، لكن هناك تحليق للمسيرات بين الحين والآخر فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان. لبنان الرسمي عمليا يرى في أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على لبنان، لكنه ليس الوجهة الرئيسية للبنان الرسمي الذي يرى من خلال مفاوضات واشنطن بأنها تحقق المصلحة الوطنية وفقا لما كان أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون. لذلك فإن لبنان الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة في 22 من هذا الشهر سيبحث كل تفاصيل ما جرى التباحث به مع الجانب الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، وقد يحقق وقف إطلاق النار في حال حصل بشكل تام في لبنان من انعكاسات إيجابية على تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه في واشنطن. لبنان الرسمي كان توصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي بشأن عدد من النقاط أبرزها السيادة اللبنانية. السيادة اللبنانية بالنسبة للبنان تعني انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي التي تحتلها، وأيضا لبنان يريد بسط سلطة قواته على جنوب الليطاني. بيان الأخير الذي صدر عقب المحادثات التي جرت في واشنطن قبل نحو 3 أسابيع كانت تشير إلى هذا الأمر، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني على أن يكون هناك مناطق تجريبية، بمعنى بأن تكون هناك مناطق يجري نزع سلاح حزب الله فيها ومن ثم التأسيس عليها لمراحل لاحقة. نعم. مع وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية.
1: ونحن نتحدث إيهاب إذن المزيد من التصريحات عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يقول بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. طبعا هذا ضمن النقاش الداخلي في لبنان حول تأثيرات مسار إسلام أباد على ما يجري في لبنان. نريد أن نتوقف أكثر عند هذا الموقف لبري الذي يعتبر أول موقف رسمي عمليا منذ الإعلان.
0: نعم، لدينا في لبنان 3 مواقف عمليا. الموقف الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري والذي يرحب في هذا المسار كان يشير بأن وقف إطلاق النار هو المطلوب من أي جهة أتت، إذا كان من جهة المسار الإيراني الأمريكي أو من جهة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. لذلك كان أولوية بالنسبة لرئيس البرلمان، وهو كان أجرى اتصالات بهذا الشأن مع عدد من المسؤولين العرب والأجانب، وكان السفير الأمريكي يلتقي رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الشأن لإرسال رسائل محددة في الإطار السياسي وفي نتائج ما جرى في واشنطن. هناك موقف لحزب الله الذي يرى بأن مسار إيران واشنطن هو الذي يؤمن مظلة للبنان، وأيضا حزب الله يتخوف من أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 2 آذار مارس الماضي، أي استمرار إسرائيل في اعتداءاتها واغتيالاتها على جنوب لبنان ومن ثم التدرج بالقيام بغارات وقصف جوي على مناطق مختلفة كما حصل خلال 15 شهرا سبقت 2 آذار مارس. لبنان الرسمي يريد فصل مسار لبنان عن إيران بكل أشكاله السياسية والأمنية والعسكرية. لذلك فإن لبنان يتمسك بالمسار القائم في واشنطن، وأن هذه المفاوضات هي التي تؤدي إلى مصلحة وطنية حقيقية وإلى سيادة لبنانية على الأراضي اللبنانية، أي تؤمن انسحابا إسرائيليا، وهو ما كانت أكدت عليه واشنطن في إطار دعمها للسلطة السياسية اللبنانية لدفع إسرائيل للانسحاب في حال التوصل إلى اتفاق. طبعا هناك شكوك لبنانية من كل الأطراف من أن إسرائيل قد تماطل، قد تناور، وقد لا تحقق اتفاق وقف إطلاق النار، لأن التجارب السابقة أشارت إلى أن إسرائيل كانت التزمت بوقف إطلاق النار ثم عادت وخرقته، وهذا حصل في بعد 27 من نوفمبر من عام 2024، عادت وخرقته في بعد التفاهمات التي حصلت في واشنطن، واستمرت أعمال القصف من الجانب الإسرائيلي، فيما كذلك استمر حزب الله بعمليات الرد على القوات الإسرائيلية ومحاولات التوسع المستمرة منها. نعم. لذلك الأمور الآن في لبنان تحتاج إلى مراقبة حثيثة لمجريات الأمور على الأرض، للمواقف

0: المواقف السياسية التي ستصدر عن إسرائيل أولا ومن ثم حزب الله وأيضا السلطات السياسية اللبنانية الممثلة بالحكومة ورئيس الجمهورية لتبيان مسار الأمور خلال الأيام المقبلة.
1: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة صور في جنوب لبنان، شكرا لك. وأنتقل إلى عبد الله الشامي من لوكسمبورغ. عبد الله، أيضا مواقف أوروبية

0: في الاتحاد الأوروبي كانت مواقفها أغلبها تجمع على أن ما جرى هو مجرد خطوة أولى، أن الاتفاق يجب أن يشمل ويتوسع كافة الملفات التي كانت أوروبا تنادي بضرورة نقاشها واتخاذ قرار فيها، سواء البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، أو ما قالت عنه رئيسة المفوضية هذا الصباح، الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. هناك استعداد أوروبي كبير كما قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم للمساهمة الآن، كما كانت المطالبة دائما في الأسابيع الماضية، المساهمة في ضمان حرية الملاحة في نزع الألغام، وضمان أيضا استقرار الأوضاع لعودة مسارات الطاقة كما كانت. وزير الخارجية اليوم هنا في لوكسمبورغ تحدث عن أن مزيد من النقاشات ستجري في إيفيان بفرنسا، حيث تعقد قمة السبع ما بين اليوم ويوم الأربعاء، وأن هناك مزيدا من النقاشات ومزيد من التفاصيل ستكون حاضرة، سواء بحضور قادة هذه المجموعة أو قادة الدول من الشرق الأوسط تمت دعوتهم لهذا الاجتماع. لكن بشكل عام الأوروبيون هذا الصباح يبدون ارتياحهم، ويعني نوع من الطمأنينة الحذرة لما جرى الإعلان عنه، لكن يريدون أن يكون هناك شروط واضحة، تفاصيل معينة تلزم الجميع بعدم العودة مرة أخرى، وألا يتكرر ما جرى خلال 100 يوم الماضية. الأوروبيون قالوا إنهم سيطرحون على الطاولة في ضمن سواء الاجتماع اليوم أو في اجتماع قمة السبع مزيد من النقاط التي يتصورون ويعتقدون أنها ستساهم في الوصول لذلك.
1: والسؤال هنا عن يعني هل هناك حديث عن شكل الدور الأوروبي في ترجمة هذا الاتفاق وفي إنجاحه؟
0: نعم، بالفعل هناك جاهزية كما قالت مفوضة السياسات الخارجية اليوم، كما قال أيضا وزير خارجية فرنسا، للبدء فورا بضمان تطبيق هذا الاتفاق. التفاصيل هنا تتحدث عن مهمة بحرية ترأسها فرنسا والمملكة المتحدة، كان قد تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضي، هي جاهزة الآن لكي تتواجد هناك بالفعل. أما من طرف الاتحاد الأوروبي فالمهمة البحرية المتواجدة بالفعل في البحر الأحمر المعروفة باسم أسبيدس سيتم أيضا توسيع نطاقها كي يشمل مضيق هرمز، وكل هذه التفاصيل جاهزة ريثما أو في حال فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة سيتم تحريكها لكي تكون جاهزة لمباشرة ما يسمونه ضمان تطبيق هذا الاتفاق. بالتالي الأوروبيون يقولون دورهم هنا سيأتي سيكون أكبر من خلال التواجد ضمن مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة، وأن هذا الأمر هو بالتنسيق مع كل الجهات، سواء الولايات المتحدة أو إيران أو الجهات المختلفة في المنطقة.
1: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من لوكسمبورغ. والآن للمزيد من النقاش والتحليل أرحب بضيفينا في الاستوديو، السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وأيضا بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. كما أرحب من عمان بالدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. وقبل البدء بالنقاش أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن رئيس وزراء كندا، يقول نرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران وممتنون لباكستان وقطر والشركاء الإقليميين لتيسيرهم لهذه المفاوضات. أيضا عراق جي في هذا الخبر العاجل يقول واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي يشنها النظام الصهيوني على لبنان. أعود لضيوفنا، أبدأ معك سيد بوريلي، يعني هذا الموقف أيضا لرئيس وزراء كندا ضمن مواقف كلها مرحبة بهذا الاتفاق، الكل يبدو سعيدا به إلا إسرائيل الحليف القوي لأمريكا في المنطقة. كيف سيجري التعامل في اعتقادك مع هذا الرفض الإسرائيلي للاتفاق وتحديدا لتطبيقه في جبهة لبنان؟
2: واضح أن رئيس الوزراء نتنياهو قلق بشأن السياسات المحلية في بلده، ولقد واجه انتقادات من اليسار ومن اليمين، وهناك عملية انتخابات قادمة، إذن فهذه الأمور كلها مهمة، ولذلك فالمسار صعب للإتيان بنتنياهو لينضم إلى ركب هذه الاتفاقية. ولكن الأعمال العدائية في لبنان هي جزء من مذكرة التفاهم، هذا أمر

0: جيد. هدف الرئيس ترامب كان عدم إشمال لبنان في هذه الاتفاقية، والإيرانيون من أصر على ذلك. لذلك أنا أتحدث عن هذا بأنه أمر يعتبر صعبا من قبل لبنان. إذا استطعنا دفع الإسرائيليين على أن لا يردوا، والرئيس ترامب قام بذلك وقام بذلك أيضا بالأمس، هل الإيرانيون سيطلبون من وكلائهم وحلفائهم في المنطقة أن يخففوا العنف فيما يتعلق بالهجمات على إسرائيل؟ خوفي هو أن حزب الله سوف يستمر بضرب الصواريخ الصغيرة على إسرائيل ليضايقها. إسرائيل لا تريد الاتفاقية، وحزب الله لا يريد الاتفاقية. لذلك يتطلب الأمر من الولايات المتحدة وإيران أن يقوما بمنع حلفائهما من أن يخربا هذه العملية.
1: موقف حزب الله واضح، يقول أنه ملتزم بأي اتفاق إذا فعلا توقفت الأعمال العدائية من إسرائيل وانسحبت من الأراضي اللبنانية. في المقابل وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم كاتس بعد الإعلان يقول نحن غير معنيين بهذا الإعلان وسوف نواصل أعمالنا القتالية. السؤال هنا يعني ما شكل وقف إطلاق النار الذي يفهمه ترامب؟ يعني هل يتعلق الأمر بوقف كل الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أم بوقف إطلاق النار الخاص أو الهدنة الفريدة التي تحدث عنها روبيو سابقا، وهي فقط تحييد مناطق معينة في لبنان والإبقاء على العمليات العسكرية في مناطق أخرى؟
0: الرئيس ترامب كان واضحا، ونحن أحيانا نقرأ منشوراته على تروث سوشال ونرى الجزء الأول منها فقط حيث كان منتقدا لنتنياهو. الجزء التالي منه كان واضحا وقال إن إسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات، وهذا ما زال موجودا. إذن يتطلب الأمر التزاما من حزب الله أيضا أن يتوقف عن إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية. هناك ضغط هائل على الرئيس ترامب في الولايات المتحدة من حلفاء إسرائيل بالسماح لهذا الأمر أن يستمر. لذلك الرئيس ترامب في وضع صعب، هو يريد الحفاظ على السلام في المنطقة وهو ملتزم بذلك، والرئيس ترامب ينظر إلى المنطقة كجزء من تركته، كما أنه ينظر إلى أن هناك التزاما متعلقا بالاتفاقيات الإبراهيمية كأحد وجوه نجاحه. لذلك هو ينظر إلى هذه النقطة الآن والسلام بأنه أيضا سيكون جزءا من تركته. نحن على علم بأن هذا سيتطلب الضغوط والعمل من قبل الإسرائيليين، ولكن الأمر لن يكون أحادي الجانب، بل يجب على حزب الله أيضا أن يقوم بتخفيف حدة الصراع.
1: سيد صدقيان، بما أننا بدأنا النقاش بلبنان أيضا أسألك في نفس الاتجاه، ماذا لو طبقت إسرائيل ما تقوله بأنها غير معنية بالاتفاق، ستواصل ضرباتها في لبنان واحتلالها للأراضي اللبنانية، كيف سيكون موقف طهران من الاتفاق؟ هل يمكن أن تخاطر به فقط لأن الحرب في لبنان لم تتوقف؟
2: صباح الخير لك سهام ولضيفك والمشاهدين. إنهاء الحرب في كل المناطق في المنطقة هذا جزء من الاتفاق، والاتفاق يستند تنفيذه على قاعدة خطوة في خطوة، وبالتالي إنهاء الحرب معناته إنهاء الحرب في لبنان أيضا. ومن المفترض حيثما اتفق عليه انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان حتى انتهاء مفاوضات 60 يوما. الآن إذا يعني إيران أرادت أن ترد فجر اليوم على استهداف الضاحية الجنوبية، لكن هناك الوساطة القطرية كانت موجودة في طهران ليلة أمس، وكان هناك بحث مع الجانب الأمريكي، وبالتالي تم الإعلان عن إنهاء الحرب. توقفت إيران عن ردة فعلها على الجانب الإسرائيلي ولم ترد على إسرائيل، لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل تستطيع دائما أن تخرق وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب بشكل دائم في لبنان. وبالتالي نحن يجب علينا أن لا يعني نرسل الكرة ونضع الكرة في ملعب حزب الله. حزب الله يقول الآن قرى مدمرة، بلدات مدمرة، وجود الجيش الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي، ودائما الطائرات المسيرة والطائرات تسير في سماء لبنان وانتهاك لسيادة لبنان. أنا أعتقد بأن إسرائيل فعلا يعني نتنياهو الآن هو في وضع لأنه هو الخاسر الأكبر، هو من تجرع السم في هذا الاتفاق، هو لم يكن يريد هذا الاتفاق. وأنا أعتقد بأن التحدي الأكبر لهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر يمكن أن يكون بين طهران وواشنطن هو إسرائيل ونتنياهو تحديدا. وبالتالي يجب علينا أن نعتقد بأن الرئيس ترامب، صحيح أنه في الفترة الأخيرة ربما كانت الاتصالات الهاتفية بين الرئيس ترامب ونتنياهو فيها نوع من التوتر أو التشنج، لكن يعني لا يمكن لي أن أعتقد بأن الرئيس ترامب لن يقف مع نتنياهو. ربما يقول له وقال له أيضا بأن هذا الاتفاق هو لمصلحة إسرائيل، لمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف أيضا أن إسرائيل تحتل جنوب لبنان، ويجب أن يكون هذا الاتفاق نهاية للحرب، للخروقات، ولإنهاء الاحتلال لجنوب لبنان بشكل عام.
1: دكتور البراري، يعني بناء على كل المعطيات المتوفرة، هل ترى أننا أمام اتفاق متين له فرص حقيقية في أن يترجم إلى الواقع ويوقف التصعيد بشكل مستدام، أم نحن أمام تهدئة مؤقتة هشة؟
3: شكرا سهام. أنا بتقدير أن نحن أمام اتفاق، هذا الاتفاق واضح المعالم، يتحدث عن هدنة لمدة 60 يوم ثم بحث القضايا العالقة المؤجلة التي قد تفجر الاتفاق. وربما هذا كان بضغط إيراني منذ البداية، عندما أصرت إيران على الفصل بين المسألتين بمعنى إنهاء الحرب وإيقاف الحرب، ثم البحث بهدوء عن القضايا العالقة التي تستلزم وقتا طويلا، أخذين بعين الاعتبار وجود ما يسمى بالسبويلر أو المخرب، وهو الدور الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، وقد كتب اليوم بينكسبيت في معريف مقالا هاما عندما قال بأن هذا يعبر عن هزيمة سياسية بامتياز لنتنياهو، نتنياهو المعني بتركة، يعني مقابل التركة التي يريد أن يتركها ترامب. ترامب يعتبر هذا الاتفاق إنجاز دبلوماسي كبير جدا له بمناسبة عيد ميلاده أيضا، في حين أن تركة ويريد أن يكيش سياسيا، في حين أن تركة نتنياهو في إسرائيل ستكون سيئة جدا، وبخاصة وأن خصوم نتنياهو الآن يسنون سكاكينهم في الانتخابات القادمة، وسيكون صورة نتنياهو صورة سيئة جدا. لذلك أنا بتقديري أن هناك نية حسنة عند ترامب على الأقل مدة 60 يوم، مقابل نية حسنة عند إيران خلال 60 يوم من أجل إنجاح هذا المسار وإعطائه دفعة من الأمل ومن الثقة حتى يتم معالجة القضايا الأهم، وهي الملف النووي والقضايا وبقية القضايا. لكن أيضا علينا أخذ بعين الاعتبار أن هناك لاعب يمكن أن يخرب هذا الاتفاق. بالمناسبة إسرائيل ليست ملتزمة قانونيا بهذا الاتفاق لأنها ليست طرفا في هذا الاتفاق، فبالتالي هنا نفهم ما تحدث عنه بنكفير، ما تحدث عنه أيضا كبار المسؤولين الإسرائيليين، بأن إسرائيل ليست ملتزمة وإنها ملتزمة بمسار واشنطن الذي يتحدث عن اتفاق أيضا لم يقبل به حزب الله الذي فضل مسار إسلام أباد. أنا بتقديري عامل التفجير سيكون الجبهة اللبنانية، لكن أيضا لا يستطيع نتنياهو أن يتحدث ترامب أكثر مما ينبغي، وتستطيع الإدارة الأمريكية مرة أخرى ممارسة الضغوط على نتنياهو في هذا المجال. أنا متفائل أن هذا الاتفاق سيصمد على الأقل في 60 يوم، وربما إن كان هناك فيه تطور في حلحلة بعض الملفات سيكون قدرة ترامب على بدل المزيد من الضغط على نتنياهو أكثر، ويكون لديه القدرة على التدخل أيضا في السياسات الخارجية. وهذا في التاريخ حدث أكثر من مرة، منذ عام 92 لليوم نجد أن الرؤساء الأمريكيين يستطيعوا أن يتدخلوا في الانتخابات الإسرائيلية ويتلاعبوا بنتائجها.
1: طيب سيد بوريلي، يعني هل يستطيع فعلا ترامب أن يسوق لهذا الاتفاق كإنجاز وكاتفاق جيد كما كان يتحدث طيلة الأسابيع الماضية، بالنظر لأهداف الحرب التي أعلنت في بدايتها وبالنظر لنتائجها حتى الآن ووضع إيران؟
0: نعم، يمكنه ذلك. الضغوط المحلية على رئيس ترامب كانت بشكل أساسي مرتبطة بسوق النفط وأسعار البنزين، وفي الواقع الولايات المتحدة لا تعتمد على مضيق هرمز من أجل احتياطياتها النفطية ومن أجل نقل النفط إلى الولايات المتحدة. فنحن الآن مسؤولون أمام السوق النفطية فيما يتعلق بالأسعار، والكثيرون في أمريكا يواجهون أسعارا وكلفة عالية في المعيشة الآن، لذلك نرى الأسواق النفطية الآن تنعكس الحالة لديها في كل تطور. وأيضا يجب أن نقيس الأمور الحالية مقارنة بخطة العمل الشاملة المشتركة. عندما ننظر إلى الانتقادات التي وجهت لخطة العمل الشاملة المشتركة حتى من الديمقراطيين في حزب أوباما، وخاصة فيما يتعلق بعدم السماح للمفتشين وأن يقوموا بالتفتيش المواقع النووية الإيرانية وإعادة الأموال إلى إيران وما إلى ذلك، هذه كلها كانت محل انتقاد حتى من أنصار أوباما. إذن فهناك من ينتقد ترامب الآن لفعله أي شيء، هناك من انتقده بالأمس لأنه قام باستضافة حفل أو احتفالية كان فيها لاعبو الفنون القتالية وما إلى ذلك. إذن فهناك تفاهم بشأن هذه القضايا حاليا.
1: هناك يعني أمور واضحة، الأهداف كانت إسقاط النظام الإيراني، القضاء على برنامجه النووي، برنامجه الصاروخي، وقدرته على دعم حلفائه في المنطقة إلى آخره. سيطرح السؤال الآن، ما الذي تحقق من ذلك؟ هل كان الأمر يستحق الدخول في كل هذا التصعيد بما له من تبعات؟ من أجل ماذا في النهاية؟
0: النظام لم يتم إسقاطه، ولكن تم التخلص من قادته، ولدينا الآن مجموعة جديدة من القادة، وربما ليس هناك تماسك الآن في الحكومة الإيرانية كما رأينا على مدى 48 ساعة مضت، وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على الاتفاقية فلم تسر في القنوات المعتادة. إذن فهذا يعتبر سؤالا كبيرا. بالنسبة لتمويل الوكلاء، إذا ما إيران أرادت لبنان أن تكون جزء من هذه الاتفاقية، فحزب الله يجب أن يكون أيضا جزءا من هذه الاتفاقية. هل حزب الله سوف يتم نزع سلاحه كما تم الاتفاق على ذلك عام 2024؟ هذه قضايا موضوعة على الطاولة الآن للتفاوض، ولم تكن كذلك في السابق. بالنسبة أيضا للقدرات العسكرية لإيران، تم إضعافها لدرجة كبيرة، ورأينا الطائرات الأمريكية والإسرائيلية قد فرضوا سيطرتهم على الأجواء الإيرانية. وأيضا أمريكا وإسرائيل كان بإمكانهما أن يحققا الهيمنة الجوية فوق الأجواء الإيرانية في هذه المدة.
1: دكتور صدقيان، في الأسابيع الماضية تحدثت إيران عن أن مضيق هرمز هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. اليوم ضمن ما أعلن ستسمح طهران بمرور السفن دون أي رسوم، حديث أيضا عن إزالة الألغام وما إلى ذلك، ما الذي يعنيه هذا؟
2: الآن ترامب سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة.
1: نعم،
2: فتح مضيق هرمز ليس الآن،
1: نعم،
2: وإنما بعد التوقيع على الاتفاق وهو يوم الجمعة، على الرغم من أن إيران فسحت المجال أكثر لمرور السفن، والسفن مرت اليوم صباح اليوم سفينة قطرية تحمل الغاز المذاب عبرت المضيق مضيق هرمز. بالتالي هذا الاتفاق كما نص عليه في بنوده وفي تفاصيله هو أن ينفذ على قاعدة خطوة خطوة. الإيرانيون يمسكون بهذا المضيق، وبالتالي هناك يجب أن ترفع الأرصدة، يرفع الحظر عن الأرصدة المجمدة. هناك 24 مليار دولار يجب أن تدفع خلال يعني بداية التوقيع وأثناء تنفيذ فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لأنه هذه الأرصدة المجمدة ربطت بفتح المضيق. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن الثقة لا زالت على الرغم من أن هناك سوف يوقع يوم الجمعة يوقع على العقد أو على هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم، لكن الثقة لا زالت غائبة عن.
1: ولهذا سألتك كيف توافق طهران على إزالة الألغام وعلى فتح الملاحة بدون رسوم؟ ما الضمانات الأمريكية بعدم العودة إلى ضربات
2: خطوة
1: عسكرية؟
2: خطوة يعني الآن يتم التوقيع، يجب أن يرفع الحظر عن ما تبقى من الأرصدة، تستطيع إيران أن تتصرف بأرصدتها المالية 24 مليار دولار وإجراءات الفتح، يعني يتم هذه النقطة تتم النقطة مقابلة وهكذا، سواء كان في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة. هذا يحدث في ظل غياب هذه الثقة، ولا لو كانت هناك ثقة وهناك تبادل بالثقة لما كانت هذه الأمور، لكن لحد الآن الإيرانيون يقولون هم مسيطرين على مضيق هرمز ويستطيعون إغلاق هذا المضيق بالوقت الذي يشاءون أو بالوقت الذي يتم اختراق هذا اختراق ما تم التوقيع عليه، سواء كان من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، نتنياهو في الوسط، وبالتالي من يقول بأن نتنياهو ليس هو موقع على هذا الاتفاق، هناك ضامن الولايات المتحدة. نتنياهو لا يمكن له عمل أي شيء ولا أي حرب ولا أي خطوة ما لم يأخذ القرار من الرئيس ترامب، وبالتالي الرئيس ترامب يستطيع أن يضبط إيقاعات نتنياهو، ونتنياهو خصوصا الآن كما قلت أنا يشكل التحدي الأكبر لهذا الاتفاق، لأنه لا زال يعتقد بعدم جدوى هذا الاتفاق وهو يعارض أي اتفاق يمكن أن يكون بين طهران وواشنطن. الآن الكرة في ملعب ترامب، ماذا يريد أن يفعل بهذا الاتفاق؟ طيب، هل يريد تعزيز الثقة مع إيران أم لا؟
1: دكتور براري، إذن القضايا الخلافية الكبرى سترحل إلى مرحلة لاحقة، وبنظر لوجهات النظر المختلفة بين الطرفين، هل تتوقع تحقيق اختراق في هذه القضايا أم أننا قد نعود لحالة التصعيد، مع العلم أن الحال العسكري أثبت أنه لا يستطيع حتى الآن حسم المشهد؟
3: بكل تأكيد سهام، الحل العسكري ثبت محدوديته بالرغم من فارق القوة والفائض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إيران حققت معادلة أو نوعا من الردع الذي أجل المسألة كلها وأقنع الإدارة الأمريكية بأنه ربما الأفضل هو المسار التفاوضي الذي يدفع إيران إلى تقديم التنازلات في الملف النووي ويضع قيودا على هذا الملف بما يرضي الولايات المتحدة الأمريكية والتزام رؤساء الولايات المتحدة كلهم باستراتيجية المنع، أي منع إيران من أن تمتلك القدرة على تصنيع السلاح النووي، وهذا هو الإنجاز باللي يعني أوباما كان يقدم في عام 2015 الاتفاق الذي وقعه مع الإيرانيين على أنه إنجاز، وبالتالي ترامب يريد أن يقدم ذلك بأنه إنجاز ويساهم في تركته، هو معني جدا بتركته ويخشى أيضا من تدهور الأمور أن يؤثر على فرصه أو فرص الحزب في الانتخابات النصفية، ونحن نعرف أن صقور الحزب الذين كانوا متحمسين لهذه الحرب أمهلوه لبداية سبتمبر لإنهاء الملف نهائيا حتى يتمكن الحزب من الدخول إلى الانتخابات النصفية. نعم. لعله لا يخسر هذه الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن براري، والشكر أيضا موصول لضيوفنا هنا في الاستوديو. تتجه الأنظار إلى مدينة إيفيون الفرنسية، حيث يجتمع قادة الدول السبع الكبرى وسط ملفات مثقلة تصدرها الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن هواجس الاقتصاد العالمي. كما وسعت فرنسا دائرة المدعوين إلى القمة لتشمل دولا عربية وهي مصر وقطر والإمارات، في محاولة لمنح الاجتماع بعدا يتجاوز الإطار الغربي التقليدي.
4: على الضفة الفرنسية لبحيرة ليمون تبدو مدينة إيفيان هادئة، لكنها تأهبت أمنيا بنحو 15,000 رجل أمن لاستقبال قمة الدول السبع الكبرى، وعلى مدى 3 أيام تناقش خلالها ملفات ثقيلة وانشغالات أثقل. فالخلافات الأوروبية الأمريكية التي تجلت الصيف الماضي في البيت الأبيض ظلت تتفاقم بشأن التجارة والرسوم الجمركية وقضايا الأمن والدفاع المشترك، لكن ملف أوكرانيا يبدو الأكثر حساسية وجدلا، فأوروبا تتطلع إلى إنهاء الحرب على أرضها التي بعث فيها دخان أوكرانيا سباق تسليح في القارة العجوز، وهو بمثابة استنزاف اقتصادي وسياسي لا تبدو نهايته قريبة.
5: الأمريكيون وخصوصا منذ عهد ترامب يحاولون منذ حوالي 15 شهرا التوصل إلى سلام دون أن ينجحوا مع خطة تتلائم أكثر مع مطالب روسيا، بينما يعمل الأوروبيون بموقف صلب وأكثر راديكالية وأكثر ملائمة لأوكرانيا. أوروبا والولايات المتحدة اللتان تشكلان جوهر مجموعة السبع لا تمتلكان الرؤى ذاتها.
4: قبل شهر من قمة إيفيان التقى وزراء مالية الدول السبع ومحافظو البنوك المركزية في قمة تمهيدية في باريس لبحث الهواجس المالية والاقتصادية والتجارية، لا سيما سلاسل الإمداد والمعادن النادرة التي باتت شريانا للتطور التكنولوجي. وفي هذه الملفات خصوصا تبرز الصين كقوة صناعية محورية، مع تساؤلات أوروبية حول العلاقة المعقدة بين واشنطن وبيجين. وقد أثرت زيارة ترامب إلى الصين مؤخرا توجس الأوروبيين من مقايضات استراتيجية واقتصادية تتجاوز مصالحهم. وتظل الصين الغائب الحاضر في قمة إيفيان، فهي منافس وشريك في آن واحد.
6: علينا أن نكون عمليين وأن نعرف كيف نعتمد على الصين أحيانا مع كسب استقلاليتنا تجاهها بإعادة تطوير صناعة أوروبية وسلاسل قيمة للمواد الأولية الحيوية، وربما بالاشتراك مع كندا وأستراليا وقوى غربية أخرى.
4: ملف الطاقة لا يقل ثقلا يفرض نفسه على قمة إيفيان، فتوترات الشرق الأوسط مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز فاقمت الهواجس والأسعار والتكاليف. ويأتي الاتفاق الأمريكي الإيراني ليفتح باب أمل لتخفيف الضغوط، لكنه أمل محاط بهشاشة واسعة. فسوق الطاقة يحتاج إلى استقرار ومضخة لحسن النيات، وليس فقط لضخ النفط. حروب مفتوحة واقتصاد عالمي قلق وخلافات تتسع على أكثر من صعيد، ملفات ثقيلة في قمة السبع التي تبحث عن مواقف مشتركة. لكن يظل السؤال، هل ما زالت القوى الكبرى قادرة على مواكبة عالم يزداد اضطرابا واستقطابا؟ عياش دراجي، الجزيرة، من مدينة إيفيان الفرنسية.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وبموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وأشار ترامب في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كانت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. على الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما. وقد رحب كثير من الدول بإعلان التوصل للاتفاق، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق. بدوره رحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بجهود التوصل للتفاهم، مضيفا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. من جانبه رفض وزير الدفاع الإسرائيلي سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. ميدانيا، قال مراسل الجزيرة أن محيط عدد من البلدات في جنوب لبنان تعرض لقصف إسرائيلي.
7: نرحب بشبكة مراسلين لنناقش أو لنتابع معهم آخر التطورات من طهران. مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، وتنضم إلينا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن لوكسمبورغ مراسل الجزيرة عبد الله الشامع. البداية معك نور الدين دغير، إذن نحن نتجه نحو توقيع الاتفاق يوم الجمعة من الأصداء في طهران.
8: نعم روعة، الآن ما نستشعره هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هو نوع من الهدوء. يبدو أن الحكومة الإيرانية، الجهات المعنية هنا في إيران، كانت تهيئ لهذا الوضع، وهو الذي اشتغلت عليه منذ اللحظة الأولى لرسم معالم

0: ذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد كان هناك تخوف كبير بأن تيارا ما هنا في طهران ما يمكن أن نصطلح عليه بالتيار المتشدد ربما قد يحدث نوع من الخلخلة السياسية هنا في البلاد بالاحتجاج، ليس بالاحتجاج بالشارع ولكن على المستوى رفع الصوت هنا السياسي داخل إيران. لكن يبدو أن التحركات التي أقدمت عليها خاصة الخارجية الإيرانية بتهيئة الأوضاع بظهور عباس عراقتشي على التلفزيون الإيراني، كذلك بلقاء عباس عراقتشي مع مؤسسة الدعاية الإسلامية المسؤولة عن التحركات الشعبية هنا خلال أيام الحرب، كذلك بخروج مساعد وزير الخارجية ليعلن عن قبول إيران بالاتفاق، كل هذا الجو أحدث نوع من الطمأنينة على الأقل حاليا هنا بالشارع، وهناك هدوء رغم وجود بعض الانتقادات. لا تزال هذا التيار ربما لن يقف عن انتقادته لهذا الاتفاق، لأن من عادته أن ينتقد أي اتفاق. لماذا؟ لأن لديه مبدأ أساسي ومهم منذ بداية ظهوره كتيار سياسي، وهو الرفض للتعامل والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتفاق الحالي ليس استثناء، هذه الأصوات ستظل هنا. لكن عمليا يمكن الآن بدأ الحديث في طهران عن النقاط المقبلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: عن النقاط تأكيد المقبلة نور الدين، ما الذي يتم تداوله إيرانيا حول بنود الاتفاق؟ ما الذي رشح حتى الآن؟
0: روعة، البند الأساسي غير البنود المرتبطة بطهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك البند الذي تحضر فيه لبنان بشكل كبير جدا. المعلومات هنا من طهران تقول بأن طهران استطاعت في اللحظة الأخيرة من قبل الإعلان عن الاتفاق من إضافة الحفاظ على سيادة لبنان، وهذه النقطة بحسب كذلك المعلومات تقول بأن إيران أضافتها تحت ضغط طهران، لأن القرار الإيراني كان هو مهاجمة إسرائيل بعد ضربها العاصمة اللبنانية بيروت، بالتحديد الضاحية الجنوبية، كانت اتخذ القرار والاستعدادات كانت جارية للقيام بإيران بأي بعملية عسكرية باتجاه إسرائيل. لكن وجود الوسطاء بشكل كبير جدا لعبوا دورا مهما، 3 وسطاء تحركوا بحسب المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران، الوسيط القطري، الوسيط الباكستاني والوسيط التركي، لعبوا دورا أساسيا في منع هذه العملية. وكذلك استطاعت طهران من خلال الضغط وهذه العملية أن تضيف الحفاظ على سيادة لبنان الذي اعتبر على الأقل هكذا يقول الإيرانيون اعتبر مكسبا في المفاوضات، وربما إشارة رئيس البرلمان اللبناني لهذا المصطلح دليل على أن هذا المصطلح يوجد وأضيف إلى مذكرة التفاهم. إذن أهم عنصر كانت تدعو إليه طهران هو قضية وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتحديد هنا نتحدث عن إسرائيل وإيران وحلفائها، نتحدث هنا عن حزب الله. تم هذا الأمر، لكن بكل تأكيد الحديث الآن بصفة عامة ضمن مذكرة التفاهم هو عن وقف إطلاق النار. ما تبقى من تفاصيل لبنان سيكون ضمن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضمن شبكة وسطاء ترتبط مع ثنائي الشيعي ومن خلفهم كذلك إيران لحل حالة ما تبقى من الملفات. لكن الملفات الأخرى تم الفصل فيها. كان هناك
1: ماذا عن مضيق هرمز والأموال المجمدة أيضا؟
0: نعم روعة، هذه هي النقاط التي نوعا ما أخرت بشكل أو بآخر قضية الإعلان الإيراني، لأن إيران كانت لديها بعض التحفظات وكانت ستدرجها ضمن مذكرة التفاهم في الإعلان الأول، لكن ارتأت أن تقوم بنوع من التفاوض ووصول الوسيط القطري أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران ومكوته تقريبا ما يقارب من 17 ساعة، استطاعت أن تقدم لإيران الضمانات. إيران كانت تريد الضمانات المالية، هل فعلا ستصل هذه الأموال، هل تستطيع طهران الاستفادة من هذه الأموال؟ هذا ما وصلت إلى طهران وتمكنت من الحصول على هذه الضمانات، وبالتالي إيران تستطيع الاستفادة من هذه الأموال. مجموع الأموال 24 مليون دولار، بكل تأكيد لن تحصل عليها إيران دفعة واحدة وإنما عبر دفعات وعبر طرق مختلفة منها الاستفادة المادية من هذه الأموال. مضيق هرمز لا يزال نوعا ما قد لا يكون ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم راضية عنه طهران، وخاصة جزء من النخبة السياسية في إيران راضية عن بند مضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني وخاصة التيار العسكري والتيار المتشدد كان يأمل في الإبقاء على السيطرة الإيرانية على المضيق وعلى قضية فرض الرسوم على المضيق. الآن مذكرة التفاهم خلال 30 يوم الأولى يتم الحديث عن فتح المضيق باتجاه الملاحة بدون أي رسوم، لكن تركت المذكرة في قضية إدارة المضيق ما بين إيران وسلطنة عمان، حينما قالت بأن أي ترتيبات لهذا هذا المضيق يجب أن يكون بموافقة الدول المطلة أو المشاطئة للمضيق. إذن هذه النقطة استقبلها ورحب بها الجانب الأمريكي. يبدو أن الإيراني وجزء من الشعب من التيار الإيراني التيار السياسي هنا في إيران لا يده تحفظ، لكن هذا هو المخرج الوحيد التي تم من خلاله إيجاد توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبقى أمر المضيق الآن منوط بإرادة إيران وإرادة سلطنة عمان.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. هناك بعض التباينات بين ما رشح عن الاتفاق في الإعلام وسائل الإعلام الإيرانية وبين ما رشح في وسائل الإعلام الأمريكية، كيف أتت المعلومات في واشنطن حول هذا الاتفاق؟
2: بالفعل روعة، الرواية الأمريكية تتضارب مع الرواية الإيرانية فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو رفع العقوبات عن إيران. الرواية الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة ستقوم على الفور بتخفيف العقوبات عن إيران بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، لكن الأمريكيون أو مسؤول أمريكي بالأمس قال إن ذلك لن يحدث وإن الولايات المتحدة ستلتزم بمبدأ الالتزام مقابل المكافأة، أي أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال أو أصول إيرانية مجمدة إلا بعد التزام إيران بمذكرة التفاهم، وأن ذلك سيحدث تدريجيا. الإدارة الأمريكية أكدت فقط أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم فسيعاد فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني من دون رسوم، وكذلك أكدت بأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيرفع. وبالفعل القوات الأمريكية في المنطقة تلقت توجيهات من الإدارة الأمريكية أو من الرئيس دونالد ترامب برفع الحصار برهنا بتوقيع هذا الاتفاق يوم الجمعة. ولكن هنا أيضا في الولايات المتحدة مخاوف مما يحدث من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان. هذه الليلة بدأت الأصوات تتصاعد من داخل التيار الجمهوري المؤيد لإسرائيل بقوة، ينادي بمساندة إسرائيل وبعدم إبعاد إسرائيل من أي اتفاق. قبل قليل تحدث مايك بينس وهو نائب الرئيس الأمريكي النائب الأسبق للرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، وقال إن عدم الوصول إلى اتفاق مع إيران هو أفضل بكثير من أي اتفاق سيء. وكذلك قال مارك ليفن وهو إعلامي يميني هنا في واشنطن إن إسرائيل لا يجب أن تستبعد تماما من أي اتفاق. وكانت هناك بالأمس انتقادات ربما لتوبيخ الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد شن إسرائيل ضربة على الضحية الجنوبية في بيروت، وبالتالي هناك مخاوف حاليا من تقويض إسرائيل لهذا الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم إبرامه في جنيف يوم الجمعة المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وقال أنه سيشارك في حفل التوقيع، وأشار أيضا إلى أن الرئيس دونالد ترامب ربما يشارك في حفل التوقيع وفق أجندة البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب سافر قبل قليل إلى فرنسا لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع، ومن المفترض أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء. لا نعلم حتى الآن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيمدد هذه الزيارة في أوروبا لحضور حفل التوقيع في جنيف يوم الجمعة أم لا، وما هو من الوفد الرسمي الأمريكي بالتحديد من سيكون بجانب جيدي فانس في حفل التوقيع. لكن في ضوء التطورات حاليا من الجانب الإسرائيلي الذي أبدى عدم التزاما بما سيرد في مذكرة التفاهم خاصة فيما يتعلق بلبنان، هناك تساؤلات مطروحة كثيرة هنا داخل واشنطن. ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلزم نتنياهو بالالتزام وبعدم شن ضربات على لبنان أم لا، وكذلك هناك مخاوف مما يتعلق بالمحادثات البرنامج النووي وما إذا كان ترامب سيصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق السابق.
1: الرأي العام الأمريكي كيف تفاعل مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ومع ما رشح حتى الآن عن بنود الاتفاق؟ إلى أي مدى يراه اتفاقا أفضل من الاتفاق المعقود في عهد أوباما؟
2: شعبيا هناك ارتياح كبير، لأن الشعب الأمريكي كان ينظر إلى هذه الحرب من نافذة الوقود، وتحديدا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات هنا، وجميع استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن معظم الأمريكيين لا يؤيدون هذه الحرب ويرون أنها حرب غير مبررة. ونعلم أنه بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق بالأمس انخفضت أسعار الوقود دوليا، وبالتالي من المرجح أن تنخفض أسعار الوقود محليا أيضا بالنسبة للشعب الأمريكي. لكن على الصعيد الصعيد السياسي هناك تباين في ردود الفعل. بعض الديمقراطيين يرون أنه أن هذا الاتفاق اتفاق جيد وأنه يجب إنهاء هذه الحرب. بالتأكيد يتم إلقاء اللوم على الرئيس دونالد ترامب لخوض هذه الحرب من الأساس، لكن يقولون أن الاستمرار في هذه الحرب هو أمر سيء للغاية وأساء إلى سمعة الولايات المتحدة عالميا. لكن على الصعيد الجمهوري هناك تحفظ حتى اللحظة إلا من جانب التيار المؤيد لإسرائيل الذي أبدى اعتراضا وانتقادات لعدم نشر بنود مذكرة التفاهم بالأمس، وأيضا أبدى انتقادات لتوبيخ الرئيس دونالد ترامب لنتنياهو بعد توجيه هذه الضربة في لبنان. الأسبوع المقبل من المفترض أن تعقد محادثات هنا في واشنطن أيضا في على صعيد السفراء فيما يتعلق بالمحادثات المتعلقة بلبنان، لكن هناك أسئلة كثيرة تطرح فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا. الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا عددا من الزعماء المنطقة من بينهم أمير دولة قطر والرئيس المصري والرئيس الإماراتي في اجتماعات منفصلة، من المتوقع أن تناقش كل هذه التطورات في المنطقة وتحديدا فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وما إذا كان هذا التصعيد سيقود هذا الاتفاق أم سينجح دونالد ترامب في إجبار نتنياهو على الالتزام وعلى خفض التصعيد. روعة،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، ما الذي رشح عن جانب الوسيط الباكستاني حتى الآن فيما يخص الاتفاق؟
3: قبل قليل أكد مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيشارك شخصيا في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران الجاري في سويسرا. والمصدر أيضا أكد بأن سيكون هناك وفد رفيع المستوى يرافق رئيس الوزراء إلى سويسرا لحضور التوقيع على الاتفاق. وفي هذه الأثناء كان رئيس الوزراء الباكستاني أيضا يتحدث أمام نواب البرلمان الباكستاني، هنأ الشعب بنجاح باكستان بالتوصل إلى اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، خاصة بالذكر قائد الجيش الذي قال بأنه كان يعمل ليل نهار لمتابعة الجهود الوساطة والعمل على التوسط بين أمريكا وإيران بشكل شخصي وخلال ساعات طويلة وعلى مدار أسابيع طويلة. أيضا ذكر بأن كل من قطر والسعودية وتركيا كانت تقدم الدعم الدائم لباكستان خلال هذه الفترة، وخاصة بالذكر أيضا الصين الذي قال بأنها قدمت العديد والكثير من الاستشارات للجانب الباكستاني خلال ممارسته دور الوساطة بين أمريكا وإيران. وأكد أيضا بأن باكستان هي الدولة التي سترعى وتنظم حفل التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران في سويسرا، ما يعني أن باكستان ستنهي هذا المشروع أو هذه السياسة أو هذه الخطة أو العمل كدولة وسيط حتى النهاية، حتى أن التوقيع الذي سيكون في سويسرا سيكون برعاية باكستان التي ستنظم الحفل. هذا ما قاله تحديدا رئيس الوزراء أمام نواب البرلمان قبل قليل، بحضور لافت حقيقة للسفير الإيراني المعتمد هنا في باكستان. كان يحضر هذه الجلسة على منصة الزوار وكان يتابع كل مجريات الأحداث وكل الكلمات التي أدلى بها عدد حقيقة من المسؤولين، لا سيما رئيس الوزراء الذي اعتبر بأن هذا التوصل لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي كبير جدا على العالم وعلى الداخل الباكستاني الذي يعاني كما يعلم الجميع من ضعف اقتصادي وارتفاع في الأسعار لدرجة كبيرة. الكثير حقيقة من التهنئة هنا في باكستان، لكن
1: نعم بالفعل يعني هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، إلى أي مدى ينظر الشارع الباكستاني إلى أنه انتصار للدبلوماسية الباكستانية، وخصوصا أن باكستان يعني لم يعرف عنها أنها لها دور دولي في الوساطات والمفاوضات.
3: صحيح، نعم بالفعل باكستان كانت دائما طرف في نزاعات وليست دولة وساطة، لكن على الأقل هذا ما فعلته على مدار الأسابيع الماضية، وكانت بالمناسبة ناجحة. وربما كان لها خصوصية، باكستان دولة حليفة للولايات المتحدة وأيضا دولة مجاورة لإيران، هناك 900 كيلومتر من الحدود المشتركة بين باكستان وإيران. باكستان أيضا دولة تطل على خليج عمان وقريبة جدا من مضيق هرمز، وهي معنية بالمقام الأول بالوضع الإقليمي بشكل عام، وبالتالي هذا ربما ما مكنها من لعب دور الوساطة بين أمريكا وإيران. إيران لها ثقة كبيرة جدا بالجانب الباكستاني، هناك حتى بعض التشابه المذهبي بين نسبة لا بأس بها هنا من الشعب الباكستاني مع الشعب الإيراني. على كل حال الكثير من العوامل التي مكنت باكستان بالفعل من لعب دور الوساطة. الذي كنت أريد أن ألفت إليه الانتباه روعة هو ما جاء في منشور لرئيس الوزراء الباكستاني فجر هذا اليوم، وتبعه منشور أيضا لوزير الخارجية الباكستاني. في كلا الحالتين كان هناك إشارة إلى أنه سيكون هناك اجتماعات ومفاوضات على مدار الأيام القادمة ابتداء من اليوم وصولا إلى يوم التوقيع يوم الجمعة، لكن لم يتم الكشف عن كنه هذه المفاوضات، هل ستكون أمريكية إيرانية مباشرة أم سيكون للوسيط الباكستاني دور فيها، ولم يتم الحديث حتى عن المواضيع التي سيتم التفاوض أو الاجتماع بشأنها، هل هي المواضيع الخلافية أم فقط الترتيبات المتعلقة بحفل التوقيع في سويسرا يوم الجمعة القادم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، هذه السعادة والتفاؤل الباكستاني، مختلف كليا المشهد في الجانب الإسرائيلي، كيف يتفاعل الجانب الإسرائيلي مع مذكرة التفاهم ومع اللهجة الحادة التي خاطب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو أمس؟
4: بالفعل هناك امتعاض كبير في الجانب الإسرائيلي، وربما هذا الوصف هو أقل ما يمكن قوله عن ما يصرح به المسؤولون الإسرائيليون، لكن من الواضح بأن حتى الائتلاف الحاكم في إسرائيل منزعج جدا من هذا الاتفاق، ولكنهم يختارون الكلمات بعناية تجنبا لأي صدام مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب في هذه المرحلة، وكي لا تتهم هذه الحكومة اليمينية قبيل انتخابات متوقعة في نهاية أكتوبر من هذا العام بأنها الحكومة الفاشلة كما يصفها المعارضون في القطب الآخر للخارطة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أننا نسمع انتقادات من وزراء في هذه الحكومة في الكابينت، سموتريتش، بن غفير، لكنهم ربما لو كان هذا الاتفاق قد أبرم في ظل حكومة غير يمينية لكنا سمعنا ما هو أكثر من ذلك بكثير. سموتريتش قبل قليل وصف هذا الاتفاق بأنه سيء جدا لإسرائيل، ولكن أيضا لما وصفه بسائر العالم الحر، وقال بأن على إسرائيل مواصلة هذه المعركة من أجل إسقاط النظام الإيراني ولضمان عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، وأشار أيضا في السياق اللبناني بأنه سيواصل العمل من أجل التأكيد على أن الجيش لديه حرية عمل وتحرك عسكري في لبنان حتى يتم إبعاد حزب الله. كذلك بن غفير قال بأن إسرائيل لن توافق أو غير ملتزمة بهذا الاتفاق وهي ليست شريكة فيه، وستواصل العمل في لبنان، التجديد هو على لبنان على الأقل في هذا السياق، لأن أكثر من مسؤول أمني إسرائيلي قال إن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية، نتنياهو على وجه الخصوص أبلغ ترامب خلال المحادثة التي جرت بينهما الليلة الماضية بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في هذه المرحلة في جنوب لبنان، وإنه سيواصل عملياته العسكرية لإحباط ما يوصف بتهديدات من قبل حزب الله، وهي عمليا المعادلة التي سادت خلال الأشهر الماضية قبل استئناف الحرب في مارس وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024، وهذا ما جاء على تأكيده أيضا قبل قليل بيان صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن نتنياهو أبلغ ترامب وكذلك هو أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بأن الجيش لن ينسحب من لبنان وأن هذه العمليات ستتواصل في الأراضي اللبنانية، وأن أي رد من قبل إيران على أحداث متعلقة بلبنان سترد عليها إسرائيل في داخل الأراضي الإيرانية. لكن أحد المسؤولين الأمنيين الذي تحدث لعدة وسائل إعلام إسرائيلية يقول إسرائيل غير مطالبة ضمن التفاهمات بين واشنطن وطهران بالانسحاب من لبنان، لكن من غير الواضح ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة حتى الآن، وبعد قرابة 11 ساعة من الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق نتنياهو ما زال صامتا، لم يصدر أي بيان عنه، لم ينشر أي منشور كما يحدث عندما تكون الأحداث متعلقة بشن هجمات. مثلا عندما شن هجوم يوم أمس في الضاحية الجنوبية سارع نتنياهو بعد ثوان ربما من هذا الهجوم لإعلان ذلك في صفحته في إكس، وأعلن بأنه أوعز للجيش بشن هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية، وبأن بأن إسرائيل غير ملتزمة بأي معادلة تحاول إيران أن تمليها عليها فيما يتعلق بقصف تل أبيب إذا ما تم شن هجوم في الضاحية.
1: ولكن بين ضغط الرئيس الأمريكي الذي أعلن صراحة أنه طلب من إسرائيل أن تكف عن شن هجمات على لبنان، وبين الضغط الداخلي، كيف يمكن أن يقيس نتنياهو حساباته وما الذي نتوقعه منها؟
4: لكن يجب الانتباه إلى أن أيضا ترامب لم يقل بصراحة أن إسرائيل ستنسحب من لبنان ضمن هذه التفاهمات حاليا أو وقف شامل لإطلاق النار. عندما تم التوصل أيضا إلى اتفاق وقف إطلاق النار السابق قالوا بشكل عام بأنه تم التوصل لهذا الاتفاق لوقف النار، لكن النار لم تتوقف في حينه.
1: يعني نتوقع من سيناريو شبيه لغزة، البقاء على الأرض والعمليات ضمن هذه المنطقة.
4: هذا أحد السيناريوهات المطروحة، هذا ما تريده إسرائيل عمليا، تريد أن تواصل هذه العمليات وإن كان بوتيرة مختلفة، وكانت طيلة الوقت تصدر بيانات تقول فيها بأنها تستهدف بنى تحتية أو عناصر من حزب الله. هذا ما كان يحدث خلال الأشهر الماضية قبل استئناف الحرب. إسرائيل تريد تثبيت هذه المعادلة وتريد أن تبقي قضية الانسحاب ووقف النار بشكل فعلي أن يبقى خاضعا للمفاوضات الجارية مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن حزب الله. وكان قد أعلنها نتنياهو منذ اليوم الأول بأن الهدف في نهاية الأمر هو نزع سلاح حزب الله، تفكيك بنية حزب الله وإبعاده عن الحدود. الآن هذا الأمر وهذه المسألة ستبقى خاضعة للمفاوضات كما يبدو بين الجانبين. روعة،
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إلى مدينة صور في جنوب لبنان معنا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن كيف يعيش الجنوب هذه الساعات بانتظار معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار وقف إطلاق النار؟
5: ترقب في جنوب لبنان وتحديدا من السكان لمآلات ما جرى الاتفاق عليه بين طهران وواشنطن. هناك حالة عودة محدودة لبعض القرى والمناطق البعيدة عن الجبهة للسكان لآخرين لتفقد الأوضاع ومعرفة ماذا حدث في منازلهم ومبانيهم وما إذا كانت مؤهلة للعودة، بانتظار المواقف الرسمية اللبنانية بشأن ما يجري والاتفاق وما إذا كان سيكون ملزما لإسرائيل ولحزب الله. لكن على الأرض هنا بالقرب من الجبهة تحديدا في المنطقة التي نتواجد فيها هناك توقف تام للأعمال العسكرية من الجانبين، من جانب إسرائيل ومن جانب حزب الله، مع بعض الخروقات التي وقعت صباحا في منطقة النبطية من خلال قصف مدفعي متقطع ثم توقف. هناك تحليق للمسيرات الإسرائيلية وأيضا تحرك للآليات الإسرائيلية في بعض المناطق القريبة من خط المواجهة. بلدة مجد الزون التي تقع خلفي والتي كانت منطقة عمليات نشطة خلال الفترة الماضية توقف فيها إطلاق النار بشكل كامل منذ الليلة الماضية. الغارات الإسرائيلية استمرت حتى منتصف الليل قبل أن تتوقف، وكذلك عمليات حزب الله. لم يعلن حتى اللحظة حزب الله موقفه من وقف إطلاق النار أو حتى الجانب الإسرائيلي، لكن هناك عدم ثقة من الجانبين، من جانب إسرائيل وحتى من جانب حزب الله هنا في جنوب لبنان، من أن إسرائيل دائما تخرق كل اتفاقات وقف إطلاق النار. هو ما حصل في نوفمبر من عام 2024 وما حصل بعد الاتفاق الأول بين إسرائيل بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار، ولم تلتزم به إسرائيل.
1: ماذا عن تصريحات رئيس البرلمان اللبناني، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ماذا عن تصريحاته؟ كيف تقرأ لبنانيا وما المتوقع من ردود أفعال من جانب الحكومة؟
5: رئيس البرلمان نبيه بري هو المسؤول في السلطة اللبنانية الوحيد الذي أصدر بيانا رحب فيه في هذا الاتفاق، وربما لأن الرئيس بري يدرك بأن وقف إطلاق النار هو المدخل للحل في جنوب لبنان وأيضا لوقف الأعمال الإعدائية من جانب إسرائيل، لكنه ربط الأمر بأن هذا الأمر يضمن السيادة اللبنانية والقرار المستقل للدولة اللبنانية، في إشارة إلى مسألة زوال الاحتلال من الأراضي اللبنانية، أي بس سلطة الدولة بعد انسحاب إسرائيلي، والدولة اللبنانية والسلطة السياسية كانت تقول بنزع سلاح حزب الله من خلال بس سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، أيضا يضمن حرية وسيادة واستقلال القرار اللبناني، أي بمعنى آخر أنه يعطي هامشا للسلطة السياسية اللبنانية للتفاوض بشأن كل مندرجات الأمور اللاحقة لوقف إطلاق النار. لذلك رئيس البرلمان كان يعتبر أن وقف إطلاق النار كان مهما للغاية، وهو أجرى محادثات مع عدد من المسؤولين العرب والغربيين، وأيضا كان على اتصال مع الولايات المتحدة من خلال سفيرها. أما السلطة السياسية الممثلة بالحكومة وبرئيس الجمهورية فترى بأن مسار واشنطن هو يضمن المصلحة الوطنية، تقول الحكومة وفقا لما أعلن رئيسها نواف سلام خلال الأيام الماضية بأن هذا الذي جرى أو الذي يجري بين واشنطن وطهران سيكون له أثر على لبنان، لكنه ليس لا يتناقض هو بل يتناقض مع الموقف اللبناني القائم حاليا على مسألة أساسية، وهو فصل المسارات، أي فصل مسار طهران عن لبنان، بمعنى عدم تأثير إيران على القرار السيادي اللبناني بشأن المفاوضات التي تجري مع واشنطن والتي يرى فيها لبنان مصلحة وطنية. لذلك لبنان يرى بأنه يتأثر بوقف إطلاق النار، لكن القرار هو يعود للدولة اللبنانية بشأن مسارات الأمور، خصوصا وأن هناك تحضيرات لانعقاد جولة من المحادثات في 22 من حزيران يونيو المقبل للاستكمال المحادثات والمبادئ التي جرى التوصل إليها والتي كان آخرها في واشنطن، من خلال تأكيد على موقف لبنان الرسمي القائم على وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، بس سلطة الدولة في منطقة جنوب الليطاني. أشار إلى هذا الأمر البيان الختامي للمفاوضات الأخيرة، وكذلك عودة النازحين وأيضا نشر الجيش اللبناني. لبنان الرسمي في المراحل السابقة كان يريد نزعا كاملا لسلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني. حزب الله لا يثق بإسرائيل، يرى بأنها تقوم بخروقات دائمة، لا يريد العودة إلى ما قبل الثاني من أذار مارس الماضي، أي أن إسرائيل تواصل ضرباتها الجوية، تواصل خرقها لاتفاقات وقف إطلاق النار وتبقى من دون رد. لذلك حزب الله يتمسك بمبدأ القتال، مبدأ ما يسميه المقاومة للمحتلين، وهو ما تضمنه الشرعية الدولية، وهو كان بدأ الإشارة إلى هذا الأمر في بياناته خلال اليومين الماضيين.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة في مدينة صور في جنوب لبنان. من لوكسمبورغ معنا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، ترحيب أوروبي بالإعلان عن اقتراب التوقيع على مذكرة التفاهم تزامنا مع اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي وقمة مجموعة السبعة أيضا، ضعنا في صورة المواقف الأوروبية.
6: نعم، المواقف الأوروبية هو ترحيب، لكنه ترحيب حذر متفائل بحدود، ليس على سابق ربما ما كانت المواقف خلال الإعلانات التي كانت في شهر أبريل وشهر مايو. أي بمعنى آخر، الاتحاد يريد أن يرى التطبيق الكامل والفعلي، دخول الاتفاق حيز التنفيذ ربما، لكي تصبح حالة التفاؤل والإيجابية أكثر مما هي عليه حاليا. هذه التصريحات لمسناها اليوم هنا في حديث كل من مفوضة السياسات الخارجية التي قالت إن الاتحاد يريد أن يرى شمولا لكل الملفات المتعلقة بإيران، وليس فقط اتفاق ينهي الحرب، وإنما أيضا يتحدث عن البرنامج النووي، عن البرنامج الصاروخي، ويعالج كافة المخاوف الأوروبية التي كانت حاضرة خلال حتى فترة ما قبل هذه الحرب. هذه النقطة بالتحديد أيضا يقول عنها وزير الخارجية الفرنسي اليوم إن بلاده ستطرح هذه النقاط للنقاش ضمن مجموعة السبع الاجتماعات التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر في مدينة إيفيان. سيكون هناك مزيد من الاستفاضة والتوسع مع الرئيس الأمريكي ومع قادة الدول الأخرى ضمن المجموعة، وحتى مع القادة الذين سيتم دعوتهم من بعض الدول من الشرق الأوسط. هذه هي مجمل المواقف، لنقل مواقف تتفائل بحذر وتريد أن يكون هناك شمول لكل شيء لكي لا يعود أو لا تعود الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. من الناحية أيضا العملية، الأوروبيين يقولون إنهم الآن مستعدون كما كانوا قد صرحوا سابقا للمساهمة في ضمان حرية الملاحة، لضمان استقرار عودة الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة.

0: صلاحياتها لتشمل مضيق هرمز، وبالتالي الجميع ينتظر يوم الجمعة بشكل أدق لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، لكي يكون هناك اطمئنان واستقرار، لكي تبدأ مرة أخرى هذه العملية، عملية ضمان حرية الملاحة ونزع الألغام من مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من لوكسمبورغ. الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني استقبلته الأسواق الآسيوية بحالة من الارتياح، نتعرف عليها مع مراسلينا. معنا من بيجين شيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة، ومن بورصة إندونيسيا في جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم، ومن كوالالمبور مدير مكتب الجزيرة سامر علاوي. أهلا بكم. البداية معك شيماء، كيف استقبلت الصين والأسواق الصينية الإعلان عن التوصل إلى اتفاق؟
2: انتعاشة واسعة روعة شهدتها أسواق المال والبورصات الصينية منذ افتتاح تداولات هذا الأسبوع صباح هذا اليوم، على وقع الأنباء بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والأنباء أيضا عن عودة فتح مضيق هرمز بشكل كامل والملاحة الآمنة عبر هذا الممر الحيوي بالنسبة طبعا للصين، الاقتصاد الثاني في العالم والتي تعتمد بشكل كبير على وارداتها من الطاقة من مضيق هرمز، بما يقرب من 45% من وارداتها من النفط والغاز تمر جميعها عبر مضيق هرمز كما نعلم جميعا. هنالك حالة من الانتعاش شملت ما لا يقل عن 4600 سهم من أصل 5519 سهما في بورصات كل من العاصمة بيجين، بورصة شانغهاي، وأيضا بورصة شنجن في جنوب الصين. هنالك حالة من الانتعاش الواسع التي طالت أيضا بورصة هونغ كونغ. مؤشر هانسينغ في بورصة هونغ كونغ ارتفع خلال تداولات اليوم بما يقرب من 1.15%، وكل هذا الانتعاش حقيقة هو أصداء واضحة لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أو الأنباء عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. على المستوى أيضا الأسعار المحلية في السوق المحلية، العقود الآجلة شهدت تراجعا واضحا فيما يتعلق بأسعار النفط الخام. هنالك تراجع في العقود الآجلة للأسعار المحلية بالنسبة للنفط الخام لما يقرب من 5%. هنالك أيضا تراجع واضح في أسعار العقود الآجلة لكل من الغاز أيضا الوقود بنسب تتراوح بين 6 إلى 7%، وهي نسب حقيقة هامة جدا خاصة خلال هذه المرحلة بعد الأسعار التي ارتفعت بشكل واضح ومضطرد وكبير خلال الأشهر والأسابيع الماضية من عمر هذه الحرب بين واشنطن وطهران. هنالك حالة من التفاؤل الكبير في الأوساط الصينية، وعلى المستوى السياسي روعة يمكن الحديث عن ترحيب كبير سمعناه وتابعناه خلال مؤتمر صحفي للنطق باسم الخارجية الصينية لين جين قبل قليل، الذي رحب بهذا الاتفاق وأعرب عن أمل الصين في أن تلتزم كل الأطراف المعنية به وبفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. سنواصل جولة الأسواق إذن الآن مع صهيب جاسم مراسل الجزيرة في جاكرتا. إذن الأسهم الإندونيسية أيضا شهدت تحسنا وانتعاشة كما قالت شيماء جوئي بعد خبر الإعلان عن التوصل لاتفاق، ما آخر التحركات؟
3: نعم فعلا، نحن الآن في بورصة إندونيسيا والمؤشرات خلفي باللون الأخضر منذ هذا الصباح، مؤشرات واضحة ما بين 3.5 إلى 5% في بعض المؤشرات الجزئية، حالة من الاستجابة وحالة من المعنويات الإيجابية في هذا السوق لاحظناها ربما ابتداء مع قرب هذا الاتفاق منذ يوم الخميس الماضي. هذه المؤشرات بدأت بشكل من الإيجابية التدريجية، اليوم تطور واضح ولافت. هذه السوق الإندونيسية تأثرت بهذه الحرب منذ بداية شهر مارس، ونحن نشهد مؤشرا أحمرا في معظم أيامها باستثناء تحسن طفيف في شهر أبريل. طبعا هناك عوامل كثيرة ارتبطت بهذا الأمر، نتحدث عن أيضا عن عوامل محلية مرتبطة بأزمة مضيق هرمز، نتحدث عن رفع الدعم عن بعض فئات المحروقات يوم الأربعاء الماضي مما سيخفف أو خفف على الميزانية ثقل دعم المحروقات، وبقيت فقط بعض الفئات، فئتين أو ثلاث فئات فقط من المحروقات ما زالت مدعومة من قبل الحكومة من قبل ميزانية الدولة، وهي فئة الديزل والبنزين الأرخص ثمنا، وربما لو رفعت الحكومة هذه الفئات فسيؤثر ذلك على المواطنين بشكل كبير. هناك أيضا مؤشرات أخرى هي سعي الحكومة إلى مراجعة

0: سياسات الدولة فيما يخص الوجبات الغذائية، برنامج الوجبات الغذائية لعشرات الملايين من الطلبة وصياغتها وتحسينها، وكذلك مراجعة ما يعرف بمشروع التعاونيات الشعبية أو الوطنية في الأرياف. طبعا هذه الأزمة لاحظنا فيها أيضا تأثر إندونيسيا ليس فقط بقضايا النفط بشكل مباشر، وإنما قضايا أخرى متعلقة بالمواد الخام، المواد الخام المتعلقة بصناعة البلاستيك التي تمتد من المعلبات البسيطة إلى السيارات، وكذلك الهيليوم المرتبطة بالصناعة الدفاعية والصناعات التقنية وغيرها والطبية حتى، وكذلك مواد أخرى متعلقة بالأسمدة. كل هذه الأمور تأثرت بأزمة مضيق هرمز. هذا الاتفاق إذا رأينا أثره الفعلي في واقع الحال، وبدأت في الفعل السفن تتحرك من مضيق هرمز، فسيؤثر ذلك إيجابيا على الأسواق الآسيوية ومنها سوق إندونيسيا. حتى الروبية الإندونيسية في هذه الأيام الأخيرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ استقلال البلاد، وصلت إلى 18,000 روبية للدولار الواحد، وهذا الأمر حتى لم يحصل حتى في أزمة عام 97 و98 المالية الآسيوية.
1: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم، مراسل الجزيرة من بورصة إندونيسيا في جاكرتا. نعود للتطورات في لبنان، معنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، مع ترقب انعكاسات مذكرة التفاهم وقرار وقف إطلاق النار الآتي من واشنطن اعتبارا من الليلة على الجبهة اللبنانية، يقابلها تصريحات إسرائيلية برفض فكرة الانسحاب من جنوب لبنان، ما هي خارطة أرض الواقع التي تريد إسرائيل تثبيتها؟
2: نعم، في الواقع روعة، نحن انطلقنا باتجاه مدينة النبطية في جولة نحاول من خلالها رصد الواقع الميداني المرتبط بما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا من قصف ودمار ومحاولات تقدم، حيث أقف تحديدا هذه مدينة النبطية خلف بلدة النبطية الفوقة، و في أقصى هذا الشارع بلدة زوطر الشرقية. سنواجه قليلا عدسة الكاميرا كي نرصد الدخان المنبعث في تلك النقطة تحديدا، بلدة زوطر الشرقية التي كانت تتمركز عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم منذ ساعات بقصفها بشكل متقطع بالمدفعية ما أدى إلى اندلاع حريق، ورغم ذلك نشاهد بعض السيارات وبعض السكان الذين يحاولون العودة إلى تلك النقاط في محاولة لتفقد أملاكهم، ولكن الوضع هنا عند تخوم مدينة النبطية محفوف بالمخاطر، على قاعدة أن تلك المنطقة في نهاية المطاف تؤدي إلى أماكن يتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت حتى هذه اللحظة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكما نشاهد من الدخان المنبعث من هذه النقاط، هنالك قصف إسرائيلي متقطع على مجموعة من البلدات في محيط مدينة النبطية، نتحدث تحديدا عن محيط يحمر الشريف، محيط أرنون، محيط كفر تبنيت، كذلك الأمر بالنسبة إلى محيط زوطر الشرقية. أما ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من دمار في النبطية فدعينا نستكشف سويا ما يحصل. هذا جزء من المشهد الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. الصورة خير مثال وخير تعبير عن حجم العدوان الإسرائيلي الذي تسبب به المقاتلات الحربية والمسيرات على كامل هذه المناطق. ما نشاهده الآن هي مربعات سكنية بامتياز، هي منازل، هي أرزاق آلاف السكان هنا في النبطية، وكذلك الأمر في بلدة النبطية الفوقة. هذه عينة روعة ما نشاهده الآن من دمار ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال كل هذه الاستهدافات. يمكن أن نشاهد من خلال عدسة الزميل عصام مواسي حجم الدمار. ننتقل تدريجيا من المباني، قبل قليل كان هنالك بعض الأشخاص الذين قدموا ليتفقدوا منازلهم ووجدوها مدمرة بشكل كامل. نحاول أن نحرك عدسة الكاميرا كي نرصد سويا ما الذي حصل، ما الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال كل هذه الاستهدافات التي نراها. كل الطريق عندما كنا نتقدم باتجاه هذه النقطة كنا نشاهد حجم الدمار ما خلفته المقاتلات الحربية. النبطية كان لها نصيب كبير من الاستهدافات الإسرائيلية، سواء عمق مدينة النبطية أو بلدة النبطية الفوقة أو زوطر الشرقية، لأنها كانت تعتبر أحد المراكز الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتدميرها أو للوصول إلى تخومها نتيجة اعتبارات عديدة تتعلق ببعدها الرمزي من ناحية وبعدها الاستراتيجي وأيضا إرثها الثقافي الاجتماعي الاقتصادي. وبالتالي هذه العينة هي ما تركته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلفها، وقد حاولنا أن نغتنم هذه الساعات، ساعات وقف إطلاق النار أو على الأقل هذا إدراج لبنان في إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي وتثبيت وقف إطلاق النار لرصد كامل المشهد. هذه العينة هنا تكررت معنا عندما كنا نحاول الوصول لهنا، ليس هنالك من شبكة اتصالات للخلوي أو للهواتف اللبنانية، نستخدم اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية البث نحتاج إلى عربة بث لأن كامل الإرسال هنا في هذه النقطة مقطوع. سنحاول أيضا من خلال الزميل عصام أن نقرب المشهد أكثر فأكثر، ربما ندخل وكي نشاهد كيف تم استهداف هذه المدينة بشكل ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسعى منها لتحويلها إلى أرض محروقة. هذه البلدات التي تقع هنا عند تخوم مدينة النبطي وأطراف مدينة النبطي سعت قوات الاحتلال للتقدم باتجاهها، كثفت استهدافاتها بشكل متكرر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الأقل على مستوى الإقليم ووفق ما جاء في مندرجات هذا إعلان النوايا وهذه المذكرة ما بين واشنطن وطهران، ولكن من الواضح بأن هنالك خشية هنا على المستوى اللبناني أن لا تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. لذلك القصف المدفعي كان مستمرا على أنحاء معينة وعلى بلدات معينة، سواء كان الأمر هنا في محيط النبطية أو في محيط مدينة صور، وذلك في ظل استهدافات إسرائيلية متكررة وخشية فعلية من أن يكون هنالك استمرار لحرية الحركة الإسرائيلية في الاستهدافات. الجميع يترقب، ولكن ما يمكن أن نقوله روعة بأنه لم يتم تنفيذ غارات إسرائيلية حتى هذه اللحظة، وهذا الأمر لافت للعيان بمعنى أنه يؤدي إلى ربما محاولة تثبيت واقع معين. سنحول عدسة الكاميرا مجددا باتجاه الطريق التي تؤدي إلى زوطر الشرقية وإلى عمق بلدة النبطية الفوقة. كما تشاهدين السيارات تحاول العودة، بعض السكان الذين رغم كل ما يحصل ورغم كل المخاطر يسعون للوصول إلى بعض النقاط لتفقد ممتلكاتهم. قبل قليل كان هنالك شاب يقود دراجة نارية، استوقفته وتحدثت معه، قال لي بأن دمارا كبيرا حل داخل تلك المناطق، سعى للوصول إلى بلدته ولكن اكتشف بأن الوصول إلى زوطر صعب للغاية، وبالتالي تحدث معي عن كامل المشهد هناك، قال لي بأن ثمة قصف إسرائيلي، بعض الحرائق، الدمار. كما شاهدنا هنا هذا الدمار الذي رصدناه روعة، وبالتالي هكذا يبدو المشهد الآن هنا في مدينة النبطية، في محيط النبطية، في البلدات أيضا. وثمة ترقب من الأهالي، الجميع كان يتصل منذ الصباح ليسأل الصحفيين هل نعود إلى بلداتنا، لأنه حتى هذه اللحظة ليس هنالك من تأكيد رسمي على مستوى الدولة اللبنانية بأننا دخلنا في مرحلة وقف إطلاق النار، وإن كانت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية أوقفت غاراتها، ولكن القصف المدفعي عند حدود المنطقة المحتلة وتحديدا ما تصفها إسرائيل بأنها المنطقة الصفراء، أي في هذا العمق بهذا الاتجاه، هناك قصف على كامل المناطق المحيطة بها بمعنى لمنع كامل السكان من محاولة العودة، ولكن كما ترين بعض السيارات تعود من هذه البلدات لأن هنالك عشرات الأشخاص الذين أبوا إلا أن يتوجهوا لمحاولة رصد واقع ممتلكاتهم وأرزاقهم ومنازلهم، ولكن ما يمكن تأكيده بأن الوضع ما زال خطرا عند كل هذه البلدات، لا يمكن التقدم باتجاهها بالنسبة للمدنيين لأن الأمر محفوف بالمخاطر، لا سيما أن كان هنالك بعض الاستهدافات. أحد المسعفين تحدث معي قبل نحو نصف ساعة، قال لي بأن كان ثمة حريقا حاولوا التقدم باتجاهه لإطفائه من كفر رمان وصولا إلى المناطق المحيطة باتجاه كفر تبنيت، تعرضوا لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهنا أتحدث عن الدفاع المدني اللبناني التابع لوزارة الداخلية. وبالتالي هذا المنظر، هذا المشهد، هذا الواقع الذي نراه هو يرتبط تحديدا بكل ما سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه ضمن هذا ضمن هذه المناطق، ضمن هذا الشريط السكني من قبل قوات الاحتلال التي سعت إلى تدميره. المشهد يعبر عن نفسه روعة. هنا قامت قوات الاحتلال بالاستهدافات المتكررة، سقط شهداء من المدنيين، سقط ضحايا، كذلك الأمر بالنسبة للمواجهات التي كانت تسود في نهاية هذه المنطقة تحديدا عندما جرى الحديث عن زوطر الشرقية وتقدم قوات الاحتلال باتجاهها، أعلن حينها نتنياهو بأن قواتها عبرت نهر الليطاني تحديدا في هذه النقطة في نهاية هذا الشارع على بعد 4 كيلومترات من هنا، هذا ما قاله حينها نتنياهو، في النقطة الأضيق والأقرب الغرب إلى الخط الأزرق. من هناك توجهت هذه القوات على بعد 4 كيلومترات من مستوطنات الإسرائيلية، عبرت النهر، دخلت إلى زوطر الشرقية التي تقع إلى نهاية هذا الشارع، ومن هناك سعت لتطوير هجومها، التفت عبر البلدات ومزارع الحمرة وصولا إلى أرنون ويحمر أشقيف وصولا إلى قلعة أشقيف. عمليا خلال الساعات الماضية كان الجميع يترقب القصف المدفعي، الآن يبدو أنه هدأ نسبيا ولكنهم بشكل متقطع كان خلال كامل ساعات الصباح، وهذا مؤشر. تواصلت مع بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية الذين أكدوا بأن على المواطنين، على السكان، التروي في العودة إلى بلداتهم، تحديدا تلك البلدات التي تقع على تخوم المنطقة الصفراء، لأن ثمة محاولات إسرائيلية لمنعهم من العودة، وبالتالي رصدنا بعض الإجراءات الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني لحماية السكان من احتمالية عودتهم إلى بلداتهم وبالتالي تعرضهم إلى بعض الاستهدافات، وبالتالي هذا نموذج لبعض السكان الذين يسعون للعودة إلى قراهم وإلى بلداتهم للتأكد مما الذي يجري. ولكن الدخان خير دليل. مجددا عصام، نوجه لكي نرى هذا الدخان والمنبعث من هنا، هذا الحريق يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وإن كانت قد أوقفت غاراتها عبر المسيرات وعبر المقاتلات، ولكن تستمر باستهدافات متكررة كي تمنع السكان من العودة. وبالتالي روعة، ثمة أسئلة كثيرة تطرح حاليا في لبنان. هل دخلنا فعلا بحيز وقف إطلاق النار بشكل تام؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، ماذا عن حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل؟ هل فعلا ستلتزم هذه المرة ولن يتكرر السيناريو الذي حصل بعد 27 من نوفمبر عام 2024، حينها تم توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، أو على الأقل تم الإعلان عنه، ولكن طيلة 15 شهرا لم تلتزم به إسرائيل منذ 2 مارس عندما بدأت هذه المواجهات الحالية وخلفت ما خلفت من أضرار ومن استهدافات، ونحن نتحدث عن آلاف الشهداء، آلاف ما بين شهيد وجريح، الكلفة البشرية التي دفعها اللبنانيون باهظة، نتحدث عن أكثر من 15,000 ما بين شهيد وجريح، وعن دمار بالممتلكات بشكل كبير. هنالك تحديات، ليس فقط تحدي وقف إطلاق النار والتأكد من عدم استخدام إسرائيل ما يعرف بحريات الحركة أي تنفيذ الاغتيالات، ولكن أيضا هذا المشهد يضعنا أمام تحديات كبيرة، هي تحدي إعادة الأعمار، تحدي إعادة عودة السكان، عودة النازحين إلى بلداتهم. نتحدث عن مئات الآلاف الذين غادروا قرى جنوب لبنان في كامل أقضيته وباتوا نازحين ومشردين في العمق اللبناني. وبالتالي هذه هي التحديات المطروحة الآن، عودة النازحين، تثبيت وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، منع إسرائيل من حرية الحركة، إطلاق سراح الأسرى، هذا من ضمن الشروط التي وضعها لبنان أو تحدث عنها، بالإضافة إلى التحدي الأكبر والأكبر، وهو كيفية عودة النازحين إلى بلداتهم، إلى قراهم، في ظل كل ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم من قلب مدينة النبطية على هذا الرصد لحجم الدمار في جنوب لبنان، شكرا لك. معنا في الاستوديو جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، لنقرأ إذن آخر التطورات في هذا الملف. دكتور صدقيان، من الضاحية إلى جنيف أتت الخطوة الأخيرة نحو مذكرة التفاهم، ما الذي غيره قصف الضاحية في معادلة مذكرة التفاهم؟
3: بالتأكيد هذا القصف الذي تم اليوم هو خرق كبير للاتفاق الذي تم بين طهران وواشنطن برعاية قطرية. نعلم بأن هناك وفد قطري كان في طهران يوم أمس إلى أن تم الإعلان عن الاتفاق، وبذل الوفد القطري جهدا كبيرا. وقف إطلاق النار لم يكن في طهران فحسب، يعني في إيران فحسب، وإنما في كل منطقة بما فيها لبنان، وبالتالي هذه الخروقات التي نحن نراها الآن في النبطية وفي مناطق أخرى، هذا كان متوقع من نتنياهو، لأن نتنياهو الآن يمكن اعتباره الخاسر الأكبر، هو الذي تجرع السم، هو لم يوافق على أي اتفاق يمكن أن يكون بين طهران وواشنطن، هو دائما يريد التأزيم، يريد الحرب، يريد التوتر من أجل تمرير ما يطمح له من شرق أوسط كبير أو شرق أوسط جديد على مقاساته، وانتظارا إلى كما هو قال إلى إسرائيل الكبرى. وبالتالي يعني أعتقد بأن مثل هذه الخروقات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي هذا خطير جدا على الاتفاق، وأعتقد بأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا الآن يتحمل مسؤولية كبرى من من أجل إنهاء هذه الخروقات، لأن استمرار هذه الخروقات يجعل الاتفاق الآن هو هش، لأنه لم يتم تنفيذه لحد الآن، يجعله أكثر هشاشة. وهذا ما يضع يوم الجمعة القادم، وهو اليوم الذي تقرر أن يتم فيه توقيع على الاتفاق، يجعله في مهب الريح. الآن طهران وواشنطن يضعان الترتيبات الأخيرة من أجل التوقيع على هذا الاتفاق، لكن هذه الخروقات من قبل إسرائيل على الجنوب اللبناني بالتأكيد هي خطيرة جدا، وتستوجب أن يتحرك الجانب الأمريكي بشكل قوي جدا لإنهاء هذا الأمر، لأن نتنياهو إذا ما أعطيت الفرصة له فهو سوف لن يقوم أو ينفذ خروقات، وإنما هو يهدف إلى أصلا انهيار هذا الاتفاق، ويجب الحذر بشكل كبير من ما يقوم به نتنياهو مثل هذه الأعمال.
1: سيد جو بوريلي بالأمس الرئيس الأمريكي كان غاضبا من نتنياهو وقال إن قص الضاحية أخر التوقيع على الاتفاق. الآن التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة، بين الاثنين إلى الجمعة هناك الكثير من الوقت الذي يمكن لنتنياهو أن يقوم بخطوات في لبنان تزعزع مذكرة التفاهم. ما الذي ستفعله واشنطن لضمان المضي باتجاه توقيع مذكرة التفاهم؟
4: نذكر الولايات المتحدة لم ترد للجبهة اللبنانية أن تكون مدرجة في هذه الاتفاقية، لأن هذه منطقة صراع وهناك احتمال للاستمرار في الصراع وفي الأعمال العدائية. الإيرانيون هم من أصروا على أن لبنان يجب إدراجه، وهذا كان لا بأس به، وكان هذا تنازلا من الولايات المتحدة. الرئيس ترامب صد نتنياهو وقاومه، وكانت هناك مكالمة هاتفية تم تسريب محتواها. أيضا الرئيس ترامب كان غاضبا جدا بسبب الرد الإسرائيلي. الرئيس ترامب كان غاضبا بشأن النطاق والتكافؤ والوقت وموقع الرد، لكن هو كان واضحا بقول إن إسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها، والإيرانيون لأنهم أرادوا لهذه الجبهة أن تدمج إذن هم وضعوا ضمانات. إذن هل سوف يقومون بإجبار حزب الله على عدم الهجوم على إسرائيل وإطلاق الصواريخ؟ إذن فأي طرف من الطرفين يمكن أن يأتي بأشياء ممكن أن تقوض هذه الاتفاقية؟ نحن رأينا الرئيس ترامب يتحرك ضد نتنياهو، ولكن لم نرى الإيرانيين يتخذون إجراءات لإجبار حزب الله على أن يقوم بتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
1: دكتور صدقيان، تعقيبا على ما قاله السيد جو بوريلي، لم نرى تصريحات علنية إيرانية تطالب حزب الله أيضا بالامتناع عن أي تحركات ضد إسرائيل، ولكن منذ الليلة الماضية هناك هدوء نسبي على الجبهة من الجهتين. لم تشهد جبهة جنوب لبنان عمليات من جانب حزب الله. إلى أي مدى ضمنت إيران حزب الله لتضمن وجود وإلزام واشنطن بتعهداتها فيما يخص وقف الحرب تجاه لبنان؟
3: هذا لا يريده أن نسمع تصريحات من قبل الجانب الإيراني، هذا نراه في الميدان على الأرض. منذ أن تم الإعلان عن التوصل لاتفاق لحد الآن لم نسمع لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الحكومة ولا من الجانب اللبناني أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار. ما نسمعه وما نراه وما نشاهده هو الخروقات الإسرائيلية، ولا زال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان، لكن لا نرى هذه شواهد عينية في الميدان. لا يمكن لنا أن ننتظر تصريح من طهران بشيء أو بآخر، وكما قال الضيف، قال بأن إيران هي التي فرضت وقف إطلاق النار في لبنان. هذا لم يكن خيارا أمريكيا، وإنما كان خيارا إيرانيا، وهم فرضوا أن تكون لبنان من ضمن المنطقة التي يشملها إنهاء الحرب كليا في المنطقة. وبالتالي الآن هناك خروقات إسرائيلية مهمة جدا هذه. إذا ما استمرت هذه الخروقات الإسرائيلية حسب علمي ومعرفتي بالوضع أو السلوك الإيراني، أعتقد بأن إذا استمرت هذه الخروقات ربما لن يكون التوقيع يوم الجمعة، وهذه نقطة خطيرة جدا، يجب أن يتوقف تتوقف هذه الخروقات. وأعتقد جيدا بأن الرئيس ترامب يستطيع أن يمنع نتنياهو من إيجاد هذه الخروقات على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكان معنا أيضا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وبموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فور التوقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وأشار ترامب في تصريح للنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. وعلى الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما، وقد رحب كثير من الدول بإعلان التوصل للاتفاق. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل للاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق. بدوره رحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بجهود التوصل للتفاهم، مضيفا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. هذا فيما قال مراسل الجزيرة ميدانيا إن محيط عدد من البلدات في جنوب لبنان تعرض لقصف إسرائيلي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. وستنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. البداية معك نور الدين دغير، وآخر المواقف الإيرانية، إلى أي مدى نحن نتجه نحو توقيع الاتفاق؟
5: روعة، بكل تأكيد ما يمكن تسجيله اليوم هو الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي مع نظرائه في عدد من الدول، كان آخرها مع وزير الخارجية السعودي، وكان قبلها مع نظرائه في كل من العراق ومصر وكذلك تركيا. هذه الاتصالات إذا ما أردنا أن نفصل فيها هي جزء من محاولة شرح ماذا حدث في توافق طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على نقطة محورية وجوهرية في الاتفاق. في جميع الاتصالات التي تحدث فيها عباس عراقتشي مع نظرائه كان يتحدث عن المسألة اللبنانية بشكل جدي، حيث يقول بأنه على إسرائيل الالتزام بمفاد بنود الاتفاق الموقع مع طهران، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل جاهدة لتنفيذ هذه البنود والحفاظ على سيادة لبنان. وبالخلاصة العامة يقول عباس عراقشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن تنفيذ ما تم التوافق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ربما لحساسية الموضوع اللبناني. يمكن القول بأن نقاط التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر يبدو أنها ستكون سهلة التطبيق، باعتبار أن هناك طرفين معنيين بالأمر ينفذان هذه البنود، سواء في الأموال، سواء في مضيق هرمز، سواء في الحصار. كل هذه الأمور ثنائية، لكن وجود طرف ثالث في بند مهم من الاتفاق وهو بند وقف إطلاق النار في جميع الجبهات ربما يشكل نوعا ما تهديدا، إذا إن صح التعبير، لاستمرارية الاتفاق أو لنجاح الاتفاق أو لفتح جبهات موازية من الحرب بعيدا عن الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن طهران هددت في الكثير من الأوقات إذا ما تواصلت الهجمات الإسرائيلية، وخاصة إذا ما وصلت إلى الضاحية الجنوبية فإن إيران سترد. وكما نعلم هنا من طهران روعة، كانت الحرب على وشك العودة ما بين طهران وإسرائيل بعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية أمس، وكانت اتخذ القرار هنا في طهران في مجلس الأمن القومي الإيراني بمهاجمة إسرائيل لولا تدخل الوسطاء، خاصة نتحدث عن ثلاث وسطاء لعبوا دورا أساسيا في إيقاف وتيرة الحرب ما بين طهران وإسرائيل، والذي كان سيؤثر بشكل كبير على نجاح مذكرة التفاهم والتوقيع والإعلان على الموافقة على مذكرة التفاهم. نتحدث عن باكستان، نتحدث عن قطر، نتحدث عن تركيا. لذلك الآن أعين الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين هنا بالدرجة الأولى حول نجاح التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية منصب على ماذا يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وبالضغط على إسرائيل على الأقل حتى اللحظة وبناء على الاتفاق لوقف هجمتها على لبنان. هذا جزء أساسي وأصيل بهذا الاتفاق، لكن بكل تأكيد هناك نقاط مجمع عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتم حل خلافين أساسيين ومهمين. الخلاف الأول حول قضية الأموال المجمدة، يبدو أن طهران تلقت تطمينات عبر الوسطاء وخاصة الوسيط القطري الذي وصل أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران وقضى فيها ما يقارب 17 ساعة. يبدو أنه حصل على تطمينات هامة بأن بند هذا الاتفاق سينفذ كما تم التوافق عليه ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الأموال المجمدة ستصل وفق الآلية المحددة في مذكرة التفاهم. هناك 24 مليار دولار، هناك دفعات متتالية يمكن من خلالها إيران أن تستفيد من هذه الأموال، بالإضافة إلى مضيق هرمز والحصار. يبدو بحسب ما يقوله الإيرانيون هنا على أن الحصار سيرفع ضمنيا منذ هذا اليوم، بالإضافة تخفيف الحصار عن إيران، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان سيبدأ من هذا اليوم. لكن مسألة مضيق هرمز سيتم الإعلان عن فتحه بشكل كامل يوم توقيع الاتفاق الجمعة المقبل في جنيف. لماذا؟ لأن هناك إجراءات لا بد من القيام بها بالمضيق، من قبيل الألغام، من قبيل إعادة انتشار القوات، كل هذه الأمور ستؤثر على مسألة المضيق. وبالتالي نحن ننتظر، الأساس أن الاتفاق تم التوافق عليه، التوقيع سيكون، وبعد ذلك سندخل إلى مرحلة أكثر أهمية أكثر حساسية وهي مسألة المفاوضات حول الاتفاق والبرنامج النووي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن، كيف تفاعلت الأوساط السياسية الأمريكية والإعلامية مع إعلان التوصل إلى اتفاق والإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟
6: نعم، الترقب يسود المشهد روعة في انتظار مذكرة التفاهم. كانت هناك حالة من القلق بشأن المرحلة التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، على اعتبار بأنها المرحلة الأكثر صعوبة وحساسية فيما يتعلق بمناقشات البرنامج النووي. لكن الآن يسود القلق أيضا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، بالنظر لتطورات الوضع في لبنان واشتراط إيران بأن يكون وقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. الرئيس دونالد ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وكذلك فعل نائب الرئيس جيلي فانس الذي قال أنه سيشارك في حفل التوقيع يوم الجمعة. الجمعة المقبل. والرئيس دونالد ترامب قال بأن هذا الاتفاق سينص بمجرد توقيع مذكرة التفاهم على إعادة فتح مضيق هرمز من دون دفع رسوم مرور ومن دون أي رسوم. وكذلك قال بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار فورا على الموانئ الإيرانية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم. هنا في الولايات المتحدة ترحيب بالتأكيد لأي مسار يفضي في النهاية إلى إنهاء هذا الصراع وهذه الحالة من الجمود، حالة اللا حرب واللا سلم الممتدة بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الآن المخاوف تتعلق فيما بشأن البنود الاتفاق وبشأن فيما إذا كان هذا الاتفاق سيكون أفضل من الاتفاق السابق الذي وقع عام 2015، أما أن الولايات المتحدة ستقدم تنازلات للجانب الإيراني. الإدارة الأمريكية تقول أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وأنها ستعتمد مبدأ الالتزام مقابل المكافأة، أي ستنتظر من الجانب الإيراني الالتزام بمذكرة التفاهم، ومن ثم تفرج ربما عن بعض الأصول أو تخفف العقوبات عن إيران. هكذا تقول الإدارة الأمريكية. والرئيس دونالد ترامب بالأمس وبخ الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد شن إسرائيل ضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت. لكن الآن بعض المحللين في الولايات المتحدة يقولون أن التوبيخ فقط لم يعد كافيا في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأن على الرئيس دونالد ترامب أن يستخدم أدوات ربما أكثر فاعلية في الضغط على نتنياهو لإجباره بالالتزام بهذا الاتفاق وبخفض التصعيد في لبنان. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد مشاحنات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. في مطلع هذا الشهر أيضا كانت هناك مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو، وترامب قال لنتنياهو صراحة أنه لولا وجودي لكنت في السجن وأنت ناكر للجميل. وبالتالي الرئيس ترامب يعتبر أن نتنياهو أو يفترض أن نتنياهو عليه الالتزام بكل ما سيوقع في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. لكن نعلم أيضا من الجانب الإسرائيلي حسب ما ورد بأنه قال بأنه لن يلتزم فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق أو رد رسمي من الولايات المتحدة بشأن هذه التصريحات.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، إذن هو انتصار للدبلوماسية الباكستانية في تجربتها الأولى. كيف تفاعلت باكستان على الصعيد السياسي والشعبي مع إعلان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران وواشنطن؟
7: نعم، بالفعل قبل قليل أنهى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كلمة له أمام نواب البرلمان هنا في العاصمة إسلام آباد، وتحديدا في المبنى الذي ترونه في خلفية الصورة. تحدث بشكل واضح وصريح عن أن باكستان نجحت في إطفاء النار، نار الحرب كما وصفها، وأيضا أكد بأن باكستان هي التي نجحت في جلب السلام إلى المنطقة. أشاد بالدور الاستثنائي الذي قام به قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في هذه المفاوضات، مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران، وكيف أنه واصل العمل ليل نهار ضمن دائرة دور الوساطة الذي قامت به باكستان. أيضا لم يفت رئيس الوزراء الباكستاني أن يشكر أيضا قادة قطر والسعودية وتركيا تحديدا على دعمهم للجهود الدبلوماسية التي قادتها باكستان، وأضاف أيضا بأن الصين كان لها دور بارز في تقديم استشارات للجانب الباكستاني ضمن جهود الوساطة الدبلوماسية بين أمريكا وإيران. شهباز شريف تحدث أيضا أمام نواب البرلمان بحضور لافت للسفير الإيراني المعتمد هنا في إسلام آباد، حيث كان أيضا ضمن الموجودين في قاعة البرلمان على صفوف الزوار، وتحدث كيف أنه سيكون هناك توقيع على اتفاق السلام في سويسرا، وأن باكستان هي التي سترعى وتنظم حفل التوقيع على اتفاق السلام في سويسرا على اعتبار أنها هي دولة الوساطة، ما يعني أنها ستنهي مشوارها كدورة وساطة حتى التوقيع الذي ستشرف عليه الحكومة الباكستانية. وعلمنا من مصدر في رئاسة الوزراء قبل قليل بأن رئيس الوزراء شخصيا سيقود وفدا رفيع المستوى إلى سويسرا خلال الأيام القليلة القادمة للإشراف على وضع الترتيبات النهائية في على حفل التوقيع الرسمي على اتفاق السلام كما تصر باكستان على تسميته بين أمريكا وإيران. سبق ذلك ما كان قد أعلنه شهباز شريف شخصيا فجر هذا اليوم عندما قال بأنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأنه تم التوقف عن إطلاق النار وكل العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها جبهة لبنان. هذا ما أعلنه شهباز شريف شخصيا، وهذا ما أكده بالمناسبة بعد ذلك وزير الخارجية. وكان لافتا أيضا ما كتبه رئيس الوزراء وأكده أيضا وزير الخارجية في منشور منفصل على أنه سيكون من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم اجتماعات ومفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق يوم الجمعة، أو لحفل التوقيع يوم الجمعة. لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه المفاوضات ستكون مباشرة بين أمريكا وإيران، وهل سيتم عقدها في إسلام آباد أو في غيرها من المدن، ولا يعرف حتى الآن ما الذي سيتم التباحث أو التناقش بشأنه في هذه الاجتماعات والمفاوضات. تركت هذه الجزئية مبهمة حتى الآن، وربما لمزيد من التنسيق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لكن يعتقد على مجال واسع هنا في إسلام آباد أن بالفعل الدبلوماسية الباكستانية نجحت، وأن المتبقي من هذه الاجتماعات أو اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة ربما يكون مرتبط بالترتيبات النهائية لحفل التوقيع على معاهدة أو اتفاق السلام بين أمريكا وإيران في سويسرا يوم الجمعة القادم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك. إسرائيل لا تريد أن تنسحب من لبنان، ولا نعرف بعد إذا كانت ستلتزم بوقف إطلاق النار. ما هي المعادلة التي تحاول تثبيتها على أرض الواقع في لبنان؟
8: عدم الانسحاب ليس في هذه المرحلة، بل ومواصلة عمليات عسكرية وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات بأنها تهدف لإحباط تهديدات حزب الله في داخل لبنان، وهو تماما يطابق المعادلة التي رسختها إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024. وربما هذا يقودني إلى ما نشرته قبل قليل صحيفة معاريف عن مصدر عسكري كبير وفقا لوصفها يقول إن الجيش يواصل عملياته حتى الآن في داخل المناطق المحتلة في المنطقة المعروفة منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان بشكل طبيعي، ولا توجد أي تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار أو وقف هذه العمليات أو الانسحاب إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود. ويقول إن هذه العمليات ستتواصل ويشمل مواصلة هدم وتدمير بنى تحتية يصفها بالإرهابية، ولكن بالأساس منازل اللبنانيين والقرى اللبنانية التي جزء كبير منها مسح عن بكرة أبيها. ويقول إن الجيش مستعد لتغيير هذا الوضع إذا ما تلقى أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية، وهو سينفذ ذلك. هذا على الرغم من أن كات قال في هذا البيان الطويل الذي نشره صباح اليوم بأن القيادة السياسية أي القيادة العسكرية عفوا والأمنية تنصح وتدعم الموقف السياسي بعدم الانسحاب من لبنان وبضرورة مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي من قبل نتنياهو بشأن هذا الاتفاق وبشأن لبنان، لكن سبق الإعلان عن هذا الاتفاق بأن قال إن العمليات في لبنان ستستمر، وبعض المسؤولين الأمنيين يتحدثون إلى وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه التفاهمات بين طهران وواشنطن لا تشمل إطلاقا مسألة الانسحاب من جنوب لبنان، ليس في هذه المرحلة على الأقل. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 نقلت عن أحد المسؤولين قوله إن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب، لكن أيضا من غير الواضح بالنسبة لها ما هو المسموح وما هو الممنوع وفق هذه التفاهمات في لبنان. هل يسمح لها بشن غارات في الضاحية الجنوبية؟ هل يسمح لها بشن غارات في الجنوب اللبناني، تنفيذ عمليات اغتيال، استهداف مواقع والادعاء لاحقا بأنها مواقع تابعة لحزب الله؟ هذا غير واضح. حتى الآن لم يتم الإعلان على الأقل من قبل الزملاء في لبنان عن أي تحرك عسكري كما يقول هذا المسؤول في معريف المسؤول العسكري، لكن من الواضح بأن إسرائيل تريد أن تبقي قضية الانسحاب، مسألة الانسحاب من لبنان، وهذه العمليات أولا خاضعة للمفاوضات، وهناك جلسة بعد نحو أسبوع في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل، بين الحكومة اللبنانية عمليا وبين إسرائيل، هذا من جهة. ولكن أيضا هناك تصريح واضح وصريح من وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل لن تنسحب من مما يصفه بالمناطق الآمنة، لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة. في سوريا المناطق التي احتلتها حديثا بعد سقوط نظام الأسد في منطقة جبل الشيخ والجولان السوري المحتل، وفي لبنان كل هذه المنطقة التي أيضا توسعت في الأيام الأخيرة الماضية مع عمليات العسكرية التي صعدها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية، وأكثر من 60% من قطاع غزة روعة.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
9: شكرا لك روعة ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى قبل دقائق كنا ما زلنا نسمع المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض منذ الصباح في أجواء الضاحية الجنوبية وفي أجواء بيروت. وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، هذا هو البند الذي يعني اللبنانيين هنا في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. فهل ستتوقف الحرب بالفعل؟ وماذا عن الانسحاب الذي أعلنت إسرائيل أنها لن تنسحب مما أسمتها المنطقة الآمنة؟ وماذا عن حرية الحركة الميدانية التي تتمسك بها إسرائيل؟ هذه الأسئلة التي تنتظر إجابات هنا في بيروت هي التي تفتح الطريق أمام الجنوبيين للعودة إلى قراهم وبلداتهم، وإن كان الكثير منهم لم ينتظر هذه الإجابات وانطلقوا باتجاه الجنوب اللبناني رغم مناشدات لمسؤولين وهيئات مدنية وصحية لعدم الاستعجال، لا سيما وأن القصف الإسرائيلي لم يتوقف عن العديد من القرى، وإن كانت الغارات الإسرائيلية قد انحسرت وتوقفت منذ ساعات في جنوب لبنان. سنرصد أولا المشهد في جنوب لبنان في هذا الوقت، في وقف إطلاق النار الذي لم يعلن بعد رسميا في لبنان، ولم يعلن أحد أو يدعو أحد الجنوبيين إلى العودة إلى قراهم. مازن إبراهيم من منطقة النبطي في جنوب لبنان يرصد المشهد من هناك، ويرصد أيضا الواقع الذي رسى عليه الوضع الميداني في هذه اللحظات بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. مازن.
2: نعم في الواقع حسن، نحن توجهنا إلى محيط مدينة النبطية، أقف هنا تحديدا ما بين بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية كي نرصد الواقع الميداني الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك كي نشير إلى أن عمليات القصف المتقطع مستمرة على كامل منطقة تقع إلى تخوم مدينة النبطية. سنبدأ بالمشهد هنا عند هذه نقطة التقاطع ما بين مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. حسن، هذا هو المشهد، مباني بأكملها دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهت صواريخها باتجاه كامل هذا المربع السكني الذي تشاهده الآن. ربما هذا المبنى من عدة طبقات، أكثر من 5 طبقات أحالته إلى دمار بشكل تام. يمكن أن ترصد حجم الدمار الذي خلفته المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت بشكل ممنهج بلدة النبطية الفوقة، مدينة النبطية، وأيضا كامل هذه القرى عند تخوم هذه النقطة التي نقف فيها. حسن، سيوجه الزميل عصام عدسة الكاميرا إلى هذا الأفق. هناك زوتر الشرقية على بعد 4 كيلومترات، وزوتر الشرقية التي سمعنا الكثير عنها نتيجة تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تخومها ومحاولة الوصول إلى قلعة الشريف بدأت من هنا. يمكن أن نشاهد ربما ما بين الأشجار الدخان المنبعث من عمليات القصف المتقطع الإسرائيلي الذي تنفذه المدفعية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار. هذا الدخان المنبعث كان شديدا قبل قليل ولكن تراجع، ومع الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي المتقطع كان مستمرا حتى دقائق خلت. يمكن أن نتجول حسن بعدسة الكاميرا كي نرصد الواقع الميداني الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن عديدة من جنوب لبنان. هذه عينة، هذه مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. ربما عبر عدسة الكاميرا مع الزميل عصام يمكن أن نرصد حجم الدمار الذي خلفته المقاتلات الحربية. حسن، هذا نموذج عن ما حل بأرزاق الجنوبيين بمنازلهم جراء الاستهدافات الإسرائيلية. لك أن تتخيل عندما وصلنا إلى هنا كان بعض السكان يحاولون الاقتراب من هذا المربع كي يبحثوا عن ما تبقى لهم في منازلهم، ليكتشفوا بأن الدمار الشامل حل بكامل هذه الرقعة الجغرافية التي تشاهدها الآن. لم يتبقى أي شيء. سألنا، كان الجميع يتحدث عن مربع سكني، عن منازل لجنوبيين كانوا يقيمون هنا فروا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وقد تحولت هذه النقطة كما نشاهد ربما عصام المبنى من هذه الجهة، كيف أن الغارات اقتلعت هذا المبنى من جهة رمته في جهة أخرى. حسن، هذا المشهد الذي نعاينه الآن رصدناه على كامل الطريق عندما انتقلنا من النقطة التي كنا نتمركز فيها ونقيم فيها في النبطية طيلة الأيام الماضية أكثر من 14 يوما، ونحن في النبطية نرصد كفريق وحيد لقناة إعلامية عربية أو محلية أو دولية من مدينة النبطية كنا نرصد ما يحصل. الآن توجهنا كي نعاين ما يحصل ليس فقط في قلب المدينة ولكن في محيطها، وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة والقصف الإسرائيلي وهو ما يحول دون عودة السكان، وإن كان بعضهم قد أصر. ربما نشاهد بعض السيارات عصام التي تتحرك باتجاه نقاط تعتبر خطرة نسبيا. حسن، لا بل ليس نسبيا، تعتبر خطرة، لأن التقدم باتجاه محيط زوتر الشرقية حيث تتمركز عند أطرافها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم بالقصف المدفعي هو يؤدي إلى سقوط ضحايا بطبيعة الحال. هذا المشهد، الكثيرون الآن هنا في جنوب لبنان ينتظرون تأكيدا رسميا لبنانيا، بمعنى أن هنالك التثبيت لوقف إطلاق النار. نعم. الأسئلة كبيرة، ماذا عن حرية الحركة الإسرائيلية؟ هل ستستمر بالاستهدافات؟ حسن، هذا هو واقع جنوب لبنان، واقع الاستهدافات. نحن نأخذ المخاطرة كي نري العالم ماذا ما حصل، ماذا طيب. ما الذي قامت به قوات الاحتلال، كيف استهدفت المناطق والمربعات السكنية.
9: نعم.
2: هذا نموذج، هذه عينة. حسن،
9: طيب، ستبقى معنا مازن طبعا لمتابعة هذا المشهد ومتابعة موضوع عودة الجنوبيين. كما ذكرنا، البعض من الجنوبيين سارع إلى التوجه إلى القرى وإلى البلدات الجنوبية من دون صدور أي دعوة رسمية في هذا الإطار، وهناك تحذيرات أيضا للجنوبيين من الاستعجال للذهاب باتجاه القرى والبلدات. فقط أود أن أشير إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية علق على هذا التفاهم الأمريكي الإيراني وثمن ما تضمنته مذكرة التفاهم. كما تقول رئاسة الجمهورية، ثمن ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة بعدما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة خلال المرحلة الماضية، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. ويأمل لبنان أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها. إذن هذا هو موقف أو أول موقف يصدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية تعليقا على مذكرة التفاهم. كنت تشير مازن إلى تلك الأسئلة وإلى المخاطرة، يعني أنت تتحدث عن أن وجودك في هذه المنطقة هو بحد ذاته مخاطرة، وبالتالي كيف يمكن أن تنقل لنا حذر الجنوبيين رغم محاولاتهم العودة في هذا اليوم؟
2: نعم، في الواقع حسن، قبل التوجه إلى هذه النقطة كان لي تواصل مع بعض المسؤولين الأمنيين هنا سواء في الجيش اللبناني وغيرهم من الأجهزة الأمنية للتأكد من طبيعة المنطقة. حددوا لنا تحديدا أين المناطق التي تشهد قصفا مدفعيا إسرائيليا. أشاروا إلى أن كل المنطقة تخوم المنطقة المحتلة هي تشهد، كل البلدات عند تخوم المنطقة المحتلة تشهد قصفا مدفعيا في محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنع السكان من العودة. لذلك لا يمكن التقدم باتجاه زوتر الشرقية على سبيل المثال، يمكن أن نصل إلى حدود بلدة النبطية الفوق تحديدا. ولكن رغم ذلك سنحاول من خلال المضي قدما قليلا ربما نشاهد بعض السكان الذين أصروا رغم هذه المحاذير ورغم هذه التهديدات الإسرائيلية للعودة إلى بلداتهم ومحاولة التأكد من طبيعة ما حل بأرزاقهم وما حل بأملاكهم. البعض منهم هنا كان يعود إلى هذه النقاط، كنا نرصد خلال الساعات الماضية أو على الأقل خلال الساعة الماضية عودة بعض السكان كي يتفقدوا أملاكهم، ولكن عندما كانوا يوصلون إلى هذه النقطة كانوا يعودون أدراجهم نتيجة التحذيرات. هنالك تحذيرات بالفعل من الأجهزة الأمنية بعدم الاقتراب إلى تلك النقاط التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو على تخومها، أي بضعة كيلومترات على تخومها نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. الأسئلة عديدة حسن، نحن كصحفيين وردتنا عشرات الاتصالات اليوم منذ الصباح من جنوبيين كانوا يسألون هل نعود إلى قرانا، لأنه حتى هذه اللحظة هنالك هذا البيان الترحيبي من قبل رئيس الجمهورية وقبله بيان من قبل رئيس البرلمان، ولكن الأسئلة عديدة بالنسبة للجنوبيين الذين يخشون الآن هل يعودون، هل هنالك حرية حركة لإسرائيل، هل ستستهدف مجددا من يعود. ربما هي هذه هي الأسئلة التي تحول دون عودة الكثير. على سبيل المثال هذه السيارة، هنالك بعض السكان الذين يسعون للتقدم في محاولة منهم للوصول والتأكد من ما حل من أضرار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على بلداتهم وعلى قراهم وعلى ممتلكاتهم. هذا ما كنا نشاهده خلال الساعات الماضية عندما كان يسعى كل هؤلاء للعودة والتأكد. ربما عصام من خلال عدسة الكاميرا نشاهد سيارة إضافية تعود من هناك تحاول مثلا. الآن يسألني البعض إلى هل يمكن أن يتوجهوا إلى كفر تبنيت حسن، ولكن الجواب بأنه الأجهزة الأمنية الجيش اللبناني يحذرون من التقدم أكثر بذلك الاتجاه لأنه يسقط بعض القذائف هناك. على سبيل المثال هؤلاء من السكان الذين يصرون على التوجه إلى هذه النقاط للتأكد من طبيعة ما حصل. هذه عينة حسن تحصل الآن معنا مباشرة على الهواء، يصلون تصل السيارات تسأل هل يمكن أن نتقدم أكثر، وبالتالي هنالك إجراءات أمنية اتخذت في نهاية هذا الشارع من قبل بعض الأجهزة الأمنية.
9: نعم.
2: كذلك الأمر في بعض النقاط، ولكن بطبيعة الحال هنالك من الجنوبيين الذين قرروا العودة للتأكد من الدمار الذي لحق بأملاكهم بممتلكاتهم بأرزاقهم، ولكن السيارات تكاد لا تتوقف تصل إلى هنا. ربما البعض منها يعود أدراجه، هذه عينة نشاهدها، ولكن حسن ما يمكنني أن أؤكده بأن العودة الآن إلى كل تلك البلدات محفوفة بالمخاطر، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتى هذه اللحظة تطلق المدفعية بشكل متقطع ولكنها تستهدف تلك البلدات. على سبيل المثال في محيط كفر تبنيت، زوتر الشرقية، يحمر، أرنون، كل هذه البلدات لا يمكن الوصول إليها، وإن كان الأهالي يسألون هل يمكن العودة إلى تلك النقاط. هنا لابد من الإشارة بأنه بالفعل منذ الإعلان عن هذا مذكرة التفاهم هذه لم نسجل غارات من قبل المقاتلات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية. هذا الأمر ينبغي تسجيله. كذلك الأمر بالنسبة للعمليات من قبل حزب الله، حتى الآن لم يتم إعلان عن أي عملية، وبالتالي ما يمكن الإشارة إليه إلى أن الغارات توقفت، الاستهدافات من المسيرات توقفت، ولكن من المبكر البناء على هذا الأمر حسن، من المبكر جدا، لأن الساعات المقبلة هي ستكون كفيلة أولا للكشف ميدانيا عن طبيعة هذا التوافق على مستوى الجبهة اللبنانية، هذه نقطة، وثانيا من خلال إعلانات رسمية سواء من الرئاسة من الحكومة أو إعلانات إجرائية من وزارة الداخلية من الجيش اللبناني وزارة الدفاع حول كيفية التوجه إلى هذه النقاط، وهل هنالك تأكيدات وضمانات خارجية بأن وقف إطلاق النار سيكون شاملا دون حرية حركة لإسرائيل وفق التوصيف بين قوسين الذي تستخدمه قوات الاحتلال، لأن حزب الله كان واضحا خلال المرحلة الماضية عندما أكد بأنه لن يسمح بالعودة إلى كل الإجراءات التي كانت تقوم بها إسرائيل سابقا، أي ما بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من نوفمبر عام 2024.
9: قبل أن أختم،
2: الآن هنالك توجس، هنالك انتظار، ساعات ترقب من قبل مئات آلاف الجنوبيين، تحديدا نتحدث عن من هم من خارج المنطقة التي تصفها إسرائيل المنطقة الصفراء أو تقول عنها منطقة الدفاع المتقدم، ولكنها فعليا هي منطقة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. باستثناء هؤلاء الذين تم تدمير منازلهم، تدمير قراهم، ويربط الاحتلال الإسرائيلي هناك، ثمت مئات البلدات الأخرى التي كان قد تم تحذيرها ما بين نهري الليطاني والزهراني، هنالك بعض السكان الذين يسعون للعودة، وأيضا هنالك من يريد العودة إلى قراه المتقدمة عند تخوم المنطقة المحتلة، ولكن الأسئلة كثيرة. كيف ستتصرف قوات الاحتلال
9: الإسرائيلي؟
2: وكيف سيتم تطبيق هذا الاتفاق أو هذا إعلان النوايا أو هذه المذكرة على مستوى الجبهة اللبنانية؟ حسن،
9: طيب فقط قبل أن أختم معك

0: قدمه لنا من منطقة النبطية. شكرا لمازن إبراهيم ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية، الدكتور نوفل ضو السياسي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. مجموعة من الأسئلة تم طرحها في هذه النافذة بالفعل هي تحتاج إلى أجوبة، ولكن حتى اللحظة كيف يمكن من وجهة نظرك دكتور وسام أن نقيم وقف الحرب على جميع الجبهات إذا ما نظرنا إلى هذه العينة التي هي جبهة جنوب لبنان؟
1: تحية لحضرتك ولضيفك والمشاهدين الكرام. يعني لابد من الحديث عن هذه المسألة من زاوية أساسية، وهي أن إيران نجحت في ربط لبنان بمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهذا ما كان يعني يعارضه حتى الأمريكي وليس فقط الإسرائيلي، ولكن لضرورات الاتفاق الأمريكي أذعن لهذه المسألة. تبقى مسألة الإسرائيلي، هل طبعا نحن من اليوم إلى يوم الجمعة هي فترة اختبار فعليا، وأعتقد أن الإيراني أخر بقدر المستطاع هذه المسألة بواحدة من جزئياتها اختبار مسألة الإسرائيلي، لأنه بعد التوقيع تصبح ردات الفعل ليست كما قبل التوقيع، بينما إذا كنت أنت في مسألة في مرحلة اختبار، ولعل التحدي الأبرز هو فعليا ورقة لبنان، باعتبار أن مسألة الأرصدة تتعلق بالدول التي ستفرج عن هذه المسألة، فأصبحت المسألة بين إيران وتلك الدول. مسألة الحصار أعلن الأمريكي فك الحصار فعليا، نعم. وهو فعليا كان قد كسر طيب. الحصار. المسألة الأساسية هي مسألة لبنان، العبرة بهذه المسألة الالتزام الإسرائيلي أو الضغط الأمريكي.
0: يعني نحن الآن في مرحلة اختبار على الجبهة اللبنانية من صحيح. الآن حتى يوم الجمعة، هل تعتقد بأن الأمر كذلك دكتور نوفل؟
2: أنطلق من كلام رئيس الجمهورية،
0: نعم،
2: في ثلاث كلمات مفاتيح فيما قاله رئيس الجمهورية، وجه الشكر إلى المذكرة لأنها احترمت خصوصية لبنان. هذا الكلام حرفيا قاله رئيس الجمهورية. خصوصية لبنان يعني الورقة اللبنانية أو لبنان ليس ورقة بيد إيران، وبالتالي المسارات غير مرتبطة. اثنين، تحدث عن احترام سيادة الدول وعن حق الشعوب بتقرير مصيره، وبالتالي هالثلاث كلمات هودي يعني انه المذكره لا تربط الواقع اللبناني او المسار التفاوضي اللبناني الاسرائيلي بالمسار التفاوضي الامريكي الايراني.
0: نعم.
2: هذا كلام مش من عندي، مش من التحليل، هذا كلام قرانا، تفضل حضرتك تفضلت وقرات كلام لرئيس الجمهوريه بشكل
0: طيب. هذا فيما يتعلق بالتفاوض لاحقا، لكن نحن نتحدث الان عن وقف هناك اطلاق النار الذي
2: على
0: ثمنه
2: جميع
0: رئيس
2: الجبهات
0: الجمهورية.
2: يعني هذا بيشمل كمان اليمن وبيشمل العراق وبيشمل كل المناطق التي كانت تستهدف، وبالتالي نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار.
0: نعم.
2: هذا الوقف إطلاق النار كيف سيترجم إلى حالة استقرار؟ من خلال مفاوضات متشعبة وليس من خلال مفاوضات أمريكية إيرانية. يعني ما كان ما يحاول الإيرانيون قوله اليوم أنه نحن فرضنا على الأمريكيين أن نتحدث باسم الجميع. السؤال الطبيعي إذا فرض على الأمريكيين أن يتحدثوا الإيرانيين باسم الجميع، هل سيلغي الأمريكي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ هل سيلغي مفاوضاته وحديثه مع العراقيين في شأن عملية تفكيك التنظيمات المسلحة في العراق؟ هل سينهي كلامه مع السوريين لرعاية مفاوضات بين إسرائيل وسوريا؟ كل هذه الأسئلة أنا أعتقد أنه يعني المبالغة في القول بأنه طبعا من حق الإيرانيين أن يظهروا للرأي العام الإيراني ولمن يؤيدهم في المنطقة أنه هن قوة إقليمية تمكنت من قهر أمريكا وإسرائيل وكل شعوب العالم مع بعضهم، هن أحرار في هذا الموضوع. ولكن أنا أعتقد أنه المبالغة في هذا الموضوع هي بسبيل الدعاية السياسية، حرب نفسية، حرب إعلامية، محاولة لتبرير ما حصل.
0: لكن يعني يبقى كما يقول الدكتور أنه موضوع اختبار. اختبار لماذا دكتور؟ يعني أو بالأحرى اختبار لحرية الحركة، اختبار لوقف إطلاق نار شامل، اختبار للانسحاب، لأنه كل هذه الأسئلة ما زالت مبهمة حتى الآن.
1: بالحد الأدنى ما رشح من الورقة أنه وقف لإطلاق النار زائد وقف لعمليات التجريف والتفجير ووقف لحرية الاستهداف والقتل، يعني ما يسميه

0: الإسرائيلي حرية حركة هو حرية استهداف وقتل في لبنان. هذا ما ننتظر أن يتم النظر إليه فعليا. هل الأمريكي سيلتزم بإلزام الإسرائيليين بذلك؟ إذا كان الأمريكي حريصا على إمرار هذه الورقة فأعتقد أننا باتجاه صحيح لأن يقف إطلاق النار في لبنان وتقف حرية الاستهداف والقتل لدى الإسرائيلي. بالنسبة للموضوع الإيراني، أنا كلبناني أعتقد أن إيران التي أقفلت مضيق هرمز ربطا بوقف إطلاق نار في لبنان بالمرحلة الأولى، والتي استهدفت الكيان الإسرائيلي حفظا لسيادة لبنان بعدما استهدف الإسرائيلي بيروت. ثلاثة، الآن ما يحصل حرص الجمهورية الإسلامية على سيادة لبنان وعدم انتهاك سيادة لبنان من قبل الإسرائيلي، أنا أثمن هذا الموضوع وأعتقد أنه من واجب الدولة اللبنانية أيضا تخصيص الجمهورية الإسلامية بالشكر لهذه المسألة، باعتبار أن الجمهورية الإسلامية لا تتكلم عن لبنان وإنما يعني تحمي لبنان.
1: شكر كل الجهات،
0: شكر بالمعنى العام، فأصبح ممن تم شكرهم من ألزم الأمريكي بإلزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، ومن أعطى الضوء الأخضر للإسرائيلي باستهداف بيروت، والذي هو يؤثر فعليا على إسرائيل أكثر من الجمهورية الإسلامية بكثير.
1: يعني كلام الدكتور وسام، حتى يعني هذه الإشارة، الانتقاد الضمني لطبيعة الشكر، يدل على أن هذا الأمر ربما يترك انعكاسات حتى على الساحة السياسية اللبنانية فيما بعد، وسيكون موضع جدل. دكتور نوفل،
2: أولا المقاربة لوقف إطلاق النار مقاربة يعني فيها انقسام جذري عمودي بين اللبنانيين، وواضح أن الدولة اللبنانية تعتبر أنه ما حصل لا يتناقض أبدا مع المفاوضات المباشرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، في حين أنه فريق الثنائي في لبنان يعتبر أنه ما حصل هو بداية لإسقاط مشروع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل. إذا كانت هذه هي المقاربة فأنا أعتقد أنه رايحين على مشكل مش رايحين على حل، وبالتالي مشكلتنا ما بتعود بوقف إطلاق النار الإسرائيلي على لبنان، ستصبح مشكلة في الداخل اللبناني، لأنه هناك من يريد أن ينتقل إلى إطلاق نار بين مزدوجين ولو كان سياسي وإعلامي على فريق من اللبنانيين. يعني وكأنه هون في محاولة للقول أنه الانتصار المزعوم سيصرف في اللعبة السياسية الداخلية، وعمليا سيقاصص رئيس الجمهورية، والبعض يتحدث عن إسقاط الحكومة ورئيس الحكومة والانتقال بالبلد من حالة سياسية إلى حالة سياسية أخرى، بوقت أنه المطروح بهذه المرحلة كيف نثبت سيادة لبنان، وكيف نتعاطى مع إسرائيل والاجتياح الإسرائيلي، وكيف نتعاطى مع من تسبب بهذا الاجتياح، وكيف نتعاطى في المستقبل مع المنطق الذي يقول كل ما دق الكوز بالجرة حرب إسناد، ساعة لغزة وساعة لسوريا وساعة لليمن وساعة للعراق ولبنان يدفع الثمن. بدنا نرجع إلى المشكلة الأساسية في هذا الموضوع. اليوم نحاول أن نتجاوز بهذه الطروحات كل ما عشناه خلال 3 سنوات الماضية وأيضا العقود الماضية، وعوض أن نذهب إلى معالجة على قاعدة إعادة إطلاق وتأسيس الدولة اللبنانية من جديد والسيادة اللبنانية من جديد، نعود إلى منطق أنه لا المقاومة، يعني بدنا نرجع على جيش وشعب ومقاومة.
1: دكتور وسام، الانتصار المزعوم يريد حزب الله والثنائي أن يوظفه في الداخل تصويبا على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
0: حتما لا، أساسا من يتتبع مسار حزب الله والثنائي وكل يعني أطراف المقاومة بشكل عام، باعتبار المقاومة لا تختصر بحزب الله فقط، كانت بعد كل استحقاق تمد اليد وتدعو إلى التجمع وإلى خدمة الوطن من جديد. يعني بعد عام 2000 لم يصرف الانتصار في داخل لبنان، بعد عام 2006 لم يصرف في داخل لبنان. سبعة أيار الحكومة في 5 أيار أخذت قرار،
2: وهلأ الحكومة أخذت قرار كمان،
0: أخذت قرار بنكش شبكة الاتصالات التي مثلت بالنسبة للقاضي الإسرائيلي فينوغراد نتيجة التحقيق نقطة قوة، وتحت الاعتداءات الإسرائيلية
2: تعتبر كل العمل العسكري
0: يا صديقي. هلأ يعني حينما تكون الحكومة في خدمة الإسرائيلي سيكون هناك ردة فعل.
2: الحكومة ليست في خدمة الإسرائيلي، الحكومة تطبق الدستور تكون في الحكومة أخذت قرار بأنه حزب الله نشاطه العسكري غير قانوني
0: بناء على شو؟
2: بناء على الدستور اللبناني.
0: الدستور هي المرجع يملي على الحكومة حماية أرضها وسيادتها طبعاً، وودع جيشها في وجه المعتدي قبل
2: هي بتقرر طريقة مش
0: الأولوية في الدساتير وفي المواثيق الدولية قبل الداخلية هي للدفاع عن سيادة الأرض
2: الدولة بالداخل.
1: طيب لنكمل فقط في هذه النقطة، لأن أود أن ننتقل إلى موضوع فصل المسارات، تفضل.
0: في بالنسبة لهذه النقطة، الثنائي سواء بالمعنى العسكري وضع نقطة المقاومة على طاولة استراتيجيات الأمن الوطني التي وردت في القسم وفي البيان الوزاري، ولم يعقد جلسة واحدة من الحكومة التي يتحدث عنها الدكتور. اثنين، بالمعنى الاجتماعي حزب الله رغم كل ما حصل لم يخرج من الحكومة وبقي على طاولة الحكومة، واعتبر أن المسائل الأولى والأفضل أن تحل بالأطر السياسية والداخلية، ودائما سياسة اليد الممدودة هي التي يعتمدها الثنائي في داخل لبنان، ونحن في لبنان محكومون بالتوافق. طيب، يعني مهما حصل من اختلافات لا يمكن أن يحكمنا إلا التوافق، ومن خرج عن هذا التوافق بالتفرد بالمفاوضات المباشرة خلاف الإجماع هو السلطة في لبنان، ومن خرج عن التوافق في الحماية من خلال سحب الجيش وتجريم المقاومة، يعني هذه فريدة في التاريخ، تجريم المقاومة تحت الاحتلال.
1: تفضل. دكتور نوفل، طرحت نقطة جدا مهمة لها علاقة بجلسة 22 من حزيران أو يونيو الجاري. الآن بعد إذا ما ثبت وثبت وقف إطلاق النار، ونحن لا ندري شكل وقف إطلاق النار كيف سيثبت إذا ما حصل ذلك بالفعل، على أي أساس ستعقد هذه الجلسة، وما هو مضمونها، وكيف سيكون الحديث فيها، خصوصا وأنه كان هناك إشارات إلى أنها ستركز على الواقع الأمني؟
2: أولا، إذا بدنا نرجع على البيانات الصادرة بعد الجولات التفاوض السابقة، كمان في كلمات مفتاحية استخدمت في بيان الأول. قيل أو جاء في البيان أنه لبنان وإسرائيل ليسا في حالة عداء. في بيان آخر جاء إسرائيل ولبنان ليسا في حالة حرب. وبالتالي اليوم السؤال، هل المذكرة التي تم التوصل إليها أمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ألغت هذا البيان الذي صدر عن الاجتماعات الثلاثية؟ فعلا بدنا ننطر يعني ونشوف على أي أساس الأسس السابقة التي كانت تجري على أساسها المفاوضات أو الجولات الأربعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية. هذه المفاوضات أسسها واضحة، في بيانات واضحة على هذا الأساس وتتم على هذا الأساس.
1: ليست في حالة عداء، ولكن هناك احتلال إسرائيلي
2: طبعاً
1: للبنان
2: طبعاً.
1: يعني كيف يكون المحتل في هذه الحالة غير عدو؟
2: ما بنرجع بنقول شغلي أنه اليوم في مقاربة لبنانية جديدة تقول أنه ما تسبب بهذا الاحتلال هو حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل. وبالتالي حالة الاحتلال ما حدا عم ينكرها، ولكن حالة العداوة لم تكن مباشرة بين الدولة، أو حالة الحرب لم تكن مباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. ليست الدولة من اتخذ قرار الحرب، ليست الدولة من أطلق الصواريخ، حزب الله هو الذي أطلق الصواريخ من دون علم الدولة وخلافا لرأي الدولة في تلك المرحلة. وبالتالي المقاربة في هذه المفاوضات تتم على هذه الخلفية. هلأ أنا ما عندي مانع الدولة بتغير، أنا عم بقرأ واقع، رأيي الشخصي أحتفظ فيه لنفسي. هذا الواقع يقول أنه الدولة اللبنانية تذهب إلى المفاوضات بخلفية مختلفة تماما عما يريده الإيراني للواقع اللبناني. هل تستمر في ذلك أو تتراجع موضوع آخر؟
0: بكل بساطة، السياق الذي تفضل به خدمني الدكتور. يعني ثلاث محطات رئيسية، محطة تتحدث عن عدم وجود حالة عداء والإسرائيلي يعتدي على الأرض قبل الست صواريخ، باعتبار خمس نقاط أصبحوا 15 نقطة
2: بسبب
0: وباعتبار
2: غزة. لا لا غزة
0: لا لا بلا. تم توقيع 27/2/2024 وانتهت غزة،
2: وعدنا نتذاكر جنوب الليطاني وشمال الليطاني
1: تفضل.
0: خمس نقاط أصبحوا 15 نقطة، 500 شهيد هؤلاء لبنانيون، لم يطلق حزب الله طلقة واحدة بشهادة رئيس الجمهورية. هذه عن حالة العداء. أما عن حالة عدم الحالة الثانية التي بيان الخارجية الأمريكية أسقطت الدولة اللبنانية حق لبنان في الدفاع عن نفسه وثبتت وهو معتدى عليه وثبتت حق الإسرائيلي في الاعتداء وهو معتدي.
2: هذا التطور رئيس بري ب 27 هذا نفس النص
0: كان يضمن حق الطرفين في الدفاع عن نفسهم
1: لا نحرف الحق. أنا سألت عن فصل المسارات باختصار شديد.
0: لا يوجد فصل فعليا للمسارات.
1: نعم.
0: الجمهورية الإسلامية حينما تحاول حماية السيادة اللبنانية من خلال اتفاق يحمي السيادة اللبنانية ليس له علاقة لا بفصل ولا بوصل المسارات، له علاقة بحماية السيادة اللبنانية التي عجزت الدولة اللبنانية وعجزت واشنطن ومسار واشنطن عن تأمينه. هذا بكل بساطة، نحن كلبنانيون من يؤمن لنا وقف إطلاق النار نحن نشكره، وهذا ما حصل من الجمهورية الإسلامية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والبحث السياسي، وشكرا لك دكتور نوفل ضو السياسي والبحث في قضايا الشرق الأوسط، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة مع الزميلة روعة.
3: شكرا لك حسن. إذن معنا في الاستوديو جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، لنناقش ملف المفاوضات والاتفاق المرتقب توقيعه بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في جنيف. أبدأ معك سيد بوريلي، كيف نقرأ التسريبات المتناقضة بين وسائل الإعلام الإيرانية ووسائل الإعلام الأمريكية حول بعض بنود الاتفاق وعلى رأسها مضيق هرمز والأموال المجمدة؟
4: لا يجب أن نشعر بالمفاجأة، كلا البلدين يواجهان انتقادا شديدا وخاصة من الجانب الإيراني. رأينا عملية اتخاذ القرار كان يجب أن تمر عبر مجلس الأمن والمرشد الأعلى، كان هنالك الكثير من المتشددين في هذا الجانب الذين كانوا ضد توقيع الاتفاق، وفي الجانب الأمريكي داخل الولايات المتحدة كان هنالك أصوات تتساءل إذا ما مسألة الاستمرار بال العمل العسكري أو جدوى عقد هذا الاتفاق مع إيران. عندما يحصل مثل هذا الموقف ليس من غير المألوف من كلا الطرفين أن يقدما يحاول بيع هذا الاتفاق لجمهورهما. نهاية مذكرة التفاهم في كل طرف سيحاول أن يأخذ الجوانب الأفضل له ويضمن أن هذا هو ما سيتم نقله إلى جمهوره. رأينا وزير الخارجية العراقجي عندما ذهب خرج في مقابلة في التلفاز الوطني كان هو داعما لبعض النقاط المذكورة في هذه المذكرة، مسألة الأصول المجمدة وفتح أيضا الموانئ الإيرانية أمام التجارة، ومثل الشيء قام به الرئيس ترامب. لا يجب أن نتفاجأ هذا جزء من هذه العملية، نعرف أن هنالك اتفاق سيحدث وأن كل طرف يريد أن يأخذ الفضل في إبرام هذا الاتفاق. علينا أن ننتظر ليوم يونيو 18 عندما يتم توقيع الاتفاق ويتم نشره إلى العالم.
3: دكتور صدقيان، ما الذي يمكن أن يعرقل توقيع مذكرة التفاهم بين اليوم ويوم الجمعة؟
5: هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الأيام إلى التوقيع وحتى بعد التوقيع. أنا أعتقد بأن التحدي الأكبر هو التحدي الإسرائيلي، لأن نتنياهو يعني اليوم رأينا خروقات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان، إسرائيل لم تلتزم بذلك، وبالتالي أنا أعتقد بأن من هذا اليوم إلى يوم جمعة هو فعلا يعني مدة ولو قصيرة لكنها مدة اختبار تكون لكل الأطراف، سواء كان الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي أو نتنياهو. لكن نتنياهو عندما يكون هو الخاسر الأكبر وهو لا يريد هذا الاتفاق ولا ينسجم معه، والرئيس ترامب كما قالت المصادر الأمريكية بأنه في عدة مرات هو تحدث بشكل غير طبيعي مع نتنياهو، حتى أن في بعض الأحيان وصفت كلمات نتنياهو بأنها غير محترمة، لكلمات الرئيس ترامب غير محترمة بالنسبة إلى نتنياهو. لكني أعتقد بأن نتنياهو يعني مثل ما قصف الضاحية الجنوبية ليلة أمس أو يوم أمس، يعني تصورا منهم بأنه يستطيع أن يعرقل تنفيذ الاتفاق أو توقيع الاتفاق، لكن إيران بالتعاون مع الوسيط القطري استطاعت أن تتجاوز على هذا العمل ولم ترد على الضاحية الجنوبية لأنها قررت أن ترد. يعني حتى الساعة 10 أو 11 مساء كان هناك قرار في طهران بالرد على العمق الإسرائيلي، لكن بعد ذلك تدخلت الولايات المتحدة وأعطت امتيازات لإيران وامتيازات واضحة أعطتها لإيران، وبوساطة الجانب القطري استطاعت إيران أن تتجاوز هذا الأمر على أن يفي الرئيس ترامب بوعده في الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية، بمعنى أنه يجب على الاحتلال أن ينسحب من جنوب لبنان وأن تنتهي الحرب في لبنان، لكن يبقى باعتقادي التحدي الأكبر والرئيسي هو التحدي الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو.
3: سيد بوريلي، نفس السؤال، ما الذي يمكن أن يعرقل مسار التوقيع على مذكرة التفاهم بين اليوم ويوم الجمعة من الجانب الأمريكي؟
4: كان من الواضح دائما أن الجبهة اللبنانية ربما أنتجت التحدي الأكبر لتوقيع هذا الاتفاق. الرئيس ترامب كان لديه الكثير من المحادثات، وكما ذكر ضيفكم الكريم بعضها كانت مليئة بالكلمات القوية مع نتنياهو. كان من الواضح أنه كان بإمكانه أن يقف أمام وجه إسرائيل عندما تقوم بشن هجمات قوية. هنالك لم يكن هنالك إطلاق للنار. الآن السؤال هو من الذي سيطلق الطلقة القادمة؟ هل سيكون حزب الله؟ إيران تصر أن هذه الجبهة يجب أن تضم في الاتفاق، لكن علينا يكون هناك ضمانات أن حزب الله لن يقوم بإطلاق أي ضربات عن الصواريخ أو المسيرات مما يستفز إسرائيل بالرد. إسرائيل مرة أخرى هي ليست طرفا في الاتفاق، لكنها في الحديث التي يجريها الرئيس ترامب، ونحن نتوقع أنهم لن يوافقوا بشكل أحادي جانب على نزع السلاح والانسحاب. لن أكون متفاجئاً إذا ما رأينا بعض الشروط التي كانت موجودة في وقف إطلاق النار في عام 2024 أن يتم إعادة تقديمها، مثلاً مناطق عازلة ونزع سلاح حزب الله. كل هذه الأمور يجب مناقشتها إذا ما كانت إسرائيل هنالك رغبة بانسحاب إسرائيل من الجنوب.
3: ولكن فقط للتوضيح، مراسلون في جنوب لبنان قالوا إنه منذ الليلة الماضية يعني هناك شبه وقف للعمليات من الجهتين الإسرائيلي ومن جهة حزب الله، تخللها بعض الاختراقات من الجانب الإسرائيلي. دكتور صدقيان، هي مذكرة نحو اتفاق نهائي، ولكن هذا الاتفاق النهائي ومسار المفاوضات ما بعد التوقيع مذكرة التفاهم يعتمد كثيرا على خطوة مقابل خطوة. ما هي الخطوات الأولى المرتقبة؟
5: المعلومات الأولية تحدثت عن أن جي دي فانس سوف يحضر هو وزير الخارجية جنيف للتوقيع على مذكرة التفاهم. هناك أيضا معلومات لم تؤكد في طهران بأن محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي أيضا سوف يحضرون عن الجانب الإيراني، وهذه المعلومات، طبعا حضور محمد باقر قالباف لم يؤكد لحد الآن، لكن المعلومات تتحدث عن ذلك. والمعلومات تقول بأن الترتيبات الأولية سوف تكون على طاولة مباحثات يجريها جي دي فانس مع قالباف في جنيف يوم الجمعة القادم من أجل التقدم نحو الخطوة الرئيسية، وهي خطوة مناقشة الملف النووي الإيراني، وهذه نقطة مهمة جدا على أن تستمر 60 يوما. ننتظر، نحن الآن هذه مرحلة الاختبار مهمة، يوم الجمعة مهم، وهذه الترتيبات التي توضع من أجل الذهاب إلى 60 يوما للملف لمناقشة الملف النووي. لكني أعتقد بأن هذه المرحلة مرحلة فتح مضيق هرمز أيضا مهمة جدا، لأن فيها عدة اعتبارات. الاعتبار الأول يعتمد على رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، يعتمد أيضا رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، ويعتمد أيضا على ابتعاد القوات الأمريكية عن محيط مضيق هرمز هذا مهم جدا، وهناك أمور وردت في الاتفاق أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تصدر أي عقوبات على إيران خلال هذه المرحلة.
3: باختصار في حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، ترامب صرح لنيويورك تايمز أنه سيستأنف العمليات العسكرية ضد إيران وستتولى بلاده مسؤولية أمن منطقة الشرق الأوسط مقابل الحصول على نسبة 20%. ما مدى وقعية هذا التهديد؟
5: أنا أعتقد بأن مثل هذا الأمر يقابله وضع آخر عند الجانب الإيراني، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث أن الجانب الإيراني لا زال يمسك بورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة مهمة جدا. حتى المباحثات بالنسبة للملف النووي الإيراني أيضا هناك كمية اليورانيوم المخصب هي لا زالت موجودة عند الجانب الإيراني، وبالتالي هذه الخطوة مقابل خطوة هي موجودة على الطاولة، وبالتالي أي اختراق من الجانب الأمريكي سوف يكون هناك اختراق أيضا من الجانب الإيراني.
3: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، التغطية مستمرة مع ازدهار شعشعة.
6: شكرا لك يا روعة، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وبموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وأشار ترامب في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. على الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما، وقد رحب كثير من الدول بإعلان التوصل للاتفاق. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق. بدوره ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام لخصوصية لبنان، معربا عن تطلعه لأن تتحول لخطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف. هذا ورحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بجهود التوصل للتفاهم، مضيفا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. نرصد الآن الأجواء. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، معنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا. إذا أبدأ معك نور الدين الدغير لنرصد الأجواء، ردود الفعل وأيضا التفاعلات بعد هذا الإعلان الذي رحب به الجميع كما ورد قبل قليل في الخبر الذي ذكرناه.
7: نعم ازدهار، كل المؤسسات الرسمية هنا، ونتحدث عن مجلس الأمن القومي والذي كان مسؤول بشكل كبير جدا عن هذه المفاوضات، وهو من صادق بثلثي أعضائه على مذكرة التفاهم هذه ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان موقفه واضح بالنسبة لهذه المذكرة، بل أكثر من ذلك شكر كل من عمل بشكل حثيث لإنجاح هذه المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بالذكر كل من باكستان وقطر. الأهم من ذلك ازدهار، وهو ما حدث اليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم، هي الاتصالات الهاتفية التي قام بها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مع مجموعة من نظرائه في الإقليم، مع السعودية، مصر، تركيا، العراق. هذه الاتصالات يبدو أنها تحاول بشكل أو بآخر أن تنقل رؤية إيران لهذا الاتفاق، وربما قد تفتح صفحة جديدة من العلاقة ما بين طهران والدول الإقليمية، خاصة بعد التوتر الذي سادها إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. بالأكثر من ذلك، تحديد مجموعة من النقاط المهمة في مسألة الاتفاق المقبل وتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عنوان واضح أكد عليه وزير الخارجية عباس عراقشي في هذا الاتصال، بالقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أمام مسؤولية لتنفيذ بنود الاتفاق. حينما نحاول أن نعرف لماذا هذا التأكيد من طهران، يبدو أن هناك تخوفا لا يزال قائما لدى الإيرانيين انطلاقا من التجارب السابقة. تقول طهران بأنها أقدمت خلال فترات متلاحقة على توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم ببنود ومفاد تلك الاتفاقيات. الآن طهران تؤكد بشكل واضح على أن طهران، على الولايات المتحدة الأمريكية، معنية بالالتزام بهذا الاتفاق. هناك بند أساسي ومهم يبدو أنه كان جزء من حوارات عباس عراقشي مع نظرائه في الإقليم، وهو البند المرتبط بلبنان، خاصة في ظل الهجمات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى اللحظة. هناك رسالة كانت واضحة ربما، وهو دعوة الجانب الأمريكي للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، باعتبار أنه جزء أساسي وأصلي من هذا الاتفاق. وفي بنده الأول، وهو وقف الحرب في جميع الجبهات بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهناك تخوف لا يزال لحد الساعة حتى موعد توقيع هذا الاتفاق الجمعة المقبل في جنيف، هناك تخوف من أن يكون هناك أي عمل أمني ربما قد تقدم عليه إسرائيل، ربما قد يؤدي إلى زعزعة هذا التوافق الحاصل الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك في الاتصالات تحاول طهران أن تؤكد على هذا الاتصال. لماذا؟ لأن هناك جناحا عسكريا هنا في النظام السياسي الإيراني أعينه كذلك على ما يحدث في لبنان، ويمكن أن يتصرف خارج نطاقات التوافقات السياسية، وهو ما قد يؤثر على هذا التوافق. إذن هناك تركيز على لبنان. يبدو أن الطرفان الأمريكي والإيراني على الأقل حتى اللحظة مرتاحان من مسألة التوافق.
6: في ضوء هذا الارتياح نوردي، في ضوء هذا الارتياح، هل لمستم أي مؤشرات في هذه المرحلة على ربما الاستعداد لمرحلة تنفيذ بنود الاتفاق؟ هل من مؤشرات على ذلك؟
7: بكل تأكيد المواقف الخارجة هنا من طهران تؤكد على أن الأمور لحد الساعة لا تزال في أوجها من الأمل بأن الاتفاق سيتم تنفيذه، وخاصة نحن نتحدث عن مرحلة أولى وهي مرحلة بنود تنفيذ الاتفاق المرتبط بإيقاف الحرب. هناك توافقات، وسمعنا كلاما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن مسألة رفع الحصار مقابل فتح المضيق. هذا كان عنصر أساسي ومهم بالنسبة لإيران، خاصة رفع الحصار. هذا يعطي رؤية على أن أحد أهم بنود الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية سينفذ، سواء يريح الولايات المتحدة الأمريكية بفتح مضيق هرمز ويروح الإيرانيين برفع الحصار. هناك نقطة الأموال المجمدة، يبدو أن هناك توافقا وضمانات حصلت عليها طهران من الوسطاء، ونتحدث عن الوسيط القطري بأن هذه الأموال ستصل إلى طهران. ليس بالضرورة أن تصل 24 مليار دولار دفعة واحدة، ولكن وفق التوافقات التي حصلت عبر دفعات متعددة وبطريقة تستفيد منها طهران لتلبية احتياجاتها الاقتصادية.
6: شكرا لك حتى اللحظة من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن معنا فادي منصور من مقر قمة إيفيان في فرنسا التي يحضرها الرئيس ترامب. هذه التطورات فادي كيف انعكست على الأجواء المتعلقة بهذه القمة، وبالتالي على التصريحات على هامش القمة وتصريحات الرئيس ترامب؟
8: نعم، بطبيعة الحال ازدهار مسألة هذا الاتفاق الذي ينبغي أن ومن المقرر أن يوقع ما بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في جنيف المجاورة حقيقة، على مسافة أقل من ساعة بالسيارة من هنا من قمة مجموعة السبع في أفيان، تسيطر على هذه القمة وخلقت ارتياحا، ورصدنا هذا الأمر من خلال المواقف التي صدرت سواء عن الاتحاد الأوروبي أو من عدد من الدول الأوروبية الأساسية في إطار مجموعة السبع، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا. وبالتالي هناك ترقب لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غادر واشنطن اليوم، ومن المقرر أن يصل في فترة بعد الظهر لعقد اجتماع مع الرئيس الفرنسي ماكرون، ومن ثم عشاء افتتاح قمة السبع هنا. لكن الرئيس الأمريكي عمليا يؤكد أن مسألة مضيق هرمز سوف تحل مع توقيع مذكرة التفاهم مع إيران يوم الجمعة، ووجه أوامره برفع الحصار البحري مقابل على موانئ إيران مقابل أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. وهو تحدث عن مسألة إزالة الألغام من أجل السماح لناقلات النفط وحركة الشحن البحري بالاستئناف عبر مضيق هرمز. لكن هناك إشارة مهمة ازدهار، خصوصا المسؤولين العسكريين الذين تحدثنا إليهم أكثر من مرة فيما يتعلق بقضية الألغام، لم يؤكد أحد وجود أرقام محددة لهذه الألغام. والقوات الأمريكية خلال الفترة الماضية لعبت دورا كبيرا وغير معلن في رصد أي ألغام في المنطقة، من سواء من خلال قواتها البحرية ولكن تحديدا من خلال قوات الجو التي قامت بعمليات مسح كبيرة للمنطقة. وهم يدللون دائما عندما نتحدث إليهم إلى أن هناك حركة مرور أصلا قائمة ولم نسمع عن انفجار أي لغم. لكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يعتبر أن هذا الاتفاق هو اتفاق سلام، والنقطة الأساسية التي يتحدث عنها أن هذا الاتفاق سوف يحول دون امتلاك إيران سلاح نووي أو الاستحواذ على سلاح أو حتى ابتياع سلاح. وبالتالي ليس فقط مذكرة تتعلق بمعالجة تداعيات الحرب وهي إغلاق مضيق هرمز وإعادة فتح مضيق هرمز. فيما يتعلق بالأصول المجمدة، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن هناك إجراءات سوف تكون على قاعدة خطوة بخطوة، بمعنى أولا كما قال الرئيس الأمريكي أن إيران لن تحصل على نقد أموال نقدية لقاء هذا الاتفاق، سوف يكون هناك أشكال أخرى للحصول على الأموال المجمدة في صيغة أرصدة، يمكن لابتياع أغذية أو حاجات إنسانية أخرى. ولكن هناك تأكيد على أن هذه الإجراءات المتعلقة بمسألة مذكرة التفاهم تقوم على قضية التحقق، هناك خطوات مطلوب من إيران أن تقوم بها مقابل الإفراج عن هذه الأصول بشكل مرحلي أي على مراحل. نعم. الإدارة الأمريكية تؤكد على ثلاثة مسائل كما أشار إليها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن هذا الاتفاق معني أولا بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، النقطة الثانية الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، والثانية مسألة أن تكون هناك منافع اقتصادية لإيران في إطار تحقق من إمكانية فتح مضيق هرمز والوفاء بالتزاماته. وهو يعتبر أن هذا الاتفاق يتجاوز عمليا هذه المسائل، لأنه يعتقد أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران حول برنامجها النووي فإن الشرق الأوسط سوف يدخل مرحلة جديدة للأعوام الخمسين المقبلة من الازدهار. ولكن أيضا استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة،
6: نعم فادي،
8: هناك سيكون تخفف من القلق والاهتمام الدائم بالشرق الأوسط، وبالتالي الاهتمام بمناطق استراتيجية أخرى بالنسبة للولايات المتحدة.
6: شكرا لك من مقر قمة إيفيان في فرنسا الزميل فادي منصور. الآن مع الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة فلسطين، نتابع المواقف الإسرائيلية في ضوء هذا الترحيب الدولي. كيف تراقب إسرائيل كل هذه الأجواء والمؤشرات الإيجابية حتى اللحظة، وتحديدا مع تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها بأن إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق من خلال هجماتها على لبنان؟
9: لا يوجد ترحيب في إسرائيل بطبيعة الحال، بل على العكس تماما، امتعاض في كافة أطياف الشرائح السياسية الإسرائيلية. لكن تتفاوت ربما التصريحات المتعلقة بوصف هذا الاتفاق بين معارضين نتنياهو وبين المؤيدين له. المعارضة الإسرائيلية تصف هذا الاتفاق بأنه أكبر فشل استراتيجي في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأنه لا يلبي المطالب والشروط الإسرائيلية في هذا الاتفاق والأهداف التي كانت تتحدث عنها إسرائيل مع بداية الحرب على إيران، المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بملف الصواريخ الباليستية، بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب، يجيبوا أيضا في مسألة إسقاط أو إضعاف النظام وتهيئة الظروف من أجل إسقاطه. هذا ما كان يتحدث عنه نتنياهو والكثير من المسؤولين الإسرائيليين بأن هذه هي الأهداف التي وضعها الكابينت أو المجلس الوزاري المصغر مع بداية هذه الحرب، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق تم إبرامه أو التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه التي تمهد لاتفاق شامل دون الرجوع إلى إسرائيل. إسرائيل لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، لا بالتفاوض بشأنه ولا بالإعلان عنه، ولا سيما بأن الحديث بأن هذا الاتفاق يشمل لبنان، وهذا أكثر ربما ما لا يروق للجانب الإسرائيلي. لذلك نرى أن غالبية التصريحات التي تتوالى من مسؤولين إسرائيليين ما عدا نتنياهو الذي يحافظ على صمته منذ الليلة الماضية منذ أن تم الإعلان عن هذا الاتفاق أكثر من 12 ساعة تقريبا مضت، نتنياهو لم ينبس بكلمة حتى الآن تتعلق بهذا الاتفاق. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن إسرائيل لن تنسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية، الحزام الأمني في لبنان لكن أيضا في سوريا وأيضا في غزة، وأكد على ذلك بأن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية خلال حديثهما الهاتفي بذلك، وهو أبلغ أيضا وزير الدفاع الأمريكي، وقال إنه في حال تعرضت إسرائيل لأي هجوم من إيران في سياق استمرار عملياتها في لبنان، بمعنى أنه لو قامت إسرائيل بشن أي هجمات في الضاحية الجنوبية أو وردت إيران على ذلك، فإن إسرائيل ستهاجم في داخل الأراضي الإيرانية وبقوة.

0: وهناك
1: سريعا نجم، مدى الالتزام الإسرائيلي آخرين في مرحلة ما بعد الإعلان مباشرة، ما الذي لمستموه في البيانات العسكرية؟ الوضع على الجبهة اللبنانية،
0: القيادة العسكرية تنفذ أوامر وتعليمات القيادة السياسية في إسرائيل. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش حتى الآن لم يتلقى أي تعليمات جديدة بشأن الجبهة الشمالية، بشأن لبنان، لا انسحاب من لبنان، لا وقف لإطلاق النار في لبنان، لا يوجد أي محددات للعمليات العسكرية. لكن قبل قليل أوردت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بعض الإفادات لجنود وضباط من الميدان من وحدات عسكرية مختلفة، فبمعنى أكثر من وحدة عسكرية أو قوة عسكرية ولواء في الجنوب اللبناني، يقولون بأنه تم إيقاف كافة العمليات العسكرية حاليا. هذه العمليات مجمدة في جنوب لبنان، يشمل اقتحام المنازل التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة في داخل القرى اللبنانية، وإنه يمنع حتى من تنفيذ أي عمليات. ويرى بأن السكان الشيعة كما وصفهم السكان اللبنانيين يعودون إلى منازلهم، ويحظر على الجيش اتخاذ أي خطوة ضد ذلك، وهو ربما لمرحلة معينة هذا الإجراء، لكن لا توجد حتى الآن أي تعليمات واضحة بشأن مواصلة العمليات في لبنان.
1: الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الآن إلى إسلام أباد، معنا من هناك عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، بعد هذا العمل المضني تنجح إسلام أباد كوسيط، الآن ماذا بعد إعلان الاتفاق من الطرفين؟
2: هذا ما أجاب عليه ضمنيا رئيس الوزراء الباكستاني عندما كان يتحدث قبل قليل إلى نواب البرلمان هنا في خلفية الصورة مبنى البرلمان في العاصمة إسلام أباد. شهباز شريف قال بكل وضوح وصراحة بأن باكستان تمكنت من إطفاء نار الحرب وأن السلام سيسود المنطقة بأكملها، كما قال مشيدا حقيقة بالدور الكبير الذي لعبه قائد الجيش في التوسط بين أمريكا وإيران، وقال بأن قائد الجيش كان يواصل العمل ليل نهار للتوسط بين أمريكا وإيران وصولا إلى هذا الاتفاق الذي أعلن شهباز شريف عنه فجر هذا اليوم، وقال بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سينهي القتال على كافة الجبهات بما فيها جبهة لبنان. هذا ما كتبه شهباز شريف على منصة إكس فجر هذا اليوم، مضيفا بأن كان هناك دور كبير لكل من قطر والسعودية وتركيا في دعم الجهود الباكستانية، بينما كان للصين دور أيضا في تقديم الاستشارات للجانب الباكستاني ضمن جهود الوساطة التي قادتها باكستان على مدار الأسابيع العشرة الماضية. هناك حقيقة الكثير من الإنجاز الذي تؤكده باكستان وصولا إلى يوم الجمعة، يوم التوقيع الرسمي على اتفاق السلام. وبهذا الخصوص تحديدا قال رئيس الوزراء الباكستاني بأن الحكومة الباكستانية هي من سيشرف على التنظيم ورعاية حفل التوقيع على اتفاق السلام، بالرغم من أنه سيتم تنظيمه في سويسرا، إلا أن الحكومة الباكستانية هي التي ستشرف وترعى حفل التنظيم. وكنا قد علمنا من مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية ازدهار بأن رئيس الوزراء الباكستاني يستعد رفقة وفد رفيع المستوى للذهاب إلى سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشهد أيضا كما كتب وزير الخارجية على منصة إكس، ستشهد اجتماعات ومفاوضات بين الأطراف المعنية باتفاق السلام تمهيدا للوصول إلى حفل التوقيع أو يوم التوقيع يوم الجمعة القادم. ربما أيضا تكون هذه إشارة إلى نوع من أنواع المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال الأيام القليلة المتبقية حتى يوم الجمعة.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد الزميل عبد الرحمن مطر. الآن معنا في الأستوديو جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أرحب بكم ونبدأ بالتعليق بداية على هذا التطور، هذا النجاح بحسب وصف إسلام أباد، الإعلان عن هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. دكتور
3: فعلا صدقيان، خطوة في غاية الأهمية تمت وتحسب للوساطة والجهود التي قامت بها قطر مع الباكستان، خصوصا في اللحظات الأخيرة في الربع ساعة الأخيرة، حيث دخلت دولة قطر في وانخرطت في هذه المفاوضات، واستطاعت يعني الوفد القطري يوم أمس كان موجود في

0: طهران وتوصل إلى النتيجة ربما في الساعة 10 مساء وقبل أن يترك طهران إلى قطر، وهذا مهم جدا. أصل الاتفاق اتفاق مهم، خصوصا وأنه يشمل إنهاء الحرب في كل المنطقة وليس في إيران فحسب، هذا مهم جدا. أيضا الخطوات الأخرى، الآن نحن نمتلك تحديات. التحدي الأول والأكبر هو من الجانب الإسرائيلي، ويجب أن يوضع نتنياهو في المكان الذي يجب أن يوضع فيه، وهذا لا يستطيع أحد إلا الرئيس ترامب. وأعتقد بأن المكالمتين الأخيرتين أو المكالمات الأخيرة ربما كانت حادة بعض الشيء من الرئيس ترامب حتى يوقفه عند حده وفي مكانه الذي يجب أن يكون فيه. لكن للأسف اليوم كانت خروقات في جنوب لبنان، هذا خطير جدا. تكرار هذه الخروقات للوضع الأمني في لبنان ربما يعقد المشهد، يعقد حتى التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة القادم. لكن بشكل عام هناك ارتياح كبير في طهران، هو ارتياح في الشارع الإيراني. العملة الإيرانية منذ مساء أمس، يعني منذ فجر اليوم الساعة 12 مساء أو فجر مساء 1 فجر اليوم الاثنين لحد الآن ما يقارب 25% العملة الإيرانية تحسنت. هذا شيء مهم جدا للمواطن الإيراني. نعم.
1: جو بوريلي، لم تكن مهمة سهلة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، ولكن ربما سيكون الأصعب أن تلتزم الأطراف وأن يتم التوقيع فعليا في المرحلة القادمة. كيف تنظر الولايات المتحدة في هذه المرحلة إلى المخاوف الإيرانية المتعلقة بإسرائيل، خاصة وأن الرئيس ترامب لم يخفي، يعني عرقلت ربما الجهود حتى اللحظة الأخيرة من قبل إسرائيل بالغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية للبنان بالأمس؟
2: دعونا نعود إلى 24 ساعة كنا نجلس هنا في الاستوديو ونتساءل إذا ما كان سيحصل هنالك اتفاق أم لا. بالتالي نحن في موقع أفضل مما كنا عليه يوم أمس، وبفضل جهود الوساطة الباكستانية والقطرية. لقد قلنا خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين أن الجبهة اللبنانية كانت دائما ربما في احتمالية لإعاقة هذا الاتفاق. كان هنالك مكالمتين هاتفيتين قويتين بين الرئيس ترامب ونتنياهو. نتنياهو عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار سياساته المحلية، هو تحت ضغط كبير من اليمين الإسرائيلي وهو يواجه انتخابات في أكتوبر أيضا. الرئيس ترامب إلى درجة ما كان ناجحا في المحاولة الضغط على نتنياهو بعدم الرد بعد تهديدات الضربات الإيرانية. هل سيستمر هذا الأمر؟ لست متأكدا. علينا أن نتساءل، الإيرانيين هم الذين أصروا أن يتم تضمين جبهة لبنان إلى هذا الاتفاق، بالتالي يجب أن يكون هنالك نوع من المسؤولية من جانبهم بمنع حزب الله من إطلاق ضربات. نعرف أن حزب الله نظريا وافقوا على وقف إطلاق النار، نعرف أنه ليس هنالك تبادل لإطلاق النار اليوم، لكن من سيطلق الإطلاق الأولى؟ علينا أن ننظر إلى الطرفين. إسرائيل والتي ربما هي غير راضية عن هذا الاتفاق، عليها أن تحصل على ضمانات من نوع ما إذا ما كانت ستنسحبون من جنوب أو ربما تخرج من تلك المنطقة. لن أكون متفاجئاً إذا ما رأينا بعض الأحاديث التي قد تكون كانت تم مناقشتها في عام 2024 تظهر مرة أخرى، مثلا مناطق عازلة أو إجراءات تضمن أمان إسرائيل. وما أعتقد أن أمامنا طريق طويل، لكن هذه الأمور ستكون ربما ضمن مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها قريباً.
1: دكتور صدقيان، هل يمكن اعتبار جبهة لبنان هي التحدي الأكبر أمام إنجاح الاتفاق والتوقيع عليه في المرحلة المقبلة؟
0: إذا كان الوضع في لبنان يرتبط بما يريده نتنياهو، بالتأكيد هو التحدي الكبير، لأننا قلنا بأن نتنياهو هو التحدي الكبير، ليس في لبنان حتى في إيران. وبالتالي نتنياهو يريد التمدد، يريد جنوب لبنان، يعني في الذهنية التوراتية الإسرائيلية الصهيونية يريد جنوب لبنان حتى الليطاني. وبالنسبة إلى إيران هو يريد الهدف الرئيسي الذي شن حربه وعدوانه على إيران من أجل تحقيق ذلك، لم يتحقق. الآن عندما نقول بأن نتنياهو التحدي الرئيسي، هو فعلا يعني حتى التغريدة التي غردها رئيس ترامب يوم أمس عندما قصفت الضاحية الجنوبية، قال كان من المفترض أن لا تكون يعني هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي كان شديدا أمام نتنياهو. الكل الآن يعتبر نتنياهو سواء كان حزب عقبة كبيرة، سواء كان حزب الله موجودا أو لم يكن، هو نتنياهو الآن يعني لا أريد أن أصفه الآن أمام الكاميرا بأوصاف غير لائقة به وهي تليق به أيضا، لكن فعلا يشكل العقبة الرئيسية، لأن لديه طموح في تأسيس، وهو قال ذلك، تشكيل الشرق الأوسط الجديد على مقاساته والتطلع إلى إسرائيل الكبرى، وهذه تحدي كبير، وهو أراد
1: تحديات أخرى.
0: نعم،
1: يعني عدا المخاوف الإيرانية هناك تحديات أخرى في هذه المرحلة، موضوع ملف مضيق هرمز، موضوع الأموال والأصول المجمدة، والبرنامج النووي، الأولويات ما بعد توقيع الاتفاق.
0: ما بعد توقيع الاتفاق يجب أن يعمل الجانب الأمريكي بما نص عليه الاتفاق، ليس لدينا الاتفاق النهائي، لدينا المسودة التي تقول بأنه يجب أن يرفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة، يرفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، وأن تصل هذه الجهود.
1: ولكن ما تتحدث عنه هو عناوين عريضة، هناك تفاصيل. يعني عندما نقول رفع الحظر عن الأموال المجمدة، يعني لن تسلم لإيران كاملة وبهذه السهولة والسلاسة، هناك تفاصيل، هناك إجراءات أمريكية ربما تتلاحق مع عملية تسليم هذه.
0: هذا الازدهار، هذا الأمر تم البحث فيه، وتم البحث فيه مفصلا، والجانب القطري كان منخرط في هذه القضية. المهم أن الجانب الأمريكي مدى التزامه بما تم الاتفاق عليه، يعني قبل ما يتم التوقيع على هذا الاتفاق كانت هناك مباحثات ومشاورات كبيرة جدا. محمد باقر قاليباف جاء إلى قطر والتقى كبار المسؤولين فيها، وتم الحديث عن ذلك، عن 12 مليار و12 مليار الأولى و 12 مليار الثانية الآن عند الجانب الأمريكي. بالإضافة إلى كل هذه التحديات التي تفضلت بها، هناك تحدي آخر كبير،
1: ألا وهو
0: ترامب. الرئيس ترامب هل سيلتزم بما يتعهد به أم لا؟ لحد الآن نحن لم نستطع أن نمسك ترامب فيما
1: سنطرح فيما هذا السؤال نيابة عنك لضيفنا السيد بوريلي، ولكن اسمح لي أن أرحب أيضا بضيفنا من جنيف الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الذي انضم إلينا الآن في هذه الزاوية من النقاش. دكتور حسني، تعليقكم بداية على أهمية الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في هذا التوقيت.
3: هو إعلان مهم، وأعتقد أنه يكرس عودة الدبلوماسية، ليس عودة السلم لكن عودة الدبلوماسية، عودة ممارسة السياسة بدل الحرب، بعدما وصل ترامب إلى هذه النتيجة، وأنه لا يمكن له في النهاية من خلال الأعمال العسكرية أن يصل إلى ما يريده من أهداف في هذه الحرب. ولذلك أعتقد العالم أجمع، الدول الأوروبية هنا وكل الدول، رحبت دول الخليج رحبت بهذا الاتفاق، على الأقل هو يمهد لمرحلة جديدة من التفاوض ومن العمل الدبلوماسي.
1: الأولويات إذن في هذه المرحلة في تقديركم من الطرفين، إن كان الأمريكي أو الإيراني، لإنجاح هذا المسار الدبلوماسي وإزالة ربما العراقيل والمخاوف لدى الأطراف حتى يوم الجمعة القادم؟
3: يعني من اليوم إلى الجمعة هي ستكون أيام صعبة، ويجب أن لا يتم في النهاية التشويش على هذا الاتفاق من أي طرف حتى نحافظ على هذا الموعد. التوقيع هو التوقيع حضوري على مستوى مهم، وفي النهاية يعطي ذلك زخم سياسي، خاصة إذا حضر نائب الرئيس الأمريكي. هناك استعدادات أمنية كبيرة جدا نراها اليوم في جنيف، وكأن هناك ضيف مهم، لا نعلم هل هو جي دي فانس أو هو الرئيس ترامب، الذي سيكون على بعد تقريبا 78 كيلومتر فقط من جنيف في مدينة إيفيان. كما ذكرت الاتفاق هو بروتوكول اتفاق، لكن في نفس الوقت هو ليس فقط عناوين وإنما هو التزامات مهمة من كلا الطرفين. هذه الالتزامات ستطبق خلال 60 يوم، وفي النهاية تطبيقها يتعلق بمدى التزام الطرفين، ليس طرف واحد من قبل إيران التي هي إذا باعتبارها وافقت وذهبت إلى التفاوض رغم ما أنه تم خذلانها أكثر من مرة، هذا معنى أنها تريد فعلا المضي قدما في هذا الاتفاق، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حسابات أخرى مرتبطة قبل كل شيء بحليفها في إسرائيل، مرتبطة كذلك بالداخل وبما تراه هي، بما يراه الرئيس ترامب أن هناك تطبيق والتزام من قبل القيادة الإيرانية. فأنا أعتقد فعلا بأن هذا البروتوكول هو أكثر من بروتوكول، هو في النهاية التزامات أساسية مهمة، أولا توطد وقف إطلاق النار وتعطي كذلك ضمانات للطرفين.
1: كل مرحلة من المراحل السابقة حملت حسابات مختلفة ربما للأطراف وأولويات بحسب الاهتمامات والحسابات المتغيرة. اليوم كيف تتغير الحسابات لدى الأطراف تحديدا الأمريكي والإيراني؟
3: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب يبحث عن هذه السردية، هو أنه استطاع في النهاية أن يطالب بالبث والتشاور والتفاوض في قضية أساسية وهي قضية النووي، قضية البرنامج النووي، أن لا يكون لإيران برنامج نووي أو قنبلة نووية. هذه النقاط ما زالت إلى حد الساعة غامضة، ولأن المسودة كما قال زميلي في استوديو يعني لم نطلع عليها. استطاع أن يتحصل على فتح مضيق هرمز الذي أصبح بالنسبة للإدارة الأمريكية، أصبح بالنسبة للدول المستهلكة للنفط والغاز أهمية قصوى، أصبح بالنسبة للاستقرار العالمي مهم جدا، بالنسبة كذلك لاستحقاقات ترامب مهم. فلا يمكن القول بأن الرئيس ترامب حصل على ما يريد، وماذا لم يستطع أن يتحصل عليه الآن يمكن أن يتفاوض عليه في المرحلة المقبلة. إيران حصلت على وقف إطلاق النار، على كذلك التزام بتخفيف العقوبات. أعتقد كلمة السر هي التدرج والمرحلية في تطبيق هذا الاتفاق. في الاتفاق السابق كانت هناك دول أخرى، كانت هناك روسيا، كانت هناك دول أوروبية، يعني على الأقل كانت هناك دول تشارك وكان اتفاقا دوليا. اليوم نحن أمام اتفاق ثنائي، يعني من يضمنه هو فقط الدولتان الموقعتان عليه.
1: سيد جو بوريلي، هل فعليا تحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل ما يريد من خلال هذا الاتفاق؟
2: كلا، لا أعتقد أن الرئيس ترامب حصل على كل ما يريده، ولا أعتقد أن الإيرانيين حصلوا على كل ما يريدونه، والإسرائيليون بالتأكيد لم يحصلوا على ما يريدونه، وهذا ربما هو المؤشر الأفضل أن هذا الاتفاق سيحصل. عندما يكون هنالك طرف سعي راضي أو غير راضي، هذه ربما النتيجة غير المرضية. علينا أن نتذكر أنه كما ذكر الضيف السابق أنه كان هدف الرئيس ترامب أن يصل إلى الاتفاق في كل صاروخ تماهوك أو كل سفينة أو كل عقوبة أو الحصار، كان يهدف إلى الوصول إلى هذه المرحلة الاتفاق، وهو يرى في الاتفاق على الرغم من أنه يرى أنه اتفاق أفضل من الاتفاق النووي السابق، ومن سحب من اتفاقية العمل الشاملة أو الاتفاق النووي، وأيضا كان اتفاقا يثير الجدل بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين، وهو قام بالانسحاب. الاختبار الحقيقي لرئيس ترامب كانت تتمثل بالشروط النهائية. الاتفاق السابق لم يسمح أي بعمليات التفحص والتفتيش، وكان لديها سمحت بنسبة معينة من التخصيب. هذا الاتفاق لا يسمح بذلك، وأيضا في مسألة أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تستخدم فقط بهذه القياسات، فإن الاتفاق هذا أفضل من الاتفاق السابق، ويأمل أن رئيس ترامب أن يتم النظر إليه على بهذه الطريقة.
1: إذا تحدثنا عن رسائل، أبرز رسائل الرئيس ترامب في هذه المرحلة بعد إعلانه عن التوصل الاتفاق.
2: ما يزال هنالك القضية النووية التي كانت في قمة الأولويات، وتمويل الوكلاء أيضا كان دائما في قمة أولوياته. ليس هنالك وضوح حول نتيجة هذا الأمر، وسيتم تشميله في أيضا المحادثات في مسألة لبنان. وأيضا فتح مضيق هرمز ربما كان هو القضية الأسهل التي قام بها الرئيس ترامب، سواء ما كان الحصار أو النفوذ الإيراني على المضيق. كل طرف طبق هذا الأمر كطرق للنفوذ من أجل التوصل إلى اتفاق، بالتالي من الأسهل إعادة الأمور إلى سابق سياقها.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام. الآن نرصد انعكاسات هذا الإعلان على الوضع الإنساني تحديدا في لبنان. معنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، ماذا

0: كانت الطريق هنا خلفي للعائدين إلى هذه المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها. بدأت تنشط الحركة تدريجيا، لكن هناك تحذيرات من الجيش اللبناني للمواطنين من عدم الاقتراب من الأماكن الخطرة، وكذلك ما جرى التأكيد عليه من قبل الجيش بأن حتى الآن لا زال الوضع خطيرا بالنسبة للقرى الأمامية القريبة من خط المواجهة، لكن السكان هنا في هذه المنطقة بدأوا بالعودة عمليا. مدينة صور تضم كذلك ثلاث مخيمات في محيطها، مخيم البص، مخيم برج الشمالي، ومخيم الرشيدي، وشاهدنا كذلك حركة نشطة للاجئين الفلسطينيين الذين كانوا غادروا منازلهم باتجاه هذه المخيمات، والآن يمكن من خلال هذا الطريق مشاهدة الدمار الذي حصل في محيط مدينة صور وبعض الأماكن المحيطة بها، وأيضا لعودة السكان الذي بدأ يظهر جليا بالصورة، وكذلك بدأ سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني بإكمال عملها في أماكن مختلفة من جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي والغارات الجوية الإسرائيلية منذ منتصف الليلة الماضية. لبنان عمليا لازال يترقب إعلانا واضحا وتبليغا مباشرا للسلطات اللبنانية بمآلات هذا الاتفاق، على الرغم من ترحيب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان به، لكن السكان هنا عمليا بدأوا بهذه العودة التي يمكن معاينتها على الكاميرا للعائدين باتجاهات مختلفة، وأيضا بالعودة مع ما تيسر لهم من حاجياتهم باتجاه القرى والبلدات التي يسكنونها.
1: الجيش اللبناني إيهاب كان له بيان يحذر فيه السكان من العودة، وأيضا يطلب منهم توخي الحذر في هذه المرحلة.
0: نعم، بيان الجيش كان واضحا لجهة التزام الأهالي بتوجيهات وحداته العسكرية حفاظا على سلامتهم مما سماه خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، والحذر في الأماكن التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية من بقايا الصواريخ والمتفجرات وغيرها من الأمور التي قد تشكل خطرا على السكان خلال انتقالهم. طبعا هذا المشهد يتكرر في مناطق عدة من جنوب لبنان، في المناطق الأكثر قربا أو الأكثر بعدا عن المناطق القتال، فمنطقة صيدا على سبيل المثال ونعني بها قضاء صيدا، هناك عودة مماثلة لتلك التي نشهدها الآن في منطقة صور، وأيضا حركة السيارات بدأت تنشط باتجاه القرى والبلدات الواقعة في محيط مدينة صيدا وفي قضائها أيضا، وأيضا باتجاه بعض مناطق النبطية الأكثر أمنا والتي لا تعد من المناطق الخطرة. طبعا السكان بعضهم سيعود كما نشاهد كنا في الكاميرا للأشخاص ينقلون حاجاتهم معهم، وهناك أشخاص يتفقدون منازلهم في هذه المرحلة للتأكد من حالها ومن أوضاعها ريثما تتطور الأمور باتجاه أكثر أمنا وتصبح أكثر قابلية للعودة من الناحية الأمنية، وأيضا لعمل الفرق التي المعنية بالبنية التحتية مثل المياه والكهرباء للعمل ووصلها للمنازل. وطبعا هذا من ضمن هذا الشخص الذي نشاهده الآن عاد ليتفقد محله التجاري، وأيضا هناك بعض الأشخاص الذين عادوا لتفقد الأضرار وما إمكانية العودة وتأكيدها في لعائلاتهم في حال كانت الأمور تسنح لهم بالعودة. هذا المشهد يتكرر باستمرار. الآن نحن في عند المدخل الشمالي، نعم. ويظهر الآن في الصورة مدخل مخيم البص التابع للاجئين الفلسطينيين، يمكن مشاهدة المحال التي عادت لتفتح، هناك أفران بعض البقالات أو المحال التجارية التي تعنى بشؤون الناس عادت لتعمل من جديد، وهذا يدل على العودة التدريجية للحياة في هذه المدينة.
1: وبانتظار ما الذي سيتكشف بخصوص هذا الدمار الذي توضحه طبعا الكاميرات، وبانتظار التقارير التي تكشف حجم الأضرار وحجم الخسائر، نتيجة هذه الحرب.

0: الحرب التي استهدفت عدد كبير من المناطق في لبنان ومنها مدينة صور في الجنوب اللبناني حيث أنت. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. يعد الإفراج عن الأرصدة المجمدة واحدا من الشروط التي أصرت عليها طهران خلال تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تصر واشنطن على عدم منح هذا المكتسب لإيران دفعة واحدة، بل جعله مقابل الأداء والالتزام. المزيد عن هذا الشرط الإيراني بالإضافة إلى أسبابه وحيثياته في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: إيران البلد الخاضع للعقوبات الاقتصادية منذ عقود، هي عقوبات تنوعت أسبابها كما تنوعت أدواتها، وتجميد أرصدة إيران في الخارج والحيلولة دون الوصول إليها واحدة منها. حين نقول أرصدة مجمدة فالمقصود أموال العائدات أو الممتلكات وحتى الأوراق المالية المقيدة في مصارف أجنبية، هي أداة عقابية استخدمتها أمريكا ودول أخرى كورقة ضغط اقتصادية وسياسية، وتتعامل معها طهران كحق أساسي فتضعه شرطاً على طاولة المفاوضات. تقدر تقارير رسمية إيرانية وجود ما يقارب 100 مليار دولار محتجزة في عدة دول، جزء كبير منها عائدات نفطية. الصين على رأس هذه الدول، تليها الهند والعراق وأمريكا واليابان ودول أوروبية وأخرى خليجية. هو تاريخ طويل بين طهران وواشنطن من التجميد وفك التجميد، بدأ منذ أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية إبان انتصار الثورة الإسلامية، وتكرر ذلك بسبب برنامجي إيران النووي والصاروخي ودورها الإقليمي وتقارير عن وضع حقوق الإنسان فيها. كان اتفاق عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية مفصلياً، استعادت طهران جزءاً من أصولها، وهو ما لم يعجب ترامب الذي انسحب من الاتفاق في ولايته الأولى. وفي 2023 اتفقت واشنطن وطهران على تبادل محتجزين وتحرير مليارات الدولارات. حولت كوريا الجنوبية مبلغ 6 مليارات دولار إلى قطر بموجب الصفقة، لكن المبلغ عالق هناك بسبب عقوبات جديدة. وبدأت من هنا قصة أنعشت مطالب إيران في مفاوضاتها الحالية مع واشنطن، والتي تلعب فيها الدوحة دور وساطة. من بين نحو 100 مليار مقيدة في الخارج، طلبت طهران في مقترحاتها المتبادلة مع واشنطن بالإفراج عن 24 مليار دولار. هو رقم يشمل الأموال النقدية المجمدة لا الممتلكات المصادرة بحسب مواقع إيرانية. تداولت مصادر إيرانية أن هناك خطوة بإفراج على مرحلتين، الأولى فور التوصل للاتفاق والثانية خلال شهرين، وهي فترة التفاوض على التفاصيل النووية التقنية. بينما يربط ترامب الإفراج عن الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها في الصفقة. تقييد الأصول يحول دون استلام إيران لعائداتها، لا سيما النفطية منها، ما أدى إلى تراكم أرصدتها في الخارج وقلص إيراداتها. نقصت السيولة واحتياطات العملة الأجنبية، وانهارت العملة المحلية، وارتفع التضخم، وكل ذلك ترك آثاراً اقتصادية واضحة إلى جانب تضافر عدة عوامل أخرى. تصر طهران على تحصيل الأرصدة لأنها تحقق لها الكثير من الفوائد، أولها سيولة نقدية قد تحدث أثراً فور ضخها، ثانيها تبعات إيجابية على شارع خرج في احتجاجات لأسباب معيشية عدة مرات، وهو ما تخشاه الإدارة الإيرانية في ظل تعويل خارجي مستمر على هذا العامل، وثالثها تسريع ترميم البنية التحتية وإن كان جزئياً في بلد خاض جولتين من الحرب. لكن بعض هذه الأرصدة قد يكون مقيداً قانونياً، بمعنى أنه يسمح لطهران بشراء سلع أساسية وغذاء ودواء مقابل الأموال وتحت رقابة صارمة لضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى إن استلمتها نقداً. أما الحديث عن الإفراج عن 100 مليار بأكملها فهو غير ممكن حالياً. تصر واشنطن على منح المكتسبات مقابل الالتزامات، وتتحدث عن الإفراج التدريجي المشروط وبسقف لا يصل إلى ربع هذا المبلغ، وتصر إيران على الشرط لأهميته رغم إدراكها صعوبة تحققه في صيغته الأمثل، لكنها تراه صيغة لضمان شفافية ومصداقية الطرف الآخر كما يقول مسؤولها.
0: الآن نناقش التداعيات الاقتصادية بعد الإعلان الأمريكي الإيراني عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الحرب، وذلك في نافذة تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
2: شكرا لك الزهار. أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة مع إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونتابع التداعيات على البورصات الآسيوية. معنا من طوكيو مراسلنا فادي سلامة، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع الزميل عبد القادر عرادة آخر المستجدات على الخريطة التفاعلية. كيف تبدو الحركة حول مضيق هرمز؟
3: نعم روعة، دوما نرصد حركة الملاحة على مستوى مضيق هرمز، و نبدأ بما نقلته كيبلر ومواقع أخرى ملاحية تتحدث اليوم بعد الإعلان عن هذا الاتفاق عن عبور ناقلة للغاز المسال، ناقلة هندية عبرت المضيق خلال اليوم. ويضاف ذلك إلى 3 سفن كانت منصة كيبلر أيضا قد أعلنت عن عبورها للمضيق، وهما ناقلتي للنفط وناقلة أيضا فارغة. وحينما نتحدث إذن عن 4 سفن هو مستوى قليل جدا مقارنة بمستويات المستويات الاعتيادية التي للسفن التي تعبر عادة مضيق هرمز. كل الأنظار تتجه إلى هذا المضيق بعد هذا الاتفاق. من بين الإحصائيات اللافتة ما نقلته كيبلر وغيرها، ناقلات النفط والكيماويات في مضيق هرمز، تتحدث كيبلر عن 155 ناقلة حاليا موجودة على مستوى المضيق. واللافت على أن هذا الرقم انخفض من نحو 200 وناقلة في نهاية شهر مايو، أي أننا في ظرف أسبوعين عبرت نحو 50 ناقلة للنفط والكيماويات مضيق هرمز وفق كيبلر. لكن العدد هو أعلى مقارنة بما تقوله كيبلر وفق أويل بروكريتش، وتتحدث عن 215 ناقلة للنفط. هذه الأرقام تأتي دوما مع التحديث الذي تصدره القيادة المركزية عن إعادة توجيه 142 سفينة. قد يتوقف هذا الرقم حينما يصبح الاتفاق ساري المفعول، وما أعلنته الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب بأن فور بدء الاتفاق سيتم رفع الحصار البحري. كانت هذه الأرقام تحدثها القيادة المركزية، تم تعطيل 9 سفن وأيضا إعادة توجيه 142 سفينة. لكن اللافت هو في الاتفاق المتوقع هو ردود الفعل. نتحدث عن ردود فعل عديدة وهي لافتة أيضا. هناك حالة التخوف لازالت قائمة على غرار ما قالته الرابطة الألمانية لملك السفن، تتحدث على أن الاتفاق ليس واضحا إن كان سيؤدي إلى مرور آمن، ومشكلة المرور الآمن من المشكلات التي رافقت المضيق. أيضا رئيس لجنة أبحاث الشحنة العالمية في أويل بروغريتش يتحدث على أن الإشكالية الكبرى حتى وإن كانت حركة الملاحة ستعود تدريجيا، لكن تكاليف الشحن الفعلية ستبقى مرتفعة وستظل أنشطة التجارة بطيئة. الرئيس الأمريكي بدوره كان أيضا لافتا في تصريح له حينما تحدث عن الاتفاق بأنه سيضمن المرور بمضيق هرمز ولكن بدون رسوم وبشكل دائم، وكانت رسالة واضحة، قال إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. إذن هذه التصريحات رافقت هذا الإعلان عن اتفاق مقبل. ولكن سأختم بالتساؤلات المتعلقة بمدى بعد فتح مضيق هرمز في حال ما إذا مضى الاتفاق كما يبدو. نحن سأشير إلى هذه البيانات. هذه البيانات التي تشاهدونها قامت بها جامعة كولومبيا عام 2019 حينما كانت هناك توترات في مضيق هرمز، ووضعت سيناريوهات سيئة لإغلاق المضيق، ولكنها وضعت سيناريوهات لو فرضا أعيد فتح المضيق حينها كيف سيكون عدد الأشهر بعد الفتح الكلي. نتحدث عن تجارة النفط التي قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر للتعافي، تجارة الغاز من 6 إلى 12 شهرا، أسعار الشحن من 3 إلى 9 أشهر، التأمين من 6 إلى 12 شهرا، والمخزونات من 6 إلى 18 شهرا. هذا كان حينذاك. لكن الآن روعة مع أزمة المضيق التي تعد ربما الأعقد والأكبر، كيف سيكون التعافي؟ أسئلة عديدة تبقى مرتبطة بتنفيذ الاتفاق،
2: سنطرحها حتما خلال هذه الفقرة في جولتنا النقاشية. ولكن الآن نلقي نظرة على المسار الزمني لأسعار النفط التي تراجعت بشكل كبير فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. فقد شهدت الأسعار تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب، وباستعراض أبرز المحطات الزمنية نجد أن سعر خام برنت قبل الحرب كان عند مستوى 72 دولارا وسط أمال بخفض التصعيد الأمريكي الإيراني، لكن بعد اندلاعها قفزت الأسعار إلى 81 دولارا مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات والمرور عبر مضيق هرمز، ووصلت الأسعار صعودها إلى 87 دولارا في الخامس من آذار مارس مع اتساع نطاق الحرب. وبحلول 31 من مارس ارتفعت الأسعار إلى 118 دولارا مسجلة أعلى مستوى منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022 مع تنامي الاختناقات اللوجستية التي أثرت على حركة ناقلات النفط ومصافي التكرير عالميا. وفي 9 نيسان هبطت الأسعار إلى 95 دولارا عقب الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن في 17 أبريل أيضا تراجعت الأسعار إلى مستوى 90 دولارا بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة كانت مدتها 10 أيام بين إسرائيل ولبنان. وعلى خلفية هجمات إيرانية استهدفت منشآت للطاقة في منطقة الخليج قفزت الأسعار إلى 114 دولارا للبرميل في الخامس من مايو. بعدها اتخذت الأسعار مسار الهبوط مع تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، لكنها ارتفعت في 8 يونيو إلى 94 دولارا بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط إيران مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. ومع بدء أولى جلسات التداول هذا الأسبوع انخفضت الأسعار إلى 82 دولارا بعد إعلان التوصل لاتفاق على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران سيتم توقيعها في جنيف يوم الجمعة المقبل، ما يعزز الأمال بنهاية الحرب وفتح مضيق هرمز. نتحول إلى طوكيو حيث ارتفعت الأسهم والسندات الحكومية لمستويات غير مسبوقة متفائلة بالإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ينضم إلينا من العاصمة اليابانية مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي أهلا بك، كيف أنهت مؤشرات بورصة طوكيو تداولات اليوم؟
4: نعم روعة، مرحبا بك وبالمشاهدين. بالفعل اليوم أغلقت بورصة طوكيو عند رقم قياسي 69 ألف نقطة و317، هذا الرقم لم تحققه البورصة حتى الآن، وسبب في ذلك هو التفاؤل الكبير الذي أعقب تصريح الرئيس ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتوصل إلى اتفاق وتأكيد إيران هذا الاتفاق بالفعل. ورغم ذلك هذا الارتفاع الذي يقدر بنحو 5% وفي الحقيقة 4.99% ولكن لامس 5%، وهذه ثاني أعلى نسبة ارتفاع للبورصة بمقارنة بنسبة الإغلاق في اليوم السابق، ولذلك هذه الأرقام القياسية تعبر عن التفاؤل الكبير بانتهاء هذه الأزمة. ولكن في نفس الوقت جلسة التعامل بعد الظهر شهدت تباطؤ في شراء الأسهم، وعزى بعض المستثمرين والمراقبين ذلك إلى أن حالة القلق لا تزال موجودة لدى بعض المتعاملين في السوق. كما تعلمين وقعت هناك الكثير من الانتكاسات في السابق عندما كان يتم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، ثم تندلع الحرب مرة أخرى أو يعلن الرئيس الأمريكي بأنه سيقوم بضرب إيران، ولذلك هناك ترقب للأيام المقبلة حتى يتم توقيع الاتفاق رسميا، وحينها ربما نشهد قفزة جديدة في أسعار الأسهم. كما تشاهدين خلفي في هذه الشاشة الرقم وصل إلى 69 ألفا وربما اقترب كثيرا من مستوى 70 ألف نقطة، وهذا أيضا مستوى قياسي في بورصة طوكيو، ما يعبر عن التفاؤل الكبير كما ذكرت في انتهاء هذه الأزمة وفتح مضيق هرمز وقدرة اليابان على استيراد نحو 90% من النفط عبر هذا المضيق مرة ثانية عوضا عن البحث عن سبل بديلة ومصادر أخرى للنفط. نعم.
2: شكرا جزيلا لك فادي سلامة مراسل الجزيرة من العاصمة اليابانية طوكيو. يا ينضم إلينا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي خبير أسواق النفط والطاقة. لكن قبل بدء النقاش نلقي نظرة على أسعار النفط التي تسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 5% ويتم تداوله دون $83 للبرميل اليوم. سيد عامر الشوبكي، مع هذا الانخفاض والمؤشرات الإيجابية في الأسواق الآسيوية، ما توقعات لأسعار النفط حتى توقيع الاتفاق يوم الجمعة؟
5: نعم روعة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاتفاق أو القرب من توقيع الاتفاق يوم الجمعة قلب أسواق العالمية، بداية من أسواق النفط والطاقة التي تأثرت كما ذكرتي بانخفاض تقريبا 5%. الآن مستويات برنت ما زالت أعلى من مستوياتها قبل الحرب بعلاوة 15%، علاوة الخوف الآن في العالم تتقلص، علاوة حتى الخوف من يعني أزمة كانت قد تودي بالاقتصاد العالمي، أزمة كانت تهدد أمن الطاقة العالمي بشكل كبير، وصفت بأنها الأزمة الأقوى تاريخيا. الآن هذه الأزمة أو مشاعر الخوف من هذه الأزمة بدأ يتراجع. رغم هذا الانخفاض كما ذكرت لك عن العلاوة ما زالت موجودة 15% على سعر النفط، وأيضا أقل بكثير من 65% بلغها سعر النفط في ذروة إبريل وأذار عندما وصل $118 البرميل. هذا انعكس على كل الأسواق حقيقة، على الأسواق الآسيوية، سوق طوكيو وكوريا الجنوبية سيول أيضا انخفض 5%. أيضا الأسواق الخليجية كانت الحظوة لسوق قطر، انخفض بنسبة أكبر، لكن الجميع كان متفائل. وكذلك أيضا ننتظر الإغلاقات اليوم أو الافتتاح في سوق الأمريكية بعد إغلاقات متفائلة كانت يوم أمس. الأوروبا أيضا السوق الألماني والفرنسي كان الأكثر تأثرا أيضا بارتفاع 2%. أسعار الذهب ارتفعت أيضا 2.5%. كل هذه الآمال يعني كانت بسبب قرب التوصل إلى فتح كامل لمضيق هرمز، وخاصة مع بنود تضمن أيضا عدم طلب رسوم خلال 60 يوم من المباحثات.
2: أسعار الغاز أيضا انخفضت نتيجة هذه التطورات، ما أثرها على الأسواق المستهلكة خصوصا الأوروبية؟
5: نعم بالتأكيد هذا الأهم، انخفاض الأسعار وقرب أيضا الإمدادات الكاملة من مضيق هرمز، هذا ما يهم الأسواق، وهذا السبب في الانخفاض 5% انخفاضا على الغاز الأوروبي حسب مقياس TTF الهولندي، وصل إلى 43 يورو للميجاوات ساعة. وكذلك انخفاض في أسعار الغاز في آسيا، كل هذه الأمال مع قرب فتح كامل للمضيق. حتى أسواق يعني شركات التأمين الآن متفائلة، لكنها تطالب بضمانات أكثر لطريق آمنة، وأيضا ضمانات من الأطراف لعدم التعرض للسفن مستقبلا. أعتقد أن هذا سيتضح في يوم الجمعة. بالإجمال الأسواق كلها متفائلة، ويبدو الخاسر الآن في الأسواق النفط على وجه الخصوص، مع أيضا تأكيد بأن هذه الخسارة أيضا تضع جانب من الإيجابية للاقتصاد العالمي، خاصة بأن المركزيات بدأت تفكر الآن بالحد من رفع أسعار الفائدة، وربما نرى تثبيت وأيضا نظرة مستقبلية أيضا للتثبيت أو ربما للتخفيض في اجتماع الفيدرالي القادم.
2: ماذا عن المستهلكين؟ متى سيشعرون بانخفاض الأسعار؟
5: هذا الأهم روعة. المستهلك ينتظر يعني الخروج من هذه الأزمة وتداعياتها. بالتأكيد سيكون أيضا يلمس المواطن هذا الانخفاض، لكن يعني بالتدريج، سيبدأ من سعر الوقود حسب كل دولة. هنالك دول تسعر أسبوعيا أو يوميا أو حتى شهريا، هنالك دول وضعت سقوف سعرية ستنتظر فترة حتى تصل إلى هذه السقوف السعرية في انخفاض أسعار النفط، لكن الأثر سيكون ملموس بفترة أسرع على الوقود والبنزين للسيارات من مثلا فاتورة الغذاء التي ربما تأخذ أكثر من شهر لتظهر على مائدة الأسرة للمستهلك.
2: وباختصار شديد، ماذا عن حركة الشحن البحرية؟ متى تعود إلى مستويات ما قبل الحرب؟
5: أعتقد من يوم الجمعة سيظهر هذا الأثر. سيبدأ الأثر يعني ربما بشكل أسرع مما توقعه الكثيرين، لتحفيز كبير من الأسواق ومن ملاك السفن وشركات الشحن على دخول سوق الخليج مرة أخرى. لذلك أعتقد بأن الأمر سيجري بسرعة، خاصة بعد إعلان تنظيف الممرات البحرية الألغام وحركة المرور الآمن اعتبارا من الجمعة.
2: شكرا جزيلا لك سيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى الاستوديو لمتابعة التغطية.
0: شكرا لك يا روعة. رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للإعلان الأمريكي الإيراني توصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وبموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. وأشار ترامب في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. على الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني أنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما. وقد رحب كثير من الدول بإعلان التوصل لاتفاق. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق. بدوره ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام لخصوصية لبنان، معربا عن تطلعه لأن تتحول لخطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف. كما رحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بجهود التوصل للتفاهم، مضيفا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. هذا وأكد الجيش اللبناني ضرورة تريث الأهالي في العودة للقرى والبلدات الحدودية الجنوبية، ودعاهم للالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم من خطر الخروق الإسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. للمتابعة معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، كما ستنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكم جميعا. نبدأ معك نور الدين الدغير لرصد التفاعلات والأجواء المتعلقة بالإعلان عن هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والحديث عن ترحيب لدى الجميع ومنه أطراف إيرانية أيضا.
6: نعم ازدهار، هناك هدوء وهناك ارتياح هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هدوء لأن السلطات هنا، الجهات الرسمية هنا، على الأقل يمكن القول أنها استطاعت أن تسيطر على الوضع هنا في طهران، خاصة أنه قبل الإعلان عن هذا الاتفاق كان هناك نوع من الأصوات المعارضة من تيار ما لا يرغب في التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من مبدئه السياسي والأساسي بأن لا يجب أن تكون هناك علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الشق شق مهم هنا بإيران باعتبار أنه يشكل صلب القاعدة المؤيدة للنظام السياسي هنا في إيران ولا يمكن إهمال آرائه ومطالبه. فعملت السلطات من وزارة الخارجية إلى الحكومة إلى تليين مواقف هؤلاء والحوار معهم بشكل مباشر، ليتم بعد ذلك الإعلان بشكل رسمي عن موافقة إيران عن هذا الاتفاق. تفاؤل كبير جدا، لماذا؟ لأن الجميع هنا يرى، على الأقل الجهات المعنية بالمفاوضات ترى بأنها حققت جزء مما كانت تريده من هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما لم تحقق الكثير مما تريده، لكن جزء مهم مما تريده يبدو أنه تحقق بحسب المعطيات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران. أهم هذه النقاط الأساسية ترتبط بالشق اللبناني، خاصة أن إيران استطاعت بحسب معلومات من العاصمة الإيرانية طهران استطاعت أن تضيف في اللحظات الأخيرة الحفاظ على سيادة لبنان، وهو ما أكده رئيس البرلمان اللبناني حينما تحدث عن مسألة السيادة اللبنانية. استطاعت طهران أن تضيف هذه النقطة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأمور كانت ستخرج عن السيطرة ليلة أمس في ظل ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية واستعداد إيراني للهجوم على إسرائيل. تم السيطرة على الوضع. الآن البند المرتبط بوقف إطلاق النار يبدو أنه يشمل جميع الجبهات، بينها الجبهة اللبنانية، وهذا يريح بشكل كبير شق مهم، ونتحدث عن الشق المؤيد الذي كان يعارض الاتفاق. هذه النقطة مريحة بالنسبة له، لأن لبنان يعتبر امتداد للنظام السياسي هنا في إيران، ولا بد من أن يرخرط في أي مفاوضات. النقطة المهمة كذلك التي ترتبط بإيران داخليا وهي مسألة الأموال المجمدة. على الأقل إيران تلقت تطمينات وضمانات مهمة من الوسطاء، ونتحدث بالتحديد عن الوسيط القطري في مسألة الأموال، وكذلك هناك توافق واضح المعالم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول حجم المبالغ المالية المجمدة والتي تصل إلى 24 مليار دولار، حول كيفية وصولها إلى طهران والمواقيت الزمنية لوصولها إلى طهران. هذه النقاط يبدو أنه قد فصل فيها، والأهم من ذلك الذي كانت تسعى إليه طهران وهو رفع الحصار البحري عن إيران، وهو هذا ما تم مقابل أن تفك إيران شروطها وقيدها على مد هرمز.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين أدغير. صحة. هذا عن الارتياح الإيراني. ماذا عن الموقف الأمريكي بعد الإعلان؟ إيهاب العبسي.
7: نعم، هناك أيضا ارتياح هنا في واشنطن، ازدهار بعد هذا الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مع الجانب الإيراني، خاصة وأن هذا الصراع الذي استمر أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر ظل جامدا لا سلم لا حرب، والرئيس دونالد ترامب كان يبحث عن مخرج. والرئيس دونالد ترامب بالأمس قال أن هذا الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي وسيقيد البرنامج النووي الإيراني. كان يتحدث عن عناوين رئيسية بشأن مذكرة التفاهم وهو تفكيك البرنامج النووي، لكنه قال أيضا في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أنه ربما يسمح للإيرانيين بالاحتفاظ بيورانيوم مخصب ولكن للاستخدام السلمي فقط في حدود كميات معينة لم يحددها الرئيس حتى الآن. هناك أيضا حالة ترقب في واشنطن حول بنود مذكرة التفاهم، خاصة مع الغضب الإسرائيلي من إبعاد نتنياهو من مسار المفاوضات ومن إصرار إسرائيل بأن لا تلتزم فيما يتعلق بوقف القتال في الجبهة في لبنان. هناك جدل دائر هنا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض للموقف الإسرائيلي. المؤيدون لإسرائيل يقولون إن إسرائيل حليف للولايات المتحدة وأن ترامب لا يجب أن يختار إيران على حساب إسرائيل، والمعارضون يرون أن نتنياهو يصر على جر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب من دون طائل ومن دون أمد زمني محدد، وأن على نتنياهو أن يستجيب لمطالب الرئيس دونالد ترامب وأن يخفض التصعيد في لبنان. وبالتالي تبقى هنا حالة الجدر دائرة بسبب عدم نشر بنود مذكرة التفاهم بشكل كامل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال أنه سيحضر حفل الافتتاح في أو توقيع الاتفاق في جنيف، وأشار أيضا إلى أن الرئيس دونالد ترامب الذي هو في طريقه الآن إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع ربما يشارك أيضا في حفل التوقيع. وبشكل عام هنا حتى أسواق المال الأمريكية استقبلت هذا الصباح فيما يتعلق بأسواق المال، العقود الآجلة للمؤشرات المالية استقبلت هذا الإعلان بترحيب كبير من المستثمرين. ارتفعت العقود الآجلة في كل هذه الأسواق.
0: معنا إيهاب الآن إطلال على التطورات في لبنان مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. سيكون معنا أيضا من المدخل الشمالي لمدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك كاترين حنا الأوضاع في الضاحية اليوم تحديدا بعد الإعلان عن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الضاحية التي كانت تحت مرمى الاستهداف الإسرائيلي حتى يوم الأمس، والتي كانت أو كادت أن تعرقل التوصل إلى اتفاق بحسب الرئيس الأمريكي. كاترين،
8: ازدهار نحن الآن في منطقة مرم خايل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا الشارع والحركة فيه يمكن أن تعبر عما هو الحال حاليا في الضاحية. يمكن أن نتحدث عن حركة ولكنها ليست طبيعية مقارنة مع ما تكون عادة عليه الحركة في هذه المنطقة قبل الحرب وقبل يعني الدخول بكل هذه المواجهات، ولكنها يعني حركة يمكن القول إنها تؤشر إلى عودة خجولة ومحدودة لقسم من أهالي هذه المنطقة هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن النزوح من الضاحية والعودة إليها حصل على مراحل عدة طوال الأشهر الماضية. نعلم أنه بعد وقف إطلاق النار تم تحييد الضاحية عن القصف ازدهار، لذلك قسم من أهاليها قلة عادوا بعد وقف إطلاق النار في شهر نيسان الماضي، ومن ثم تعرضت لأربعة اعتداءات إسرائيلية على مراحل. كلما كان يحصل اعتداء كنا نشهد حركة نزوح إضافية من هذه المنطقة، ولكن دائما كان هناك عائلات تعود بعد عودة الهدوء إلى هذه المنطقة. الآن يمكن أن نتحدث إذن عن هذه الحركة التي نرصدها مع الزميل أيمن المولى. المحال التجارية بمعظمها فتحت أبوابها، يمكن أن نرصد عددا من المحال الأخرى التي ما زالت أبوابها مغلقة، يمكن أن نرصد أيضا بعد قليل الدمار الموجود في هذا الشارع والذي يشكل نموذجا عما يمكن أن نشاهده في مختلف أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك جرافات تعمل على إزالة الركام والأنقاض في هذا المبنى، الوضع مشابه كما ذكرنا في شوارع أخرى. لا يمكن أن نتحدث عن عودة كاملة إذن، لسيما وأن الوضع لا يزال حرجا. في هذه الأثناء نرصد مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق هذه المنطقة، هي أصلا لم تغادر أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت ولا مرة، وما زال الوضع على حاله بالنسبة لهذا الطيران الإسرائيلي المسير فوق أجواء هذه المنطقة. ولعل هذه المسيرات من شأنها أن تذكر كل أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت بأنهم ما زالوا يرصدون من قبل هذه المسيرات، وبأن الوضع ليس طبيعيا في مناطقهم، وهذا ما من شأنه أيضا أن يزيد من حذرهم في العودة، إضافة إلى الدمار. نعلم أن هناك دمار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومئات بل آلاف الوحدات السكنية دمرت إما بشكل كامل أو جزئي. هناك مباني أيضا آيلة للانهيار نظرا لقربها من المباني التي استهدفت، وهذا ما من شأنه أن يعرقل عودة مئات العائلات لبل آلاف العائلات إلى هذه المناطق. الضاحية بمختلف أحيائها تشهد دمارا كبيرا، وبالتالي لا يمكن للأهالي أن يعودوا رغم وقف إطلاق النار. من سلمت منازلهم من القصف ربما عادوا، ولكن القسم الأكبر يعود فقط لتفقد الوضع، لتفقد المنازل والمحال والممتلكات، ولكن علمنا أن أعدادا كبيرة من أبناء الضاحية سيعودون لاحقا إما إلى مراكز الإيواء أو إلى المناطق التي كانوا قد لجأوا إليها بسبب الحرب والاعتداءات الإسرائيلية.
0: إذن عودة خجولة حتى اللحظة، والحذر هو سيد الموقف. ماذا عن عودة النازحين إلى مناطق أخرى ومنها صور كما رصدتم إيهاب العقدي؟
9: المناطق البعيدة نسبيا عن مناطق الاشتباك القريبة من المواقع التي تحتلها إسرائيل بدأت العودة تنشط إليها، خصوصا البلدات والقرى التي لم تتعرض لقصف ودمار كبير. ربما نرصد هذا الشارع الذي هو المدخل الشمالي لمدينة صور، وحركة السير المستمرة باتجاه المدينة والقرى والبلدات الأخرى التي تحيط بها. وهذا الأمر بدأ يتصاعد، حركة العودة بدأت تزداد خلال الساعتين الماضيتين باتجاه الأماكن والقرى. هناك نوعان من الأشخاص الذين يعودون، إما عودة كاملة كما نشاهد هذه السيارة مع كل الحاجات التي نزحوا معها، أو آخرين عادوا ليتفقدوا منازلهم ومعاينة أوضاع بلداتهم وقراهم والبنية التحتية فيها، ومن ثم تقدير الموقف للعودة بعد رصد الوضع الأمني. لا زال الوضع الأمني مقلقا للسكان، خصوصا وأن الجيش اللبناني دعا سكان جنوب لبنان إلى التريث بالعودة، لأن مسألة وقف إطلاق النار غير واضحة المعالم بعد، وماذا ستشمل وأين ستشمل، وهل ستقوم إسرائيل بخرق هذا الاتفاق كما فعلت في المرات السابقة، بالإضافة إلى مخاطر القنابل غير المنفجرة وأيضا الألغام التي يخلفها القصف الإسرائيلي والتوغل الإسرائيلي باتجاه الأماكن السكنية. وإذا ذهبنا باتجاه آخر يمكن أيضا معاينة الدمار الذي حل ببعض المناطق في صور، وهو أسوة بما حصل في أماكن أخرى، لكن البلدات القريبة من الحدود هناك دمار واسع فيها، وأيضا هناك دمار كامل في القرى والبلدات التي احتلتها إسرائيل. عمليا السكان بدأوا بالعودة بتفقد أوضاعهم، كما نشاهد هذه السيدة هنا التي عادت لتتفقد منزلها الذي دمر بشكل كامل، وأيضا هناك المئات من هذه الحالة في مدينة صور وفي القرى الأخرى، حتى أن بعض المحال التجارية عادت لتفتح أبوابها، وهذا يؤشر إلى العودة التدريجية الخجولة حتى الآن للحياة. مدينة صور هنا مدخل مدينة صور الشمالي، وفي خلفية الصورة مخيم البص، وأيضا هناك ثلاث مخيمات فلسطينية تقع في نطاق مدينة صور، هناك عودة إليها، عودة نشطة من قبل اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا بعد التهديدات الإسرائيلية. والآن ربما نشاهد أحد نماذج العودة للحياة، وهو المخبز الذي عاد للعمل مجددا لتأمين الخبز لمن يرغب بالعودة، على الرغم من أن أعداد لفات الخبز لا زالت محدودة. وهذا كذلك يؤشر إلى بدء المحال التجارية والمؤسسات بفتح أبوابها تدريجيا، على الرغم من الخسائر والأضرار التي لحقت بها. يمكن مشاهدة هذا المحال أيضا الذي لحقت به خسائر نتيجة للقصف الإسرائيلي، لكن في هناك بعض المحال الأخرى التي لا زالت مدمرة أو لا زالت مقفرة بسبب خوف السكان من العودة. وأيضا ربما إذا اتجهنا في اتجاه الآخر نشاهد الدمار الذي لحق بالمراكز التجارية. مدينة صور تضم 250 ألف شخص، ونحن نعني هنا المدينة وقضائها، وكذلك نحو 250 ألفا في منطقة قضاء صور. كل هذه الأماكن في قضاء النبطي، كل هذه الأماكن جرى استهدافها من القوات الإسرائيلية. هناك عودة لا زالت خجولة حتى الآن. تحدثنا مع بعض فرق الإسعاف والدفاع المدني التي كانت تمر من هذا المكان. هناك أيضا استكمال لأعمال المسح في محاولة لتأمين الطرقات للبحث عن مفقودين داخل المباني، وهذا الأمر بدأ عمليا في إطار خطة بدأت تضعها هذه الفرق للوصول إلى الأماكن الأكثر خطورة التي تقع عند تخوم مناطق جبهة القتال الممتدة من منطقة صور قرب البحر وصولا إلى منطقة مرجعيون. كل هذه المناطق القريبة من خط القتال هي مناطق خطرة، وهناك دمار واسع فيها، وكذلك هناك مخاوف من استهدافات إسرائيلية لأي سكان قد تذهب إلى هذا المكان.
0: هذا في إطار البعد الإنساني. الآن نذهب إلى جوني تانيوس لنرصد ردود الفعل على المستوى السياسي، أبرز التصريحات والتفاعلات أيضا مع هذا التطور.
6: يمكن القول ازدهار أنه في المشهد العام وفي الإطار العام المواقف السياسية التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدا من الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول هو ارتياح لبناني لهذا الاتفاق الإيراني الأمريكي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، والأمر الآخر هو الحذر إزاء ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من تطورات بشأن طبعا النوايا الإسرائيلية والأداء الإسرائيلي على وجه التحديد في مسألة وقف إطلاق النار. وهذا يقودنا للحديث عن مجموعة من النقاط بشأن المشهد السياسي العام هنا في البلاد، انطلاقا من كلام الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تحدث طبعا في الإطار الدبلوماسي عن ترحيب رسمي لبناني بهذا الاتفاق وإشادة بالجهود التي بذلت من مختلف الدول التي كانت لها علاقة بهذه الجهود الإقليمية والدولية. كما أن الرئيس اللبناني قال أن وقف إطلاق النار أو شمول لبنان بمسألة وقف إطلاق النار يعكس احترام الخصوصية اللبنانية، بمعنى أن أمن لبنان هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. ولكن الأهم في كلام الرئيس اللبناني هو الإشارة إلى أن هذه الخطوة، خطوة وقف إطلاق النار، هي خطوة أولية في اتجاه مسار أكبر لشأن معالجة الأمور الأخرى، وهو طبعا يقصد بذلك مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لأن لبنان كان يطالب بشكل أساسي في المقام الأول بوقف حقيقي لإطلاق النار قبل التعمق بمسألة المفاوضات. وبالتالي يمكن القول هنا أن لبنان الرسمي قد حصل بشكل أو بآخر على وقف إطلاق النار، أقله هذا ما عكسته تطورات الساعات القليلة الماضية، ويمكن البناء على هذه الخطوة من أجل استكمال المفاوضات والتوصل إلى حلول للمسائل الأخرى العالقة، ومن بينها المطلب اللبناني بانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مسألة إعادة الأعمار وعودة النازحين إلى أراضيهم وأيضا عودة الأسرى. وأيضا في سياق هذه الملاحظات الأساسية بشأن المشهد السياسي، ما تحدث به أيضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي أشاد بدوره بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال إن شمول لبنان بوقف إطلاق النار يعكس أيضا احترام السيادة اللبنانية. ومعلوم أن هناك وجهة نظر مختلفة بالنسبة لحزب الله، ومعه طبعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وهو المكلف بالمفاوضات السياسية من جانب حزب الله. حزب الله يرى أنه من الضروري أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان في إطار تفاهمات إقليمية دولية، وأن يستفيد لبنان من هذا النوع من الاتفاقات، لا أن يلجأ إلى مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، لأن حزب الله يرفض بشكل كامل هذه المفاوضات. واللافت طبعا أن حزب الله حتى هذه الساعة لم يكن له أي تعليق أو أي موقف يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار. طبعا البيانات المتعلقة بالعمليات العسكرية قد توقفت، ولكن أي موقف سياسي من جانب حزب الله بشأن مسار الأمور حاليا لم يصدر حتى هذه اللحظة، وهذه طبعا نقطة مهمة وبارزة.
10: شكرا لك جوني تانيوس ولشبكة مراسلين من لبنان. هذا ورحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بارتياح بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف النزاع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه يمثل عودة حاسمة للسلام والحوار والتعددية والدبلوماسية، وخطوة هامة لاستعادة الأمن في المضيق. الآن معنا من لندن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسيديو دومينغيز. نرحب بك سيد دومينغيز. بعد الترحيب، كيف تراقب المنظمة التفاهمات، بنود التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز، فتح الملاحة فيه وكل ما يتعلق بالمضيق؟
11: الأخبار بشأن الاتفاقية مرحب بها، وخاصة للبحارة أو الملاحين الأبرياء الذين علقوا في مضيق هرمز على مدى 4 أشهر الآن، وأيضا الدول في المنطقة والعالم. في الوقت الحاضر أنا أرحب بهذه الإعلانات، وكذلك ننتظر التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية والتي سوف يتم نشرها علنا في وقت لاحق هذا الأسبوع. خلال هذا ما زلت أعمل مع الدول والأطراف المعنية فيما يتعلق بخطط الإجلاء وكيف تستمر العمليات بالسير في مضيق هرمز.
10: كيف ستترجم فعليا على أرض الواقع فيما يتعلق بعبور السفن والناقلات في هذه المرحلة؟
11: من وجهة نظرنا نحن نتحدث عن عدد من السفن التي يجب أن يتم إجلاؤها من مضيق هرمز، وهناك 500 سفينة تقريبا، ونحن نعمل مع الدول المعنية وخاصة إيران وعمان فيما يتعلق بوضع تعليمات وطريقة بنيوية من أجل أن يكون هناك عبور لهذه السفن والإجلاء، ومن ثم استمرار العمل التجاري. ولكن نريد أن نتجنب الاصطدام، ولهذا نعمل مع عدد من السفن لكي تحدد مواقعها بالضبط في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج الفارسي بشكل عام.
10: تجنب الاصطدام والألغام أيضا فيما يتعلق بملف الألغام، هل من معطيات لديكم سيد دومينغيز تتعلق بهذه الجزئية؟
11: هذا أحد الأسباب الذي يجب أن يتم من أجلها الفتح، ونحن بحاجة إلى تأكيد بأنه ليس هناك مجازفات وأخطار بما فيها الألغام، وأيضا التأكد من أكثر الطرق أمانا كمعبر يتم تسخيرها فيما نستمر بالعمليات. ونحن الآن نتحدث إلى الدول التي يمكن أن تقدم المساعدة في هذا المجال لكي نتأكد بأنه ليس هناك ألغام، وإن كان ذلك كذلك أن يتم تطهيرها من أجل أن تتمكن السفن من العبور بطريقة آمنة.
10: هل يتم إشراك المنظمة في مناقشة مثل هذه التفاصيل؟
11: نحن لا نشارك بالتفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقية نفسها، ولكننا لدينا تفويض من دول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية منذ 3 أشهر بالعمل على خطة للإجلاء أو الإخلاء، وأؤكد أننا نشارك مع كل الأطراف المعنية المشاركة في هذه العملية وفي هذا الصراع فيما يتعلق بالخطوات التالية، ولكن أيضا العمل مع شركائنا في هذا القطاع من أجل أن يكون هناك منهاج متناغم ومنسجم بين كل الأطراف للعمل.
10: سيد دومينغيز، ما هي الدروس المستفادة أو بالأحرى الدروس ربما المستخلصة في هذه المرحلة فيما يتعلق بمضيق هرمز وما آل إليه في فترة الحرب؟
11: هذا أحد المجالات التي نرى فيها تطوراً في الأوضاع، والآن قمنا بوضع إجراءات تأتي بالأطراف معاً لوضع آليات تضمن المشاركة من كل الدول التي تستخدم مضيق هرمز بالإضافة إلى القطاع كله و بحسب القانون الدولي، وبهذه الطريقة يمكن أن ننظر إلى ضمانات تضمن الملاحة البحرية وأمن السفن وأمن البحارة أو الملاحين.
10: كيف في آن معا. كيف سيد دومينغيز أن يتوفر هذا النقاش الدولي أو أن يتم إشراك كثير من الدول في هذه المرحلة لضمان أمن ملاحة السفن وما إلى ذلك؟
11: هذا أحد الأسباب التي تجعل المنظمة البحرية الدولية موجودة ومؤسسة، فنحن لدينا عمل على صعيد متعدد الأطراف، ونحن نتخذ القرارات السليمة بالتعاون مع منظمات أخرى في كل العالم. على سبيل المثال في آسيا نحن نعمل فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الأمنية في أفريقيا على سبيل المثال.
10: شكرا جزيلا لك إذن من لندن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز. الآن عودة إلى مراسلينا، معنا في الأستوديو زميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. لازلنا نجوان نرصد ردود الأفعال، ردود التصريحات فيما يتعلق بهذا الإعلان الأمريكي الإيراني والتوصل إلى اتفاق إسرائيليا، ماذا رصدتم؟
12: يعني لم يبقى أي مسؤول إسرائيلي سياسي أو أمني مسؤول كتب بنفسه أو تحدث بلسانه أو وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين إلا وتطرقوا إلى هذا الاتفاق، ما عدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى الآن لم يخرج نتنياهو ولم يقل حتى كلمة واحدة بشأن هذا الاتفاق، لكن هناك هجوم بالمجمل، هجوم في إسرائيل على هذا الاتفاق من جهة. أيضا البعض ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإن كان بشكل محسوب بسبب ربما الإملاءات التي يفرضها نتنياهو على عدم إظهار أي صدام مع الإدارة الأمريكية، وهذه تعليمات وجهت لوزرائه في أكثر من مناسبة. لكن أيضا هناك هجوم على نتنياهو من قبل على الأقل المعارضين في الأوساط الإعلامية ولكن أيضا في الخارطة السياسية. قبل قليل فقط كنت أرى أن ليبرمان وزير الدفاع السابق رئيس حزب إسرائيل بيتينو في الكنيسة كان يتحدث خلال جلسة حزبه في داخل الكنيسة أو كتلته البرلمانية في داخل الكنيسة ويقول أنه لو تم التوصل وإبرام هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال فترة الحكومة السابقة لكان نتنياهو اتهم رئيس الحكومة والوزراء في تلك الحكومة بأنهم كان اتهمهم بالخيانة بأنهم خونوا عمليا، ولذلك هذه ردود الفعل تتوالى من قبل تحديدا المعارضين لنتنياهو. جزء منهم قال صباح هذا اليوم بأن نتنياهو أصبح بعد أن وعد بانتصار مطلق في الحروب سواء كان في غزة وفي لبنان وفي إيران أصبح أكبر فشل استراتيجي في تاريخ إسرائيل كما قال يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين المعارض. هذا من جهة بالنسبة للاتفاق مع إيران، حتى أن جزء من هذه الحكومة بن غفير وزير الأمن القومي قال بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل هذا الاتفاق ولن تكون شريكة به وغير ملزمة به لا سيما فيما يتعلق بالشق اللبناني، وبأن هذا الاتفاق يشمل وقف لإطلاق النار في لبنان. حتى الآن إسرائيل تتحدث على لسان المسؤولين بأن هذا الاتفاق لا يشمل وهي غير مطالبة بالانسحاب من لبنان، وهذا ما أكده أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة من هذه المناطق التي يطلق عليها المناطق الآمنة وهي المناطق المحتلة عمليا في داخل غزة ولبنان وسوريا، وأن عمليات الجيش ستتواصل ضد ما يسميه بتهديدات حزب الله في هذه المنطقة.
10: الزميلة نجوان سمري شكرا جزيلا لك. الآن معنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، نرحب بك عياش. كيف هيمن ملف التوصل إلى اتفاق وهذا الإعلان الأمريكي الإيراني على أجواء القمة حيث أنت؟
13: القمة قمة إيفيان التي كانت ابتداء ستعقد وهي مثقلة بخلافات أوكرانيا والصين والتجارة جاءتها انفراجة مفاجئة بصراحة وهي الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي زف إلى القمة فبدل مزاجها سريعا وصارت معنويات القمة في القمة. فبالنسبة للأوروبيين لا يبدو الأمر مجرد انفراج دبلوماسي بل فرصة نادرة لتجنب صدمة طاقة جديدة وشراء بعض الهدوء لاقتصاد أوروبا الذي أنهكته الأزمات. البيان الأوروبي الصادر عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا مهم لأنه يكشف أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يستقبل أوروبيا كخبر عابر بل كفرصة سياسية واقتصادية واستراتيجية قلبت حسابات قمة إيفيان، ولذلك حتى أن لغة البيان تعني وجود إرادة أوروبية لتبني الاتفاق بسرعة وعدم تركه مجرد إنجاز أمريكي إيراني ثنائي. أوروبا هنا تريد أن تكون جزءا من الضمانة السياسية للاتفاق لا متفرجا عليه. اللافت أيضا أن البيان جاء بلهجة ترحيب قوية وغير متحفظة واستخدمت فيه عبارات من قبيل نرحب بحرارة ولحظة فرصة، هذه ليست لغة دبلوماسية باردة بل تعكس درجة من الارتفاق الارتياح، وربما الحاجة الأوروبية الملحة إلى خفض التوتر وإلى الاستقرار الفوري. الاتفاق أعاد فجأة فكرة التنفس الاقتصادي إلى الطاولة بعد أشهر من الخوف من صدمة نفط وغاز جديدة. أوروبا تبدو اليوم أكثر ارتياحا لأنها الطرف الأكثر هشاشة تجاه اضطرابات الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة. تعلمون أن واشنطن منتج كبير للطاقة، أما أوروبا فما زالت تعتمد على الاستيراد وتعيش أثر حرب أوكرانيا وارتفاع الأسعار. لذلك حين يصف البيان الأوروبي الاتفاق بأنه فرصة لاستقرار الاقتصاد العالمي، فهو عمليا يتحدث عن الاقتصاد الأوروبي أولا. لكن هل هذا التفاؤل كامل؟ الجواب لا، لأن هناك حذرا واضحا داخل البيان الأوروبي نفسه. فالقادة الأوروبيون الأربعة لم يحتفلوا بالاتفاق وكأنه نهاية الأزمة، بل شددوا على ضرورة أن تنجح المفاوضات التفصيلية وأن ينفذ الاتفاق بسرعة وكاملا. هذه الجملة مهمة جدا لأنها تعني أن الأوروبيين يعرفون أن الاتفاق قد يبقى هشا والتنفيذ أصعب من الإعلان، وأي انتكاسة قد تعيد القلق فورا إلى الأسواق والطاقة.
10: شكرا جزيلا لك من مقر قمة إيفيان في فرنسا، مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي. الآن إلى زوايا النقاش، معنا في الأستوديو جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وينضم إلينا من الرياض أحمد الميموني مدير مركز الدراسات في معهد رصان الدولي للدراسات الإيرانية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد بوريلي بهذا الخبر العاجل. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة الحصار على موانئ إيران لن يرفع إلا بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، ماذا نفهم من هذا الإعلان؟
11: الرئيس كان يأمل أن الاتفاقية ستوقع رسميا وإلكترونيا، وهم كانوا مستعدون أن يقوموا بذلك.

0: الرئيسي للولايات المتحدة، وخلافا لخطة العمل الشاملة المشتركة حيث تم إطلاقه أو الإفراج عن الأموال ورفع بعض العقوبات، نحن نؤمن بأن هذا الأمر سوف يتم بالتدرج، وهذا الذي يميزه عن خطة العمل الشاملة المشتركة.
1: نشكر ضيفنا من الرياض الأستاذ أحمد الميموني. أستاذ أحمد، تعليقكم بداية على إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية.
2: تحية لك وللمشاهدين والمشاهدات الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: تقبلنا بحالة انفراج وفرح إلى حد ما في حصول خروج منطقتنا من عنق الزجاجة، من تحول من حالة الصراع إلى حالة البحث عن حلول دبلوماسية قد تفضي إلى كثير من المسارات التي تجنب المنطقة الكثير من المخاطر المستقبلية. وكما أشرتم في تقريركم في تقبل حالة من الفرح في لدى الأوروبيين، أعتقد أنه الآن المشكلة أصبحت يعني استقبلت بكثير من الترحيب في جميع دول العالم، لأن موضوع مضيق هرمز أصبح خطر عالمي وأصبح يمس حياة الكثير من الناس في العالم، وأصبحت القضية المحتدمة تحتاج إلى تضافر الجهود والخروج من هذه الأزمة. طبعا حكومة المملكة العربية السعودية بما أني من الرياض أعلنت عن ترحيبها بهذا الاجتماع، متمنية أن تفضي إلى مسارات وحلول يعني في عموم القضايا المحتدمة في المنطقة. طبعا كما أشرت بتقاريركم هذا هو بداية وليس اتفاق للنهاية، هو بداية للنقاش حول قضايا أساسية ومهمة قد يعني يكمن فيها كثير من التفاصيل، وهناك الكثير من العوائق، أولها طبعا إسرائيل التي أيضا كما أشرتم لا ترى في هذا الاتفاق منطقة راحة، وترغب أن تستمر في التصعيد ضد إيران للقضاء على أي قدرات إيرانية قد تراها تهديدا للإسرائيليين. أيضا في الداخل الإيراني وهناك بعض المتشددين اللي يرون في هذا الاتفاق خروجا عن بعض السياسات الإيرانية أو التوجهات المرشد الإيراني بخصوص موضوع خروج عن مسارات الثورة أو مسارات معينة قد يرون أنها المفاوضات تتعارض معها، لكن قد يتحدث عنها الدكتور صدقيان هو بمان هو ضليع الشام داخلي. ما أود الإشارة إليه هنا هو الدور الوساطة، الوصول إلى هذه النقطة من التفاهمات ما كان ليتم بدون وساطة نشطة، ولذلك طبعا إحنا ننظر للجهد الباكستاني القطري السعودي بكثير من يعني الامتنان اللي دابهم على الوصول او يعني محاوله يعني تتبع الاماكن الاختناق في المفاوضات الوصول الى المرحله الحاليه من التفاهمات، وهذه مرحله تحسب لهم.
1: طيب.
2: وحاجه الى المزيد من هذه الجهود لاستمرار نجاحات التفاهمات المستقبل.
1: دكتور المطيري، يعني استكمالا لما أورده الأستاذ أحمد الميموني من الرياض، كيف يمكن أن تتحول هذه التفاهمات حقيقة إلى خطوات ملموسة وحقيقية؟
3: نعم، أولا بصدق الإرادة، ثبات الإرادة على هذا الاتفاق لا يجب أن نقلل من أهميته، بالرغم من أنه يعني هي مذكرة تفاهم، لكنها بالتأكيد تؤسس لما يأتي بعده. وأنا أظن ما بعد هذا الاتفاق، ما بعد يعني هذه إذا تم إعلانها رسميا والتوقيع،
1: توقيع عليها يوم الجمعة تقصد؟
3: نعم، أنا أعتقد ما يأتي بعد ذلك أسهل بكثير لسبب وجيه، بأنه سيكون بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن ضغط التلويح باستخدام السلاح، رغم أنه في أي لحظة من اللحظات بالإمكان يعني أن تخترق، أن لا يلتزم بمثل هذه التفاهمات، والكثير من الحوادث تحصل. لكن بظني أن كلا الطرفين اقتنعوا تماما بأن الميدان العسكري كان ربما يحسن من الوضع التفاوضي لكليهما، وأعتقد بأن الأطراف الوسيطة وتحديدا قطر استطاعت بجهد مضني أن تثبت لطهران أولا وليس الولايات المتحدة بأن ما يحصلوا عليه من هذا الاتفاق أكثر بكثير من العواقب الوخيمة التي

0: ربما تتعرض لها إيران إذا لم تمضي قدما نحو هذا الاتفاق. وبالتالي يعني هناك أيضا ضرورة الآن، وتعرف ازدهار بأن هذه الحرب بدأت بروايات وخطاب إعلامي، وهي ليست حربا عسكرية فقط، وإنما أيضا كانت حربا إعلامية شرسة أدارتها كل الأطراف حقيقة لشيطنة الآخر. وبالتالي أصبح الآن واجب على الإيرانيين تحديدا والجهات الرسمية أن تتوجه إلى الشارع الإيراني والشارع العربي أيضا المتعاطف أو المؤيد لإيران خلال هذه الفترة، بأن دول الخليج العربي التي تم استهدافها بسردية أنها احتضنت قواعد أمريكية انطلق منها هذا العدوان، أن هذه الدول ذاتها ونفسها ساعدت وأسمت بالدور الرئيس في منع هذه الكوارث ومنع هذا الدمار أو مزيد من الدمار على إيران، وهي التي أضفت هذه الصيغة للتوصل إلى الاتفاق، بل ونجحت في اللحظات الأخيرة. يعني هناك مصادر تقول بأن الليلة الماضية كاد أن يفشل هذا الاتفاق تماما لولا الوساطة القطرية. وبالتالي نحن بحاجة الآن إلى ترسيخ خطاب إعلامي جديد للتشاركية، لأيضا لاحترام الجوار، احترام السيادة، احترام حقوق الآخرين. هذه بيطني الآن هي
1: المهمة. السؤال الأهم ربما، ماذا بعد التوصل إلى اتفاق، وبالأحرى ماذا بعد توقيع الاتفاق؟ دكتور صدقيان، الأولويات إيرانيا في هذه الحالة؟
2: أنا أعتقد بأن هناك عدة مسارات بعد الاتفاق، مسار داخلي إيراني يخص الجانب الإيراني، ومسار علاقات إيران مع دول الجوار، هذه نقطة ثانية، والنقطة الثالثة علاقات إيران مع الدول الغربية وتحديدا مع الولايات المتحدة، لأن مشكلة المشاكل هي هذا الحراك الموجود منذ عقود بين طهران وواشنطن. أنا أعتقد بأن ما يهمنا الآن يعني الوضع الداخلي الإيراني، الإيرانيون هم يعني يرتبون الأمر بما يروه مناسبا، والمصلحة الداخلية الإيرانية، وهذا يقص الجانب الداخلي الإيراني.
1: عذرا دكتور، ولكن أتحول الآن إلى طهران لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية.
3: أمريكا من أجل إنهاء الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني على إيران على كافة الجبهات ما يشمل لبنان، وهذا تطور مهم وهو نتيجة الصمود والمقاومة الأسطورية من قبل إيران في مواجهة الاعتداء من قبل لاعبين شريرين ومجهزين بكافة المعدات المادية، وهذه فرصة للشعب وكافة الفئات في الشعب الإيراني على مدى 110 أيام كانوا دعما لمدافعي الوطن على المستويين الدبلوماسي والعسكري. نقدر هذه الجهود وروح قائدنا الشهيد وكافة الأعزاء الذين استشهدوا في هذه الاعتداءات، نوجه لهم التحية ونتعهد أننا في مواصلة المسار أننا لن نتهاون في بذل أي جهود. أنا في خدمتكم، تفضلوا الإذاعة والتلفزيون. السؤال الأول، سؤالي، أشرتم إلى جزء منه في مذكرة التفاهم، موضوع إنهاء الحرب ما يشمل لبنان، والخبر تم نشره بشكل رسمي، ولكن منذ تلك اللحظة أي أنه منذ الأمس شاهدنا هجمات من الكيان الصهيوني نحو لبنان. ما هي قراءتكم لهذه المواقف المتناقضة وكيف سيؤثر على نتيجة هذا التفاهم؟ لاحظوا، نعم شاهدنا أنه بالتزامن مع وصول الجهود إلى ذروتها من أجل التوصل إلى تفاهم، الكيان الصهيوني قام بارتكاب جرائم متكررة في ضاحية لبنان وبهجوم إرهابي على منطقة سكنية، واستشهد عدد من المواطنين اللبنانيين. وهنا أنا أقدم التهنئة والعزاء لأسر الشهداء الشرفاء والقائد في حزب الله وأقربائه وكل من

0: استشهد في هذه الهجمة الإرهابية وللشعب اللبناني نتقدم بالتعزية. أي تحول يتم بناء على تقييم دقيق بما يتعلق بالمصالح الكبرى في إيران، وهكذا يتم اتخاذ القرارات. وبعد الآن أعتقد أنه سوف يكون أكثر وضوحا أن التحرك الإرهابي الصهيوني على لبنان بعد ظهر الأمس كيف تحول إلى فرصة من أجل تحقق أكبر حجم من المصالح الوطنية لإيران وجبهة المقاومة ولبنان. أعتقد أنه هو في المستقبل سوف نشهد أن الجمهورية الإسلامية في إيران وأصدقائها لم يسمحوا للكيان الصهيوني بأن يشتت التركيز على المصالح لإيران ولبنان، وهذه الجريمة أدت إلى انسجام وقوة أكبر في جبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. أتحدث عن هذه النقطة لكم. لبنان وانهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة تفاهم انهاء الحرب. أظهرنا في الماضي أننا مصرون على هذا الموضوع، أي وقف إطلاق النار انهاء الحرب في لبنان، وهي جزء من وقف إطلاق النار، وأثبتنا هذا الأمر عمليا بأننا جادون. وكذلك بناء على هذا في المستقبل نحن نرصد التطورات بشكل دقيق في المستقبل، وفي أي لحظة يكون هناك لزوم سوف نستخدم أدواتنا لنطمئن من تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته. العالم تفضلوا.
1: سلام علیکم، وقت بخیر. سوال من ادامه
2: إذن تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. نعود الآن لاستكمال النقاش مع ضيفنا من الرياض أحمد الميموني. أستاذ أحمد، هل يمكن الحديث في هذه المرحلة عن دروس مستفادة أو دروس مستخلصة؟ وهنا أتحدث عن دول المنطقة.
3: بالتأكيد بالتأكيد كانت الأزمة شديدة الوطأة على جميع الدول، وبالتالي أعتقد أن الدروس المستفادة تأخذ حيز كبير من تفكير الدول في المنطقة وكيف تتعاملها في علاقاتها مع مستقبل المنطقة، سواء فيما يتعلق بالطاقة أو سواء ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية. وأعتقد أنه أثبتت الدروس أنه حالة التصعيد وحالة العسكرة ما تخدم يعني لا مصالح إيران ولا مصالح المنطقة. وبالتالي في حديث المتحدث الرسمي أنه كان يتكلم عن أنه لا يمكن لإسرائيل أنها تعيق إيران عن البحث عن مصالحها، وهذا ما نتمناه في المنطقة عموما، أن نبحث عن مصالح مشتركة تجعل تعايش أكثر يعني انسجاما وأكثر تبادل المنفعة، والمنطقة تسخر بالكثير من الإمكانيات التي تستطيع أن تدير الكثير من الأنشطة العالمية، ويعني تخرج شعوبها من حالة الاحتفال وحالة المعادلات الصفرية التي لا تخدم.
2: نعم دكتور محمد صدقيان، إذا ما تحدثنا عن دروس المستفادة إيرانيا هذه المرة.
4: أنا كنت أتحدث عن هذه المسارات الثلاث: الوضع الإيراني، كيف يمكن أن تستفاد من كل هذه الدروس التي حدثت بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وعلى العلاقات الإيرانية الإقليمية والعلاقات الإيرانية الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة. ما يهمنا نحن كشعوب ودول في هذه المنطقة، أنا أعتقد بأننا الآن هناك الكثير من الاستحقاقات التي تهم إيران وتهم علاقات إيران الإقليمية وتهم دول الخليج، وفي نهاية المطاف تهم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. هذا الأمر يجب أن
2: أبرز هذه الاستحقاقات
4: أن يجلس

0: الجميع أنا أعتقد بعد انتهاء هذه الحرب أن يجلس الجميع، إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لتكون الأردن، مصر، تركيا، يجلسون على طاولة، طاولة فيها نوع من المودة والإخاء، وصولا إلى نظام، لأقول ذلك نظام أمني سياسي
1: لا تحتاج الأمور، واسمحني على المقاطعة، لعنصر بناء الثقة، وهنشرك
0: هذا صحيح
1: الدكتور المطيري، عنصر بناء الثقة، هل هناك أرضية يمكن البناء عليها في هذه المرحلة في المنطقة لبناء الثقة بين دول المنطقة وإيران؟
2: يعني ليست المرة الأولى التي تحصل بينها يعني هذا الشد والجذب، وحتى الاعتداء العسكري بين إيران من جهة ودول الخليج، هي بالتأكيد كأي دول متجاورة ربما تختلف وتحصل مثل هذه الأعمال. أنا برأيي أن هناك خطأ استراتيجيا ارتكبته إيران في هذه الحرب عندما استعجلت في الرد على دول الخليج كاملة وفتحت هذه النيران وهذه المسيرات دون حتى أن تعطي مهلة لدول الخليج أن تتعامل مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فبدأت هذه الضربات بعد النصف الساعة الأولى من هذه الحرب يوم 28 فبراير. الآن تجاوزنا، وأعتقد أنه الدور الخليجي حتى إذا لاحظتي خلال طول هذه الفترة من الحرب هم يدعوا إلى التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس واحترام الخطوط الحمراء، وكذلك عدم الانزلاق إلى حرب إقليمي مفتوحة، مع وجود الخطاب المعادي، بينما كل المنصات العربية كانت مفتوحة أيضا لتوصيل وجهة النظر الإيرانية وتبني بعض المواقف، وكذلك ساهمت دول الخليج كلها حقيقة في أن تصل إلى هذا اليوم الذي تم الإعلان عنه رسميا بدعم الوساطة، سواء الوساطة الباكستانية بدعم الدور المصري أيضا والدور التركي، كان هناك دور سعودي لافت في هذا الدعم وفي زخم هذه المفاوضات، إضافة إلى التراكم الخبراتي الكبير لدى الدوحة والذي يسهم دائما في إضافة التركيبة الثالثة أو ما يسمى يعني في علم المفاوضات الحل السحري الأخير والمسعف عندما كادت أن تفشل هذه المفاوضات بالأمس. لكن أنا أعتقد بأن يجب أن نكون واقعيين أكثر، ويجب أن تكون هناك خطوات عملية مؤشرات لصدق النوايا والإرادة الحقيقية للسلام، بمعنى نبذ خطاب الكراهية، عدم شيطنة الطرف الآخر، احترام سيادة الآخرين، احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، وعدم التلويح بخنق دول الخليج أو العالم في مضيق هرمز. الأمر المهم أيضا هناك مؤشرات للنجاح ومنها الملف اللبناني، أنا أعتقد سيكون هو الترمومتر الحقيقي بالفعل للخطوات المقبلة.
1: الرؤية الأمريكية سيد بوريلي فيما يتعلق بالملف اللبناني، التحدي الأبرز في هذه الفترة وخصوصا الأيام القادمة قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
3: نعم، لبنان طالما نظر إليه بأنه نقطة ساخنة في هذا الصراع، والولايات المتحدة أصرت على أن لا يدرج اسم لبنان في مذكرة التفاهم، ولكن بناء على إصرار إيران تم ذلك. ولكن حتى الآن في هذه المرحلة نسمع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتحدث عن أن لبنان قد يكون أيضا مصدر مشكلة في هذا الإطار، ورأينا الرئيس ترامب يتخذ موقفا ربما تصادميا مع نتنياهو، هذا لم نرى له مثيلا في السابق خلال عهدته الأولى ولا الثانية، وهذا أتى بسبب الإحباط لأن الرئيس ترامب اعتقد بأنه اقترب من الصفقة أكثر من أي وقت مضى. لذلك الرئيس ترامب لن يتردد في وضع ضغوط على إسرائيل. رئيس الوزراء نتنياهو وبسبب الكنيسة وسياساته كان على علم، وهو مطلع على أنه قد هجم سياسيا من اليمين ومن اليسار، وهذا لا يبشر بفرصة جيدة له في الانتخابات. إذن الولايات المتحدة تدرك أن نتنياهو سوف يواجه هذه المشكلة وسوف يتعاملون على هذا الأساس، ولكن سأفاجأ بسبب بعض التكهنات، ولن أفاجأ إن قامت إسرائيل بإعادة بعض البنود للاتفاق الاتفاقية 2024 فيما يتعلق بهذا الاتفاق قبل أن تنسحب من لبنان. هذا الحل الأوضح ولا يأتي بدون تحديات ومواجهات، ولكن هذا هو الحل الذي ربما على الطرفين التعامل معه وبه الآن.
1: أستاذ أحمد الميموني، أبرز التحديات في هذه المرحلة وهذه الساعات الحاسبة قبل توقيع الاتفاق رسميا.
4: الحقيقة الاتفاق هو يحمل في ثناياه كثير من التحديات، قد تدللها الوساطة النشطة ما بين قطر بقيادة قطر وباكستان والمملكة العربية السعودية. قبل قليل تلقى سمو وزير الخارجية السعودي اتصالا من وزير الخارجية الإيراني وبحث في موضوع الاتفاق، ورحبت المملكة بهذا الاتفاق متمنية أن تخرج المنطقة من هذه الأزمات. التحديات كما أشرنا لها سابقا وتكلمت فيها كثير، موضوع العامل الإسرائيلي، وهو طبعا كان بالأمس يعني تصعيد إسرائيلي وكانت إيران على وشك الرد، وهذا قد يكون يحسب لإيران أنها استطاعت أن تغلب الوصول إلى حلول على يعني الاستمرار في حالة التصعيد وتصعيد المقابل بما يصب في مصلحة إسرائيل وما يصب في مصلحة زيادة الفوضى في المنطقة وتحقيق أهداف لا تصب في مصلحة الاستقرار التي ترغب فيه دول الخليج. الوساطة الآن أعتقد أنها حتستمر في خلال الفترة المقبلة. قد يكون نظيف هرمز برغم أنه مشكلة عالمية، لكن قد يكون هو أحد الحلول لبناء الثقة ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني. نعرف الملفات الخلافية ثقيلة جدا وتراكمية ولها امتدادات مختلفة، يعني مثلا موضوع الملف النووي يتعلق بالعقوبات، يتعلق بهيئة الطاقة الذرية، وتعلق بالعقوبات الأوروبية أيضا. فلذلك هو ملف شائك ويعني عليه لديه الكثير من الاعتراضات الإيرانية، لكن قد يكون من إجراءات بناء الثقة أسهلها اللي هو عمليات رفع الحظر عن مضيق هرمز. نعم. واستمرار
1: أستاذ أحمد، أشار الضيوف الكرام قبل قليل لعنصر بناء الثقة، كيف تنظرون أنتم أيضا إلى هذه الجزئية في العلاقة مستقبلا مع إيران؟
4: لا شك أنه العلاقة مع إيران تحتاج إلى كثير من المراجعات، العلاقة مع إيران تحتاج إلى كثير من الاتصالات. ما حصل في المنطقة هو عبارة عن متغير يوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ليس كل شيء بالحلول العسكرية، لا يعني لا تستطيع إيران إخضاع المنطقة والتوغل حسب ما تشاء، ولا تستطيع إسرائيل أيضا الهيمنة وتعديل الكفة لصالحها في دول المنطقة. وبالتالي دول الخليج أبدت يعني سياسة حصيفة في التروي وعدم الانجرار إلى هذه أتون هذه الحرب، وبالتالي ممكن يعني يحدث انشقاق في العالم الإسلامي أو تحسب في حالة استضافة مع إسرائيل. وبالتالي هذه نقطة للحوار مع إيران، أنه مهما حصل والاعتداءات اللي تمت ضد دول الخليج ليست مبررة وليست لا تطائل، وفي نهاية المطاف دول الخليج هي من تسعى إلى إحلال السلام والتوسط وإعادة المياه إلى مجراها. وبالتالي لابد تعرف إيران أن هناك يعني مكان للحوار. طبعا تحدث الدكتور صدقيان عن الجلوس على طاولة الحوار، وهذا مطلب قديم
1: وهو يسمعك الآن. نعم، شكرا لك. نعم. أستاذ أحمد الميموني من الرياض، ولضيوفنا الكرام أيضا. التغطية مستمرة مع الزميل محمد حمدان.
5: شكرا زهر، نحن على رأس الساعة، وهذه التغطية إذن مستمرة للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر الأخبار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع. بموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. أشار ترامب في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هجمات إسرائيل كادت تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران. على الجانب الآخر، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل، وأضاف أنه وفقا للتفاهمات فستتوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه يتقدم بالشكر إلى جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر على جهودهما، قد رحب كثير من الدول بإعلان توصل الاتفاق، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم، ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهنأ جميع الوسطاء بمن فيهم قطر وباكستان. جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق، وبدوره ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام لخصوصية لبنان، معربا عن تطلعه لأن تتحول إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف. ورحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بجهود التوصل للتفاهم، مضيفا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. وأكد الجيش اللبناني ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، ودعاهم للالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم من خطر الخروق الإسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المتفجرة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، وينضم إلينا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، مرحبا بكم جميعا. أيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. لنبدأ من طهران مع عدنان بوريني وتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ما الذي أضافته بالنسبة للإعلان عن التوصل لمذكرة الاتفاق؟
6: نعم محمد، المؤتمر الصحفي قائم حتى هذه اللحظة، وما تركز عليه طهران في تصريحاتها السابقة أو في هذا المؤتمر الصحفي حتى هذه اللحظة هو التركيز على ترجمة الاتفاق ببنوده إلى التزامات فيما يتعلق في كل النقاط التي تم التوافق عليها. ولكن كانت هناك إشارات تؤكد من خلالها طهران ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي على مجموعة نقاط تريد طهران أن ترى تنفيذا فوريا فيها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى قضية وقف إطلاق النار في كل الجبهات باعتبارها نقطة أساسية، وقال بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بالأمس كان رافعة لتحقيق طهران أعلى درجة عمليا من مطالبها فيما يتعلق بهذه النقطة، وهذا ما يفسر ما تقوله المعلومات بأن إضافة تمت على جزئية وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها جزء من منطقة الحرب بالحفاظ على سيادة كامل الأراضي اللبنانية. إذن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم محمد، التركيز حاليا على قضية مضيق هرمز الذي يتم الحديث عن أنه سيفتح يوم الجمعة بعد توقيع الاتفاق، وذلك لتحضير عدة ترتيبات متعلقة بتلك المنطقة. والتلفزيون الإيراني أشار إلى أن الحرس الثوري ما زال عمليا يغلق تلك المنطقة فيما يتعلق بالسفن التي تريد الدخول أو الخروج من مضيق هرمز، وهذه النقطة بحسب الاتفاق تركت ل بند يتحدث عن ترتيبات تتم في المضيق لاحقا بموافقة الدول المشاطئة للمضيق. البند الثاني المهم والذي حققت فيه طهران بنظر الخارجية الإيرانية مكاسبها هو موضوع الأصول الإيرانية المجمدة وتسليم الأصول الإيرانية المجمدة ضمن آلية لم يكشف عن تفاصيلها بشكل دقيق، لكن هذه الآلية ستستفيد منها طهران في ظل الضغوط الاقتصادية الهائلة التي فرضتها الحرب وفرضها الحصار الأمريكي. بطبيعة الحال الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية هو المرتقب عمليا بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز. هذه عملية طهران حاليا محمد تركز على ما بعد توقيع الاتفاق على 60 يوم، هذه المنطقة الزمنية التي سيكون فيها تنفيذ الالتزامات والتي ستكون أرضية لمفاوضات أعمق وأكثر حساسية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بشكل دقيق لتحقيق توافق فيما يتعلق بهذا البرنامج بكل تفاصيله.
5: عدنان، ربما تابعنا في تصريحات الخارجية الحديث كما أشرت أيضا عن لبنان، لكن وصف الخارجية الأمريكية الإرهاب الإسرائيلي الذي جرى في الضاحية أمس بفرصة لتحقيق أعلى درجة من المصالح ومصالح المقاومة، كيف تطور الموقف الإيراني من التهديد بالرد على إسرائيل إلى تحقيق المصالح والتوصل إلى هذا الاتفاق؟
6: من الواضح محمد بحسب ما تقوله المعلومات والأجواء بأنه كانت هناك محاولة إيرانية للرد، ولكن يبدو أن دور الوسطاء كان فاعلا في هذه المساحة لثني طهران عن هذا الرد، وبالتالي تم تحقيق إضافة وتركيز على أن هذا وقف على أن هذا الأمر سيحقق بشكل أو بآخر فرض أمريكا على إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل كامل. وهنا يتم الحديث عن أن إضافة تمت زيادتها للبند المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، كما قلت، بالحديث عن احترام سيادة كامل الأراضي اللبنانية، وربما يمكن ترجمة هذا البند باعتباره إشارة إلى قضية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في حال تم تنفيذ الالتزامات كما تقول طهران. ولذلك تركز طهران على هذه النقطة من خلال تصريحاتها، وربما رأينا هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي بدأ تحديدا الحديث عن هذه النقطة على وجه التحديد.
5: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. إذا ناصر الحسيني، ما هي أصداء كل هذا الإعلان، سواء إعلان الرئيس الأمريكي أو حتى باقي الأطراف في واشنطن؟
7: نعم، في الساعة الأولى لصباح واشنطن بعيدة إذن إعلان رئيس ترامب ما أعلنه من اتفاق ومذكرة تفاهم في العموم في المشهد العام الأمريكي. هناك أجواء ارتياح واضحة المعالم، لنبدأ بالبيت الأبيض مثلا، كل الفرق العاملة الآن على الملف الإيراني تتنفس سعداء ويشعرون بالفعل بأن الرئيس ترامب هنا مع بمساعدة الوسطاء العرب والباكستانيين حققوا إنجازا هاما هنا تاريخيا كما يقول البعض. حتى الديمقراطيين أيضا بعضهم الآن ينضم الآن لأصوات ولجهود الرئيس ترامب والوسطاء ليصفقوا علنا لما تم إنجازه حتى الآن. كريس ميرفي أو آخرون يقولون نعم بالفعل كان خيار الابتعاد عن الحرب هو الخيار الأصح، آخرون يريدون معرفة المزيد من التفاصيل عن بنود ما تم الاتفاق عليه، ولكن الكل يفهم أنه يجب الآن الانتظار ليوم الجمعة كي ربما تجأ الولايات المتحدة إلى الإفصاح عن كامل التفاصيل. ما لدينا من تفاصيل يأتي الآن من طهران، لكن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. لكن الرئيس ترامب في إعلانه أعطى الأسواق ما تريد، أعطى الرأي العام الأمريكي ما يريد. أولاً وقف الحرب والعملية العسكرية، هذا ما كانوا يتوقعه حتى الأمريكيون الناخبون بشكل عام، لأن هناك توظيفاً سياسياً واضحاً لهذه المسألة. ثم الأسواق الأمريكية والحياة الاقتصادية كل هذا الصباح تنتعش، هناك ترحيب عام لدى المحللين الاقتصاديين هذا الصباح بأن إعلان رئيس ترامب والمواقف التي اتخذها منذ أمس هي في الحقيقة إيجابية للأسواق الأمريكية، ويستشهد الآن بأسعار النفط لا تتجاوز 80-90 دولار في تراجع حاد لأسعار البرنت والخام إلى آخره، وبالتالي أنباء إيجابية بدأت تنعكس على الولايات المتحدة وعلى مزاجها العام. هناك تخوف فقط وتساؤلات أيضا وترقب الآن للمشهد الإسرائيلي، هذا ثلاثي حزب الله لبنان إسرائيل كما يصف المراقبون الأمريكيون، ما زال مصدر قلق هنا وتخوف أمريكي واضح غير رسمي من أن نتنياهو الغاضب والغير مرتاح لسير هذا الاتفاق يلجأ ربما إلى أساليب قد تقف كما وصفت بعض المصادر الإدارة هذه التحركات الإسرائيلية بأنها بالفعل عراقيل. والكل يعرف في الولايات المتحدة أن هذا الاتفاق كان ربما لن ينجو أمس بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية، لكن تم تجاوز الأزمة بنجاح وتم إقرار هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم. التخوف الآن من إسرائيل حقيقة في واشنطن.
5: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. لنذهب إلى باكستان عبد الرحمن مطر. إذن الجديد في باكستان بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني إذن أمام نواب البرلمان في العاصمة عن هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
8: بعد هذا الإعلان بالفعل علمنا محمد من مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية بأن رئيس الوزراء شخصيا إضافة إلى وفد رفيع المستوى يستعدون خلال الأيام القليلة المقبلة للتوجه إلى سويسرا للإشراف على تنظيم حفل التوقيع الرسمي على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، وتحديدا هذا ما كان قد قاله رئيس الوزراء أمام البرلمان، حيث أكد بأن باكستان هي الدولة التي سترعى وتنظم حفل التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران في سويسرا على اعتبار أنها هي دولة الوساطة، والواضح أن باكستان تريد المضي قدما في مشروع الوساطة حتى النهاية، حتى التوصل إلى اتفاق السلام والتوقيع فعليا عليه بين أمريكا وإيران، وربما لأنها قدمت خلال فترة التفاوض والجهود الدبلوماسية الطويلة بعض الضمانات سواء للجانب الإيراني أو للجانب الأمريكي. على كل حال الكلمة التي أدلى بها اليوم أمام النواب البرلمان رئيس الوزراء كانت هامة حقيقة، هو تحدث عن أن هذا الاتفاق سيجلب ثمار إيجابية وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي وأيضا على الاقتصاد المحلي هنا في باكستان، والاقتصاد المحلي في باكستان يعاني كثيرا حقيقة وتحديدا خلال السنوات الماضية. أشاد بدور كبير قام به قائد الجيش خلال التوسط، وقال بأن قائد الجيش كان يواصل العمل ليل نهار للتوسط بين واشنطن وطهران، وكنا بالفعل قد لمسنا ذلك خلال فترة الوساطة حيث قام قائد الجيش بزيارتين للعاصمة الإيرانية طهران، بينما قام وزير الداخلية بثلاث زيارات للعاصمة الإيرانية طهران. على كل حال كل هذا يأتي بعد أن كان شهباز شريف أول من أعلن فجر هذا اليوم عن توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام كما أسماه في منشور له على منصة إكس، وأكد بأن اتفاق السلام هذا يعني التوقف الفوري وبشكل دائم عن إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها جبهة لبنان.
5: عبد الرحمن مطر شكرا جزيلا لك من إسلام أباد. ننتقل إلى مازن في النبطية. مازن إبراهيم، إذا ما بين عودة النازحين أو سكان الجنوب بشكل غير رسمي حتى اللحظة دون إعلان رسمي وبين المواقف الرسمية اللبنانية، كيف تجمل لنا هذا المشهد وانعكاس التوصل إلى اتفاق على المشهد اللبناني؟
9: نعم، في الواقع محمد أنا هنا في وسط مدينة النبطية التي تعرضت لوابل كبير من القصف الإسرائيلي والدمار خلال كل الفترة الماضية. سنرصد كيف يعود السكان رغم كل التحذيرات التي صدرت عن الجيش اللبناني وعن غيرها من الأجهزة التي كانت تشدد على أن الأوضاع غير مناسبة حتى هذه اللحظة للعودة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية. دعنا نحرك عدسة الكاميرا كي نرصد واقع مدينة النبطية. نحن نقف في السوق القديم هنا في مدينة النبطية، وهذه عينة من حجم الدمار الذي لحق بكامل هذه المنطقة. يمكن أن تشاهد ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات، من دمار شامل على كامل هذه الرقعة الجغرافية من وسط مدينة النبطية التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية، من قبل المسيرات. هذا الكم الكبير من الدمار الذي نرصده هنا في وسط مدينة النبطية في حيها وفي سوقها الشعبي جراء كل الاستهدافات، ورغم ذلك رغم عدم العودة الآمنة يمكن أن نشاهد الآن المواطنين والمواطنون وهم يصرون على العودة ولتفقد أملاكهم. هذه هنا نحن نقف في وسط مدينة النبطية كي نرصد واقع الحال. القوى الأمنية، الدفاع المدني، فرق الإنقاذ، أيضا السكان الذين فضلوا العودة الآن إلى بلداتهم، إلى قراهم، إلى مدنهم. هذا هو المشهد الآن في وسط المدينة كما ترى. الجميع يسعى للعودة لتفقد أرزاقهم، لتفقد ممتلكاتهم جراء كل هذه الاستهدافات التي تسببت بها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. حجم الدمار كبير كما نرصد هنا في كل هذا الأفق، ولكن كان هنالك إصرار من قبل السكان للعودة إلى هذه المنطقة. فرق الإسعاف، الدفاع المدني تتأكد من كامل الأماكن المدمرة التي لم تتمكن من أن تصل إليها خلال المرحلة الماضية. هذه سيارات العائدين الذين يسعون للوصول إلى بلداتهم، إلى قراهم، رغم أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر في أكثر من مكان، في أكثر من نقطة، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتى هذه اللحظة تستهدف بالقصف المدفعي مناطق متعددة. إذا هذا هو المشهد محمد، ورغم كل التحذيرات يصرون على العودة لمحاولة الوصول إلى أملاكهم، إلى أرزاقهم. كذلك يمكن أن نشاهد فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وهي تحاول تحاول أن تستكشف كامل هذه المنطقة، لربما هنالك إصابات لم تتمكن من الوصول إليها أو هنالك جثامين لشهداء وضحايا جراء الاستهدافات الإسرائيلية. وبالتالي المشهد الآن هنا مشهد معبر جدا ما بين الدمار الذي خلفته المقاتلات الإسرائيلية قوات الاحتلال، ما تركت هنا في وسط مدينة النبطية من دمار هائل، دمار كبير. هذه عينة محمد حاولنا خلال الساعات الماضية أن نستطلع أجواء بعض البلدات سواء كان هنا في محيط النبطية أو عند تخومها. توجهنا إلى بلدة النبطية الفوقة، وما يحاول أن يرصده عصام من خلال عدسة الكاميرا الآن ما هو إلا عينة بسيطة عن حجم الاستهدافات التي قامت بها قوات الاحتلال. رغم ذلك كان هنالك دعوات للمواطنين للتأني بالعودة، كما نرى الآن البعض يحاول أن يصل إلى محالهم للتأكد ورؤية حجم الأضرار التي تسببت بها هذه الغارات. رصدنا مجموعات كبيرة من التجار الذين سعوا للوصول إلى متاجرهم، لا سيما بأن هذه البقعة تحديدا التي نراها كانت تعتبر العصب الحياتي والحيوي والاقتصادي لمدينة النبطية. أيضا إذا ما جلنا بعدسة الكاميرا إلى وسط هذه الساحة يمكن أن نرى بأن السيارات تعود، بعض المواطنين وإن كانت حركة خجولة من قبل هؤلاء نظرا لأن كامل البنى التحتية هنا متضررة، الاتصالات شبكة الاتصالات الخلوية وكذلك غيرها من شبكات الكهرباء، كما نرى كل هذه تعرضت إلى اعتداء ممنهج إسرائيلي ما أدى إلى تدميرها. وبالتالي حجم الواقع المأساوي هنا في مدينة النبطية كبير، ولكن في المقابل هنالك إصرار على الأقل من نسبة معينة من السكان للعودة والتأكد من أرزاقهم، من منازلهم، من ممتلكاتهم التي تعرضت لكل هذا الكم الكبير من الاستهدافات. دعني أشير محمد إلى أن تخوم مدينة النبطية تحديدا البلدات التي تعرف بزوتر الشرقية، ميفدون، يحمر أشقيف، أرنون، كلها من البلدات التي يتم استهدافها حتى بعد وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ذلك أن القصف المدفعي ما زال مستمرا ضمن كل هذا الشريط الذي هو يتاخم ما تصفها إسرائيل بالمنطقة الصفراء وهي منطقة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مسعى لمنع عودة الأهالي إليها. القصف كان متقطعا ولكنه كان بشكل ممنهج ضمن دائرة تصل إلى نحو 3 إلى 4 كيلومترات في محيط مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وهي مساحة كبيرة بالنسبة للقرى.
10: يعني ربما نبدأ من هذه النقطة،
9: أهالي هؤلاء الأهالي يحاولون العودة والتأكد من طبيعة ما يحصل
10: في قراهم
9: جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
10: عودة السكان في النبطية وغيرها طبعا. مازن شكرا لك حتى اللحظة. ربما ننتقل من هذه النقطة لنرحب بنجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان، من هذا القصف المتقطع لكنه كما قال مازن ممنهج على المناطق التي يتواجد فيها الجيش، وبالتالي ما الذي نفهمه من سلوك الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق ضمن التصريحات الرسمية الحكومية المرتبطة بالتواجد الإسرائيلي داخل لبنان؟
1: في الأوساط الإعلامية هناك تباين في المعلومات التي تريدها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن الوضع الحالي في الجنوب اللبناني. صحيفة معاريف عن مسؤولين عسكريين في الجيش قالت إن الوضع على حاله وإن عمليات الجيش مستمرة في الجنوب اللبناني، على الأقل كما قالت في المنطقة المعرفة بمنطقة الخط الأصفر، وأن القيادة العسكرية لم تتلقى أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية بشأن وقف إطلاق النار أو وقف هذه العمليات. لكن من جهة أخرى أوردت أيضا في الساعة الأخيرة قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن ضباط وعن جنود يعملون في وحدات عسكرية مختلفة في جنوب لبنان، قالت إنهم يقولون بأن العمليات العسكرية تم إيقافها
10: بشكل غير معلن،
1: يبدو بأنه لفترة معينة، لأن هذا يخالف ربما ما تحدث عنه رسميا وزير الدفاع الإسرائيلي. هناك نوع من التحريض أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعنا نشير ومنها قناة التلفزة الإسرائيلية 12 على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في لبنان. هناك غضب شديد من الاتفاق في إيران ومطالبات بالبقاء في لبنان، عدم الانسحاب من لبنان، مواصلة العمليات العسكرية في لبنان كنوع من تعويض الرئيس ترامب لإسرائيل عما يوصف
11: في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كثر يتحدثون منذ صباح هذا اليوم بأنه فشل استراتيجي كبير لإسرائيل فيما يتعلق بإيران. هنالك أسئلة مطروحة بشأن لبنان، وزير الدفاع الإسرائيلي قالها بصريح العبارة هذا اليوم في بيان واضح بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وكذلك من الأراضي السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد وأيضا من غزة، وإنها ستحتفظ بهذه المناطق كأحزمة أمنية، مناطق أمنية، وأن هذه العمليات العسكرية ستتواصل لإحباط ما وصفه بالتهديدات التي قد تتعرض لها إسرائيل من قبل حزب الله. لكن من الواضح محمد أن كل قضية بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي تريد إسرائيل أن تبقي عليها وأن تبقيها خاضعة أيضا للمفاوضات مع الجانب اللبناني في واشنطن، وهناك صمت من جهة أخرى من قبل نتنياهو لأنه في الساعات الأخيرة مع تكشف مزيد من التفاهمات بين واشنطن وطهران المتعلقة بلبنان ينظر إليها وتوصف إسرائيليا بأنها من يعني كما قال لبيد قبل قليل لم يشهد التاريخ فشل استراتيجي كفشل نتنياهو السياسي في إيران، وهذا ينعكس على الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال ضمن هذه البكائيات الإسرائيلية إن صح الوصف والتحريض على ضرورة البقاء في لبنان.
10: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. الآن مشاهدينا إلى جنيف، هذه النافذة إذن تقدمها من هناك وسيلة علمي.
12: شكرا جزيلا لك محمد. مشاهدينا أهلا بكم إلى أولى نوافذنا من مدينة جنيف السويسرية، والتي ستبدأ في استقبال عدد من الزعماء والقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع والتي تستضيفها هذه المرة مدينة إيفيون الفرنسية. هذه المدينة لا تبعد كثيرا عن هنا، وهي الآن محط أنظار العالم في استضافة هذه القمة والتي يأتي انعقادها بعد ساعات قليلة من التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أن يتم التوقيع بشكل مباشر هنا في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل. إذن الاستعدادات والتحضيرات كلها شرفت على النهاية مع الاقتراب من انطلاق هذا الموعد المهم، هذه القمة والتي دعت إليها فرنسا عدد من الدول للمشاركة فيها من بينها قطر الإمارات ومصر كذلك. ينضم إلينا الآن من المركز الإعلامي في إيفيون فادي منصور، وينضم إلينا كذلك من إيفيون مراسل مدير مكتب الجزيرة في فرنسا عياش دراجي. أهلا بكما. نبدأ معك فادي، الرئيس الفرنسي في طائرته الرئاسية الآن يسعد لي الوصول للمشاركة في هذه القمة وهو يحمل معه اتفاقا مهما. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق والتوصل إليه بالنسبة لترامب قبيل مشاركته في هذه القمة، وكيف سينعكس على جدول الأعمال والمشاركة الأمريكية فيها؟
13: نعم وسيلة، كما أشرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه للوصول إلى قمة إيفيون قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن يكون لديه لقاء فور وصوله مع الرئيس الفرنسي ماكرون قبل الافتتاح الرسمي للجلسة بلقاء موسع مع قادة الدول المشاركة. الرئيس الأمريكي يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز، لأنه أولا يمنع إيران من الحصول أو الاستحواذ أو ابتياع سلاح نووي، سوف يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن المواني الإيرانية، إلى تدفق النفط وتراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة والعالم، والأهم بالنسبة إليه كما يقول أنه يحقق سلاما في الشرق الأوسط لم يستطع أي رئيس قبله أن يحققه. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أشار إلى هناك بعض القضايا اللوجستية التي تعمل عليها الإدارة الأمريكية من أجل الوصول إلى وبلوغ نقطة النهاية النهاية يوم الجمعة من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وأشار إلى أنه يخطط للقدوم إلى جنيف للمشاركة في حفل التوقيع، وقال أن هناك إمكانية أيضا أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الحفل يوم الجمعة، علما أن القمة تنتهي يوم الأربعاء، والجدول الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى هذه اللحظة لا يتناول مسألة ربما البقاء في سويسرا للمشاركة في التوقيع. لكن جي دي فانس أشار إلى أن هذا الاتفاق مذكرة تفاهم يحقق ثلاثة أمور رئيسية: أولا فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن المواني الإيرانية، النقطة الثانية الحيلولة ويضمن للولايات المتحدة والعالم أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والنقطة الثالثة هناك نهج الخطوة بخطوة، بمعنى أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات أو أي رفع عن الأصول المالية المجمدة إلا عندما تتحقق الولايات المتحدة بأنها تفي بالتزامها.

0: التزاماتها في إطار مذكرة التفاهم والانتقال بطبيعة الحال إلى مسألة أساسية وهي التفاوض على الملف النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي من ناحيته نفى أن تكون إيران ستتسلم أي أموال نقدا، وبالتالي هناك صيغة عمل عليها الوسيط القطري لضمان حلحلة إشكالية الأصول الإيرانية المجمدة. مسؤول أمريكي وسيلة أبلغنا اليوم بأن القوات الأمريكية تلقت أوامر بأن لا ترفع الحصار عن موانئ إيران إلا إلى حين توقيع وما بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. وبالتالي الإدارة الأمريكية وتحديدا من خلال نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه في حال التزمت إيران بهذا الاتفاق فإن الشرق الأوسط سيكون مقبلا على مرحلة من الرخاء والاستقرار لأكثر من 50 عاما. سيكون الرئيس الأمريكي أوفى بوعده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسوف يحظى الشعب الأمريكي كما يقول جي دي فانس بطاقة أرخص. والأهم على المستوى الاستراتيجي أن هذه المنطقة التي كانت تمثل مصدرا شاغلا بشكل دائم للولايات المتحدة الشرق الأوسط لن تمثل هذا القلق وهذه الهواجس بهذا القدر بعد الآن، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن تلتفت إلى ملفات استراتيجية أخرى، في إشارة إلى التحدي الصيني تحديدا والقوة الصينية الصاعدة. لكن الرئيس دونالد ترامب بقدومه إلى هذه القمة لا شك أن ملف إيران سوف يضغى، خصوصا أن هناك جلسة تتعلق بالنزاع بالشرق الأوسط، وأنه سيجري لقاءات مع عدد من قادة المنطقة لا سيما مع أمير دولة قطر التي لعبت دورا محوريا في اللحظات الأخيرة لإيصال هذه المذكرة إلى بر الأمان. وسيلة،
1: شكرا فادي، أشكرك جزيل. شكر فادي، طبعا سنكون معك في متابعة أي جديد بخصوص هذه القمة، ومعك كذلك عياش الذي تحدثنا عن انعكاس هذا الاتفاق على أجندة القمة. وطبعا بمجرد ما تم التوقيع على الاتفاق كان هناك ترحيب فرنسي وأوروبي، حدثنا أكثر بهذا الخصوص.
2: الترحيب كان كبيرا سواء فرنسيا أو أوروبيا. وسيلة، قبل قليل صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتفاق أو الإعلان عن الاتفاق أمر إيجابي انتظره العالم منذ أسابيع، وقال بأن غدا ستعقد جلسة خاصة في إطار هذه القمة تتناول الملف الإيراني، ولا يشارك فيها فقط الشركاء الآخرين الأعضاء في السباعية بل شركاء من المنطقة وعلى رأسهم مصر و قطر والإمارات. وقال إن فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى لها وجود عسكري في المنطقة للسهر على السير الحسن لتطبيق مقتضيات هذا الإعلان أو هذا الاتفاق. طبعا الإعلان عن الاتفاق لم يلغي ملفات القمة الثقيلة، لا تزال الملفات كما هي، أوكرانيا والصين والتجارة العالمية والملفات والانشغالات الاقتصادية والمالية التي هزت العالم وتهزه منذ فترة. لكنه هذا الإعلان بدل مزاج القمة، فتح أمام الأوروبيين نافذة نادرة لخفض التوتر واحتواء صدمة طاقة كانت تهدد اقتصادات أوروبا. بالنسبة لأوروبا أيضا لا يبدو الاتفاق مجرد خبر دبلوماسي عابر بل فرصة سياسية واقتصادية في لحظة حساسة. القارة التي أنهكتها حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ترى في تهدئة الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفيف الضغط عن الأسواق والحد من مخاطر موجة جديدة في أسعار النفط والغاز. لهذا جاء الترحيب الأوروبي سريعا وقويا. البيان الصادر عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا لا يعكس فقط ارتياحا للاتفاق بل يكشف رغبة أوروبية في تبني الاتفاق سياسيا وعدم تركه كإنجاز ثنائي أمريكي إيراني. أوروبا تريد أن تكون جزءا من ضماناته لأنها تعرف أن أي انتكاسة في الخليج ستدفع هي ثمنها سريعا. الولايات المتحدة منتج كبير للطاقة، أما أوروبا فما زالت أكثر هشاشة أمام اضطرابات الإمداد، أكثر حساسية تجاه أي توتر في الممرات والمضائق البحرية الحيوية. لذلك حين يتحدث الأوروبيون عن استقرار الاقتصاد العالمي فإنهم يتحدثون أيضا عن استقرارهم الداخلي في مسائل الأسعار، التضخم، الصناعة وثقة الأسواق. لكن التفاؤل لا يلغي الحذر. البيان الأوروبي لم يتعامل حتى الآن مع الاتفاق كنهاية للأزمة بل كبداية لمسار صعب. التحدي الحقيقي ليس في الإعلان بل في التفاصيل، يقول الأوروبيون، مثل تنفيذ الاتفاق كاملا، ضمان فتح هرمز على المدى الطويل، ربط أي تخفيف للعقوبات بالتزامات واضحة في الملفين النووي والباليستي الإيرانيين. بهذا المعنى يدخل اتفاق واشنطن وطهران قمة إيفيان أو إيفيان كعامل تهدئة وكاختبار في الوقت نفسه، فهو يمنح القادة فرصة للحديث عن خفض التوتر، لكنه يذكرهم أيضا بأن استقرار الاقتصاد العالمي ما زال معلقا على ممر بحري وعلى اتفاق هش، والثقة لم تبنى بعد بين أطراف كانت حتى الأمس على حافة مواجهة أوسع.
1: وربما هذا ما سينعكس مثل ما قلت على النقاشات وما ستشهد هذه القمة. عياش، بالأمس كنا نتابع مظاهرات حاشدة هنا في مدينة جنيف رفضا لهذه القمة، حدثنا أكثر عن الاستعدادات الأمنية كيف تبدو والتحضيرات كذلك لهذه القمة، لا سيما أن السلطات الفرنسية يعني عززت الجانب الأمني والحديث عن 16,000 رجل أمن.
2: فرنسا طبعا تعقد في هذه القمة منذ نشأة المجموعة، مجموعة السبعة أو مجموعة الستة، لأن عندما أنشئت هذه المجموعة عام 1975 كانت ستة فقط، وبعد عام في 1976 انضمت إليها كندا، فبالتالي منذ تلك النشأة استضافت فرنسا هذه القمة، هذه المرة الثامنة التي تستضيفها، وفي كل مرة تعول فرنسا على مخرجات تستثمرها لمصلحتها الداخلية ولمصلحتها الخارجية، علما بأن هذه المجموعة السباعية قد تراجعت كثيرا وثقلها في التأثير على مجريات الأحداث في العالم والقرارات العالمية تراجع كثيرا. الدول التي كانت تملك 70% من اقتصادات من الاقتصاد العالمي عام 1975 لم تعد تملك سوى ثلث الاقتصادات الاقتصاد العالمي، فبالتالي هذا التراجع الذي ضرب هذه المجموعة تحول فرنسا والدول الغربية الأعضاء المحافظة على هذه المجموعة ودفع نحو التأثير الإيجابي في مجريات ومتغيرات السياسة والاستراتيجيات الدولية. فرنسا خصصت بطبيعة الحال نحو 16,000 رجل وعنصر أمن، في الجانب السويسري أيضا تقريبا 3,000 رجل أمن لحماية مجريات هذه القمة حتى تصل إلى نهايتها يوم 17 من هذا الشهر. وللعلم فإن ترامب سيقوم له جلسة خاصة وعشاء عمل في باريس احتفالا بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية في قصر فرساي مساء اليوم 17 من هذا الشهر. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مدير مكتبنا في فرنسا، حدثنا من مدينة إيفيون. نرحب الآن بضيفنا من المركز الإعلامي في مدينة إيفيون وفي مقر انعقاد القمة، السيد باسكال كونفغافو، وهو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية. سيد باسكال، هناك ترحيب فرنسي وأوروبي بالتوصل لهذا الاتفاق، ما الذي يعنيه التوصل لهذا الاتفاق الأمريكي الإيراني عشية انعقاد قمة مجموعة السبع بالنسبة لفرنسا؟
3: خبر جيد يذهب في الاتجاه المناسب، لأنه من الاتفاقات التي نطالب بها منذ مدة وينبغي أن يطبق وأن يطبق على المدى الطويل. وفي قمة السبع، مجموعة السبع، سوف يركز رئيس الجمهورية الفرنسي مع دول مجموعة السبع، وغدا سيتم تخصيص جلسة لإيران مع قادة المنطقة من أجل التركيز على هذا التطبيق مع قادة مصر وقطر ودول الخليج. ينبغي أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق ولا يكون هناك أي رسوم تدفع بعد فتح المضيق، ونحن جاهزون للمشاركة مع شركائنا البريطانيين في القوة الدولية من أجل استئناف حركة المرور في مضيق هرمز. هذا ما سنركز عليه في الساعات القادمة هنا.
1: وبهذا الخصوص سيد باسكال، المشروع الفرنسي البريطاني بخصوص آلية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، ما الذي يمكن تحقيقه في هذا الاجتماع، وما الذي تسعى فرنسا إلى تحقيقه من خلال هذا الاجتماع وهذه المشاركة الكبيرة لدول مجموعة السبع؟
3: هذه البعثة تصورها الرئيس منذ 2 مارس الماضي، وهو يسعى منذ 17 أبريل إلى تطويرها والعمل على توضيح صورتها مع عشرات الدول، وبعد التأكد منها

0: وبرنامج الوكلاء. هذه المواضيع الثلاثة مهمة جدا، وفرنسا مع مجموعة السبع تنوي الاطلاع بمسؤولياتها انطلاقا من خبرتها وتجربتها فيما يخص النووي، ومن خلال النفوذ الذي عندنا في أوروبا فيما يخص رفع العقوبات الأوروبية والأممية.
1: بخصوص دعوة عدد من الدول العربية والشرق الأوسطية، ما هدف فرنسا من وراء توجيه الدعوة لهذه الدول؟
0: الهدف أن يكون في الاجتماع الدول المعنية، الدول الإقليمية التي كما تعرفون تأثرت جراء ضربات إيران منذ بدء الأزمة. فرنسا منذ البداية حاولت أن تحترم اتفاقات الدفاع مع الدول، مع قطر، مع الإمارات التي شاركنا في الدفاع عنها، ولأن الوضع يطالها بشكل أساس نود أن نخلق ظروف التي من خلالها يمكننا بالاشتراك أن نخفف من اعتمادنا على مضيق هرمز. حاليا 25% من النفط والغاز العالمي يمران عبر مضيق هرمز. علينا في مجموعة السبع أن نفكر ونضع حلول ليكون هناك بنى تحتية في المدى المنظور كي لا نعتمد فقط على هذا المضيق، ونرى أن هناك تكاليف في الاعتماد على هذا المضيق إذا ما أغلق.
1: سيد باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، حدثنا من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في أفيون. أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كذلك مراسلينا من مقر انعقاد القمة فادي منصور وعياش دراجي. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة من مدينة جنيف السويسرية، والتي ستكون على موعد مع التوقيع على الاتفاق الأمريكي الإيراني. الآن نتحول بكم إلى هذه النافذة التي تقدمها لكم زهار شعشاع، وتتناول الوضع في مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران. إليك الزهار.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي فيها الضوء على المشهد في مضيق هرمز، الذي يعد من أبرز النقاط في مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين واشنطن وطهران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب بك. معنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
3: نعم زهار، وننطلق من مضيق هرمز تحديدا، وهذه الخريطة التي تظهر وضعية المضيق. نشير إلى أننا حينما نتحدث عن قرب الاتفاق وقرب فتح هذا المضيق بناء على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه المرتقب، فإننا نشير بداية إلى الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية في 13 من أبريل الماضي. هذا الحصار الذي تمثل في منع أي سفينة إيرانية من الدخول أو الخروج عبر المضيق. لأجل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وظفت العديد من الأدوات، لعل من أبرزها عبارة عن سفن حربية حاملة طائرات، أيضا كان هناك رصد لمروحيات استهدفت أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق. تابعنا اشتباكات إيرانية أمريكية في أكثر من مرة، خصوصا على مستوى المضيق، حديث إيراني عن استهداف لمدمرات إلى آخره. ربما هذه الخريطة تظهر لنا القدرات الأمريكية التي تم توظيفها في الحصار البحري على غرار حاملتي الطائرة لينكولن وبوش، أكثر من 15,000 جندي وأكثر من 200 طائرة، واللافت هو أيضا السفن البرمائية التي تم توظيفها في فرض هذا الحصار البحري. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث عن مضيق استراتيجي، عبور لنحو 20% من الطاقة العالمية على مستوى هذا المضيق. واللافت الآخر هو أن العبور عبر المضيق كان الحديث دوما يتعلق بمسارات العبور عبر المضيق. كان هناك حديث إيراني، وإن صح القول مقاربة إيرانية فرضت العبور عبر ممرات بالتنسيق معها، ووفق إحصاءات هناك العديد من السفن التي امتثلت وبالتالي اتبعت التوجيهات.

0: جاءت ومرت عبر هذا المضيق خصوصا عبر جزيرة لارك. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن العبور وبالنظر إلى هذه الخريطة الحية التي تظهر لنا وضع المضيق حاليا، العبور بعد أن أعلن عن قرب الاتفاق، الاتفاق كان بعبور سفينة واحدة في 24 ساعة ناقلة نفط تحديدا عبر هذا المضيق، ولكن في اليوم الذي سبق كان هناك عبور لثلاث سفن. الإشكال المطروح من الناحية العملياتية هو كيف يمكن إعادة فتح المضيق، خصوصا مع الحديث على أن وفق كيبلر هناك تقريبا 155 ناقلة للنفط لا زالت موجودة على مستوى المضيق، يرفعها مصدر آخر إلى أكثر من 200 ناقلة للنفط على مستوى المضيق. والإشكال الآخر يتعلق طبعا بالألغام الموجودة على مستوى المضيق، حديث أمريكي وحديث أوروبي أيضا عن المساعدة، هذا نموذج من كاسحات الألغام، هناك مراهنة أوروبية ازدهار مراهنة أمريكية على الدور الأوروبي في إزالة هذه الألغام. إذن نحن أمام مقاربة أمريكية، لا ندري كيف سيتم فتح هذا المضيق، ولكن وسط هذه الإشكالات المتعلقة خصوصا بإزالة الألغام والوجود العسكري أيضا في المنطقة.
1: شكرا لك عبد القادر. حالة من الترقب إذن العميد حسن جوني لموعد فتح المضيق. الرئيس ترامب يقول بأنه سيفتح مباشرة بعد التوقيع على هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مذكرة التفاهم يوم الجمعة، ولكن كيف ستكون آليات الفتح؟ المؤشرات في أي اتجاه تسير؟
2: نعم سيدة ازدهار، اللافت والمفارقة أننا اليوم بدأنا نتحدث عن كيفية عودة هذا المضيق إلى الحياة وإلى التشغيل الطبيعي من بعد ما كنا قاربنا الموضوع على مدى أشهر طويلة حول كيفية عسكرة المضيق وأقفاله وكيفية فتحه بالقوة. فإذا هذا التحول الآن بطبيعة الحال هو ناتج عن تداعيات هذا الاتفاق المرتقب توقيعه نهار الجمعة في يوم الجمعة في سويسرا، وبالتالي بانتظار التوقيع وفق الأنباء طبعا ستحدد من ضمن التوقيع والتفاهم بعض ربما القواعد الأساسية لكيفية عودة هذا المضيق، ومن هي الجهة التي ستقوم بتأهيل المضيق وإعادة وفتح يعني إزالة الألغام على المضيق.
1: هي قواعد أم مسارات تضاف للمسارات الموجودة
2: يعني
1: حاليا؟
2: هو أعتقد أنه لابد من إشارات عامة وخطوط عريضة لكيفية العودة بهذا المضيق إلى الحياة الطبيعية والتشغيل الطبيعي، ولكن كما طرحت حضرتك السؤال يعني بداية العملية تبدأ بإعلان رسمي نتيجة الاتفاق بأن هذا المضيق يبدأ أو سيعود إلى العمل اعتبارا من أعتقد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق نهار الجمعة، وبالتالي الإعلان الرسمي مهم جدا، ومن بعده تأتي مسألة تطهير هذا المضيق، عملية إزالة الألغام، وبالتالي سيفتح المضيق المفترض، ولكن هنا نتحدث عن مسارات استثنائية ربما تكون المسارات الإيرانية التي يعني كان يتم العبور من خلالها، الدخول إلى الخليج كان يتم من شمال جزيرة لارك والخروج كان يتم جنوب جزيرة لارك باتجاه بحر عمان، وبالتالي هذه المسارات التي كانت تستخدم أثناء الحرب هي إلى حد ما آمنة، أعتقد أنه سيعول عليها الآن بانتظار عودة تأمين المسارات الأساسية TSS وهي المسارات التي تمر بوسط المضيق طبعا، وهنا نتحدث عن المسارات الأساسية عن مسارين يفصل بينهما منطقة عازلة، كل عرض المسارات الأساسية 6 أميال بحرية. فإذا المسألة تتعلق بإزالة الألغام،
1: إزالة الألغام، من سيتولى هذه المهمة، من هي الجهة المراقبة، كيف ستتم هذه الآلية؟
2: هنا يعني نحن نتوقع الآن انطلاقا من معطيات يعني القوى الموجودة، القوى المؤثرة بالاتفاق، بطبيعة الحال البحرية الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية ستكون هي يعني قائدة هذه العملية أعتقد، طبعا بالتنسيق مع القوات الإيرانية، مع الحرس الثوري أو مع القوات البحرية الإيرانية التي ربما تساعد بإعطاء بعض الخرائط، رغم أن هذا الأمر دونه يعني شوائب يقال أنهم لا يملكون خرائط دقيقة، إنما بعض التوجيهات حول مكان الألغام أو المكان المحتمل للألغام، ولكن هنا يوجد دور أساسي للوسائط الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا، وهنا نعود إلى الحديث عن مهمة متعددة الجنسيات كان قد حصل تحضيرها بقيادة مشتركة من قبل بريطانيا وفرنسا يشارك فيها عدد كبير

0: كبير من الدول ربما وصل إلى 30 دولة.
1: نعم.
0: وتم إعداد يعني تشكيل فرق بحرية متخصصة بمسألة إزالة الألغام وتجهيزها، وهي على يعني جاهزة، أعتقد أنها جاهزة للدخول في هذه المهمة طبعا بالتنسيق ورعاية البحرية الأمريكية.
1: هل تم الحديث عن سقف زمني لإتمام مثل هذه العمليات؟ كم من الوقت تحتاج هذه القوات، إن كان أمريكية إيرانية أو حتى القوات المشتركة الأوروبية، لإزالة الألغام من هذه المنطقة حتى تصبح منطقة آمنة للملاحة فيها؟
0: تماما، هنا أعتقد أن الموضوع تقني أكثر منه، يعني السقف يحدده الضرورة، تحدده الضرورة، وبالتالي يتم الحديث دائما عن أننا نحتاج بالحد الأدنى إلى شهر لتأمين بعض المسارات الأساسية في وسط المضيق، وهي المسارات التي كان يتم العبور من خلالها قبل الحرب. ولكن يعني اعتبارا من شهر وصاعدا ربما نصل إلى 6 أشهر. ربما هنا الأمر يعود إلى طبيعة الألغام الموجودة فعلا، وهذا يعني التقدير الموقف بما يتعلق بالألغام غير دقيق حتى الآن، وهناك تباين. الإيرانيون يقولون أن عدد كبير من الألغام ربما يصل إلى المئات، وهم أعلنوا عن ذلك في سياق التهديد عندما قالوا أن المضيق مغلق والمضيق يعني مزروعة فيه الألغام بأعداد كبيرة. ربما الأمر دعائي أكثر منه حقيقي. الأنباء يعني الواردة من الولايات المتحدة تقول أن هناك ما يزيد عن 20 لغما فقط. فإذا عدم دقة تقدير الموقف هذه،
1: كل هذه العمليات
0: تجعلنا لا نستطيع أن نقدر تماما الوقت.
1: كل هذه العمليات ستتم بالتوازي أيضا، يعني تسيير حركة الملاحة في المسارات التي حددتها إيران مبدئيا، ومن ثم عملية تنظيف الممر من الألغام. صحيح. وما إلى ذلك، هل ستتم بالتوازي أم أنها ستتم على مراحل؟
0: نعم، بالفعل يعني مسألة عودة هذا المضيق إلى الحياة هي حاجة للمنطقة وحاجة عالمية، وأعتقد أنها هي التي سرعت بإنتاج هذا الاتفاق، وبالتالي هناك ضرورة لصب كل الجهود بالتوازي من أجل عودة تدفق الطاقة والغاز وكل المواد من الخليج، وهذه السفن التي كانت والناقلات التي كانت عالقة في هذا الخليج في هذه المناطق والتي لا تزال ترسو هنا. وبالتالي هناك جهود متوازية ما بين طبعا فتح أولي من خلال المسارات المؤمنة.
1: نعم.
0: وربما يكون هناك بعض المسارات في على قريبة من السواحل العمانية، قد يكون أيضا من المفيد إعادة تشغيلها، ولكن
1: نعم.
0: العمل الأساسي على المسارات TSS وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار.
1: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لازدهار، ونرحب بضيوفنا الآن. معنا في الاستوديو نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وتيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وكذلك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. نجار، أريد أن أبدأ معك من تصريحات الخارجية الإيرانية، حيث تتحدث عن آلية العمل في مضيق هرمز بعد التوصل للاتفاق، إن كان هنالك تفسير للعبور الآمن في مضيق هرمز ومراعاة السيادة والمكانة لإيران بشأن المضيق، التدابير التي تتخذها سلطنة عمان والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز، هل معنى ذلك العودة مثلا لاتفاقية المضائق والبحار التي كانت من المفترض أن تكون سائدة سابقا؟
3: كلا، بل هذا أمر كانت إيران تحاول العمل عليه خلال الحرب، وكان هناك نقاشات كثيرة هناك، والبرلمان تناقش بشأن كيفية الخروج من هذه الحرب بدون أن يكون هناك فرض رسوم، وهذا شيء يقوله الإيرانيون والرئيس ترامب بأنه لن يكون هناك فرض لرسوم من أجل العبور، والإيرانيون يحاولون إيجاد إطار للعمل مع عمان لأن هذه تعتبر أراض إقليمية لإيران وعمان في نفس الوقت، وهم يسمون الأمر إدارة للمضيق، إذن قد يكون هناك رسوم مقابل التأمين والأمن والبيئة، إذن هم يحاولون أن يجعلوا الأمر مستساغا للمجتمع الدولي ومقبولا في إطار القانون الدولي.

0: لكي يكون هذا مستداما في أوقات السلام وأن يجني لإيران أموالا. إذن فهي ليست آلية ويتم النقاش بشأنها إلى الآن، وهم يريدون فتح الملاحة لأن هذا الأمر مهم جدا للرئيس ترامب، وخاصة للسفن العالقة وللنفط وللشحن، أن يتم تمرير كل هذه بسرعة.
1: سيد تيم، ربما ما زال وقت هنالك من اليوم إلى الجمعة من أجل استيضاح آلية عمل المضيق وكيف سيفتح، لكن ماذا عن باقي القضايا العالقة؟ ما الذي تجده عالقا ونحتاج للانتظار فعليا لنص واضح، مثلا في قضية فك التجميد عن الأصول الإيرانية، في قضية شكل الستين يوما كيف ستكون؟
0: كل الأطراف وافقت بأن هناك مذكرة تفاهم قادمة، ولم نرى هذه المذكرة ومن الصعب أن نتكلم بشأن محتواها. بالنسبة للرسوم في الولايات المتحدة لدينا مثل وهو الضريبة هي الضريبة، يمكن أن نسميها رسوم إدارة أو عمولة، ولكن هذه تعتبر ضريبة أي ضريبة، ورسوم المرور هي رسوم المرور. إذن فالكل الآن يحاول أن يتعامل مع مضيق هرمز بدون أن يكون هناك أي ترتيبات مع إيران، وليس هناك سجل لوجود مشكلات في هذا المضيق في السابق. إذن فكرة أنه الآن مطلوب أن إيران تدير المضيق لضمان الأمن، هذا يبدو كعمل المافيا في إيطاليا أو مدينة نيويورك، أي إذا ما دفعتون لنا الإتاوة فسوف تكونون آمنين. إذن أنا لست متأكدا كيف تم كتابة هذه المسألة في المذكرة، ولكن فكرة أنه إذا سميناها شيئا مختلفا دعونا نسميها هدية، هي ليست هدية بل هي رسوم للعبور. إذا دفعت أموالا لإيران من أجل أن تعبر فهذا يعتبر رسوما.
1: وقلنا أن يعني الصيغة ممكن أن تخرج على طريقة رسوم الخدمات يقدمها أكثر من طرف، ليس فقط الطرف الإيراني، لكن أريد أيضا إجابة فيما يتعلق بفك التجميد حول الأصول الإيرانية أو آلية استعادة إيران لأموالها. أيضا هل هنالك شيء واضح في هذا السياق وباختصار؟
0: لا أدري ولم نرى النص، لذلك لا أدري إن كان هناك أي شيء في هذا الصدد قد تم كتابته. ورأينا قبل بضعة أيام بأنه كان هناك منشور خرج من إيران ومن ثم تم سحبه، وهذا قد يكون تعليقات على ما تقوله الولايات المتحدة، لذلك يجب أن ننتظر لنرى ما هو الوارد في النص. إن قمت بدفع الرسوم فهذه رسوم ولا يمكن تسميتها بأي شيء آخر.
1: هل نستطيع أن نقول أن المشاكل التي تعني الطرفين تم التوصل إلى صيغة لإدارتها، وما يعني العالم تم حله، ما يعني باقي كل الأطراف والعالم، الاقتصاد، المضيق سيفتح وما إلى ذلك، لكننا سننتقل إلى مشاكل بينية بين الولايات المتحدة وإيران، هل هذا صحيح؟
2: يعني حتى الآن من الواضح أنه لا يوجد حلول بين الجانبين، يعني مذكرة التفاهم هي أكبر دليل على عدم وجود حلول لكل القضايا، والآن النقاش المطروح حول مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز هو أحد القضايا الأساسية، هناك مجموعة كبيرة من القضايا التي تم ترحيلها، في كل قضية هناك قضايا داخلية. الآن التصريح الخارجية الإيرانية وهو نقطة خلافية كبيرة على مستوى بين إيران وبين المجتمع الدولي، انطلاقا من كيفية امتثال إيران للقانون الدولي أو لا. يعني هناك وجهة نظر إيرانية منذ بداية الحرب وما قبل هذه الحرب تسعى إلى تثبيتها، وهي التفريق بين المرور العابر والمرور البريء. المرور العابر تحكمه القانون الدولي على أنه يحكم المضائق البحرية، والمرور البريء يحكم المياه الإقليمية. إيران تصر على تفسير هذه المياه بالنسبة لها ولسلطنتهم على أنها مياه إقليمية. القانون الدولي يعرف أن هذه هي معبر مائي، وهذا ضمن التعريف للمضيق.
1: هل ممكن أن يتشكل قانون جديد الآن؟
2: من الصعب أن يكون هناك قانون جديد. هل إيران تستطيع أن تدخل القوانين القانون يسمح.
1: القوانين في النهاية تبنى على الأعراف وعلى ما هو سائد. ماذا لو كان هناك أمر سائد جديد الآن، عرف جديد، تعامل إيراني مع سلطنة عمان بموافقة الولايات المتحدة؟
2: يحتاج القبول من قبل دول المنطقة، وهو ما رفضته دول المنطقة في البداية، ويحتاج قبول دولي. القانون يسمح لإيران ويسمح لسلطنة عمان بتنظيم الملاحة في المضيق، ولكن عندما نقول تنظيم الملاحة هذا يعني حركة المرور، بمعنى تحديد المسارات من أجل أن تكون حركة المرور سالمة، يسمح بتنظيم الشؤون البيئية. الآن من الممكن الاجتهاد، ولكن حتى الاجتهاد في هذه النقاط يحتاج إلى موافقة من قبل الدول المعنية في المنطقة، وبداية يجب أن يكون هناك موافقة من سلطنة عمان. يعني خلال الأشهر الماضية حاولت إيران طرح مجموعة من المعادلات، وكانت سلطنة عمان ترفض هذه المعادلات، خاصة طيب التي تشمل سننتظر فرض
1: طيب
2: رسوم.
1: سننتظر الصيغة. نيجار بصورة أوسع، الولايات المتحدة أعلنت عن أهداف، ربما تغيرت الأهداف بتغير مسار الحرب ودخول المضيق كعنصر هام في المعادلة، لكن بالنسبة لإيران هي لم تبدأ الحرب كما تقول، وبالتالي هي لم تضع أهداف. إذا ما حققت الولايات المتحدة إنجازات في الملف النووي، فما هي الإنجازات التي حققتها إيران إذا؟
0: بالنسبة لهذه النقطة، نقول الولايات المتحدة أتت إلى هذه الحرب مع إسرائيل لتدمير النظام وتدمير نظام الصاروخي وتدمير البرنامج النووي، ولم يتحقق أي منها، ومضيق هرمز لم يكن موجودا في السابق ولكنه وجد بعد ذلك. إذن فنحن نتحدث الآن عن حرب تدميرية أدت إلى قتل الآلاف، والخاسرون في هذه الحرب هم المدنيون في المنطقة الذين قتلوا في كثير من الدول. ولكن بالنسبة لإيران، الخروج من هذا يعني أن الحكومة أو الدولة قامت بتأسيس سيادتها واستقلالها وردعها.
1: هل تستطيع ترويج ذلك؟ هل تستطيع إيران أن تروج للداخل بقاء النظام أو منع انهيار النظام كانتصار؟
0: بكل تأكيد تغيير النظام لم ينجح، وفي الحقيقة هذا عزز القدرة والقوة للمتشددين. فبالنسبة لهم الانتصار يعني عدم الهزيمة، لأنه لم يكن لديهم هدف باحتلال جزيرة أمريكية أو ما شابه. هم كان عليهم الدفاع وقد دافعوا ولقد نجحوا في هذا. لكن مرة أخرى،
1: وصلنا إلى رأس الساعة،
0: الهدف للخروج هو اقتصادي، هم يريدون المساعدات الاقتصادية.
1: جميعا نحن على رأس الساعة، وهذه التغطية إذن مستمرة للإعلان الأمريكي الإيراني التوصل إلى اتفاق بين الجانبين ينهي حالة الحرب في المنطقة ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، بموجب ذلك أيضا سيتم فتح مضيق هرمز فورا والفور توقيع الاتفاق، وذلك يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام. بدوره قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة سي إن بي سي إنه من المتوقع أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً بلا رسوم لوقت طويل. على الجانب الآخر، قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وقد رحبت دول كثيرة بإعلان التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في لبنان أعرب رئيس الوزراء نواف سلام عن أمله أن ينجح التفاهم في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. بدوره قال حزب الله أنه على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. وأكد الجيش اللبناني ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، ودعاهم إلى الالتزام بتوجيهاته، وذلك حفاظا على سلامتهم من خطر الخروق الإسرائيلية، ودعاهم إلى الإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي يقدمها الزميل حسن جمول. حسن،
3: في فرنسا؟ لا.
4: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لرصد المشهد في لبنان بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم التي تتضمن بندا بوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. النازحون لم ينتظروا أي قرار رسمي بالعودة إلى جنوب لبنان، بل إنهم ورغم كل التحذيرات والمناشدات الأمنية والعسكرية بالتريث، بدأوا بالتوجه ولو مؤقتا إلى بلداتهم وقراهم، أملا في أن يطبق بند وقف إطلاق النار، أو بالأحرى وقف الحرب الذي تضمنه الاتفاق الأمريكي والإيراني على الجبهة الجنوبية بشكل كامل. مشهد العودة وإن كان مؤقتا كما ذكرنا لم يطغى على المخاوف من اليوم التالي، فالقصف المتقطع لم يتوقف، المسيرات لم تختفي من الأجواء حتى في سماء بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية، ومصير القرى المحتلة والمدمرة يبقى معلقا على أمل الانسحاب الذي لم يرد أصلا في مذكرة التفاهم، ولم تظهر له أي مؤشرات تدل على قرب حصوله، وكذلك ما يسمى بحرية الحركة الميدانية التي تبقى رهن الاختبار في مقبل الأيام. المواقف اللبنانية الرسمية بمجملها أشادت بما تضمنته هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وثمن ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون، والذي اعتبر أن ما تضمنته المذكرة يؤكد احترام الخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة. عون شكر جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وكل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. أيضا موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد فيه بالمذكرة، وشكر الولايات المتحدة وإيران على تمسكهما وإصرارهما على تضمين المذكرة بندا ملزما بوقف العدوان الإسرائيلي. ويبقى أن كذلك رئيس الحكومة نواف سلام أمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار في وضع حد لهذه الحرب، وشكر كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. لكن إشارة مهمة كانت لكلام رئيس الحكومة نواف سلام، يقول سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الكامل والإفراج عن الأسرى. سنكون مع قراءة لكل هذه المواقف التي من خلالها ربما نتبين المرحلة المقبلة في لبنان بعد تثبيت وقف إطلاق النار، إذا ما حصل ذلك بالفعل نتيجة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن قبل ذلك سنذهب إلى الجنوب، إلى مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، الذي قام طوال الساعات الماضية بجولة ميدانية على مناطق الجنوب، تحديدا مناطق النبطية، وعين فيها الدمار، عين فيها مشهد العودة الجزئية أو المؤقتة للأهالي، وأيضا عاين الوضع الميداني على مستوى القصف المتقطع التي تعرضت له بعض القرى، ثم نذهب لقراءة في المشهد السياسي. نبدأ معك بخلاصة ما عينته مازن في هذه الجولة الطويلة اليوم على المناطق الجنوبية التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية.
5: نعم حسن، ثلاث ملاحظات انتهيت إليها في هذه الجولة التي قمت بها، سواء كان في مدينة النبطية أو بعض البلدات المحيطة بها والتي كانت مسرحا للاعتداءات الإسرائيلية طيلة الأشهر الماضية وتكثفت خلال الأسابيع القليلة الماضية. الملاحظة الأولى، إصرار من سكان جنوب لبنان أو من بعض من هؤلاء السكان الذين نزحوا عن قراهم عن بلداتهم عن مدنهم بالعودة إلى الجنوب على الأقل بشكل جزئي لاستطلاع الأوضاع هناك لمعاينة ما حل بمنازلهم ببلداتهم بأرزاقهم في جنوب لبنان. هذا الأمر رصدته منذ ساعات الصباح، كان هنالك اندفاع وبدأت تتزايد خلال ساعات الظهيرة، السيارات كانت تصل، السكان كانوا يهرعون إلى بلداتهم في محاولة منهم للاطلاع على واقعها وما حل بها. وبالتالي يمكن أن نقول بأنه رغم كل التحذيرات وعدم صدور بيانات رسمية تدعو الأهالي للعودة، كان الآلاف سباقون بالعودة لاستطلاع أوضاع قراهم وبلداتهم ومدنهم، وهذا الأمر سبق وأن عايناه في حرب عام 2024 وقبلها في كل الحروب التي كانت تحصل. غالبا ما كان هؤلاء السكان النازحون في لبنان يعودون إلى قراهم وإلى بلداتهم بشكل سريع، وذلك قبل أي إعلان رسمي عن أن العودة آمنة. هذه كانت الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية حسن، كم كبير من الاعتداءات الإسرائيلية أحالت مناطق بكاملها إلى ركام، هنالك دمار كبير شاهدته في أكثر من منطقة، مربعات سكنية بأكملها تم قصفها وتسويتها بالأرض، كذلك الأمر بالنسبة لبعض البلدات التي جرى استهداف أحياء فيها بشكل تام، مربعات سكنية مباني منازل تم قصفها بشكل ما أدى إلى تدمير كلي. يضاف إلى كل ذلك حسن بأن هنالك تراجعا كبيرا في كل ما يتعلق بالبنى التحتية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، بمعنى شبكة الهاتف شبكة الكهرباء كلها مضروبة في بعض الأرجاء بعض البلدات، وبالتالي هذا الأمر سيشكل تحديا كبيرا في المرحلة المقبلة أمام عودة السكان وأيضا أمام الحكومة اللبنانية وما ستقوم به في مقبل الأيام لجهة إعادة الأمور إلى نصابها على الأقل من أجل ترتيب عودة للنازحين إلى المناطق التي يمكن العودة إليها. الملاحظة الثالثة حسن ترتبط بالاعتداءات الإسرائيلية، في عمق 3 إلى 4 كيلومترات من حدود المنطقة المحتلة كان هنالك قصف متقطع إسرائيلي، وكان من الواضح بأنها رسائل للسكان بعدم العودة، ونحن لا نتحدث عن مناطق داخل الشريط المحتل داخل المنطقة التي تقول إسرائيل بأنها منطقة صفراء أو منطقة دفاع متقدم وهي في واقع الأمر منطقة لبنانية محتلة، ولكن إلى عمق 3 و4 كيلومترات كان هنالك استهدافات متكررة بالمدفعية الإسرائيلية إلى كامل تلك البلدات والمناطق.
4: طيب تابعت مازن البيانات الرسمية الثلاثة التي صدرت عن الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة في بيروت، وأضيف البيان الصادر عن حزب الله والذي يدعو الأهالي إلى التريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم حرصا على سلامتهم. لكن هناك فقرة أيضا في هذا البيان تقول إن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما قبل 2 من آذار، وأن المقاومة التي كانت العين الساهرة لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها. ماذا يمكن أن نقرأ في هذه البيانات مازن، خصوصا وأن الرئيس نواف سلام أحال موضوع الانسحاب الإسرائيلي إلى المفاوضات أو كنتيجة سيكون كنتيجة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن؟
5: حسن، هذه البيانات الأربعة تشكل تكثيفا رمزيا لكل التحديات التي سيقف لبنان أمامها اعتبارا من اليوم التالي لوقف إطلاق النار، بمعنى أن تفكيك عبارات ومصطلحات ومضامين هذه البيانات الأربعة يحيلنا إلى أن ثمة تحد رئيسي في كيفية مقاربة لبنان الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية لمسار الأمور في مقبل الأيام. على مستوى التقاطع ما بين الرئاسة الأولى ورئاسة الحكومة، من الواضح بأن هنالك واقعية في التعاطي وبراغماتية في قراءة المشهد، على اعتبار بأن وقف إطلاق النار قد تحقق وهنالك دعوة من الرئاستين أولا لتوجيه الشكر لكل الدول التي قامت بهذه الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن كان هنالك تشديد على ضرورة بداية مسار جديد، وهنا تقرأ الكلمات بعناية، يؤدي إلى استقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول. ضمن هذا المصطلح يمكن أن نفهم بأن توجه الرئاسة اللبنانية يشدد على أنه صحيح بأننا وصلنا إلى

0: اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكن ثمة سيادة للدولة اللبنانية ينبغي أن تحترم في المسار المقبل، وهذا ما يتقاطع بشكل واضح مع كلام نواف سلام الآن الذي أشار وقال بأن المسار التفاوضي هو المعني الآن، وأعني به التفاوضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، هو المعني بالوصول إلى سحب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، انسحاب الاحتلال، إطلاق الأسرى وعودة النازحين وانتشار الجيش اللبناني. وبالتالي المقاربة الرسمية باتت واضحة، أصبح وقف إطلاق النار خلفنا، ولكن الآن المسار طويل يرتبط بانسحاب الاحتلال، انتشار الجيش وتطبيق مخرجات الحكومة وما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبالتالي هذا يرسم حدا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للرئاستين الأولى والثالثة، أعني بها رئاسة الحكومة. مستوى حزب الله كان لافتا البيان، وإذ كان يشكر إيران وما قامت به للوصول إلى هذه النقطة، هو حدد ثلاث نقاط ينبغي التوقف بعناية أمامها: لا عودة إلى ما قبل 2 مارس، أي رفض تام لكل ما يتعلق بحرية الحركة الإسرائيلية. النقطة الثانية ترتبط حسن بتأكيده على مشروعية مواجهة الاحتلال وتحرير الأرض، وهذا الأمر بالغ الأهمية، ذلك أنه يؤسس لمسار مقبل في حال عدم خروج الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي كأن حزب الله يقول بهذا البيان بأن ثمة حقا مشروعا قد يتم تفعيله لاحقا. أما النقطة الثالثة فهي ترتبط بالوحدة الوطنية في كيفية مقاربة مجمل الأمور، وما بين هذا الموقف وموقف الرئاستين الأولى والثالثة، هنا الرئاسة الثانية أعني بها رئاسة البرلمان كان لافتا الكلام الذي صدر عن رئيس البرلمان، والذي يؤكد على أن ما خلصت إليه هذا الإعلان، ما خلص إليه بين واشنطن وطهران ويتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، إنما لا ينتقص من السيادة اللبنانية، وهو يبعد لبنان عن الأفخاخ التي نصبها نتنياهو خلال المرحلة المقبلة، لا سيما خلال 24 ساعة الماضية من خلال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. وبالتالي في إعادة تشكيل لكامل هذا المشهد، من الواضح بأن ثمة تحديات لليوم المقبل تحديدا في كيفية المسار اللبناني الداخلي، وذلك قبيل أيام حسن من جولة مفاوضات في 22 من الشهر الجاري في واشنطن، هي الجولة 5 بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي التحديات مقبلة، ولكن هذه المرة تحديات سياسية في الداخل اللبناني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية من جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية الكاتب والمحلل السياسي علي حيدر، والكاتب والمحلل السياسي أيضا وليد شخير، مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد علي. طيب، هذا المسار، الجميع يتحدث عن هذا المسار الأمريكي الإيراني الذي أنتج على الأقل وقفا لإطلاق النار، ولكن هل هناك ضمانة بأن يستكمل هذا المسار عملية الانسحاب الإسرائيلي وضمان عدم حرية الحركة الإسرائيلية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من توجيه التحية للشهداء والجرحى والأسرى وعوائلهم، أصحاب البصيرة النافذة، ولكل النازحين الصابرين الذين أسقطوا وبددوا بصبرهم وبصيرتهم كل الرهانات وكل الحملات الإعلامية التي أرادت أن توهن من عزيمتهم. وطبيعة الحال لابد أيضا من شكر الجمهورية الإسلامية في إيران وكل الوسطاء الذين أدوا دورا في هذا الإطار. فيما يتعلق بالضمانات، لا يوجد ضمانات كلامية، لا أحد يأخذ بكلام الولايات المتحدة ولا أحد يأخذ بكلام أي مسار سياسي. التجربة ليس من موقع المكابرة أو موقف إيديولوجي، لا، هناك واقع طويل طويل طويل بالصراع، وهناك واقع لبناني أيضا طويل يؤكد هذه الحقيقة، ولكن هناك مجموعة من المتغيرات هي التي أنتجت هذا الوقف النار، وهي التي تؤسس للأرضية التي ستؤدي إلى دفع الانسحاب. وهي أولا فشل إسقاط الجمهورية، فشل الجمهورية الإسلامية، نعم، فشل إضعافها. أكثر من ذلك، إنما تحولت إلى قوة إقليمية فاعلة تحظى بتكيف وتسليم القوى الإقليمية والدولية، والمؤشر الأكبر الذي ظهر هو معادلة الردع التي أرستها في مواجهة إسرائيل. ثانيا، المسار السياسي الدبلوماسي الأمريكي الإيراني القائم من موقع الندية، وهذه النقطة الأساس. يعني ما عنا اتفاق أمريكا بتعمل اللي بدها إياه وخلص عملتها فينا، يعني خدعتنا، لا، في ندية. ولذلك إيران أصرت أن أي خلل بأي هذه البنود يؤثر على الانتقال إلى المرحلة الثانية، ومن ضمنها لبنان. ثالثا، هناك المقاومة، الجاهزة والتي أثبتت جهوزيتها وأسقطت كل الرهانات. هذه المتغيرات الثلاثة هي التي أنتجت هذا الوقف النار، وهي التي تؤسس لمسار الانسحاب. كيف؟ إذا الإسرائيلي سيحاول العودة، عفوا في 2 آذار، إذا الإسرائيلي سيحاول
1: حرية الحركة،
2: وسيحاول ربما في محطة لاحقة، أولا هناك رد من حزب الله ليس كما 15 شهرا، سينتج عنه نتائج سياسية بالمعنى الأمريكي، سيكون معني عنه لأنه سيؤثر على المسار الإيراني الأمريكي. ثالثا هناك قوة الردع الإيرانية التي ستكون حاضرة كما حصل بعد أعقاب.
1: ما مدى واقعية هذه الرهانات سيد وليد؟
3: أولا بدي نوه بكلمة استخدمها الرئيس بري إضافة لعبارة السيادة، أنه لا يتناقض مع السيادة. العبارة الكلمة الأولى اللي قالها قبل السيادة مع استقلالية القرار اللبناني والسيادة اللبنانية، استقلالية القرار. يعني عم بلاحظ هذه العبارة لأنه هيدي بتضوي على من هلأ ورايح شو بده يعمل لبنان، شو الدولة بدها تعمل، كيف بدها تفاوض. صحيح انه مثل ما قال الرئيس في اعتراف بخصوصية لبنان بهذا القرار، ومثل ما قال الرئيس سلام انه بده يتابع بالمفاوضات المباشرة بواشنطن، ولكن يبدو الرئيس بري هنا مواكبا بناء لهذه النتيجة، مواكبا لاستكمال العملية السياسية التي يفترض أن تتبع وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش لتأمين السيادة، لأنه الحكي عن انتشار الجيش عم بيتم بسياق تأمين السيادة وحصرية السلاح وعودة فورية عفوا للنازحين ولو على ركام منازلهم.
1: يعني أفهم منك بأن دور إيران توقف هنا، يعني
3: لا ما
1: يعني توقف عند هذه النقطة وباقي الأمور أصبحت على عاتق الدولة اللبنانية.
3: هناك دور أساسي حكما للدولة اللبنانية، دور إيران لم يتوقف.
1: نعم،
3: بمعنى أنها أن موقف حزب الله على الأرض في جنوب لبنان وفي لبنان عموما متصل بالموقف الإيراني. هذا أمر محسوم تبرهن مرة أخرى عبر الاتفاق على وقف إطلاق النار أنه محسوم، أنه موقف حزب الله مرتبط بموقف الجمهورية الإسلامية وليس بالدولة اللبنانية.
1: ماذا يعني هذا عمليا؟ إضعاف للدولة في مفاوضاتها؟
3: هذا عم بيسلم بدور الدولة في اليوم التالي، لأنه تفاوض بواشنطن إذا كان بده يستمر على هذا المنوال، تفاوض بواشنطن سيتم بناء لما تقرره الدولة، وبالتالي في قرارات أخذتها الدولة سابقا بدها تعمل على تنفيذها بالتناغم مع ما تتوصل إليه من اتفاقات مع إسرائيل بمساعدة أمريكية.
1: تقصد موضوع نزع السلاح؟
3: كل شيء.
1: نعم،
3: مش بس نزع السلاح، مش انسحاب الإسرائيلي ما بده مساعدة أمريكية مع إسرائيل، عودة النازحين ما بده تأمين ضمانات أمنية لعودة هؤلاء، ثلاثة عودة النازحين بما تعني إعادة أعمار ما بدأ مساعدة.
1: هذا يطرح
3: وهنا
1: سؤال.
3: هنا هنا نعم. هنا كمان بنوه بعبارة تانية قال رئيس بيري، هيدي قلتها يمكن ما ما ما تصنى للزميل نازم إنه يقولها الأولانية، هيدي قلتها أنت، اللي هي شكر السعودية وقطر ومصر لأنه ضمنا ما يعول عليه لبنان في مفاوضاته مع الإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية هو أن تساعد هذه الدول، وهذا ذكر في التقارير الصحفية التي رافقت زيارة الأمير يزيد في اليومين الماضيين،
1: أن تساعد في موضوع المفاوضات،
3: أن تساعد مع الأمريكان.
1: هنا سيد علي، يعني هاتان الرؤيتان تقودان إلى سؤال، هل سنكون أمام مساء

0: مسارين متعارضين، يعني مسار إيراني أمريكي يعول عليه حزب الله وربما يلتزم بمخرجاته، في مقابل مسار لبناني إسرائيلي مباشر في واشنطن حزب الله غير معني به لكن الحكومة اللبنانية معنية به.
1: أولا
2: هو معني به عفوا لأنه الحزب موجود بالحكومة.
1: بكل الأحوال أولا طبعا المطلوب والشرط الأساسي لخلاص لبنان هو أن يكون القرار السيادي السياسي هو مستقل عن التبعية للإملاءات الأمريكية، وبدون ذلك لن نصل إلى شيء. تفضلت وحكيت عن مسارين، لنشوف المسار الأول شو عمل. المسار الأول أثمر وقف يلزم المقاومة بالامتناع عن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، لما عندما تحدث عن وقف النار من قبل حزب الله، وقف حزب الله هجماته فيما أعطى إسرائيل ما تسميه إسرائيل حق الدفاع ولم يلزمها. المسار الأول ألزم خروج أهل الجنوب من جنوب الليطاني، عندما طالب عناصر حزب الله اللي هن أهل القرى وأهل المدن بالخروج، فيما لم يتطرق مطلقا، لم يتطرق بالنص إلى الانسحاب الإسرائيلي. هلأ بيحكون عن الانسحاب على قاعدة المعنى بقلب الشاعر، تجربة مع إسرائيل مش هيك، هو النصوص ما بتلتزم فيها، وبالتالي هيدا المسار ولم ينتج وقفا للنار. لذلك المسألة عند حزب الله ليست أنه مسار دولة ومسار إيران، مسار يحرر الأرض، يحرر الأسرى، يوقف العدوان،
0: طيب.
1: يؤدي إلى الإعمار. لا عفوا، في نقطة أساسية، ومن دون أن يترك لبنان مكشوفا على الأخطار الوجودية في المستقبل. مش أنه يعني خدوا سلاحنا وخدوا قدرات الدفاع، ما هو موجود لدينا للدفاع عليك ووقفنا. عمين بتمرق هاي؟ اللي بيقرأ التجربة الإسرائيلية، إسرائيل لكل مرحلة شعارها، هلأ شعارها السلاح، لأنه هو العقبة قدامها. عندما تنتهي من هذا السلاح ويصبح لبنان مكشوفا، وخاصة في ظل المتغيرات الإسرائيلية والسورية والأمريكية وما إلى ذلك، نصبح رهن الرياح الدولية. لذلك هذه الأمور كلها مطلوبة تتحقق من دون أن يكون على حساب انكشاف لبنان للمخاطر الوجودية. هذا هو مطلب حزب الله. هلأ بيجي عبر الدولة، أصلا يجي هو الأصل مسؤولية الدولة، ما بيجي عبر الدولة. نحن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا وشعبنا ووطننا وبلدنا لا يمكن أن نساوم فيه في هذا الإطار، كرمال فلان وكرمال الأمريكي ما يزعل وكرمال الدولة الإقليمية ما تزعل.
0: ما رأيك بهذه العبارة التي وردت في بيان حزب الله سيد وليد في السياق الذي يتحدث فيه أستاذ علي؟ من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة والاستفادة من التجربة أو التجارب والابتعاد عن الأوهام والرهانات الخاسرة.
2: نفس العبارة أستاذ حسن تنطبق على حزب الله، هو كمان عليه أن يراجع حساباته، لأن عندما بدأ الحرب ثأرا للإمام الخامنئي ودفاعا عن لبنان، هذه أضيفة، ما حساب هذا يعني الجنون الإسرائيلي الذي أدى بنا إلى ما أدى إليه. وبالتالي هذا كمان عليه على الحزب أن يراجع. رميت الآن كل هذا القرار رمي، وعندما نقول دفاعا عن الإمام الخامنئي، ثأرا للإمام الخامنئي، يعني هذا بيربط الحزب بإيران، قراره السياسي وقراره العسكري بات مربوطا بإيران بسبب هذه العبارة التي بدأها فيها في 2 أذار إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعدما هاجمت إسرائيل إيران. أكيد في مراجعة للحسابات عند الكل. نحن في مرحلة جديدة لدى الجميع، على الجميع
0: بس
2: أن يراجعوا
0: بموضوع الانسحاب، لأنه اللبنانيون الآن كلهم يترقبون إلى أين ستؤول إليه هذه المسألة.
2: أقرت في إعلان واشنطن الأخير، أقر موضوع المناطق التجريبية. هلأ بمنطق الدولة اللبنانية أن هذه المناطق التجريبية تتم عبر 3 خطوات.
0: نعم.
2: انسحاب إسرائيلي، انتشار فوري للجيش، وعودة فورية للنازحين.
0: طيب. هذا الأمر

0: المسار الذي يراهن عليه حزب الله هل سيؤدي إلى هذه النتيجة باختصار شديد؟
1: أولا المناطق التجريبية لا تضم الانسحاب فقط. طيب. حدين حكينا مناطق تجريبية، ولكن في مسألة، لأن حزب الله يحسب حسب حساب الجنون الإسرائيلي اختار توقيتا ملائما للدخول في المعركة، لأنه طيب. يعرف الثقل الإسرائيلي سيتوجه نحوه، لذلك كان من مصلحة لبنان طيب. ومن مصلحة المقاومة أن يكون في التوقيت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على إيران.
0: شكرا لك علي حيدر الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك أيضا الكاتب والمحلل السياسي وليد شقير. شكرا للمتابعة مشاهدينا، نعود الآن إلى الدوحة مع محمد.
2: شكرا جزيلا لك حسن، وتنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، بنظرة أوسع لهذا الاتفاق لكن من الزاوية الإسرائيلية، هنالك تصريحات طبعا بعضها رسمي من الحكومة كتصريحات وزير الدفاع، وهنالك انتقادات كبيرة من المعارضة أو حتى ممن هم يبدأون في حملاتهم الانتخابية، ما بين الانتقاد المتعلق بالوضع الداخلي والانتخابي وبين الانتقاد المتعلق بالأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب، ما الذي نستطيع التوقف عنده ورصده من المواقف الإسرائيلية المرتبطة بأهداف الحرب والعلاقة مع الولايات المتحدة؟
3: بالفعل محمد، لكن الانتقادات تشمل كافة أطياف الشرائح السياسية الإسرائيلية، الائتلاف أيضا والمعارضة، لكن هناك حدة بتوجيه الانتقادات إلى هذه الحكومة، إلى نتنياهو تحديدا من قبل المعارضة، لأنه هناك استغلال بالفعل لفترة ما قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل والمتوقعة في نهاية شهر أكتوبر المقبل. لكن لو أردنا تلخيص المشهد في إسرائيل، سأذكر ما قاله قبل قليل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية خلال اجتماع لكتلته البرلمانية قبل قليل في الكنيست. قال لا يمكن تغييب المرارة، الشعور بالمرارة وخيبة الأمل الذي يخيم على كافة الإسرائيليين هذا اليوم من هذا الاتفاق. وهو كذلك، يعني منذ صباح هذا اليوم لم يبقى أي مسؤول أو أي إعلامي في إسرائيل إلا وعلق على هذا الاتفاق بسلبية، بكائيات متواصلة يظهرون الجوانب السلبية، لكن ربما الائتلاف الحكومي يحاول احتواء الموقف من خلال التعويل على شهرين من المفاوضات وحث نتنياهو على الوقوف عند الشروط الإسرائيلية ومحاولة التأثير على هذه المفاوضات. لكن المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد هذا اليوم قال إن هذا هو الفشل الأكبر لنتنياهو فيما يتعلق بالملف الإيراني منذ تاريخ إسرائيل. هناك من يصف هذا الاتفاق بأنه كارثة سياسية لإسرائيل، مثل فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتينو. أيضا يائير جولان قال هذا اليوم بأن نتنياهو قاد إسرائيل إلى حروب لم يتم حسمها على الإطلاق، حروب استنزاف متواصلة،
2: وأضر بالعلاقة مع الولايات المتحدة
3: هذا هو، بالإضافة إلى عدم تحقيق أهداف الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية، تلك الأهداف التي حددها الكابينت عمليا ولطالما تحدث عنها نتنياهو فقط يوم الخميس الماضي خلال جلسة للحكومة، عاد وكرر أن أي اتفاق سيشمل هذه الأهداف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وبالقدرات الصاروخية الباليستية وبإخراج اليورانيوم عالي التخصيب. وكذلك كانت تطالب إسرائيل حتى فرض قيود على إيران ومنعها من دعم من تصفهم إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة، بالإضافة إلى العنوان العريض الأبرز الذي كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإسقاط النظام. كل هذه الأهداف لم تتحقق، واليوم يضاف إليها عمليا بالنسبة للمنتقدين في الجانب الإسرائيلي علاقات متوترة مع ترامب، الالتفاف على الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى اتفاق دون الأخذ بعين الاعتبار هذه المصالح التي يتحدث عنها الجانب
2: الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك نجوان سمري. أنتقل إلى طهران الآن مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان، مرحبا بك في جديد المواقف الإيرانية، ومنها ما أوردته الخارجية الإيرانية في هذه الساعة حول آلية عمل المضيق، وهنالك

0: تصريحات جديدة حول العبور الآمن للسفن، والتفصيل فيما يتعلق بالعلاقة أيضا مع مسقط في إدارة هذا المضيق. عدنان.
1: نعم، تفاصيل مرتبطة بتنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم محمد والتوقيع المرتقب الجمعة المقبلة، لكن عندما نتحدث عن المواقف الإيرانية وخصوصا ما أبرزته الخارجية الإيرانية، نتحدث عن تركيز إيراني واضح على ضرورة ترجمة هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، بالتزام أمريكي إلى أن يتم التوقيع وحتى بعد التوقيع. وهناك تركيز واضح كان تحديدا على نقطة وقف إطلاق النار في لبنان والالتزام بذلك. هذه النقطة التي ركز عليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في كلمته أو في مؤتمره الصحفي، مشيرا إلى أن هذا البند ورد 3 مرات في مذكرة التفاهم في دليل على تركيز طهران عليه. وهناك معلومات تقول أن الضربة الإسرائيلية التي حدثت بالأمس على ضاحية بيروت الجنوبية كانت رافعة لتطوير الموقف لصالح إيران بحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. المعلومات تقول بأن عبارة أضيفت تتحدث عن احترام سيادة وسلامة أراضي كامل لبنان، وربما هذا الأمر يعتبر إشارة نسبية نحو فكرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل. نقاط أخرى عديدة تركز عليها طهران، يتم الحديث من قبل الخارجية الإيرانية عن أن وفد إيراني سيزور دول إقليمية ودول جارة لوضعهم في إطار مذكرة التفاهم ومضمونها. وهنا نأتي عند النقاط التي تعمل عليها هذه المذكرة وتحديدا مضيق هرمز والإشارة التي ذكرتها محمد. طهران تقول بأن هذا المضيق يقع ضمن سيادة إيران وسيادة عمان، وبالتالي العمل على تنسيق العبور من خلاله سيتم من خلال عمان وإيران. وهناك أحاديث عن أن المذكرة أشارت إلى ترتيبات ستكون بموافقة الدول المشاطئة للمضيق، وهي إشارة أيضا لإيران وعمان. نعم
0: عدنان، بالسياق لدينا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يحدثنا عنها. شكرا جزيلا لك عدنان. يحدثنا عنها إذن فادي منصور من مقر قمة إيفيان في فرنسا، في السياق الذي تحدثنا به مع عدنان بوريني. إذن فادي، مسار السفن، الرئيس يركز رئيس ترامب في تصريحاته حول السفن التي بدأت بالمرور، التركيز حول المسارات. ما الذي تقرأه أيضا ويقرأ في تصريحات الرئيس الأمريكي حول المضيق وحول فتح المضيق حتى رغم عدم وصوله إلى الموعد المنتظر أي الجمعة؟
2: نعم محمد، ينبغي الالتفات إلى أن ما غرد به رئيس دونالد ترامب على صفحته تروث سوشيال وهو على متن طائرته الرئاسية قبل نصف ساعة من أن يصل إلى هنا إلى مقر انعقاد القمة أو منطقة إيفيان قبل وصوله إلى مقر انعقاد القمة، ويسبق فتح أسواق الأسهم في الولايات المتحدة ببضعة دقائق. وبالتالي هذا توقيت مهم للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا أننا نعلم أن مسألة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي مرهونان بقضية توقيع مذكرة التفاهم، وهذا ما أكده لنا مسؤول أمريكي اليوم عندما قال أن القوات الأمريكية لن ترفع الحصار عن موانئ إيران إلا بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة ما بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الرئيس الأمريكي يقول أنه أصلا وقبل توقيع هذا الاتفاق إيران لم تكن تسيطر على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة وبحماية قواتها سمحت أو سهلت لعدد كبير من السفن أن تعبر مضيق هرمز. وسبق لمسؤول أمريكي أن أكد للجزيرة أن نحو 1000 سفينة بالفعل عبرت مضيق هرمز بينها ناقلات النفط. وبالتالي هذه إشارة واضحة من قبل الرئيس الأمريكي للأسواق للاستمرار في إشاعة أجواء التفاؤل والتغيير الحاصل في ضوء هذا التفاهم القائم مع طهران، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات اليوم إعلامية في مقابلة تلفزيونية قبل قليل يؤكد على مسألة أساسية بما يتجاوز هذه العلاقة التبادلية حول اتفاق يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى مسألة التفاوض النووي. جاي دي فانس يتحدث عن فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران. هو قال صراحة أن الرئيس دونالد ترامب يمد يده لإيران ونحن ننتظر الجواب الإيراني، وكشف على أن هذه المرة المفاوضات القائمة حاليا والمحادثات مع الجانب

0: بالإضافة إلى وزير الخارجية عرقجي وعدد من المسؤولين الأمنيين وقال ممثلين للأطياف السياسية المختلفين في إيران وفق تعبيره. واعتبر أن هذا الاتفاق في نهاية المطاف وفي حال تحقق سوف يؤدي إلى تحول في منطقة الشرق الأوسط، وأكد مرة أخرى أنه لن يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، سواء من خلال تطوير هذا السلاح أو الاستحواذ عليه أو ابتياعه. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كل الأوراق وهي تضغط اقتصاديا على إيران، وبالتالي أي اتفاق سيكون اتفاقا جيدا. بطبيعة الحال هذا ترويج أساسي تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإشارات ورسائل للداخل للقول بأن أي اتفاق مع إيران سوف يحصل من موقع القوة ووفق شروط إدارة الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. وينضم إلينا الآن ضيوفنا في الاستوديو، نبدأ بنجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. في الاستوديو أيضا الدكتور سيم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مرحبا بكم جميعا. دكتور سليم، أريد أن أبدأ معك من جزئية التحقق من الإيفاء بالالتزامات. نحن أمام فترة، من يخوض هذه التجربة؟ من يتولى موضوع التحقق؟ نتحدث عن طرفين واتفاقية متبادلة بينهما. الاتفاق السابق كان مثلا بستة موقعين، الآن نعود إلى طرفين.
2: يعني هو تحقق متبادل، يعني عندما يجب دائما أن تذكر نحن في مرحلة مذكرة التفاهم، يعني وهذه المذكرة ما اتفق عليها هي القضايا الأولية، القضايا الأساسية. الآن لنأخذ على سبيل المثال التحقق من ماذا؟ من فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي. التحقق هو متبادل، من الجانب الإيراني يريد أن يتحقق الجانب الإيراني أنه تم رفع الحصار والسفن الإيرانية تعبر بكامل الحرية والملاحة حرة للجانب الإيراني في مضيق هرمز، والجانب الأمريكي أيضا يريد أن يتأكد أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل وحرية الملاحة مصانة ولا يوجد رسوم عبور. هذا نموذج عن كيفية التحقق، وهذا جزء الأساسي من الاتفاق حاليا. عندما نصل إلى المفاوضات المقبلة خلال 60 يوما، يجب أن نتابع كيف ستتم صياغة الاتفاق النهائي، خاصة في الملفات الكبرى. يعني على الأرجح أنها ستكون أيضا آلية للتحقق بين الجانبين، يعني كل جانب سيتحقق من جانب الآخر. ومن الممكن، يعني إيران كانت طلبت أن يكون هناك إقرار في مجلس الأمن لأي اتفاق يصدر.
1: مازال مطروحا؟
2: من الممكن أن يكون مطروحا. وفي الملف النووي من الممكن أن يكون الاتفاق بين الجانبين بإشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني حسب الموضوع وحسب القضية. الآن الأمور سهلة بالنسبة لمضيق هرمز، آلية التحقق متبادلة، ولكن عندما ينتقل الاتفاق إلى مواضيع أكثر تقنية أكثر تخصصا، من الممكن الاستعانة بمؤسسات دولية لها
1: كما قال الرئيس ترامب
2: هذا الموضوع. نعم. وان تصبح هي شريك في هذا.
1: نعم.
2: في هذا
1: اشار الرئيس ترامب الى الوكاله او ما يعادلها كما جاء في تغريدته السابقات. سيتم السؤال بالنسبه للولايات المتحده الان في ظل الحديث عن هذه الاساليب او الطرق للتحقق من اليات التنفيذ بالنسبه لاسرائيل، يعني تحدثنا عن الولايات المتحدة وإيران، لكن بالنسبة لإسرائيل أليست هذه المدة هي مرحلة قد تكون فيها إسرائيل ليست مرتبطة بأي التزامات وباستطاعتها ربما التأثير على الاتفاق، ولديها يد مطلوقة في إيران، آسف، في لبنان؟
3: الولايات المتحدة ليس لديها قدرة على السيطرة على إسرائيل، ولكنني أعتقد أننا رأينا عددا من الخطوات في هذه العملية. إذا عدنا أسبوعين إلى الوراء، حيث أعلنت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، وكان هناك بيان مشترك بين لبنان وإسرائيل حول وقف إطلاق النار. في اليوم التالي أمين العام للأمم المتحدة تحدث عن الحاجة إلى قوة لحفظ السلام على الحدود للتأكد من صيانة الاتفاق. لن أتفاجأ إذا أدرج ذلك ضمن هذا الإطار.

0: إذا أردنا أن نضمن سلاما مستداما على حدود لبنان، نحن ربما بحاجة لمشاركة دولية حرصا على أن تحفظ إسرائيل هذا السلام وألا يصعد ذلك بعد شهر.
1: بالفعل هذا هو يعني صلب الموضوع، أن أهدافا لإسرائيل لم تتحقق، كل ما تم إعلانه إسرائيليا لم ينفذه حتى الآن بنيامين نتنياهو. ما الذي سيأخذه في المقابل؟ أمريكا ربما تأخذ إنجازات من هذا الاتفاق، إيران كذلك تخرج بمكاسب، لكن إسرائيل ما الذي يضمن أن توافق على هذا الاتفاق وهي لم تحقق أهدافها؟ قلت إن الولايات المتحدة ليست لها سيطرة على إسرائيل، لكنها في النهاية قد تخرب إسرائيل على الولايات المتحدة اتفاقها.
0: مجددا، هناك عدد من الخطوات المختلفة التي يمكن اتخاذها للحد من ذلك. لا يمكن أن نضمن شيئا، يمكن لإيران، الولايات المتحدة أو لإسرائيل أن تقوم بأمر جنوني. إسرائيل هي الأكثر ترجيحا في هذا المجال، ولكن ما يسعنا سوى أن نوقع الاتفاق، نمضي قدما وألا ندخر وسعا من أجل ضمان الالتزام به. هنا نتحدث عن القضية النووية، إشراك مثلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرصا على الإنفاذ، إذا تحدثنا عن مجلس الأمن ليضمن حسن الالتزام، أو مثلا تحرير الأصول الإيرانية إعادتها لها. هي منتشرة في كافة أنحاء العالم، البعض منها موجود هنا ضمن مؤسسات قطرية. كيفية التأكد من أنه تم تسليمها؟ كل الخطوات بما فيه أيضا على الحدود بين إسرائيل ولبنان، سيكون هناك دول وجهات ووكالات ومؤسسات خارجية هي التي سوف تحرص على الالتزام بالاتفاق. هذا يصعب على أي دولة لوحدها أن تقرر عدم المشاركة.
1: نجار، إيران حافظت على بقاء نظامها، حافظت على صواريخها، حافظت على نفوذها في المنطقة، حافظت على دور لها في مضيق هرمز، يعني قد تروج ذلك كانتصار في الداخل الإيراني وكذلك في محيطها في إقليمها، هل وأيضا ربما حصلت على أموالها، هل مستعدة إيران لتضحي بكل ذلك إذا ما اخترقت إسرائيل أو حاولت إسرائيل تخريب الاتفاق طبعا في لبنان؟ وهذا يعني ربما يصاغ هذا الكلام بسؤال، لماذا تصر إيران على لبنان؟
0: سؤال وجيه. لطالما كانت إيران قوة إقليمية، وفي خلال هذه الحرب ما أظهروه ميدانيا في ساحة المعركة هو أنها فرضت قوة الردع، تصدت لقوى نووية، قوى عظمى، ولديها أفغانستان إلى الشرق والعراق إلى الغرب، كلتاهما تعرضتا لحروب أمريكية لمدة 21 عاما. أما إيران فقد تصدت، لم تنهار، صارت أقوى واستمرت بالحكم بالنظام القائم، وطبعا هذا انتصار بحد ذاته. بالنسبة إلى لبنان، إيران لن تتخلى عن حليفها، حزب الله حليف إيران دخل معها الحرب، والتفكير في طهران هو أننا معا في السلم ومعا في الحرب. طبعا هذا صعب المسألة والعملية على إيران وأطال مدتها، ربما لولا مسألة لبنان لا وقعت الاتفاق قبل الفترة الحالية مع الولايات المتحدة، لكن هذا هي المسألة. هذا يجعل إسرائيل عنصرا أساسيا، هي جهة لم تشارك في المفاوضات، هي الخاسر الأكبر. إسرائيل غير راضية عن الاتفاق، وفق ما قاله تيم، على الأرجح إسرائيل سترتكب أمرا جنونيا من أجل تقويض الاتفاق، ولكن ما رأيناه الليلة الماضية من إيران مؤشر جيد، لأن الجناح العسكري قال سوف نرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية، ولكنه تراجع. وصرنا نعرف الآن أنه بسبب إصرار الرئيس والدبلوماسيين قالوا لنتريث لنحصل على جانب أكبر في الاتفاق، ألا وهو تعهد ترامب.
1: سألنا ذلك لأن الخارجية الإيرانية الإيرانية قالت إن لبنان ذكر 3 مرات في هذه التفاهمات، لذلك يعني نسأل عن الإصرار الإيراني على على على على موضوع لبنان. أريد أن أبقى معك، قبل قليل عرضنا خبر عاجل عن الرئيس الإيراني وهو يقول قررنا بعد التنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا يوم الجمعة المقبل. هل يعني بالنسبة لفهمك للواقع الإيراني، هل هذا يعني أعلى تصريح أو آخر تصريح أو موقف رسمي من التوقيع بالنسبة لإيران؟ أن هنالك مجلس أمن قومي، هنالك مرشد، هنالك بالنسبة لتصريح الرئيس، هل هذا هو الرأي النهائي، الخبر النهائي من إيران؟
0: الرئيس هو أحد المتحدثين، هو طبعا ضمن مجلس الأمن القومي وهو أحد صانعي القرار على الطاولة، هو أعلى مسؤول منتخب في البلاد، كذلك رئيس البرلمان منتخب ولكن ضمن المنظومة البرلمانية، كلهم صناع قرار على الطاولة. طبعا الكلمة النهائية تأتي من المرشد الأعلى، ولن يكون هناك اتفاق لم يوافق المرشد، لكن المرشد لن يخرج ويعلق على كل تفصيل. تاريخيا كان هناك تعليقات عامة في الاتجاه نفسه، ولكن التفاصيل لا تناقش من قبل رئيس البرلمان أو الرئيس أو وزارة الخارجية التي تدير العملية. هذه قرارات تأتي من طاولة صنع القرارات.
1: دكتور سليم، بالعودة لأهداف ما قبل الحرب ومن حقق أهدافه ومن حقق إنجازات، وقلنا قد ذكرنا طرفا قد يكون مهددا للاتفاق لأنه لم يحقق شيء، الحديث هنا عن إسرائيل، لكن بالنسبة للولايات المتحدة، وقال ضيفنا قبل قليل أنها قد لا تكون تملك كل هذه السيطرة المطلوبة على إسرائيل، لكن بالنسبة للولايات المتحدة كيف تحمي اتفاقها؟ هل فعلا وصلت إلى هذه النقطة أنها حصلت على اتفاق أم أجلت الموضوع شهرين؟
2: يعني دائما أذكر أن ما حصل الآن هو مذكرة تفاهم على بعض القضايا الأساسية، من ضمنها وقف إطلاق النار أو وقف الحرب. هذا الموضوع رهن التطورات المستقبلية، يعني من عاش أي حرب يعرف أن العودة إلى القتال ليست مسألة قرار نهائي حاسم وقفه أو العودة له، تبدأ الأمور بمناوشات بسيطة، تبدأ بتصعيد خفيف ونصل إلى لحظة ينفلت الموضوع. يعني ليس دائما هو قرار متخذ، الميدان في بعض الحالات يفرض انفلات الأمور. الآن هناك قرار من الجانب الأمريكي بمعنى لجم إسرائيل من عدم التصعيد، وهناك التزام من قبل إسرائيل اليوم بعدم القيام بهذا الموضوع، وهناك التزام من حزب الله نتيجة الاتفاق الذي وصلت إليه إيران والولايات المتحدة بوقف إطلاق النار على كل الجبهات. هناك التزام اليوم، وأعتقد أن هذا الالتزام من كل الأطراف سيستمر لمدى أسبوع على الأقل، بمعنى أنه يجب أن نصل إلى توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لا يجب أن يخرب توقيع الاتفاق أي من الطرفين، لا إسرائيل ولا حزب الله، ولكن هذا الموضوع في لبنان تحديدا هو في محط خطر، لأن الإسرائيلي ليس راضيا على الاتفاق، الظروف الميدان ليست مؤاتية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، هناك احتلال إسرائيلي لجزء كبير من الجنوب اللبناني، حتى حزب الله سيكون محرجا في الفترة المقبلة، بمعنى أن عندما تذهب إلى ردع الاحتلال ويكون الاحتلال موجودا وفجأة يقف وقف إطلاق النار، ما الذي ستقوم به المقاومة في هذه اللحظة؟
1: أو لا يطبق الانسحاب أو يتمدد كما جرى في غزة، ماذا ستفعل
2: المقاومة هنا؟ يعني ظروف الميدان وظروف الأطراف كان الإسرائيلي وحزب الله في قد يكونوا في إمكاني في موقع محرج في الفترة المقبلة. الآن هناك التزام، ولكن وحتى ظروف الميدان كما كنت أتحدث منذ قليل من الممكن أن ينفلت الموضوع، بمعنى عملية بسيطة لحزب الله، رد إسرائيلي ويؤدي إلى اشتباك أكبر ويؤدي إلى غارات ويعود إلى انفلات الموضوع، كما حصل في وقف إطلاق النار المرة الأولى. حزب الله كان ملتزم أول أيام يومين ثلاثة، ولكن بعد أول عملية ثاني عملية من قبل الإسرائيلي عاد الموضوع إلى الانفلات وعادت الحرب إلى الاستعار.
1: طيب سيتم، لو انتقلنا إلى مشهد آخر يرسمه الرئيس الأمريكي دائما، يتحدث عن سلام الشرق الأوسط. لماذا لا يتحدث عن سلام مع إيران؟ يكتفي أي بهذا النص، أو الرئيس حقق السلام مع إيران؟ لماذا هو يصر على الحديث عن الشرق الأوسط كسلام في حين أن الاتفاقية بين الطرفين، وإسرائيل كما أشرنا سابقا لديها مشروع في لبنان أو حتى في الدول المجاورة، وهذا الاتفاق لا يضمن فعليا ألا ينتقل التوتر إلى نقطة أخرى؟ يعني بصيغة أخرى، ما الذي يعنيه الرئيس الأمريكي بسلام الشرق الأوسط؟
0: نتحدث عن 2000 سنة من التوترات في المنطقة، ربما لن تحل، لست أكيدا من ذلك، ولكن من الجيد أن يكون لدي هذا الهدف. لقد جعل الرئيس ترامب ذلك أولوية منذ عهدته الأولى منذ 2017، ضغط باتجاه اتفاقات إبراهام من أجل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل لبناء السلام والتعاون الطويل الأمد بهذه الطريقة. ما رأيناه حين انتخب في عهدته الثانية 2024 لم ينصب حتى يناير 2025، ولكن قبل شهر في ديسمبر كان قد عين ستيف ويتكوف وفريقا معه من أجل بدء العمل على اتفاق في غزة، وهذا أوضح لي وربما للأغلبية أن السلام في المنطقة لطالما كان أولويته القصوى قبل أن يفعل أي شيء آخر. إذن حين يتحدث عن السلام في المنطقة، منذ أكثر من عام كنت في القمة العربية في بغداد، وساد تفاؤل عادة لن نلمس في هذه المنطقة بالنظر إلى التاريخ الحافل بالتصعيد والأزمات، إذا كان هناك تفاؤل ملموس منذ سنة أننا قد وصلنا ربما إلى فترة من السلام المستدام، ثم وقعت الأزمة مع إسرائيل ومع إيران وإسرائيل ما هنالك. ولكن لو عدنا إلى ذلك التفاؤل وبنينا عليه، هذا مفيد للمنطقة، لكن السلام في المنطقة مفيد للعالم برمته.
1: لدينا نصف دقيقة، ما الذي يضمن هذا السلام وجهة نظر الرئيس الأمريكي في نصف دقيقة؟ منح الأموال، طبعا بالتوصيف الأمريكي السابق، منح الأموال لإيران يساهم في هذا الاستقرار؟
0: لا أعرف ما هي الشروط والمتطلبات. حين تحدث أنه لن يمنح الأموال مجاناً، أعتقد أن رفع العقوبات يساعدها، تحرير الأصول المجمدة يساعدها، وبحسب ما أعتقد خطوات تدريجية في العملية.
1: شكراً جزيلاً. شكراً لضيوفي جميعاً. بعد الإفراج، بل يعد هذا الإفراج إذن عن الأرصدة المجمدة واحدة من الشروط التي أصرت عليها طهران خلال تفاوضها مع الولايات المتحدة، فيما تصر واشنطن على عدم منح هذا المكتسب لإيران دفعة واحدة، وإنما جعله مقابل الأداء والالتزام. المزيد إذن عن هذا الشرط الإيراني وعن أسبابه وحيثياته في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: إيران البلد الخاضع للعقوبات الاقتصادية منذ عقود، هي عقوبات تنوعت أسبابها كما تنوعت أدواتها، وتجميد أرصدة إيران في الخارج والحيلولة دون الوصول إليها واحدة منها. حين نقول أرصدة مجمدة، فالمقصود أموال العائدات أو الممتلكات وحتى الأوراق المالية المقيدة في مصارف أجنبية. هي أداة عقابية استخدمتها أمريكا ودول أخرى كورقة ضغط اقتصادية وسياسية، وتتعامل معها طهران كحق أساسي فتضعه شرطاً على طاولة المفاوضات. تقدر تقارير رسمية إيرانية وجود ما يقارب 100 مليار دولار محتجزة في عدة دول، جزء كبير منها عائدات نفطية. الصين على رأس هذه الدول، تليها الهند والعراق وأمريكا واليابان ودول أوروبية وأخرى خليجية. هو تاريخ طويل بين طهران وواشنطن من التجميد وفك التجميد، بدأ منذ أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية إبان انتصار الثورة الإسلامية، وتكرر ذلك بسبب برنامجي إيران النووي والصاروخي ودورها الإقليمي وتقارير عن وضع حقوق الإنسان فيها. كان اتفاق عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية مفصلياً، استعادت طهران جزءاً من أصولها، وهو ما لم يعجب ترامب الذي انسحب من الاتفاق في ولايته الأولى. وفي 2023 اتفقت واشنطن وطهران على تبادل المحتجزين وتحرير مليارات الدولارات. حولت كوريا الجنوبية مبلغ 6 مليارات دولار إلى قطر بموجب الصفقة، لكن المبلغ عالق هناك بسبب عقوبات جديدة. وبدأت من هنا قصة أنعشت مطالب إيران في مفاوضاتها الحالية مع واشنطن، والتي تلعب فيها الدوحة دور وساطة. من بين نحو 100 مليار مقيدة في الخارج، طالبت طهران في مقترحاتها المتبادلة مع واشنطن بالإفراج عن 24 مليار دولار. هو رقم يشمل الأموال النقدية المجمدة لا الممتلكات المصادرة بحسب مواقع إيرانية. تداولت مصادر إيرانية أن هناك خطوة بإفراج على مرحلتين، الأولى فور التوصل إلى الاتفاق، والثانية خلال شهرين، وهي فترة التفاوض على التفاصيل النووية التقنية. بينما يربط ترامب الإفراج عن الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها في الصفقة. تقييد الأصول يحول دون استلام إيران لعائداتها، لا سيما النفطية منها، ما أدى إلى تراكم أرصدتها في الخارج وقلص إيراداتها. نقصت السيولة واحتياطات العملة الأجنبية، وانهارت العملة المحلية، وارتفع التضخم، وكل ذلك ترك آثاراً اقتصادية واضحة إلى جانب تضافر عدة عوامل أخرى. تصر طهران على تحصيل الأرصدة لأنها تحقق لها الكثير من الفوائد، أولها سيولة نقدية قد تحدث أثراً فور ضخها، ثانيها تبعات إيجابية على شارع خرج في احتجاجات لأسباب معيشية عدة مرات، وهو ما تخشاه الإدارة الإيرانية في ظل تعويل خارجي مستمر على هذا العامل، وثالثها تسريع ترميم البنية التحتية وإن كان جزئياً في بلد خاض جولتين من الحرب. لكن بعض هذه الأرصدة قد يكون مقيداً قانونياً، بمعنى أنه يسمح لطهران بشراء سلع أساسية وغذاء ودواء مقابل الأموال وتحت رقابة صارمة لضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى إن استلمتها نقداً. أما الحديث عن الإفراج عن 100 مليار بأكملها فهو غير ممكن حالياً. تصر واشنطن على منح المكتسبات مقابل الالتزامات، وتتحدث عن الإفراج التدريجي المشروط وبسقف لا يصل إلى ربع هذا المبلغ، وتصر إيران على الشرط لأهميته رغم إدراكها صعوبة تحققه في صيغته الأمثل، لكنها تراه صيغة لضمان شفافية ومصداقية الطرف الآخر كما يقول مسؤولها.
4: شكرا للزميل محمد حمدان، وما زلنا في متابعة لأبرز التطورات، ومستمرون معكم مشاهدين على رأس الساعة في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وصرح بموجبه بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبرفع فوري للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة تروث سوشيال إن سفنا محملة بالنفط بدأت التحرك خارج مضيق هرمز وإنها تسلك مسارات ملاحية آمنة. بدوره قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة CNBC إنه من المتوقع أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم لوقت طويل. على الجانب الآخر، أعلن الرئيس الإيراني أنهم قرروا بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وقد رحبت دول كثيرة بإعلان التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في لبنان أعرب رئيس الوزراء نواف سلام عن أمله بأن ينجح التفاهم في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. بدوره قال حزب الله إن على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفها بالضغوط الحالية والمستقبلية. هذا وأكد الجيش اللبناني ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، ودعاهم للالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم من خطر الخروق الإسرائيلية ودعاهم إلى الإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. نتابع إذن أبرز هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من إفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. ونبدأ مع الزميل عدنان بوريني وآخر التفاصيل فيما أعلنه الجانب الإيراني حول مذكرة التفاهم والتزاماته تجاهها.
5: سأبدأ بالإشارة إلى هذا التصريح الذي تحدثت

0: عنه عبد السلام الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن طهران ستذهب للتوقيع على هذه المذكرة وهذا الاتفاق الجمعة بعد تنسيق. هذه الكلمة والإشارة مهمة تتحدث عن تنسيق داخلي وتوافق داخلي فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن عندما نتحدث عن تصريحات الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالاتفاق والمذكرة وما تم الإعلان عنه، يتم التركيز حاليا من قبل الخارجية الإيرانية على ترجمة هذا الاتفاق أمريكيا بالتزامات. هذه التصريحات المتلاحقة التي تأتي من الخارجية الإيرانية والاتصالات الدبلوماسية في هذا السياق تركز كثيرا على هذه النقطة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قبل قليل في مؤتمر صحفي مطول تحدث فيه عن الاتفاق وعن الظروف الذي نضج فيه الاتفاق، مع تأكيدها على عدة نقاط، أن المرتقب الآن إيرانيا هو أن تلتزم واشنطن بكافة البنود، وهنا نشير إلى هذه البنود التي يتم التركيز عليها تحديدا في هذه المذكرة. نتحدث عن مضيق هرمز والوضع هناك. طهران مبدئيا تقول أن الوضع قائم على حاله في المضيق بأنه مغلق، لا دخول ولا خروج إلى المضيق، وذلك لتنفيذ عدة ترتيبات حرصا على أمن وسلامة تلك المنطقة، وذلك حتى توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. البند الثاني هو الأصول المالية الإيرانية المجمدة، والحديث تم بطبيعة الحال عن الإفراج عن هذه الأصول ضمن آلية متوافق عليها، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي ركز عليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه النقطة وردت 3 مرات في مذكرة التفاهم، وحديثها أيضا عن أن الضربة الإسرائيلية بالأمس لضاحية بيروت الجنوبية كانت رافعة لتحقيق مكاسب لإيران على حد وصفه وتعبيره، وهذا ربما ما يفسر المعلومات التي تقول بأن إضافة أخيرة طرأت على المذكرة في هذا البند تتحدث عن احترام سيادة لبنان وكامل وسلامة كامل ترابه، وربما يرى في ذلك إشارة لخطوة لاحقة مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طبعا كل هذا يترافق مع مطلب بطبيعة الحال قضية رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. حتى توقيع المذكرة سيتم مراقبة هذه البنود، ولكن بعد ذلك سنكون أمام واقع 60 يوم. هذه 60 يوم عمليا ستكون مساحة لمراقبة تنفيذ الالتزامات، وأيضا لبداية مسار تفاوضي هو أكبر وأهم مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني وبرفع العقوبات وبالعديد من النقاط التفصيلية الشائكة التي كانت مبتدأ لهذه الحرب. عبد السلام،
1: تبقى دائما معنا في المتابعة. شكرا لك عدنان بوريني، ونذهب إلى فادي منصور ونحن نتابع هذه الصور المباشرة والمواقف الأمريكية. معك فادي منصور.
2: نعم عبد السلام، قبل دقائق وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار جنيف هنا في سويسرا، وبمحاذاة أفيون حيث تنعقد قمة مجموعة 7، على أن ينتقل إلى هنا بعد قليل حيث يبدأ نشاطاته باجتماع ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل الافتتاح الرسمي للقمة بحضور قادة الدول، والذين لا شك تنفسوا الصعداء بهذا الإعلان الذي سبق قدوم الرئيس الأمريكي حول التوافق مع إيران على مذكرة تفاهم، وبالتالي إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن موانئ إيران، بما يعني ذلك عودة لتحرير تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهذه مسألة حيوية بالنسبة للاقتصادات الكبرى ضمن مجموعة 7 سواء في أوروبا أو أيضا الاقتصاد الياباني، وهذه الدول تعتمد كثيرا على نفط منطقة الخليج. لكن اللافت قبل قليل في تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لشبكة CBS أنه قال بأن الولايات المتحدة وقعت إلكترونيا مذكرة التفاهم مع إيران، وذلك قبل التوقيع الفعلي المقرر يوم الجمعة، والذي سبق لنائب الرئيس الأمريكي أنه يخطط لحضوره، وأن هناك إمكانية أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشارك في هذا التوقيع في جنيف يوم الجمعة. لكن الرئيس الأمريكي سبق وصوله إلى هنا إلى مقر انعقاد القمة بالإعلان بأن حاملات النفط والسفن وعدد منها محمل بالنفط يعبر مضيق هرمز بشكل آمن عبر الممر الجنوبي وفق تعبيره. وجاء هذا في منشور على منصة تروث سوشيال قبل قليل من افتتاح أسواق الأسهم سوق البورصة في الولايات المتحدة، علما أن مسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة وأكد أن القوات الأمريكية لن ترفع الحصار عن موانئ إيران إلا ما بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة بين الجانبين، وأن الرئيس الأمريكي أمر بهذا التوجه. لكن جي دي فانس يتحدث ليس فقط عن اتفاق لحل المشاكل النووية، وهو أبدى تفاؤل كبير بإمكانية التوصل إلى حل لهذه المسألة بحكم أنه يقول الآن أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل مباشر وليس عبر قنوات خلفية، وأنه يتوقع حضور قيادة رفيعة في هذه المفاوضات. ذكر رئيس البرلمان الإيراني قاليباف وأيضا وزير الخارجية عرقشي وعدد من المسؤولين الأمنيين وممثلين عن أطياف سياسية مختلفة وفق تعبيره، لكنه يتحدث أن هذا الاتفاق لن يفتح فقط مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، ولكن من المحتمل أيضا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال إن التواصل بين الحكومتين الإيرانية والأمريكية لم يكن على هذا المستوى في أي وقت سابق، وأن الرئيس دونالد ترامب يمد يده لإيران، ونحن بانتظار إجابة من الإيرانيين حول مسألة هذه العلاقات الجديدة التي تريدها الولايات المتحدة من أجل السلام في الشرق الأوسط وفق تعبيره. وهو أشار لأن الاتفاق سوف يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأن لدى الإدارة الأمريكية كل الأوراق في حال نكثت إيران بتعهداتها في إطار أي اتفاق، لأن الولايات المتحدة قادرة على خنقها اقتصاديا، قامت بتدبير برنامجها النووي، وأن إيران لن يكون بمقدورها إعادة بناء هذا البرنامج بدون الأموال المطلوبة لها. وشدد على مسألة أساسية، أنه لن يكون هناك رفع للعقوبات إلا بعد أن تتحقق إيران الولايات المتحدة في مسألة أساسية تتعلق بتخلص إيران من مخزونها عالي التخصيب من اليورانيوم وحل الإشكالات الأساسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني. لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤكد على مسألتين على الأقل على لسان وزير نائب الرئيس. أولا، إمكانية إحداث اختراق في العلاقات الأمريكية الإيرانية ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها. والنقطة الثانية التي يتحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستشدد على مسألة التحقق مع الجانب الإيراني، وأن أي تخفيف للعقوبات أو أي رفع للأصول المجمدة مرتبطة بمدى التزام إيران بهذه الخطوات. وهو يؤكد أن الولايات المتحدة توصلت إلى هذا الاتفاق من موقع القوة بما أنها تمتلك كل هذه الأوراق. وهو أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما أصر على أن أي اتفاق مع إيران سوف يكون من موقع الاستسلام بالنسبة لطهران وفق تعبيره. وهذه رسائل موجهة إلى الداخل الأمريكي، بما أنه من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب معني بأن يعكس هذا الاتفاق على أنه انتصار لإدارته يبرر هذه الحرب، وبأنه اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران عام 2015. عبد السلام،
1: ويأتي هذا في ظل هذا الاجتماع لمجموعة السبع. ربما نحاول أن نعود لمتابعة وصول الرئيس الأمريكي والأجندة الموضوعة. ربما خفت موضوعا واحدا وهو الوضع في الشرق الأوسط، وسيبقى أيضا موضوع نقاش الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى. شكرا جزيلا لك فادي منصور، سنعود إليك في متابعة أي تطورات جديدة. وينضم إلينا الآن في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ولبنان كان مشمولا في الاتفاق في مذكرة التفاهم كما يقول الجانب الإيراني بإنهاء الحرب في كافة الجبهات. رد الفعل الإسرائيلي كيف يمكن وصفه؟
3: واضح بأن ردود الفعل في إسرائيل تعكس حالة من الإحباط والشعور بالمرارة. والاتفاق المبرم أو الذي سيبرم قريبا يوصف بأنه خطير ومروع وكارثي بالنسبة لإسرائيل، بل ويذهب البعض في صفوف المعارضة إلى وصفه بأنه يشكل خسارة للحرب من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه يمحو كل ما يسمونه بالإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل من وجهة نظرهم بطبيعة الحال في غضون الأعوام الثلاثة الماضية. إذن هو في الوصف واتفاق سيء جدا بالنسبة لإسرائيل وكارثي ومروع. لكن دعنا نشير عبد السلام إلى أن إسرائيل الرسمية تحديدا رئيس الوزراء والحكومة الرسمية برمتها لم تخرج ضد هذا الاتفاق بشكل علني، ولم تتحدى الرئيس دونالد ترامب برفضه والإعلان عن رفضه كليا. هذا بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يلتزم الصمت حتى هذه الساعة، وكل ما نسمعه هو من جانب الجناح الأشد تطرفا في حكومته المتمثل ببتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان خرجا علنا وقالا بأن هذا الاتفاق هو اتفاق سيء للغاية على أمن إسرائيل وعلى مصالحها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة. الوحيد الذي ربما تحدث في جزئية لبنان بالاتصال مع الاتفاق، وكان ربما هذا موقف يعبر عن رفض الاتفاق أيضا في طياته، هو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. عبد السلام، إسرائيل كاتس حدد ربما معالم المرحلة المقبلة بالنسبة لإسرائيل من وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، وهو أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان وأن عملياتها سوف تتواصل، وأن إسرائيل لن تقبل بأقل من تجريد حزب الله من السلاح. فبالتالي الآن الأمور كما توصف في إسرائيل في موضوع الملف اللبناني تحديدا ضبابية وغير واضحة، ولا يعرف في إسرائيل كيف سينعكس هذا الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران على الساحة اللبنانية. وإن كانت هنالك بعض المصادر التي تحدثت إليها وسائل إعلام إسرائيلية في صفوف الجيش الإسرائيلي من ضباط وجنود يتحدثون في الساعات الأخيرة على أن الجيش الإسرائيلي تقريبا لا يقوم بنشاطات عسكرية في جنوب لبنان، رغم أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال بأن العمليات العسكرية متواصلة ومستمرة. هنالك محاولات واضحة عبد السلام من جانب كاتس وربما من جانب نتنياهو، ربما نسمع صوته في الساعات القادمة، للفصل بين الساحتين. المهم بالنسبة لإسرائيل الآن هو أن تنجح، إن نجحت، في الفصل بين الاتفاق المبرم مع إيران من ناحية وما يجري على الساحة اللبنانية من ناحية أخرى. إسرائيل تريد لنفسها حرية العمل والحركة في لبنان وضرب أي خطر يتشكل عليها من جانب لبنان.
1: ونتابع هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المطار في جنيف وللمشاركة في مجمع الأمم السابعة، وكما ذكرنا لديها الكثير من الأجندة. نعود مرة أخرى إلى فادي منصور، نتابع معك إذن وصول الرئيس الأمريكي وما تحمله هذه القمة من أجندة بعد توقيع مذكرة التفاهم. إذن سنبقى مع فادي منصور. كما أعلن الرئيس الأمريكي بالأمس التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم، سيكون هذا في جنيف أيضا لكن يوم الجمعة، والقمة قمة مجموعة السبع التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي طغى عليها في الأيام الماضية قبل بدئها موضوع الشرق الأوسط ومذكرة التفاهم وما الذي يمكن أن ينتج عنه إثر التأثر الكبير بقطاع الطاقة على مستوى العالم إثر إغلاق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي كان قد أعلن بأن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام السفن التجارية ودعا كل السفن للتحرك للعبور بسلام كما قال. الرئيس الفرنسي أيضا كان له تصريحات تتعلق بتأمين العبور عبر مضيق هرمز، ويعتقد بأن هذا الملف سيكون حاضرا في هذه القمة، قمة مجموعة السبع التي ستناقش أيضا مواضيع أخرى على رأسها الأزمة الأوكرانية. نبقى في المتابعة، وكما هو واضح الرئيس سيستقل هذه المروحية للانتقال إلى مقر القمة. فادي، إذن وصل الرئيس الأمريكي والحال يختلف عن الحال بالأمس حتى على مستوى التصريحات بعد التوصل للاتفاق.
2: نعم عبد السلام، الجميع ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في مقر القمة، خصوصا أن الاقتصادات الكبرى ظلت عمليا على الهامش في إطار هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والضربات الإيرانية في المنطقة وضد دول المنطقة، ومن ثم إغلاق مضيق هرمز وأيضا الخطوة الأمريكية بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، واليوم بعد أكثر من 100 يوم على هذا النزاع من المرجح أن القادة هنا يتنفسون الصعداء، بما أن أزمة الطاقة التي ألمت بكل اقتصادات العالم حقيقة حتى الدول المنتجة للنفط هي أمام إمكانية حل، مع وعود الرئيس الأمريكي بإعادة فتح مضيق هرمز وأيضا رفع الحصار عن المواني الإيرانية. وإن قال هو اليوم وكتب بأن السفن بدأت تعبر مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي وفق تعبيره ومحملة بالنفط كما يقول بشكل آمن وسليم، إلا أنه من

0: المؤكد أن الخطوة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن مضيق عن الموانئ الإيرانية بشكل كامل لن تحصل إلا بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، على الأقل هذا ما قاله لنا مسؤول أمريكي، وإن كان نائب الرئيس الأمريكي أشار في تصريحات لشبكة سي بي أس قبل قليل بأنه جرى التوقيع على مذكرة التفاهم، أن الولايات المتحدة وقعت إلكترونيا على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. نحن نستفسر من البيت الأبيض ما الذي يعنيه هذا الكلام، من قام بعملية التوقيع، وبالتالي ما دلالة هذه الخطوة قبل التوقيع الفعلي يوم الجمعة في جنيف، وهذا ما تؤكده كل من واشنطن وطهران، وأيضا الوسيط الباكستاني الذي أشار إلى سويسرا سوف تستضيف هذا التوقيع يوم الجمعة، وإشارة نسأل أيضا إذا كانت إيران قامت بالمثل. لكن الرئيس الأمريكي يشيع التفاؤل، نائب الرئيس الأمريكي أيضا يشيع التفاؤل، يقول في نهاية المطاف هذا اتفاق مهم للشرق الأوسط وسوف يجلب الازدهار في أساسه في البداية مسألة إعادة فتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة، وفيه التزام واضح من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أو السعي للامتلاك سلاح نووي أو تطويره أو الاستحواذ عليه من خلال شرائه. وهو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تمنح إيران فلسا واحدا في إطار التوقيع على مذكرة التفاهم، وقال إن الإدارة الأمريكية سوف تنشر هذا الاتفاق نصه لكي يرى العالم أن كل شيء مرهون بطبيعة الخطوات الإيرانية، بمعنى هناك بناء على تفاهم ولكن هناك التحقق بسبب بطبيعة الحال انعدام الثقة القائمة ما بين الطرفين، وبالتالي سواء رفع التجميد عن جزء من الأصول الإيرانية، وإن كان الرئيس الأمريكي يقول أنها لن تكون في شكل أموال نقدية تسلم للجانب الإيراني، ولكن في أطر مختلفة أخرى تسمح لإيران ربما بابتياح حاجات أساسية للداخل الإيراني. وهو يقول جي دي فانس أن هناك نظام من التحقق وفق ما تقوم به إيران خطوة بخطوة تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات، أما مسألة رفع العقوبات فهي متروكة لمرحلة لاحقة تتعلق بالتفاوض على البرنامج النووي الإيراني والالتزامات التي تريدها الإدارة الأمريكية، ليس فقط في سياق الإعلان عن عدم السعي لامتلاك السلاح النووي ولكن اتخاذ إجراءات أساسية فيما يتعلق ببنية البرنامج النووي الإيراني، مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم بالإضافة إلى مسألة التخصيب. وهناك إشارات من الإدارة الأمريكية تقول بأنها ستكون مرنة في هذا التعامل في هذا الملف بعض الشيء من خلال تجميد للتخصيب لفترة ما ومن ثم الاتفاق على تخصيب بمستويات محدودة تحت رقابة مشددة. لكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي وصل إلى جنيف، هو ينتقل إلى إيفيان، على جدول أعماله اليوم اللقاء الأول الثنائي مع ماكرون وزير الرئيس الفرنسي، وعمليا بلاده هي تترأس هذه القمة وتستضيفها، ومن ثم لقاء موسع مع قادة أعضاء مجموعة السبع وهو الاجتماع الافتتاحي. لكن هناك اجتماعات مهمة للغاية تتعلق بمسألة الشرق الأوسط وأزمة الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاءات مع عدد من القادة على رأسهم بطبيعة الحال أمير دولة قطر الذي لعبت بلاده دورا أساسيا كوسيط في حلحلة إشكالات تتعلق بالأصول المجمدة ودفعت هذا الاتفاق لبلوغ خط النهاية.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من إيفيان في فرنسا، ونرحب بضيوفنا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والسيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع السيد تيم، وتابعنا وصول الرئيس الأمريكي، الآن هو في طريقه إلى مقر انعقاد قمة السبع، وربما التوقيت مهم أيضا لأنه كان هناك مخاوف كبيرة لقادة قمة المجموعة تتعلق بالنفط وأسعار النفط والالتزامات المقبلة، خصوصا مع استمرار الأزمة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يدخل إلى هذه القمة وهو يحمل توقيعا يوم الجمعة لهذه المذكرة، كيف يمكن وصف الموقف الأمريكي وما الذي يتوقع من الرئيس الأمريكي عندما يخاطب الرؤساء؟
2: أحيانا السياسة تعمل من خلال الزخم، قد يكون زخما إيجابيا أو سلبيا، وواضح أن هذا زخم إيجابي. لو توجهنا إلى اتفاق يوم الجمعة ويلتقي القادة ليتحدثوا عن المسائل الاقتصادية ويبحثون عن خيارات أفضل مما كان مطروحا منذ أسابيع، فهذا خبر طيب، وليس فقط للولايات المتحدة وإيران ولكن لكل دول قمة الجي 7 والعالم. ما سوف نراه هنا هو الكثير من الابتسامات والسعادة والتخطيط الإيجابي مع آمال كبيرة معقودة على يوم الجمعة لألا يخرب.
1: ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ الأمور تبدو يعني متفائلة، تصريحات جي دي فانس تصف الأمور بأنها إيجابية، هل هناك ما يقلق؟
2: مجددا أنا لا أعتقد أن هناك أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد أنه قد يخرب، ولكن التاريخ خير شاهد على أن هناك الكثير من الاتفاقات التي لم تتبلور ولم تؤتي ثمارها. يبدو أن لدينا اتفاق، يبدو أن إيران والولايات المتحدة على الموجة نفسها والعالم برمته أيضا، ولكننا لا نعلم إذن حتى التوقيع طبعا.
1: سيدة نيجار مرتضوي، من خلال متابعتك للتصريحات الرسمية الإيرانية المتعلقة بالوصول إلى هذه الخطوة، الرئيس الأمريكي مثلا يقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لن يرفع حتى التوقيع يوم الجمعة. من وجهة النظر الإيرانية هل تحقق المطلوب؟
2: أعتقد ذلك قدر الإمكان، ونرى ذلك أيضا ينعكس في تصريحات الخارجية الإيرانية في ردها على بعض المنتقدين لها في إيران، أنه ليس اتفاقا مثاليا، لا اتفاقا مثاليا ولا طرف قادر على الحصول على كل ما يريد، ولكنه كان أفضل اتفاق ممكن من وجهة نظر الخارجية. تريد إيران نهاية دائمة للحرب، هذا ما يبدو أن ترامب يعرضه، وبما فيه لبنان. ونعود إلى ما تفضل به تيم بالنسبة للتخريب وإلى ما هنالك، إسرائيل لم تكن راضية وهي ضغطت، ولكن واشنطن ضغطت أكثر عليها، وترامب يجب أن يبقي الضغط مستمرا من أجل أن لا تنتهك إسرائيل الاتفاق بالنسبة إلى لبنان. أيضا إيران تريد تخفيفا للعباء الاقتصادية، تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى مناقشة وبدء المفاوضات النووية. هم بحاجة أيضا لرفع الحصار مقابل فتح المضيق، وهذا كله نتيجة الاتفاق. أعتقد أن هذه الأهداف الكبرى هي تتحقق، والأهم بالنسبة إلى ترامب إعادة فتح المضيق وأعلن عن قدرة مرور السفن على الفور. من الجانب الإيراني نسمعهم يقررون أنهم في صدد وضع لمسات نهائية، هذه الخطوة الأولى، ولكن بعدها تأتي المرحلة الأكثر تعقيدا، أي شهرين من المفاوضات حول مسألة أصعب هي البرنامج النووي ورفع العقوبات. يجب أن ننتظر تبلور ذلك. حاليا هذا انتصار كبير ليس فقط للطرفين بل الجميع في المنطقة وفي العالم أيضا، علما أن الجميع تأثر اقتصاديا.
1: دكتور سليم، وسط هذا ربما الترقب والتحسب لأي شيء يمكن أن يحصل قبل التوقيع، هل مذكرة التفاهم بناء على أن الحديث عن مضيق هرمز دائما، هل هي في طريقها للعبور الآمن إلى يوم الجمعة؟
3: يعني هناك مساعي جدية وحرص كبير من كل الأطراف من أجل أن تصل بأمان إلى التوقيع وأن تستمر حتى لما بعد التوقيع. يعني ولكن بعد التوقيع من الممكن أن تكون المخاطر أكبر، لأن سيبدأ النقاش وستبدأ المفاوضات وسيبدأ التحقق من تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم، رغم أنها ليست خطوات كثيرة. يعني نتحدث عن حرية الملاحة من جهة فتح مضيق هرمز، ومن جهة رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، الأموال المجمدة الإيرانية تم تحويلها أم لم يتم تحويلها. يعني هناك بعض القضايا التي تحتاج التحقق، ففي حال تمت هذه الأمور تكون عبرت وسلكت إلى الأمام. الآن هناك آلية التفاوض، الملفات التي تطرح، الأولويات، هناك الموضوع النووي، هناك الموضوع الاقتصادي، هناك الموضوع السياسي، هناك عدة مسارات في هذه المفاوضات التي ستنطلق بعد توقيع مذكرة التفاهم، وهناك الإشكالية الكبرى التي تتعلق بلبنان وهذا الصراع في لبنان، مع كما تفضلت زميلة نيجار أن الجانب الإسرائيلي ليس مرتاحا وليس راضيا عن هذا الاتفاق. يعني هناك دائما مخاطر من هذه الجبهة، بمعنى أن تتفجر هذه الجبهة من جديد، وكيف سيكون التعاطي على يعني في خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل أي تفجر في الجنوب اللبناني أو في الجبهة اللبنانية كيف يمكن أن يؤثر، أو بالعكس يعني من الممكن أن تكون فعلا إذا تم طرح الجبهة اللبنانية كأولوية من الأولويات خاصة من الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة بالتزامن مع مسار واشنطن الذي ترعاه الولايات المتحدة، كيفية إيجاد هذه الصيغة يعني بين المسارين، وكيف ممكن من الممكن أن تسلك الأمور بطريقة إيجابية، ولكن تبقى المخاطر من هذه الجبهة أكثر، لأن هذه جبهة ميدانية ودائما الميدان مخاطره كثيرة ولا يمكن التنبؤ به، من الممكن أن ينفجر الوضع الميداني بحوادث بسيطة ويصبح اشتعال كبير لا يمكن الحد منه.
4: ويمكن سيتم هذه النقطة الأكثر حرجا، لأن عنوان المذكرة يفترض أنه يعلن عن نقطتين رئيسيتين، الأولى مضيق هرمز، رفع الحصار مع التوقيع وفتح المضيق الذي يباشر مع إعلان الرئيس بالأمس وهو يدعو الكل للعبور، والنقطة الأخرى الرئيسية هو إنهاء الحرب، وهو المطلب الإيراني إنهاء الحرب على كافة الجبهات. فهل البند الثاني الأساسي لإعلان المذكرة قابل للتحقق الآن، أم أنه سيكون ضمن فترات النقاش على مدى 60 يوما؟
2: أي بند
4: أقصد إنهاء الحرب في كافة الجبهات، إيران جبهة، لبنان جبهة أيضا مطلوبة من الجانب الإيراني.
5: I think that's definitely
2: هذا بالتحديد ما نقوله بالنسبة لمذكرة التفاهم. لم نطلع على المذكرة فعليا، ولكن نسمع من إيران والولايات المتحدة، نسمع منهما عن مضيق هرمز، إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب، وإيران كانت حريصة على أن تقول في تصريحاتها أن هذا يشمل لبنان. من بين الأسئلة المطروحة، كيف يمكن لأي أحد أن يضمن ذلك؟ لأن إسرائيل لا توقع على هذا الاتفاق. من بين ما سمعناه منذ أسابيع حين كان هناك تصريح مشترك بين إسرائيل ولبنان بالنسبة لإعلان وقف لإطلاق النار، وفي النهاية إيران وحزب الله لم يعجبهما، ولكن مباشرة بعد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة قال ربما قد نحتاج إلى وضع قوات حفظ السلام على الحدود. أعتقد أن ما نرجح رؤيته في الأيام 60 المقبلة، والسلام جزء من ذلك برأيي، الولايات المتحدة وإيران يمكنهما تنفيذ ذلك، ولكننا بحاجة ربما إلى قوة خارجية لحفظ السلام تحرص على انسحاب إسرائيل، على أن حزب الله لا يطلق صواريخ على إسرائيل، وأن هناك جهة تقف على الحدود بمثابة الحكم في المباريات، وهذا ما سيأتي به 60 يوما.
4: قد أتفهم موضوع أن يقحم دائما الحزب حزب الله بأنه قد يكون مشعلا للحرب، لكن الواقع الآن التصريحات من جهة حزب الله إيجابية، تريد أن تكون ضمن مذكرة التفاهم، يريدون الالتزام لكنهم يطالبون بالالتزام الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي في تصريحاته بشكل واضح يقول لن ننسحب من المناطق الأمنية، يقول ليس فقط في لبنان بل في سوريا وحتى في غزة. فالآن هو الدور الأمريكي المطلوب بالنسبة للإسرائيليين، ومدى تأثير الرئيس الأمريكي على بنيامين نتنياهو في تحقيق المطلوب، هذا هو السؤال.
2: لا أعرف ما هو الدور المطلوب، لأننا مجدداً لم نطلع على الوثيقة فعلياً، ولكن بفعل الممارسة الولايات المتحدة لديها علاقة جيدة مع إسرائيل، ويفترض بها أن تضغط حتى لو من خلال لوي ذراع إسرائيل لإرغامها على الالتزام عسكريا اقتصاديا لديها تأثير. هي لا تتحكم بإسرائيل، يمكن لإسرائيل أن تتخذ قرارات خاطئة من تلقاء نفسها بدون الولايات المتحدة، ولكن لو عرفت التبعات وإذا هددت الولايات المتحدة بهذه التبعات قد لا تتخذ قرارا خاطئا سريعا.
4: سأعود، ما هي الأمور التي يمكن أن يضغط بها على الجانب الإسرائيلي؟ لكن تعليق منك سيدة نيجار حول الالتزام الإيراني، هل هو على نمط مضيق هرمز بمجرد التوقيع على الجانب الأمريكي أن يضمن وقف الحرب على كافة الجبهات، أم أن الأمر قابل للنقاش خصوصا موضوع الانسحاب لأنه ليس بالأمر السهل على مدى 60 يوما ضمن النقاشات المطولة؟ نعم
2: نعم. إذا موضوع لبنان التفاصيل لم تتضح بعد، فمعنى نفس الشيء من الرئيس ترامب حيث أنه لن يعود هناك أي قتال في لبنان، ليس فقط في بيروت ولكن أيضا جنوب لبنان. هذا معقد لأن إسرائيل قد اجتاحت والقتال مستمر في جنوب لبنان، وهذا مسألة معقدة. لا أعرف ما هي الخطوط الحمراء والمهل الزمنية، ولكن عندما نقرأ بين السطور بالنسبة إلى الجانبين الأمريكي والإيراني، على الأقل يكون هناك وقف إطلاق نار ليوقف الأعمال القتالية، ومن ثم يترافق مع انسحاب مع حصول المفاوضات، وهذا نصر كبير من جانب إيران. وهذا أحد الأسباب التي دفعت إيران إلى عدم الرد في الأمس بعد اعتداء إسرائيل على بيروت، والذي كانت إيران قد قالت أن هذا خط أحمر. هذا تحول كبير في الموقف الإيراني، بما يظهر أن وقف إطلاق النار أو السلام الطويل الأمد هو ما يبحثون عنه بدلا من رد الصاعين. إذن بالنسبة إلى عملية التوقيع كخطوة أولى مهمة جدا، والتفاصيل تتم مناقشتها، ولكن الأساس هو هرمز إنهاء الحرب شمول لبنان، ومن ثم مفاوضات حول النووي مقابل رفع العقوبات، وهما الموضوعان للجانبين الإيراني والأمريكي، الابتعاد عن الحرب والعودة إلى الملف الأساسي الذي كان النووي للولايات المتحدة والعقوبات لإيران.
4: وهنا سيد دكتور سليم، طبيعة الحال سيبقى الحديث عن موضوع لبنان طويلا، لكن النقاط التي ذكرها سيد تيم، وهل يمكن للمجتمع الدولي الآن أن يتدخل إذا انتهت الحرب؟ ينبغي على إسرائيل أن تثبت أنها بحاجة للبقاء داخل لبنان والمناطق الأمنية التي تتحدث عنها في سوريا وغزة، وهذا مصطلح الأمني كيف يمكن التعاطي معه على المستوى الدولي ليس فقط في إطار مذكرة التفاهم؟
3: يعني المستوى الدولي سيكون من الصعب إيجاد آلية دولية للتعاطي مع الانسحاب الإسرائيلي. الآن ما يحصل، هناك دينامية داخلية لبنانية وهناك دينامية خارجية من أجل التعاطي مع هذا الموضوع. الدينامية الخارجية تقوم على مسارين، مسار إسلام أباد الذي يقوم بين الولايات المتحدة وإيران، ومسار واشنطن الذي هو بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إذن المستوى الأعلى الذي هو بين الولايات المتحدة وإيران يقابله مستوى آخر بين لبنان وإسرائيل، والولايات المتحدة هي في المستويين. يعني من هذه الدينامية الخارجية يمكن أن يكون هناك، في حال حافظت إيران على ضغطها بهذا الموضوع أو ولم تكتفي فقط بموضوع وقف الحرب أو وقف إطلاق النار، في حال حافظت على ضغطها وكان النقاشات مع الولايات المتحدة في المفاوضات المقبلة على تفاصيل الوضع اللبناني، هناك إمكانية من خلال الولايات المتحدة في ليس دمج المسارين ولكن تأثير من مسار إلى مسار آخر عبر الولايات المتحدة. وهناك الدينامية الداخلية أيضا التي تقوم على السلطات اللبنانية الممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة، والوفد المفاوض ورئيس البرلمان الذي هو يمثل الثنائي الشيعي ويمثل حزب الله. هذه الدينامية الداخلية، كيفية إيجاد الإخراج بين الدينامية الداخلية والدينامية الخارجية، هناك إمكانية لهذا الموضوع، ولكن يجب أن تكون النوايا موحدة خاصة على المستوى الداخلي اللبناني، خاصة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولأن الإشكالية في هذا الموضوع كله سوى ستكون إسرائيل. يعني لابد من الداخل اللبناني أن يكون موحدا من أجل أن تكون دينامية واحدة باتجاه واحد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إيران في حال حافظت على ضغطها، في حال قبلت الولايات المتحدة أن يكون هذا الملف في المفاوضات المقبلة، سيكون هناك إمكانية من أجل إيجاد هذه الصيغة التفاوضية للوصول إلى اتفاق نهائي، خاصة أن مسار واشنطن متقدم إلى حد ما، رغم أنه لم يأتي بالنتائج ولم يبشر بنتائج فعلية حتى الآن، ولكن ضمن هذه الدينامية كلها سوا من الممكن أن نصل إلى صيغة.

0: بحسم الأمور في لبنان؟
1: I think obviously there's a concern.
2: طبعا هناك مخاوف.
1: The entire peace agreement on track, whether that's the United States.
2: من تقويض الاتفاق لأن الجميع في المنطقة يريد لهذا الملف أن يبقى في المسار المطلوب منه. والكل يخشى أن تقوم إسرائيل بتخريبه. أنا اعتبرت أنه مؤشر إيجابي أن إيران إذن لم ترد. رأينا عددا من المرات أيضا الولايات المتحدة تتوانى عن الرد، وهذه المرة إيران هي التي لعبت هذا الدور، وهذا مؤشر إيجابي بأنها منفتحة على مقاربة منطقية. فأكبر مخاوفنا حتى نحن هنا أمام هذه الشاشة هو أن تعتمد إسرائيل مقاربة منطقية أيضا.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. نشكر نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، ونشكر الدكتور سليم زاخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ونبقى في الملف اللبناني، وينضم إلينا الآن من المدخل الشمالي لمدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب. هل هناك أي انعكاسات لإعلان مذكرة التفاهم على أرض الواقع؟ ما الذي رصد ميدانيا؟
3: هناك عودة حذرة للسكان للبلدات والقرى والمدن خارج نطاق منطقة الخطر، نعني بها مناطق خط المواجهة مع المواقع الإسرائيلية التي جرى احتلالها في القرى والبلدات في منطقة جنوب لبنان. ويمكن أن يقسم هؤلاء إلى قسمين، فئة عادت فعليا إلى هذه البلدات والقرى الممتدة من صور باتجاه منطقة صيدا، وعادت فئة أخرى تفقدت منازلها ثم بدأت بالعودة التدريجية إلى أماكن النزوح. هنا خلفي تماما هو الطريق الرئيسي الذي يقع عند المدخل الشمالي لمدينة صور. يمكن ملاحظة عدد السيارات الكثيف الذي يعود نحو صور والقرى التي تحيط بهذه المدينة الرئيسية، والتي يبلغ عدد سكان هذا القضاء نحو 250 ألفا. أيضا هناك عودة الآن باتجاه العاصمة بيروت، وكذلك باتجاه أماكن أخرى من المترددين الذين لا يرغبون بالعودة في هذه المرحلة. أسئلة هؤلاء تتركز أولا على مسألة تأمين الأمن. الأمن بالنسبة لهم هو مسألة حيوية في هذه المرحلة. يتخوفون من أن تقوم إسرائيل باعتداءات جديدة، ومن ثم يرد حزب الله ويدخل جنوب لبنان في دوامة جديدة من العنف. الأسئلة الثانية ترتبط بالبنية التحتية، الكهرباء والماء، وأيضا توفر المواد الغذائية والمحلات الضرورية لإعادة حياتهم إلى طبيعتها. وهؤلاء ربما يكون يتحدثون عن ما نشهده من دمار في هذه المناطق التي تعرضت لقصف جوي عنيف أدى إلى تدمير مبان سكنية، إلى أضرار فادحة في ممتلكات المواطنين وحتى في المؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات لهم. هذا على مستوى الإنساني، العمل هنا على الأرض، مع أيضا استمرار فرق الدفاع المدني والإسعاف وفرق فتح الطرقات بالعمل حتى هذه اللحظة، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى تطوير عمليات البحث والإنقاذ في المباني المدمرة، وكذلك فتح طرقات قريبة من منطقة خط المواجهة في البلدات والقرى. وهذه عينة لما نراه في مدينة صور في مدخلها الشمالي، وهو يتكرر باستمرار في القرى والبلدات التي تعرضت لدمار كبير. على المستوى السياسي كان هناك ترحيب من الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي اعتبر بأن ما جرى هو جزء لا يتجزأ من أي مسعى لترسيخ الاستقرار. رئيس البرلمان كذلك أشاد بهذا الأمر، ورئيس الوزراء اللبناني اعتبر بأن ما جرى بأن الحكومة ستضاعف الجهود للمفاوضات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي منصور. ونتابع هذه الصور لهبوط المروحية التي تنقل الرئيس الأمريكي إلى قمة مجموعة السبع، وكما ذكرنا كان على رأس أجندة هذه القمة مضيق هرمز تحديدا، وهو ما جاء في حديث الرئيس.

0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي دعا أيضا إلى التعاون في تأمين المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وهي الرسالة التي أكد عليها الرئيس الأمريكي بعد إعلانه بالأمس عن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بعد التوقيع يوم الجمعة في جنيف. نذهب إلى فادي منصور. إذن أجندة عالية المستوى، وإن كانت الأزمة الأوكرانية في قلبها، إلا أن الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها ستكون عنوانا رئيسيا في الأحاديث، هذا هو المتوقع. ونحن نتابع معك وصول الرئيس الأمريكي، ما الذي يمكن أن يقال؟
1: نعم عبد السلام، صحيح أن مسألة أوكرانيا في قلب أجندة مجموعة السبع بأنها تتعلق ليس فقط بالحرب ولكن بمسألة الأمن الأوروبي، لكن أيضا الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن هذا النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، وإن كان المخرج منه أمريكي إيراني بخلاف ما كانت ربما تريد إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو، لكن هناك حضور فاعل لأيضا المنطقة في قلب هذه القمة التي دعت كل من أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات، الرئيس المصري، وأيضا ولي عهد السعودية، وإن لم يتمكن من الحضور بسبب تضارب مواعيد على ما يبدو، وبالتالي هناك لقاءات مهمة للرئيس الأمريكي مع هؤلاء القادة أيضا، حيث يعقد صبيحة يوم غد لقاء مع أمير قطر، وفي هذا السياق هذا إقرار بالدور الذي لعبته الدوحة في إطار تسهيل التوصل إلى مذكرة تفاهم، بداية كانت خلف الأبواب المغلقة وخلف القناة الوسيط الباكستاني، ولكنها تصدرت فيما بعد وأوصلت هذه المذكرة إلى خط النهاية من خلال اجتراح حلول وتوفير ضمانات تتعلق بمسائل أساسية وهي الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا في حشد المواقف الداعمة لمسألة هذه المذكرة وإنهاء النزاع في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي الحضور العربي أساسي هنا في هذه القمة، بما أن أزمة الشرق الأوسط المتعلقة بالطاقة هي في قلب الهواجس الأوروبية والاقتصادات الكبرى، سواء من كندا إلى الدول الأوروبية العضو في مجموعة السبع، وصولا إلى اليابان، لأن هذه الدول تأثرت بشكل كبير لا سيما اليابان والدول الأوروبية من انقطاع تدفقات النفط من تلك المنطقة والغاز، خصوصا أن نحو 20% من النفط العالمي كان يخرج عبر مضيق هرمز وإلى شرايين الاقتصاد العالمي. وبالتالي هذه القمة تتنفس الصعداء مع الأنباء الإيجابية، سواء من خلال التأكيد على أن مذكرة التفاهم سوف يتم توقيعها يوم الجمعة بالقرب من إيفيان الفرنسية هنا تحديدا في جنيف السويسرية، أو من خلال الأحاديث الإيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول إن السفن بدأت حقيقة تعبر مضيق هرمز وهي محملة بالنفط بشكل آمن وبسلام وفق تعبيره. وإن كان أكد مسؤول أمريكي للجزيرة أن القوات الأمريكية لن ترفع الحصار عن موانئ إيران إلا بعد التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل، لكن الأحاديث الأمريكية والتصريحات تشدد على أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة من الرخاء، وهذه فرصة أيضا كما يقول نائب الرئيس الأمريكي لعلاقات مختلفة لأول مرة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمد يده لإيران. لكن هناك أيضا حقيقة عبد السلام إشكالات أخرى، حيث لدى القارة الأوروبية شواغل أساسية، خصوصا لأن مذكرة التفاهم والحديث عن اتفاق أشمل في مرحلة ثانية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لم تأتي على ذكر مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية، وهذه مسألة نوه إليها اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال إن أي اتفاق ينبغي أن يتناول هذه المسألة، بما أن هناك تأكيدات تحديدا من الجانب الأمريكي بأن لدى إيران ترسانة قادرة على بلوغ أوروبا وليس فقط دول الشرق الأوسط التي استخدمت قدمتها ضدها إيران خلال هذه الحرب ودورات التصعيد التي رأيناها في الفترة الأخيرة. بالتالي هذه إحدى النقاط التي لا شك سوف يطرحها المسؤولون الأوروبيون مع الرئيس دونالد ترامب خلال هذه اللقاءات، وخصوصا أنهم أيضا لا يريدون أن يظلوا خارج أي سياق تفاهم ما بين واشنطن وطهران. عبد السلام،
0: ونحن في ترقب لنزول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق ما ذكرته أنت من ظروف انعقاد هذه القمة والمختلف فيها. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل الآن إلى إيفيان في فرنسا حيث تنعقد قمة مجموعة السبع والتي تواجه عددا من التحديات، على رأسها الأزمة الأوكرانية وعلى رأسها أيضا أزمة الطاقة التي عصفت بقطاعات عديدة على رأسها قطاع الطيران في ظل موسم السفر الصيف هذا العام. إذن الرئيس الأمريكي يصل إلى إيفيان ونترقب إن كان سيتحدث لوسائل الإعلام. سنحاول أن نسمع إن كان سيتحدث لوسائل الإعلام أم لا. يبدو أن الرئيس لن يتحدث لوسائل الإعلام، قال كلمة سريعة ومضى. إذن نعود إلى فادي، وضمن الأخبار العاجلة التي نقلناها أيضا وزير الخارجية الإيراني قال بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات. إذن هذا آخر خبر عاجل نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات. وأيضا عرقجي قال من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم، لكن اللافت في تصريحات عرقجي بأنه بعد توقيع المذكرة يوم الجمعة، وهو المحتمل والمؤكد الآن بحسب التصريحات الرسمية، فإن توقيع المذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن الجولة الأولى من المفاوضات سوف تعقد، وأشار إلى أن لقاء قد يجمع في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم. نعود أيضا لفادي منصور لمتابعة أيضا وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة مجموعة السبع، وذكرنا بعض النقاط، لكن تصريحات عرقجي أضافت عنصرا أساسيا يتعلق بمتى ستبدأ مرحلة التفاوض ضمن 60 يوما. هو يقول أنها ستعقد بعد توقيع مذكرة التفاهم الجمعة.
1: نعم، وهذا ما يريده الجانب الأمريكي الذي لا يريد إضاعة أي وقت ويحاول أن يضع إطارا زمنيا للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما أن المرحلة الأولى حقيقة تعالج تداعيات هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأيضا الردود الإيرانية والهجمات التي شنتها في المنطقة في سياق هذه الحرب، تحديدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وعودة الملاحة إلى هذا المضيق، تحديدا الشحن البحري المتعلق بإمدادات الطاقة ولكن غيرها من المواد الأساسية للاقتصاد العالمي، سواء الأسمدة أو حتى الأغذية بالنسبة للمنطقة التي واجهت مصاعب كثيرة على مدى أكثر من 100 يوم منذ نشوب هذه الحرب. لكن نائب الرئيس الأمريكي أعرب عن توقعاته أولا إلى أن المفاوضات مع الجانب الإيراني سوف تعقد تحديدا مع رئيس البرلمان الإيراني الإيراني قاليباف، والذي يترأس وفد التفاوض، بالإضافة إلى وزير الخارجية عرقجي وعدد من المسؤولين الإيرانيين ومن وصفهم بممثلين عن الأطياف السياسية المختلفة في إيران. وهو قال إن الولايات المتحدة تتحدث الآن مباشرة إلى إيران، وأشار إلى أن الأمر يختلف عن الحديث عبر القنوات الخلفية، معربا عن تفاؤله بسبب هذا التحول بإمكانية التوصل إلى اتفاق على البرنامج النووي الإيراني تستطيع من خلاله الولايات المتحدة بأن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا إلى الأبد بأي شكل من الأشكال، وبأن لديها كل الأوراق في حال تراجعت إيران وأخلت بالتزاماتها في أي اتفاق. وهو أشار إلى واحدة من أوراق القوة لدى الإدارة الأمريكية هي أولا النجاح في تدمير القوات العسكرية الإيرانية من ناحية، والبرنامج النووي من ناحية أخرى، ولكن الأهم الضغوط الاقتصادية التي تجرد إيران حقيقة من أي موارد لإعادة بناء برنامجها النووي في حال تراجعت عن التزاماتها. هذه على الأقل قراءة يوفرها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قال إنه يخطط بأن يشارك في حفل توقيع مذكرة التفاهم في جنيف يوم الجمعة المقبل. هو لم يستبعد أيضا أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه قال هناك الكثير من التفاصيل اللوجستية التي تعمل عليها الأطراف بانتظار وضع اللمسات النهائية عليها. لكن كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية يؤكد على مسألتين: أن ما يحصل لا يمثل فقط نقطة تحول للشرق الأوسط ووضعه على مسار الازدهار والسلام كما يقول جي دي فانس، ولكن أيضا يؤكد على أن الإدارة الأمريكية تدخل في هذا الاتفاق ومن ثم المفاوضات من موقع القوة، من موقع الانتصار. وهذه رسالة مهمة للداخل الأمريكي، لأن واحدة من الاعتبارات الأساسية لهذا الاتفاق وكيفية تصويره وكيفية الترويج له في الداخل الأمريكي في ظل انتقادات من أصوات ديمقراطية أساسية ولكن من بعض الجمهوريين، هي كيفية انعكاس هذا الاتفاق في الداخل الأمريكي وليس على مستوى المنطقة وفي العلاقة مع إيران.
0: تبقى معنا فادي ونتابع هذه الأخبار اللافتة، أيضا تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حول مذكرة التفاهم وما الذي تعنيه بالنسبة للجانب الإيراني. يقول عرقجي: نخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقا بالالتزامات. وقال: أنجزنا مذكرة التفاهم وسينفذ جزء من بنودها اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها الجمعة. ويقول عباس عرقجي أيضا بأنه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات. وقال عرقجي: إن الاتفاق يتكون من مرحلتين، الأولى مذكرة التفاهم التي وقعت، والثانية جولة مفاوضات لستين يوما قابلة للتمديد. وأضاف بأنه كما ذكرنا من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم. إذن ربما من أبرز النقاط التي ذكرها عباس عرقجي بأن بعض البنود ستنفذ اليوم كما قال، والباقي سينفذ بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وكما ذكرنا بجنيف ستحتضن ربما توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسنحاول أن نفهم سياق هذه التصريحات للسيد عباس عرقجي لاحقا مع مراسل الجزيرة من طهران. لكن نبقى مع فادي منصور حتى هذه اللحظة. فادي سأعود إليك، عدنان جاهز معنا. عدنان، في أي سياق يتحدث عباس عرقجي؟
2: يتحدث في سياق تأسيسي تحرص واشنطن على تأكيده يا عبد السلام، عندما تقول بأنها تراقب الالتزام الأمريكي، خصوصا عندما يقول بأن طهران تسير في هذا المسار فيما يتعلق بالاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، على قاعدة وأساس انعدام الثقة بالجانب الأمريكي بناء على التجارب السابقة. ولكن يؤكد بأن هذا المسار مستمر، سواء بالتوقيع المرتقب يوم الجمعة حيث يحضره رئيسي الوفدين، وفد إيران ووفد الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع. ويقول بأن هذه البنود التي يشار إليها جزء منها سيبدأ تنفيذه حاليا فورا، وجزء منها سيبدأ بعد توقيع الاتفاق، فيما يؤكد على أن المسار الحقيقي الآخر يبدأ عمليا بعد توقيع الاتفاق بمفاوضات يفترض أن تبحث القضايا الكبرى العالقة، تحديدا عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني وهذه النقطة الشائكة بتفاصيلها، والتي حرصت طهران على أن تكون الستين يوم هي عمليا مساحة البحث فيما يتعلق بهذه النقطة وليس ضمن البنود المذكرة وتنفيذها في الوقت الحالي. وبالتالي نحن نتحدث عن تأكيد إيراني على هذا المسار وعلى ضرورة مراقبة الالتزام الأمريكي، وهذا ما يفسر مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم مع العديد من وزراء خارجية المنطقة، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وفد إيراني سيقوم بزيارة لدول الإقليم ودول الجوار لإطلاعهم على مذكرة التفاهم. كل هذا يأتي في سياق تثبيت هذا الاتفاق ببنوده، نظرا لوجود حالة من انعدام الثقة كما وصفها الوزير عراقجي بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ولخلق حالة من الضغط عمليا لالتزام واشنطن ببنود الاتفاق في كل جوانبها، سواء فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، أو حتى بوقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي تركز عليها أيضا طهران بشكل واضح وكبير، وأيضا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه البنود بشكل أساسي عبد السلام كما قلت جزء منها بحسب الوزير العراقجي سيبدأ تنفيذه فورا، جزء منها سيبدأ تنفيذه حين توقيع الاتفاق يوم الجمعة، ولكن كل هذا سيبدأ عمليا مسار تقدم فيه طهران التزاماتها خطوة بخطوة، بمعنى تتقدم في خطوات التزامها طالما أنها ترى الجانب الأمريكي يلتزم بخطواته. هذا التصريح كان في وقت سابق قبل حتى الوصول إلى اتفاق من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وهذا المسار عندما نتحدث عن 60 يوم هو مسار سيبحث قضايا شائكة جدا، يعول أن ينتهي باتفاق نهائي وشامل فيما يتعلق بالقضايا الكبرى عندما نتحدث عن رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني الذي رسمت له بطبيعة الحال كما تقول بعض المصادر خارطة الطريق على أقل تقدير لبحثها وللتفاوض مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتفاصيلها العديدة، فيما يتعلق بالبرنامج برمته، المنشآت، اليورانيوم المخصب ونسب التخصيب التي تستطيع طهران الاستمرار بها، وحتى كمية اليورانيوم المخصب التي فوق نسبة 60% والتي تبلغ كميتها 460 كيلوغرام.
0: نعم. شكرا لك عدنان البوريني، ونبقى في متابعة هذه الصور للرئيس الأمريكي في فيان. شكرا جزيلا لك عدنان. نحن الآن على رأس الساعة ونتابع هذه الصور لوصول الرئيس الأمريكي لقمة مجموعة السبع. مستمرون مشاهدينا معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث المستجدات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران صرح بموجبه بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وبرفع فوري للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قبيل وصوله إلى جنيف للمشاركة في قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، أضاف الرئيس الأمريكي أن سفنا محملة بالنفط بدأت التحرك خارج مضيق هرمز وإنها تسلك مسارات ملاحية آمنة. على صعيد متصل نقلت رويترز عن الجيش الأمريكي قوله إن حصار موانئ إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق معها يوم الجمعة. في طهران أعلن الرئيس الإيراني أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم يوم الجمعة المقبل. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. ولاقت المذكرة ترحيبا دوليا واسعا، حيث قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. في لبنان أعرب رئيس الوزراء نواف سلام عن أمله بأن ينجح التفاهم في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. من جهته قال حزب الله إن على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية. من ناحيته دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية وإلى الالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم من خطر الخروق الإسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. في إسرائيل رفض وزير الدفاع سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم ما وصفه بالضغوط الحالية والمستقبلية. نبقى في متابعة كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا أولا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، وسينضم إلينا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. وطالما أن الرئيس الأمريكي قد وصل إلى مقر انعقاد قمة السبع، نذهب إلى فادي منصور، ونفهم هذه السياقات عموما متعلقة بمذكرة التفاهم والتي تتزامن أيضا مع انعقاد هذه القمة.
1: نعم عبد السلام، كما أشرت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادم الآتي من العاصمة الأمريكية واشنطن حط طائرته الرئاسية أولا في جنيف المدينة السويسرية المجاورة هنا لمدينة أفيون، ومن ثم انتقل إلى فندق رويال أفيون حيث تنعقد قمة مجموعة السبع والتي من المقرر أن تفتتح رسميا في وقت لاحق من مساء اليوم بلقاء لقادة الدول المشاركة. لكن أولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل إلى هنا قبل دقائق قليلة، من المقرر أن يعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس

0: الرئيس الفرنسي ماكرون الذي تترأس بلاده هذه الدورة من اجتماعات المجموعة. الرئيس الأمريكي طبعا استبق وصوله إلى مقر القمة ومن على متن الطائرة الرئاسية بنشر منشور على تروث سوشيال أشار فيه إلى أن السفن بدأت تعبر مضيق هرمز وهي الكثير منها محمل بالنفط وفق تعبيره، وهي تقوم بالعبور بشكل آمن وسليم وفق تعبيره. وإن كان مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأنه لن يكون هناك رفع للحصار على الموانئ الأمريكية على الموارد الإيرانية والذي تفرضه البحرية الأمريكية بالإضافة إلى سلاح الجو الأمريكي إلا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم رسميا ما بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة. لكن كان لافتا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أشار إلى أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية وقعت بالفعل نسخة إلكترونية أو وقعت إلكترونيا هذه المذكرة. نحن نستفسر من البيت الأبيض عما يعني هذا الأمر، من مثل الولايات المتحدة، ما هو سياق هذا الأمر، وهل قامت إيران بالمثل؟ لكن في كل الأحوال نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن ثقة عالية بإمكانية نجاح المفاوضات التي سوف تلي مسألة التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هو قال إنه يتوقع أن يكون هناك مباحثات مع الوفد التفاوضي الإيراني على البرنامج النووي الإيراني، وعلى أي يمثل هذا الوفد كل من رئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية عرقجي، أي على مستوى رفيع، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين وممثلين عن الأطياف السياسية المختلفة في إيران وفق تعبير جي دي فانس. فانس قال أيضا إن الولايات المتحدة قارب ملف المفاوضات مع إيران وحتى توقيع مذكرة التفاهم من منطق التحقق من التزام إيران بتعهداتها، وهي سوف تبادل كل خطوة من قبل إيران بخطوة مقابلة. وفي هذا الإطار شدد على أن مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم لا يعني أن الولايات المتحدة ستمنح إيران أي أموال أو سترفع التجميد عن أي أموال كما يقول، وأنه سوف الإدارة الأمريكية سوف تنشر نص هذه المذكرة لكي يراها كل العالم. لكنه قال إن مسألة رفع التجميد مرتبطة بخطوات ينبغي على إيران أن تتخذها وأن تتحقق منها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو الذي سبق قال حقيقة إن إدارته لن تمنح أموالا نقدية للجانب الإيراني. لا شك أن هناك صياغات أخرى من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكالية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما انتقد الرئيس الأسبق باراك أوباما والاتفاق الذي عقده مع إيران في عام 2015، ليس فقط بحكم أنه الرئيس الأمريكي يقول بأن هذا الاتفاق فتح مسارا مؤكدا لإيران للحصول في وقت ما على سلاح نووي، لكن أيضا لأن الرئيس أوباما منح إيران مليارات الدولارات نقدا. نعم. وهذه صورة لا يريدها الرئيس الأمريكي. أما عن مسألة تخفيف العقوبات فهي مرهونة بالتوصل إلى تفاهمات على البرنامج النووي وتحديدا على مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم. عبد السلام،
1: شكرا لك فادي منصور. ونبقى في إيفيان، ينضم إلينا من مقر القمة هناك مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي. وربما تزامن الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية له انعكاساته على تصريحات القادة الأوروبيين، وسيكون له أيضا انعكاساته على أجندة هذه القمة. عياش،
2: من دون شك الإعلان فرض نفسه على جدول الأعمال، فرض مزاجا جديدا عليها على القمة، وغير جزءا من ترتيبات ملفاتها التي كانت تستعد أساسا هي لبحث ملفات خلافية ثقيلة، خلافات عابرة للأطلس وعلى رأسها خلافات أوروبا مع أمريكا بالشأن الأوكراني. يتوالى الآن وصول القادة إلى إيفيون، فبعد وصول الرئيس الأمريكي تصل بعد قليل رئيسة الوزراء الإيطالية ثم رئيسة الوزراء اليابانية على أن تتواصل مراسم الاستقبال ثم الترحيب الجماعي قبل عشاء العمل الافتتاحي الذي ينتظر أن يتناول بصورة شاملة وواسعة الملفات الدولية الكبرى والرهانات الجيوسياسية التي برمجت في وقت سابق من دون أن تسمى هذه الملفات رسميا في برنامج العمل. لكن الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أنه فرض نفسه مبكرا على أجواء القمة. بالنسبة للأوروبيين طبعا يعتبر هذا الاتفاق فرصة لتجنب صدمة جديدة تتعلق بأزمة الطاقة في ظل حساسية مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء أساسي من النفط والغاز العالمي. ولهذا جاء بيان الرباعي الأوروبي مرحبا بوضوح بالاتفاق، مع تأكيد ضرورة تنفيذ الاتفاق سريعا وكاملا، لكن أيضا مع قدر من الحذر خشية أن يبقى هذا الاتفاق هشا ويتحول إلى تهدئة مؤقتة تعيد التوتر إلى الأسواق. عطفا على جدول الأعمال، يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند 9:00 إلى 4:15 مساء، وغدا صباحا يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبعد لقاء الرئيس الفرنسي بالقادة العرب الثلاثة يعقد لقاء موسع ظهر الغد يضم أعضاء مجموعة السبعة والقادة العرب لمناقشة الملف الإيراني خصوصا وخلفياته والسابقة واللاحقة. وباريس أرادت من البداية إشراك بعض الحضور العربي لمناقشة أزمات المنطقة خصوصا ملفات الطاقة والاستقرار، هذا علما بأن الملف الأوكراني الذي يبقى ملفا ثقيلا هنا في القمة سيخصص له غدا صباحا اجتماع عمل يضم قادة الدول السبع مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بما يعكس أن ملف أوكرانيا كملف مركزي موجود في هذه القمة رغم التحولات الجديدة في الشرق الأوسط، والملف الذي صار هو الأول الاتفاق الأمريكي الإيراني. باختصار، غدا صباحا ملف أوكرانيا، وعند منتصف النهار ملف إيران.
1: شكرا لك عياش دراجي مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا. ننوه للخبر العاجل على شاشتنا، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني تقول الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي. حول هذا الخبر العاجل ومجمل المواقف الإسرائيلية من مذكرة التفاهم التي أعلنها الرئيس الأمريكي ينضم إلينا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك مجددا. هل يمكن فهم سياق هذا الخبر نقلا عن مصدر أمني؟
3: نعم، وأولا عبد السلام، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول أن تهيئ الرأي العام في إسرائيل منذ أيام عدة حقيقة لاحتمال وقف القتال كليا في لبنان، وليس فقط في منع إسرائيل لضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. رأينا ذلك في بيانات الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية التي بدت وكأنها تلخص المشهد وتلخص العمليات العسكرية التي خاضتها الفرق المختلفة على مدى الشهور الماضية، مما سمته قتل للقادة الميدانيين ولعملياتها بالوصول إلى الشقيف والسيطرة العملياتية على وادي السلوقي وغيرها من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وقضائها كما تقول على الوجود المسلح لحزب الله في مناطق واسعة في جنوب لبنان. لذلك هذا الخبر الآن الذي تنقله القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني هو يأتي منسجما مع هذه الرؤية ومع ما يمكن أن تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية تهيئة الرأي العام في إسرائيل بخصوصه، وهو ربما وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت أو منع قصفها، إنما منع قصف كل لبنان عموما ووقف العمليات العسكرية بالتمام. وهذا أيضا ما كان يتسق مع شهادات لجنود وضباط في الجيش الإسرائيلي الذين تحدثوا لوسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا أيضا للقناة 12 الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، وقالوا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تقريبا متوقفة في جنوب لبنان ولا يوجد نشاط عسكري، وهذا أيضا يمكن أن يكون مؤشرا نحو ما هو آت في الأيام القليلة المقبلة. وهذا هو ما لا تريده إسرائيل، لكنها كما يبدو هي مرغمة على ذلك. سنعرف ما هي وجهة النظر الإسرائيلية حقيقة بشكل رسمي، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية هذه الليلة بحدود الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتوقع أن يدلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة مصورة، ليس مؤتمرا صحفيا كما يبدو، لكن كلمة مصورة سوف يدلي فيها بموقف إسرائيل كما يبدو من مذكرة التفاهم ومن ما هو جاري على الميدان في لبنان. حتى الآن نتنياهو لم يخرج ضد الاتفاق علنا، لم يقل بأن هذا اتفاق سيء، ولم يخض صداما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن التوصيف في إسرائيل لهذه المذكرة بأن هذا هو يوم سيء لإسرائيل، يوم سوداوي، اتفاق كارثي ومروع ويمس في أمن إسرائيل والقضايا الاستراتيجية الخاصة بها في المنطقة. المعارضة الإسرائيلية تهاجمه بشدة وتقول بأن نتنياهو خسر الحرب وقاد إسرائيل إلى حروب استنزاف ولم يحقق أي شيء، وأنه بهذا الاتفاق عمليا يكون قد بحى كل الإنجازات العسكرية من وجهة نظر المعارضة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ونذهب إلى عدنان البوريني، وكان هناك تصريحات أيضا لافتة لعباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني حول مذكرة التفاهم، وما النقاط الأساسية التي تركز عليها طهران في هذه المرحلة؟ عدنان،
2: تركز على الحذر وعلى الالتزام الأمريكي بتنفيذ بنود الاتفاق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تحدث بوضوح عن أن طهران تذهب في مسار المفاوضات والاتفاق على قاعدة انعدام الثقة بناء على التجارب مع الجانب الأمريكي، ولكن ذلك لا يلغي الرحلة نحو جنيف لتوقيع الاتفاق. يقول الوزير عباس عرقجي بأن وفد إيراني سيكون في جنيف الجمعة، ومن المحتمل أن يلتقي رئيس الوفد الإيراني برئيس الوفد الأمريكي، ويقول أيضا بأنه قد يعقد لقاء بينهما، وستعقد أولى جولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي بعد توقيع الاتفاق. الوزير العراقي أشار إلى أن اتفاق اليوم عمليا هو من مرحلتين، أولى مذكرة تفاهم مرتبطة بالنقاط الأساسية، وثانية تبدأ بمفاوضات 60 يوم التي سيراقب بها الالتزام الأمريكي، والتي ستبحث بشكل أساسي الملف النووي وملف رفع العقوبات، ومن المحتمل التوصل لاتفاق فيما يتعلق بهذا الأمر. طبعا نحن نتحدث بحسب التصريحات عن 60 يوم ربما سيتم تمديدها إذا ما تم الاتفاق بين الطرفين على هذا الأمر، وبالتالي نحن نتحدث عن مزيد من التصريحات الإيرانية هنا عبد السلام التي تركز بشكل كبير على ضرورة الالتزام الأمريكي. ترجمت الاتفاق بالتزام أمريكي بكافة الخطوات، تحديدا في هذه الخطوات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي يبدأ جزء تنفيذ جزء منها اليوم وجزء آخر حين توقيع الاتفاق يوم الجمعة بحسب تصريحات الوزير عراقجي. عندما نتحدث عن هذه البنود نتحدث بشكل أساسي عن مضيق هرمز والأمور المتعلقة به، عن رفع الحصار الأمريكي، عن الموانئ الإيرانية، عن الأصول الإيرانية المجمدة وتسليمها وآلية تسليمها، وأيضا عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل. هذه النقطة التي يتم التركيز عليها بشكل كبير عبد السلام، نقطتان أساسيتان يتم التركيز عليهما خلال التصريحات اليوم، وقف إطلاق النار في لبنان والأصول الإيرانية المجمدة وتسليمها، هاتان النقطتان حاضرتان بكثافة في التصريحات. لكن كانت هناك أيضا تصريحات للتلفزيون الإيراني تحدث فيها عن الوضع القائم حاليا في مضيق هرمز، في إشارة إلى أن الوضع القائم هو ذاته مغلق المضيق في وجه السفن التي تريد الدخول والخروج بحسب التلفزيون الإيراني حتى توقيع الاتفاق. طبعا ذلك مرتبط بالأساس بترتيبات تريد السلطات في إيران اتخاذها في تلك المنطقة حفاظا على أمن السفن وسلامة تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. نرحب بضيوفنا في استوديو التغطية بالسيدة نيجار مرتضوي، وأيضا كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وسيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع سيدة نيجار مرتضوي، طالما أن هناك إيضاحات من عباس عرقجي يتحدث عن أن أول جولة للتفاوض ستكون مباشرة بعد توقيع في جنيف، وتوقع بأن يلتقي رئيس الوفد المفاوض الإيراني برئيس الوفد المفاوض الأمريكي. بالنسبة لك إلى ماذا يؤشر هذا الإعلان عن بدء جولة التفاوض التي ستستمر 60 يوما مباشرة بعد التوقيع في جنيف؟
4: أعتقد أن هذه خطوة إلى الأمام في عملية التفاوض، لأن أحد العراقيل أمام المباحثات الإيرانية الأمريكية كان أنهما لم يتواصلا مباشرة. نعرف أن رئيس ترامب يحب أن تكون المفاوضات وجها لوجه، لقد بعث بوفده إلى إسلام آباد، إذن بدأ بذلك منذ عهدته الأولى أو طالب بذلك، وهذا ما لم يعجب إيران. من بين الأسباب التي عقدت المفاوضات بين ترامب وطهران في تاريخهما هو الصيغة غير المباشرة، بما يجعل دور المفاوضات

0: عود
1: أو الوسيط بالأحرى بالغ الأهمية مثل قطر وباكستان وعمان، ولكن هذا يبطئ العملية. أيضا في عمليات التوقيع ليس واضحا إذا كان رئيس البرلمان سيكون موجودا أم لا، ولكن في المستقبل هذا يظهر المزيد من الجدية من قبل طهران إذا كانوا مستعدين للجلوس مع الأمريكيين على طاولة واحدة للتفاوض مباشرة، بما يؤشر أن المسألة ستتقدم. أعتقد أن الجدية أيضا تظهر من الجانب الأمريكي بالنسبة إلى الرئيس ترامب. سمعنا أجواء إيجابية وتصريحات إيجابية منذ الاتفاق بما يساعد هم على التقدم.
2: هو للإيضاح عباس عرقجي قال من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين الرئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم. أنت تتوقعين بأن يتم تجاوز نقطة التفاوض غير المباشر إلى تفاوض مباشر على غرار ما كان يحدث في اتفاق أوباما في السابق؟
1: في مايو كما أشرت، أو عفوا ممكن كما أشرت، ولكن مجرد التأشير بذلك، مجرد ذكر هذا الموضوع، هذا يشير إلى أن إيران تأخذ ذلك على محمل الجد. فرئيس أوباما مثلا بدأ المباحثات النووية مع إيران في صيغة سرية في عمان، والصيغة كانت مهمة، ولكن أسلوب ترامب مختلف، يحب الإعلام والمصافحة والصور، وطبعا إيران لم تكن مستعدة لذلك، ولكن ربما في ما يأتي قد يظهر بعض الجدية من قبل طهران في هذا المجال بأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق كبير ورنان في النهاية.
2: ما أهمية هذا التصريح سيد تيم كونستانتين بالنسبة لعرقجي؟ يقول قد يكون هناك لقاء مع التوقيع مباشر بين رئيسي الوفدين الإيراني وأيضا الأمريكي، وبأن جولة التفاوض ستبدأ مباشرة بعد التوقيع. هل يمكن أن يكون هناك نقاش مباشر وجها لوجه في المرحلة المقبلة بعد تجاوز العقبات الأساسية؟ لأنه يحتاج إلى نقاش أكبر، موضوع النووي والمواضيع الأخرى المتعلقة بالأموال المجمدة.
0: آمل أن تحصل هذه المباحثات وهذه النقاشات وجها لوجه وأن تكون على أرفع وأعلى المستويات. فمن السهل جدا أن تصور الآخر والخصم على أنه الشرير وعلى أنه السيء إلى حين تجلس معه إلى الطاولة وتشعر بإنسانيته. وغالبا حتى عند وجود الاختلافات تجد قواسم مشتركة، قد يكون أمرا بسيطا، أنت تستسيغ الطعام نفسه مثلا وأنت تجلس معه وتناقش وحتى تختلف، ولكنك تجد القواسم المشتركة. هذا يضيف الطابع الإنساني، وهذا جيد من أجل دفع العمليات قدما. أنا آمل أن تحصل اجتماعات وجها لوجه لأنها ستفيدنا جميعا.
2: والحديث عن الأجواء الإيجابية، الجانب الإيراني دائما يجعله في محطة التشكك، لأنه أيضا عرقجي يقول نخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقا بالالتزامات.
0: انعدام الثقة هو من الجانبين، يمكن أن نمضي وقتنا من الطرفين في الحديث عن سبب عدم ثقتنا بالطرف الآخر. هذا ينطبق على إيران وعلى الولايات المتحدة، لذلك أسباب منطقية لألا نثق ببعضنا. أو يمكننا أن نأخذ هذه الخطوة الأولى باتجاه بناء الثقة، وستكون خطوات بسيطة. لا يمكن أن نثق ببعضنا تماما بعد 60 يوما، ولكن حين نبني على هذه الاتفاقات الصغيرة وحين نجلس إلى طاولة في مناقشات مباشرة، حين نرى بعضنا بدلا من أن نقرأ مستندا فقط، هذا كله يحدث اختلافا. أنا أفهم أن يكون هناك عدم ثقة من الطرفين، ولكن ما نحتاج إلى تركيز عليه وما حصل في العام 79، لا، ما سيحصل في 2027 و30 وبعده.
2: ما الذي فهمته السيد سليم زخور من تصريحات عرقجي المتعلقة بالاحتمالات؟ اللقاء قد يجمع بين رئيسي الوفدين، الحديث عن بدء التفاوض مباشرة، ومع ذلك هناك انعدام ثقة، وهذا الأمر موجود في الذهن الإيراني.
3: يعني الكلمة المفتاحية، الكلمة الجوهرية في هذا الموضوع هي الثقة. الآن يمكن القول أنه بدأ

0: جاءت مرحلة بناء الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني من خلال مذكرة تفاهم، الاتفاق على مذكرة تفاهم، وصولا إلى توقيع مذكرة تفاهم وإطلاق المفاوضات فيما بعدها. كلما كان هناك بناء للثقة أكبر، كلما كانت المفاوضات تتقدم، كلما كان إمكانية الذهاب بعيدا في هذه المفاوضات. الثقة يجب أن تكون في المرحلة الأولى بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وأيضا يجب أن لا ننسى أن الثقة يجب تعزيزها بين الفريق المفاوض الإيراني والمسؤولين الإيرانيين الآخرين، خاصة الذين يشككون بشكل أكبر من الفريق المفاوض. وهذا يحتاج إلى تطبيق الخطوات. كلما كان هناك تطبيق متبادل من الخطوات، كلما كان هناك بناء أكبر لهذه الثقة. نحن الآن مذكرة التفاهم هي مذكرة لفك الاشتباك والذهاب إلى مفاوضات. هذه المفاوضات بالعناوين المطروحة هي عمليا مفاوضات من أجل إدارة الصراع في هذه المرحلة، في حال تم الوصول إلى نهايات سعيدة في هذه الملفات. في حال تم بناء ثقة أكبر، من الممكن، يعني وهذه نظرة تفاؤلية جدا جدا جدا، أن نذهب إلى مفاوضات موسعة أكثر، لا تشمل فقط إدارة الصراع ولكن تشمل إنهاء الصراع. وهذا هو طموح أعتقد الولايات المتحدة، ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن تبدأ بالخطوة الأولى وهي الثقة، ثم الثقة من أجل الوصول وتطوير المفاوضات وصولا إلى نهاء الصراع.
1: وهنا نعود للسيدة نيجار، وعن أيضا إذا كان الجانب الإيراني له تحفظات وله مطالب، الجانب الأمريكي أيضا بتصريحات جي دي فانس يتحدث بأن على إيران الإيفاء بالتزاماتها، وهذا مرتبط بالإفراج عن الأموال المجمدة وفق جدولة معينة تقيس مستوى أداء طهران خلال فترة التفاوض. فهل الجانب الإيراني سيلتزم بما تريده واشنطن من نقطتين ذكرها جي دي فانس؟ قال الالتزام بعدم تطوير البرنامج النووي ووقف دعم ما سماهم بالوكلاء في المنطقة.
2: بالنسبة إلى مستوى انعدام الثقة من جانب طهران مرتفع جدا، لا ثقة بنظرها، ولأسباب أخيرة قالوا إننا فوضنا مع هذه الإدارة مرتين هذا العام وفي وسط ذلك حصلت حربان. إذن هذه المرة يحاولون التحرك خطوة تلو الأخرى. أيضا يريدون رؤية النتائج قبل الانتقال للخطوة التالية. إيران تتحدث عن الأموال المجمدة، تريد أن تعود إلى هذه الأموال قبل أن تنتقل للخطوة التالية. أما البرنامج النووي فقد قالوا ذلك حتى خلال خطة العمل الشاملة المشتركة والتزموا بذلك في العلن وفي الخاص. قالوا إنهم يريدون اتفاقا أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا يريدون جعل البرنامج النووي عسكريا. وسعوا البرنامج ولكن في المجال المدني لا العسكري، ولكن تفاصيل البرنامج المدني تبقى قيد المناقشة أو التفاوض. إلى أي مدى يصل التخصيب؟ هل نوقفه؟ إلى متى؟ كل ذلك مسائل معقدة ويجب مناقشتها في الشهرين المقبلين. سيكون ذلك صعبا ويتطلب دعما وخبرة من الجانبين. اتفاق أوباما شمل أيضا غير إيران والولايات المتحدة دولا خمسة لها خبرة فنية، وربما هذا ما سيحصل أيضا هذه المرة، بالإضافة إلى رفع العقوبات. هذا ما تريده إيران، وهذا معقد تقول واشنطن، لأنه لا يعتمد على الرئيس. هناك قانون أمريكي، هناك الكونغرس. الكونغرس الأمريكي سيتطلب أو سوف يطالب بتنازلات من الرئيس، وهذه كلها أسئلة ستتم الإجابة عليها في الشهرين المقبلين. إذن الجدية هي إنهاء الحرب من الطرفين وكذلك الماضي قدما فيما تبقى من العملية، ولكن التحديات جمة.
1: والتحديات سيتم التي واجهت الجانب الأمريكي هو فهم طبيعة التفاوض والمفاوض الإيراني في المرحلة السابقة، والذي استطاع بطريقة ما أن يصل إلى مذكرة التفاهم وتأجيل موضوع نقاش تخصيب اليورانيوم المعقد. جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف اضطر للجلوس مع خبراء نوويين في المرحلة الماضية، يقال بأن عددهم 100. فهل تعتقد بأن هناك مرونة أمريكية في هذه المرحلة لتفهم تعقيدات التفاوض النووي الرئيس أوباما اضطر لعامين من التفاوض مع خبراء ونقاشات، وكان هناك أيضا آلية أوروبية مشتركة، فهل هذا الأمر في حسبان المفاوض الأمريكي في هذه المرحلة؟
2: نعم، كان هناك 6 دول مشاركة خلال عهدة أوباما، وبالتالي كثر الأشخاص والمسؤولون والفنيون والبيروقراطيون، والمقاربة اختلفت عن إدارة ترامب. خارج سياق هذه المفاوضات، أنا أنظر إلى ما تقوم به الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، ومن بين ما تقوم به الحكومة الأمريكية، وأنها تركز على نقطة واحدة، أولوية واحدة، لديها 100,000 الموظفين في العاصمة واشنطن، ولكن لسبب لا نعرفه تركز على أولوية واحدة، ولكن هذا على عكس هذه الإدارة. هذه الإدارة لديها الكثير من الملفات المفتوحة وتنعكس في الأعلام. أنا أعتقد أن هذه الطاقة نفسها والأسلوب نفسه سوف ينسحبان على هذا الملف. لماذا نأتي ببيروقراطيين لم يعملوا في مجال العقود لتستغرقهم المسألة الأشهر؟ أعتقد أن صنع القرار يمكن أن يتم تسريعه. مثلا يتحدث ترامب عن الغبار النووي، ولكن بالنسبة إلى اليورانيوم المخصص، إذا كان هناك اتفاق حول ذلك، هل يحصل ذلك في إيران، في الولايات المتحدة، في طرف ثالث، كيف يتم التخلص منه؟ كلها أسئلة من المهم التحدث عنها، ولكن من الصعب أن نتفاوض حولها وأين ستحصل إذا لم نكن نعرف ما سيتضمنه التخلص من هذه المواد. لقد رأينا ذلك يطرح، لم نطلع على مذكرة الاتفاق بعد، وبالتالي أنا أعتقد أن ربما بعض من هذه المسائل سوف تدرج ضمن هذه المذكرة مع المزيد من التفاصيل، أو ربما يأتي الاتفاق بتفاصيل أكثر مما نعرفه حتى الآن.
1: وهنا دكتور سليم زخور، تفاصيل عديدة ستكون، هل يكفي هذا الوقت؟ يعني نحن نتحدث عن 2 شهر، يفترض أن تناقش أصعب وأعقد موضوع حسم في 2 سنين في عهد أوباما، موضوع تخصيب اليورانيوم وحق إيران في تخصيب اليورانيوم ومستويات التخصيب وترقيق المخزون الصافي 60%، بالإضافة إلى ربطها تلقائيا بالأموال المجمدة والإفراج عنها وفقا لهذا التطور.
0: يعني هناك عدة مستويات في هذا الموضوع. هناك المستوى الداخلي الإيراني، وهذا مهم، خاصة ما ظهر خلال الأيام 4-5 الماضية من هذا التباين أو الانقسام داخل إيراني. ولكن هذا الموضوع رغم أنه يشكل عائق في هذه المفاوضات، التقدم في هذه المفاوضات، بمعنى أن المفاوض الإيراني يحتاج إلى موافقات داخل إيران، لا شك أن هناك معطى إيجابي رغم هذا التباين وهذا الانقسام، وهو القبول الإيراني بمذكرة التفاهم والذهاب إلى المفاوضات، بمعنى تم تخطي مرحلة أساسية في هذا الموضوع. هذا عائق كبير من أجل الوصول، بناء الثقة والوصول إلى مخرجات. الإشكالية الأخرى أو المستوى الآخر هو طبيعة الملفات، يعني والجاهزية من أجل القيام بتسويات معينة في هذه الملفات، خاصة الملف النووي كما تفضلت، يعني يحتاج إلى الكثير من النقاشات. ولكن إذا كانت النوايا صادقة والجهد موجود، يمكن الوصول إلى حلول. حكما أو على الأرجح، المهلة 2 ليست كافية، يعني رغم كل هذه الإيجابيات التي نتحدث عنها، 2 على الأرجح ليست كافية. على الأرجح سنحتاج إلى تمديد مرة أولى وممكن مرة ثانية، ولكن إذا كانت النوايا جادة، الوقت كفيل، يعني الوقت مع الجهد يوصل إلى النجاح، خاصة إذا كانت نوايا صادقة بما عند الطرفين من أجل الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين، بشكل أن لا يكون هناك رابح واحد في هذا الموضوع، أن يشعر كل فريق أنه حقق جزء من المكاسب. الآن ما سنشهده في إطلاق المفاوضات، هناك المسار السياسي الأساسي الذي يقود مسارين أساسيين من تحته، وهو المسار النووي التقني والمسار الاقتصادي المالي، وهذان المساران مترابطين، يعني التقدم في النووي يقابله التقدم في الاقتصاد المالي، فك التخفيف من العقوبات، إفراج عن الأموال يقابله التزامات.
1: ربما هذه آلية للتحفيز للاستمرار في التفاوض، وأبقى معك لأنه لا يوجد بعض الآليات التي كانت مطبقة في الاتفاق السابق. نحن نتحدث عن الاتفاق، لكن السناب باك، العودة للعقوبات، لا يوجد تلويح بالتهديد في ضمن الحديث الآن في مذكرة صحيح. التفاهم. هل هذا شيء إيجابي؟ يعني فكرة تمديد التفاوض هل هي محتملة إذا لم يتم التوصل إلى تفكيك لكل النقاط؟
0: صحيح، هذا يرتبط يعني بناء خطوة خطوة. يعني نحن يجب أن لا ننسى أنه منذ 5 أيام كانت الغارات والقصف المتبادل بين إسرائيل وإيران قائم، بين الولايات المتحدة وإيران قائم، المسيرات والصواريخ على دول الخليج قائمة، هذا منذ 5 أيام أو 6 أيام. ولكن البناء على الإيجابية التي حصلت من خلال مذكرة التفاهم وإطلاق عملية بناء الثقة، إذا استمر هذا المسار رغم أنه هناك صعوبات كثيرة، ولكن هناك دائما أمل وهناك دائما احتمال إذا تمكن الطرفان من تحقيق هذه بناء الثقة بشكل كبير، خاصة أن تكون هناك مكاسب للطرفين. وكلما تقدمت المفاوضات على هذه القاعدة، تنازل أو مكسب أو يقابله تنازل ومكسب آخر، تتقدم الأمور. وكنت أشير إليه منذ قليل، هو هذه الملفات، الموضوع النووي مقابل الموضوع المالي الاقتصادي، ليس كافيا من أجل إنهاء هذا الصراع الذي دام ل 47 عاما. هناك موقع إيران على مستوى المنطقة، كيف سلوك إيران على مستوى المنطقة، علاقة إيران مع دول الخليج، بناء النظام الإقليمي الجديد على قاعدة السلام وعلى قاعدة الرخاء. يعني هناك الكثير من القضايا، ولكن لابد من أن نصل إلى نهاية الصراع، لأنه في حال لم ينتهي الصراع هناك دائما فرصة أو هناك دائما خطر أن يعود الصراع المسلح، يأخذ هذا الصراع شكله المسلح كما حصل خلال السنة الماضية. نحن اليوم في شهر يونيو وهو ذكرى الحرب السابقة، في هذه الأيام من العام الماضي كانت حرب أولى أو الصراع المسلح الأول، والآن الصراع المسلح الثاني ينتهي، ولكن لن يحسم نهائيا إلا في حال تم إنهاء الصراع بشكل نهائي
1: وتوقيع اتفاق ملزم لكافة الأطراف. سيدة نيجار، هل إيران مرتاحة للآلية المالية المقترحة؟ لم تعلن بشكل رسمي، لكن الجانب الأمريكي يربطها بتطور الأداء في التفاوض.
2: نعم، يبدو أن إيران قد وافقت على ذلك. هي بحاجة إلى تخفيف الضغوطات الاقتصادية في البداية. المليارات من أصولها حول العالم مجمدة، والبعض من ذلك سوف يتم تحريره في المرحلة الأولى، هذا بفضل دبلوماسية جدية من قبل قطر التي لم تدخر وسعا لتحقيق ذلك، مع الضوء الأخضر الأمريكي طبعا. ولكن هذا ليس تبادلا للكاش للنقد، بل الولايات المتحدة تتيح تحرير الأصول الإيرانية المجمدة في بعض المناطق. كذلك في نهاية المطاف بحاجة إلى رفع العقوبات، أن تتمكن من بيع نفطها والمواد البتروكيميائية في مراحل مختلفة من المفاوضات. هي أيضا بحاجة إلى رفع أو التخفيف من العقوبات، الكثير منها مرتبط بالبرنامج النووي، مع التفاوض على البرنامج النووي للتوصل لاتفاق نهائي. المؤشرات التي تأتينا من طهران تشير إلى أن الرئيس مثلا أسمى ذلك انتصارا، تحدث عن ميثاق شرف، تحدث عن قوة ردع فرضت في الميدان، وهذا نصر اعتبر أنهم قدموه إلى حليفهم اللبناني. كذلك قول الرئيس أن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل غير راضية، هذا انتصار لإيران. كذلك هذا انتصار للولايات المتحدة، ليس هناك شعبية للحرب بحسب كافة استطلاعات الرأي. الرئيس ترامب ثائمة من الحرب أيضا وأراد الخروج منها، لكن كان هناك ثغرة تفصل بين الجانبين حول كيفية الخروج من الحرب. بفضل العمل الأسطوري والتاريخي للوسطاء باكستان على رأسهم، نجحوا في التوصل إلى خط النهاية في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدا.
1: سيد تيم، لماذا هذا النقاش المعمق داخل الإدارة الأمريكية حول الأموال المجمدة الإيرانية وآليات تسليمها للإيرانيين، وبأنه يرتبط بالضرورة بأداء الجانب الإيراني في التفاوض. لماذا هذا التركيز على موضوع الأموال المجمدة وعدم

0: ربما المرونة الأوسع فيها.
1: I'm not sure what you mean by be more flexible.
2: لا أفهم ما تقصده بالمرونة، ولكن فكرة أن الأصول مجمدة ونحن بحاجة إلى نظر في سبب تجميدها من الأصل. كل مرة اتخذت إجراءات من الحكومة الأمريكية من أجل تجميد أصول إيرانية

0: كان هناك شروط ومتطلبات، ويبدو أنه من خلال هذا الاتفاق سوف يتم إنجاز البعض منها. حين نتحدث عن المرونة، هذه ليست أصولا جمدت عشوائيا بدون سبب، ولن تحرر ويرفع عنها التجميد عشوائيا وبدون سبب، لأن رئيس ترامب يريد ذلك. هناك آليات وإجراءات للتجميد وكذلك لفك التجميد أو رفع التجميد وتحريرها. نحن وصلنا إلى مرحلة الآن حيث وقلنا في بداية هذا النقاش أن هناك حاجة إلى بناء ثقة بين الطرفين، ولكن هذه الخطوات البسيطة المتواضعة التدريجية، تحرير هذه الأصول، التوصل إلى اتفاق نووي، كل من هذه الخطوات سوف تبني الثقة التي فقدت 47 عاما.
1: هناك خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول أمريكي كبير يقول إنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب وجي دي فانس وقعا مذكرة التفاهم، وكذلك فعل رئيس البرلمان الإيراني قاليباف. وفي ذات السياق يقول إن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران. ومن سياق كل ما يفهم بأن التوقيع الإلكتروني الذي كان يتم الحديث عنه قد تم بالفعل في انتظار التوقيع الرسمي يوم الجمعة في جنيف، وهو ما قاله أيضا عباس عرقجي. أعود لك سيد تيم، لأن السؤال عن الأموال المجمدة سببه الأساسي أن الاعتبارات قد تكون اعتبارات داخلية أمريكية وليس لها علاقة بالتفاوض أو الالتزام الإيراني، وإنما حتى لا يقال إن الرئيس الأمريكي سلم هذه الأموال كما فعل أوباما. فهل هذا عامل في في في في مذكرة التفاهم يفترض أن لا يؤخذ بعين الاعتبار الرأي الداخلي الأمريكي؟ هناك التزام تجاه دولة وإنهاء لحرب، فلماذا ينظر للداخل الأمريكي وإخراج تسليم هذه الأموال بصورة ترضي جمهورا ما؟
0: مهما فعله رئيس ترامب سيكون هناك مجموعات غاضبة منه. في الأمس كان هناك احتفال في البيت الأبيض، وبالقرب من ذلك كان هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحتفلون بهذه الفعالية، ولكن نقاد ترامب وجدوا سببا لينتقدوا حتى على مسائل بسيطة مثل احتفالية الأمس، وبالتالي لك أن تتخيل بالنسبة إلى القضايا الكبرى. الأهم بالنسبة إلى هذه الأصول هي ليست مجمدة كلها في الولايات المتحدة، البعض منها أو الكثير منها منتشر في العالم. الولايات المتحدة لها علاقات مالية مع جهات مؤسسات ودول طبعا بشكل يؤثر على هذه الأصول. قطر هي خير مثال، بعض هذه الأصول الإيرانية مجمدة هنا في داخل الدوحة، وبالتالي هذه فرصة حين نقول كيف يمكن لإيران أن تضمن تحرير هذه الأصول. هذا خير مثال على أنه لو قالت الولايات المتحدة لقطر نعم لقد وقعنا الاتفاق، يمكنكم أن تحرروا هذه الأصول ألف باء وجيم، هناك نوايا وثقة كبيرة من الجانب الإيراني في قطر إذا لم تكن تثق بالولايات المتحدة. هناك عدد من الإجراءات هنا في هذه العملية له علاقة بأشخاص خارج الحكومة الأمريكية من دول مجموعات مؤسسات إلى ما هنالك، وهذا من شأنه أن يضيف مستوى من الثقة لتحرير الأصول.
1: دكتور سليم، في نقطة أخيرة، كيف تنظر للالتزام تجاه لبنان في ما أعلن حتى الآن من عناوين رئيسية في مذكرة التفاهم وفي انتظار الإعلان الرسمي لها؟
2: يعني لا شك أنا يجب أن نرى النص الفعلي الذي يتعلق بلبنان، ولكن انطلاقا من الواقع الميداني من الواضح أن هناك التزام من الطرف الإسرائيلي بضغط من الولايات المتحدة، وهناك التزام من حزب الله تماشيا مع الجهود الإيرانية في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة. يعني حتى الآن هناك من الواضح بغض النظر عن الصيغة أو كيف تم إخراج هذا الموضوع، هناك التزام على وقف إطلاق النار أو وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ولكن كما كنا نتحدث في الساعات الماضية، هناك دائما خطورة على المستوى اللبناني على مستوى الميداني، يعني افتعال الاشتباكات من الممكن أن يبدأ بحادث بسيط ويمكن أن يتطور. يبقى في هذا الموضوع الضغط الأمريكي هو المهم على الجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى يمكن حفاظ على الضغط الأمريكي

0: الأمريكي بأن لا تحصل هذه الاشتباكات، أن لا تتطور هذه الاشتباكات، وأن يذهب النقاش بغض النظر عن في أي مسار، أن يذهب النقاش إلى كيفية انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين والانتهاء من هذه
1: الفصل. سنبقى في نقاش الموضوع اللبناني، سنذهب لمراسل الجزيرة بعد قليل. شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر سيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ونشكر نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. شكرا جزيلا لكم، وكما ذكرنا نبقى في علاقة مذكرة التفاهم بلبنان وما الذي يمكن رصده الآن على أرض الواقع. هل هناك أي انعكاسات؟ نذهب إلى إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، ينضم إلينا من صور في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب، ما الذي يرصد في هذا الإطار؟
2: جبهة هادئة، لا غارات لا قصف باستثناء بعض الخروقات الناتجة عن إطلاق قنابل وقذائف من الجانب الإسرائيلي على سكان أو على مواطنين لبنانيين يحاولون الوصول إلى مناطق خط المواجهة، مثل ما حصل في كفر تبنيت، في حاريس وفي المنصوري، في قطاعات مختلفة النبطية، أي قضاء النبطية، قضاء بنت جبيل وقضاء صور. لكن هنا على هذا الطريق الذي يعتبر مدخل مدينة صور الرئيسي والذي يربط المدينة كذلك ببقية القرى والبلدات، حركة نشطة منذ ساعات الظهر بعد تقصي المواطنين عن الأوضاع الأمنية وإمكانية الوصول إلى منازلهم. هناك أسئلة باتت تطرح الآن من هؤلاء عن مسألة الأمن، هل يمكن تأمين الأمن في هذه المرحلة لسكان العائلين، خصوصا من المخاوف من إسرائيل من أن قد تلجأ إلى خرق وقف إطلاق النار، ومن ثم يتبع ذلك رد من حزب الله، ومن ثم تتفاقم الأوضاع مرة أخرى. والأسئلة الثانية ترتبط بأوضاع الخدمات، البنية التحتية، ماء، كهرباء ومواد غذائية وإمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى فئتين، فئة تريد الآن العودة والبقاء في المناطق البعيدة نسبيا عن مناطق الاشتباك، وهي مناطق تقع مثل مدينة صور على سبيل المثال، وامتدادا على طول الخط الساحلي وصولا إلى أطراف مدينة صيدا. هؤلاء ربما يعودون إلى منازلهم في حال كانت قابلة للسكن، لكن هناك أشخاص آخرين أو مواطنين آخرين يتفقدون منازلهم في البلدات الأكثر بعدا عند القرى الحدودية القريبة والتي تعرضت لقصف ودمار كبير، ثم يعودون إلى مناطق نزوحهم. والأسئلة أيضا هي بالنسبة لإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة. على هذا المستوى هناك تأكيدات من قبل قيادة الجيش وأيضا من قبل حزب الله بضرورة التريث قبل الدخول إلى المناطق التي تقع قرب خط المواجهة الحدودية، والمخاوف كذلك من الأجسام غير المنفجرة مثل الصواريخ والقنابل وغيرها مما ألقته الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية والدبابات، وكل ذلك قد يعرض المواطنين للخطر. الآن هناك محاولات من قبل فرق الدفاع المدني كذلك وفرق الإسعاف لإعادة مسح الأضرار في المناطق، فتح الطرقات والبحث عن ناجين في بعض المناطق التي جرى قصفها. وأيضا على المستوى السياسي هناك ترحيب من رئيس الجمهورية بالاتفاق، من رئيس البرلمان وكذلك من رئيس الحكومة، بالإضافة إلى إشادة حزب الله بما حققته إيران في هذه المرحلة من التوصل لهذا الاتفاق، على الرغم من التباعد في المواقف والأراء حول هذه المسألة، إذ أن رئيس الجمهورية يعتبر ما جرى هو اعتراف عمليا بأن لبنان هو جزء من الأمن الإقليمي، ورئيس الحكومة يتحدث عن أن المرحلة المقبلة يجب أن تتطلب إعمارا للبنى التحتية، وكذلك رئيس البرلمان يقول بأن هذا الاتفاق أمن وقفا لإطلاق النار وهو لا يتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية، فيما حزب الله يرى بأن هذه المرحلة تتطلب دفاعا عن الأرض اللبنانية والتمسك بحق المقاومة وصولا إلى ترتيب الوضع الداخلي اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور. ينضم إلينا الآن من بيروت دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ مع سيد جو. وعن هذه المواقف ربما قد كانت متباينة في مرحلة ما أثناء القصف الإسرائيلي رغم أنه مستمر في تواجده داخل لبنان. بالنسبة للبنان الآن سيد جو، هل تتقارب وجهات النظر بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
3: يعني خلال الحرب كان هناك وجهات نظر متباينة حول تعدد المسارات، أي مسار أفضل. الآن هناك واقعية سياسية، يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني فرض على الطرفين المعنيين في لبنان إلى إيجاد بعض العقلانية. الآن السؤال الكبير، كيف يمكن ترجمة هذا الاتفاق الذي هو فضفاض؟ يعني لبنان هو جملة أو جملتين ضمن السياق الطبيعي. الآن حسب ما فهمت هناك نقاش يعني بين الرؤساء حول كيف يعني تفسير الاتفاق الأخير في موضوع المناطق التجريبية وغيرها وكل هذه الأمور. لكن بالنسبة لي الخطر الأكبر هو فض الاشتباك. يعني نحن أمام 4-5 أيام قبل توقيع اتفاق رسميا، هناك بعض المناطق يدخل إليها مواطنين لبنانيون، هناك دبابات إسرائيلية وقوات، ليس هناك فض اشتباك واضح، ليس هناك خط لا أزرق ولا أصفر ولا أي لون ثاني. يعني لابد من إيجاد يونيفيل على الأرض لمحاولة ترتيب بعض الأمور أو دخول الجيش. لابد من وضع إجراءات وآليات في المرحلة الحالية لتفادي أي تأزيم في المرحلة المقبلة. أما غير ذلك يعني لبنان سيسير على إيقاع الإيران الأمريكي خلال 60 يوما. إذا تعرقلت الأمور ستتعرقل الأمور في لبنان، إذا سارت الأمور ستسير إلى حد ما. لكن الآن سيخف إلى حد ما الضغط السياسي في البلد، لكن هناك يعني تساؤلات ماذا سيحصل مع إسرائيل، هل ستسير الأمور بين واشنطن وطهران. يعني هناك وضع هش، يعني أي طارئ خارجي قد يغير المعادلة الداخلية.
1: وهذا ربما مرتبط بكثيرا بما يمكن أن يعلن، وننوه لبعض الأخبار العاجلة الآن في ذات الإطار. مسؤول أمريكي كبير يقول تفاصيل الاتفاق مع إيران ستنشر خلال يوم أو يومين، والمفاوضات المقبلة ستكون مهمة للغاية، ويقول سيتم إطلاق مناقشة فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وهنا نبقى مع السيد وليد، وعن الخطوات الإسرائيلية الآن على الأرض رغم التصريحات المتشددة، كيف يمكن قياسها؟ هل هناك التزام إسرائيلي بما تريده واشنطن ضمن مذكرة التفاهم والالتزامات تجاه لبنان؟
4: حتى الآن لا يوجد هناك رؤية أو وجهة واضحة لدى السياسيين أو لدى الحكومة الإسرائيلية. ودعنا نميز هنا بين موقفين رسميين طفحا على السطح حتى الآن. الموقف الأول هو موقف المؤسسة الأمنية وبالتحديد الجيش والموساد، كلا المؤسستين يعني نشروا أن هذا اتفاق غير كافي وأنه خطر استراتيجي، بل يضيع فرصة استراتيجية لتحقيق ضغط حقيقي على إيران، واكتفى الموقف بهذا الأمر. ولكن على المستوى الميداني احنا نعلم أن الفرقة 91 وفرقة 36 من الجيش موجودة في جنوب لبنان، وأعلن قائد المنطقة الشمالية أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك الاستمرار في أعمال التمشيط، وهو يقصد تمشيط الهدم والتطهير العرقي، أو الانسحاب إلى الوراء، بمعنى الانسحاب إلى داخل إسرائيل. في المقابل الموقف الثاني هو موقف الحكومة على المستوى السياسي. هنا يغيب بشكل واضح، فقط هناك موقف عن وزير الدفاع ووزير الجيش الإسرائيلي الذي قال نحن لن ننسحب من لبنان، نحن سوف نبقى ليس فقط لبنان وإنما سوريا وغزة، لن يعود سكان هؤلاء المناطق إلى بلداتهم أو قراهم المهدومة وغير المهدومة إلى إشعار آخر، وربما يعني وقت طويل. ولكن المثير هو أنه موقف رئيس الحكومة نتنياهو حتى الآن غائب، وأنا باعتقادي هذا الغياب ليس يعني بالصدفة، وإنما هو يعني يدرك أنه غياب موقف من رئيس الحكومة يدفع إلى تأجيج الوضع داخل إسرائيل، بمعنى غليان الشارع وسائل الإعلام، هل هناك موقف يعني خطير بالنسبة لإسرائيل؟ هذه الكرة بالنسبة لنا مهمة قبل أن يظهر، وهو سوف يظهر قريبا بالتصريح يوضح إلى أين تتجه إسرائيل في لبنان.
1: سيد جو، هل تعتقد بأنه مع توقيع مذكرة التفاهم يصبح مسار واشنطن خارج السياق، أم أنه يمكن التعويل عليه لضمان نقاط أخرى منها الانسحاب مثلا، في حين أن الجانب الإسرائيلي يقول لن ينسحب من المناطق الأمنية

0: يعني إيران لو إنها تمسكت بوقف إطلاق النار، لكن يبدو أن المؤشرات رسيمة إلى حلفائها بأن يدخلوا بمسار التفاوض مع إسرائيل، فبالتالي لهذا كان موقف الرئيس اللبناني مرحب إلى حد ما حين لمح الاحترام إيران لسيادة لبنان أو الاتفاق لسيادة لبنان. الآن هناك محاولة لإيجاد صيغة مشتركة لدمج هذين المسارين، ليس المسارين، دمج الأفكار المتداولة يعني لا سيما بين الرئيس عون والرئيس بري، بمعنى تحسين ما هو المضمون في الاتفاق، تحسين شروط التفاوض لا سيما في موضوع المناطق التجريبية، الانسحاب، الكلام اللي قاله السفير الأمريكي مؤخرا، محاولة إدخاله بالتفاوض. الاختبار هو كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الأمر في الاجتماع في 22 حزيران. في المرات السابقة رفضت أي اقتراحات فيها تنازلات، الآن سنرى إذا الأمريكي سيحاول إلى حد ما إجبارها أو تشجيعها إلى اتخاذ بعض الخطوات مثل انسحاب وكل هذه الأمور. المشكلة أن الاتفاق الآن لم يشوف حبره بعد، لا الإسرائيل هناك ضياع، في لبنان هناك محاولة فهم ماذا يجري، سيتطلب الأمر ربما أسبوع للتأقلم مع الوضع الجديد. الآن الأساس هو وقف إطلاق النار، ثبت الآن، هذا كان مطلب حزب الله منذ البداية، حصلوا عليه في مكان ما، الآن هو التفاوض. يعني حتى الآن هناك تسهيل في لبنان لهذه الخطوة في الداخل. في إسرائيل أعتقد هناك صراع، يعني سنرى ماذا سيحدث بين
1: دعني أسألك عن أسأل عن هذا الصراع. نعم
0: سيد، حتى الآن
1: دعني أسأل عن هذه النقطة سيد وليد حباس، هل سيستمر الإسرائيليون في مسار التفاوض المباشر مع لبنان برعاية أمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم؟
2: نعم باعتقادي نعم سوف يستمرون، لأنه هذه يعني فرصة أخيرة لهم. ولكن يجب أن نفهم أنه إسرائيل أخطأت خطأ استراتيجيا في موضوع المفاوضات مع لبنان، وأريد أن أشرح. الولايات المتحدة وضعت إسرائيل والحكومة اللبنانية على مسار تفاوض، ولكن إسرائيل تلكأت بشكل كبير وظنت أنه الانفراجة سوف تأتي من الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تستغل هذا الإطار الزمني اللي امتد على مدار 4 جلسات أو 4 دورات من المفاوضات، لم تستغله بما يكفي. وكان هناك ضغوطات من مؤسسات فكرية وبحثية داخل إسرائيل تقول على الجيش الإسرائيلي أن يمضي قدما ويقدم عرضه للحكومة اللبنانية المستعدة لتلقف هذا العرض، وإسرائيل لم تقم بهذا الأمر. الآن انقلبت الآية، وعلى إسرائيل أن تستفيد مما تبقى لها من هذا المسار التفاوضي، وهي يعني ترامب وضعهم على هذه السكة ولم يستثمروها كما يجب. الآن سوف تمضي إسرائيل، لأنه هذه هي المسار الوحيد الذي يمكن من خلاله لإسرائيل أن تفصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية.
1: من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. ونشكر الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية كان معنا من بيروت. مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالميا. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب96%. هذا التراجع

0: في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصورا في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس وقعا مذكرة التفاهم، كما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأكد المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، وأن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران. وكان ترامب قد صرح قبيل وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع أن سفنا محملة بالنفط بدأت التحرك خارج مضيق هرمز وأنها تسلك مسارات ملاحية آمنة. على صعيد المتصل، نقلت رويترز عن الجيش الأمريكي قوله أن حصار موانئ إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق معها يوم الجمعة. وكان الرئيس الإيراني قد قال في وقت سابق أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم يوم الجمعة المقبل. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. ولاقت المذكرة ترحيبا دوليا واسعا، حيث قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن دولة قطر ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. في لبنان، أعرب رئيس الوزراء نواف سلام عن أمله في أن ينجح التفاهم بوضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. وفي إسرائيل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد رفض سحب الجيش من لبنان رغم ما وصفه بالضغوط الحالية والمستقبلية. معنا الآن من مقر قمة إيفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وفي الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إذن عياش دراجي، وأنت في هذه القمة في إيفيان في فرنسا، كيف انعكس توقيع هذا الاتفاق على الأجواء هناك، خاصة وأن هذا الاتفاق حال الإعلان عنه قد لاقى ترحيبا دولياً؟
2: في الواقع، هذه القمة، قمة إيفيان، تكاد تتحول إلى قمتين. قمة خاصة بملف الاتفاق النووي الأمريكي أو الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقمة لبقية الملفات الأخرى. هذا لفرط هيمنة هذا الموضوع على أعمال القمة حتى قبل بدئها. تستعد هي لانطلاق أعمالها، القمة السباعية رسميا، في أجواء هيمنة عليها خاصة نجم ترامب الذي سطع حتى قبل أن تحط طائرته في مطار جنيف اليوم، وذلك إثر إعلانه مساء أمس عن الاتفاق الأمريكي الأمريكي الإيراني. اليوم صرح ترامب أن بموجب هذا الاتفاق سيفتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، ويرفع بشكل فوري الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. فبالتالي هذا الملف صار هو الملف الأول، وما كان المحللون وحتى المنظمون لهذه القمة ينتظرون هذا الترتيب. من ردود الفعل

0: بارزة تصريح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن الاتفاق هو فرصة مهمة انتظرتها أوروبا منذ أسابيع، ودعا ماكرون إلى تحويل الاتفاق سريعا إلى واقع عملي لا مجرد إعلان سياسي. هناك أيضا ماكرون حذر من احتمال فرض رسوم عبور، واعتبر أن ذلك سيكون سابقة خطيرة قد تدفع دولا أخرى لفرض رسوم على المضايق بما يرفع الأسعار كما قال ماكرون، وأكد أن فرض رسوم مرور أو عبور في مضيق دولي لا ينسجم مع القانون الدولي، وأن بلاده ستدافع عن حرية الملاحة وتعمل لمنع ذلك. طبعا فرنسا والدول الأوروبية رحبت كثيرا بهذا الاتفاق
1: إليك الذي هيمن على القمة، لكن ترحيبها في فرنسا نشاهد هذه الصور من هذه القمة للرئيس الفرنسي ومعه الرئيس دونالد ترامب الذي وصل إلى القمة، وكان ماكرون قال بأن الاتفاق هو فرصة. إذا نستمع إلى هذا اللقاء.
2: سين الازدهار والنظر في التعاون في مختلف المجالات. سوف نحظى بفرصة الاحتفال على الطريقة الفرنسية ب 250 سنة من الاستقلال. سنكون إلى جانب أمريكا في فرساي بعد بضعة أيام، بعد يومين. أود أن أحيي الرئيس ترامب وأرحب به والوزراء والفريق المرافق له إلى إيفيون. بالأمس تم التوقيع على اتفاق مهم جدا، اتفاق سلام مع إيران، وهو مهم جدا لأنه أولا سوف يعالج مسألة النووي، وهي موضوع مهم جدا من أجل إرساء السلام في العالم. سوف يعيد فتح مضيق هرمز يؤمن السلام في لبنان، ونحن جاهزون لتحمل الجزء الخاص بنا من المسؤولية وتقديم الدعم لهذا الاتفاق. سنناقش ذلك مع بعضنا البعض ومع الزملاء. إنها خطوة مهمة جدا نحو السلام ومن أجل الاقتصاد العالمي. سنحظى بفرصة مناقشة الحرب في أوكرانيا من أجل التواصل والتفاوض على سلام مستدام. سيكون الرئيس زيلينسكي معنا أيضا غدا، كما سنلتقي بمجموعة دول السبع لمناقشة المعادن النادرة، المواد الخام الأساسية، من أجل التوافق بين دول مجموعة السبع. وستكون أيضا فرصة لنا لنحتفل بمرور 250 سنة على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر جيد لأن الملك ووزير الخارجية آنذاك دعموا الولايات المتحدة الأمريكية وحضروا لمعاهدة باريس في 1783. إنه لشرف وسرور كبيرين أن أستضيفك هنا في إيفيون وفي فرنسا.
3: إذن إيمانويل هو صديق خاص لي وتربطنا علاقات متميزة معا، ونحن أبرمنا الكثير من الاتفاقات معا، وأنا سعيد بالقول أن الاتفاقات تم توقيعها، والآن المضيق تم فتحه جزئيا، وبعد طبعا إزالة بعض الألغام التي تم العثور عليها، والآن بدأت السفن والناقلات بالعبور، ويوم الجمعة سيتم فتحه بالكامل. ونحن تجاوزنا الموضوع بشكل جيد مع إيران، والتي فيها قيادات جديدة. المستوى الأول من القيادات قتلت، والثانية قتلت، ويبدو أن المستوى الثالث من القيادات يتحلون بالذكاء والقوة، لكنهم أذكياء جدا. وانتهى بنا المطاف لتوقيع اتفاق. طبعا أشعر بالاستياء بأننا اضطررنا للعودة للقصف، وكنت أتمنى أن يبرم الاتفاق قبل عمليات القصف، ولكن أعتقد أن هذا الاتفاق سيعود بالنفع لمنطقة الشرق الأوسط، وأسعار النفط انخفضت، وأسعار الأسهم ارتفعت إلى عنان السماء وحققت أرقام قياسية جديدة، وشهد قطاع النفط أكبر تخفيضات، وربما عادت تقريبا إلى ما كانت عليه، ولكنها قريبا من الأرقام التي كانت عليها قبل بدء الحرب. والأمر الأهم هنا أمريكا أن إيران لن تملك سلاحا نوويا إذا ما وافقوا على ذلك، ولن يمتلكوا سلاحا نوويا، وهذا كان هو جوهر كل النزاع. لذلك هنالك لحظتان مهمتان عندما قمت بإلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة وما يعرف

0: باتفاق أوباما، اتفاق باراك حسين أوباما. عندما قلت بإلغاء ذلك الاتفاق كان مهما، لأنه كان يمثل طريقا للحصول على سلاح نووي، وكان اتفاقا وصفقة فظيعة ومريعة بالنسبة للولايات المتحدة. حصلت إيران على أساسها على مليارات الدولارات، منها مليار وسبعمائة مليون دولار نقدا تم تحميلها على متن طائرة بوينغ 757. هم كانوا بحاجة إلى طائرة أكبر من طائرة 747 لتحمل كل هذه الكميات، نتحدث عن مليار وسبعمائة مليون دولار تم إخراجها من المصارف الأمريكية وإرسالها إلى إيران، إضافة إلى ذلك عشرات المليارات من الدولارات التي دفعت لإيران. وبالتالي هم حاولوا أن يقدموهم رشوة لتوقيع اتفاق مع إيران. ونحن قمنا بعمل متميز، ونأمل أن نرتبط بعلاقات طيبة وأن تكون علاقاتنا طيبة مع إيران، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا سنعود إلى الحرب، ونأمل أن لا يكون ذلك ضروريا. الاتفاق الإيراني الذي نبرمه سيحقق الكثير من النجاحات للعالم، لأن النفط ارتفع لفترة ما، واتصل بي ماكرون وقال سيد الرئيس فلنبرم اتفاقا، ولكن سعر النفط سينخفض، سعر النفط سينخفض. وأشكرك ماكرون على مساعدتك، ومن دواعي شرفي أن أتواجد معك. نعم، حظينا بنقاش جيد أمس ومع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين، وأنا ربما أن بإمكاننا أن نحقق أمرا على مستوى النزاع، وكلا الزعيمين منفتحان اتجاه التسوية. إذن سنركز على هذه المسألة اليوم، محاولين التوصل إلى نهاية لهذه الحرب. 25 ألف نفس تقتل، معظمهم من الجنود، وهذا أمر ينبغي ألا يحدث أو يستمر. أجريت محادثات طيبة مع الزعيمين، ونحن متحمسون ربما بشأن واحدة من أهم الأمسيات في تاريخ البيت الأبيض، حيث قمنا بتنظيم بطولة للرياضة القتالية. واتصلت بماكرون في وقت متأخر من الليل لتأنيته على فوز المقاتل الفرنسي بالبطولة. إذن هو لديه فريق جيد في كأس العالم، وأيضا لديه مقاتلون في الرياضيات القتالية في الوزن الثقيل. وسعيد بوجودي معك سيد الرئيس. هل ستحضر حفل توقيع الاتفاق يوم الجمعة؟ هذا يتوقف جي دي فانس، طبعا هو الذي سيحضر. ربما سأكون قد غادرت، ربما سننظم حفل عشاء بعد يوم أو يوم ونصف، إذا ربما أكون مشاركا في حفل التوقيع أو لا، ولكن جي دي هو سيحضر حفل التوقيع. متى سيتم نشر مضمون مذكرة التفاهم؟ ربما قريبا. أنا أريد أن تنشر، لأن هذه الوثيقة وثيقة قوية جدا ومهمة، على عكس اتفاق أو صفقة أوباما والتي كانت فظيعة. هذه المذكرة هي وثيقة قوية ومهمة للغاية، ونود نشرها قريبا، ربما في وقت ما بعد يوم الجمعة، لأن المضيق هو مفتوح الآن، ولكن سيتم فتحه بالكامل بعد نزع الألغام. هنالك عمل يجري على هذا الصعيد، لذلك أعتقد أنه في مرحلة ما في القريب العاجل سيتم نشر الاتفاق. هل يتضمن الاتفاق تخفيف عقوبات على إيران؟ إذن عليه هذا أمر يتعلق بسلوكهم أو يتوقف على سلوكهم. إذا ما قاموا بتنفيذ ما هو مطلوب منهم فسيبدأ هذا الموضوع بدخول إلى حيز التنفيذ.
1: السيد الرئيس ماكرون، ماذا ستفعل فرنسا فيما يخص حاملة الطائرات؟
0: لا أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدة، لأن هناك اتفاق يقود إلى فتح المضيق دون فرض رسوم، لذلك لا أعتقد أننا سنحتاج إلى مساعدة من دول أخرى فيما يتعلق بالإشراف على المضيق. نعم، هنالك ناقلات وسفن تابعة لعدد من الدول، لكن أعتقد أن المضيق سيتم فتحه أو سيفتح. نريد أن نرى كيف يمكن أن نسوي الوضع في لبنان، والذي يبدو أن النزاع لا نهاية له، وهنالك نسخ مختلفة فيما يتعلق بما يمكن أن نقوم به، والأمر لن يكون صعبا. إذن ونحن علينا أن نتحدث مع إسرائيل بشأن موضوع لبنان.
1: فيما يتعلق

0: بمساهمتنا نحن جاهزون بدءا من يوم غد أن يكون هناك طائرات قادرة على المساعدة في عمليات الاستطلاع وفرقات جاهزة للانتشار، وبعد يومين أو ثلاثة فإن حاملة الطائرات والفرقات المرافقة قد ترافق القطع العسكرية، وذلك من أجل دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعمان أي الأطراف المعنية بالاتفاق والدولتين المجاورتين للمضيق. وقد توافقنا مع البريطانيين بعثة مختصة، وحوالي 20 دولة عبرت عن جهوزيتها للمساهمة، ونحن 4 منها موجودون في المنطقة. نحن جاهزون، وذلك يبين دعم الأسرة الدولية ورغبتها بإعادة فتح المضيق. وكما قال الرئيس، ربما لن يكون هناك حاجة لهذه المساعدة، ولكن هذا الترتيب يعبر عن رغبتنا بالمساعدة وبالدعم ويعبر عن جهوزيتنا. نحن هنا لمناقشة الاتفاقات التي سبق وتم التوقيع عليها. شكرا جزيلا.
1: إذا مشاهدينا، كان ذلك لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي على هامش قمة إيفيان في فرنسا، وقد تحدثا عن اتفاق أو مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران. وقد ذكر في هذا الإطار الرئيس ترامب بأن المضيق وفق هذه المذكرة التي تم التوصل إليها، مضيق هرمز، قد تم فتحه جزئيا وسيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة بعد نزع الألغام كما قال، ودون رسوم. تحدث عن أسعار النفط التي انخفضت وأسواق الأسهم التي ارتفعت في إطار حديثه عن تداعيات أو تبعات هذا الاتفاق وتوقيعه، وقال بأن الاتفاق مع إيران سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. الآن نعود إلى مقر قمة إيفيان في فرنسا، ومعنا من هناك هذه المرة فادي منصور. رسائل واضحة، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يعني إعلانها وإرسالها من مقر هذه القمة حتى قبل بدئها. كيف يعني لهذا الاتفاق أن يترك آثاره على هذه القمة حتى قبل أن تبدأ فادي؟
2: نعم إيمان، لا شك أن النقطة الأساسية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار حديثه عن مذكرة التفاهم التي أكد أنها ستوقع يوم الجمعة بحضور نائبه جاي دي فانس، هو لم يكن متأكدا أنه سيحضر بما أن لديه جدول أعمال كثيف بالعودة إلى واشنطن بعد يوم الأربعاء في ختام هذه القمة. أشار إلى أن أسعار النفط بدأت تهبط وبأن المضيق بدأ يفتح جزئيا وسوف يفتح بالكامل يوم الجمعة بعد تأكد من خلوه من الألغام وتنظيفه من الألغام، وهذه رسالة مهمة للدول السبع الكبرى المشاركة في هذه القمة والتي تعتمد اقتصاداتها كما يعتمد اقتصاد العالم في نهاية المطاف على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، نحو 20% من الحاجات العالمية للطاقة في إطار النفط، ولكن أيضا الغاز الطبيعي. أوروبا التي تشكل محور مجموعة السبع وكانت أصلا انطلقت بفكرة فرنسية بعد أزمة النفط في أعقاب حرب عام 1973، لا شك أن هذه الرسالة رسالة طمأنة مهمة، لكن اللافت في إطار ربما موازين القوى القائمة داخل المجموعة، عندما سئل الرئيس دونالد ترامب ماذا يمكن لفرنسا أن تقدم في إطار إعادة فتح مضيق هرمز، قال إن الأمر أنجز، لا نعتقد أننا نحتاج إلى مساعدة، ولكن من الجيد إذا كانوا أرادوا أن يرسلوا ربما سفينتين. ونتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يطرح هذا الخطاب التصالحي ويشيد بالرئيس ماكرون وبفرنسا كان وجه انتقادات حادة للدول الأوروبية، تحديدا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لأنها لم تساعد الولايات المتحدة في حربها على إيران. لكن الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن مسألة المذكرة التفاهم هناك تأكيد إيراني والتزام بعدم امتلاكها سلاحا نوويا. لكن سمعنا قبل هذا اللقاء من الرئيس الفرنسي هواجس أوروبية، على الأقل هواجس فرنسية، عندما أشار إلى أن أي اتفاق نووي ينبغي أن يتضمن يتضمن أيضا معالجة مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية، خصوصا أن الولايات المتحدة تقول أن بحوزة إيران صواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا وتبلغ أوروبا، وهذه تمثل خطرا على الأمن الأوروبي من وجهة النظر الفرنسية والأمريكية. النقطة الثانية الأساسية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي قضية الوضع في لبنان، الذي قال أنه يعود بشكل دائم إلى الاشتعال وينبغي تسوية الوضع هناك، وتحدث تحديدا عن مسألة حزب الله وقال ينبغي أن نتحدث إليهم، ولكنه في إطار هذا الاتفاق الكبير مع إيران قال أنه لن يكون من الصعب وفق وجهة نظره التعامل مع ملف لبنان. وبينما كان يتحدث الرئيس الأمريكي خلال هذا اللقاء الثنائي مع ماكرون قبيل الافتتاح الرسمي للقمة، كانت هناك إحاطة لمسؤول أمريكي رفيع أكد خلالها أن الرئيس الأمريكي بنفسه ونائب الرئيس جي دي فانس وقعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم مع إيران. في المقابل كان التوقيع من قبل رئيس مجلس النواب الإيراني قاليباف، وأشار هذا المسؤول الأمريكي الرفيع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد أن ينخرط مباشرة في هذا التوقيع. أشار المسؤول أيضا إلى مسألة أساسية تتعلق بقضية بناء الثقة من خلال خطوات صغيرة ما بين إيران والولايات المتحدة، وأشار إلى أن مسألة الوجود العسكري والانتشار العسكري في المنطقة سيظل إلى حين التوصل إلى الاتفاق الثاني، وهو الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني. أخيرا إيمان، سمعنا من الرئيس دونالد ترامب مسألة أساسية في إطار هذه المفاوضات وهي تتعلق بالعقوبات، قال إن إيران سوف تحظى بتخفيف للعقوبات، لكن هذه القضية قضية مسلكية وفق تعبيره، بمعنى ما الذي ستقدم عليه إيران والخطوات التي ستقوم بها في إطار التزامها بأي اتفاق سوف تصل إليه الولايات المتحدة، خصوصا أن المقاربة الأمريكية كما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم على التحقق، كل خطوة إيران تقوم بها إيران سوف تقابلها الولايات المتحدة بخطوة مقابلة. وهناك اعتقاد لدى نائب الرئيس الأمريكي بما أن الأمور ستسير على ما يرام في إطار المفاوضات النووية، لأنه يقول الآن لم يسبق أن تواصلت الإدارة الأمريكية على هذا المستوى مع حكومة إيرانية، وبأن المباحثات أصبحت مباشرة وليس خلف عبر القنوات الخلفية، وهذا ما يسهل كثيرا إمكانية التوصل إلى اتفاق، فضلا عن أن المسؤول الأمريكي الكبير الذي يقدم إحاطة من البيت الأبيض أشار إلى مسألة أساسية، قال إننا بتنا نعرف ما هي الخطوط الحمراء لدى طهران، وطهران تعرف ما هي الخطوط الحمراء لدى واشنطن، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق مفيد للمنطقة، يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن أيضا يعد انتصارا للشعب الأمريكي وفق ما تقول الإدارة الأمريكية. إيمان،
1: أشكرك فادي منصور، كنت معنا من إيفيان في فرنسا. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، مصدر أمني لبناني يقول للجزيرة بإطلاق صاروخين نحو آليات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. الآن نعود إلى مقر قمة إيفيان في فرنسا، وأعود لك عياش دراجي، وقد تحدثت قبل قليل عن فرط هيمنة هذا الموضوع، موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني على هذه القمة حتى قبل بدئها. استمعنا قبل قليل للرئيس الفرنسي ماكرون يقول بأن هذا الاتفاق يشكل فرصة مهمة انتظرتها فرنسا والدول الأوروبية في إطار إرساء السلام العالمي، وقال بأن فرنسا تتحمل مسؤوليتها على الأقل الجزء الخاص بها في هذه المسؤولية لإرساء السلام العالمي. حدثنا أكثر عن يعني الحيز الذي يأخذه هذا الاتفاق في هذه القمة، وقد يعني بدأ قادة الدول السبعة في الوصول إليها اليوم.
3: إيمان، الترحيب كبير هنا في فرنسا، ترحيب فرنسي وترحيب أوروبي، وقد لاحظنا ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي، وكلاهما منتشيا بما تحقق حتى الآن. لكن الترحيب طبعا أكيد الفرنسي والأوروبي، لكن ترحيب الدول الأوروبية يحمل قدرا من الحذر، إذ هذه العواصم الأوروبية الأربع طبعا الأعضاء في المجموعة السباعية تقول، وأن نجاح الاتفاق بسرعة هو الذي يضمن سيرورة هذا الاتفاق وواقعيته، ولا تزال هذه الدول تخشى أن يبقى هشا أو يتحول إلى تهدئة مؤقتة، وأننا نعيش فقط حمى تصريحات. أيضا في محاولة للعب دور والاشتراك في التأثير على مشهدية المعطيات الجديدة، كشف ماكرون عن جاهزية بلاده، أو بالأحرى جاهزية فرنسية أوروبية لتأمين الملاحة بالتنسيق مع بريطانيا وهولندا وإيطاليا عبر

0: توفير طائرات وفرقاطات وكاسحات ألغام مع إمكانية نشر حاملة الطائرات شارل ديغول خلال أيام إذا تأكد الاتفاق عمليا وفعليا، كما شدد في وقت سابق خلال هذا اليوم ماكرون على أن أي اتفاق مع إيران يجب ألا يقتصر على الملف النووي أو مضيق هرمز فقط، بل من الضروري أن يشمل البرنامج الباليستي الإيراني وضمانات تمنع إعادة بناء القدرات النووية العسكرية. كما ربط ماكرون نجاح الاتفاق بإخراج السفن العالقة وخروجها واستئناف تدفق النفط والغاز سلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة والسلع، خاصة وأن أوروبا منتشية جدا بهذا بما تحقق ومرحبة كثيرا بهذا الاتفاق، لأنه ينعكس اقتصاديا على على على واقع الطاقة، في واقع الأزمة الطاقية في أوروبا، لا سيما أوروبا تعاني مع كل الأزمات تعاني أكثر، وينعكس ذلك على الشعب الأوروبي عموما. القمة إذن عامرة بالملفات، لكن يظل نجم الملفات هو ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي من دون شك أعطى القمة قبل انطلاقها وهجا وزخما غير متوقعين، وفتح باب النقاشات على مصراعيه.
1: شكرا لك عياش دراجي، كنت معنا من إيفيان في فرنسا. الآن أعود إلى مراسلنا من طهران عدنان البوريني. عدنان، يعني ماذا في آخر المواقف والتصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذا؟ وقد قال عراقجي بأنها ستنشر وتفاصيل بنودها قريبا، كما قال، كما أكد.
2: حتى تنشر إيمان، لكن نستطيع الحديث عن مزيد من الوضوح وإن لم يكن مكتملا حتى تنشر هذه المذكرة. الوزير عراقجي تحدث بوضوح عن أن هذه المذكرة أنجزت وبأن بعضا من بنودها سينفذ اليوم والبعض الآخر سينفذ يوم الجمعة حين توقيعها في جنيف، وأشار إلى أن الاتفاق مكون من مرحلتين، مرحلة أولى هي مذكرة التفاهم ببنودها، ومرحلة ثانية مكونة من 60 يوما للمفاوضات بشأن القضايا الكبرى حتى يتم إنجاز الاتفاق، وهذه الأيام 60 قابلة للتمديد. طبعا قال الوزير العراقجي بأنها ستبحث بشكل أساسي ملفي رفع العقوبات والملف النووي، ولكنه قال أيضا إن هذا المسار أو إن طهران تتعامل مع مسار المفاوضات ومسار الاتفاق على قاعدة انعدام الثقة بالجانب الأمريكي بناء على التجارب السابقة، وإذا نتحدث عن حذر إيراني، لكنه لا يلغي في طبيعة الحال نية الذهاب نحو جنيف كما قال الوزير العراقجي. وقال إن رئيس الوفد الإيراني، رئيس الوفد المفاوض الإيراني، وهنا نتحدث عن محمد باقر قليباف، ربما يعقد اجتماعا مع رئيس الوفد الأمريكي عند التوقيع ربما، وقال بأن الجولة الأولى من المفاوضات المرتبطة بالمرحلة الثانية ستبدأ فورا بعد توقيع الاتفاق. إذا نحن أمام هذا الوضوح بشأن هذه المذكرة. قبل ذلك كان تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن بعض التفاصيل عندما نشير إلى هذه المذكرة التي تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز، على الأصول الإيرانية المجمدة، على وقف إطلاق النار في لبنان، على رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. أشار إلى أن طهران تتعامل بحذر وتراقب التزام الطرف الآخر، بمعنى أنها تراقب ترجمة الجانب الآخر، الجانب الأمريكي، للاتفاق بالتزامات حقيقية فيما يتعلق ببنوده. الحديث بشكل أساسي إيمان عندما يتم التركيز الإيراني على هذه النقطة هو على قضية الأصول الإيرانية المجمدة وعلى قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المذكرة تضمنت وقف إطلاق النار في لبنان 3 مرات، وأشار إلى أن ما حدث بالأمس في الضاحية الجنوبية من غارة إسرائيلية بطبيعة الحال عززت الموقف الإيراني في هذه النقطة وحققت مكسبا إضافيا. هنا تقول المصادر بأن جملة إضافية أضيفت إلى هذا البند تحدثت عن احترام سيادة لبنان وسلامة كامل أراضيه، وهو ما يترجم بالنسبة للبعض بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في حال تم ذلك. إذا نحن نتحدث عن نقاط أساسية. حاليا الحديث أيضا يبرز فيما يتعلق بمضيق هرمز. الجانب الإيراني يقول إن الإجراءات السارية في مضيق هرمز هي كما كانت عليه في الأيام السابقة حتى توقيع الاتفاق، ويعود ذلك إلى الترتيبات اللازم إجراؤها في تلك المنطقة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الممر البحري بشكل عام. وبالتالي تقول السلطات الإيرانية إن المضيق

0: زال مغلقا أمام دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز.
1: شكرا لك عدنان البوريني على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من طهران. الآن معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. فقط نذكر بهذا الخبر الذي نوهنا له قبل قليل إلياس، بأن مصدر أمني لبناني قال للجزيرة بأن صاروخين أطلقا نحو آليات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، يعني حتى الساعة نتنياهو لم يعلن صراحة موقفه، ونحن في هذا الإطار بانتظار كلمة له ربما بعد دقائق. لكن هناك مواقف من الائتلاف الحكومي، وهناك أيضا موقف من المعارضة يهاجم هذا الاتفاق. ضعنا في قراءة في الداخل الإسرائيلي مذكرة التفاهم.
2: نعم، أولا إيمان، نتنياهو حتى هذه الساعة لم يخرج ضد الاتفاق. ما جرى أنه يوم الخميس الماضي أصدر ديوانه بيانا قال بأن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية في كل ما يتعلق بالشروط التي تريد إسرائيل أن يلبيها هذا الاتفاق، فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، في المشروع البالستي، وأيضا تمويل الوكلاء كما يسميهم نتنياهو. لكن يبدو أن النبرة في الأيام الماضية اختلفت. حتى الآن نتنياهو يصمت، ونحن بانتظار كما أشرت كلمة له، كلمة في غاية الأهمية سوف توضح حقيقة ما هو الموقف الرسمي الإسرائيلي وموقف بنيامين نتنياهو وموقف الأهم بطبيعة الحال. سنرى ما الذي سيقوله، هل سيخرج ويقول الكلمة أن هذا الاتفاق هو سيء، لأن هذا ما يردده حلفاؤه على الأقل في الجناح المتطرف في الحكومة، ويقولون بأنه اتفاق غير ملزم لإسرائيل كما يقول سموتريتش وإيتمار بن غفير. لكن ليس هذا فحسب، أيضا هنالك أعضاء من داخل حزب الليكود الحاكم الذين يخرجون ضد هذا الاتفاق ويقولون بأن هذا الاتفاق هو اتفاق سيء لإسرائيل، وأن إسرائيل ملزمة بالذهاب نحو تحقيق أهداف هذه الحرب بمعزل عن هذا الاتفاق. المعارضة الإسرائيلية تذهب إلى حد لوم بنيامين نتنياهو واتهامه اتهاما مباشرا في الإخفاق وفي الخضوع للإملاءات الأمريكية، وأن إسرائيل أصبحت دولة تابعة لهذه الإملاءات ولهذه الشروط الأمريكية. زعيم المعارضة يقول بشكل صريح بهذا الاتفاق يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد خسر الحرب، وأنه لم يكن هنالك فشل في التاريخ كهذا الفشل المدوي لبنيامين نتنياهو. يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أيضا يهاجم هذا الاتفاق ويصفه بأنه اتفاق كارثي وبأنه محى عمليا.
1: عفوا على مقاطعتك الياس، يعني قبل أن تكمل ننوه إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، مسؤول أمريكي كبير يقول بأن انسحاب إسرائيل من لبنان لم يكن شرطا في هذا الاتفاق مع إيران.
2: وهذا إيمان ما تتناقله أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا المتحدث الكبير في البيت الأبيض، رغم الإشارة من جانب الإيرانيين إلى أن لبنان تذكر 3 مرات في إطار هذا الاتفاق. إسرائيل تحاول في الدقائق الأخيرة بالإشارة أيضا إلى الخبر العاجل الذي جاء حول محاولات ربما إسرائيلية للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وهي مرتفعات استراتيجية ومهمة لا تقل عن مرتفعات الشقيف، ولا تقل أهمية أيضا عن إعلان إسرائيل قبل أيام السيطرة العملياتية على الصالوقي وغيرها من المناطق في لبنان. الموقف الآن في لبنان هو كالتالي: الجيش الإسرائيلي يعمل كما يبدو على تحسين وجوده وتحصين وجوده على حدود الخط الأصفر، أي المناطق التي وصل إليها. وكما يشير موقع ولا الإخباري بأن الجيش الإسرائيلي يحاول أيضا التقدم نحو مناطق مشرفة واستراتيجية مهمة، كما يبدو وكأن الجيش الإسرائيلي يسابق الوقت. وربما الأنباء التي تأتي حول مسألة محاولات إسرائيل للتقدم نحو مرتفعات علي الطاهر تأتي في هذا الإطار. النقطة الثانية إيمان تتعلق في أن إسرائيل تريد منع عودة السكان اللبنانيين إلى قرى جنوب لبنان، وبالتحديد المناطق التي تحتلها في إطار المنطقة الصفراء، وأن تواصل العمل على هدم وتدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله. هذه النقاط 3 هي عمليا ما يركز كما يبدو الجيش الإسرائيلي عملياته في إطار الساعات القليلة المقبلة، ربما انتظارا من موقف أمريكي يعلن وقف إطلاق النار أيضا على جبهة لبنان، ربما لن يربط بإيران. ولكن علينا أن ننظر إيمان إلى أن هنالك اتفاق، إلى أن هنالك لقاء

0: مزمع ما بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية في 22 من الشهر الجاري في واشنطن، وقد يكون الإعلان هناك مرة أخرى عن وقف إطلاق النار، لكن رأينا أنه كانت هناك انتكاسات عدة في مسألة الإعلان عن وقف إطلاق النار، لاسيما وأن إسرائيل لم تلتزم بأي منها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. الواضح هنا إيمان أن إسرائيل الرسمية تريد الآن أن تفصل فصلا تاما ما بين جبهة إيران وما بين جبهة لبنان، وأن تقول بأنه لا علاقة لعملياتها في لبنان بالاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران في هذا السياق. وهذا ما حاول أيضا صباح هذا اليوم رئيس أو وزير الدفاع إسرائيل كاتس التأكيد عليه، وقال بأن نتنياهو أبلغ هذا الموقف أيضا للرئيس الأمريكي في آخر محادثة لهما. كاتس يشير إلى أنه لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، لا عودة للبنانيين إلى ديارهم، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية سوف تتواصل. الوقت هو الكفيل بتحديد ما هي الأمور ولا أين تسير.
1: أشكرك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين على ذكر هذا الموقف الأمريكي. معنا الآن من ميامي كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بك سيد كاتزمان. نبدأ بما قاله هذا المسؤول الأمريكي الكبير للجزيرة، يقول بأن انسحاب إسرائيل من لبنان لم يكن شرطا في الاتفاق مع إيران في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على أن على وقف الحرب في جميع الجبهات منها لبنان. كيف نفهم هذا الموقف وهذا التصريح الأمريكي فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان من جبهة اللبنانية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة مجددا. في الواقع إن المسألة التي أصرت عليها إيران هي أن تنتهي الحرب في كل الجبهات لطالما كان ذلك عبارة عن مشكلة، وأعتقد أن المفاوضين الإيرانيين يفهمون الآن أن الإصرار الإيراني على هذه النقطة لن ينجح وسوف يخيب أملهم، ويتعين على إيران أن تتخذ القرار هل تعتبر المذكرة لاغية بالتالي أو تمضي قدما في هذا المسار. أولا، الرئيس ترامب ليس باستطاعته أن يلزم نتنياهو بالتوقف عن قتال حزب الله، والسيد ترامب لا يمكنه أن يلزم نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان، والسيد نتنياهو كان قد أوضح أنه لن يتوقف عن ضرب حزب الله ردا على هجمات حزب الله التي استهدفت إسرائيل. وبالتالي لا أعرف ما إذا كانت إيران قد أصرت على هذه المسألة وذلك في جانب المتشددين من أجل تقويض الاتفاق أو المفاوضات، ولكن هذا الإصرار الإيراني، بخصوص هذا الإصرار أقول لكم أن كل الخبراء يقولون أن هذا الشرط لن يتم تطبيقه.
1: لن يتم تطبيقه، لكن يعني ما زال الرئيس الأمريكي يتحدث وبانتشاء عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. قبل ذلك نرحب بضيفتنا التي انضمت إلينا هنا في الاستوديو، نيجار مرتضى وكبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. يعني سيد كاتزمان، هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم قد لاقت ترحيبا دوليا عارما. الدولة الوحيدة التي هاجمت هذا الاتفاق هي إسرائيل. العامل الإسرائيلي، أفهم كلامك وأنت قلت بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تلزم إسرائيل، لكن هذا العامل الإسرائيلي في كل هذه المشهدية كيف ترى تأثيره على إمكانية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تهتم وتسعى الولايات المتحدة لأن تنفذها إيران بحذافيرها الآن وتلتزم بها؟
2: في الواقع لهذا السبب بالتحديد قلت إنه يتعين على إيران أن تتخذ القرار، هذا ما أجبت به في إجابتي الأولى. هل سوف تعتبر أننا في صدد خرق لمذكرة التفاهم وأن الولايات المتحدة الأمريكية خرقتها وسوف تتخلى بالتالي عن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم، أو تتغاضى إيران عن هذا الموضوع وتقول إن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قائم، القتال بمستويات أدنى، ونتنياهو امتنع عن قصف بيروت وقصف ضاحية بيروت الجنوبية، وهو لا يتقدم جنوبا أو في الجنوب اللبناني إلى أماكن أخرى، وبالتالي تعتبر أن الشرط تم تطبيقه. أما إذا ما أصرت على هذا الشرط، أقول لكم إن هذا الشرط لن ينفذ، وسوف يتعين على إيران أن تتخذ القرار، هل تبقى من ضمن الاتفاق أو تتخلى عن هذا الاتفاق ونعود إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
1: نجار، نتحدث عن هذا الخبر العاجل الذي أورده مصدر مسؤول أمريكي للجنوب.

0: وعلينا أن ننتظر لكي تبرز التفاصيل الإضافية. نحن نعرف الصورة الشاملة. هناك مذكرة التفاهم هذه، والرئيس ترامب في بيانه قال إن القتال سوف يتوقف في لبنان أساسا. كيف نفسر ذلك؟ هل هذا يعني وقفا لإطلاق النار وتبقى القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أو هناك انسحاب من لبنان وهو ما يتحدث عنه الإيرانيون؟ نحن في صدد وقف الحرب، أي أن يتوقف صوت المدفع. طبعا هناك خط أحمر إيراني يرتبط بقصف بيروت. يوم أمس لم ترد إيران بعد قصف إسرائيل لإضاحية بيروت الجنوبية. هذا يؤشر بأن إيران على استعداد للمضي قدما إذا ما توقف القتال في لبنان. طبعا رئيس طلب ألا ترد إيران، وتم التوصل إلى اتفاق. لبنان مدرج في الاتفاق، ولكن يتعين علينا أن ننتظر التفاصيل وهذه الصيرورة.
1: على العموم أعود لضيوفنا، أتحول الآن إلى مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت وهو معنا من النبطية جنوبية لبنان. مازن إبراهيم، إذن المصادر الأمنية اللبنانية تقول بإطلاق صواريخ نحو أليات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفعات على الطاهر على أو مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ما الذي يجري هناك؟
2: نعم، في الواقع إيمان، قبل نحو 40 دقيقة من الآن حاولت مدرعات إسرائيلية وآليات التقدم من محيط بلدة كفر تبنيت باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وهي المرتفعات التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها واحتلالها خلال المواجهات التي كانت تدور هنا في محيط مدينة النبطية. عندما حاولت تلك القوات التقدم باتجاه محيط المرتفعات في علي الطاهر، تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من نوع كورنيت باتجاه تلك القوات الإسرائيلية التي تراجعت بعد ذلك وأعادت تموضعها في محيط كفر تبنيت. هذه المعلومات قاطعتها مع أكثر من مصدر أمني هنا في المنطقة، أكد بأن هذا ما حصل، وذلك في محاولة إسرائيلية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. الذي حصل الآن إيمان هو يشبه سيناريو قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024 في نوفمبر. حينها قامت قوات الاحتلال بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بالتقدم عشرات الكيلومترات بعد وقف إطلاق النار، واحتلت عددا كبيرا من البلدات والقرى، وبالتالي هي سعت حينها لتحديد مساحة احتلالها من خلال النار ومن خلال القدم التدريجي. الذي حصل اليوم، وسنحول عدسة الكاميرا باتجاهي باتجاه علي الطاهر، من الواضح بأننا إزاء سيناريو شبيه مشابه تماما لما كانت تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولتها لقضم أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار. هذا الأمر لم يحصل فقط عام 2024، ولكن حصل كذلك في عام 2006 بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، عندما تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار. ما نشاهده الآن بعدسة الكاميرا هي مرتفعات علي الطاهر، ويظهر بعض الدخان المنبعث من تلك النقطة، وهي المنطقة التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها. وبالتالي ما يقرأ من هذا التحرك الإسرائيلي الآن إيمان هو يرتبط بأن إسرائيل تسعى من خلال هذا ما يعرف بالوقت الضائع حاليا، من الآن وحتى يوم الجمعة موعد التوقيع الرسمي في سويسرا على الاتفاق الإيراني الأمريكي، والذي يتضمن وقفا شاملا للمواجهات في كامل الجبهات بما فيها لبنان. هنالك قراءة في لبنان تعتبر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستسعى وتسعى خلال الأيام، هذه الأيام وهذه الساعات، للاستفادة قدر الإمكان من محاولة الوصول إلى بعض النقاط والأماكن الاستراتيجية التي لم تتمكن من الوصول إليها خلال المواجهات. وبالتالي الذي حصل في علي الطاهر هنا في هذه المرتفعات يدلل على أن هذا السيناريو بات موضوع في إطار السياسة الإسرائيلية التوسعية هنا تحديدا في جنوب لبنان من خلال عمليات القضب. وهذا ما يفسر أيضا بأن حزب الله أطلق باتجاهها الصواريخ المضادة للدروع في محاولة منه لمنع تكرار تلك السيناريوهات، كي لا يفتح الأمر على مسار تندفع فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لقضم مزيد من المساحات. وهذا الأمر تماما كان قد حصل في عام 2024 وتم قضم عشرات الكيلومترات. وبالتالي ما يمكن قوله الآن إيمان ضمن مقاربة الذي حصل الآن ميدانيا، بأن هنالك مسعى من كل طرف لإعادة تحديد مناطق مناطق نفوذه ومناطق انتشاره من خلال النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتوسيع أماكن تواجدها واحتلالها.

0: خلال مزيد من المناطق، وبالتالي حزب الله الآن من خلال إطلاق الصواريخ ويحدد أيضا ما هي الخطوط الحمراء، وبالتالي إذا ما عطفنا كل ذلك على البيانات التي صدرت اليوم لا سيما من قبل حزب الله والتي ترى بأن لديه الحق المشروع في مواجهة قوات الاحتلال التي تسعى للتوسع، وبالتالي يمكن أن نقرأ بأن هذه المسافة الزمنية الفاصلة بين اليوم والتوقيع الرسمي عن الاتفاق الإيراني الأمريكي قد تكون عرضة لبعض الخروقات الإسرائيلية في أكثر من نقطة. هذا الأمر سجلناه اليوم في أكثر من مكان، سواء في محيط بلدة مجد الزون في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كذلك الأمر في محيط بلدة كفر تبنيت حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القذائف المدفعية باتجاه أي محاولة من السكان للتقدم باتجاه تلك القرى، رغم أن بعض تلك البلدات غير محتل من قبل قوات الاحتلال، وهي سعت من خلال إطلاق هذه القذائف المدفعية سعت لمنع السكان للعودة إلى مناطق تبعد نحو 3 أو 4 كيلومترات من المناطق المحتلة ضمن إطار وضع وفرض أمر واقع من إخلاء بعض البلدات من سكانها رغم أنها خارج المنطقة المحتلة. وبالتالي هذا التطور الميداني الذي حصل اليوم يمكن أن يوضع في هذا الإطار.
1: بالنسبة لهذا التطور الميداني، شكرا جزيلا لك أولا مازن إبراهيم مدير مكتبنا، كنت معنا من النبطية حول هذا التطور. معنا هنا في الاستوديو جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي. سيد جورج، لم يكد يعني يجف حبر هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هناك تصريح من مسؤول أمريكي كبير يقول بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لم يكن شرطا في هذا الاتفاق، كيف يمكن أن يقرأ لبنان هذا الموقف؟
2: يعني قبل أن تصدر المذكرة بشكل رسمي ونقرأ مضمونها من الصعب التكهن. أيضا هناك يوم أمس مصدر إيراني تحدث عن شمول مسألة الانسحاب في المذكرة. هلا بصرف النظر عن ذلك، أعتقد أن الموقف الإسرائيلي واضح. أعلن نتنياهو وكل القيادات الإسرائيلية يوم أمس واليوم أنهم غير ملتزمين بهذا الاتفاق. في المقابل حزب الله اليوم،
1: والضيف الأمريكي قبل قليل يقول بأن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تلزم إسرائيل،
2: صحيح، ولها الحق في الدفاع عن النفس. ما يعني أن هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني سيبقى مفتوحا في الجانب في حيزه اللبناني على احتمالات مفتوحة. يعني لا شيء يؤكد أن وقف إطلاق النار سيطبق. قد يكون يوم الجمعة باعتباره يوم التوقيع الرسمي فاصلا في هذا الموضوع، ولكن كل المؤشرات تشي بأن الوضع في الجنوب سيبقى مفتوحا. حزب الله في المقابل أكد اليوم في بيانه أن لديه الحق في الدفاع عن النفس وعن الأرض وإلى آخره، ما يعني أن هذا الحيز اللبناني ما زال عرضة لأكثر من سيناريو لا يمكن التكهن به من الآن.
1: لكن إذا كان الوضع سيبقى على حاله في الجنوب اللبناني، إذن ما الذي استفاده لبنان من توقيع مذكرة التفاهم هذا؟
2: يعني بصراحة بالشكل هو استفاد أن لبنان كان جزءا من وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة، ولكن عمليا إذا بقي هذا الوضع على هذا المنوال يكون لبنان مش بس لم يستفد، يكون قد تراجع إلى الوراء أكثر من خطوة، وبالتالي يبقى الرهان في ذلك الحين على جولة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في 22 و23 و24 التي يبدو أنها ستختلف عن الجولات السابقة. هذه المرة كون الوفد اللبناني سيكون معززا بموقف لبناني شبه موحد، يعني بعد حركة الاتصالات التي جرت بين السفير الأمريكي والرئيس نبيه بري، وطبعا بالتواصل مع رئيس الجمهورية، أعتقد أنه تم التوصل إلى مجموعة بنود أو وفرت غطاء شبه إجماعي لهذا الوفد المفاوض، يعني مثل انسحاب المتزامن لإسرائيل وحزب الله من الجنوب، مثل وقف إطلاق نار شامل إلى آخره. ولكن طبعا ستبقى العقدة التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي كل يوم وفي كل مناسبة أنه لن ينسحب من الجنوب قبل معالجة موضوع سلاح

0: حزب الله.
1: يعني لا شك وقد أشرت إلى هذا الموقف اللبناني الشبه موحد سوف يخدم الموقف اللبناني في المفاوضات، لكن أعود لنقطة أن لبنان مشمول في وقف نار شامل في المنطقة، تحدث عنها مذكرة التفاهم، لكن إذا كانت هناك خروقات ولم يكن هناك انسحاب إسرائيلي من الجنوب فإن الحرب مستمرة.
2: صحيح.
1: في لبنان. صحيح. فيعني أي معنى للحديث عن وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان؟
3: أعتقد أن هذا رهن بالمسار الذي ستسلكه المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو تنفيذ هذه المذكرة التفاهم. إذا كان هذا التنفيذ سلسا ومر بشكل طبعا نحن نتحدث عن 60 يوما، ولكن أتحدث عن الأيام الأولى لتنفيذ هذه المذكرة، إذا كان تنفيذا سلسا أعتقد أن الجانب الأمريكي يستطيع أن يضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق نار على الأقل بداية، ومن أجل الحديث عن انسحاب. ولكن قبل ذلك لا أعتقد أننا سنشهد متغيرا نوعيا في هذا الإطار.
1: أشكرك سيد جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها لنا عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
4: شكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة وسط ترقب التوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. البداية مع استعراض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الاقتصاد العالمي يبدو صامدا بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب، وأضافت أنه لا مؤشرات بعد على احتمال تباطؤ النمو رغم ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع. وفيما يتعلق بحركة السفن، أظهرت بيانات كيبلر وجود 155 ناقلة نفط وكيماويات في منطقة الخليج. أما في الهند فقالت وزارة الكيماويات والأسمدة إن 16 سفينة محملة بالأسمدة كان مفترضا أن تتجه إلى البلاد لا تزال عالقة في المضيق. والآن نلقي نظرة على المسار الزمني لأسعار النفط التي تراجعت بشكل كبير فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، فقد شهدت تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب. باستعراض أبرز المحطات الزمنية نجد أن سعر خام برنت قبل الحرب كان عند مستوى 72 دولارا وسط آمال بخفض التصعيد، لكن بعد اندلاعها قفزت الأسعار إلى 81 دولارا مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات والمرور عبر مضيق هرمز، وواصلت الأسعار صعودها إلى 87 دولارا في 5 مارس مع اتساع نطاق الحرب. وبحلول 31 من مارس ارتفعت الأسعار إلى 118 دولارا مسجلة أعلى مستوى منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022. في 9 أبريل هبطت الأسعار إلى 95 دولارا عقب الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي 17 أبريل تراجعت الأسعار إلى مستوى 90 دولارا بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، وعلى خلفية هجمات إيرانية استهدفت منشآت للطاقة في منطقة الخليج قفزت الأسعار إلى 114 دولارا للبرميل في 5 مايو. بعدها اتخذت الأسعار مسار الهبوط مع تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، لكنها ارتفعت في 8 يونيو إلى 94 دولارا بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط إيران مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. ومع بدء أولى جلسات التداول هذا الأسبوع انخفضت الأسعار إلى 82 دولارا بعد إعلان التوصل لاتفاق على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. نرحب بضيفنا في الاستوديو عامر شوبك الخبير في شؤون النفط والطاقة، أهلا بك معنا. بعد هذه الأحاديث عن مذكرة التفاهم كان هناك تحرك للأسعار، انخفضت أسعار النفط تقريبا 5%، هل هناك تفسير لماذا لم يكن أكثر من ذلك؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك.

0: عبد السلام، الأسواق الآن تعتبر بأن هنالك أزمة بدأت تنخفض مقاطرها الجيوسياسية. لا نستطيع أن نقول أن الأسواق ممتلئة بالنفط والغاز، لا زالت حركة المرور مقيدة حتى الجمعة الافتتاح الكامل، لكن الأسواق بدأت تستشعر أن هنالك رؤية حقيقية لنهاية هذه الأزمة، تستشعر أن أزمة كانت تؤرق الاقتصاد العالمي بدأت تنخفض حدتها، وبالتالي هنالك آمال بعودة تدفق النفط والغاز والسلع الاستراتيجية من هذا الشريان المهم.
1: خلال التفاوض لمدة 60 يوما، كيف نتوقع حركة الأسواق خصوصا في قطاع النفط؟
0: بداية سترقب الأسواق التدفق الفعلي من مضيق هرمز، بالتأكيد هذا سينعكس على الأسعار انخفاضا. قد نرى الأسعار أقل من 80 دولار في الفترة القادمة مع بدء التدفقات، بدء حركة شركات الشحن والنقل ورؤية مرور النفط والغاز بشكل حقيقي للأسواق. مع المفاوضات أي خبر قد يكون غير جيد يعرقل هذه المفاوضات، قد ينعكس بدولار أو دولارين على الأسعار، وكذلك أي خبر جيد سينعكس بشكل إيجابي على الأسعار. أنت استعرضت الآن أسعار النفط، الآن 72 كانت بالفعل قبل الأزمة، لكن لابد أن نذكر بأنها أيضا تلقت زخما منذ بداية العام مع إرهاصات هذه الحرب، فكان تقريبا 60 دولار لبرنت وارتفع إلى 72 دولار. أيضا الانخفاض واضح على علاوة المخاطر، من 65% بلغها سعر النفط في ذروة إبريل ومارس، والآن العلاوة انخفضت إلى تقريبا 15%. نعم.
1: الخبر المؤكد الآن هو فتح مضيق هرمز، سيتم بشكل عام، وسيرفع أيضا الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية بعد التوقيع يوم الجمعة. ما الانعكاس المحتمل لهذه الخطوة؟
0: بالتأكيد هذا ما تنتظره الأسواق، هذا الخبر الذي بالفعل سيؤشر لنا على الحركة الحقيقية في مضيق هرمز للنفط، تجهيز الشركات وأيضا التدفقات عبر مضيق هرمز. هذا سيخفض الأسعار إلى قريب من 75 دولار في الفترة القادمة، خاصة إذا كانت هنالك تدفقات قوية، هنالك مخزونات ممتلئة داخل الخليج، ستبدأ بتعبئة الأسواق، في حينها أيضا سنشهد تجهيز للمصافي لحقول الإنتاج، أيضا لاستعادة الإنتاج الذي فقدته أو قدرتها على الإنتاج.
1: بالنسبة لك، القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تتأثر بشكل مباشر بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز، كان هناك إشكاليات في قطاع الأسمدة على سبيل المثال، ما التأثير المحتمل على القطاعات الاقتصادية عموما؟
0: بداية التأثير سيكون واضح على قطاع النقل، الشحن، التأمين، هذا سينتعش بشكل أكبر. أعتقد أيضا قطاع الطيران سينتعش أيضا أو يخفض من المخاوف والمخاطر التي كانت يعني موجودة في الفترة الماضية، سينتقل الأثر إلى جميع القطاعات في الواقع في الفترة اللاحقة، منها قطاع الأسمدة وأيضا قطاع الأغذية، لكن بالتأكيد بالبداية ستتأثر أسعار الوقود تبعا لأسعار النفط انخفاضا طبعا. نعم.
1: وهذا سيؤثر أيضا على أسعار الطيران مثلا الصيف على الأبواب؟
0: نعم، ربما أسبوع نرى أسعار تذاكر أقل، إذا أيضا ما انخفضت أكثر، خاصة إذا ما انخفضت أكثر أسعار النفط سنرى أسعار تذاكر أقل مع انخفاض أسعار وقود في الفترة القادمة، وأعتقد بالأسبوع القادم هذا سيظهر على سعر التذاكر.
1: مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الاقتصاد العالمي لم يشهد تباطؤ بعد، كيف يمكن أن نفهم ذلك وما التأثير المحتمل على هذا المستوى؟
0: نعم، جورجيفا الآن قالت هذا الحديث بالفعل لأنها كانت تتوقع السيناريو الأسوأ، كانت تتوقع استمرار التقييد في مضيق هرمز، استمرار هذه الأزمة، وربما كانت تتوقع تأثير قد يصل من 4 إلى 8% انخفاضا على النمو الاقتصادي العالمي وما يحمله هذا من أثار، من أيضا ارتفاع معدلات البطالة وأيضا يترافق مع تضخم، فلذلك كنا قريبين جدا من تضخم، من ركود تضخمي، وهذا بالتأكيد آخر ما تريده جورجيفا وأيضا أي اقتصادي ومالي في العالم. أعتقد بأن التوقعات كانت انخفاض النمو الاقتصادي من 3.1 إلى 2.5% للاقتصاد العالمي، والآن مع تغير الصورة بدأ أن الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وابتعد عن حافة الهاوية.
1: إذن لا مخاطر على النمو برأيك؟ لا مخاطر على النمو

0: الآن أعتقد أن المخاطر انخفضت بشكل كبير، خاصة وأن لا يوجد داعي في المستقبل لرفع أسعار الفائدة من قبل المحافظ المركزي والفدرالي الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك عبد السلام. إذا رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: جنيف وواشنطن وطهران وبيروت. والبداية من جنيف مع وسيلة علمي.
3: شكرا لك يا إيمان، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة جنيف السويسرية، والتي كانت على موعد اليوم على استقبال عدد من القادة المشاركين في هذه القمة، قمة مجموعة 7 والتي تستضيفها مدينة إيفيون الفرنسية القريبة جدا من هنا. كان الرئيس الأمريكي قد وصل وعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأدلى بعدد من التصريحات المتعلقة بدرجة أولى بتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه القمة ستناقش العديد من القضايا، أهمها طبعا الوضع في مضيق هرمز وفي أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، والتي سيتم التوقيع عليها بشكل مباشر بين الطرفين هنا في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل. على العموم لنتعرف أكثر عن هذه القمة، الأجندة، الملفات المطروحة فيها، وكذلك أهم شهده هذا اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب. نرحب الآن بمراسلينا من مكان انعقاد القمة في مدينة إيفيون الفرنسية، معنا عياش دراجي وفادي منصور كذلك. ونبدأ معك فادي للانطلاق من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي في لقائه الثنائي مع ماكرون.
4: نعم، من الواضح وسيلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ليروج لهذا الاتفاق على أنه خبر صار خصوصا لهذه الاقتصادات الكبيرة المنضوية تحت مجموعة الدول 7، عندما أشار إلى هبوط أسعار النفط جراء البدء الجزئي في إعادة فتح مضيق هرمز على أن يفتح بالكامل أو بشكل كامل يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه جي دي فانس سوف يمثل الولايات المتحدة في هذا التوقيع في سويسرا، بينما أشار إلى أن هذه المذكرة عمليا بموجبها التزمت إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن العلاقات سوف تكون جيدة مع الجانب الإيراني. قال إن مضيق هرمز مفتوح حاليا بشكل جزئي، لكنه أشار إلى مسألة أساسية أخرى تتعلق بقضية الوضع في لبنان، وأشار إلى أنه ينبغي معالجة هذا الوضع هناك، وينبغي الحديث إلى حزب الله وبأن النيران تعود للاشتعال من فترة إلى أخرى، وهذه نقطة أساسية في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا أن مسؤولا أمريكيا رفيعا أشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص صراحة على وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ليس بشكل أحادي، وبالتالي بين الطرفين بين حزب الله وإسرائيل بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها والرد في حال تعرضت لهجوم من قبل حزب الله، وفق هذا المسؤول الذي أشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم لا تنص على مسألة الانسحاب الإسرائيلي بموجب هذا الاتفاق، ولكن هذا المسار يقوده وزير الخارجية روبيو في إطار الرعاية الأمريكية للتفاوض المباشر ما بين حكومتي إسرائيل ولبنان. وفي إطار مسألة مذكرة التفاهم، أقر المسؤول الأمريكي الكبير وسيلة بأنها تتضمن رفع التجميد عن أصول إيرانية، لكن هذا الرفع مشروط بمجموعة من الخطوات التي ينبغي للإدارة الأمريكية أن تتحقق من أن إيران أقدمت عليها. الرئيس الأمريكي بدوره خلال لقائه مع ماكرون أشار إلى أنه سوف يكون هناك تخفيف للعقوبات في إطار

0: الاتفاق النهائي على البرنامج النووي الإيراني، ولكنه قال إن هذا الموضوع أيضا مرتبط بسلوك إيران وبما ستقدم عليه. البارز في تصريحات المسؤول الأمريكي الكبير الإشارة إلى أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجي دي فانس وقع إلكترونيا مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. أما من الجانب الإيراني فكان التوقيع من قبل رئيس البرلمان قاليباف. وقال هذا المسؤول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد أن ينخرط مباشرة في مسألة هذا الاتفاق. وأشار أيضا المسؤول عن توقعاته إلى أن مضيق هرمز سوف يبدأ بالعودة إلى المسار الذي كان عليه، أي إرساء الملاحة بشكلها السابق ابتداء من أسبوعين من توقيع الاتفاق بحكم وجود بعض المخاطر. وأشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم سوف تنص في نهاية المطاف، لأنه بعد التوصل على الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني ستقوم الولايات المتحدة بخفض قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط والتي عززتها قبيل الحرب مع إيران، لكنه لفت إلى أن هذه القوات سوف تحافظ على تموضعها بعد توقيع مذكرة التفاهم وإلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي وسيلة على مسائل النووية.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. عياش، بعد خلافات كانت واضحة جدا بين ترامب والدول الأوروبية ومع فرنسا كذلك، سواء فيما يتعلق بإيران أو بما يتعلق بأوكرانيا كذلك، الآن هناك لغة تصالحية إيجابية من قبل ترامب تبعناها خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل. ما هي المقاربة الأوروبية والفرنسية كذلك للتعامل مع ترامب في هذه المرحلة، استغلالا ربما لهذه الأجواء الإيجابية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في هذه القمة، قمة مجموعة السبع؟
2: وسيلة قمة السبع في إيفيان تعقد في لحظة لم تعد تشبه ما كان مخططا لها قبل يوم من افتتاحها، فالقمة التي كان ينتظر أن تطغى عليها ملفات تقليدية، أوكرانيا، التجارة، الصين، وأمن السلاسل، الإمداد والطاقة، وجدت نفسها أمام متغير مفاجئ، وهو الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني بما يحمله من احتمال تهدئة في واحدة من أكثر مناطق الاقتصاد العالمي حساسية. أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في كونه انفراجا دبلوماسيا، بل في توقيته، فهو يصل إلى القمة بينما تخشى أوروبا صدمة طاقة جديدة، وتراقب بقلق أي اضطراب في مضيق هرمز، حيث يمر جزء كبير من النفط والغاز العالمي. لذلك بدا الترحيب الأوروبي والفرنسي أيضا سريعا وقويا، لا لأنه يخص إيران وحدها، بل لأنه يمنح قادة السبع فرصة لبدء القمة بوتيرة أو بنبرة فيها تهدئة، بدل الدخول مباشرة في ملفات الانقسام والمواقف المتشظية. لكن هذا الترحيب لا يخلو من حسابات، فأوروبا تريد أن تكون جزءا من ضمان الاتفاق، لا مجرد متفرج على تفاهم أمريكي إيراني ثنائي. من هنا جاء التأكيد الأوروبي على التنفيذ السريع والكامل للاتفاق، ويكشف الموقف الأوروبي في الوقت نفسه قدرا من الحذر مخافة تحول الاتفاق إلى هدنة مؤقتة تعيد التوتر لاحقا إلى هرمز والأسواق. ماكرون حاول من جهته دفع هذا المعنى خطوة أبعد، فهو قدم الاتفاق كاختبار لقدرة الغرب على إدارة الأزمات لا الاكتفاء بالتعليق عليها، حيث تحدث عن جاهزية فرنسية أوروبية لتأمين الملاحة، عن تنسيق مع واشنطن وطهران، ورفض الرئيس الفرنسي أي رسوم خاصة بالعبور في مضيق هرمز، لأن دفع الرسوم سيكون بلا شك سابقة خطيرة في المضايق الدولية. وهنا لا يتعلق الأمر أيضا بإيران فقط، بل بفكرة أوسع، وهي من يضمن حرية التجارة العالمية؟ من يدفع كلفة أمن الممرات البحرية؟ سياسيا يمنح الاتفاق القمة فرصة نادرة لتخفيف التوتر بين الأوروبيين وواشنطن، فبعد شهور من الخلاف حول أوكرانيا، التجارة، الصين، يمكن لهذا الملف أن يتحول إلى مساحة توافق مؤقتة بين الجانبين، لكنه توافق هش، لأن أوروبا ترحب بالنتيجة كما قلت، لكنها لا تريد أن تدار ترتيبات هذه النتيجة بالكامل بين واشنطن وطهران من دونها. في العمق الاتفاق غير مزاج القمة، لكنه لم يلغي أزماتها التقليدية. أوكرانيا ستبقى ملفا شائكا، الصين ستظل حاضرة في خلفية النقاشات حول التجارة والمعادن النادرة والاعتماد الصناعي والاقتصاد العالمي.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مدير مكتبنا ومراسلنا حاليا في مدينة إيفيون، شكرا جزيلا لك. ونرحب الآن بضيفنا جون مارك ريكلي رئيس قسم المخاطر العالمية في مركز جنيف لسياسة الأمن. أهلا بك سيد جون مارك. إذا ترحيب أوروبي كبير وسريع بالتوقيع الأمريكي الإيراني على مذكرة التفاهم، هذا الترحيب ما حساباته أوروبيا وكيف سينعكس على أعمال ومخرجات قمة السبع؟
3: بالنسبة إلى جدول أعمال الغرب وأوروبا واليابان حتى، إذن على هذا الجدول كان هناك بند يتعلق بالضغط من أجل حل أزمة مضيق هرمز. إذن في هذا المجال فهذا تقدم إيجابي. السؤال المطروح هنا، كيف يؤثر ذلك على الولايات المتحدة وإيران؟ ليس كثيراً. إذا كانت الخطوة الأولى هذا الأسبوع هي نزع الألغام، فإن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا سوف تبدأ بالتنفيذ. الولايات المتحدة انسحبت من هذه العمليات، ولكن بعد ذلك لن يعود الوضع بيد الأوروبيين.
1: في مقابل هذا الترحيب هناك خشية كذلك من البعض من أن يكون هذا التوقيع هو مجرد هدنة مؤقتة. إلى أي مدى هناك خشية لدى الأوروبيين من أن هذا الاتفاق لن يصمد لأسباب واعتبارات مختلفة تخرج عن إرادتها؟
3: ليس الأوروبيون الوحيدين الذين يشعرون بهذا القلق، فهذا قلق يعرب عنه الجميع، لأن ما لدينا هنا ليس مجرد اتفاق، بل هو اتفاق لوقف إطلاق النار يفتح قوة أو مرحلة للمفاوضات تنحصر بستين يوما. إذا قارناه بالاتفاق السابق خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد استغرق الغرب والولايات المتحدة 12 عاما للتفاوض عليه. أما الآن فأمام الولايات المتحدة 60 يوما لمفاوضات إيران حول المواد النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. ما إذا أرادت إيران أن تفرض رسوماً للمرور بالمضيق وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة، أيضاً موضوع أذرع إيران في المنطقة وملف لبنان. وهنا لدينا عراقيل كثيرة، فلا الحكومة اللبنانية ولا الحكومة الإسرائيلية موجودتان على طاولة المفاوضات. إذن هناك فرص كثيرة من أجل تخريب أو فشل المفاوضات.
1: الآن ما هو مطروح أوروبيا هو المشروع الأوروبي الفرنسي عفوا البريطاني للمساعدة في فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام. ما الذي سيتبلور ربما خلال هذه القمة بهذا الخصوص على وجه التحديد وفي أعقاب التوقيع على المذكرة؟
3: أعتقد أنها مشكلة لها جوانب فنية كما أسلفت، فإن فرنسا مع إيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا لديها القدرة على نزع الألغام. السؤال المطروح هو عدد الألغام المزروعة تحت المياه، وإذا أرادوا فتح المضيق يوم الجمعة بقيت 4 أيام، وبالتالي بالنسبة إلى عدد الألغام ليس من الواقعي أن نتوقع نزعها كلها بحلول هذا التاريخ. كذلك كما أسلفت هناك الكثير من العراقيل والمشاكل المحتملة، وأوروبا ليس لديها تأثير كبير على هذه المفاوضات، وكذلك المسألة سوف تكون منوطة بما يحصل في لبنان مع إسرائيل، وإلى أي مدى سوف تتمكن إيران من السماح بمرور سفن أوروبية في المضيق ومراقبته.
1: وربما هذا ما سيتبين ويظهر خلال الأيام القليلة هذه قبل التوقيع على مذكرة التفاهم بشكل مباشر هنا في مدينة جنيف. موضوع آخر كان خلافي بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية هو أوكرانيا، وهذا الملف مطروح كذلك في قمة مجموعة السبع. برأيك هذا التوقيع وحلحلة أزمة إيران كيف ستنعكس على الملف الأوكراني وهذا الخلاف والغضب ربما الأوروبي من ترامب في التعامل مع الملف؟
3: هذا جانب يمكن لأوروبا أن تؤثر أكثر فيه. الوضع في مضيق هرمز كان سيستمر بالتدهور بالنسبة إلى أو بسبب استمرار التصعيد مع إيران، ولكن ما سيحصل في الأسابيع المقبلة هو أن الأوروبيين سوف يحاولون الضغط مع زيلينسكي على ترامب للضغط على موسكو لتوقيع وقف لإطلاق النار. إذن يريدون أن يفتحوا إذن مجال التفاوض مع أوكرانيا. نتحدث هنا عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. المقصود هنا هو أنه منذ بداية السنة فإن الأقمار الاصطناعية ستارلينك كان لديها قدرة لعرقلة المواقع الروسية، وما رأيناه في ميدان المعركة هو أن أوكرانيا بدأت تتقدم، القوات الأوكرانية بدأت تتقدم. تريد الدول الأوروبية أن تتحين هذه الفرصة للضغط على بوتين للتفاوض، وهم بحاجة إلى أن يقف ترامب إلى جانبهم.
1: شكرا جزيلا لك سيد جون مارك ريكلي رئيس قسم المخاطر العالمية في مركز جنيف لسياسة الأمن ضيفنا في هذه النافذة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، سنكون معكم في مواكبة أعمال قمة مجموعة السبع وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم هنا في مدينة جنيف. الآن إلى نافذة واشنطن مع ناصر الحسيني.
4: وسيلة شكرا لك، شكرا لمشاهدينا الكرام أيضا، أهلا بكم لهذه النافذة يوميا من واشنطن. الآن في أمريكا هذه اللحظة الآن موجة ارتياح واسعة على الأقل في الأسواق. بورصة نيويورك اليوم مثلا تنتعش، مؤشرات داو جونز، ناسداك، ستاندرد بور كلها في الأخضر في هذه اللحظة ونحن نتحدث. أيضا تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 5% اليوم، وإذا خف التوتر العسكري على الأرض، إنه لنقل بالضبط المشهد الذي يتوق الأمريكيون لرؤيته. رئيس ترامب اليوم يبدو وبدا منشرحا قبل قليل، غرد قبل قليل أيضا بأن مضيق هرمز مفتوح جزئيا على الأقل، والآن تعود إليه الملاحة والتجارة كما يقول ترامب، مع تذكير سريع بأن على إيران أن تنسى فكرة الحصول على السلاح النووي. كل هذا وسط نقاش واسع النطاق الآن في واشنطن والولايات المتحدة داخل أمريكا بشأن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المرتقبة مع الإيرانيين. هناك في أمريكا من يعتبر هذا الاتفاق إنجازا تاريخيا، آخرون متخوفون قلقون لا ثقة لديهم في الإيرانيين. بطبيعة الحال هذا المشهد الآن في الولايات المتحدة. البيت الأبيض من جهته يذكر قبل قليل فقط بأن أمريكا ستحافظ على مستويات قواتها العسكرية حاليا في الشرق الأوسط، رسالة لطهران، طالما استمرت هذه المفاوضات مع الإيرانيين. ويقول أيضا البيت الأبيض إن لبنان لم يكن شرطا في الاتفاق الحالي مع إيران. معنا اليوم في استديوهاتنا لقراءة هذا الموقف، هذا المشهد من داخل أمريكا وبأصوات أمريكية، السفيرة الأمريكية سابقا بالأردن حاليا في رئاسة معهد الشرق الأوسط بواشنطن السفيرة ييل لامبرت، أهلا بك. معنا أيضا خبير شؤون الاستراتيجية استراتيجي الاتصالات السياسية بوجه خاص خبير جون باتريك فهري، مثل الاسم العربي فهري، الذي عمل أيضا في الكونغرس ويعرف إذن كل تموهات الإدارة الأمريكية من الداخل. أهلا بكم. لنبدأ الآن ربما بالجانب السياسي في الولايات المتحدة. سمعتم الكثير من عدم الثقة في إيران، لكن أيضا الكثير من التجاوب مع رئيس ترامب والكثير من الارتياح لأخبار السوق والثقة أن الآن التضخم سيتراجع وأن ربما إنجاز تاريخي. ماذا تعتقدون؟ تقرؤون بأن هذا إنجاز تاريخي بالفعل أم هناك ما يجعل الأمريكيين على حق عندما يشككون في الإيرانيين؟
3: أعتقد أن الأمريكيين لهم حق عندما يشككون في الإيرانيين، ولكن طبعا هذا إنجاز تاريخي إذا مر يوم الجمعة على خير، وكذلك 60 يوما التي ننتظرها، فتح المضيق، تحقيق السلام، وقف القصف، وتخفيض الأسعار للأمريكيين. سيشكك المحافظون في هذا الاتفاق، وسيقولون أن هذا الاتفاق يتسامح كثيرا مع إيران.

0: وأن هو ما كان يجب أصلا أن أتورط في هذه الأزمة، ولكن الرئيس سوف يركز أكثر على الشعب الأمريكي حين يطمئن أن هذا الاتفاق قد سرى.
1: أعتقد هناك تعليق للسفير. أعتقد
0: أنا أوافقه الرأي، أوافق تماما ما قاله زميلي، فهذا فعلا أمر إيجابي من أجل إعادة فتح المضيق والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنني أعتبر أنه يجب أن نكون واضحين بشأنه، وليس اتفاق سلام، هو مجرد إطار من أجل البدء بمباحثات حول الملف النووي، وسوف يساعد في فتح مضيق ممر مائي أغلق بسبب الحرب بكل بساطة. هذا هو النتيجة الأبرز بالنسبة إلى مذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة تدفع لإعادة فتح المضيق من خلال رفع العقوبات، وهذا لم يكن مطروحا قبل هذه الحرب. إذن يبقى أن نرى أين تسير الأمور. ملف لبنان بالنسبة إلي يبقى ملفا حساسا يجب أن نراقبه، ويجب أن ندرس بالتحديد ما كتب حول لبنان في هذه المذكرة. سمعنا الكثير من المخاوف الإسرائيلية بالنسبة إلى هذا الاتفاق اليوم بالذات،
1: وسأقول الكثير من الغضب في إسرائيل، وسمعنا عبارات متشددة في حق الصديق الأمريكي. سنعود لإسرائيل لبنان، لكن في الداخل الأمريكي، لو أنت الآن جون جين في أوهايو أو بنسلفانيا، هذه أخبار رائعة، يعني غدا لن تدفع الكثير في محطة البنزين، غدا سيعود السماء للفلاحين، وبالتالي الحياة ستكون أسهل بكثير. وبالتالي الرئيس الأمريكي هنا بشكل أو بآخر، ألا تعتقدون أنه تحدث إلى ماغا، إلى الجمهور الغاضب الذي بدأ يتململ في الفترة الأخيرة؟ سعادة السفيرة،
0: أعتقد أنه يجب أن نتذكر أنه سوف يستغرقنا بعض الوقت لكي نشعر بتبعات الإيجابية لإعادة فتح المضيق. هي ليست مسألة سحرية بكبسة زر نعود إلى حياتنا الطبيعية. بالنسبة إلى أسواق الطاقة، وأنا لست خبيرة، قيل أن أشهرا ستمر قبل أن تعود الحركة كما كانت قبل، وبالتالي لا أعرف ما إذا كان المواطن الأمريكي العادي جون أو جين سوف يشعر مباشرة بهذه التبعات. طبعا تعويض عن الضرر سوف يستغرق وقتا، ولكن من لديه هذا التفاؤل قد يكون محقا. أتساءل هنا، لو كان هناك وضع من الهدنة مع إيران، وقف القتل مع موضوع لبنان والحوثي، إذا صار لدينا فهم أفضل أو تصور أفضل لمستقبل أفضل، هذا سيزيد التفاؤل لدى الشعب الأمريكي. من ثم إذا أمكننا أن نترجم ما حصل مع إيران إلى ما يحصل أو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تصل اتفاق جيد أيضا. فجأة ستبدو الإدارة الأمريكية كأنها تنتصر وتفوز وتكسب، والرئيس الأمريكي يريد للناس أن ترى في ذلك ما كاسب، لا سيما بحلول الانتخابات. لو سمحتم لي، أنا فعلا أوافق على أن هذا سيكون جيدا بالنسبة للحزب الجمهوري، ولكن الوصول إلى تلك المرحلة سيستغرق بعض الوقت. كذلك بالنسبة إلى المهلة الزمنية بستين يوما للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفترضه أنا أرى أن هذا الإطار الزمني سوف يتم تمديده، سيضطر إلى تمديده، فهو مهلة قصيرة توصل إلى اتفاق حول جوانب كثيرة معقدة فنية مفصلة، وبالتالي على الأرجح سنبقى في مرحلة من عدم وجود الأعمال العدائية، نتمنى ذلك طبعا لا سيما بالنسبة إلى لبنان، ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن نصل إلى اتفاق أكثر استدامة. أعتقد السؤال المطروح هنا هو، هل هذا سوف يولد زخما لا يعود بإمكاننا وقفه، أو وقف إطلاق النار كان نارا أكثر من وقفا لإطلاق النار، رأيناه يسري ولكن استمر القصف واستمرت الاعتداءات. هل سوف يتوقف ذلك؟ لا نعرف حتى الآن. إذا نجح الرئيس في التسويق

0: هذه المقاربة سوف ينجح في خلق فرص أعمال من خلال الدبلوماسية.
1: هناك جملة قصيرة في فرنسا قالها الرئيس الأمريكي بسرعة، ربما لم ينتبه حتى الإعلام، قال ربما نتحدث إلى حزب الله. هذه دبلوماسية جديدة وأسلوب جديد سفيرة، لم يكن أحد يتوقع هذه المفاجأة في واشنطن على الأقل. تعتقدون الحديث المباشر مع حزب الله ينهي مشكلة لبنان؟ تحدث فيها في أوروبا قبل ساعة أن أمريكا ستتحدث ربما إلى حزب الله إذا اضطررنا إلى ذلك كي نحل أزمة لبنان، هذا ما كان يقصد.
0: سيكون ذلك مفاجئا جدا لو أن الولايات المتحدة اختارت المباحثات المباشرة مع حزب الله. لا أعرف إذا كان يتحدث الرئيس عن المباحثات مع حزب الله عبر وسطاء، ولكن طبعا حزب الله سوف يطلع بدور فيما يأتي في المرحلة التالية إضافة لإسرائيل. حتى الآن ليس الأمر واضحا لأننا لم نطلع على الاتفاق الذي وقع إلكترونيا مهروه بتوقيعهم الإلكتروني على ما يبدو، ولكن ليس واضحا ما يعنيه وقف الأعمال العدائية في لبنان، لأنه حتى الآن لا يزال هناك انتشار لقوى الدفاع الإسرائيلية داخل لبنان، وهناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقولون لن يلتزموا بهذا الاتفاق. إذن أعتقد أن موضوع لبنان يبقى حساسا جدا. من سيتحدث عن ذلك مع حزب الله؟ أنا لست على دراية. أنا أكيد أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إسرائيل كثيرا في الفترة الأخيرة.
1: أنت تعرف جون أن هذا الرئيس يخرج عن كافة القواعد، يمكن أن يكسرها كما يمكن أن يحتفظ بها. تحب هذه الفكرة؟ هو يعتقد لحل لبنان والأزمة الجانبية كما يرى مع في الموضوع الإيراني، خلاص ممكن نتحدث مع حزب الله وننتهي من هذا الصراع الطويل كما قال أيضا. هذا أسلوب، هذه فكرة يعني يقبلها الإسرائيليون مثلا، حتى الرأي العام، الكونغرس، تيد كروز والآخرون من أعداء حزب الله بكل صراحة.
0: دعونا لا ننسى أن الرئيس كان مستعدا للتفاوض مع كيم يونغ أون في كوريا الشمالية بينما رفض العالم ذلك. في عهدته الأولى أراد التفاوض مع طالبان عكس العالم برمته. طبعا هو مستعد للتفاوض مع حزب الله مباشرة شخصيا، لأنه يعرف أن حزب الله هو ركيزة هذا الاتفاق، اتفاق السلام. إذا لم يوافقوا على اتفاق السلام سينهار الاتفاق، لأن إسرائيل سوف تستمر بقصف حزب الله ولبنان وستستمر هذه الحرب. إذن بالنسبة إلي الوصول إلى سلام حزب الله هو جزء أساسي من هذا الاتفاق، وبالتالي لن أتفاجأ إذا تفاعل مع حزب الله شخصيا.
1: جنرالات أمريكا عندما يصفون الوضع إيران لبنان حزب الله يقولون الثلاثي العنيد، يعني ممكن نحل المشكلة لكن ثلاثي عنيد، ويجب ربما العمل على إسرائيل ولبنان وحزب الله بشكل مختلف تماما. لكن الإسرائيليين وكثير من الأمريكيين غير راضين عن هذه الطريقة. ربما نصل إلى نهاية البرنامج، جاوب لي السفيرة.
0: برأيي أعتقد أن في هذا رمزية كبيرة، لأن مذكرة الاتفاق لا تقارب عددا من القضايا الجوهرية بما فيه أذرع إيران في المنطقة، سواء حزب الله الذي هو طبعا أكبر خطر على تخريب هذا الاتفاق، ولكن أيضا لدينا موضوع حماس، هذا الوضع الرهيب في غزة، والحوثيين. إذن مسألة عدم التطرق لموضوع الأذرع هذا يعتبر حلقة ضعيفة في هذا الاتفاق.
1: شكرا للضيفين الكريمين، سنرى إن كانت الأيادي السحرية أيضا ستصل إلى المشكلة اللبنانية. شكرا لانتباهكم إلى طهران. الآن نافذة زميلنا هناك في طهران عمر هواش والمشهد من إيران في هذه اللحظات.
2: شكرا لك ناصر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أنه أخيرا تنفست إيران والمنطقة ومعها العالم الصعداء مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، في تطور وصف بأنه نقطة تحول قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي بعد أشهر من التصعيد والتوترات المتصاعدة. مذكرة التفاهم التي جاءت بعد جولات مكثفة من تبادل الرسائل عبر الوسيطين الباكستاني والقطري تحمل في طياتها دلالات سياسية وعسكرية بالغة الأهمية، وتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين وانعكاسات ذلك على حلفاء كل طرف في المنطقة. مذكرة تفاهم وصفها الرئيس الإيراني مسعود بزكيان بأنها وثيقة مشرفة لإيران إذا تم تنفيذها بالكامل، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها تمثل قطع منتصف الطريق لا أكثر. من طهران نستعرض في هذه النافذة أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم وردود الفعل الأولية من الأطراف المعنية هنا في طهران، ومدى إمكانية أن يصمد هذا الاتفاق المؤقت أمام التحديات المرتقبة. معنا في هذا الاستديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس تحرير اتحاد أو رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. لكن قبل أن نخوض في النقاش سوف نتجه إلى مراسلنا في طهران عدنان بوريني ليطلعنا على آخر ردود الأفعال هنا في طهران بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. إليك عدنان.
3: نعم عمر، آخر ردود الأفعال كانت من الخارجية الإيرانية ممثلة بوزيرها عباس عراقجي الذي رسم خطوطا أوضحت ربما قليلا من مسار توقيع مذكرة التفاهم إلى أن تكتمل الصورة بشكل كامل. الوزير عراقجي قال إن هذه المذكرة التي وقعت سينفذ بعضا من بنودها اليوم، فيما سينفذ الآخر عمليا حين توقيعها في جنيف بعد أيام، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق مكون من مرحلتين، أولى ممثلة بمذكرة التفاهم التي بين أيدينا الآن، وأخرى ممثلة بالمرحلة الثانية ب60 يوم من التفاوض تنتهي باتفاق أوسع يناقش القضايا الأكبر المرتبطة بالبرنامج النووي وبرفع العقوبات عن إيران. ولكنه أشار إلى أن طهران تذهب في مسار المفاوضات ومسار الاتفاق أيضا على قاعدة عدم الثقة أو انعدام الثقة بالجانب الأمريكي بناء على التجارب السابقة. هذا الأمر لا يقطع حقيقة في المسار الذي تمضي فيه طهران فيما يتعلق بالتوقيع، حيث قال إن رئيس الوفد الإيراني عمليا سيكون في جنيف يوم الجمعة وقد يلتقي رئيس الوفد الأمريكي حين التوقيع، وقال بأن أولى الجولات من المفاوضات المرتبطة بمرحلة الستين يوم وبمرحلة وبالملف النووي عمليا ستعقد فورا توقيع الاتفاق يوم الجمعة في جنيف. طهران تركز عمر بشكل كبير على ترجمة هذا الاتفاق من قبل الطرف الآخر على شكل التزامات. هذه التصريحات جاءت من الوزير العراقي وجاءت من المتحدث من باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، حينما تم التأكيد على أن طهران تراقب بشدة التزام الجانب الأمريكي بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل دقيق، خصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان وبقضية تسليم الأموال المجمدة، الأموال الإيرانية المجمدة. طبعا نحن نتحدث عن بندين مدرجان بالمذكرة، مذكرة التفاهم التي تركز عمليا في 4 بنود أساسية: مضيق هرمز، الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وقف إطلاق النار في لبنان، والأصول الإيرانية المجمدة بشكل أساسي. والتركيز الأكبر الذي شهدناه اليوم في كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي كان عمليا يركز بشكل كثيف على لبنان ووقف إطلاق النار هناك.
2: نعم، شكرا لك عدنان بوريني، كنت معنا من طهران. دكتور شمس الواعظين، أبدأ معك. من خلال تمعنا فيما تسرب حتى اللحظة من بنود لمذكرة التفاهم، ماذا قدمت إيران للطرف الأمريكي وماذا أخذت منه؟
4: هذا السؤال المهم طبعا، لكن أعتقد الفحوى المذكرة التفاهم سينشر بعد يومين أو ثلاثة،
2: يوم الجمعة بعد التوقيع،
4: يوم الجمعة بعد التوقيع. لكن ما يتسرب من مذكرة التفاهم، وهذه معلومات طبعا، أن إيران قد حصلت على حقوقها. طبعا الحق الأول هو فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في الأفق البعيد طبعا،

0: للبعيد. ثانيا فيما يتعلق بالأموال المجمدة، الأصل المجمدة وتحريرها. ثالثا رفع كل العقوبات، هذا مهم جدا. طبعا
1: ممكن الحديث عن هذه، يعني من المبكر الحديث عن هذه الأمور لأنها سوف تكون خلال فترة التفاوض 60 يوما.
0: هذا لا لا أكثر من هيك. أنا أعتقد أولا
1: بالحد الأدنى
0: أشرت إليه، أنا أعتقد المفاوضات ستطول أكثر من 60 يوم. ولكن بالنسبة لرفع العقوبات أعتقد بأنها ستكون على المدى المتوسط، والمدى البعيد لكل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات الثانوية مثل ما يقول للدول التي تتعامل مع إيران. هذه النقطة. والنقطة الأخرى أن إدارة مضيق هرمز ستقع على عاتق إيران وعمان في المستقبل، وهذا ما جاء في مذكرة التفاهم، ليس لأخذ الرسوم بل لوضع ترتيبات حسب ما جاء بالنص، ترتيبات لكي تدير الدولتان المتشاطئتان على مضيق هرمز لمضيق هرمز في المستقبل. إيران ترى في هذه الخطوة خطوة مهمة واستراتيجية بالنسبة لترسيخ موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي في المنطقة.
1: دكتور هادي أفقه، هل يمكن القول أن الحرب قد انتهت؟ أم أننا نعيش الآن فترة استراحة محارب كما يقال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك الدكتور والمشاهدين. يعني نحن الآن في مرحلة لا حرب ولا سلم، ولكن نقترب إلى الابتعاد عن احتمالية اندلاع حرب على الأقل حتى التراشقات. إذن ما نتحدث وما نتحرك صوبه هو التفاهمات والاتفاقات و تبادل السخاء الأمريكي والإيراني. مثلا من أجل أن لا تهاجم إيران العدو الصهيوني فيما يتعلق بالاعتداء على الضاحية، تدخل ترامب واشترطت إيران شروطا، ومن أجل أن لا تقصف إيران العمق الإسرائيلي قبل ترامب برفع الحصار. ولكن لحد الآن جيدي فانس يقول لا، الحديث ليس في الحقيقة الآن مبكرا عن رفع الحصار. أو مثلا عن فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، يؤكد الطرفان ترامب ومعاونه أنه مضيق هرمز أصبح سالكا، في حين أنه إيران تقول لحد الآن لم يفتح مضيق هرمز. وكذلك فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة على مستوى 6 مليار أو 12 مليار، يعني أكد جيدفانس أنه الآن الحديث مبكرا عن تحرير هذه الأرصدة، في حين أنه ترامب قال سنحرر. إذن بين هذا وذاك والموقف الإيراني كذلك، تأكيد السيد عراقشي أنه نحن نبدأ التفاوض من يوم الجمعة، ولكن التعهدات التي أدلى بها وتعهد بها ترامب يجب أن تبدأ، لحد الآن لم تبدأ، وهذا ربما تشكل أول عقبة في سوء التفاهمات في تبادل المواقف والتنفيذية لكل تعهد، كل موضوع تعهد به ترامب أو خالفه جيدي فانس.
1: يعني هل تعتقد أن انتهاك التزامات سوف يبدأ مبكرا من قبل الطرف الأمريكي؟
2: يعني أنا في ظني الجمعة ستحدد النوايا حقيقة الحقيقية والإرادة الحقيقية لتطبيق هذه التعهدات، إن على المستوى الأمريكي أو على المستوى الإيراني. هذا ما إذا تنصلت أمريكا في البداية، وخصوصا الآن فيما يتعلق بلبنان، وضع لبنان ما زال القصف مستمر، ولكن الملاك هو يوم الجمعة باعتباره يبدأ يصبح سعر المفعول التزام إسرائيل. هل ستلتزم إسرائيل؟ يعني مقدما سبق كل ما حصل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ترامب نتنياهو وقال نحن لا يعنينا ما يحصل من اتفاق بين الإيراني والأمريكي.
1: سأعود إلى مسألة إسرائيل ولبنان، لكن أريد أن أسألك دكتور شمس الوعظيم، أشرت في السؤال السابق إلى أنك لا تعتقد أن فترة 60 يوما ستكون كافية، لماذا؟
0: لأن المفاوضات في الملف النووي استمر لهذه اللحظة استمرت تقريبا عقد ونصف، لكي يصل الطرفان إلى استنتاجات بسيطة، لكن أنه حق إيران بالتخصيب اليورانيوم على أراضيها، حق إيران وحقوق إيران المصرح بها بالقانون الدولي. فيما يتعلق طبعا بالقضايا السلمية للاستخدام النووي، لكن أعتقد بأن هذه الفترة من المفروض أن تكون تفتح الآفاق الواضحة للمشروع المستقبلي لوضع إيران في الأسرة الدولية، هذا من جهة. ومن جهة إيران

0: ستكون عضو في الدول المستخدمة لليورانيوم أو لعملية التخصيب اليورانيوم بصورة سلمية. هذا مهم جدا، لكن في الواقع أنا إشارة لما قاله الدكتور أفقهي، أعتقد بأن لغة الحرب تغيرت، الحرب باللغة الجارحة انتهت، وبدأت الحرب باللغة الناعمة وهي المفاوضات والدبلوماسية، وهذه كان انتصار للدبلوماسية طبعا انتهى الحرب. أعتقد بأننا سنتجه في هذا المجال إلى ما نهاية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعود إلى الدكتور أفقهي حيث أشرت إلى مسألة لبنان وإسرائيل. إيران الآن تروج لأنها انتصرت في الحرب، حيث لم يتغير النظام الإسلامي، حافظت على نفوذها الإقليمي، لم يتم تحييد صواريخها، والعديد من المنجزات تتحدث عنها. اليوم المتحدث باسم الخارجية قال إنه على أمريكا أن تضمن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في لبنان، وإلا فإن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في لبنان سيؤدي هذا الأمر إلى رد متقابل من طهران. هل إيران مستعدة للتخلي عن هذه المكتسبات المنجزات التي حققتها مقابل لبنان؟
2: يعني أنا قلت هذا يرتبط بمدى ضغط ترامب على نتنياهو والتزام نتنياهو بما اتفق عليه الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، في حين أنه نتنياهو في نفس الوقت يفكر في مستقبله، مستقبل حزبه وحزب الليكود ووضعه الحقوقي ووضعه القانوني فيما يتعلق بملفات الفساد. هذا من جانب. من جانب آخر، إيران مصرة من أول يوم، البنود العشرة التي اقترحتها إيران عبر الوسيط الباكستاني إلى الأمريكي، أنه خلال حتى في مرحلة وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل محور المقاومة وعلى رأسه لبنان. إذن أصبح في الحقيقة لبنان الخط الذي تشطب تحته عدة خطوط حمر، من تأكيد سماحة السيد آية الله مجتبى الخامنئي إلى السيد فزشكيان إلى السيد عراقشي إلى القادة العسكريين، أنه لبنان يجب أن يكون ذيل هذا الاتفاق، وحتى عدم مهاجمة في الحقيقة إسرائيل هذه المرة عندما ضرب الضاحية نتنياهو، كان هدية قدمها حقيقة لإيران واللبنانيين. تعهد ترامب أنه يلتزم، قال إنه أنا أمنع نتنياهو بأي وسيلة وبأي طريقة يستطيع أن يمنع. هل مستعد أن يضحي بصديقه القديم في الحقيقة والذي أوصله إلى هذه المرحلة، أم بدأت تتكشف ما بيت له في الحقيقة نتنياهو وربطه بهذه الحرب؟
1: شكرا جزيلا. الشكر جزيل لك الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، والدكتور ما شاء الله شمس العظيم رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين. إذن حتى يوم الجمعة المقبل موعد توقيع مذكرة التفاهم، سنتابع آخر التطورات ومدى تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما حتى ذلك اليوم. وختاما لهذه النافذة ننتقل إلى بيروت مع الزميل حسن جمول. إليك حسن.
3: شكرا لك عمر، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. سنبدأ هذه النافذة بآخر الأخبار التي تظهر على الشاشة والمتعلقة باتصال تلقاه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إذن الرئيس عون تلقى اتصالا من عراقجي، رحب فيه رئيس الجمهورية بهذا التفاهم وأعرب عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية، وشدد الرئيس اللبناني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. في المقابل عراقجي في هذا الاتصال أكد على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذا الاتصال بأبعاده ودلالاته سيكون محور نقاشنا هنا في هذه النافذة، خصوصا وأنه يأتي بعد توتر في العلاقة وهجوم حاد شنته الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة على إيران في المرحلة التي سبقت الاتفاق على مذكرة التفاهم. إذن اليوم الأول الأول بعد الإعلان.

0: عن هذه المذكرة التي تشمل لبنان ووقف الحرب فيه، سجلت تطورات ميدانية ذات دلالات هامة تؤشر هذه التطورات للمراحل المقبلة. أولا، حوادث أمنية واعتداءات تعرض لها النازحون العائدون إلى قراهم القريبة من خطوط التماس مع قوات الاحتلال، ودبابات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر. هذه الدبابات تصدى لها حزب الله بصواريخ مضادة. يقول الحزب ببيان كان حاسما في موقفه الرافض للعودة إلى الوضع الذي سبق اندلاع الحرب في 2 آذار مارس الماضي، وأكد الحزب أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى. هذا الموضوع، موضوع الانسحاب، هو أبرز التحديات الآن التي يقول رئيس الحكومة نواف سلام إنه سيتم بذل الجهود في المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى، في مقابل طبعا مواقف إسرائيلية ترفض هذا الانسحاب بالمطلق. وتتحدث كما تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توافق أمريكي إسرائيلي على عدم انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. نبدأ مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الذي يجمل لنا أولا التطورات الميدانية وملاحظاته في الجولات التي قام بها اليوم ورافق فيها، أكان عودة النازحين أو اطلع فيها على القرى الأمامية وما خلفته هذه الحرب من آثار وأضرار، إضافة إلى الدلالات السياسية والعسكرية لما جرى في الجنوب. مازن.
1: نعم، في الواقع حسن، للمعطى الميداني أهمية بالغة في فهم مسار الأمور في مقبل الأيام، ولكن دعني فقط أبدأ بالقول بأنه بالإضافة للاتصال بين عرقجي ورئيس الجمهورية، كان هنالك اتصال للتو ما بين عرقجي ورئيس البرلمان، وثمة فقرة مهمة ينبغي الإشارة إليها صدرت الآن في بيان عن رئاسة البرلمان اللبناني تشير إلى أن عرقجي أكد لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفية بشكل فوري منذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة ل60 يوما. هذه نقطة بالغة الأهمية، بالإضافة وهو يشير إلى أن ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. هذا الأمر بالغ الأهمية حسن في فهم مسار الأمور وكيفية مقاربة وقف إطلاق النار من الجهة الإيرانية، والتي أبلغتها الآن لرئيس البرلمان على قاعدتين: القاعدة الأولى دخول وقف إطلاق النار بشكل مباشر حيز التنفيذ لمدة 60 يوما، أي طيلة فترة التفاوض بين واشنطن وطهران، هذه نقطة. والنقطة الثانية بأن الجهة الضامنة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف التي ضمنت هذا الاتفاق. هذه ناحية. بالعودة للمسار الميداني وما كنا قد رصدناه اليوم حسن، كان هنالك تطور لافت في محاولة تقدم إسرائيلية حصلت من محيط بلدة كفر تبنيت. تقدمت آليات محاولة الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وهنالك تم إطلاق صاروخين من نوع كورنت مضادين للدروع باتجاه هذه الآليات من قبل مقاتلي حزب الله، ما أدى إلى انكفاء هذه القوة التي سعت للوصول إلى المرتفعات التي عجزت عن الوصول إليها طيلة فترة الحرب، وتحديدا خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما ضغطت باتجاه الوصول إليها وانكفأت إلى كفر تبنيت. هذه الحادثة بالغة الأهمية، يضاف إليها بعض الأحداث الإضافية سواء كان من خلال استهداف بعض المدنيين أو بعض الصحفيين الذين حاولوا الوصول إلى نقاط متقدمة على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدات المتاخمة لما يعرف بالمنطقة الصفراء، أي منطقة الاحتلال. كل هذه المعطيات تطرح جملة أسئلة حسن حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، من هي الجهة المخولة المراقبة؟ من هي الجهة التي تسجل الخروقات ومن يقوم بها؟ هذه النقاط هنالك لغط حتى الآن حول كيفية المضي قدما فيها، لا سيما بأنه هل من دور لقوات اليونيفيل، هل من تفعيل لآلية الميكانيزم السابقة والتي كانت شراكة فيها الولايات المتحدة الأمريكية اليونيفيل فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل، وبالتالي ما هو السبيل لضمان موضوع استمرار وتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لا سيما بأن لإسرائيل كانت تجارب سابقة خاصة بعد حرب عام 2024 وبعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، سعت لقضم عشرات الكيلومترات، وهي بالفعل قدمت واحتلت عشرات الكيلومترات بعد وقف إطلاق النار، واحتلت مجموعة كبيرة من القرى والبلدات في عدد من قطاعات جنوب لبنان. وبالتالي الخشية الآن هنا في لبنان، سواء كان من لبنان الرسمي أو من حزب الله، من أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتكرار هذا السيناريو.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من جنوب لبنان من النبطية تحديدا. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، كما ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي توني فرانسيس. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد توني، أولا ما هي دلالات هذا الاتصال؟ كلنا يعرف موقف الرئاسة اللبنانية الذي سبق مذكرة التفاهم من إيران، ويأتي هذا الاتصال في هذا التوقيت.
2: في البداية الاتصال هو أعتقد أنه جزء من الاتصالات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني اليوم مع عدد من المسؤولين في المنطقة، وضعهم في أجواء الاتفاق الحاصل مع الولايات المتحدة ومذكرة التفاهم والخطوات اللاحقة لهذه المذكرة. بالتأكيد أن يجري اتصالا برئيس الجمهورية هذه إشارة طيبة من جانب القيادة الإيرانية تجاه الدولة اللبنانية. أعتقد أن الاتفاق بحد ذاته، مذكرة التفاهم بحد ذاتها، فتحت مناخا جديدا على مستوى المنطقة، وضمن هذا المناخ يأتي هذا الاتصال، بمعنى أن المسؤولين الإيرانيين يقولون الآن أنه فعلا نحن أيضا نفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الدولة اللبنانية، تنهي هذه التوترات التي كانت قائمة والتي كان سببها اتهام المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، للقيادة الإيرانية بالإسهام في توتير الأوضاع في لبنان وفي دفع حزب الله بطريقة ما إلى خوض المعركة ضد إسرائيل. هي خطوة بالتأكيد جديدة وجدية ومهمة جدا.
0: دكتور حبيب، دلالة هذا الاتصال من وجهة نظرك؟
3: يعني بطبيعة الحال يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التحولات المتسارعة التي حصلت في الأيام الأخيرة وضعت الدولة اللبنانية في خانة من الإحراج إذا صح التعبير، باعتبار أنه المعطيات الميدانية في ظل الصراع الحاصل في لبنان والمنطقة أفضت إلى نتائج سياسية مغايرة للمسار السياسي الذي كانت تراهن عليه السلطة في لبنان. بناء عليه أنا بتصور أنه الضرورات السياسية هي التي استدعت من الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية الانتقال من حالة الانغلاق السلبي في التعامل مع إيران إلى مرحلة الانفتاح الإيجابي، لأنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لبنان الرسمي ليس لديه القدرة على التعامل مع التحولات بمعزل عن المسار الإيراني الأمريكي الذي أفضى إلى مذكرة التفاهم. هلا بغض النظر عن المرحلة الماضية، مثل ما قال الأستاذ فرانسيس، يعني أنا برأيي ثمت مصلحة لبنانية أكيدة في أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على إعادة مد جسور التواصل والتعاون بين لبنان الرسمي وإيران، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة اللبنانية أن تقوم بمراجعة الأداء الذي قامت به طوال الفترة الماضية
0: تحديداً. هذه النقطة مراجعة الأداء، ويتحدث عن أن الأجواء أصبحت مغايرة للمسار السياسي الذي انتهجته السلطة في لبنان أو الحكومة في لبنان. هل التطورات التي حصلت ستدفعها إلى تغيير هذا المسار سيد طوني؟
2: يعني المسألة فعلياً هي أكبر من لبنان. يعني الاتفاق الحاصل بين إيران والولايات المتحدة هو الأول من نوعه ربما منذ 47 سنة تاريخ الثورة الإيرانية وهذا الصراع المفتوح بين الطرفين. خلال هذه السنوات الطويلة حصلت أمور كثيرة،

0: أمور كثيرة ساهمت في إيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه. يعني إيران طوال هذه الفترة بنت شبكة من الحلفاء
1: نعم
0: على مستوى المنطقة، جعلت إسرائيل تدعي أن هناك خلاف مع مجموعة من الأطراف التي تهيئها إيران لضربها وإلى
1: طيب
0: إزالتها.
1: نعم،
0: يعني هذا
1: أنا
0: الموضوع،
1: سؤالي اليوم
0: هذا الموضوع
1: هل ستغير الحكومة ناجا يعني بهذا التحديد، خصوصا أنه نحن مثلا أمام مرحلة مهمة وهي موعد 22 من حزيران الجاري وموعد جلسة مفاوضات في واشنطن.
0: صحيح، أنا أقول ذلك
1: نعم
0: لأستنتج أن الاتفاق الحاصل أو مذكرة التفاهم الحاصلة نصت عمليا وفي جوهر الموضوع على مجموعة من التغييرات الإقليمية الشاملة، بما في ذلك لن تقف لبنان جزء منها، ولن تقف عند حدود لبنان فقط،
1: نعم
0: ستقف أيضا ستطال العلاقات الإيرانية الإسرائيلية في المستقبل، ووضع إسرائيل في المنطقة ودورها وحدود توسعها وموضوع الدولة
1: نعم
0: الفلسطينية. إذن لبنان لا يمكنه أن يخرج من هذا الواقع. الآن إيران تعرف وأمريكا تعرف وإسرائيل تعرف أن هذه الأطراف الثلاثة التي تتحكم مباشرة في الوضع اللبناني الداخلي، سيحسم الوضع اللبناني الداخلي على يد هذه الأطراف الثلاثة، ولكن من له القدرة الأكثر على التأثير الآن في أجواء الاتفاق؟ أمريكا ستكون الحكم الأساسي في الموضوع
1: طيب
0: اللبناني، سيكون هناك تأثير لإيران، ستدفع إسرائيل ثمن
1: ستدفع
0: هجومها على لبنان.
1: إسرائيل ثمن هجومها في لبنان، يعني هذه أيضا نقطة بالغة الأهمية. دكتور حبيب، ما ذكره زميلنا مازن مجموعة من التساؤلات التي يطرحها الآن أي مراقب وحتى المواطنون، ما لها علاقة بالانسحاب الإسرائيلي، ما لها علاقة بحرية الحركة، هذه هناك ضبابية تجاهها حتى الآن.
2: لك يجب أن نميز في التفاهم الإيراني الأمريكي بين أمرين، بين أمور مستعجلة يجري العمل على تطبيقها فورا، وأنا برأيي من ضمن هذه الأمور هو وقف إطلاق نار شامل وجدي سوف تلتزم به إسرائيل بناء على مخرجات وموجبات التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: ليس في حرية حركة
2: بالتأكيد، لأنه
1: نعم.
2: سوف تعود الأمور إلى نقطة الصفر. المسألة الثانية هي مسار العلاقات بين إيران وأمريكا. أنا برأيي أستاذ حسن أنه أمريكا تتعامل مع أعدائها وخصومها ضمن مراحل، ضمن خطط. المرحلة الأولى محاولة القضاء على الخصم،
1: نعم.
2: إذا عجزت تنتقل إلى مرحلة إضعاف الخصم، إذا عجزت تنتقل إلى مرحلة التسوية.
1: طيب.
2: مع الخصم
1: الآن
2: ثمة مرحلة
1: في أي مرحلة
2: رابعة.
1: نحن؟
2: مرحلة رابعة، التسوية الأمريكية مع الخصوم غالبا ما تفضي إلى نوع من الشراكة الأمريكية مع الآخر على خلفية العقل البراغماتي الأمريكي. أنا برأيي هيدا المسار هو الذي سوف يرخي بظلاله في نهاية المطاف على المسألة اللبنانية، باعتبار أنه أمريكا لن تعدم وسيلة في سبيل الدفع نحو الالتزام بالاتفاق اللي توصلت له
1: نعم.
2: مع إيران، على خلفية أنه أمريكا تعلم أنه إيران هذه المرة تتعامل مع التفاهم كبنية متكاملة، لن تسمح بأنه ينفذ جزء من الاتفاق وينقض جزء آخر.
1: بعشرين ثانية، الانسحاب وارد سيد طولة؟
0: لفتني في البيان الصادر عن اتصال عرقجي برئيس
1: نعم.
0: المجلس النيابي قوله أن الهدنة تستمر 60 يوما طوال فترة المباحثات التي ستتواصل
1: نعم.
0: بين أمريكا
1: وإيران.
0: أنا أخشى أن تترك المهلة كما هي على لبنان والأطراف اللبنانية بما فيهم حزب الله استغلال هذه المهلة لتحقيق إنجاز خلال هذه المرحلة.
1: شكرا لك توني فرانسيس، الصحفي والمحلل السياسي. شكرا للأكاديمي والمحلل السياسي البحث السياسي الدكتور حبيب فياض. شكرا للمتابعة مشاهدينا، عودة إلى استوديو الأخبار في الدوحة والزميلة إيمان.
3: شكرا لك إذن حسن جمول. رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للإعلان عن

0: للتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل وفيما تتجه الأنظار إلى توقيع الاتفاق حضوريا يوم الجمعة في جنيف وما سيترتب على ذلك من تنفيذ للبنود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وفتح مضيق هرمز جزئيا على أن يتم فتحه بشكل كامل الجمعة. وأضاف ترامب أن إيران لن تملك سلاحا نوويا ووافقت على ذلك وكان هذا جوهر النزاع. وبشأن الأوضاع في لبنان أشار ترامب إلى أنه يريد معرفة الكيفية التي يمكن بها تسوية النزاع في لبنان وأنه سيتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. إيرانيا قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم يوم الجمعة المقبل. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. ولاقت المذكرة ترحيبا دوليا واسعا، حيث قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دولة قطر ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. وبشأن لبنان قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أطلع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان على بنود مذكرة التفاهم لا سيما المتعلقة بلبنان. بدورها قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون شدد على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن محادثة متوترة جرت بين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي تناولت وجود إسرائيل في لبنان. وقالت القناة ذاتها إن فانس طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي بلبنان وأن نتنياهو رد بإبلاغه بالبقاء هناك وعدم الانسحاب بشكل كامل. الآن معنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواج، وهنا في الاستوديو إلى إسكرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي وهذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
1: دون اتفاق إيران لن تحصل على السلاح النووي، لا اليوم ولا في الغد، وما دمت أنا رئيس حكومة إسرائيل فهذا لن يتحقق. أسمع البعض يقول ويتساءل ما الذي حققناه إذن، وأنا أتساءل ما الذي حققناه. لقد أبعدنا خطر الدمار الفوري. مع أصدقائنا الأمريكيين أخرجنا سرب طائرات المقاتلات الأكبر في تاريخ إسرائيل، قطعنا رؤوس قادة النظام الإرهابي الإيراني، دمرنا المصانع العسكرية، دمرنا الصواريخ وغالبية المصانع التي تصنع هذه الصواريخ، استهدفنا عددا لا نهائيا من المنشآت العسكرية، أيضا دمرنا سلاح البحر وسلاح الجو الإيراني، قتلنا قادة البسيج الذين ارتكبوا المجازر ضد الشعب الإيراني، وألحقنا أذى بالغا بهم أقدر أنه يصل مئات المليارات من الدولارات، بل يصل تريليون دولار. ضرر هائل ألحقناه بالإيرانيين سيتطلبهم عشرات السنين حتى يعيدوا ترميم ما حصل، لكن الأهم أننا أنقذنا دولة إسرائيل من خطر التدمير النووي. وينبغي أن تفهموا أن إيران كانت تسارع وتهرع للحصول على السلاح النووي ولأن تخفي الصناعة النووية والصناعة الباليستية عميقا داخل الأرض. ولو أننا لم نتحرك بتلك السرعة وبالشراكة مع الجيش الأمريكي والرئيس ترامب، لو أننا لم نسارع لفعل ذلك كانت إيران ستحصل على القنابل النووية. ومعنى ذلك معناه أن الملايين من مواطني إسرائيل، أنتم الذين تسمعوني الآن، كنتم في خطر موت وشيك ومرعب، وهذا الخطر تدمير سكان إسرائيل وإفنائهم لقد أبعدنا هذا الخطر عنا. نعم أنقذنا دولة إسرائيل من الخراب. لكنني أقول لكم يا مواطني إسرائيل، هذا النضال لما ينتهي بعد علينا أن نواصل العمل، علينا أن نواصل نكون أقوياء وعازمين من أجل أن نحمي أنفسنا. ما تطلب الأمر ذلك، هذا ليس صحيحا فقط بخصوص إيران، بل أيضا أذرع الإرهاب الإيرانية التي وجهنا لها ضربات غير مسبوقة. فعلنا ذلك في غزة، في لبنان، في سوريا، في اليمن، وفي مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في كل مكان. قتلنا الضيف وهنية والسنوار مع الكثيرين من قادة حماس، بل في الواقع كلهم، كل من كان وشارك في تلك المجزرة، ربما بقي واحد فقط لم يقتل. قتلنا آلاف المخربين ودمرنا ما لا يحصى من المنشآت العسكرية، وأعدنا كافة مخطوفين من غزة. لم يصدق أحد أننا سنفعله، أنا صدقت ذلك وآمنت به. البعض قال يا رئيس الحكومة علينا أن ننهي الحرب، علينا أن لا ندخل رفح، علينا أن نعيد المخطوفين في إطار خروجنا من غزة. لم أتقبل هذا الكلام، كلام الترويع والتهويل. دخلنا إلى مدينة رفح، دخلنا إلى مدينة غزة خلافا لرأي الكثيرين، وأعدنا كافة المخطوفين حتى آخر واحد فيهم. ليس هذا فحسب، فجرنا أجهزة البيجر، قتلنا نصر الله ومنعنا اجتياح الجليل من قبل قوات الرضوان، ودمرنا الغالبية العظمى من 150 ألفا من الصواريخ ترسانة بناها نصر الله من أجل تدمير إسرائيل. تذكرون ما قالوا؟ قالوا إننا إذا دخلنا في معركة مع حزب الله سنمنى بالعشرات عشرات الألاف من القتلى، ومدن إسرائيل سوف تتحول إلى الوبال. لكنني لم أقبل بذلك، قتلناهم ونواصل فعل ذلك، وسيطرنا على مناطق مركزية مثل منطقة البوفور التي منها هدد حزب الله بلدات شمالي، بل هدد دولة إسرائيل بكاملها. وبالتوازي فعلنا أمرا آخر، أقمنا أحزمة أمنية عميقة تحيط دولة إسرائيل في غزة، في لبنان، في سوريا، وهناك دمرنا كل أسلحة النظام، نظام الأسد الذي كان جزءا مركزيا في محور الشرق. وأقول إننا سنظل في المناطق الأمنية هذه مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن دولتنا. فبعد 7 أكتوبر أرسيت مبدأ واضحا، إسرائيل لن تتيح للتنظيمات الإرهابية أن تظل باقية على حدودنا وأن تدخل من الأنفاق الإرهابية إلى أراضينا وأن ترتكب مجازر بحق مواطنينا. واليوم جنود الجيش الأبطال إنهم الذين يفصلون بين أولئك المخربين وبين مواطنينا. وما فعلناه إذن أننا أيضا غيرنا عقيدة القتال بشكل كامل، غيرنا أنفسنا، كسرنا حاجز الخوف. إننا نبادر، إننا نهاجم، إننا نفاجئ، وإننا نهب لقتل من أرادوا قتلنا. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، والمحور الشر الإيراني أضعف من أي وقت مضى. ولم أفصل الآن في كل شيء. لو قلت لكم في بداية الحرب أنني سأفعل كل ذلك، كان البعض سوف يشكك، يقول هذه وعود جوفاء. لكننا فعلا حققنا ذلك. واليوم بعد أن حققنا كل ما ذكرته، هناك من يريدون تقزيم هذه الإنجازات. وأقول لكم إننا سوف نحقق المزيد والمزيد من الأمور العظيمة. إننا نحبط التهديدات في المنطقة المحيطة، إننا نعقد تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارجها، إننا سوف نضمن استقلالنا في مجال السلاح، هذا المبدأ الذي حددته. وأيضا سوف نضيف 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، سوف نطور ابتكارات أقرب للخيال، وسوف نجعل إسرائيل دولة أقوى من أي وقت مضى، لأن قوتنا هي ضمان أمننا، هي ضمان اقتصادنا، هي أيضا ضمان تحالفاتنا، لأن التحالفات نقوم بعقدها مع الأقوياء، ودولة إسرائيل دولة قوية جدا، وذلك بفضلكم يا مواطني إسرائيل. أشكركم وأشيد بصمودكم وعلى الدعم والمساندة التي منحتموها لحكومتنا ولي بصفة رئيس الحكومة. لكن فوق كل شيء أريد أن أشكر جنودنا ومجنداتنا الأبطال في القوات النظامية وقوات الاحتياط في البحر والبر وفي الجو، في الجيش وكافة الأجهزة الأمنية. أمنية لا مثيل لكم يا أبطال إسرائيل. سويا سوف نواصل صمودنا، سويا سنواصل انتصاراتنا.

معا بعون الله سوف نضمن خلود إسرائيل. الأسئلة قناة 14. سيدي رئيس الحكومة، هل يمكنك أن تقول للرئيس الأمريكي المؤيد لنا لا؟ ما هي الخطوط الحمراء؟ هل إسرائيل قد تشن هجمات على إيران لوحدها مرة أخرى؟ وهل سوف تشن الهجمات في لبنان بشكل مستقل؟ الرئيس ترامب وأنا نعرف بعضنا منذ وقت طويل، هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأنا رئيس الحكومة الإسرائيلية. نحن نرى بعض الأمور بقدم بالمساواة، لكن أحيانا يختلف الأمر. أنا مسؤول عن المصالح الأمنية لدولة إسرائيل وأنا أصر عليها، وسأشرح لك كيف أفعل ذلك. علينا أن نصر على مبادئنا لكن بحكمة لا بتهافت. هذا الأمر يتطلب الكثير من الحكمة والكثير من الوعي للساحة الأمريكية، والأمر يتطلب الكثير من المراس. وأعتقد أنني أقوم بالأمر بشكل رائع وأنا أصر على مصالحنا الأمنية. سؤال من I-24. أود أن أسألك، هل لا فعلا انتصرنا في حرب القيامة؟ وإلا فهل مواجهة جديدة مع إيران ليست سوى مسألة وقت؟ الإجابة، وضعنا اليوم في حرب القيامة بعد 7 أكتوبر. لا يمكن أن نقارن بين وضعنا في 7 أكتوبر وبين وضعنا اليوم. لقد كسرنا محور الشر الإيراني، محور الإرهاب، وحزب الله هو لا شيء مقارنة ما كان في السابق. أما في غزة فنسيطر على حوالي 60% من مساحة قطاع غزة، وغزة ما عادت تشكل تهديدا حقيقيا لدولة إسرائيل. وما تراه في قطاع غزة ما كان أحد سيصدقه. قلت إن المنطقة سوف تعود للإزدهار، والناس وسكاننا سوف يستعدون الإحساس بالأمن. ومن كان يصدق أن الطلب على الشقق السكنية في غلاف غزة عال جدا؟ لماذا يريد الناس الانتقال إلى هناك؟ لأننا فعلا نجحنا في استقطاب الناس واستعادة الأمن، وهذا ما سنفعله أيضا في الشمال. وكذلك تروا مدى صمود سكان الشمال، ولكن أيضا نرى ضائقتهم ونحن واعون لذلك. لكنني قلت للمسؤولين هناك، قلت لهم إن ما سنفعله في غزة ولم يصدق أحد أننا سوف ننجزه، سوف نفعله في الشمال أيضا. سوف تحصلون على الأمن، ستحصلون على الازدهار، وأنا شخصيا ملتزم بذلك وكذلك نعمل عليه. وأعتقد أننا أنزلنا ضربات قاسمة بحزب الله، و150,000 من الصواريخ التابعة التي كان يملكها حزب الله بقيت منها فقط 8%. وعمليا أجهضنا كل محاولة أو مخطط لاجتياح الجليلي من قبل قوات الرضوان، وقتلنا الآلاف والآلاف من مخربي حزب الله. واليوم نعمل بقيادتي شخصيا من أجل إيجاد حل لمشكلة عالمية وهو المحلقات المتفجرة، ونحقق إنجازات في هذا الصدد، وسوف نحقق الهدف المنشود. لكنني حريص على أن يحصل سكان الشمال على ذات الأمن وذات الازدهار كما في الجنوب. وفقط قبل أسبوع قدمنا رزما من المنح والمخصصات لسكان الشمال. قناة سؤال من قناة 12. السؤال، قلت في عملية زئير الأسد إن هدف هذه العملية هو إزالة النظام الإيراني. بعد 3 أشهر أعلن عن وقف الحرب ولا زال النظام الإيراني على حاله. أين أخطأت يا رئيس الوزراء؟ الإجابة، من قال إنني أخطأت؟ هذا ادعاؤك، أما أنا فموقفي مختلف. نحن حددنا الهدف أنا والكابينت، وقلنا إننا نريد إبعاد الخطر الوجودي، الخطر النووي. وكذلك قلنا إننا نريد خلق الظروف التي تتيح للشعب الإيراني بإرادة الكاملة أن يتخلص من هذا النظام الإرهابي. لكن سأضيف شيئا، إيران الآن في وضع اقتصادي سيء جدا، هناك استهدفنا كل البنى التحتية الممكنة، الضرر هائل، هناك تصدع أيضا في النظام، لكن لا أدري متى سيسقط هذا النظام. كنت ما كان بوسعي أن أقول لك متى سيسقط النظام السوفيتي، لكنه سقط. لكن أشدد هذا

0: لم يكن الأمر الذي حددته، إنما أنا قلت إننا نريد خلق الظروف التي تتيح للشعب الإيراني إسقاط النظام، لكن لا أحد يعرف متى سيسقط. تقديري الشخصي، نعم، إزالة التهديد لقد حققنا ذلك. أنا أدرك أنه من الصعب عليكم الاعتراف بهذه الحقيقة، خلافاً لكل الأمور التي تتشدقون بها في وسائل الإعلام تدعون أن هناك إخفاق مروع، لكن كيف يعقل ذلك؟ هل إسرائيل الآن هي مثل إسرائيل في السابق؟ كان النظام الإيراني يسارع باتجاه الحصول على سلاح نووي، وكان يصنع عشرات الآلاف من الصواريخ البالستية، لكننا دمرنا كلا الأمرين، حققنا كلا الإنجازين. والأمر الأساسي الذي أود أن أشير إليه أن هناك جهدا منهجيا منظما للتقليل من أهمية هذه الإنجازات التي حققناها، لكن إسرائيل دولة قوية لها قيادة قادرة على أن تصمد في وجه كل الضغوط. سؤال من قناة 13، سيدي رئيس الحكومة، هل يمكنك أن تقف اليوم أمام مواطني إسرائيل وأن تقول إنك أنت من يقرر أنك أنت من يتخذ القرارات بشكل منفرد ومستقل، قرارات الجيش الإسرائيلي وليس الرئيس ترامب؟ السؤال الثاني، هل تنوي الانسحاب من الانتخابات المقبلة في الكنيسة أم أنك سوف تشارك فيها؟ الإجابة أريد أن أهدئ من روعك، نعم سوف أشارك في الانتخابات وأنا أنوي أن أنتصر أيضا. أما بخصوص علاقتي مع رئيس ترامب، هذا هو السؤال الذي قمت بطرحه. في الولايات المتحدة يقولون إنني أفعل كل شيء، أن رئيس ترامب يفعل. هناك في أمريكا يقولون إنني أفعل كل ما يطلبه ترامب، وهنا يقولون إن ترامب يفعل كل ما أريده أنا، لكن هذا ليس دائما صحيحا. أحيانا هناك خلافات، وهذا يحدث حتى في أفضل العلاقات، لكن ما بوسعي قوله هو أنني حددت معايير محددة لعملياتنا المشتركة.
1: ואנחנו יכולים גם לא להתחשב בכלל במה ש...
0: بوسعنا أن لا نلقي أي اعتبار لما تقوله الولايات المتحدة، لكن طبعا هذا ليس صحيح، إننا نأخذ بعين الاعتبار ما يقولونه. فالرئيس ترامب قرر قرارا شجاعا بإدخال الجيش الأمريكي لهذه الحرب، وهذا قرار مهم وأنا أقدر ذلك، لكن هناك اعتبارات جيوسياسية، ولا يمكنني أن أقول إننا خاضعون بشكل كامل للاعتبارات الأخرى. أنا بقيادة دولة إسرائيل أثبتت أنها تقوم بأمور عظيمة، ونحن نبادر ونعمل ونفاجئ وننتصر. سؤال من قناة 12، حين كنت في المعارضة في الانتخابات السابقة قلت ما يلي، قلت لابيد وغانتس ناموا خلال الحراسة، وما حدث من اتفاق كان سيء جدا في المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وممنوع عليهم أن يلتقوا بأعضاء الكونغرس وأعضاء السنات مجلس الشيوخ. هل أنت الآن تنوي فعل كل ذلك، الالتقاء بأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ؟ فما الذي حصل؟ ما كنت سأعقد مثل هذه المقارنة، لست متأكدا من الاتفاق، من ماهية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ما أعرفه هو أن كل اتفاق ينبغي أن يكون مصحوبا بتهديد عسكري. في ذلك الحين لم يكن هناك أي تهديد عسكري لهم، أما اليوم فبفضل ما فعلناه، ليس فقط ما فعلته الولايات المتحدة بل ما فعلناه نحن، هناك أربعة عشر ألفا من الطلعات الجوية، إذن هناك تهديد أمني الآن موجود يتهدد إيران، ولذلك فأنا أقول أن الاتفاق هذه المرة سيكون مختلفا. أنا قلت أن هدفنا أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولو أننا لم نفعل ما فعلناه إيران كانت ستحصل على سلاح نووي منذ زمن بعيد، لكنهم لن يحصلوا عليه، وسنفعل كل ما هو مطلوب لنحول دون ذلك. أنا لا أقيد نفسي بأي شكل من الأشكال بخصوص هذا الهدف، مرة أخرى أقول إيران لن تحصل على السلاح النووي. سؤال من يدعو تواينت. قلتم أنكم غير ملزمين بالبند المتعلق بلبنان في هذا الاتفاق، هل أنتم ملزمون بالبند المتعلق بإيران في هذا الاتفاق؟ الإجابة: هذا الاتفاق عقد من قبل الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي، وهو يعتقد أنه قادر فعلا على فتح المضيق وعلى وقف البرنامج النووي الإيراني. هذا قرار اتخذه رئيس ترامب وهو الذي تولى الأمر. أنا عبرت في محادثات كثيرة، قلت إن لنا مصالحنا الخاصة أولا بما يتعلق بالتهديد النووي. أنا ملزم وملتزم بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. أما السؤال الثاني بخصوص لبنان، فنحن أنشأنا هناك منطقة أمنية عازلة وسوف نظل فيها مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من تلك المنطقة لكن الأمر لم يحصل. لماذا؟ لأنني وقفت صامدا صلبا، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الموقف الصلب مني. سوف نظل هناك لأننا نريد حماية مواطنينا في الشمال، وبكل الأحوال نحن نعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري وأن نظل نتمتع بها. واليوم هناك بادر حزب الله لقتلنا، وفعلا قتلنا 4 من المخربين الذين اقتربوا من قواتنا. إذن نحن احتفظنا ونحتفظ بحرية العمل العسكري، وسنظل في المنطقة الأمنية العازلة لحماية سكان الشمال. أنا أشكركم، هذا هو المبدأ الأساسي والمهم، وسوف نلتقي في مناسبات أخرى. شكرا لكم.
2: إذا مشاهدينا، كانت هذه كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية لإنهاء الحرب. جاء في هذه الكلمة على السرد الإنجازات الإسرائيلية وإنجازات إسرائيل فيما بدءا بالسابع من أكتوبر ومرورا بالحرب في لبنان والحرب على إيران. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تصفية القادة الإيرانيين وأيضا قادة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحدث عن منع ما أسماه التهديد النووي الخطر على إسرائيل أو خطر التهديد النووي على إسرائيل. تحدث في سياق هذه الكلمة أيضا عن خلافات بينه وبين ترامب في بعض الأحيان. قال بأن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، ونحن لنا مصالحنا الخاصة. وقال بأنه ليس متأكدا من تفاصيل هذا الاتفاق بين واشنطن وإيران في سياق تعليقه وظهار موقفه فيما يتعلق بهذه المذكرة. الآن للحديث عن المزيد مما جاء في هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، يعني وأيضا معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كذلك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومن طهران معنا الدكتور فؤاد إيزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك بطبيعة الحال إلياس كرام، يعني وقد مررت قليلا على ما جاء في هذه الكلمة، إلى أي مدى يمكن القول بأنه جاءت ترويجية وللداخل الإسرائيلي أكثر منها للخارج؟
3: إلى حد كبير، والمثير للغرابة حقيقة إيمان أننا كنا أمام مؤتمر صحفي يحضره من يصفون أنفسهم بكبار الصحفيين في إسرائيل، ولم يسألوا سؤالا مباشرا واحدا لنتنياهو: هل هذا الاتفاق سيء أم جيد لإسرائيل؟ السؤال هل هم امتنعوا عن ذلك أم منعوا من سؤال هذا، من توجيه هذا السؤال لبنيامين نتنياهو، وهو حاول حقيقة بالتهرب بالإجابة عن هذا الفحوى أو الصدام مع الرئيس دونالد ترامب. وأيضا لم نجد في كلامه ما يعني يقول بأن إسرائيل ضد هذا الاتفاق، هو لم يخرج ضد هذا الاتفاق وهذا مهم على الأقل على الملأ. هو قال بأنه في اتصالاته مع الأمريكيين أعلن وأعرب عن الموقف الإسرائيلي، لكن دائما بعد كل خطاب نحاول أن نعطي لهذه الخطابات عنوانا. العنوان لهذا الخطاب اليوم إيمان نتنياهو أنا المنقذ، هذا ما يريد أن يقوله، وهو يوجه كلامه حقيقة للإسرائيليين، وهو خطاب بطبيعة الحال انتخابي بامتياز. ردد أكثر من مرة بأن منع إيران من الوصول إلى البرنامج النووي وحيازة السلاح النووي هو هدف حياته، عمل وناضل من أجل ذلك لمدى عشرات السنوات، وردد أكثر من مرة كلمة أنقذنا إسرائيل من إبادة نووية، ولو لم نعمل بالوقت مع الرئيس ترامب إيران كانت ستمتلك قنابل نووية وملايين الإسرائيليين كانوا سيكونون في خطر. أبعدنا هذا الخطر، أنقذنا الدولة من الإبادة، وعلينا أن نكون أقوياء للدفاع عن أنفسنا. هذه العبارات هي التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يخاطب فيها الإسرائيليين، لأن الخطاب في الشارع الإسرائيلي هذا اليوم كان بأن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن هو مروع وكارثي وخطير على أمن إسرائيل، وهو يمحو كل الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل من وجهة نظرها في السنوات الماضية، وهو كارثي بكل المقاييس. حتى ليس فقط هذا الكلام جاء من المعارضة، هو جاء حتى من أقطاب الحكومة من الجناح المتطرف، وكذلك من داخل حزب بنيامين نتنياهو الذين قالوا بأن هذا الاتفاق لا يلزمنا البتة. الآن نتنياهو يحاول أن يكون سياسيا أكثر محنكا من ربما وزراء حكومته ومن أعضاء حزبه الحاكم، لا يخوض صداما مباشرا مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الخطاب في هذا التصريح، وهو لا يخرج ضد الاتفاق علنا ويقول أنه يعارضه، لكن في نفس الوقت هو يقول بأن إسرائيل مصممة على تحقيق مصالحها الأمنية والاستراتيجية. في الموضوع اللبناني كان لافتا أن إسرائيل يعيد ويكرر بأن إسرائيل باقية في إطار الأحزمة الأمنية التي قامت بتحقيقها في إطار العمليات العسكرية، سواء كان ذلك في سوريا وفي غزة وفي لبنان، ولن يكون هنالك انسحاب طالما تطلب الأمر ذلك. وهنا هذه الجملة عليها أيضا ربما نضع عليها علامات استفهام، طالما تطلب الأمر ذلك، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هل ستنفذ إسرائيل إعادة انتشار معينة هنا وهناك مع قادم الوقت؟ هل ستكون هنالك ربما ضغوط أمريكية في هذا الاتجاه؟ ولم يكن جازما بهذا الأمر، لكن هو وضعه ضمن المطالب الإسرائيلية، وطبعا دافع عن الأهداف التي خرجت إسرائيل من أجلها في الحرب. وسئل سؤال فيما يتعلق بإسقاط النظام وأن هذا الهدف لم يتحقق، وحدث هنالك سجال ما بينه وبين أحد الصحفيين الذي وجه له هذا السؤال، وهو قال بأنه لم يقل هذا وأن هذا لم يكن هدفا من أهداف الحرب، بل إن إسرائيل قالت بأنها سوف تهيئ الظروف للشعب الإيراني لكي يفعل ويعمل على إسقاط النظام. إذن هو كان يحاول أن يدافع عن سياسة حكومته، أن يعدد الإنجازات مرة أخرى من وجهة نظره في إبعاد الخطر النووي، وأن يصف نفسه، وهذا هذا هو الأهم، هذا أهمية هذا الخطاب، أن بنيامين نتنياهو أراد هذه الليلة أن يقول للإسرائيليين أنا هو منقذكم وليس لكم أحد سواي، هذا هي الرسالة. وأشار في هذا السياق وهو سئل أنه سوف يخوض المعركة الانتخابية وسوف ينتصر فيها.
2: ينتصر فيها بالفعل. شكرا لك إلياس كرام إذن على هذا الإيجاز. دكتور مهند أبدأ معك، يعني بالإضافة إلى ما ذكره إلياس من تحليل لهذه الكلمة بأنه المنقذ، نتنياهو عندما يقول بأننا أنقذنا أنجزنا أبعدنا الخطر، يعني هل جاءت هذه الكلمة مقنعة وهل حملت ما كان ينتظره الجميع من موقف واضح وجلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولإسرائيل من هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
4: لا، ظهر نتنياهو متردد خائف، غير نتنياهو الذي عهده الإسرائيليين أيام اتفاق النووي عام 2015. هذا نتنياهو آخر مختلف تماما. حديثه أنه أنقذ إسرائيل هذا بكل خطاب يقوله، بكل خطاب، لذلك لا شيء جديد في المقدمة التي ألقاها أنه قتلنا السنوار وهنية ونصر الله ودمرنا المشروع النووي الإيراني، هذا يقوله تقريبا بكل خطاب يلقيه منذ 7 أكتوبر. الخطاب غير مقنع، ولكن فيه إشارتين مهمتين. الإشارة الأولى أن نتنياهو وضع موقفه فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية فيما يتعلق بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موقفه أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان ولن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة التي هي جزء من التفكير الإسرائيلي ببناء مناطق أمنية عازلة حول إسرائيل في لبنان، في سوريا وفي قطاع غزة. ولذلك إسرائيل عمليا تقول لترامب أن لبنان منفصل، سيكون منفصل إسرائيليا عن أي اتفاق بينك وبين إيران. على الأقل إسرائيل على الأقل قد توقف إطلاق النار في لبنان ولكن لن تنسحب من لبنان. هذه النقطة الأولى المهمة. النقطة الثانية التي ألمح لها نتنياهو أن هذا الاتفاق لا يخدم إسرائيل. صحيح أنه لم يقل ذلك بشكل واضح مباشر. ولكن قال أنه هذا الاتفاق لن يخدم إسرائيل وأن إسرائيل سوف تحتفظ بحقها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. بمعنى أن نتنياهو يقول بشكل غير مباشر أن جبهة الصراع بين إسرائيل وبين إيران هي مستمرة من أجل تحقيق هذا الهدف. ولذلك بتصوري أن هذا الخطاب كان متوقع كما قالوا. والنقطة الثانية هي التي نتنياهو ظهر فيها ضعيف في هذا الخطاب. قال نحن علينا أن نتعامل مع ترامب بالحكمة، هكذا قال، بالحكمة علينا أن نتعامل مع ترامب. ولكن لم تكن هذه هي سياسة نتنياهو في التعامل مع باراك أوباما عندما وقع الاتفاق عام 2015. نتنياهو خرج بشكل مباشر وقال بشكل مباشر أن هذا الاتفاق هو سيء، هذا الاتفاق يضر بإسرائيل، وذهب إلى الكونغرس وخطب في الكونغرس ضد هذا الاتفاق وراء الرئيس أوباما. الآن هو يقول علينا أن نتعامل مع ترامب بحكمة.
2: وماذا تقرأ من دلالة في ذلك؟
4: أنه ليست يعني وجه ترامب، لأنه نتنياهو فكرته أنه قائد قوي هذه فكرة وهمية. هو واجه كلينتون في التسعينات على اتفاق أوسلو، واجه أوباما على الاتفاق النووي، وواجه بايدن في احتلال رفح فقط لسبب واحد، لأنه كان هنالك في الحزب الجمهوري في المعارضة يدعم نتنياهو. الآن لا أحد يدعم نتنياهو في المشهد السياسي الأمريكي، ولذلك لا يستطيع أن يواجه ترامب، ولذلك ظهر ضعيفا جبانا ولم يقنع الإسرائيليين لأنه لم يعطيهم ما أرادوا أن يسمعوه. ما أرادوا أن يسمعوه أنه ضد الاتفاق بشكل مباشر. الآن هذا يتناقض أيضا، آخر ملاحظة، يتناقض مع كل الترويج الإعلامي والدعائي اليميني في اليوم الأخير. من استمع اليوم بشكل واضح إلى القناة 14، القناة 14 هي الناطقة الرسمية بلسان نتنياهو، هجوم على ترامب، هجوم كاسح على ترامب، أنه إنسان فاشل، إنسان خاسر. بمعنى أن الإعلام اليميني يهاجم ترامب ونتنياهو يقف أمام الإسرائيليين ولا يتجرأ على كلمة واحدة ضد ترامب.
2: سيد جو بوريلي، إذا كان هذا الخطاب لم يعطي الإسرائيليين ما أرادوه، هل أعطى الأمريكيين ما أرادوا أن يسمعوا؟
5: نعم، أعتقد أن الأمريكيين توقعوا بشكل كامل أن يستخدم نتنياهو هذه اللحظة لكي يسوق لهذا الاتفاق إلى حد ما لشعب إسرائيل. لقد أطر نفسه على أنه المنقذ لإسرائيل مقابل هذا التهديد الوجودي، ولكن الحقيقة هي أن التهديد الوجودي كانت تتعرض له الحكومة. وهذا الخطاب كما تفضل الضيف الكريم يخاطب فيه اليسار واليمين، وهل حقق الهدف؟ أنا لست متأكدا، سوف نرى في الانتخابات. قال إن إسرائيل سوف تبقى في المناطق الأمنية العازلة طالما دعت الحاجة. هذه فرصة للرئيس ترامب لكي يعمل على الترتيبات الأمنية التي من شأنها أن تضمن أمن شمال إسرائيل. ربما نرى شيئا في إطار وقف إطلاق النار شبيه بما حصل في العام 2024، ولكنه التزم أمام شعب إسرائيل لأنه لكي يخرج من جنوب لبنان هو بحاجة إلى ضمانات أمن.
2: هذا فيما يتعلق بجنوب لبنان، لكن عندما يقول نتنياهو الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره ونحن لنا مصالحنا الخاصة، كيف يمكن أن يتعامل الأمريكيون أو يفهم الأمريكيون هذا الموقف الإسرائيلي؟
5: أعتقد أن الأمريكيين والإسرائيليين في حالة من التوحد بخصوص الملف النووي أكثر منها بخصوص لبنان. رئيس مجلس الوزراء نتنياهو شدد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي. هذا خط أحمر بالنسبة إلى رئيس ترامب. نحن لم نرى تفاصيل مذكرة التفاهم بعد، ولكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب كان ليوافق على أي سياق في أي اتفاق لا يلغي بشكل كامل اليورانيوم عالي التخصيب من المعادلة في إيران. نعم، نتنياهو يخاطب الناخبين في الداخل الإسرائيلي، هذا صحيح، ولكن بالنسبة إلى الملف النووي هو والرئيس ترامب على نفس الموجة.
2: السيد إزدي، فؤاد إزدي في طهران، هل ترى بالفعل هذا الموقف لنتنياهو وترامب هما على نفس الجهة من مذكرة التفاهم؟ كيف تقرأ طهران هذه الكلمة؟ قد استمعت إليها معنا الآن قبل قليل، لكن كيف تقرأ ما جاء على لسان رئيس الوزراء من موقف فيما يتعلق بمذكرة التفاهم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الفكرة العامة هي أن ترامب ونتنياهو شقيقان يعملان مع بعضهما عن كثب، وفي بعض الأحيان لديهما وجهات نظر تتباعد عن بعضها. نتنياهو يود الهجمات العسكرية والمواجهة العسكرية التي تستهدف الدول الجارة وصولا إلى شهر أكتوبر وأيضا إيران طبعا، وقال إنه سوف يترشح في الانتخابات، وفي غياب أي حرب سوف يزج به في السجن بسبب الجرائم التي ارتكبها، ولذلك هو ليس مهتما بالسلام وسوف يعمل على تخريب المسار السلمي إلى أكبر قدر ممكن. لديه بضعة أيام وصولا إلى يوم الجمعة لكي يفعل ذلك، وبعد يوم الجمعة لديه فترة 60 يوما لكي يرى ما إذا كان بالإمكان أن يطلب من الأمريكيين أو يدفع الأمريكيين باتجاه ترك هذا الاتفاق جانبا وشن الحرب مجددا ضد إيران. هناك بعض الأشخاص هنا الذين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بتخفيض أسعار النفط وليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق طويل الأجل. هي تعد العدة لهجوم جديد ولجولة جديدة من المعارك، وإذا ما صح هذا التحليل نتنياهو يدعم هذا الأمر. ليس لدينا أي مؤشرات صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غيرت في سياساتها لكي تتواءم مع المطالب الإيرانية. يتعين علينا أن ننتظر لنرى المسار قدما. كما تعرفون من ضمن هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز يوم الجمعة، والعقوبات المفروضة على النفط والغاز الإيرانيين يجب أن تعلق في خلال مرحلة التفاوض ل60 يوما. هذه إجراءات أعتقد أن القادة الإيرانيين سوف يرونها إيجابية، لأنه قبل هذه الحرب كان مضيق هرمز مفتوحا ولكن العقوبات كانت مفروضة على إيران. أما الآن مضيق هرمز سوف يكون مفتوحا ولكن من دون عقوبات، وبالتالي هذه الإنجازات التي سعت إيران إلى تحقيقها. وإيران تعرف أن نتنياهو لا يود أن يرى هذا النوع من الإنجازات. نعم. من الجانب الإيراني، وسوف يحاول أن يخرب هذا الاتفاق.
2: دكتور جو معكرون، يعني أتحول بسؤال لك الآن، يعني قد يكون هناك وقف للحرب لكن لا انسحاب إسرائيلي من المناطق اللبنانية، وقد وصلت إلى تعدت الليطاني إسرائيل هناك. كيف يمكن أن يكون يعني الموقف اللبناني الرسمي من هذا الموقف الإسرائيلي بعيدة الإعلان عن هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم؟
3: نعم، إذا سمحت لي فقط ملاحظات سريعة على خطاب نتنياهو.
2: نعم،
3: لشبكها في السؤال. يعني قراءتي أن إذا كان هناك عنوان لهذا المؤتمر هو مقاتل يسلم سلاحه، واضح أن نتنياهو الآن أصبح شخص آخر. هذا المؤتمر الصحفي أعتقد هو أول مؤشر.
7: النقطة الثانية
2: شخص
7: هو
2: آخر بأي
7: كما
2: اتجاه
7: سمعته
2: يعني
7: بالاستوديو الفيل الكبير في الغرفة
2: هو اتفاق شخص آخر يعني
7: نتنياهو منذ 7 أكتوبر ليس نتنياهو اليوم واضح أن هذا التوسعية في يبدو أنه طوى هذه الصفحة الآن تحدث عن إنجازات الماضي وليس المستقبل يفكر بتحسين المكتسبات الذي أخذها في السنوات الأخيرة منها لبنان وسوريا وغزة لم نرى طموحات أكثر من ذلك. النقطة الثانية التحدي الناعم لترامب هذا عنوان المرحلة الثانية في خطابه يعني الفيل الكبير في الغرفة هو الاتفاق مع إيران لم يتطرق له تحدث عن بقائه في الانتخابات الإسرائيلية أيضا هذا مؤشر لأن ترامب لمح إلى هذا الأمر.

0: لم يمر في كلمة الرئيسية، وإنما تحدث عنه في سياق إجابته على أسئلة بعض الصحفيين. ماذا تقرأ في ذلك دكتور؟
1: يعني هيدا تحدي، نعم لا يريد أن يواجه ترامب علنا، يعني واضح يريد أن يتحداه بموضوع عدم الانسحاب ردا على سؤالك في الموضوع بدون بعض الأمور، يعني لا يريد أن يعطل علنا هذا الأمر، لكنه سيحاول أن يلتوي حول ترامب بمحاولة عرقلة بعض الأمور في لبنان وغير لبنان. يعني دخلنا أعتقد بشد حبال تكتيكي بدون أن يخرج العلن لمحاولة تعطيل ماذا يجري. واضح الآن تكتيكه مع ترامب تغير في الخطاب، وهذا سيتم ترجمته في موضوع سوريا، لا سيما في موضوع لبنان، جنوب الليطاني، حديث إسرائيلي واضح عن عدم انسحاب، لا نعرف الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا تطرق إلى السلاح. أنا ما سمعته اليوم من مسؤولين أن الأمريكيين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن الإسرائيليين لا يمانعون الانسحاب من جنوب لبنان إذا كان هناك معالجة لموضوع السلاح. طيب هنا بشكل مباشر الأمريكيين المسؤولين اللبنانيين، لا يهمنا شيء في الجنوب إلا في موضوع السلاح.
0: دكتور مهند مصطفى، يعني عندما يقول يعني نتنياهو بأنه لا انسحاب من لبنان، رغم أنه مذكرة التفاهم تقول بشكل واضح بأن وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على الأقل في جميع الجبهات بما فيها لبنان، لا انسحاب من لبنان، ألا يجعل ذلك يعني هناك خروقات بالتالي سوف يرد عليها حزب الله وسوف تستمر الحرب في الجبهة اللبنانية؟
2: وهذا ما هو معني به نتنياهو، أن تستمر الحرب. نتنياهو غير معني بإقفال أي جبهة من الجبهات حتى مع إيران، على الأقل على المستوى الخطابي، أنه ما زال هنالك في صراع مع إيران.
0: هل معنى ذلك بأنه قادر على تخريب هذا الاتفاق، هذه المذكرة التفاهم؟
2: لا، هو غير قادر على تخريب هذا الاتفاق. هذا الاتفاق نتنياهو يأس من قدرته على تعطيله وتخريبه، حاول آخر مرة بالأمس وأيضا لم ينجح، ولكن الآن نتنياهو يحاول أن يموضع السياسة الإسرائيلية في ظل هذا الاتفاق. والتموضع الإسرائيلي المركزي هو القول أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. الآن قد توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار إذا وافق حزب الله على وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل لن تنسحب لبنان. وعلى فكرة هذا الموضوع هو ثابت من الثوابت الإسرائيلية، يعني ليس له علاقة حتى مع إيران. في تصوري أن نتنياهو لن يستطيع أن يقبل طلبا أمريكيا بالانسحاب الكامل من لبنان، قد ينسحب من مناطق معينة من لبنان، ولكن الانسحاب الكامل هذا غير وارد في التفكير الإسرائيلي.
0: هو أمريكا يعني مسؤول أمريكي كبير قبل قليل قال بأن ذلك الانسحاب ليس شرطا في مذكرة التفاهم.
2: صحيح، ولذلك الآن الفكر الأمني الإسرائيلي هو ليس فقط فكر نتنياهو، هذا فكر حتى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. الفكر الأمني الإسرائيلي مبني على مناطق أمنية عازلة حول في لبنان، في سوريا، وفي الضفة الغربية. الآن الجيش الإسرائيلي موجود في داخل المخيمات في الضفة الغربية وفي غزة. فكرة الانسحاب من مناطق عازلة الآن في التفكير الإسرائيلي وطبعا في التفكير السياسي الحالي هو أمر غير ممكن. على هذه النقطة قد يخرج نتنياهو في صدام مع ترامب في هذه النقطة تحديدا، الانسحاب الكامل من لبنان. ولذلك نتنياهو بالأمس فعل تمردا ناعما ضد ترامب عندما قصف الضاحية، هو قام بالتمرد ناعم ضد ترامب، وحاول أن يفهم ترامب أن الساحة اللبنانية ليس لها علاقة بالساحة الإيرانية.
0: سيد جو، يعني عندما تقول إسرائيل بأنها غير ملزمة بهذا الاتفاق وليست طرفا فيه، وقد أكد ذلك الآن في هذه الكلمة نتنياهو، قال بأن لهم ترامب هو الذي وقع ونحن لنا مصالحنا، لكن كيف يمكن أن يتوقع كل الأطراف وقف هذه الحرب وهناك خروقات هنا وهناك؟
3: كما تفضلت حقا، بالرغم من أن نص مذكرة التفاهم ليس بين يدينا، فوكس نيوز تحدثت عن النص فيكون متاحا في غضون 24 إلى 48 ساعة، وهذا جيد لتحسين الحوار، ولكن بالاستناد إلى عملية التي فهمناها إن وقف إطلاق النار ذكر ولكن الانسحاب لم يذكر في الموضوع هذا. يمكننا أن نقول أنه مع الضربات الإسرائيلية والنطاق والمكان والموقع

0: العنف اختارت أن تقصف حزب الله. ولكن بالنسبة إلى ما حصل يوم أمس، يجب أن أخذ بعين الاعتبار الفكرة بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. من سوف يضمن أن حزب الله لن يستمر بإطلاق الصواريخ؟ هذه هي الورقة التي يحاول نتنياهو التشديد عليها. هذه الحرب ترتبط بالأوراق، أوراق الضغط، شأنها أو بنفس المستوى كارتباطها بالصواريخ ومضيق هرمز. بالنسبة إلى نتنياهو، هذه الفرصة للحصول على تنازلات من الرئيس ترامب والإيرانيين لربما حول نزع سلاح حزب الله. أنا لا أعتقد أن إسرائيل سوف تقبل أي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب حتى تحصل على ضمانات لأمن سكان الشام.
1: على العموم، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة. وفي هذا الإطار أتحول إليك الياس كرام، ما هي معلوماتك؟
2: نعم، أولا إيمان، لم تدوي صافرات الإنذار في تلك المنطقة، وشهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن صاروخان اعتراضيان انطلقا من كريات شمونة باتجاه إصبع الجليل. فمن الواضح أن عملية الاعتراض كما يبدو إن تمت فهي تمت ربما تكون في جنوب لبنان، ولكن لقرب المنطقة الحدودية عادة ما تشاهد عمليات الاعتراض وكأنها حصلت في سماء المطلة أو في سماء كريات شمونة. سوف نرى ما سيقوله الجيش الإسرائيلي في هذا السياق، لكن واضح بأن هنالك أيضا ضخ إعلامي وتحريض إعلامي إسرائيلي ومحاولة لجذب الحكومة أو شد الحكومة نحو التصعيد ضد لبنان من أجل الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية. وكان واضحا منذ هذا الصباح بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يخوض ويقود هذه السياسة مع بنيامين نتنياهو، وهم يحاولون التأكيد على هذا الأمر أن مسألة لبنان أو الساحة اللبنانية هي منفصلة عن الساحة الإيرانية. سنرى ما سيقوله الجيش الإسرائيلي في هذا السياق إيمان، لكن واضح بأن الاعتراضات الصاروخية لم يكن هنالك على ما يبدو اختراق لصواريخ أو لمسيرات للأجواء الإسرائيلية، وإن حدث فهذا حدث ربما ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا حصل أكثر من مرة. ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية وفق التوصيفات والتقديرات الإسرائيلية هو كالتالي، وعملياً عملية تحصين وتحسين للوجود العسكري وللمواقع العسكرية الإسرائيلية على امتداد الخط الأصفر، وهذا من شأنه أن يقود إلى مواجهة وإلى احتكاك مع حزب الله. ورأينا أنه كانت هنالك محاولة كما يبدو لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي للتقدم نحو مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وجرى التصدي لها. إسرائيل تحاول أن تحسن مواقع وجودها العسكري لأنها تعلم بأن ضغطا أمريكيا سوف يمارس عليها لوقف العمليات العسكرية. النقطة الثانية هي تريد أن تمنع عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، وتريد أيضا أن تواصل عمليات النسف الممنهج للقرى الحدودية اللبنانية القريبة من السياج الدولي، الحدود الدولية. لذلك سوف نرى ربما مزيد من هذه الاحتكاكات في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة، لكن ليس بالضرورة احتكاكات تكسر التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار. الواضح بأن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل في هذا السياق، ونائب الرئيس الأمريكي أيضا في محادثة صاخبة مع نتنياهو طلب منه أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقليصا ما للقوات العسكرية أو للوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتنياهو رفض وقال أنه لن يكون هنالك انسحابا كاملا من جنوب لبنان، وهذا أيضا ما عبر عنه حقيقة في المؤتمر الصحفي الآن بالصورة والصوت، عندما قال بأن إسرائيل تسيطر على أحزمة أمنية في غزة وفي سوريا وفي لبنان ولن تنسحب منها طالما أن الأمر يتطلب وجودا عسكريا إسرائيليا فيها.
1: دعنا على العموم يعني نرى ما يجري من الجانب الآخر. معنا الآن من مدينة نبطية جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، لا زال الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيانات ولا صفارات إنذار انطلقت في شمال إسرائيل. على الجانب الآخر، هل وضحت الصورة؟ هل هناك بيانات من حزب الله وربما توضيحات عما جرى؟
3: الصورة كاملة الوضوح، وقد أرسلت الآن خبرا للتو يتضمن ما حصل في هذه اللحظات، وهو ما استشبه بأنه إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. قبل نحو 10 دقائق من الآن تم إطلاق 3 صواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في منطقة تعرف بموقع الزفاتة الذي يقع إلى خلف مرتفعات علي الطاهر عند هذه النقطة. عندما تم إطلاق هذه الصواريخ من الواضح بأن مقاتلي حزب الله استشبهوا بأن هنالك محاولة تقدم جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر، كما حصل عند الساعة 6 بالتوقيت المحلي هنا، أي قبل نحو 4 ساعات من الآن. أعقب ذلك وخلال الدقائق القليلة الماضية أطلقت المدفعية الإسرائيلية 3 قذائف باتجاه مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي عندما جرى تفعيل كل تلك الإنذارات على المستوى العمق الإسرائيلي بأن هنالك إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فإن الصورة هي على النحو التالي مجددا: إطلاق 3 صواريخ باتجاه قوات إسرائيلية تتموضع خلف تلك الجبال هنا في الخلفية، وتحديدا خلف مرتفعات علي الطاهر، وذلك للاشتباه بأن هنالك محاولة تقدم جديدة، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بمحاولة تقدم من محيط بلدة كفر تبنيت باتجاه موقع الزفاتة ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر. حينها أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى أنه أطلق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه جرافة ودبابتي ميركافا، ما دفعها للانكفاء والتراجع. وبالتالي هذا المعطى الميداني هو بالغ الأهمية إيمان، لأنه يرسم صورة عن كيفية تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع تثبيت وقف إطلاق النار هنا في جنوب لبنان. وبالتالي ما تقوم به هو مشابه تماما للسيناريو الذي حصل في أعقاب توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر عام 2024، عندما توقف دوي المدافع وتوقف إطلاق النار، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقضم التدريجي والاحتلال التدريجي لعشرات الكيلومترات، وصلت إلى عشرات البلدات، نحو أكثر من 10 بلدات لبنانية جرى احتلالها في فترة وقف إطلاق النار. من الواضح ما حصل اليوم عند الساعة 6 وما حصل قبل دقائق قليلة أيضا هنا في مرتفعات ومحيط مرتفعات علي الطاهر يندرج في هذا الإطار، وهو ما ينظر إليه لبنان، سواء كان لبنان الرسمي أو من قبل حزب الله ببالغ الأهمية.
1: شكرا لك.
3: بكل الأحوال إيمان، لابد من الإشارة إلى بعض المعطيات المرتبطة بالواقع في كيفية مقاربة ما يحصل الآن. لابد من الإشارة إلى هذه النقاط. أولا، ما يتعلق بتصريحات نتنياهو قبل قليل والمرتبطة باحتفاظه بالمنطقة العازلة وأيضا حرية الحركة، هذه العبارة لم تأخذ الكثير من النقاش. تحديدا هو أكد بأن قواته ستحتفظ بحرية الحركة في لبنان.
1: نعم.
3: هذه نقطة
1: نعم.
3: بالغة الأهمية، لأن حزب الله كان يرفض طيلة الفترة الماضية هنالك أي حرية حركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبأن هذا الأمر سيعيدنا مجددا إلى دائرة المواجهة ما بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من النبطية، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفنا، وهنا يعني أعود لك دكتور مهند على وجه التحديد. يعني هذا المشهد اللبناني، ما يجري الآن، إلى أي مدى نستحضر المشهد في غزة، سيناريو المشهد في غزة، وقف إطلاق النار مع وقف التنفيذ، يعني تستمر هذه العمليات الإسرائيلية تحت مسمى حرية الحركة وربما الدفاع عن النفس؟
4: تقريبا نفس المشهد في غزة في لبنان، مثلا بناء مناطق أمنية عازلة، التوسع بها تدريجيا، هذا ما كان في غزة وهذا ما كان لبنان، هدم منهجي ومنظم للبنية التحتية مدنية وغير مدنية في غزة أيضا يتم الآن في لبنان، نفس النهج في لبنان. أصلا نتنياهو اعترف أنه ما فعل الآن في خطابه، طبعا في خطابات سابقة قال ما سنفعله في لبنان هو ما فعلناه في غزة، وكما أمننا سكان الجنوب سوف نؤمن سكان الشمال بطريقة غزة، بنموذج غزة. ما هو نموذج غزة؟ هو توسيع المنطقة الأمنية العازلة بشكل تدريجي. الآن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة وتدمير كل شيء بهذه المنطقة وإخلاء السكان. في جنوب لبنان يتم نفس العملية، التوسع التدريجي، التدمير البنية التحتية وإخلاء السكان وعدم السماح لهم بالعودة وعدم الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه سواء في غزة أو في لبنان.
1: دكتور فؤاد إزدي، يعني هذا المشهد في لبنان إلى أي مدى يمكن أن نفهمه كاختبار لإيران ومدى قدرة إيران على الالتزام بأي اتفاق؟
0: في الواقع لقد أثبتت إيران أنها تهتم كثيرا بشأن لبنان، وشاهدنا كيف أطلقت الصواريخ البالستية الأسبوع الماضي واستهدفت إسرائيل. حزب الله اليوم أعرب عن دعمه للاتفاق. نص الاتفاق سوف يوقع في جنيف يوم الجمعة، والنص الحالي يذكر لبنان لثلاث مرات، وبالتالي إيران تشدد على الدعم المقدم إلى لبنان، وإيران لن تسمح بتكرار تجربة غزة في لبنان، وهناك معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية. القانون الدولي يجب أن يطبق، الدول يجب أن ترفع الصوت ولا تبقى مكتوفة الأيدي في وجه سياسة الأرض المحروقة وقتل المدنيين.
1: يعني عندما تقول بأن إيران لم تسمح بتكرار تجربة غزة في لبنان، كيف يمكن أن نفهم ذلك، وبأي أوراق يمكن أن يعني تتحرك إيران لأن لا تسمح لهذا المشهد بالتكرار، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على التزاماتها بمذكرة التفاهم؟
0: نعم، مذكرة التفاهم هذه صممت لضمان أن الخطوط الحمراء التي حددتها إيران سوف تحترم، ومن بينها لبنان، التأكد من أن المدنيين في لبنان يحظون بالحماية الواجبة. إيران لا تستخدم الأوراق. إذا ما طرحتم السؤال على السكان في تل أبيب باستطاعتهم أن يشاهدوا الأوراق الإيرانية على شكل صواريخ. بالنسبة إلى هذا الموضوع، إيران سوف تستخدم القوة، لأن إيران تعلمت الدرس أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة.
1: يعني ما نشاهده الآن هو ما تحدثت عنه أيضا القناة 12 الإسرائيلية من اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل. إذن هذه الصور قبل قليل ليست مباشرة لهذه الاعتراضات الصاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل، ونحن نرى هذه الصور. دكتور جو معكرون، يعني هذه التطورات في المشهد اللبناني، يعني كيف يمكن أن تنعكس على الموقف اللبناني، الموقف اللبناني الذي يفاوض الآن في واشنطن، ويعني في إطار توصل إيران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم اعتبرت لبنان الجبهة اللبنانية هي جزء من هذا الاتفاق، كيف يمكن أن نفهم لبنان الرسمي ما يحدث الآن في سمائه؟
2: يعني يجب أن نفصل بين أمرين، مذكرة التفاهم مرتبطة بوقف إطلاق النار، الانسحاب متعلق بالتفاوض اللبناني الإسرائيلي، يعني لابد من الفصل بين الأمرين. ما يجري اليوم هو أعتقد طبيعي، سيحتاج وقف إطلاق النار لبعض أيام لسيما من الطرفين بعد حرب طويلة. في النهاية لن يغامر نتنياهو في موضوع هذا الموضوع مع ترامب، والخيار واضح بالنسبة لطهران مع حزب الله. صدر بيانات اليوم من الطرفين باحترام وقف إطلاق النار، سيتطلب الأمر بعد الأيام لسيما بعد التوقيع يوم الجمعة. في النهاية سيتم المشكلة الآن المقاربة الأمريكية. أعتقد السياسة الأمريكية لا يمكن أن تقتصر على بهدلة ترامب لنتنياهو باتصال هاتفي، هذه ليست سياسة، لابد من أعطاء أهمية للبنان كي لا يفجر مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لابد من فرض اشتباك، إما عودة إلى اليونيفيل للفصل بين حزب الله وإسرائيل أو
1: نعم. دهمنا الوقت، شكرا لك، وأشكر جميع ضيوفنا الكرام الذين شاركونا في هذه التغطية الخاصة. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهد.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بكثير من الحفاوة والترحاب استقبلت الأوساط الدولية إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرين ذلك اختراقا بالغ الأهمية في جدار أزمة حبست أنفاس العالم. أمريكيا أشاد الرئيس دونالد ترامب بدور الوسطاء خاصة قطر وباكستان في تحقيق المنجز الدبلوماسي، أما نائبه جي دي فانس فقد ذهب به التفاؤل إلى حد التبشير بصفحة جديدة ممكنة مع الإيرانيين شرط التزامها بمقتضيات المذكرة. طهران التي رهنت نجاح البادرة بإيفاء واشنطن هي الأخرى بالتزاماتها حرصت على الإشارة إلى أن ما جرى الاتفاق بشأنه تم بمباركة من مرشد البلاد. وحدها إسرائيل اختارت أن تتفاعل مع مذكرة التفاهم من خلال هواجسها الأمنية، فها هو نتنياهو يقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي مبديا التمسك بما سماه حرية العمل العسكري وبالبقاء في منطقة أمنية عازلة في لبنان. موقف طرح السؤال عن الكيفية التي ستنعكس بها هذه التطورات الدبلوماسية على الساحة اللبنانية التي تستمر فيها الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. تراجع شبح المواجهة الواسعة، غير أن مؤشرات كثيرة تقول إن الطريق نحو اتفاق شامل ونهائي بين الجانبين تبقى طويلة وشاقة ومفروشة بكثير من الهواجس، بل بكثير من الهواجس وجدل الضمانات، في تذكير بديهي للجميع بأن لمذكرة التفاهم ما بعدها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز جزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السيد تيم كونتنستاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور سليم زخور، الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ من آخر التطورات وطبعا الساحة التي لا تزال ملتهبة في لبنان. قبل أن نبدأ الحلقة، نتنياهو صرح وقال بأنه سوف يظل فيما يسميها المنطقة العازلة، وبأنه يتمسك بما يسميها أيضا حرية الحركة العسكرية. تم، أبدأ معك بهذا السؤال. أن ترحب كل الدول بالاتفاق بين واشنطن وطهران ما عدا إسرائيل، في ظل طبعا توعد إسرائيل بالبقاء والاستمرار بالعمل العسكري، ألا تعتبر هذه وصفة جاهزة لعودة التوتر المواجهة في أي وقت كان؟ وكيف ستتعامل معها الإدارة الأمريكية الحريصة على أن يكون الاتفاق شاملا؟
6: أظن بأن هذا هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ الخطوات الأولى وعلى اتفاق بأن إسرائيل هي لا ترغب بهذا الاتفاق. وقد قال الرئيس ترامب بأنه يود أن يرى السلام يتحقق في لبنان، ولكن عندما تم إصدار التصريح المشترك ما بين إسرائيل ولبنان قبل أسبوعين، إحدى الأمور التي تحدث عنها كانت وقف إطلاق النار وكيف يمكن أن تجري الأمور بشكل جيد، لكن على الفور قال الأمين العام المتحدة بأن ينبغي علينا نشر قوات سلام على الحدود من أجل التأكد من أن السلام سيتم الحفاظ عليه، قلقا من أن من كل من إسرائيل وحزب الله وقد قالوا أمرا مختلفا، وقد قالوا الآن بأنهم مقدمون على الحفاظ على وقف إطلاق النار، وقد وعدوا بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل هي الوحيد المختلف في هذه المسألة. والولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من النفوذ الذي يمكنها أن تمارسه الآن، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا مع إسرائيل. في نهاية المطاف الأمر يتوقف على إسرائيل أن تقوم بما تريد القيام به. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها التحكم بهذا، لكن يمكنها أن تضع الكثير من القيود على إسرائيل من أجل التأكد من امتثالها.
7: جلال، في خطاب نتنياهو قبل قليل كان أهم رسالتين يعني كانوا في هذا الخطاب. الرسالة الأولى اللي هي المسألة شخصية بالنسبة لنتنياهو، يعني كان يردد دوما في خلال الخطاب: طالما أنا رئيس للوزراء لن يكون هناك مشروع نووي إيراني، لن يكون هناك إنتاج نووي إيراني. مسألة شخصية ببقائه في هذا الموقع، واحد. اثنين، مسألة الأمن والتخويف، يعني أسلوب غير نظيف اللي هو في من السياسيين، إنه تستخدم أسلوب التخويف للجمهور من أجل أن يتبعوك، بمعنى إنه كان يتحدث إنه لولا هذه الحرب كان الشعب الإسرائيلي في خطر، الناس كانوا في خطر، المواطن كان في خطر، فمسألة تخويف وتهديد. هاي العنصرين اللي بيرتكز عليهم نتنياهو في هذا الموضوع من أجل ترتيب العلاقة بالنسبة للبنان في والعلاقة مع الولايات المتحدة. نتنياهو سيذهب باتجاه محاولة الاستقلال عن الاستقلال النسبي. لا يوجد، وأنا أتفق مع تيم بهذه المسألة، لا يوجد هناك استقلال إسرائيلي لا في لبنان ولا في غيره، ولكن هناك بعض الملفات للحكومة الإسرائيلية هامش أكثر للتحرك فيها. يعني في موضوع
8: الجمعية اللبنانية،
7: في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، هذا الاتفاق مع إيران، التأثير الإسرائيلي محدود للغاية. يعني ترامب عمل الاتفاق دون أن يكون هناك أي رضا ولا حتى بالحدود الدنيا من الجانب الإسرائيلي، وعمل قبل ذلك مع أنصار الله في اليمن. بالجانب اللبناني، بالملف اللبناني، هناك نظرية الأمن بالنسبة إلى إسرائيل والآخر، فهناك الهامش أصعب. ولكن بنهاية المطاف القرار يقع في واشنطن، والواشنطن لديها القدرة. يبقى السؤال، هل لديها الرغبة؟ هناك فرق ما بين القدرة والرغبة. القدرة موجودة، ولكن الرغبة تتطلب استخدام رأس مال سياسي من قبل القيادة في واشنطن لاستخدامه من أجل ضبط الملف الإسرائيلي في لبنان.
8: دكتور أحمدان، كيف تستقبل إيران التصريحات الإسرائيلية بالبقاء بلبنان وحرية الحركة والعمل العسكري؟
9: أحد أن الرغبة هذه مهمة اللي ذكرها الدكتور فريحات. الرغبة من أين تنبع؟ من واقع أننا الولايات المتحدة وإيران ذهبتا باتجاه خفض التصعيد والذهاب باتجاه تفاهم ما، رغم أننا متشككين بشكل عام، يعني ديمومة هكذا اتفاق والذهاب باتجاه اتفاق دائم وشامل، لكن بكل الأحوال الضغط سيكون هائل على إدارة ترامب إذا لم تضبط وتلجم نتنياهو. هناك إطار مختلف، يعني الحيز الجديد والمبتكر في الاتفاق الإيراني الأمريكي هو أنه في التحقيق أو التطبيق وكذلك في التحقق من التطبيق هو ثنائي. يعني إذا تنصلت الولايات المتحدة أو لم تستطع الذهاب باتجاه تطبيق خطوة، إيران لها الإمكانية أن تعود خطوة، وكذلك العكس، إذا لم تطبق إيران الولايات المتحدة تعود خطوة. بالتالي لبنان لأنه جزء من هذا الاتفاق لا يمكن يعني انفراد نتنياهو عنه. طبعا هناك رعب لدى نتنياهو أنه هكذا اتفاق انفرض عليه، هو اتفاق بين الداعم الرئيس والعدو الرئيس.
8: المذكرة لا تقول بأنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية. لماذا لم تتضمن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن هذه الصيغة الواضحة، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كي لا يعود نتنياهو يستطيع أن يحقق ما يريده هو وإفشال الاتفاق إذا ما كانت تعتقد إيران هذا؟
9: طبعا وحدة التراب اللبناني معناه انسحاب إسرائيلي، هذه الصيغة موجودة في الاتفاق في البند الأول، 3 مرات يكرر لبنان، 2 منها تركز على هذا المعنى بصيغ مختلف.
8: هناك تركيز على وقف اطلاق النار، ولكن ليس هناك تركيز على الانسحاب الإسرائيلي.
9: وحدة التراب اللبناني جزء من هذا الاتفاق، معناه انسحاب إسرائيل. ما معنى وحدة التراب؟ أن تبقى جزء من لبنان تحت الاحتلال. بالتالي لا يوجد لبس هناك، ويبدو لي أن هذه الصيغة أدخلت في آخر لحظات ليلة البارحة عندما كانت إيران تعد العدة للرد، ثم قايضت ردها، وفي ذلك شرعنا للرد الإيراني أنه لها الحق في الرد على إسرائيل، قايضت هذا الرد بنقطتين كما يبدو من النقاش في طهران، واحدة مرتبطة بوحدة التراب اللبناني.
8: دكتور زخور، هل واضحة هذه النقطة، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في مذكرة التفاهم؟
10: يعني في البداية لا يوجد شيء كثير واضح من مذكرة التفاهم، يعني لا يوجد نص رسمي، هناك تصريحات إيرانية، هناك تصريحات أمريكية. ما هو مجمع عليه هو الملاحة البحرية، حرية الملاحة البحرية بمعنى فتح مضيق هرمز، وقف الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، وذهاب إلى المفاوضات، ووقف الأعمال العدائية أو وقف الحرب أو وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما فيها لبنان. هناك أنباء يعني يتم تناقلها، بمعنى كما ذكر دكتور حسن عبارة احترام سيادة لبنان. والآن بدأ، أولا لا يوجد نص رسمي ولا يمكن تأويل، يعني إذا أي مفاوض يريد

0: أن يقول انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ينص انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. يعني لماذا هذا الإشكالية في الصياغة؟ رغم أنها لا نعلم إذا كان هذا النص أيضا. الإشكالية الكبرى في لبنان أن الضمانة الأمريكية، اليوم وزير خارجية الإيراني اتصل برئيس الجمهورية اللبناني واتصل
1: برئيس
0: مجلس النواب نبيه بري، عرض ما يتعلق بلبنان على المسؤولين اللبنانيين وشدد على حرص إيران على هذه النقطة. الإشكالية في الموضوع هو إلى أي مدى ستتابع إيران هذا الموضوع؟ هذه هي النقطة التي نثيرها دائما، خاصة وأن في لبنان الميدان غير الاتفاقات، غير مذكرات التفاهم. الميدان الآن، كنا نتابع منذ قليل خبر صواريخ في شمال إسرائيل، وكان هناك بعض عمليات القصف في جنوب لبنان. يعني الميدان من الممكن أن ينفلت الوضع في أي لحظة، وهذا الانفلات حجمه من الممكن أن يتطور إلى إشكالية كبرى ميدانية. إلى أي مدى إيران تحمل هذا الالتزام إلى المفاوضات 60 يوما؟ هذا هو السؤال. يعني اليوم كان هناك حرص من وزير الخارجية الإيراني، وكان هناك أيضا من الممكن أن نفهم تركيزه على أن مسؤولية وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية هي مسؤولية واشنطن، هذا ما صرح به. هل هو أن نحن كإيران كسلطات حكومة إيرانية قمنا بواجبنا، أتينا بوقف إطلاق النار والآن مسؤولية واشنطن التزام به؟ هذا ما أولا يجب أن نرى في الوثيقة ماذا كتب، وأيضا في الممارسة خلال الأيام المقبلة ما هي الخطوط الحمراء عند كل طرف.
1: وهذا ما قاله نتنياهو، قال ترامب أبرم الاتفاق ونحن نعمل بحسب مصالحنا. دكتور علي
2: جلال، قبل أن ندخل بالحلقة، الرئيس بري كان عنده تصريح واضح تحدث فيه أن تفاصيل الانسحاب من جنوب لبنان خلال 60 يوما واضحة بالتفصيل في الاتفاق. وهذا ما كتب. والنقطة الإضافية أن اليوم رئيس وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصل برئيس الجمهورية، وكان الشخص الأول الذي يخبر رئيس الجمهورية اللبنانية ماذا حصل في الاتفاق. والواضح أن الأمريكيين لم يخبروا، كانوا حتى هذه اللحظة، السلطة اللبنانية بأي شيء يتعلق بهذا الاتفاق. هذه بادرة تسجل للإيرانيين، وأيضا تسجل أن السلطة يعني أصدقاء الأمريكيين لم يقدموا أي شيء لأصدقائهم في السلطة اللبنانية، وهذا مؤشر كثير سلبي. النقطة الثانية أنه بالتفاصيل الاتفاق جزء أساسي منه موضوع الانسحاب، وهذا كمان ركز عليه الرئيس بري لأنه التصريح كبير وأساسي للرئيس بري. فكرة الانسحاب مجدولة دون مناطق التجريبية، هذه مرفوضة بالكامل. وفكرة الركز عليها أنه هذا الاتفاق أصبح اتفاقا إقليميا، الاتفاق الإقليمي أكبر من لبنان وأكبر من قدرة إسرائيل على الوقوف ضده. لماذا؟ لأن الجمهورية الإسلامية اعتبرت أن لديها مجموعة من النقاط تريد التفاوض عليها في الاتفاق النهائي، المسألة النووية. كل خطوة ستقوم بها إيران وتتراجع أو تقدم خطوة في هذه العملية التفاوضية، هناك نقاط مقابلة يجب أن يتم تحصيلها، منها الأموال المجمدة، من العقوبات، ومنها أيضا تنفيذ الاتفاق المتعلق بلبنان وتنفيذ الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان. لأن هذا ما قامت به إيران هو أولا بالتجربة أثبتت أنها ثبتت أو كانت تحاول تثبيت المعادلة، وفي النهاية معادلة بيروت الضاحية عملت على ضرب تل أبيب وقصفت شمال فلسطين محتلة، وعرضت الإيرانيين للكثير من المخاطر. يعني لما ذهبت وفتحت النار، يعني كانت تعتبر أنه يمكن أن تعود الحرب إلى إيران بشكل واسع. رغم ذلك لأجل الموقف ذهبت وحاولت تثبيت هذه النقطة. لذلك الإيرانيون سيكملون هذا المسار. هناك طاولة كبيرة في المنطقة، وهذا ما كنا دائما نقوله، أنه على الدولة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية أن تستغل الطاولة الكبيرة المفتوحة في المنطقة، بدل الجلوس في طاولات صغيرة لا تنتج أي شيء مفيد للبنان طالما هناك حوار إقليمي والضمانات إقليمية.
1: دكتور لقاء، ما رأيك بهذا الطرح؟
3: طبعا إذا لبنان، الحكومة اللبنانية استندت لهذه الطاولة الإقليمية الكبيرة، فطبعا هذا أفضل. لا سيما إن كان فيها دول عربية عرفت بمساندتها القديمة للبنان، وبالتالي يمكن أن يكون هناك يعني مرجعية كبيرة تستند إليها سياسيا وحتى أمنيا عسكريا واقتصاديا بطبيعة الحال. فهذا ممكن، لكن هل هناك يعني هي طاولة إقليمية أصلا؟ أنا أعرف أنه الاتفاق لم تعلم به حتى إسرائيل، البنود حتى إسرائيل لم تعلم بها، وليست فقط الحكومة اللبنانية، ربما الوسطاء يعرفون التفاصيل لكن الدول الإقليمية لا تعرف فيها، أو على الأقل لم يعلن ذلك. هذا الموضوع يجعل من المشاركة الإقليمية في تهدئة الأوضاع أو في تنفيذ البنود أمر يعني يمر بتعقيدات كبيرة. يعني مثلا عدا قضية لبنان، قضية الإعمار، صندوق الإعمار اللي تحدثوا عنه 300 مليار أو شيء، هذا منين راح يجي؟ مفروض من دول مانحة في المنطقة. طيب إذا أنا ما أعرف ليش أشارك؟ وبعدين أشارك مقابل ماذا؟ ما الذي أحصل عليه مقابل المشاركة؟ الأمريكان ترامب لديه يعني مون على لكن ليس بالقدر الكبير. لما طلب الاتفاق الإبراهيمي من الدول ما حد رد عليه، وبعضهم ردوا وقالوا له هذا ما يصرفنا، بالتالي لا يستطيع أن يفعل أي شيء. اليوم مثلا ديفانس دخل في مشادة تليفونية مع بالهاتف مع نتنياهو حول الانسحاب من جزئي من لبنان، لأنه إسرائيل لم تشرك في عملية الاتفاق ولا حتى بالبنود. فبالتالي طبعا نتنياهو سيظل يعاند وراء انتخابات، يعني انسحاب يخسر بالانتخابات، يعني القضية أيضا شخصية سياسية. الموضوع هنا أكثر تعقيدا من مجرد كبسة الزر. نعم إيران والولايات المتحدة توصلا إلى مذكرة تفاهم وليس اتفاق، حتى الرئيس بشكير قال هذا الكلام، مذكرة تفاهم قد تقود إلى السلام، إلى اتفاق حقيقي، لكن هذا سابق لأوانه التفاؤل بالموضوع ولا التشاؤم، لأن هناك يبدو إرادة أمريكية للوصول حتى إيرانية. القضية تتعلق بالتفاصيل، والتفاصيل فيها شياطين وليس شيطان واحد. احنا يعني اليوم أكثر المسؤول الأمريكي قال والله ما نعطيهم فلوس، الإيرانيين يقولون لا سنأخذ الأموال، ما نعرف. طبعا هذا راح يبين في الاتفاق والتفاصيل اللي راح تعلن إذا أعلنت بالحقيقة، يعني وليس ببنود سرية أو إذا كان هناك بنود سرية. القصد أن مثل هذه الإشكالية أعتقد من التعقيد جدا الاعتماد عليها. اثنين، قضية الجنوب، أنا أعتقد يعني إحنا لازم ما نقول والله إيران قصرت أنه موضوعات الانسحاب، هي أصلا البعض كان يقول أصلا ما ريت تتدخل في حتى إيقاف إطلاق النار، لأنه يشع عليها بلبنان هذا فصل الساحات، لأنه هذا الآن في مباحثات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل وهذا هو يتولى موضوع الانسحاب. أعتقد يعني مطالبة أن يكون في الاتفاق موضوع الانسحاب، والبعض حتى عن غزة تحدث، ليش غزة متضمنة؟ هذا أكثر تعقيدا، يعني إيران يعني ما ملزمة بأنه تضع هذا حقيقة. الانسحاب إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان على الأقل المنطقة الصفراء أو ما يسمى بالخط،
1: وهذا ما قاله نتنياهو كل حال
3: لن ينسحبوا إلا المباحثات المقبلة يوم 22 أظن مع لبنان. الآن في تكهنات في وصايا أمنية للحكومة اللبنانية،
1: نعم دكتور،
3: أنه تحاول خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية أن تحل هذا الموضوع كي تعطي الكريدت للحكومة وليس لإيران.
1: تم لديك تعليق قبل أن أنتقل إلى الدكتور صالح؟
4: نحن ذكرنا بأننا لم نرى نص مذكرة الاتفاق حتى الآن، وقد قال رئيس ترامب مبكر اليوم بأن النص كاملا سيتم الإعلان عنه بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لكن بعض ما وصفته هنا هو السبب عدم قيامهم بهذا، لأنهم يقومون الآن بإشراك أطراف أخرى، لأن هنالك دول أخرى خلال الأسبوع تتواصلوا، لأن المسألة معقدة جدا وهنالك كثر مشاركون والكثير من المناطق مشاركة، إلى العقوبات وإلى الأموال المجمدة ليست كلها بين يدي الولايات المتحدة الأمريكية لكنها منتشرة في أنحاء العالم، حتى في قطر لديهم وصول هنا، وهنالك بيان أصدرته فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة اليوم يقولان بأننا مستعدان على رفع عقوبات ذات صلة من مقابل خطوات قابلة

0: التحقق من إيران على برنامج النووي. إذن المسألة تتعلق فقط مسألة إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومتفق عليه، ولكن العالم كله يراقب ويشارك في هذه العملية. وبالتالي عندما تتضح الأمور يوم الجمعة هي ما هي الخطوات، عندها سوف نرى الدول المتأثرة وتتأكد من أنها تحصل على ما تريد.
1: دكتور صالح، طبعا دول المنطقة تريد تفكيك كل أدوات عودة التوتر مرة أخرى، كيف تنظر إلى هذا الاتفاق والجانب المتعلق أيضا في الساحة اللبنانية؟
2: بس وأعتقد أنها يعني لم تكتفي بالترحيب فقط، لكن هي كانت الفاعلة. دول الخليج العربي تحديدا قطر أنا أعتقد مارس دور المنقذ أو المسعف لهذا الاتفاق الذي يعني تعرقل في عديد من مراحله، خصوصا ليلة الإعلان عنه أقصد بالأمس. وهناك الكثير من الأخبار التي تقول لولا أن الوفد القطري الذي كان متواجدا بطهران ولم يكن ميسرا فقط ولكنه كان منقذا أيضا للوصول إلى هذا الإعلان الذي جاء، بالرغم من يعني أنا كنت واثق إلى حد بعيد بأنه سيمضي كلا الطرفين إلى توقيع هذا الاتفاق، لأنه واضح من كل المعطيات أستاذ جلال بأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي ولا حتى إطارا يعني مرحليا للتوصل إلى اتفاق. بالتالي جاءت هذه الصيغة أو هذه التركيبة بأن يكون هناك اتفاق ما سمي بالMMU وهو غير ملزم بالمناسبة، ولذلك العديد من المنظرين والمعلقين يشككوا بإمكانية أن يصمد. يعني أنا استمعت الآن في هذه القاعة بأنه لن يصمد أو هناك شكوك بأن هذا الاتفاق ربما لم يصل. عموما هناك مؤشرات كثيرة، هناك أوراق اختبار كثيرة، ليس أولها الملف اللبناني، لكن أعتقد أيضا حرية الملاحة بهرمز يعني أهمها بالتأكيد. وأنا ما لفت نظري أستاذ جلال بأنه رغم اختلاف الخطاب الإيراني والأمريكي اتفقوا في عدة نقاط، منها أن لا يعلنوا عن البنود الحقيقية لهذا الاتفاق. وبالمناسبة الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام بأنه سيفرج عن البنود الحقيقية، وكذلك الإيرانيون كذلك ذكروا بأنه سيفرجوا وسيعلنوا البنود الحقيقية بعد توقيع هذا. هذا يوشي بشيء بأنه حتى لا يفسد خطاب النصر، لكن أيضا بالرغم من ذلك هناك التقاء بين لأول مرة ألمس بين الخطاب الأمريكي والإيراني في عدة نقاط إذا سمحت لي بعجالة.
1: فضل.
2: أولا الإيرانيون اعتبروا بأن هذا التفاهم هو إطار سياسي والتخفيض أو تجنب التصعيد والمواجهة، وأيضا سمعتها من الدكتور حسن قبل قليل أنه هذا يعني واضح أنه هذا الاتفاق الآن سيخفض أو يجنب التصعيد والمواجهة، وأنه هو الإقرار بأن هذا حل تفاوضي أكثر واقعية لمعالجة الملفات، وأن الجملة الجديدة والمهمة أنا أعتقد بالنسبة لإيران الآن أن هذه خطوات متبادلة وليست تنازلات أحادية من جانب الولايات المتحدة ولا حتى من جانب إيران. بالتالي أنا أعتقد بأن هذا القرار بهذا الدعم من المرشد ومن وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي واعتباره نتاج صمود الشعب وليس رضوخ، وركز على أن هناك مكاسب اقتصادية، أنا أعتقد بأن الطرفين بدأوا يسوقوا لهذه السردية. حتى طيب. الأمريكان أقل تكلفة من المواجهة العسكرية، سيحيد إيران نوويا، سيجلب السلام والمنافع الاقتصادية والطاقة تعود لأسعارها الواقعية.
1: سريعا لأعطي الفرصة للدكتور مهند.
3: طيب بالورقة اللبنانية جلال، إيران برأيي بإمكانها أن تلعب دور المعطل اللي هو في لبنان، ولكن إيران لا تستطيع تقديم حلول في لبنان. يعني من خلال ورقة القوة بإمكانها تعطل حلول معينة، بس تقديم حلول ما في. نفس الوقت الحكومة اللبنانية هي ضعيفة ولا يوجد لديها أوراق قوة لتستطيع أن تتوصل إلى حلول مع الطرف الآخر. للأسف المنهج في لبنان اللي هو إما هذا أو ذاك، ولا هذا يعمل ولا هذا يعمل، اللي هو من أجل إنقاذ لبنان والخروج من المأزق. أنا برأيي لا يوجد هناك حل إلا بتكامل الأداء. تكامل الأداء كيف؟ تكامل الأداء داخليا، يعني من داخل الوفاق اللبناني والحوار الوطني اللبناني في هذا الموضوع. طبعا هذا الحديث أثرناه عدة مرات، ولا أريد يعني أن نظهر بأننا مثاليين بالحديث. الحكومة اللبنانية أو المعارضة كانت حزب الله، لا أدري إن كانوا معنيين بهذا الموضوع ولا لا، ولكن بنفس الوقت
1: حزب الله جزء من الحكومة. نعم، ليس معارضة.
3: أريد أن أذكر نعم شكرا. أريد أن أذكر بأنه حتى لو كانت الحكومة اللبنانية غير معنية أو غير قادرة لا نعرف، هناك أطراف أخرى، يعني المجتمع المدني اللبناني بإمكانه أن يقوم بدور من النوع، وهذا ليس بحلول مثالية. يعني طيب. المجتمع المدني في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل هذا رعى مسألة حوار وطني لمدة حوالي عامين.

0: وأخرج تونس من أزمات سياسية كانت ستودي بها إلى العنف
1: في تجربة السودان في التكنوقراط. لكن اسمح لي دكتور إبراهيم إذا ترك الملف بكلمة إذا ترك يعني إذا تركت الحكومة اللبنانية لتدير شأنها الداخلي باستقلالها وسيادتها دون أن تكون ورقة تفاوضية سينجح الكلام.
0: ما لهذا يعني السبب دكتور صالح أنا أتحدث أنه بحاجة أن لا نبقى إما الحكومة اللبنانية أو إيران، لأنه هذا النهج لا هذه أو هذه لا يعمل. ولذلك أنا أدعو من هنا اللي هو المجتمع المدني اللبناني أن يبادر ويحاول
2: هذا وهذا يتطلب إلى وفاق داخلي
3: منقسم بين هنا وهنا.
0: هو مشان هيك الحوار بده المجتمع المدني.
2: الساحة اللبنانية هل يمكن أن تكون عامل تفجير للوضع من جديد بين طهران وإسرائيل على الأقل؟
4: لا أعتقد ذلك.
2: لا
4: أنا أعتقد أن لن يسمح لإيران بالعودة إلى أن تسيطر على وحدة الساحات، لأن إيران نفسها تخلت اولا عن غزه، غزه غير موجوده في هذا الاطار، ولم تذكر غزه نهائيا، ولا اعتقد ان ايران قادره الان على ان تفرض شيء في لبنان، بالرغم من ان ايران كما تفضل الدكتور حسن بادرت يعني تحاول ان تحافظ على هذه الورقه، ورقه حلفائها في المنطقه، ولكن هذا الموضوع سوف ينتهي قريبا. والسبب
2: ان رغم انها ضربت شمال اسرائيل لانها ضربت الضاحيه،
4: نعم بالرغم من ذلك إيران تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على هذه الورقة، لكن هذه الورقة بدأت تنفلت من يدي إيران. والسبب أن إيران سوف تدخل في موضوع المفاوضات، موضوع تنفيذ هذا الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق وتنفيذه. هذه 60 يوم أعتقد سوف تكون حاسمة بالنسبة لإيران، خصوصا وأن إيران تحاول أن تخرج من عنق الزجاجة. بالمناسبة إيران حرصت خلال هذه الفترة الماضية على أن تضمن من الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تعود للحرب، وأن تضمن أيضا أن إسرائيل لن تهاجم إيران مرة أخرى، وأعتقد هذه المذكرة ضمنت ذلك. يعني إيران راضية حتى الآن عن المذكرة لأنها تضمن هذا. موضوع المواضيع الأخرى، موضوع البروكسيز، موضوع الحلفاء في المنطقة، لا أعتقد أنه أساسي بالنسبة لإيران، وإن كانت تريد ذلك، ولكن الضغوط الداخلية على إيران أكبر بكثير، الضغوط الأمريكية والتهديدات أكبر أيضا من السابق، ولا أعتقد أن إيران تريد أن تعود إلى الحرب. والدليل على هذا أن ما حدث عندما إسرائيل هاجمت لبنان لم ترد، قالت إيران سوف ترد ولكنها في آخر لحظة لم ترد. هذا مؤشر بالنسبة للجانب الأمريكي، هذا مؤشر بالنسبة للإسرائيليين.
2: تقصد الاستهداف الأخير،
4: الاستهداف
2: الضاحية قبل التوقيع، قبل التوقيع على الاتفاق.
4: هذه سردية إيران.
2: طيب
4: هذه سردية إيران. يوجد طرف آخر أيضا، إسرائيل، واضحة جدا بخطابها، وحتى خلال 24 ساعة الماضية، هل توقفت إسرائيل عن اعتداءاتها على لبنان؟ لم تتوقف نهائيا، بمعنى أن إسرائيل تقول لن نتوقف، لبنان يجب فصله كساحة عن هذا الاتفاق. دعنا نتكلم بصراحة، يعني لدينا خبرة مع هذا الموضوع، يوجد تاريخ، لن تسمح إسرائيل لا لإيران ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في ملف أمنها الوطني كما تسميه والقومي. هل ماذا سوف تفعل أمريكا؟ تضرب يعني تترك إسرائيل لوحدها؟ لن تتركها، يعني خلينا نتكلم بصراحة بهذا الملف، لن تتركها.
2: تضغط على نتنياهو كي يتوقف،
4: عفوا،
2: بإمكان الولايات المتحدة أن تضغط على نتنياهو كي يتوقف كي لا يهدد الاتفاق.
4: يتوقف نعم، لكن لن يتوقف إلى ما لا نهاية، يجب حسم هذا الموضوع. تصور إسرائيل الآن تحيط نفسها بهذه الخطوط الصفراء، بمعنى أن هذه جميعها ساحات مفتوحة، لن تتوقف، ويوجد لديها دعم واضح دولي. يعني لم نسمع من دولة من الدول أدانت إسرائيل حتى على مستوى الخطاب. كم دولة في العالم خلال منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم أدانت إسرائيل؟ كم دولة غربية كانت في أوروبا، بريطانيا أو أمريكا؟ لا يوجد. إذن هي تراهن على هذا الدعم.
2: دكتور كثر أدانوها،
1: هناك أدانوا أشخاص. لا دكتور
2: عادي، لحظة
3: أدانوا أشخاص، لم يسبق لإسرائيل أدينت بالشكل التي
2: دول أوقفت صفقات السلاح معها. يا دكتور
4: بالنسبة لسبعة أكتوبر، لكن كم دولة أدانت اعتداءات إسرائيل على لبنان؟
2: تقصد على لبنان؟ فرنسا على الأقل، على الأقل فرنسا
4: أدانتها بإدانة، وفرنسا نعرف وضعها كيف. دول الغربية الأخرى نعم فرنسا، لا عفوا فرنسا وين؟
5: المشكلة هي أنه ما زالت هذه الدول اللي انتقدت إسرائيل كلها تعتبر حزب الله إرهابي.
4: لا ليس يعني هي في ليس في فقط إرهابيا،
5: في مجال المقارنة بين إسرائيل وحزب الله هي تعتبر حزب الله
3: بيعتبروه إرهابي ويتواصلوا معه بشكل مباشر وغير مباشر
5: طبعاً
3: وفاتحين الخطوط
5: حتى ترامب
3: وأكثر من هيك يعني.

0: اللحظه اللي ممكن حزب الله يفتح لهم باب هن مستعدين ليقدروا يروحوا بالاجهزه.
1: هذه الدول شاركت في قتل حزب الله.
0: في نفاق دولي موجود وكثير من الدول تتكلم في العلن بشكل مخالف جدا لما تتكلموا تحت الطاولة.
2: كي لا نخسر هذه النقطة دكتور أحمديان، يقول الدكتور سلوم بأن إيران خسرت أوراق من يسمون بوكلائها في المنطقة.
3: والله أنا لم أفكر بهذا أساسا، يعني فكرت النقاش يذهب باتجاه آخر لأن الحقائق أمامي مختلفة تماما.
2: لا بس لماذا دكتور؟
3: أما ذكر
2: يعني هذا يطرح.
3: دعني أشرح. أولا
2: أعطاك غزة مثال وحركة
3: بكل
2: حماس.
3: بكل تأكيد إطار تفاوضي ليس اتفاقا نهائيا. 60 يوم للمفاوضات ليس فقط إطار تفاوضي، هناك نقاط محددة يجب على الولايات المتحدة القيام بها، وإيران ستقوم أمامها بفتح هرمز وتنسق مع عمان لتسهيل الملاحة. هذا الاتفاق بشكل عام. أنا اطلعت على آخر نسخة، أظنها آخر نسخة وأدخلت عليها تعديلات.
4: على موكب النسخة قبل
2: يعني لديك التفاصيل؟
3: ستنشر إن شاء الله.
2: لديك التفاصيل؟
3: نخوض فيها لأنه قد يختلف البعض يقول أننا رأينا نسخة أخرى، لكن بكل الأحوال دعني أقول لك أن هذا الإطار التفاوضي أتى نتيجة الحرب ليس العكس. يعني التفاوض أتى نتيجة ما حدث في الحرب. الذي حدث في الحرب هو فشل أمريكي، فشل إسرائيلي إلى حد كبير. النقطة الثانية، غزة ذكرت مرتين. لاحظ أنه هذه المفاوضات كانت حول الحرب هذه. هناك أربع أطراف في هذه الحرب، ولذلك اتفق على هذه الأطراف. لكن في النص أيضا وسينشر، وقف الحرب على كل الجبهات، وقف الحرب وعدم مهاجمة، يعني اتفاق متبادل أن إيران وحلفائها، الولايات المتحدة وحلفائها لن يهاجموا بعض. من هم الحلفاء؟ من هي جميع الجبهات؟ يعني إيران لم تضمن اسم غزة، لكن الباب مفتوح واسع في 60 يوم أو ربما تمدد لتضمين غزة هذا الاتفاق. ثالثا، القضية المهمة هي أنه يعني إسرائيل طبعا سوف تبحث عن حلول لمنع هذا الذي يفرض عليها، وهو بالفعل يفرض عليها، لكن إسرائيل في النهاية لديها حليف رئيسي. ما كانت تستطيع أن تخوض حرب لثلاثة أسابيع أمام غزة لو لم تصلها المؤنة الإسرائيلية. فكيف يمكنها أن تقف أمام اتفاق أكبر يراه الرئيس ترامب أنه سلامه وغير ذلك وتفرض عليه ذلك؟ النقطة الأخيرة، أنا تقديري أنه نحن إذا برنامج بناء ثقة لستين يوم، كل خطوة تقابل بخطوة أو تجابه بخطوة، ولذلك أنا متشائم لأنه في النهاية نحن إزاء عالمين. إيران تحاول بناء على ما حققته أن تفرض على الولايات المتحدة بعض النقاط، والولايات المتحدة تحاول أن تفرض على إيران، لكن هناك ضغط وضغط متبادل، وهناك طرف وإيران لا ينظر لحلفائه كأوراق طالما كما وسم، طالما لكن طالما كجزء من استراتيجيته الإقليمية أمام
2: دكتور جيدي فانس يقول صراحة بأن على إيران أن تتخلى عن دعم الأنشطة الإرهابية بحسب وصفه في الشرق الأوسط. طيب جيد، طالما أنك اطلعت على النص، كيف يتعامل النص مع من يسمون وكلاء إيران في المنطقة ومنهم حزب الله باقتضاب؟
3: وقف الحرب وعدم المهاجمة، هذا كل ما في الأمر، لا يوجد أي شيء آخر، لا يوجد أي تعهد إيراني. لاحظ النص أنا اطلعت عليه، سبب أني متشائم يا دكتور صالح أن النص أراه غير متوازن، يصب في مصلحة إيران، هكذا قرأته، سينشر ويرى الناس.
2: يصب في مصلحة إيران
3: بشكل كبير.
4: يجب أن لا تكون يعني متشائما، المفروض متفائل يعني.
3: في اللحظة الأولى شوف يا جلال، دعني أشرح لماذا أرى المتحدة. ربما هناك تفسيرات مختلفة، لكن أنا بقراءتي أنه أولاً على الحصار أن ينتهي، وهذا الحصار كان المفروض ينتهي بثلاثين يوم. ليلة أمس فرض على الولايات المتحدة أن ينتهي دفعة واحدة، وأن تنتهي الحرب في لبنان وجدول انسحاب، وأن تعود جزء من الأموال. الولايات المتحدة تقول أن لا دخل لنا، هناك وسطاء تعهدوا وهناك آلية للتحقق من ذلك. أمام ذلك ماذا تقوم به إيران؟ تفتح المضيق، تفتح بأرانجمنتس، ترتيبات. لفظ ترتيبات عمانية إيرانية. يعني لا يوجد توازن. ثم نذهب باتجاه النووي.
2: ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية توافق على اتفاق يصب في مصلحة إيران سيد تيم؟
5: أنا أعرف بأن حسن لم يمكن أن تمضي عليه 60 دقيقة دون أن يصف أن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها فاشلة. هو إحنا نرى هذه المذكرة قاله بأنه قد طلع عليها شخصيا، لكن أنا أعرف بما إذا كان ذلك أم لا. لا أحد منا يعرف ما الذي تحتويه مذكرة التفاهم هذه، وبالتالي يمكن أن نقول ما هو نجاح أو الفشل حتى نعرف ما ستكون النتيجة النهائية، وهذا ربما حتى لن يأتي يوم الجمعة، ولكن فنعرف ما إذا كانت قد احترمت إيران التزاماتها وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة بأن هذا المسألة هذا النص غير أو هذا الاتفاق غير متوازن في صالح إيران، ربما أظن بأنك تؤمن بهذا في اللحظة، لكن نعرف أن هذا كان صحيحا. دعنا ننتظر بعد ظهر الجمعة حتى الإفصاح عن النص.
6: ننتظر يعني إحنا خلينا نصبر شوية أفضل ونشوف البنود وبعدين نحكم. وهو عموما إذا كان غير متوازن أو حتى إذا كان متوازن،
2: يعني تشكك بأن دكتور أحمدين طلع على
4: يمكن النسخة الإيرانية نسخة ثانية؟ لا نشكك،
6: لكن
4: عراقجي بنفسه شك.
0: جلال لا تشاكسنا يا جلال،
6: أن نرى النسخة الرسمية يكون أفضل. الشيء الآخر بعدين يعني مسألة بها إحراج ترامب وإحراج لإيران، نريد نشوف يعني بالنهاية على أي حال. الأفضل هنا أنه مناقشة ما تصير فقط يعني الرؤية مو فقط على ما ورد في المذكرة، هي مذكرة تفاهم، هذه رحلت كل القضايا الخطيرة والجوهرية إلى الاتفاق إلى
2: خلال 60 يوم
6: واللي هي قد تمدد طبعا وقد تمدد كثيرا، لأنه من الصعب جدا حسم هذه الملفات. عموما الأمريكان ممكن يتراجعون عن قضية التمويل أو التعويضات أو ما يسمى بإطلاق الأموال المجمدة، والإيرانيين أيضا راح يشاكسون بالتأكيد، الإيرانيين ماهرين بالتفاوض في قضية النووي لأن هذا سلاحهم. وحتى حزب الله يعني حزب الله ما راح يبقى ينتظر، يعني حتى لو إسرائيل التزمت يعني حزب الله يتفرج على إسرائيل محتلة بنت جبيل والمناطق المهمة.
0: هذا كان واضح اليوم أنه كل صح؟ كل استهداف وكل خرق للاتفاق سيقابل بضربة مباشرة.
2: يتحدث دكتور عن بقاء إسرائيل في يعني في المنطقة المنطقة العازلة.
6: نظريا الدكتور التزمت بوقف إطلاق النار نظريا، طبعا انا ما اعتقد.
2: رئيس مجلس النواب قال انا اضمن بان حزب الله سيلتزم بوقف النار اذا التزمت اسرائيل،
0: اسرائيل.
2: ولكن لا يتحدث عن بقاء إسرائيل قوات اسرائيليه في داخل لبنان،
6: باقيه في الجنوب والناس مشردين في بيروت او مناطق اخرى. طيب وبعدين يعني ممكن تطول المباحثات مع الحكومه اللبنانيه واسرائيل تطالب بنزع السلاح، يعني القضيه مش قضيه انسحب مقابل ضمانات من ترامب وغيره، مقابل نزع السلاح هو 1701 وما اعرف ايش هاي.
0: لا ما في يعني الانسحاب بدون مقابل نزع السلاح، يعني هذا لم يذكر في الملف ابدا. وايضا اكثر من هيك دكتور لقاء، انه حتى الانسحاب مجدول، والحزب الله اصبح واضحا في بياناته، طالما هناك احتلال هناك مقاومه، وهذا الامر محسوم. فتره الستين يوم هي فتره اختبار الثقه، هل ستنفذ أمريكا وتضغط على إسرائيل اللي هي حليفتها لتنفيذ الاتفاق نعم أم كلا؟ إذا لم تنفذ المقاومة ستعمل للتحرير كما عملت قبل العام 2000. والمسار اليوم مسار من يعرف تفاصيل الانتشار العسكري والحجم الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية، بغض النظر عن الضربات والاستهدافات الإسرائيلية والمجازر والدمار، لكن عسكريا نحن نتحدث في الأماكن التي تموضع بها الإسرائيلي في جنوب لبنان، كان هناك لم نجد أي تموضع كبير، كل التموضعات صغيرة جدا خوفا من المسيرات وهي سلاح بسيط جدا، والمقاومة تقول أن لديها الكثير من الأسلحة الأخرى التي يمكن العمل عليها.
4: لذلك دكتور اسمح لي
0: بس انا
4: اسمح لي بس
0: تفضل
4: يعني انت تهرب من سلاح
2: الاسرائيليه وصلت الى شمال الطائف في بعض المناطق
0: في دكتور. في عمليه الاقتحامات حصلت لكن بالتموضعات، لما نحكي نحن بالعمل العسكري في نوعين، هو يستطيع ان يدخل ويقتحم ويصل، لكن هل يستطيع ان يتموضع؟ هل يستطيع ان يثبت؟ هون العمل العسكري اساس. تخيل انه ببنت جبيل كان لديه 6 آليات فقط،
6: بس وقت
0: سحب الآليات من تجبيل خوفا من تدميرها واستهدافها. هل أدي المسألة أنه الإسرائيلي كان يخاف من عمليات الاستهداف وحتى درجة أنه لم يجد أي
6: نار سيعطيه الفرصة للتموضع؟
0: أبدا. اليوم كل الانسحابات يعني حتى الكلام والعمل الميداني والكلام الميداني الواضح كان هناك انسحابات، يعني اليوم جولاني انسحب من الجنوب، الفرق العسكرية بدأت تنسحب، لماذا؟ لأنه البقاء طيب. مضر جدا وهناك قدرة على الاستهداف بشكل كبير جدا،
2: ولكن مع الإبقاء على ما تسميها إسرائيل المنطقة الصفراء
0: هذا سيتم الانسحاب
2: هذا منه، هذا ثابت بالنسبة للانتباه،
0: سيتم الانسحاب منه بناء الاتفاق. إذا لم ينسحب يعني المقاومة ستعود، وإيران لديها مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها.
2: هذا ليس ما قاله رئيس مجلس النواب،
4: هذا ليس ما قاله رئيس مجلس النواب، هذا ليس ما قاله بالتأكيد،
0: بس الكلام اللي قاله رئيس مجلس النواب انه هناك
2: قال نلتزم اذا التزمت اسرائيل بوقف الاقناع.
0: في كلام جديد
4: دكتور علي، انتم
0: اليوم ان الانسحاب مجدول،
2: طيب
0: واذا لم ينسحب يعني هناك خرق للاتفاق، معناتها الطرف الضامن

0: قوة السلاح الإسرائيلي الأمريكي، لن تتدخل إيران مرة ثانية، سوف إيران سوف تكون منشغلة بهذه الاتفاقات.
1: مش ضروري كل شيء يكون عسكري يا دكتور مهند، قادر أن يكون المسألة مش
2: يجعلك
1: في بعض المر. البارحة
3: دكتور علي،
1: البارحة حصل ما حصل يعني بموضوع ما تحقق بدون أن يتم إطلاق النار على الكيان، أهم من إطلاق النار. يعني المسألة ليست أن تستهدف الكيان الصهيوني، الأصل أنك أنت تحصل مكاسب مقابل ما كنت ستقوم به. ما تم تحصيله أن ترامب لأول مرة يذكر بشكل واضح أن كل لبنان مشمول بالاتفاق، كل لبنان مشمول بالاتفاق بتغريدة. هذا حصل أيضا،
4: هذا ولكن كلام يبقى كلاما والواقع على أرض مختلف.
5: بس اسمح لي أخالف الدكتور مهند بهذه الجزئية،
4: وهي
5: جزئية تخلي إيران عن حزب الله. حزب الله من أهم الأصول الإيرانية، أصول وقوته وأهميته لإيران مثل أهمية المشروع النووي يمكن أكبر.
4: هو لم يقل تتخلى، وقال لم يعد قادر إيران على التدخل في
5: إيران،
4: في
5: لبنان. ممكن تدخل حرب من أجل حزب الله، تعيد الحرب. طبعا
0: إذا كانت تحت مستوى الحرب الوجودية. إيران الآن في وضع مختلف، وهذا أعتقد هذه نقطة الخلاف.
5: يعني أنا على أي حال أعتقد حزب الله تحديدا، مش أي طرف آخر، هذا من الأصول الأسست، يعني هذه الأصول الإيرانية اللي بنيت على عيونهم، هذا يعني بني على عينهم، مو فقط أموال وجهود وخبرات طويلة جدا.
0: لكن الفرع يمكن أن يحرق الأصل.
3: جلال أنا اسمح لي بس يعني أنا دكتور علي طيب سريع. ماشي الكلام جيد، يعني لا نهون من السلاح، أيا كانت هذه الأسلحة لدى الحزب، المسيرات كانت فاعلة. دكتور علي يقول شيء بسيط، لا لم يكن بسيطا، وهي قدرات بلا شك أضرت بالإسرائيليين. اليوم إسرائيل أعلن إحصائية 30 ضابطا وجنديا.
1: لا بسيط بالتشغيل،
4: بسيط اليوم خلينا كتقنيات
3: نكمل
4: وليس يعني. لا دكتور
3: هذه إلى جانبك الحين، هذه إلى صفك يا أخي.
4: هو يقول بأنها تقنيات بسيطة،
3: أكلت الأخضر واليابس
4: دكتور صالح. هو يقول بأنها تقنيات
3: ماشي أدري، أنا حتى أفسر أن لا نهون. الأمر الآخر جلال، هناك عدم ذكر للمسار اللبناني الإسرائيلي، المسار الرسمي في الحكومة أيضا هو عامل مهم، وهناك اجتماعات ستكون الآن، وهي أيضا ستحتاج إلى اختبار مدى التزام الحزب الآن في دعم المسار الرسمي ودعم الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء.
4: الحزب رافض تماما هذا المسار،
3: هذا يفترض
4: رافض تماما.
3: إذن هم رافضين، وبالتالي ليس الورقة، اسمح لي، ليس الورقة اللبنانية فقط. أنا فقط بكلمة ما أشير إلى أنه أنا متأكد أنه قد يكون البعض اطلع على المسودة، لكن أرجع إلى تغريدة وزير الخارجية
4: ليس
3: الإيراني.
4: ليس فقط دكتور
3: أحمد، يعني أنا أثق بمصادره عموما، لدي يعني ربما لدي من يعطيه هذا المصدر، لكن عرقجي بنفسه قال هذا ما سرب في الإعلام وما ذكر في الإعلام غير حقيقي. ولذلك تجد الطرفين حرصوا، اسمح لي دكتور، حرص الطرفين الأمريكي والإيراني أن لا يظهر حقيقة، واللعب بالمفردات وتأويل هذه المفردات وترتيبات ما ترتيبات ستكتشف على الواقع.
2: دكتور سليم ذكر أنه ليس صحيح في الإعلام، ولكن عاود ذكر ما هو أكثر متطرفا مما ذكر واحد. في الإعلام.
3: دكتور سليم
4: اسمع دكتور سليم لو سمحتم،
3: هذه ضرورات
4: سليم.
3: السياقة معلش
2: في نقطة مهمة جلال في هذا الموضوع، يعني في جزء من النقاش هو مبني على معطيات يعني قد لا تكون واقعية وقد لا تكون دقيقة. يعني ما في بيان عن الرئيس بري يتناول موضوع الانسحاب، في معلومات صحفية نقلت، وقد يكون هو دردشي، وقد
4: يجاوب على دكتور علي نعم،
2: قد يكون هو دردشي بين رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني، ممكن تفكير وتم التعبير عنه. يعني موضوع بهذه الأهمية عندما تريد إيران التعبير عن موضوع بهذه الأهمية تعبر إيران ولا تترك الموضوع بهذه البساطة وبهذه السهولة. يعني أنا أفضل أن يعني يكون هناك دقة في المعلومات من أجل أن يكون النقاش مبني، حتى بالنسبة لنص وثيقة مذكر التفاهم. يعني نحن نعرف أن هناك هذا التباين داخل إيران، هناك عدة نسخ. يعني عندما تم نشر نسخة منذ يومين أو ثلاثة أيضا صدر أن هذه النسخة ليست دقيقة.
3: صحيح.
2: يعني من الممكن أن يكون هناك عدة نسخ. أنا لا أشكك أن دكتور أحمديان لم يطلع، على الأرجح هو اطلع لأنه عنده صلاته الوافية في هذا المجال، ولكن أيضا من الممكن أن تكون هذه النسخة غير دقيقة أو غير محدثة أو ليست هي النهائية. إلا إذا كانت نهائية هناك لا حول ولا قوة.
6: ممكن بس تعليق بسيط، جلال، اعتقادي مهم جدا نتعلم

0: من هذه التجربة حتى الآن، الدروس اللي صارت، واحد منها وحسب مراقبة الخطاب العام اللي هو حول علاقة لبنان في إيران، يعني هذه التجربة أثبتت أن العلاقة الارتباط حزب الله إيران لبنان في إيران هو أقوى بكثير مما كنا نعتقد قبل هذه الحرب. يعني كان في هناك شك كبير بأنه إيران تكون بمهاجمة إسرائيل من أجل حزب الله، يعني تبادر اللي هو بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من أجل حزب الله، وهذا ما حدث. يعني هذا واحد. اثنين اللي هو على المستوى العسكري. اثنين المستوى السياسي أيضا كذلك الأمر، أن تكون لبنان متضمنة بالاتفاقية، يعني بالنهاية بنهاية المطاف لبنان دولة مستقلة عن إيران، وإيران تصر على أن تدخل لبنان في الموضوع المذكرة التفاهم، فهذا أيضا دبلوماسيا هو أكثر مما كنا نعتقد قبل هذه العروض.
1: هذا في الحد الأدنى دكتور فرحات، يعني هذا في الحد الأدنى.
0: أنا لا أتحدث عما يجب أو لا دكتور سليم، أنا لا أتحدث عما يجب أو لا يجب، أنا أتحدث عن اللي هي النتائج، الاستخلاص الدروس من مما حدث.
2: اسمح لي دكتور إبراهيم،
0: أول من أدخل وعسكري، لو أخضعنا هذا الموضوع للنقاش قبل الحرب هذه كنا راح نختلف عليها. بس هذا ثبت، وهذا بس مع ذلك أنا يعني كما ذكرت سابقا لبنان إيران هي بإمكانها تلعب دور المعطل اللي في لبنان، ويعني لا يوجد هناك حلول بإمكانها أن تقدمها للأزمة.
2: دكتور إبراهيم، أول من أدخل الملف اللبناني هو الرئيس ترامب، إذا لاحظت حتى قبل يعني حتى قبل الذهاب إلى مثل هذه الورقة، أول من دعا إلى مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة هم الأمريكان، كانوا يريدوا أن يبخروا هذه الورقة، بالتالي لم يكن بضغط من إيران لإدخال هذا.
3: ولكن ربما هذا حصل، ربما حصل لأن إيران هي وضعت ورقة
2: قبل الحديث عن هذه المذكرة.
3: ربما يكون وجد الرئيس دونالد ترامب أن هذا المخرج الوحيد.
2: كانت محاولة لفصل المسارات، كانت اختبارا لكي تحاول أن تسبر هذا، وعندما وجدت مثل هذه العراق الذهب،
3: وهذا ما قالته السلطة اللبنانية على الأقل.
4: السلطة عرضت التفاوض المباشر منذ 2 أدار وحاولت، وكان هناك رفض إسرائيلي مطلق للكلام. الإسرائيلي
3: تجاهل،
4: ذهب
3: ليس رفض، تجاهل
4: وعدم الحديث وعدم الاعتبار. أين متى ذهبت السلطات الإسرائيلية؟ متى ذهب العدو الإسرائيلي للتفاوض المباشر؟ فقط في 8 نيسان
3: الأربعاء الأسود،
4: عندما بالأربعاء الأسود تخيل أن السلطة اللبنانية ذهبت للتفاوض المباشر بعد المجازر الكبيرة التي ارتكبت في لبنان، ذهبت للتفاوض المباشر بعد أن قدمت الولايات المتحدة محاولة الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني في باكستان، في سياق محاولة الفصل ذهبت باتجاه أنه ألزمت الإسرائيلي بالتفاوض المباشر، فكان هناك ترحيب كبير جدا من السلطة اللبنانية في وقت كانت دماء اللبنانيين موجودة على الطرقات، ولم يتم أي أمر. يعني هذا كان
5: إيران ذهبت للتفاوض،
4: والمرشد
5: لم يدفن بعد، لماذا حلال
4: التفاوض بعد 40 يوم؟
3: ذهبت للتفاوض مرتين تحت ضرب،
4: والأكثر من هيك لما ذهبت السلطة دون أوراق دون أي نقاط قوة، ذهبت فقط لأن الأمريكي طلب من وافق لهم على التفاوض المباشر، فكان هناك هرولة غير مفهومة. يعني حتى هناك يعني كان في كلام لشخصيات معارضة للحزب، معارضة كبيرة جدا للحزب، لامت الدولة اللبنانية، لامت السلطة اللبنانية على هذه الطريقة من الهرولة باتجاه تفاوض في هذه اللحظة.
3: الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على سبيل المثال،
4: حتى الرئيس فؤاد السنيورة وهو معارض شديد للحزب وكان ضد هذا الخيرات، ضد هذه الطريقة من العمل.
3: الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة كانت يعني ترفض تماما بأن يكون لبنان مطروح للتفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن الآن بدأ هذا الموقف يتغير، خاصة مع الترحيب اللبناني الرسمي بوجود لبنان ضمن هذا الاتفاق. هل من مصلحة لبنان الرسمي الاستمرار في توتر العلاقة مع إيران طالما أنها جاءت يعني بوقف الإطلاق النار؟
6: في البداية علينا أن يعني نتبين حقيقة ما هو الموقف اللبناني. الموقف اللبناني كسلطة لبنانية هو ثابت، ترحيب بوقف إطلاق النار، ترحيب بوقف الحرب بغض النظر من أي جهة أتت، يعني هذا الموقف ثابت طوال هذه الحرب، والآن أيضا هناك ترحيب.
3: بس كانت النبرة مرتفعة جدا دكتور ضد إيران، الحرس الثوري عرقشي.
6: صحيح لأن بالنسبة للسلطات اللبنانية وخاصة للرئيس اللبناني، هذه الحرب وهذه الدمار هي مسؤولية إيرانية مباشرة، وهذا ما عبر عنه الرئيس اللبناني على أن هذه حرب الآخرين على أرضنا. وأمس كنا نتحدث عن النفوذ الإيراني والنفوذ الإسرائيلي، وهو جزء من التنافس، وهذا ما نعيشه منذ 8 أكتوبر في لبنان، وهذا واقع. يعني من الممكن أن نغلف هذا الواقع يعني بأي طريقة نحن نريد، من الممكن أن نغلفه ونضع وقائع مختلفة وتبريرات صحيح، ولكن عمليا ما قام به حزب الله هو في خدمة إسرائيل، في خدمة إسرائيل أيضا، يعني في خدمة، يعني لما عندما نجد هذا الاحتلال هو في خدمة إيران بالأساس.
3: تقول ولكن ما قام به حزب الله هو في مصلحة إسرائيل
6: الآن؟ هذا الواقع.
3: كيف؟
6: أنت عندما تقوم بعملية عندما تقوم بعملية عسكرية تؤدي إلى احتلال 10% من بلادك، ماذا تكون؟ ما هي النتيجة؟ يعني هي ليست خدمة مباشرة، أنا لا أقول أن حزب الله يتعامل مع إسرائيل أو خدمة مباشرة، ولكن النتيجة الفعلية هو من أجل مساندة إيران أدى باحتلال إسرائيلي 10% من
4: جنوب لبنان. على الطاولة
6: الآن بالنسبة للملفات،
4: هناك أوامر عمليات هجومية لدى الجيش الإسرائيلي، الفرقة 91، الفرقة 163 أو 65،
6: هذا جزء من التبريرات.
4: كان هناك 27 شباط قبل اي اطلاق الصواريخ وقبل الاغتيال في
6: هذا
4: إيران.
6: جزء من التبريرات.
4: كان هناك اوامر عمليات هجوميه واضحه للجيش الاسرائيلي انهم بداوا عمليات هجوميه واضحه في لبنان وسيذهبون لكل المسألة
6: المقاومه والعمليه الاستباقيه ادت الى
2: اجهضت العمليه اجهضت
4: العمليه هي بكل بساطه ذهبت العمليه للقول ان يعني حزب الله لما ذهب الى هذه اللحظه من عمليه الرد والاستهدافات، اولا هناك بعد أخلاقي ما حدا بينكره.
2: نعم.
4: يعني الحزب بيعتبر أنه اغتيال المرشد هو قائد كبير جدا، وهو قائد إسلامي، وهناك يعني له رمزية كبيرة جدا.
2: اختينا سيد حسن
4: لم يمكنها، لكن الأصل لم يمكنها ولا بأي لحظة، لكن
3: الأصل
4: كان هناك استناد إلى حرب كبيرة جدا حصلت في المنطقة.
2: طيب.
4: كان هناك استناد بهذه المعركة
6: وذهب
0: بهذه المنطقة.
6: سؤال منطقية وغير
0: على نفس النقطة دكتور سليم، يعني قبل ما دخل حزب الله الحرب هل إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار؟
6: لم تلتزم
3: 15 شهرا وهي تقصف
6: إشكالية
0: كيف
6: قبل هذه الحرب؟
0: كيف تكون مقدم خدمة إسرائيل؟ لا بس
6: الإشكالية بحرب إسناد غزة من قبل، عندما دخل حزب الله بحرب إسناد غزة بدون يستشير أي من اللبنانيين.
0: لا بس
6: أنت
0: كنت تحكي عن موضوع يعني اللي هو الدبلوماسية الإيرانية.
4: إذا في شيء لا يلام عليه الحزب أنه دخل إسناد غزة، يعني هو يجب أن يقبل برأسي من كل الدول العربية والإسلامية أنه دخل لو أسند غزة.
7: إذا عدنا للوراء قبل 79 لبنان وإسرائيل كانوا سمنا على عسل مثلا.
3: لا طبعا لا.
7: هذه الإشكاليات كانت طبعاً موجودة. طيب. فلا لا يجب أن ننتقي تاريخاً لنقول أنه
6: الآن
7: وصلنا لما وصلنا إليه، ويجب أن نبني على ما وصلنا إليه.
6: الأحداث هذا الحالية المهم. نحن كان هناك تحرير، دائماً نذكر بهذا الموضوع، منذ عام 2000 تم تحرير لبنان من القوات الإسرائيلية. كل ما حدث من بعد ذلك الجزء الأكبر منه هو مسؤولية لبنانية. أنا لا أبرر الإسرائيلي، إسرائيلي هو معتدي ولا يبرر له، ولكن الحروب الكبرى التي خضناها بعد 2000 كانت انطلاقا من مبادرات حزب الله. 2006 وحرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران.
3: كلي نعود إلى الوراء.
2: يعني خلينا
3: لحظة بس فكرة، هو لأنه الدكتور أحمديان قال بأنه متشائم من هذا الاتفاق لأنه يصب في مصلحة إيران، يعني تتوقع عودة المواجهة، وأنا أسمع السيس. فهمناك صح؟
7: أنا أتوقع أنه لن نذهب بعيدا في الخطوة التالية، لأنه فيها قضايا أكثر.
2: المرحلة الثانية،
7: المرحلة الأولى يا جلال، هو ملفين رئيسيين بالنسبة لإيران، وملفات عدة بالنسبة للولايات المتحدة. الملفين الرئيسيين الإيرانيين هرمز والنووي. هرمز سيحل بالطريقة خاصة، سيتنشر في المرحلة الأولى،
3: يبقى الملف الرئيسي
7: التفاوض، وهناك صندوق إعادة إعمار.
3: أسمع رأيك سيد
2: إن شاء الله.
3: أسمع رأيك سيد بما قاله سيد أحمد.
8: أنا لست متشائم، وأظن بأن هنالك فرصة هنا، ولكن الأمر يعتمد على ما يريده كلا الطرفين وما يريدانه أن ينجح. وبعض الأمور التي قالها صاحب أن الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحدث علنا برغم من إحباطها خلف الكواليس حول كيف ستجري الأمور. وكل ما أسمعه من أحمديان بأنه لا يعطينا أسباب لماذا قد نجح الأمور، وبالتالي بالرغم أن هنالك ثقافيا اختلاف في طريقة حوار الطرفين مع بعضهم البعض، ولكن إحدى الأمور التي كانت جوهرية وقد تحدثنا عن هذا مبكرا هو بأن هنالك أطراف أخرى سوف يتأكدون من التأكد بأن هنالك خطوات يتم التحقق منها على طول الطريق، بدءا من فتح مضيق هرمز أو حتى إطلاق أو تحرير الأصول المجمدة أو رفع العقوبات، وأيضا المسألة النووية. هنالك وكالات أخرى وأمم أخرى ومجموعات أخرى مشاركة من جميع أنحاء العالم، وأملي هو وتفاؤلي مصدره بأن المسألة ليست أن إيران لا تثق بإيران، ولكن إيران لا تثق أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن عندما يكون هناك أطراف متعددين يسائلون كلا الطرفين حول ما وعدوه، فبالتالي هنالك فرصة ليمضي الأمر إلى الأمام، لأنه إذا ما رفعت سماعة الهاتف عمان وقالت لإيران تمهلوا بأنه ربما يكون ربما هنالك سوء فهم موجود هنالك، أو حتى إذا رفعت فرنسا سماعة الهاتف واتصلت بترامب وقالوا له ربما قمت بارتكاب خطأ هنالك، فعندها هم منفتحون للسماع عن هذا أكثر على من سماعهم لبعضهم.
0: تعليق سريع، أنا لست
3: لدينا ثلاث دقائق
0: أقل من دقيقة. أنا لست متشائم كثيرا لسببين رئيسيين. الأول، أنا أسميه هذا الاتفاق اتفاق التعب المتبادل. الطرفين أنهكوا بالفترة السابقة وما فيش عندهم خيارات أفضل من الموجود، فلهذا السبب سيكون هناك استمرارية. واحد، واثنين، القضايا اللي تم الاتفاق عليها هذه ليست قضايا صعبة. المشكلة فمن الممكن أن تمشي، المشكلة ستكون بالقدرة على الانتقال للمرحلة بعدها، وهذا اللي بعد 60 يوم.
7: أنا أيضا أقول أن هناك فرصة بالفعل في النهاية سيوقع إطار للتفاوض. التشاؤم ينبع من واقع الماضي، وكذلك هناك نقاط يعني التطبيق والتحقق في صلب هذا الاتفاق الإطاري، ولذلك للجانبين إطار للتحقق، هل يختلفوا أو لا، لكن القضية هي أنه في المدى المتوسط والبعيد سيكون هناك أطراف. السياسة الداخلية الأمريكية طغت على أجندة الرئيس ترامب في المرحلة الأولى وأخرجته من الاتفاق النووي. السياسة الإسرائيلية قد تتحول وتؤثر أكثر. إذن هناك فواعل يمكن أن تؤثر سلبا، واعتدنا أنها تؤثر سلبا.
3: تم سريعا
8: على عجالة، سؤال للمجموعة، لأنني سمعت بأن رئيس ترامب قال اليوم بأن كلا الطرفين بما هما قلب وفق قالوا بأنهم سيوقعون إلكترونيا، ولكن يوم الجمعة سيكون هناك التوقيع الرسمي، توقيع بالقلم والورقة، وهذا يجعلني أتساءل هل نحن تحت إطار هذه المذكرة بالرغم أننا نعرف محتوى حتى يوم الجمعة، أم هل نترقبها رسميا؟
3: سريعا جدا.
2: أعتبر أنه هذا هو الباب الوحيد والأخير، ولا ضمانة أكيد للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل، لا أحد ضامن، لكن هناك تدرج وهناك آليات رقابة دولية ستكون، سيدخل الأوروبيون في هذا المجال ودول الإقليم، وبالتالي التلاعب بالألفاظ ومحاولة ترتيبات وما ترتيبات هذه كلها ستنتهي، ستكون هناك حرية.
7: القوة تضمن يا دكتور، القوة تضمن.
2: القوة تضمن بالإرادة الحقيقية والدور الحقيقي وعدم الخروج على آليات القانون الدولي والقوانين التي ستحترمها أولا إيران وبقية.
7: فإذا قبلت أمريكا ستقبلون؟
3: شكرا لكم. شكرا لكم ضيوفنا الكرام.
2: أول ناس نقبل.
3: شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
9: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن هذا كان جوهر النزاع بين البلدين، وأشار ترامب إلى أن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها، وتعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. إيرانيا قال الرئيس مسعود بازشكيان إن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم يوم الجمعة المقبل، وقالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه نجح في إنقاذ إسرائيل من التهديد النووي الإيراني وتعهد بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. وأطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان على بنود مذكرة التفاهم، لا سيما المتعلقة بلبنان. بدورها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون

0: شدد في اتصال مع عرقجي على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي بلبنان ميدانيا. أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية وبوقوع قصف مدفعي إسرائيلي في قضاء النبطية جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك عمر هواش، وفي الاستوديو طبعا معنا إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك عمر هواش من طهران عن آخر المواقف الإيرانية وخصوصا تصريحات الرئيس بازشكيان وكذلك عرقجي وزير الخارجية.
1: نعم محمود، تدرك طهران أن ما تم التوصل إليه هو مجرد مذكرة تفاهم يمكن أن تفضي إلى اتفاق نهائي في حال تم تنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين. يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن ما تم التوصل إليه هو خطوة مهمة على طريق إنهاء الحرب وبدء التفاوض مستقبلا، مؤكدا أن هذا لا يمثل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران تأخذ في اعتبارها كافة الخيارات وكافة الاحتمالات فيما يخص عملية التفاوض التي سوف تكون لمدة 60 يوما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. ويقول إنه يحتمل أن يكون هناك اتفاق أو لا يكون، وبالتالي الإيرانيون مستعدون لكافة الخيارات، مضيفا أن إيران أيضا ليست مستعدة للخضوع لما وصفه بالإذلال. مش هذه إشارة واضحة إلى احتمال أن تكون هناك مطالب أمريكية ربما إضافية، ضغوط أخرى، تنصل من الالتزامات الأمريكية خلال عملية التفاوض. هذا أيضا ما أشار إليه عباس عراقجي وزير الخارجية، الذي أكد أن إيران لديها سجل كبير وحافل من عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، لذلك سوف تكون المفاوضات اختبار للطرف الأمريكي من وجهة نظر الإيرانيين، وأن الإيرانيين سوف يفاوضون الأمريكيين بحذر شديد. الملف اللبناني يذكر كثيرا خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين. المتحدث الخارجية قال أن مذكرة التفاهم ورد فيها اسم لبنان 3 مرات، وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها إلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد في المذكرة فيما يخص لبنان، وأكد أن إيران مستعدة للقيام بإجراءات متقابلة في حال لم تنفذ أمريكا ومن خلف إسرائيل التزامات في لبنان. هذا الحرص الذي هو موجود بالنسبة للبنان لمسناه أيضا من خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان اللبناني، وأطلعهما على مفاد مذكرة التفاهم لا سيما ما يتعلق بلبنان والساحة اللبنانية. وأكد عراقجي حرص إيران حسب تعبيره على إنهاء الحرب في لبنان، مشيرا أيضا إلى ضرورة أن تلتزم أمريكا بما ورد في هذا الشأن وأن تلزم أيضا إسرائيل في هذا الخصوص. يمكن القول أيضا محمود أن الإيرانيين لا يزالون يؤكدون على أن يوم الجمعة سوف يكون يوم التوقيع على المذكرة، وهذا ما صرح به الرئيس مسعود بازشكيان، وكنا قد رصدناه ليلة أمس في بيان مجلس الأمن القومي الإيراني. يضيف الإيرانيون أن يوم الجمعة سوف يشهد لقاء بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي. يعتقد هنا إلى حد بعيد أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو من سيترأس الطرف الإيراني، وبعد ذلك سوف يتم إجراء مفاوضات. كذلك يلاحظ أن هناك دعم واضح من قبل المؤسسة العسكرية لهذه المفاوضات، لا سيما أن الفترة الماضية كانت فترة حرب وكان هناك دور هام وملاحظ للمؤسسة العسكرية في المفاوضات. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف له خلفية عسكرية معروفة هنا في إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن الجيش يدعم هذا الاتفاق، لكنه اشترط ذلك بضمان المصالح الوطنية الإيرانية، وأكد أن خلال الفترة المقبلة إيران سوف تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية استعدادا للخيار الأسوأ وهو الخيار العسكري، مؤكداً

0: أنه في حال تنصلت أمريكا من التزاماتها فإن إيران القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للعودة إلى الوضع العسكري السابق، وأن الوضع سوف يشمل كافة أرجاء المنطقة. بالمجمل محمود يمكن القول أن الإيرانيين مستعدون، يقولون أنهم مستعدون لمفاوضات تبدأ منذ يوم الجمعة، لكن أعينهم على الطرف الآخر يقولون أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. إذا ما تم تنفيذ الالتزامات سوف يكون من السهل التوصل إلى الاتفاق المنشود خلال 60 يوما، لكن نعرف أن هناك الكثير من العقد، لا سيما عندما يتحدث الإيرانيون عن أن فترة 60 يوما سوف تشهد مفاوضات على الملفات الأكثر تعقيدا، لا سيما المتعلقة بالملف النووي، تخصيب اليورانيوم، مستقبل المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعرضت للدمار خلال الحربين، إضافة إلى مصير المواد الإيرانية عالية التخصيب بنسبة 60%، إضافة إلى أن الأمر سوف المفاوضات سوف تشهد مباحثات حول رفع العقوبات. طهران تطالب برفع كافة العقوبات الأولية التي تمسها بشكل مباشر، والثانوية التي هي مفروضة على شركات وأشخاص وكيانات كانت تتعامل مع إيران واتهمت باختراق أو بخرق العقوبات الأمريكية، إضافة إلى إلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي. يضاف إلى ذلك أن إعادة الإعمار أيضا هو أمر مهم بالنسبة للإيرانيين، يقولون أن فترة 60 يوما سوف تشهد مفاوضات بهذا الخصوص، لا سيما أيضا مفاوضات أيضا حول آليات تنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين، وهذا أيضا أمر ملح بالنسبة للإيرانيين لما يقولون إنه يحتمل أن تتنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الالتزامات ولا تقوم بتنفيذ العهود المدرجة في مذكرة التفاهم أو ربما في الاتفاق المحتمل بعد فترة 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أتحول إلى إيهاب العقدي في جنوب لبنان وآخر التطورات والمواقف في الساحة اللبنانية في ظل وقف إطلاق النار. إيهاب،
2: منطقة النبطي كانت عرضة لخرق لوقف إطلاق النار هذا المساء، فقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت التي تقع على تلة تشرف على مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فأعلن حزب الله أنه تصدى لهذه القوات بالصواريخ وبالمحلقات الانقضاضية، وكذلك عاد حزب الله فأطلق صواريخا باتجاه قوة إسرائيلية، كذلك 3 صواريخ، وجرى تفعيل الدفاعات الجوية من منطقة المطلي لتأمين حماية للقوات الإسرائيلية هناك، ثم عملت هذه القوات إلى إطلاق قذائف باتجاه بلدة حبوش القريبة من كفر تبنيت. هذا الأمر دفع إلى المزيد من القلق من الخروقات أخرى قد تحدث في جنوب لبنان، مع أيضا توالي عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وإن كان بأعداد قليلة حتى هذا اليوم، بسبب القلق من خرق إسرائيلي لاتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه بين طهران وواشنطن. فالعودة كانت هذا اليوم لمناطق عدة من جنوب لبنان، وكانت بأعداد قليلة باتجاه البلدات والقرى التي تقع خارج نطاق الاشتباك المباشر، وعاد بعض السكان إلى منازلهم والبعض الآخر عاد لتفقد أوضاع المنازل والبنية التحتية والخدمات في القرى والبلدات البعيدة نسبيا عن مواقع القتال أو على خطوط القتال السابقة، وثم عاد إلى أماكن نزوحه. ويأتي ذلك بالتزامن مع الترحيب اللبناني الذي صدر من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وكذلك من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، مع أيضا تحذيرات صدرت من قبل قيادة الجيش وكذلك من حزب الله للسكان بالتريث بعدم العودة. رئيس الجمهورية كذلك تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ورئيس البرلمان تلقى اتصالا في ذات الاتجاه. رئيس الجمهورية ركز فيما صدر عن رئاسة الجمهورية على أن هذا الأمر قد يكون، أي التوصل لوقف إطلاق النار، في مسار خفض التصعيد ومن ثم الذهاب باتجاه مفاوضات قد تثمر إلى اتفاق طويل الأمد، وأيضا أشار إلى أهمية احترام السيادة اللبنانية من كل الأطراف. رئيس البرلمان نبيه بري كذلك كان شرح له عباس عرقجي بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان لمدة 60 يوما، وهي فترة المفاوضات مع واشنطن. وهذا التطور الذي جاء من قبل عرقجي جاء بالتزامن كذلك مع المواقف التي أصدرها رئيس الحكومة نواف سلام من أن لبنان سيذهب إلى المفاوضات لتأمين انسحاب إسرائيلي وأيضا عودة الأسرى من خلال هذه المفاوضات. فلبنان الرسمي لازال يتمسك في هذه المرحلة بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، والتي يرى بأنها مصلحة وطنية وأنها تؤدي في حال حصلت إلى انسحاب إسرائيلي بضمانة أمريكية وبس سلطة الدولة اللبنانية على منطقة جنوب الليطاني، وهو الأمر الذي كان أشار إليه البيان الذي صدر في أعقاب المفاوضات التي جرت في واشنطن قبل أيام. وأيضا يتحضر لبنان لجولة مفاوضات جديدة في 22 من هذا الشهر لبحث كل الأمور المترتبة على هذا الأمر. لكن لبنان الرسمي من خلال رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان وحتى حزب الله كانوا يتحدثون عن أهمية الوضع الداخلي، أي بمعنى أن الأطراف الداخلية اللبنانية تريد موقف موحد من هذه المفاوضات التي تستند عمليا إلى 5 عناصر أساسية يرى فيها لبنان ضرورة في هذه المرحلة. وقف إطلاق النار عمليا دخل حيز التنفيذ في جنوب لبنان مع بعض هذه الخروقات التي أشرنا إليها، انسحابا إسرائيليا بس سلطة الدولة من خلال نشر الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار للقرى والبلدات اللبنانية العديدة في التي تحتلها إسرائيل. لكن لبنان قلق من أي خروقات قد تقوم بها إسرائيل، إذ أن التجربة السابقة أشارت إلى أن إسرائيل تقوم بخرق هذا الاتفاق. حزب الله يرى في أن لا عودة بالمطلق إلى 2 مارس الماضي، أي ما قبل هذه الفترة التي كانت إسرائيل تضرب حزب الله قواته مقاتليه ومواقعه من دون أي رد. وكان هذا البيان الذي صدر هذا اليوم في أعقاب الخرق في كفر تبنيت بأن حزب الله قام بهذا الرد وفقا لمشروعية المقاومة في قتال المحتلين.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، كان معنا من صور في جنوب لبنان. نتحول إلى واشنطن ومعنا من هناك محمد الأحمد. محمد، ما أهم ما جاء في تصريحات الرئيس ترامب في إيفيان الفرنسية قمة المجموعة 7؟
3: نعم مراد، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى فرنسا تمهيدا لمشاركته في قمة مجموعة 7 حرص على تسويق مذكرة التفاهم والاتفاق الإطاري مع إيران باعتباره إنجازا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، مستشهدا بداية ببدء تراجع أسعار النفط استجابة لهذا الإعلان الذي قرئ على أنه انفراجة تدريجية في أزمة مضيق هرمز، وبالتوقعات الأمريكية بإعادة فتح المضيق بالكامل بعد مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف السويسرية. في هذا السياق أيضا أكد ترامب أن نائب الرئيس جيدي فانس سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع، فيما شدد فانس على أن جوهر الاتفاق يتمثل في ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ستكون إحدى النتائج المباشرة لهذا المسار. لكن اللافت أيضا أن الملف اللبناني كان حاضر بقوة في التصريحات الأمريكية. مسؤول أمريكي رفيع أوضح في إحاطة للصحفيين أن مذكرة التفاهم تنص على وقف لإطلاق النار، لكن ليس من جانب واحد بل بشكل متبادل، مشددا على أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجمات من حزب الله. كما أكد أن انسحاب إسرائيل من لبنان لم يكن جزءا من شروط الاتفاق مع إيران، بل يندرج ضمن مسار تفاوضي منفصل تقوده واشنطن برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من خلال المحادثات المباشرة التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل. فيما يتعلق بالعقوبات، الإدارة الأمريكية كررت أن أي إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو أي تخفيف للعقوبات سيبقى مرتبطا بخطوات إيرانية قابلة للتحقق في إطار مبدأ الالتزام مقابل المكاسب الذي يحكم المرحلة الحالية من بناء الثقة بين الطرفين. من أبرز ما كشفه المسؤولون الأمريكيون أيضا أن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا الأحد من الجانب الأمريكي من قبل الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس، فيما وقعها من الجانب الإيراني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف بحضور نائب الرئيس جيدي فانس. وكذلك بحسب بعض التقارير المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني أيضا سيشارك في هذه الاجتماعات. وبالتالي نحن نتحدث عن اختراق دبلوماسي كبير. لكن على المستوى العسكري أيضا كان واضح أن المسؤولين الأمريكيين يشددون على أن الولايات المتحدة لا تعتزم حاليا تغيير تموضع قواتها في الشرق الأوسط، رغم أن مذكرة التفاهم تتضمن تصورا لخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي الإيراني. وحتى ذلك الحين يقول المسؤولون الأمريكيون القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية في مرحلة المفاوضات لحين استكمال الاتفاق النهائي. في ملف الملاحة المسؤولون الأمريكيون تحدثوا عن مؤشرات إيجابية لعودة النشاط في مضيق هرمز، مع توقع ارتفاع عدد من السفن التي ستعبر المضيق تدريجيا خلال الأيام المقبلة، على أن تستعاد حركة الملاحة بكامل مستوياتها أو بمستويات كبيرة خلال أسبوعين تقريبا، مع استمرار الجهود لمعالجة المخاطر والعوائق المتبقية في مضيق هرمز. وهنا الحديث عن الألغام البحرية مراد.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، هل كان بنيامين نتنياهو واضحا في كلمته بخصوص الموقف الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: إلى حد ما، لكن أيضا هنالك بعض الأمور المبهمة. دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد للتو عن الناطق العسكري الإسرائيلي الذي يتحدث عن أن هنالك مجموعة من الصواريخ أطلقت باتجاه قواته العاملة بجنوب لبنان، هذا تتمة للحديث عن انطلاق اعتراضات صاروخية في سماء كريات شمونة والمطلة في الساعات الأخيرة. كان لافتا في المؤتمر الصحفي محمود أن على الأقل الصحفيين لم يوجهوا السؤال الجوهري والأهم لبنيامين نتنياهو، هو سؤال بسيط جدا: هل هذا الاتفاق جيد أم سيء بالنسبة لإسرائيل؟ يبدو أنه كان هنالك توجيه للصحفيين ألا يسألوا هذا السؤال لكي لا يخرجوا، ربما لأن كل الصحفيين والصحافة الإسرائيلية هذا النهار تحدثت عن مساوئ هذا الاتفاق ووصف بأنه خطير ومروع وكارثي بالنسبة لإسرائيل. وفي نهاية المطاف عندما يأتي بنيامين نتنياهو أمام الصحفيين لا يسأل هذا السؤال البسيط وهو لا يجيب عليه، هو بطبيعة الحال ألمح إلى أن هذا الاتفاق هو اتفاق الرئيس ترامب وليس اتفاق إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل ليست طرفا فيه. وأشار في سياق كلامه إلى أن هنالك اختلافات في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي وبينه، وقال أنا رئيس حكومة إسرائيل وأنا الذي أهتم وأرعى المصالح الأمنية الإسرائيلية، وما دمت رئيسا للوزراء إيران لن تحصل على سلاح نووي. وفي هذا الإطار أشار واعترف نتنياهو أنه لا يملك حتى الآن بنود هذا الاتفاق، ويقول أن نحن لا نعرف ما هو هذا الاتفاق. وهذا يأتي أيضا متناسقا مع ما نشر اليوم في القناة 13 الإسرائيلية على أن إسرائيل ما زالت حتى الآن تبحث عن البنود الرسمية لهذا الاتفاق ولم تحصل عليها، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشاركها حتى فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
1: وهذا ليس أمرا طبيعيا،
4: ونتنياهو يقول في هذا السياق بأن أي اتفاق يجب أن يبرر يجب أن يكون مرفقا بتهديد عسكري وثيق. المؤتمر الصحفي محمود كان هاما لأن نتنياهو أراد أن يفهم الإسرائيليين أنه هو منقذهم الوحيد، وواضح أن من خلال هذا المؤتمر الصحفي وكان يصوب أيضا نحو الحملة الانتخابية وحاول أن يروج لأن سياسته كانت نافعة وناجحة وأنه هو الذي أنقذ إسرائيل. كرر هذا الأمر أكثر من مرة في سياق المؤتمر الصحفي عندما قال أبعدنا خطرا وجوديا عنا، أنقذنا إسرائيل من الإبادة النووية، لو لم نعمل بالوقت مع الرئيس دونالد ترامب لكانت إيران امتلكت أسلحة نووية، وعلينا علينا أن نكون أقوياء للدفاع عن أنفسنا. هذه الجملة في غاية الأهمية. نتنياهو يريد أن يصوب أنه في إطار أي اتفاق قد تتوصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران يجب أن يكون هنالك حرية للعمل لإسرائيل وأن تكون يداها مطلقة في الدفاع عن نفسها في ذلك. وهذا ينسجم أيضا مع ما قالوا في هذا السياق بأنه طالما هو رئيس للوزراء فإن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا. وفي هذا الإطار أيضا صوب أكثر عندما قال بأن على إسرائيل أن تكون مستقلة من ناحية التسليح، وهذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لنتنياهو، وأشار إلى أنه خصص حوالي 350 مليار شيكل إسرائيلي لهذا الغرض، بمعنى أن الاستقلالية في عملية التسليح ربما تزيل عن عاتقه هذه الصلة مع الإدارة الأمريكية، وربما الضغوط الأمريكية التي مورست على نتنياهو ليس فقط في عهد دونالد ترامب إنما أيضا في عهد جو بايدن. إذن كان مؤتمرا صحفيا أراد فيه نتنياهو أن يعزو لنفسه هذا النجاح، أن يصور نفسه على أنه هو منقذ إسرائيل، وأشار في سياق الحديث أنه سوف يخوض الانتخابات الإسرائيلية وسوف ينتصر بها. هو واثق من هذا الأمر، لكن واضح أنه من وراء الكواليس هنالك، وأشار إلى ذلك أنه تحدث مع الرئيس ترامب وعبر عن الموقف الإسرائيلي حيال الاتفاق. كل التسريبات في إسرائيل تشير إلى أن من نتنياهو ووزرائه أعضاء المجلس الوزاري وكل قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يجمعون على أن هذا الاتفاق سيء، لا يلبي المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل. لكن الأهم في كل هذا المؤتمر الصحفي أن نتنياهو لم يجرؤ على معارضة ترامب وأن يخرج ضد هذا الاتفاق كما فعل في عهد باراك أوباما عندما وصل حتى إلى الكونغرس الأمريكي من فوق رأس أوباما وخطب ضد هذا الاتفاق في حينه. اليوم هو لا يجرؤ على أن يقول لا لترامب وحتى أن يصف الاتفاق بأنه سيء.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل نشوان حسين وفقرة تحليلية لقراءة أبعاد ودلالات الفجوة التي اتسعت بين نتنياهو وترامب منذ وقف إطلاق النار وصولا إلى الإعلان عن الاتفاق حول مذكرة التفاهم. نشوان
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين تتحول الحرب من أداة ضغط إلى اتفاق يبدأ حساب مختلف. ما الذي بقي من الأهداف؟ ومن ربح حق تحديد السقف؟ ومن خسر القدرة على الحركة بحرية؟ بالنسبة لبنيامين نتنياهو اليوم يمثل الاتفاق الأمريكي والإيراني لحظة اختبار لسردية الحرب من إيران إلى لبنان ومن الأمن إلى السياسة الداخلية. ومن هنا تبرز الأسئلة، كيف اتسعت المسافة بين نتنياهو وترامب بعد أن بدا قرار الحرب ثمرة توافق كامل؟ وما الذي يغيره الاتفاق الأمريكي والإيراني بالمسار الاستراتيجي الإسرائيلي؟ ثم كيف سيواجه نتنياهو السؤال الأقصى داخليا، ماذا بقي من مسار تغيير قواعد اللعبة الذي سعت إليه تل أبيب؟ وهل انتهى إلى تفاهم صاغته الولايات المتحدة ورسمت حدوده لإسرائيل؟ بعد انسجام شبه كامل في المواقف السياسية بين ترامب ونتنياهو جعلهما يتوجهان معا إلى شن حرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، بدأت التباينات بينهما تطفو على السطح بعد وقف إطلاق النار وسعي الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب سريعا مقابلة رغبة نتنياهو في استمرارها. ففي مكالمة هاتفية في 20 من مايو الماضي إذن أبلغ ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على رسالة نيات ستوقعها واشنطن وطهران. ونقلت أكسيوس أن المكالمة كانت صعبة وأن نتنياهو كان في حالة غضب شديد بعد انتهائها. في الأول من يونيو الجاري أمر نتنياهو بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، فوجه ترامب في مكالمة هاتفية انتقادات لاذعة له ووصفه في عدد من التسريبات بالمجنون. في السابع من هذا الشهر قصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، وردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل، فأعلن ترامب أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد. وقال لأكسيوس إنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. وبعد أن بشر ترامب بأن اتفاقا مع إيران على الأبواب قصف نتنياهو هدفا في الضاحية الجنوبية ما أثار غضب الرئيس الأمريكي مرة أخرى. ونقل موقع أكسيوس عنه قوله إنه ما كان على نتنياهو شن الهجوم الذي وصفه باللعين، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه أي حسن تقدير، بالإضافة إلى عدد من تعليقاته المهينة لنتنياهو. لمح ترامب إلى نهاية نتنياهو السياسية وتساءل عما إذا كان سيترشح للانتخابات ما

0: اضطر حزب الليكود إلى الرد بتأكيد ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة. وفي تعليقه على إعلان التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة قال نتنياهو إنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق، واعترف بوجود بعض الخلافات بينه وبين ترامب في بعض الأحيان. لعل الاختبار الأبرز لهذه الفجوة بين نتنياهو وترامب يكون في الجبهة اللبنانية، حيث يسيطر جيش الاحتلال على مواقع يعتبرها استراتيجية لحماية الشمال الإسرائيلي. تفاصيل العمليات العسكرية والانتشار في جنوب لبنان نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية. لك الكلمة صهيب.
1: نشوان، بالفعل نحن لا نزال نتحدث عن أحد أهم العقد في هذه المفاوضات وفي هذا المشهد السياسي، وهذه العقدة بدرجة أساسية هي عقدة ميدانية عنوانها السيطرة الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ومحاولة إسرائيل التوسع بأكبر مساحة ممكنة مع الضغط الكبير على الناس من أجل دفع الناس نحو الشمال باتجاه أو بعيدا عن الحدود مع إسرائيل. بالمبدأ نحن نتحدث عن المناطق الجنوبية من لبنان، جنوب نهر الليطاني هي محور العمليات الأساسي بالنسبة لإسرائيل وللحركة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية خلال الفترة القليلة الماضية خلال هذه الفترة من القتال. هذا اللون الأصفر الذي نشاهده على الشاشة هو مساحة السيطرة التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بشكل كبير، وتقول إنها خط الدفاع الأمامي بالنسبة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. تقول إن هذه المساحة مهمة كما يقول الإسرائيليون من أجل ضمان أمن المناطق الشمالية في إسرائيل ودفع مقاتلي حزب الله إلى أطول مسافة ممكنة باتجاه الشمال. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تمتد من الحدود مع سوريا باتجاه نهر الليطاني في الجهة الجنوبية من النبطية، وصولا إلى المنطقة الغربية، وصولا إلى الناقورة والبياضة على الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط. بالتالي هذه المساحة تتجاوز فيها إسرائيل نحو 550 إلى 55 قرية لبنانية تم تهجير سكانها بشكل كامل من هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك تمركزات لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية ثبتتها فيما بات يعرف بالنقاط الخمس. هذه النقاط الخمس هي الأساسية، ولكن أيضا هناك تحركات للجيش الإسرائيلي باتجاه المنطقة الشمالية للنهر الليطاني، وتجاوز الجيش الإسرائيلي ذلك وصولا إلى منطقة النبطية ووصولا إلى قلعة شقيف في الجهة الجنوبية الشرقية من النبطية وزوطر الشرقية في هذه النقطة. وبالتالي يوسع الاحتلال الإسرائيلي نقاط السيطرة أو نقاط التمركز إن صح التعبير من أجل توسعة نطاق السيطرة. الأهم والضغط الأكبر الآن هو على الناس، بمعنى النزوح وعملية النزوح من الجنوب باتجاه الشمال بحسب الأوامر الإخلاء والتحذيرات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تتجاوز 100 قرية لبنانية في جنوب لبنان بشكل كامل، وتصل هذه النقاط أو هذه القرى تصل إلى منطقة الزهراني على بعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط أولا من خلال نقاط التمركز في الميدان، يضغط ثانيا من خلال القصف المكثف في تلك المنطقة، ويضغط ثالثا من خلال إخلاء المنطقة من الناس بدفع هؤلاء الناس للنزوح وتصعيب عملية عودتهم أيضا من خلال قصف وتدمير الجسور على نهر الليطاني. وبالتالي نشوان نحن نتحدث عن إعادة هيكلة جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي ليصبح غير قابل للحياة بشكل أو بآخر من أجل الضغط على حزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي.
0: دعنا نتابع الشق السياسي أيضا تحليلا، لكن شكرا لك صهيب. نرحب مشاهدينا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا هنا في الأستوديو. دكتور مهند أهلا بك. ربما هذا السؤال بدا تقليديا وهو ليس الأول من نوعه في هذه العلاقة التي تربط نتنياهو بالإدارة الأمريكية واليوم الإدارة على رأسها ترامب كما حدث في غزة، ما الذي أحدث هذه الفجوة، وهل هي فجوة تكتيك أم أنها مسألة جوهرية في الاختلاف؟
2: لا، هذه فجوة جوهرية بين رجلين، لأنه نتنياهو لم يكن يريد أي اتفاق مع إيران، كان يريد مقاربة عسكرية مستمرة اتجاه إيران حتى إضعافها، تدمير بنيتها التحتية، ولكن ترامب ذهب إلى مقاربة دبلوماسية، ولكن المقاربة الدبلوماسية التي ذهب إليها ترامب تتناقض مع المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بإبقاء النظام، فيما يتعلق بإبقاء القدرات الصاروخية الإيرانية، وفيما يتعلق وهذا الأهم أنه إسرائيل تخشى أيضاً أنه إعادة إعطاء إيران أموالها أو قسم من الأموال المجمدة، هذا سوف يعطي النظام الإيراني قدرة على النفوذ أكثر وأكثر في المنطقة، وهذه فجوة استراتيجية بين رجلين. بالإضافة إلى ذلك أن إسرائيل لا تؤمن استراتيجيا بربط الجبهات مع بعضها البعض، وهذا الاتفاق قد يؤدي إلى فرض سياسات اشتباك إسرائيلية في لبنان، وهذا ما تريده إسرائيل.
0: طيب، هل معنى ذلك أن رئيس ترامب من خلال هذا الضغط الذي يوجهه لبنيامين نتنياهو يحاول ضبط القرار الإسرائيلي، ضبط قرار نتنياهو فلنقل تحديدا؟
2: ترامب عمليا يضبط القرار الإسرائيلي منذ مجيئه، منذ انتخابه وهو يضبط القرار الإسرائيلي،
0: وهذا ما لا يقوله نتنياهو.
2: طبعا نتنياهو يدعي أن هناك في تنسيق، طبعا هناك في تنسيق بين رجلين، ولكن في الفترة الأخيرة بدأنا نرى أن ترامب ضبط القرار الإسرائيلي في غزة بالاتفاق في غزة، والآن في اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، في فرض على نتنياهو مسار دبلوماسي إسرائيلي لبناني، والأهم الآن الاتفاق النووي أو الاتفاق أو مذكرات التفاهم بين ترامب وبين إيران التي لا تريدها إسرائيل، على الرغم أنه نتنياهو لم يعلن اليوم في خطابه أنه ضد مذكرة التفاهم بين ترامب وبين إيران، ولذلك هنالك في ضبط أمريكي واضح على فكرة غير مسبوق بهذه الطريقة بهذه الشدة للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.
0: وإن كان هناك ربما بعض الإشارات من ترامب إلى أن بعض النقاط مثل رفع العقوبات بما في ذلك الأموال على إيران مشروطة بفكرة ألا تستخدمها إيران لمصلحة الوكالة، لكن أين يقع لبنان في هذه المعادلة؟
2: لبنان يقع في هذه المعادلة في أنه هنالك في محاولة إيرانية وحتى أمريكية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن أن يكون ذلك جزء من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذا ما لا تريد إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، لبنان هي شأن أمني إسرائيلي ليس له علاقة بإيران. بالإضافة لذلك كانت إسرائيل تريد أصلا فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، وهذا هدف استراتيجي، ولذلك محاولة ربط بين الجبهات بين إيران وبين لبنان يتناقض مع التصور الإسرائيلي الأمني فيما يتعلق بلبنان، لأن إسرائيل لم تتعود في تاريخها أن يكون هناك في طرف ثالث، دولة ثالثة تفرض عليها أجندات أمنية فيما يتعلق بجبهة التحدي أو اتجاه عدو في دولة ثانية.
0: وإن كان كل طرف رسمي في هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا، وأعني بذلك طهران وواشنطن، بحاجة لتسويق الاتفاق داخليا، ورغم أن نتنياهو ليس طرفا رسميا في هذا الاتفاق، لكن هل يبدو بحاجة إلى تسويق هذا الاتفاق داخليا؟
2: لا أبدا، هذا الاتفاق سيء. حتى اليوم عندما خرج نتنياهو خرج ضعيفا في خطابه اليوم للإسرائيليين، خرج ضعيفا، لم يقل كلمة واحدة نقدية للاتفاق، لم يقل شيئا اتجاه الاتفاق، مع أنه كل الإسرائيليين يدركون، وهذا هو السجال في داخل إسرائيل، أن هذا الاتفاق سيء لإسرائيل. حتى الإعلام اليميني المؤيد لنتنياهو خرج اليوم ضد الاتفاق وهاجم ترامب، ولكن نتنياهو خرج اليوم ولم يتحدث بشكل مباشر ضد الاتفاق كما فعل مع الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما في عام 2015. كان نتنياهو واقفا ضد الاتفاق وخرج ضد الاتفاق وهاجم أوباما، والآن هو يجبن عن ذلك،
0: وجرى الاتفاق بمعزل عن إرادة نتنياهو.
2: بالتأكيد إسرائيل ترفض مبدأ الاتفاق مع إيران، بالإضافة لذلك بنود الاتفاق نفسه هي تعارض المصالح والخطاب الذي سوق نتنياهو للإسرائيليين بأن إسرائيل سوف تحقق أهدافها من الحرب مع إيران، ويأتي هذا الاتفاق ويتناقض تماما ويصطدم تماما مع ما قاله نتنياهو للإسرائيليين.
0: هل سيحاول نتنياهو إعادة تعريف أهداف الحرب بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
2: نتنياهو اليوم قال بشكل واضح أن لبنان هي خارج الاتفاق بالنسبة له، وأن إسرائيل سوف تبقى في لبنان في المنطقة الأمنية العازلة، وهذا ثابت من الثوابت الأمنية. وقال نقطة أهم، أن الاتفاق الحالي هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإسرائيل خارج الاتفاق، وإسرائيل لن تسمح لإيران أن تمتلك سلاح نووي. عمليا هو أخرج نفسه من هذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
3: كان الجيش الإسرائيلي قبل قليل قد اتهم حزب الله بإطلاق صاروخ مضاد للدروع وعدد من قذائف الهون نحو قواته في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي رصد في 4 حوادث منفصلة اليوم عددا من مقاتلي حزب الله ينضم إلينا الآن من جنوب لبنان من مدينة صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. يبدو أن التوتر الأمني ما زال قائما في جنوب لبنان إيهاب.
4: وهو أيضا يتمركز في نقطة محددة هي كفر تبنيت، فوفقا لبيانين أصدرهما حزب الله آخرهما قبل دقائق أشار إلى أن قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه كفر تبنيت، فأطلق باتجاهها حزب الله صواريخا موجهة وأيضا محلقات انقضاضية، ثم عاودت القوة تحشيد نفسها وقامت بمحاولة جديدة للتقدم، فأطلق حزب الله باتجاهها الصواريخ وقذائف الهاون، وعندها جرى تفعيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في هذه البقعة التي تشرف على مناطق واسعة بما فيها منطقة إصبع الجليل ومستوطنة المطلي حيث انطلقت الصواريخ. حزب الله أشار إلى أنه يستند في هاتين العمليتين إلى ما يسميها الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وأيضا كان هناك بيان عن الجيش الإسرائيلي استخدم نفس العبارة التي جرى استخدامها في مراحل وقف إطلاق النار السابقة التي جرى التوصل إليها في 27 نوفمبر من عام 2024، بأن الجيش الإسرائيلي يتحرك لصد أي هجمات أو أي محاولات للهجوم على قواته الفورية، وهذا يؤشر أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى شن هجمات إضافية في جنوب لبنان، وهذا مبعث قلق من جانب اللبنانيين خصوصا الذين حاولوا العودة خلال هذا اليوم إلى بعض القرى والمدن على الرغم من أن العودة كانت محدودة. فنحن عمليا أمام بيانين من حزب الله يتمسك فيهما بحقه بمقاومة الاحتلال، وبيان يشير إلى التحرك الفوري لدرء أي خطر على الجيش الإسرائيلي وفقا للمزاعم الإسرائيلية التي صدرت. وبالتالي فإن حزب الله على الأقل من الجانب اللبناني كان يشير خلال الأيام والأسابيع الماضية بأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إلى ما قبل 2 آذار مارس، أي عندما كانت تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة حزب الله وقواعده ومقاتليه وناشطيه وحتى مؤسساته ودون أي رد، فحزب الله بات يتمسك بهذه المسألة بأن أي محاولة في الخرق لهذا الاتفاق ستقابل برد من جانبه، مع أيضا الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية خلال فترات الماضية أي فترة ما بعد اتفاق وقف الإطلاق النار في عام 2024 كانت قدمت أراض إضافية وتوغلت داخل بلدات ومدن وأراض لبنانية على الرغم من دخول حيز وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كما حصل في بلدة الخيام التي كانت احتلت أجزاء منها عام 2024 ثم أطبقت عليها بشكل كامل بعد وقف إطلاق النار. تقدمت أيضا في مناطق مثل وادي الحجير على الرغم من وقف إطلاق النار، وربما هذا يشكل هاجس لحزب الله في هذه المرحلة من أن إسرائيل قد تقدم على احتلال المزيد من الأراضي أو التقدم إليها، وهي كانت بدأت بالفعل خلال الساعات أو الأيام التي سبقت التوصل لوقف إطلاق النار من خلال محاولة مهاجمة كفر تبنيت وكذلك موقع علي الطاهر دون الوصول إليه، مع أيضا التوغل داخل بلدة مجد الزون في القطاع الغربي.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، كان معنا من صور في جنوب لبنان. نشير مشاهدينا الكرام إلى العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ نقلت قناة بريس تي في الإيرانية أنه تم البدء في تنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على لبنان. معنا من جبل لبنان السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من طهران السيد حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ونرحب بضيفينا هنا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفي جميعا، ونشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن القناة الإيرانية، إذ يشير إلى أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية قد تمكنت من اختراق الحصار البحري على إيران.
5: أرحب مجددا بضيوفي، وسؤالنا للسيد جو بوريلي هنا في الاستوديو. هل وضع اتفاق وقف إطلاق النار الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مسار تصادمي بعد أشهر من العلاقة الحميمة وكيل عبارات الثناء لبعضهما البعض؟
6: من الصعوبة بمكان أن نقول إن العلاقة

0: هي ثانوية بالنسبة إلى النزاع في لبنان وكيف له أن يؤثر على هذا الاتفاق. يمكن أن يشكل هذا البند العامل الأساسي في تقويض الاتفاق. كما ترى الرئيس ترامب يفي بالتزاماته ويفتح المضيق للناقلات الإيرانية، وفي الوقت نفسه لبنان ضمن بمذكرة التفاهم لمنع الأعمال العدائية ومنع التصعيد. إسرائيل دخلت إلى جنوب لبنان ولديها حرية الحركة، ويبدو أنها لا تود أن تغادر، ولكن الرئيس ترامب استخدم أو التعليقات بالأحرى بالنسبة للإسرائيليين ورئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي قدت بالقول حتى تنتفي الضرورة، إذن سوف تستمر القوات الإسرائيلية هناك. سوف نرى ما إذا كان بالإمكان ممارسة الضغوط من قبل ترامب على نتنياهو للتوصل إلى آلية أمنية لربما وقف إطلاق النار الذي حصل في العام 2024 شكل الأساس. يجب التوصل إلى ضمانات معينة قبل انسحاب الإسرائيليين.
1: سيد حسين روي ويران، الجانب الإيراني يتحدث عن استمرار تعزيز قدراته العسكرية ومراقبة الطرف الآخر، وهذا مماثل بل مطابق ربما للتصريحات الأمريكية التي تقول الشيء ذاته عن إيران. هل هذه نوايا لشركاء أبرموا للتو اتفاقا لوقف إطلاق النار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران كانت وفي فترتين على طاولة المفاوضات، وأمريكا شنت حرب ضدها. من هنا أتصور أن ما تقوم به إيران من التفاوض ويدها على الزناد هو موضوع طبيعي، لأن أمريكا غدرت بالتفاوض خلال جولتين ماضيتين. نعم، إيران لا زالت تفتقد إلى عنصر الثقة، وحتى ترتيب مذكرة التفاهم هي خطوات متبادلة يقوم بها هذا الطرف ثم الطرف الثاني، لعلها أن توجد حالة من الثقة بين الطرفين من خلال تراكم الالتزامات في بالبنود المذكورة بالمذكرة. من هنا أتصور أن عنصر عدم الثقة في الطرف الإيراني هو أكبر بكثير من الطرف الآخر.
1: سيد رائد نعرات أو الدكتور رائد نعرات من نابلس، ما مدى الحرج الذي يعيشه بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة؟ هناك مؤشرات لا تخطئها العين عن عدم رضا إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن هناك ما هو أنكى أن إسرائيل لم تطلع أصلا على بنود مذكرة التفاهم.
3: كل تحية لك ولضيوفك الكرام عزيزي. نعم، يعني ما ذكرته في صميم الموضوع، يعني لم يكن باعتقادي سهلا على الإسرائيليين وعلى النخبة السياسية في إسرائيل أن تسمع من رئيس الوزراء خطابا كالذي سمعته، خطابا عندما يقول أن هناك اتفاقا وهو لم يطلع عليه. يعني أين وحدانية الموقف التي لطالما ادعى نتنياهو أنه يقوم بها مع الرئيس ترامب؟ أو أين الصورة العامة التي لطالما حاولت إسرائيل أن تنسجها من أنها هي المتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية وبالذات تجاه منطقة الشرق الأوسط؟ القضية الأخرى وهي أنه لا يمكن إنكار أنه على مدار عامين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجج مشاعر الإسرائيليين ورفع من سلم توقعاتهم عندما كان يتكلم عن النصر المطلق وعن أن إسرائيل تحارب على 7 جبهات، وأضاف عليها في الآونة الأخيرة جبهة أخرى، قال 8 جبهات. الآن يعود الخطاب الإسرائيلي مفلسا وغير قادر على أن يجيب على سؤال لماذا خضنا كل هذه المعارك، حتى عندما حاول أن يعدد الإنجازات وقتل السنوار وقتل هنية. الكل في داخل إسرائيل يدرك أن هذه ليست إنجازات، وهذه عبارة عن صحيح أنها تحقق مصائب في داخل جسم الخصم، ولكنها لا تشكل مسارا استراتيجيا في علاقة إسرائيل مع أعدائها. ولذلك أنا باعتقادي أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين لم يرضوا عن هذا الخطاب ولم يقتنعوا بما قاله نتنياهو، ومع قادم الأيام

0: تتسع هذه الفجوة. الحقيقة المهمة عزيزي في هذا الإطار باعتقادي إنه لطالما كانت منذ عامين ونحن نرى بأن هناك توافق ما بين الإسرائيلي والأمريكي في الحرب واختلاف في السياسة، الآن واضح بأن هناك اختلاف في الحرب وفي السياسة في كلاهما، وأنا باعتقادي أن القضية أبعد من ذلك. يعني عندما أضع المستقبل واليوم التالي في الميزان أرى بأن هناك تضارب سيصبح، وهذا التضارب سيأخذ شوط كبير فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية في المنطقة والمصالح الإسرائيلية. وهذا ما قاله ترامب عن نتنياهو قبل شهر عندما قال أن نتنياهو لا يمتلك مشروع سلام، نتنياهو لا يمتلك إلا القدرة على قيادة حرب والحرب. وبالتالي ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هناك مشروع سلام، وإلا سيصبح كمن قطف الثمار ووضعها على الطاولة ولم يأكلها فتركها للذباب ليأكلها. إذا الرئيس ترامب لم يستطع أن يكمل المشوار باتجاه إعادة بناء منظومة العلاقات في الشرق الأوسط باتجاه السلام، هو لن يستطيع أن يكسب ثمار هذه الخطوات كلها. لأنه ما المعنى لكل ما قام به؟ هو قام بحرب والآن وصل إلى اتفاق، يجب على هذا الاتفاق أن يقود إلى تغيير معادلات العلاقات في المنطقة، وهنا باعتقادي بأنه سيتضارب مصلحيا مع ما يهدف له نتنياهو، وهذا ما عبر عنه نتنياهو بالمناسبة اليوم عندما قال أنه لن ينسحب لا من لبنان ولا من غزة ولا من سوريا. الآن هل هذا الخطاب سيقوى عليه نتنياهو ويستطيع أن يقف أمام ترامب إذا وضع ترامب الخط الأحمر لنتنياهو؟ أنا أشك في ذلك، وهذا ما عبر عنه نتنياهو في مجلس الوزراء الإسرائيلي عندما قال أننا نستطيع أن نشد الحبل مع الولايات المتحدة ولكن يجب أن لا نقطع هذا الحبل.
1: إذن من الواضح أن العقدة المتعلقة بالمسار اللبناني هي العقدة الرئيسية في هذا الاتفاق أو اللغم الرئيسي الذي قد يفخخ التفاهمات المقبلة خلال 60 يوما التي تلي توقيع مذكرة التفاهم. أعود إلى السيد حسين روي وران من طهران للسؤال عن المسار اللبناني. يبدو أن نتنياهو يصر على فصل المسار اللبناني عن أي ترتيبات أمريكية إيرانية، ماذا عن الجانب الإيراني في هذه النقطة تحديدا؟
2: يعني عندما قام نتنياهو بضرب الضاحية، إيران كانت تستعد للرد على إسرائيل، ومنصات إطلاق الصواريخ كانت جاهزة وبانتظار القرار. ترامب اتصل بالإيرانيين عبر الوسطاء وطلب منهم عدم يعني القيام بضرب إسرائيل. وموضوع لبنان رغم أنه كان موجود ضمن إطار الاتفاق قبل أن يكون بندا مفصلا، يعني يذكر فيه موضوع وقف اطلاق النار والانسحاب من لبنان وضمان سيادة لبنان على أراضيه. يعني هذه الجمل أضيفت في اللحظات الأخيرة على مذكرة التفاهم بموافقة أمريكية. من هنا في تصوري أن الرئيس ترامب لو لم يكن يريد أن ينفذ هذا الموضوع لما اتفق مع الطرف الآخر أي إيران بتضمين الاتفاق هذا الأمر وبهذا الوضوح. من هنا أتصور نعم هناك أزمة ستكون بين إسرائيل وأمريكا، ولكن لا أتصور أن إيران يمكن أن تتراجع عن تطبيق كامل لهذا النص بحذافيره.
1: إذا أردنا أن نرتب مع صانع القرار الإيراني الأولويات التي تتعلق بمصالح إيران المتحققة من هذا الاتفاق، ما هو الشيء الذي يوضع على قمة هذه الأولويات؟ هل الحصول على تعويضات لإعادة إعمار إيران؟ أم الإفراج عن الأموال المجمدة؟ أم رافع العقوبات؟ أم ماذا تحديدا؟
2: يعني في تصوري أن كل هذه هي أولويات بالنسبة لإيران. واضح أن الجانب الاقتصادي هو مهم بالنسبة لإيران، وتحت عنوان الاقتصاد يعني موضوع صندوق إعادة إعمار إيران مهم، رفع التجميل عن الأموال المجمدة الإيرانية مهم، ورفع العقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا. من هنا العناوين التي تضم الجانب الاقتصادي أتصور كلها هي في سلة واحدة ضمن إطار الأولويات القصوى لدى صانع القرار الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك السيد حسين روي وران الباحث في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. وسؤالنا للسيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان، إصرار إسرائيل على فصل المسار اللبناني عن الترتيبات الإيرانية الأمريكية، ما الذي يعني يفرضه ذلك على صانع القرار اللبناني، على الحكومة اللبنانية أن تفعله خلال الفترة المقبلة؟ ما هي أولوياتها أيضا؟
3: تحياتي لك ولضيوفك. من الواضح أن يعني هنالك اتفاق كبير حصل، وبالتالي لبنان لابد أن يستفيد مما حصل باتجاه إعادة ترتيب أو إعادة تنظيم وضعه. طبعا الملف الأول مطروح، كانت لبنان قد وضع يعني جدول يبدأ بانسحاب بوقف إطلاق النار الذي تحقق الآن على ما يبدو، وانسحاب إسرائيل وإعادة إعمار القرى المهدمة وعودة الأسرى وما إلى هنالك. إسرائيل اليوم على لسان نتنياهو صحيح أنه يخاطب بجزء من كلامه الداخلي الإسرائيلي أو الناخب الإسرائيلي، لكن هو رفض في الواقع حصول هذا الانسحاب. وبالتالي لبنان سيذهب إلى مفاوضات في 22 الشهر مع إسرائيل ليجدد طلبه ليتمسك بما هو قائم عليه لما هو يريده. وبالتالي لا أحد يقول أن المسألة ستكون سهلة، لا بل ستكون صعبة جدا في ظل هذا التعنت الإسرائيلي وفي ظل تمسك إسرائيل يعني باختلافها كما ذكرتم منذ قليل بهذه النقاط مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل ذلك هنالك مسألة تقول إسرائيل وكان قد التزم بها الرئيس بيري قبلا، تتعلق بموضوع سلاح إعادة تنظيم موضوع سلاح حزب الله، لكن طبعا بعد حصول الانسحاب الإسرائيلي. من الواضح أن الاتفاق الذي حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإدراج بند لبنان فيه تقر فيه ضمن الولايات المتحدة الأمريكية بنفوذ إيراني في لبنان، لكن هذا النفوذ هنالك تمسك بأن يصبح نفوذا سياسيا وأن لا يبقى نفوذا عسكريا، وهو ما يعني أن الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية التي تريد أن تذهب من أجل التفاوض من أجل الضغط على إسرائيل لسحبها أو لاستيعاب قواتها من لبنان تريد تتمسك أيضا في المقابل بتطبيق البند المتعلق بإعادة بإمساكها بالواقع الأمني والعسكري.
1: شكرا جزيلا لك. سؤالنا لك دكتور محمد الشرقاوي، ونأسف لإبقائك كل هذه الفترة. ضيفنا الدكتور رائد نعيرات قال إن المجتمع الإسرائيلي يسأل نفسه لماذا خضنا كل هذه المعارك، هل للأمريكيين أيضا أن يقولوا لماذا خضنا هذه المعارك، ما الذي حققناه من أهداف؟ لو رجعنا الأهداف التي أعلنت في بداية هذه الحرب نجد أن النذر اليسير منها هو الذي تحقق.
4: المقارنة بين سؤال الإسرائيليين وسؤال الأمريكيين عن مكاسب هذه الحرب يطرح مفارقة أمريكية أكثر من المفارقة الإسرائيلية. لا شك أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر أعلن حرب الجبهات السبع، ويريد أن يواصل الحرب مع إيران بلا هواده، لأنه لديه دوغمائية منع إيران من الحقبة النووية، ولا زال يطمح بأنه يحمي الإسرائيليين من مشروع القنبلة النووية الإيرانية. وهنا تجتمع المآرب الشخصية، وأيضا أنه يريد أن يكون أكبر أو أشهر زعيم إسرائيلي يعمل بمنطق الحروب وليس منطق الحروب السريعة كما كان قادة إسرائيل في السابق. لكن إذا انتقلنا إلى السياق الأمريكي، هناك السؤال المزدوج، بمعنى أن ترامب الآن يسرع إلى فك الحصار البحري ويعتبر أن اتفاق الجمعة المقبل هو بالنسبة إليه انتصار لاحتواء إيران، بل قالها بالأمس إن لا رئيس أمريكي سابق استطاع أن يتعامل مع إيران. ولكن السؤال الذي يثير المفارقة هو أنه بعد كل هذه الحرب وإنفاق

0: أكثر من 30 مليار دولار على حرب إيران وأزمة الطاقة والتضخم وكل هذه التداعيات السلبية. الأمريكيون وحتى داخل حركة ماغا، حتى داخل اليمين الأمريكي يسألون ماذا كسبنا، وحتى هذا الاتفاق يشككون فيه بأنه ليس في مستوى اتفاق أوباما عام 2015. بمعنى آخر، وكأن ترامب أيد نتنياهو في هذه المغامرة العسكرية المكلفة اقتصاديا والمكلفة ماليا، ولكن من الناحية الاستراتيجية ليس لها عائد. بل أيضا يضيفون بعدا آخر، أن النفوذ الأمريكي والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخليج، في الشرق الأوسط وحتى في أوروبا هي أقل حضورا الآن من أي وقت سابق. فأحيانا وكأن ترامب يبني بيد ويهدم بيدين. هذه الحرب لا تزال تداعياتها مستمرة، وأعتقد أن لا زال الرأي العام الأمريكي يضع شعبيته في حدود ما بين 30 إلى 34%. وهناك الآن انزعاج وانتقادات أيضا متنامية داخل الحزب الجمهوري بأنه لم يكمل المهمة. فهو الآن موزع بين كيف يمجد هذا الانتصار الذي يعتبره انتصارا دبلوماسيا من خلال الاتفاق، وكيف يحول انتقادات الجمهوريين إلى مكسب انتخابي. وأعتقد أن لعنة هذه الحرب، حرب إيران، ستلاحق ترامب وتلاحق الجمهوريين في انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.
1: سيد جو بوريلي، هل توافق على هذا التحليل؟
2: الدكتور الشرقاوي محق بخصوص المقارنة الأساسية مع خطة العمل الشاملة المشتركة. لسوء الحظ ليس لدينا السياق الكامل للاتفاق الذي سوف يوقع بعد 60 يوما، ولكن بالاستناد إلى التسريبات يمكننا أن نقول إن هذا الاتفاق سوف يتضمن أنظمة للتحقق وعدم الإبقاء على اليورانيوم المخصب، أو لربما عدم التمكن من الاحتفاظ باليورانيوم المخصب. وحركة ماغا سوف تقيم النجاح على هذا الأساس.
1: شكرا جزيلا لك السيد جو بوريلي. أشكر كذلك الدكتور محمد الشرقاوي ضيفي هنا في الاستوديو، وأشكر بقية ضيوفنا الذين انضموا إلينا. السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من جبل لبنان، وأشكر كذلك الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن هذا كان جوهر النزاع بين البلدين. وفي تصريحات من فرنسا التي وصلها إلى للمشاركة في أعمال قمة السبع التي تنطلق رسميا اليوم، أضاف ترامب أن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. في طهران قالت قناة بريس تي إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. في إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. من جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي لبنان قالت الرئاسة أن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيرانية على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله أنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد.

0: أبدأ معك عمر عن الأجواء في إيران في ظل هذه التفاعلات التي يرتقب الجميع من خلالها توقيع مذكرة التفاهم الجمعة في سويسرا، وذلك من خلال تصريحات الرئيس بازشكيان وكذلك وزير الخارجية عراقجي.
1: نعم محمود، آخر ما ورد ومؤشرات على رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. التلفزيون الرسمي الإيراني وقبله وكالة أنباء فارس تحدثا عن عبور سفن وناقلات نفط إيرانية خط الحصار الأمريكي في بحر العرب. يجري الحديث عن أن ناقلة نفط إيرانية دخلت خط الحصار متجهة إلى إحدى الموانئ الإيرانية. أيضا ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط خرجت من الموانئ الإيرانية وعبرت خط الحصار عند بحر العرب. أيضا سفينة إيرانية كانت تحمل سلع أساسية تحديدا الأعلاف تجاوزت خط الحصار وهي متجهة نحو إحدى الموانئ الإيرانية. إذا نتحدث رسميا عن إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن انتهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهذا ما كان قد أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عند الإعلان عن مذكرة التفاهم التوصل إليها. أيضا الإيرانيون قالوا إن إحدى أول الشروط الإيرانية وبدون بنود هذه المذكرة هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا الأمر يمكن أن نعود بالذاكرة قليلا، كان قد تم فرض هذا الحصار في 13 من أبريل الماضي بعد 3 أيام فقط من وقف إطلاق النار بين الطرفين. الأمريكيون تحدثوا عن الهدف من فرض الحصار هو دفع الإيرانيين إلى الاستسلام والضغط عليهم اقتصاديا. الإيرانيون قالوا إن الهدف من ذلك هو خلق حالة من السخط داخل المجتمع الإيراني. وفق ما كان يذكر يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان طيلة فترة الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، هنا نحن في طهران لم نلحظ شح في السلع الأساسية، لكن كان هناك الملاحظ أن ارتفاع الأسعار أدى الحصار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في إيران، خاصة أن إيران كانت تستورد عبر الموانئ الإيرانية المواد الأساسية التي تدخل في صناعتها المحلية. طيلة فترة الحصار التي استمرت لنحو ما يقارب 2 شهر وأكثر تحدث الإيرانيون دائما عن أنه كان لديهم البدائل عبر تعزيز الاستيراد والصادرات من خلال الحدود البرية للبلاد مع دول مثل باكستان، أفغانستان، تركيا والعراق وأذربيجان وأرمينيا، إضافة إلى تعزيز الموانئ الإيرانية الواقعة على بحر قزوين وامتداداتها نحو روسيا. كان هناك بدائل إيرانية، لكن وفق التحليل الاقتصادي هنا في طهران لم يكن يجري الحديث عن أن هذا البديل هو كافي، لذلك هذا ما أدى إلى شح في بعض المواد الأساسية مما أدى لارتفاع في السلع الاستهلاكية. كذلك إيران طيلة هذه الفترة، فترة 2 وبعض الأيام منذ فرض الحصار، لم تتمكن من تصدير النفط مثل ما كانت عليه قبل الحصار، وهذا أدى إلى انخفاض في العملات الأجنبية في البلاد ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية. الآن وقد تم رفع هذا الحصار ينظر إليه هنا في طهران على أنه تقدم إيجابي، أمريكا تكون قد نفذت أولى التزاماتها في هذا الأمر، وهذا أيضا يقول الإيرانيون أنه ينبغي أن يترافق مع إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. الآن الإيرانيون يراقبون ما يجري في لبنان، أي تصعيد عسكري هناك قد ينظر إليه في طهران على أنه انتهاك لمذكرة وقف إطلاق النار. الأهم أيضا الآن الأنظار على مضيق هرمز، متى سوف يتم فتح المضيق؟ يقول الإيرانيون إن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ سوف يبدأ منذ يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. ظهر هذا اليوم كان قد تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني أن المضيق لا يزال مغلق وأن مئات السفن لا تزال عالقة على طرفي المضيق في خليج عمان وفي المياه الخليجية. هذا الأمر قد يشهد تطورا، نعم، فتحا للمضيق يوم الجمعة كما يقول الإيرانيون. طهران هنا على لسان الرئيس الرئيس الإيراني مسعود بزكيان تقول إن ما توصل إليها الطرفان هو مجرد مذكرة لوقف

0: إطلاق مذكرة للتفاهم لأجل إنهاء الحرب، لكن هذا الأمر لا يوجد تأكيد بأنه قد يؤدي في النهاية إلى الاتفاق المحتمل. هناك الكثير من العقبات، الإيرانيين يتحدثون عن فترة 60 يوما قد تكون شاقة وصعبة نظرا للملفات المعقدة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. تحول إلى محمد الأحمد من واشنطن. محمد الأحمد، ما أهم ما جاء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب خلال حضوره قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية؟
2: نعم مراد، في الواقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لافت فور وصوله إلى فرنسا تأكيده أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا بالفعل هذه المذكرة الهادفة إلى إنهاء الحرب، في وقت أيضا تتصاعد فيه المطالب داخل الولايات المتحدة بنشر النص الكامل والرسمي لهذا الاتفاق من أجل الاطلاع على تفاصيله، لا سيما من طرف المشرعين الأمريكيين من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. في هذا السياق أيضا مسؤول أمريكي رفيع كشف في إحاطة هاتفية أن مذكرة التفاهم ستنشر خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة. ترامب الذي كان يتحدث عقب وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع أكد أن الاتفاق تم توقيعه بالكامل وأن مضيق هرمز بدأ يشهد إعادة فتح جزئية أمام الملاحة، مشيدا بما وصفه بالإنجاز المتمثل في إعادة تشغيل أحد أهم الممرات الملاحية العالمية. من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص كذلك فور وصوله إلى فرنسا على تسويق مذكرة التفاهم مع إيران باعتبارها إنجازا سياسيا واقتصاديا في آن واحد، مستشهدا ببدء تراجع أسعار النفط مع الانفراج التدريجي في الواقع في أزمة مضيق هرمز والتوقعات الأمريكية بإعادة فتح هذا المضيق بالكامل بعد مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف. في ذات السياق مسؤول أمريكي كبير أوضح أن ترامب ونائبه جيري فانس وقع مذكرة التفاهم إلكترونيا الأحد من الجانب الأمريكي، فيما وقعها من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. وأضاف أن ترامب أصر على التوقيع شخصيا لإظهار التزامه الكامل بهذا المسار ورغبته في إنجاحه. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن فانس يمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع الحضور المقررة الجمعة المقبلة في جنيف. في الجانب النووي شدد ترامب على أن إيران التزمت بموجب المذكرة بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن هذه النقطة تمثل جوهر التفاهم بين الجانبين. لكن الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى ملف لبنان باعتباره كذلك أحد الملفات الأساسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة. في هذا الإطار المسؤول الأمريكي الرفيع أوضح خلال إحاطته الهاتفية أن المذكرة تنص على وقف متبادل لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وليس وقفا أحاديا، مؤكدا أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجمات من حزب الله اللبناني. أضاف كذلك أن الاتفاق لا يتضمن أي بند يتعلق بانسحاب إسرائيلي من لبنان، مضيفا أن هذا الملف يعالج ضمن مسار تفاوضي منفصل ترعاه الولايات المتحدة ويقوده وزير الخارجية ماركو روبيو من خلال المحادثات المباشرة التي جرت في الآونة الأخيرة بين لبنان وإسرائيل. مراد،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا لك. في ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها بالتزامن مع وجود مخاوف وأزمة ثقة متبادلة بين الطرفين، وهو ما قد ينعكس على المسار الدبلوماسي لاحقا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيرا. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة

0: كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوما. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: شديد الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لقناة سي إن إن الأمريكية إن مذكرة التفاهم مع إيران تقع في صفحة ونصف، وبالتالي فهي وثيقة عامة. ويقول أيضا لسي إن إن إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تسوي عددا من القضايا خلال مرحلة المفاوضات الفنية، ويقول إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. هذه الأخبار العاجلة نقلناها لحضراتكم نقلا عن قناة CNN الأمريكية. يقول أيضا إن الفقرة الأولى من وثيقة مذكرة التفاهم تقول إن طهران وواشنطن تلتزمان بالسلام في المنطقة. معنا من ولاية ويسكونسن ميرلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ونرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، أبدأ معك سيد

0: هاردينجر من الولايات المتحدة. هذه التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تأتي بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن رفع العقوبات سيكون تدريجيا على إيران في حال رضينا عن سلوكها. ما هو السلوك الإيراني الذي يمكن أن يرضي الرئيس الأمريكي؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أعتقد بأن هنالك أمران تريد الإدارة الأمريكية أن ترهما. أولا التعاون من قبل النظام الإيراني، وكذلك رفع كل الحواجز من مضيق هرمز، كذلك أن يكون هنالك حسن نية في المفاوضات بعد توقيع المذكرة يوم الجمعة. وأعتقد بأن إذا ما سارت هذه المفاوضات انطلاقا من يوم الجمعة فإنها ستتعلق بالعديد من النقاط التي تهم الطرفين حتى تتمكن الإدارة من الرد عن الانتقادات الداخلية وأن يكون هنالك تقدم في هذا الاتجاه.
0: دكتور حسين حسن أحمديان، في المقابل الجانب الإيراني يقول إننا سنواصل تعزيز قدراتنا العسكرية وإننا قد نرد بالخروج من هذا الاتفاق إذا لم تلبي الولايات المتحدة الشروط التي تضمنتها مذكرة التفاهم. هذا سؤال يعني للجانبين، هل هذه النوايا يمكن أن تؤسس الاتفاق يستمر ويدوم؟
2: أبدا. لاحظ أن الثقة منعدمة بين الطرفين، ولذلك نحن إزاء إطار مختلف عن كل الأطر السابقة للتفاوض، بمعنى أن هناك أوراقا لدى الجانبين توضع أمام بعضهما البعض ويتدرج الجانبين خطوة بخطوة في التنفيذ. أيا ينقض الخطوة يحق للجانب الآخر أن يتراجع. إذن تطبيق ورقابة ثنائية الأطراف، وهذا هو الإطار الجديد المستحدث. لذلك هو أساسه عدم الثقة. لا نحن نثق بأمريكا ولا أمريكا كما يبدو تثق بإيران. ولذلك هناك إطار مختلف. أهم ما في هذا الاتفاق هو الإطار. والنقطة الثانية أنه هناك مواضيع مهمة. التدرج مهم. أن هناك مرحلة أولى إذا طبقت ونجحت طرفان في تطبيقها ننتقل للمرحلة الثانية، وإلا تبقى المرحلة
0: الثانية. ما هي عناوين المرحلة الأولى؟
2: المرحلة الأولى مركزة على هرمز وأمامه الحصار الأمريكي ينتهي في يوم واحد ورفع كما تفضلت. يوم الجمعة سيصدر الأمر بإنهائه رسميا، كذلك تحرير الأموال المجمدة، نصف الأموال التي كان تقتضيها هذه الاتفاقية نصفها سترفع في اليوم الأول، والثالث هو إنهاء الحرب وبدء عملية الانسحاب الإسرائيلي. أمام ذلك إيران ترفع يعني نسبة مستوى الملاحة في هرمز هي وعمان إلى مستوى قبل الحرب بالتدرج بمدة تصل إلى شهر. بالتالي نحن إذا خطوات واضحة، الولايات المتحدة تطبق، إيران تطبق، أيا لا يلتزم بالجزئية التي تخصه، يعني ذلك أنه الطرف الآخر غير ملزم. يعني 24 ساعة 48 ساعة بعد الاتفاق يتضح للإيرانيين الأموال تصل ولا لا، هل الحرب توقفت في لبنان أم لا، وبالتالي يتوقفون عن التطبيق إن لم يحدث ما نص عليه بالاتفاق. وبالتالي هذا تقديري أنه أساسا إطار هذا التوافق يتناسب مع انعدام الثقة بين الجانبين بشكل كبير.
0: نعم. دكتور إبراهيم فرحات، كمتابع لما يجري على الساحة في اللحظة الراهنة، وإذا افترضنا أنك ترغب في إنهاء هذه الحرب مثلك مثل كثيرين في هذه المنطقة، ما الذي تضع عينك عليه مباشرة في هذه اللحظة الفارقة؟ التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة أم الشرخ الذي بدأ يعني يظهر للعلن في علاقات نتنياهو مع ترامب وإمكانات أو احتمالات تحدي نتنياهو لترامب خلال الفترة المقبلة كي لا يخسر الانتخابات في الخريف؟
3: المهم إذا أردنا أن ننهي هذا الصراع، هذا الحرب والصراع، لأنه في فرق بين الموضوعين، هو بحاجة أولا أن تفهم الإدارة الأمريكية أن القوة العسكرية لها حدود، بإمكانها أن تحدث دمار وخراب كبير، ولكنها ليس بإمكانها أن تحول ذلك إلى نصر استراتيجي وسياسي. هذا المكسب

0: الاستراتيجي والسياسي هو بحاجة إلى تعامل مع دول المنطقة هنا على أساس الشراكة وليس على أساس الفوقية والأمر وأمرهم بما يحلو للبيت الأبيض. هذه الحقيقة التي بدأ يتوصل إليها ترامب بعد الآن بالنسبة لسؤالك بعد أن اكتشف حجم الورطة التي ورطه بها بنيامين نتنياهو في هذه الحرب والذي صور له المسألة بأن القضية هي 3 أيام اغتيال المرشد ثم يثور الناس ثم تضع يدك على بترول إيران بهذا الشكل. الآن بعد أن اكتشف هذه الحقيقة التوتر في العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة بدأت تظهر إلى السطح، ورغم كل الأخطاء والمآسي التي تقوم بها هذه الإدارة الأمريكية إلا أن لديها مسألة بالمناسبة قد لا تكون متوفرة بالإدارة السابقة الديمقراطية جوزيف بايدن، هي أنه عندما يكتشف أن مصلحة الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة هي الأهم يقوم بترجمة ذلك. يعني جوزيف بايدن كان يقدم المصلحة الإسرائيلية على مصلحة الولايات المتحدة، ترامب لا يقدم ذلك، يعني مصلحة أمريكا ومصلحته شخصيا قبل أي مصلحة أخرى، ومن هنا بدأ هذا الشقاق في العلاقة. ولذلك وقع بالمرة الأولى ترامب الاتفاق مع أنصار الله الحوثيين وترك إسرائيل جانبا عندما أدرك أن ليس من مصلحته أن يدخل في صراع وحرب معهم، والآن يفعلها مرة ثانية بموضوع توقيع هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم مع إيران، وبمعزل عن إسرائيل وما تفكر الإدارة الحكومة الإسرائيلية بهذا السبب. لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي بمرحلة تعلم سياسي كبير في العلاقة مع المنطقة، ولذلك وقع على هذا الاتفاق. الاتفاق باهت جدا محمود بالنسبة إلى المصالح الأمريكية، يعني اليوم راجعت الصحافة الأمريكية كلها لا يوجد أي حماس لهذا الاتفاق، بالعكس تماما هناك خيبة أمل حتى من
1: طبعا سنناقش أهداف هذا الاتفاق التي تحققت والتي لم تتحقق مع ضيفنا الأمريكي، لكن يعني نريد أن نركز في هذه اللحظة على موضوع علاقة ترامب بنتنياهو وموقف إسرائيل من هذا الاتفاق، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين يتجنبون نقد هذا الاتفاق في العلن مخافة إغضاب حليفهم الأمريكي الذي يتميز بحساسية مفرطة تجاه أي نقد، فإن وسائل الإعلام نقلت عن مسؤول عسكري مسؤول إسرائيلي رفيع أن أركان السلطة في إسرائيل من أول بنيامين نتنياهو حتى رئيس الأركان موقنون تماما بأن هذا الاتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل. كيف سيتعامل نتنياهو مع هذا الوضع؟
2: وفقط نتنياهو لم ينتقد الاتفاق بشكل مباشر، ولكن وزراء انتقدوه بشكل مباشر، الإعلام الإسرائيلي انتقدوا بشكل مباشر، والأهم الإعلام اليميني انتقدوا بشكل مباشر. ودعني أعطيك مثال، القناة 14، هذه القناة اليمينية المتطرفة التي تنطق بلسان نتنياهو، يعني هذه القناة هي الناطقة بلسان نتنياهو من الصباح وهي تهاجم ترامب بأشد العبارات. هذه القناة التي احتفلت بمجيء ترامب واعتبرته أنه المسيح المنقذ، الآن تهاجمه بأشد العبارات أنه فاشل، أنه تخلى عن إسرائيل، أن الإيرانيين ضحكوا عليه بهذه العبارات. نتنياهو الوحيد الذي لم يخرج للإسرائيليين ويقول لهم أن هذا الاتفاق سيء بشكل مباشر، هو الوحيد. اليوم في خطابه، تصوري خطاب ضعيف ظهر به ضعيف، الإسرائيليون كانوا ينتظرون منه كلمة واحدة، أن يقول أن هذا الاتفاق سيء لإسرائيل، لم يقله. ليس لأنه الاتفاق ليس سيء لإسرائيل، لأنه جبان، لأنه جبان أمام ترامب،
1: لكن مستقبله السياسي على المحك، ربما ولذلك يخسر ولذلك أو من المرجح أن يخسر انتخابات الخريف،
2: ولكن أكيد هي أكيد
1: فليس أمامه سوى
2: لا أكيد ترامب. نتنياهو انتهى عهد نتنياهو في إسرائيل، ولكن نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع. بمعنى عندما كان أوباما موجود نتنياهو تحداه وتحداه بشكل واضح ومباشر وبشكل علني، وذهب إلى الكونغرس وخطب في الكونغرس ضد أوباما على الاتفاق النووي. الآن لا يستطيع أن يفعل ذلك أمام ترامب، ليس لأنه نتنياهو كان بالسابق شجاع والآن هو جبان، لا، لأنه عندما تحدى أوباما كان هنالك الجمهوريين يدعموه، هم الذين دعوه إلى الكونغرس. الآن من سيدعيه إلى الكونغرس؟ من سيدعمه في أمريكا؟ الديمقراطيون هم ضده، هم مع الاتفاق، هم مع تسوية سياسية في الخليج. ولذلك نتنياهو عندما ظهر اليوم عاد على نفس الدباجة، سمح الله، نفس الدباجة، أنا الذي قتلت نصر الله والمشد الخامنئي وهنية وضمرت المشروع النووي الإيراني. ولولا إيران حكى شغلة يعني هزلية، قال لو أننا لم نهاجم إيران لإسرائيل تم تدميرها، هكذا قال، تم تدمير إسرائيل. معنى أن رجل داخل في مأزق كبير جدا، ومع ذلك هو السياسي الوحيد في إسرائيل الذي لم يقل لترامب أن هذا الاتفاق سيء لإسرائيل، وهذا الاتفاق هو سيء لإسرائيل. حتى محاولته بالأمس لضرب الضاحية من أجل على الأقل تعطيل أو تأجيل التوقيع على الاتفاق انعكس عليه سلبا. ترامب دفع نحو الاتفاق بسبب الهجوم على على على الضاحية الجنوبية. معنى أن نتنياهو الآن انهار سياسيا وانهار استراتيجيا. هو الذي قال نحن حولنا إيران إلى أضعف ما كانت في الماضي، الآن إيران بالنسبة للإسرائيليين هي أقوى ما كانت في الماضي. يعني إسرائيل الآن، إيران تقوم بقصف إسرائيل، تهدد إسرائيل بالقصف، ولذلك نتنياهو عمليا انهار استراتيجيا. وهذا الاتفاق هو أسوأ من اتفاق أوباما على على على الإسرائيليين. يعني في في المقابلة الإسرائيلية هو أسوأ من اتفاق أوباما، ولكن لا يتجرأ أن يتحدث
1: عنه. الدكتور إبراهيم تحدث عن أن هذا الاتفاق حتى بالنسبة للأمريكيين ربما يكون أسوأ من اتفاق أوباما. أذهب إليك السيد هاردينجر، ربما عبارات الرئيس دونالد ترامب تظهر فرحا شديدا بهذا الاتفاق والإنجازات التي تحققت من خلاله، لكن السؤال يبقى قائما، هل تحققت الأهداف التي من أجلها خالف ترامب توقعات ناخبيه وخاض هذه الحرب ودخل في نزاع آخر في الشرق الأوسط؟ لماذا؟ الأهداف الأولية تغيير النظام الإيراني وتفكيك شبكة تحالفات إيران مع حلفائها في الشرق الأوسط، إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بحيث تكون لإسرائيل والولايات المتحدة اليد العليا، وكل هذا لم يتحقق. وحده مسألة إضعاف قدرات إيران النووية، وهذه كانت أيضا يعني متوفرة من خلال اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس ترامب.
3: فعلا سؤال مثير للاهتمام. أعتقد أنه علينا القول بأن إدارة واشنطن حققت ربما الأهداف الرئيسية، وحققت كذلك الإنجاز في إحياء المفاوضات مع إيران، وربما عليهم أن يواصلوا هذه المفاوضات بحسن نية مع الفريق الإيراني وتقديم الأولويات التي دفعت بواشنطن إلى هذه الحرب، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الحساسة والتي ربما بإمكانهم حلها بالطريقة الدبلوماسية بعد فشلهم في تحقيقها بالقوة العسكرية. أعتقد بأن رغم كل الانتقادات فإن هذه المسودة ستحدد الأولويات بالنسبة للأشهر القليلة القادمة، وسنرى ذلك.
1: نائب الرئيس جيدي فانز يقول إنه يعني نريد صفحة جديدة مع إيران، شريطة وجود آلية للتحقق من عدم امتلاكها سلاحا نوويا. في تصورك كيف ستكون هذه الآلية، أو من خلال أي قناة؟ هل من خلال قناة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت قائمة أيضا، أم من خلال الولايات المتحدة مباشرة ومفتشين منها؟ لا ندري، يعني ما تصوركم لهذا الأمر؟
3: فعلا هذه المسألة الرئيسية، وهي مسألة المراقبة والتحقق من النوايا الإيرانية. وفي هذه المحادثات ربما سيتم الاتفاق كذلك على لجنة تفتيش قد تكون مكونة من عدة دول لمراقبة هذا المسار. وأعتقد بأن الأمر لا يهم فقط واشنطن، بل يهم كذلك المجتمع الدولي، ويهم كذلك إسرائيل كضمانات، مما يثبت بأن إيران فعلا تنوي التخلي عن الطموحات النووية العسكرية، وذلك يتطلب مثل ما تفضلت عمل فني وإرساء لجنة في هذا الصدد.
1: دكتور حسن أحمديان، في هذه المرحلة؟ ما هي أولويات صانع القرار الإيراني؟
4: أولوياتي أن يطبق هذا الإطار، يعني يبدأ بالعمل. الحقيقة أنه هذا الإطار بفهمي ميال لإيران بشكل واضح، وهكذا يراه الإيرانيون، وهو نتاج العمل العسكري اللي جرى، وفي النهاية لم يحقق الكثير للرئيس ترامب. وأنا أرى أنه البعدين هناك يعني مجموعتين ممكن أن تعمل ضده، وإيران تحاول التفادي ذلك أو على الأقل إسعاف هذه المجموعتين. الأولى إسرائيل، وإيران تحاول أن لا يعني أن تدير العملية بطريقة الرئيس ترامب يضغط على إسرائيل، مثل عملية ليلة الأمس مثلا. الإيرانيون كانوا سيضربون إسرائيل، الرئيس ترامب تدخل وأعطاهم امتيازات في الاتفاق في اللحظات الأخيرة لقاء عدم ضربهم، ما شرعنا لإيران أحقية ضرب إسرائيل في الرد على ضربها. يعني الولايات المتحدة قبلت شرعية ضرب إيران لإسرائيل وقايضتها ذلك. هكذا تدير العملية. المجموعة الثانية هم الديمقراطيين الذين كانوا يعارضون الحرب، لكن الآن يستخدمونه سياسيا ضد ترامب في الولايات المتحدة. بالفعل هو اتفاق سيء للرئيس ترامب، لكن هو يبني للستين يوم المقبلة لكي يعوض عن هذا الاتفاق السيء باتفاق أفضل من اتفاق أوباما، ولا يمكن أن لا يصل لذلك. لذلك هذه المسافة مسافة صعبة جدا. شخصيا أنا متشائم أننا نمضي لنهايتها، لكن الإيرانيون أقل الإيمان عندهم أن يبدأ التطبيق، تحرر جزء من الأموال، تعلق العقوبات النفطية في المرحلة الأولى، يلغى الحصار، تبتعد القوات الأمريكية عن حدود إيران، تتوقف الحرب في لبنان. ممكن بعدها يحدث خلاف، نعود عن بعض النقاط أو تتقدم بعض النقاط، ذلك متروك للمستقبل، لكن أولويتهم هو أن نبدأ على الأقل بهذا الاتفاق في هذا الظرف.
1: دكتور إبراهيم فريحات، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب لوحظ أنه يستخف كثيرا بالتحالفات التي كانت قائمة منذ عقود، بل ربما منذ قرون، بين الولايات المتحدة وبين عدد من الأطراف الدولية. بدأ بكندا، ثم ثنى بجرينلاند، ثم الأوروبيين بأسرهم، ثم الآن حتى مع إسرائيل، الحليف الوثيق أو الوحيد الذي كان يبدو أنه في عروة لا تنفصم. هذه أيضا صار هناك شكوك كثيرة بشأنها. بتقديرك، هل سيبدأ الرئيس ترامب في ترميم هذه التحالفات مجددا، ويبدأ في صفحة جديدة مع الأوروبيين، يستعين بهم مثلا في تحقيق آليات التحقق من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا؟
0: أستبعد ذلك، والسبب هو كما يقال لا يصلح العطار ما أفسد الظهر. هذه ليس مجرد سلوك عند ترامب اللي هو باستثناء الحلفاء، هذا ليس حادث منعزل أو منفصل، هذا سلوك امتد على مدار حياته، اللي هو بنموذج العمل البزنس أو ما يسمى الترانزاكشناليزم، النموذج المعاملاتية، بمعنى أن الأطراف المتقابلة هي تعمل الصفقة وينتهي الموضوع. لا يوجد دور كبير للحلفاء كما في الاقتصاد كما هو الحال في عالم السياسي. في عالم السياسي ترامب معلوماته وخبراته محدودة وقليلة، يعني لم تحكم لا الإدارات الأمريكية السابقة ولا واحد، سواء كانت إدارة أو ديمقراطية أو جمهورية، إلا وكانت الركيزة الأساسية بالاعتماد على الحلفاء. ودائما سواء كانت بايدن أو اللي قبله، نحن نقود النظام الدولي بالتعاون مع الحلفاء، وتحديدا الأوروبيين، وبالأوروبيين تحديدا بريطانيا، التي قامت العلاقة بما تسمى العلاقة الخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 45 حتى مجيء ترامب، اللي هو بما يسمى بالعلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا. عندما جاء ترامب هدم هذه العلاقة الخاصة، وحيد الناتو، وحيد الأوروبيين، وحيد حتى اليابان وكوريا الجنوبية، الحلفاء التقليديين. هذا مفهوم الحلفاء عند ترامب غير موجود حتى في الداخل الأمريكي. يعني ترامب حقيقة محمود ليس جمهوري، ترامب اتجاه ثالث، يعني حتى مع الجمهوريين لا يعمل. يعني هناك الحزب الديمقراطي، وهناك الحزب الجمهوري، وهناك الترامبية السياسية. يعني كان لي نقاشات مطولة مع قيادات أو مفكرين جمهوريين، ويتفقون بهذه المسألة أن ترامب هو يمثل شيء غير الحزب الجمهوري الذي عرفناه سابقا والذي عرفناه طوال الفترة. فهو تخيل هاي التحالفات والبارتنرشيبس ما يسمى حتى بداخل الحزب نفسه اللي يفترض أنه ممثل له، لا غير موجودة. فبالنهاية هو لا يكترث لا بإسرائيل ولا بغيرها. بالنهاية هو يكترث بشخص دونالد ترامب. يعني حتى توقيع الاتفاق هو ضغط عليه، أو المذكرة التفاهم ضغط اللي هو لإنجازه بيوم عيد ميلاده بهذا الموضوع. حتى مجلس السلام الذي أسسه في غزة أراد أن يرأسه هو ويبدل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ويصير ويحدث النموذج اللي بناه هو مثل نموذج CEO يعني رئيس شركة، وهو البعيد عن التحالفات. فهذه التحالفات هي ليست بالقاموس الفكري والسياسي لدونالد ترامب.
1: دكتور مهند، قلت أن بنيامين نتنياهو انتهى بسبب هذا الاتفاق، لكن بالنظر إلى أن بنيامين نتنياهو أكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية استمرارية في الحكم، فإن ذلك ولا شك يعكس مزاجا للمجتمع الإسرائيلي، لابد أنهم راضون عنه. هل يعني يمثل رحيل بنيامين نتنياهو خبرا سارا بالنسبة لخصومه في المنطقة، لا أقصد داخل إسرائيل ولكن في المنطقة، أم إن الذي سيأتي بعد بنيامين نتنياهو سيكون بنيامين نتنياهو ولكن بصفحة بيضاء؟
2: لا، من سيأتي بعد بنيامين نتنياهو سوف يكمل العقيدة الأمنية العسكرية التي تأسست بعد 7 أكتوبر، ونتنياهو ليس له علاقة بها. على سبيل المثال، الأحزمة الأمنية حول إسرائيل هذه أصبحت عقيدة ثابتة في العقلية الأمنية الإسرائيلية. استمرار اعتبار إيران تهديد وجودي على إسرائيل هذا أمر ثابت في العقلية الإسرائيلية. أين الفرق بين نتنياهو وبين الآخرين؟ أن نتنياهو حمل عبء وإخفاق 7 أكتوبر، ولذلك ذهب إلى مقاربة عسكرية لكل تحديات إسرائيل، ولم يذهب إلى أي أفق سياسي أو استراتيجي، مع أنه كان هناك عنده إمكانيات عديدة خلال الحرب 3 سنوات الأخيرة أن يذهب إلى أفاق استراتيجية وسياسية تخدم مصالح إسرائيل، رفض ذلك وذهب إلى عقيدة عسكرية، مقاربة عسكرية. هناك تحدي نحله بالقوة، هذا التحدي اللي دخلنا بالقوة، ظهر تحدي آخر نحله بمزيد من القوة، ليس لديه أي أفق استراتيجي أو أفق سياسي. من سيأتي بعده سيكون مختلف عنه من هذه الناحية، بمعنى أنه سوف يعطي المقاربة العسكرية أفقا سياسيا واستراتيجيا لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند، وأشكر ضيوفي في ضيوفنا في الاستوديو ومن الولايات المتحدة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك تامر حول آخر التطورات الميدانية والسياسية.
5: بالفعل محمود، حزب الله يتحدث خلال الدقائق الأخيرة عن عملية ثانية قام بها مقاتلي واستهدفت قوة إسرائيلية. هو في البداية كان يتحدث عن محاولة جديدة للتقدم من قبل قوة مماثلة باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وقال بأنه صد هذه المحاولة برشقة أو بصلية صاروخية ما أدى إلى تراجع هذه القوة. يقول خلال الدقائق الأخيرة بأن قوة أخرى أعادت تحشيد نفسها، ويتحدث عن 5 دبابات من نوع ميركافا، بالإضافة إلى عدد آخر من الآليات كانت تحاول التقدم مرة أخرى باتجاه كفر تبنيت وتم التصدي لها بالرشقات الصاروخية وبالقصف المدفعي. ويقول بأن الاشتباكات لا زالت متواصلة مع هذه القوة الإسرائيلية حتى لحظة نشر البيان الذي نشره خلال الدقائق الأخيرة. وقبل ذلك كله كان يتحدث أيضا مصدر أمني للجزيرة عن إطلاق 3 صواريخ باتجاه قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية أيضا، وتلك أو ذلك المرتفع الذي كان يسعى الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأيام الماضية للتقدم باتجاهه وللسيطرة عليه، إلا أنه لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مبتغاه. وفي ضوء كل ذلك أيضا تحدثنا خلال الساعات الماضية عن قصف مدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي على بلدة حبوش، وقبل ذلك على قرى أخرى لا سيما زوطر الشرقية و وكفر تبنيت والنبطية الفوقة، لكن نستطيع القول بأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي في حدها الأدنى منذ الإعلان عن توقيع أو الاتفاق عفوا الاتفاق الأمريكي الإيراني، وحتى عمليات حزب الله هي في حدودها الدنيا، لأننا نتحدث عن عمليتين حتى هذه اللحظة فقط فيما يتعلق بالعودة باتجاه القرى والبلدات الجنوبية من قبل

0: الذهاب إلى قراهم وبلداتهم. وفي ضوء كل ذلك نهاية محمود، الرئيس اللبناني قال إنه تلقى اتصال من وزير الخارجية الإيراني وأيضا رئيس البرلمان اللبناني، وكلاهما بالإضافة إلى رئيس الحكومة نواف سلام عبروا جميعا عن أملهم في أن يؤدي هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى طي صفحة الحرب في لبنان.
1: تامر أصمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أتحول إليك محمد خيري من رام الله. ما أحدث البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بخصوص التوتر في جنوب لبنان؟
2: قبل قليل محمود أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يشير فيه إلى ما جرى خلال اليوم الماضي في الأراضي اللبنانية. هو يقول بأن حزب الله استهدف في أربع أحداث يوم أمس القوات الإسرائيلية المتمركزة والعاملة في الجنوب اللبناني بصواريخ مضادة للدروع وكذلك بقذائف الهاون. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أيضا اعتراضات باتجاه هذه الصواريخ، وقد شوهدت هذه الاعتراضات من سماء بلدة المطلي وكذلك من منطقة إصبع الجليل في شمال إسرائيل. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا بأنه شن هجمات دقيقة في أربعة مواقف إضافية على مشبوهين، قال إنهم كانوا يتحركون بمركبات وشكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني، وهو يشير إلى أنه مستمر بالعمل من أجل إزالة أي تهديد، ولكنه كان يشدد في هذه البيانات بأنه نفذ تلك الهجمات ردا أو في محاولة لإزالة ما يسميه بالخطر عن القوات الإسرائيلية. هذا بيان وهذه الصيغة، هذه اللهجة ربما تكون جديدة على الجيش الإسرائيلي الذي كان خلال الأيام الماضية يشير إلى أنه نفذ هجمات دقيقة ضد عناصر من حزب الله، لم يكن يذكر كثيرا بأنه كان ينفذ ذلك فقط من أجل إزالة التهديدات. هذا يأتي بتزامن مع تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية من ضمنها القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مسؤولين بأن الجيش قد قلص العمليات في الجنوب اللبناني خلال الفترة الماضية، ولكن الجيش لا يزال يقول إن العملية لا تزال مستمرة. وكذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما سماها بالمنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني، وهو قال إن الجيش الإسرائيلي ألحق كثيرا من الأضرار بحزب الله واغتال قادة الحزب بالإضافة إلى العمليات الكبيرة كما سماها التي يجريها في الجنوب اللبناني، وأن الجيش سيفعل مع سكان الشمال كما فعل مع سكان الجنوب، هو يقصد قطاع غزة، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح بتمركز العناصر المختلفة على حدودها. وكان نتنياهو قد أشار وكذلك كاتس إلى أن إسرائيل ستبقى مستمرة في الانتشار في المواقع التي سيطرت عليها، وكذلك هذه المواقع التي تسميها بالمناطق الآمنة سواء في قطاع غزة أو كذلك في سوريا أو الأراضي اللبنانية. كان هذا خطابا ألقاه بنيامين نتنياهو للإسرائيليين في عقاب انتقادات كثيرة وجهت إليه من المعارضة الإسرائيلية وكذلك من وزراء في الائتلاف. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو والوزراء يسمون الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه اتفاق مروع، خاصة أنه يشمل الجبهة اللبنانية ووقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية. تبدو هناك أنباء حتى هذه اللحظة متضاربة في إسرائيل بشأن لبنان على وجه الخصوص والشق اللبناني في هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، وهذا ما أكد عليه نتنياهو عندما قال بأنه لا يعلم كل شيء وكافة التفاصيل بشأن هذا الاتفاق.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. رحبوا بضيوفنا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. وبه أبدأ سيد علي الأمين، في ظل الشقاق الواضح بين دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل تعتقد أن الطريقة المثلى لاستغلال ذلك من جانب لبنان أن يرد حزب الله على كل الخروق الإسرائيلية واحدة بواحدة حتى يضع الرئيس الأمريكي أمام مخاطرة أن تتراجع إيران عن هذا الاتفاق؟
3: تحياتي لكم لضيوفك للمشاهدين الكرام. يعني من الصعب التوقع أن تجري الأمور باتجاه نوع من الاتفاق في لبنان من قبل حزب الإسرائيل المتبادل، فقط سيجر الأمور إلى مزيد من الصعيد، بل يؤدي ذلك إلى تدخل أمريكي مجددا.

0: أن يدفع عبور بأهلها، وما هو مبدأ إطلاق النار بالنسبة لي.
1: عذرا سيد علي الأمين، لأن الصوت غير واضح بالنسبة لي، أتحول إلى السيد علي مطر وربما أطرح السؤال ذاته. في تصورك، هل الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع الراهن أن يرد حزب الله على الخروق الإسرائيلية ردا مباشرا عسكريا، أم يضبط النفس حتى يكتب لاتفاق وقف إطلاق النار أن يصمد وأن تضع الحرب أوزارها في جنوب لبنان؟
2: تحية لكم بداية. طبعا حزب الله يريد أن نهاية هذه الحرب، وهو يريد الالتزام بالاتفاق، خاصة أن الاتفاق يشكل مظلة إقليمية دولية بالنسبة للبنان لإنهاء هذه الحرب. لكن أيضا في المقابل، الحزب لا يمكنه أن يترك الإسرائيلي كما حصل في الحرب الماضية ليكرس مسألة حرية الحركة. وبالتالي هو الآن عندما يرد على هذه الانتهاكات يؤكد أمرين أساسيين: أولا أنه لا يمكن العودة لاثنين آذار فيما يتعلق بحرية الحركة تحت أي حجة من الحجج الإسرائيلية، وأيضا أنه إذا بقي الاحتلال موجودا فأن المقاومة هي التي ستتصدى. والآن هو رد على مؤتمر بنيامين نتنياهو الذي كان مربكا إلى حد كبير في المسألة اللبنانية كما هو واضح، وأشار إلى أنه يريد البقاء في المنطقة الآمنة، علما أن هذا يعارض الاتفاق الإيراني الأمريكي كما تم تسريب بنوده على الأقل، فيما أشار إليها الجانب الإيراني. أيضا تصريح نائب الرئيس الأمريكي بتقليل التواجد الإسرائيلي في لبنان. الأمر الثاني الذي هو أيضا تحدث عنه أنه يريد العمل في لبنان في الجنوب حتى إلى بيروت، وبالتالي هو يعارض كليا هذا الاتفاق. لذلك الحزب عندما يرد الآن ولا يريد أن يكسر الاتفاق ولا أن ينهي هذا الاتفاق، لكن أيضا في المقابل لا يريد تكريس هذه المسألة بالنسبة للإسرائيلي، لأنه لا يمكن ضبط الإسرائيلي إلا بأن يذهب التصعيد إلى التصعيد معه في المقابل، وأنه إن لم يحصل ذلك فهو قطعا سيذهب إلى تكريس ذلك وفرض الشروط على لبنان. إن لم يكن بالمسار الإيراني الأمريكي سيحصل ذلك في المسار الذي سيكون في واشنطن.
1: سيد علي الأمين، هل هناك مشكلة في التواصل، سيد علي مطر عفوا، هل هناك مشكلة في التواصل بين الأطراف اللبنانية المختلفة؟ لماذا لا يجلس حزب الله كقوة سياسية مع الرئيس عون وبقية الفرقاء اللبنانيين ويتفقوا على إطار عمل داخلي يحفظ المصالح اللبنانية؟
2: حزب الله دائما كان والرئيس نبيه بري يكرسان في مسألة التواصل مع كل الأطراف اللبنانية مسألة ضرورة التضامن اللبناني وضرورة الوحدة والانفتاح على الجميع من أجل مواجهة العدوان. يعني الحزب يعرف جيدا أن الوحدة الوطنية هي التي تخدمه في لبنان وليس الخلافات، لكن المسار الذي اتخذته السلطة بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة والذي رفضه أكثر من طرف في لبنان هو ما شكل الانفساخ الذي حصل بهذه العلاقة. الحزب يؤكد على ضرورة
1: يبدو أن هناك
2: لا
1: مشكلة
2: يكون
1: أيضا.
2: هناك مفاوضات مباشرة. إذا أدى إلى أن يتزرع به الإسرائيلي. أنا أسمع.
1: تفضل أكمل.
2: أنا على الخط.
1: تفضل أكمل.
2: الحزب يعتبر أن هذا المسار يتزرع به الإسرائيلي بالمقابل لكي يفرض الشروط، وبالتالي لا يريد ذلك. لكن الآن نحن أمام، وهذا ما أكده بيان الحزب الذي صدر حول الاتفاق، أنه يريد أن يكون هناك تضامن وطني وأن يتراجع أهل السلطة فيما يتعلق بالمسار الذي ذهبوا إليه أولا، وما يتعلق بالقرارات خاصة قرار اعتبار أن حزب الله بجناحه العسكري هو إرهابي، وبالتالي هذا لا يخدم المصلحة الوطنية. يعني تخيل اليوم أن ينفتح الحزب على الآخرين فيما هم يعتبرونه إرهابي. لكن أنا بالمقابل أرى أنه نعم هو لا يريد أن يبقى أن يكون هناك أي مشكل داخلي، وأتوقع أننا في الفترة المقبلة سيكون هناك تواصل ما بين كل الأطراف من أجل تحقيق الشروط اللبنانية، خاصة أن اليوم أيضا كان هناك تحول كبير بالاتصال الذي قام به وزير الخارجية الإيراني برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس النواب، وبالتالي هو فتح صفحة جديدة على الأقل بالنسبة لإيران ولرئيس الجمهورية، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالسفير الإيراني، لذلك من المتوقع أن يحصل انفتاح ما بين كل الأطراف من أجل
1: سيد علي. دعنا نشرك معنا السيد علي الأمين، عاد إلينا مجددا. سألتك سيد علي الأمين عن إذا كان من الأولى أن يتوافق الفرقاء اللبنانيون في الداخل على إطار عمل يجعل أو يسمح لحزب الله بالرد على الخروق الإسرائيلية، بما يعزز وجهة النظر التي تقول إن هذه لحظة فارقة يبدو فيها شقاق واضح بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وينبغي على لبنان أن يستغل هذا الظرف.
3: يعني هذا يبدأ أولا بأن يعلن حزب الله وقوفه مع الحكومة اللبنانية، وأن لا يبدو حزب الله وكأنه مرتبط بارتباط وثيق بإيران، وهذا يكلف لبنان ويكلف حزب الله ويكلف جمهور حزب الله. إعلان حزب الله وقوفه مع الحكومة اللبنانية وتبني خياراتها، هذا بحد ذاته سيعطي قوة للحكومة وسيعطي قوة للبنان. أما بقاء لبنان ساحة صراع إيرانية إسرائيلية، فإن هذا يفتح الباب على كارثة ثالثة ونكبة ثالثة، ولا نتوقع في المدى القريب. يعني الرهان كثيرا على أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل وضبط لإسرائيل، أنا برأيي هذا يعني رهان أصلا إذا عدنا لخطاب حزب الله ولرأي حزب الله ولعدم ثقته بالأمريكيين ولا بالإسرائيليين، وأن إسرائيل عدو غادر وما إلى ذلك. الخيار الأقل كلفة الوقوف مع الحكومة، أما
1: التجارب
3: دفع الجمهور أن تبقى ورقة لبنان.
1: سيد علي الأمين، التجارب تشير بوضوح إلى أن المؤقت مع إسرائيل يصبح دائما بمرور الوقت. استولت إسرائيل على حزام أمني أو زحزحت مناطق سيطرتها نحو الشمال بمسافة 5 أو 10 كيلومترات، وهي متجهة نحو الليطاني ربما تتوقف الآن، لكن هذا الأمر ليس هناك ضمانة لأن تتراجع عنه إسرائيل. هل من الحكمة في هذه المرحلة أن تغلى أيدي المقاومة عن التعامل مع هذا العدوان؟
3: بالتأكيد إسرائيل المؤقت يصبح ثابت، لكن أيضا يجب أن نقر ونعترف أن الخيار الإيراني، الورقة اللبنانية في يد إيران لا تضمن أيضا إمكانية إنقاذ لبنان. الفرصة الوحيدة هي الرهان على المفاوضات المباشرة وعلى دعم أمريكي ما. بغير الدعم الأمريكي فإن لبنان سيبقى ساحة صراع وساحة مواجهة مفتوحة، وبالتالي الكلفة الأقل وقوف حزب الله خلف الحكومة اللبنانية، الرهان على المفاوضات المباشرة، الرهان على دور أمريكي. أما الرهان على الدور الإيراني فإن ذلك قد يبدو مفيدا في لحظة ما، ولكنه سيكون كارثيا على المدى المتوسط والبعيد. والتجربة اليوم، النكبة التي
1: نتحول إلى السيد علي مطر، هل توافق على وضع البيض اللبناني كله وكله في سلة المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكا؟ باختصار
2: هو أنا لا أدري لماذا البعض الآن يقول فلنذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونترك إيران. يعني أنت لماذا تقبل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتدخل في الشؤون اللبنانية وتعتبرها أنت ضامن، فيما ترفض أن تكون إيران ضامن، علما أنها قدمت لك وقف لإطلاق النار، أنها أوقفت اتفاق لمدة أشهر يتعلق بأمنها القومي من أجل المصلحة اللبنانية ومن أجل
1: مصلحة لبنان. شكرا جزيلا لضيفينا علي مطر وعلي الأمين من بيروت، شكرا لكما. مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي هذه المذكرة العمليات العسكرية، يتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب. لكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وانتهت إلى هذا التقرير.
4: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%. كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي بواحد 81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصورا في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
5: وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. إذن في أحدث التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن هذا كان جوهر النزاع بين البلدين. وفي تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع التي تنطلق رسميا اليوم، أضاف ترامب أن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد من دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس للسي إن إن إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وفي طهران قالت قناة بريس تي في أنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني أنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وأنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. أما في إسرائيل فتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح بما وصفه بالتنظيمات أو لما وصفها بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. وأشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. من جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيارته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. لمزيد من المتابعة مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد من طهران ضمن شبكة مراسلين عمر هواش، من بيروت ينضم إلينا تامر صمادي مراسل الجزيرة، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. محمد الأحمد في واشنطن، كيف تبدو الأجواء؟ هل هنالك بيانات ربما أكثر وضوحا. سمعنا طبعا بعض التصريحات التي

0: نقلتها CNN عن جي دي فانس نائب الرئيس المتعلقة بفحوى هذا الاتفاق وإن بإيجاز.
1: نعم، هنا في واشنطن تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي قدم جي دي فانس قبل قليل بعض من جوانبها وسط تأكيدات من الإدارة الأمريكية بأن الوثيقة ستنشر خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، نتحدث عن 24 إلى 48 ساعة وفقا ما أكد مسؤول أمريكي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل قليل في مقابلته مع CNN وصف المذكرة بأنها وثيقة عامة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، موضحا أن بندها الأول ينص على التزام واشنطن وطهران بالسلام في المنطقة، وبأنها تضع إطارا يمنح إيران فوائد محددة مقابل تنفيذ التزاماتها ضمن الخط الأمريكي، وهو عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، مع التأكيد كذلك على ضرورة وقف إيران تمويل الجماعات المسلحة وعوامل عدم الاستقرار الإقليمي، فيما تبقى الملفات التفصيلية رهنا بالمفاوضات الفنية المقبلة التي ستعقب مراسم التوقيع الحضوري على هذه المذكرة في جنيف يوم الجمعة. بحسب مسؤولين أمريكيين فقد وقع الرئيس ترامب وكذلك جي دي فانس هذه المذكرة إلكترونيا يوم الأحد، فيما وقعها من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. أكد ترامب من فرنسا عقب وصول للمشاركة في قمة مجموعة السبع أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إيران سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز، أشار إلى فتح جزئي في هذه المرحلة، وأشار إلى أن النص سينشر على الأرجح بعد مراسم التوقيع الحضورية المقررة في جنيف والتي سيمثل فيها فانس الولايات المتحدة، بينما لم يحسم ترامب مشاركته الشخصية. في الجانب النووي شدد ترامب على أن جوهر التفاهم يتمثل في التزام إيران بعدم امتلاك والسعي لامتلاك سلاح نووي، فيما أوضحت الإدارة الأمريكية أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى مرتبطا بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام وبإجراءات تحقق ميدانية، كما كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز في تقرير لافت عن دراسة مقترح لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار سيكون مخصص للشركات الراغبة بالاستثمار في إيران، إلا أن هذا الطرح نشوان لا يزال يواجه تساؤلات بشأن واقعيته وإمكانية تمريره سياسيا. أما في ملف مضيق هرمز، الإدارة الأمريكية تتوقع عودته إلى العمل الكامل بحلول الجمعة عقب مراسم التوقيع في جنيف، مع توقعات بارتفاع عدد السفن التي ستعبر المضيق من نحو 25 سفينة يوميا، كما أشار مسؤول أمريكي حاليا، إلى ما بين 40 و50 سفينة خلال فترة قصيرة، وكذلك مع إعطاء الأولوية لعبور ناقلات النفط والغاز. المذكرة تنص أيضا على أن يبقى المضيق مفتوحا ومن دون رسوم لمدة 60 يوم، وفقا لمسؤول أمريكي رفيع على أن يتحول ذلك إلى جزء من أي اتفاق نهائي مستقبلي. على المستوى العسكري أيضا المسؤول الأمريكي أشار إلى أن المذكرة تتضمن تصورا لخفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع طهران، لكن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال مرحلة المفاوضات، وبأن أي إعادة انتشار لن تبدأ قبل إنجاز اتفاق شامل. فيما يتعلق بلبنان، الرئيس دونالد ترامب أشار إلى مسألة لبنان، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن التفاهم يتحدث عن وقف متبادل لإطلاق النار وليس وقفا أحاديا، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجمات من حزب الله اللبناني. كما تشدد واشنطن على أن المذكرة لا تتضمن أي بند يتعلق بانسحاب إسرائيل من لبنان، معتبرة أن هذا الملف يعالج بشكل منفصل ضمن مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، والتي جرت أحدث جولاتها قبل حوالي أسبوعين هنا في واشنطن. نشوان،
0: شكرا لك محمد الأحمد، ونرجو أن تبقى معنا في سياق هذه التغطية بلا شك، لكن شكرا لك. ننتقل إلى طهران، نتابع الموقف في طهران مع عمر هواش. بالتأكيد ربما نفس الأسئلة لكن على الضفة الأخرى عمر، وبالتالي ردود الفعل، بيانات متعلقة بتوضيح الموقف، مسألة تسويق الاتفاق أيضا في الداخل الإيراني.

0: نشوان، آخر ما ورد يمكن ذكر أن إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن بدء إجراءات رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الذي كان قد فرض على إيران في 13 من أبريل الماضي. يتحدث التلفزيون الإيراني عن مرور عدة ناقلات نفط ذهابا وإيابا إلى الموانئ الإيرانية، كما أن عدة سفن تجارية تمكنت من تجاوز الحصار عند بحر العرب. وبالتالي نتحدث ربما عن أحد أبرز الالتزامات الأمريكية في مذكرة التفاهم. يذكر أن قبل التوقيع على المذكرة يوم الجمعة الماضي كان قد تحدث الإيرانيون ليلة أمس على أن أمريكا سوف توقف الحرب سواء هنا في إيران أو في الجبهة اللبنانية عبر الضغط على إسرائيل، والأمر الثاني هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. نحن الآن أمام التزام أمريكي يتم تنفيذه، هذا ينظر إليه هنا في طهران على أنه أمر إيجابي. الأعين الآن أيضا على جنوب لبنان، هل سوف تلزم واشنطن إسرائيل بوقف هجماتها في ذلك تلك المنطقة، إضافة إلى مطالب بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا ما كان قد أكده يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال إن إيران تأمل من أمريكا أن تفرض على إسرائيل الالتزام ببنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يخص لبنان، وأنه في حال لم يتم هذا الأمر فإن إيران سوف يكون لديها إجراءات متقابلة. الالتزام الإيراني المتوقع تنفيذه ما يتعلق بمضيق هرمز. يقول الإيرانيون وفق مذكرة التفاهم فإن إيران سوف تفتح المضيق يوم الجمعة، لكن ذلك أيضا مرتبط بتنفيذ بعض الالتزامات الأمريكية كما ذكرنا، رفع الحصار، إنهاء البحر على الجبهة اللبنانية، فضلا عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات على النفط طيلة فترة 60 يوما، صادرات النفط، صادرات الغاز وصادرات البتروكيماويات. هنا في إيران توصف مذكرة التفاهم بأنها وثيقة مهمة، هذا ما ذكره الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، لكنه قال إن أهميتها أيضا تكمن في تنفيذ الطرف الآخر التزاماته. هناك تأكيد واضح من خلال تصريحات الإيرانيين على عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن عليها أن تنفذ التزاماتها. الجيش الإيراني على لسان المتحدث باسمه قال إن المؤسسة العسكرية تدعم الاتفاق، لكن شريطة أن يضمن المصالح الوطنية الإيرانية، وأضاف أن المؤسسة العسكرية سوف تعمل على تعزيز قدراتها خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم أو ربما بالاتفاق المحتمل المنشود فإن الوضع العسكري سوف يعود إلى ما كان عليه في المنطقة. هذا تحذير واضح من ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها وفق ما يقول الإيرانيون. عباس عرقجي وزير الخارجية أيضا أجرى جملة من الاتصالات مع دول المنطقة، مع وزراء خارجية في المنطقة، إضافة لاتصال هام مع الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب اللبناني. هناك تأكيد على أن لبنان مشمول في المذكرة وحرص إيراني على انتهاء الحرب على الجبهة اللبنانية وضرورة أن تضغط أمريكا على إسرائيل لتنفيذ هذا الالتزام.
1: ومن هذه النقطة سأنتقل إلى الزميلين تامر صمادي و محمد خيري. سأبدأ معك تامر صمادي. لبنان جزء ربما سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي هو جزء من هذه الأزمة، وبالتالي الحديث هنا عن اتفاق قد يعني بالنسبة للبنانيين أمرا ما فيما يتعلق بانعكاساته. نتابع معك انعكاسات كل ذلك في لبنان، وأيضا إن كان هنالك بيانات على المستوى الميداني.
2: أبدأ من النقطة الأخيرة نشوان فيما يتعلق بالجانب الميداني. حزب الله خلال الدقائق الأخيرة يتحدث عن عملية ثانية له ضد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، يقول بأن قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرة أخرى باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وهذه القوة كانت مؤلفة من 5 دبابات وعدد آخر من الآليات، وقام الرد عليها من قبل مقاتلي حزب الله بالمدفعية وبالرشقات أو الصليات الصاروخية، ويقول بأن الاشتباكات حتى هذه اللحظة ما زالت متواصلة بين مقاتلي الحزب والجانب الإسرائيلي هناك. وقبل ذلك كان يتحدث عن محاولة أخرى تم إحباطها، محاولة توغل من قبل قوات الاحتلال باتجاه كفر تبنيت وتم صدها والرد عليها. وقبل ذلك أيضا كان يتحدث مصدر أمني لبناني للجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه قوات الاحتلال التي كانت تحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر في النبطية. وهذا المرتفع الذي شهد مواجهات محتدمة طيلة الأيام الماضية بين مقاتلي الحزب والقوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم والسيطرة عليه دون جدوى. في ضوء كل ذلك أيضا تواصل القصف المدفعي وإن بوتيرة أقل من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في حبوش، وإضافة إلى النبطية الفوقة وزوطر الشرقية وكفر تبنيت. وأؤكد على أن هذه الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية الخروقات كانت في حدها الأدنى، لا سيما بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. على وقع كل ذلك أيضا تتواصل التحركات أو الاتصالات الدبلوماسية هنا في بيروت. رئيس الجمهورية يتحدث عن أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني، ومثله أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يتحدث عن هذا الاتفاق. والجميع جميع هؤلاء يؤكدون ويأملون بأن يقود هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى طي صفحة الحرب. الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس عون أكد لعرقجي بأن هذا الاتفاق يعني يأمل بأن يكون هذا الاتفاق بداية لطي صفحة الحرب ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. ويقول بأن عرقجي أكد له بشكل لا لبس فيه بأن إيران تدعم ويعني توافق وتؤيد ويعني في هذا السياق سيادة لبنان وعدم تعرضه لأي اختراقات. وأيضا الرئاسة رئاسة البرلمان تقول بأن عرقجي أكد لها بأن إيران تدعم وقف إطلاق النار وتؤكد عليه وتشدد عليه، وبأن وقف إطلاق النار هذا يدخل حيز التنفيذ فورا خلال 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وبأن الضامن نهاية بأن الضامن لوقف إطلاق النار في لبنان هي الولايات المتحدة والداعمين للاتفاق.
1: شكرا تامر. محمد خيري، هذا الاتفاق قبيل أن يتم أمره وخلال إتمام الأمر وربما بعد ذلك أثار ما أثاره في داخل إسرائيل من مخاوف، واستمعنا إلى بعض التصريحات. خطاب بنيامين نتنياهو كان ربما لكثير من المراقبين واضحا في مسألة الارتباك الإسرائيلي، لكن نسمع منك ربما مزيدا من المعطيات. محمد،
3: ربما نشوان الدليل على ذلك هو أن هذا الاتفاق يوصف في إسرائيل سواء من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وكذلك من المعارضة بأنه اتفاق مروع. هذا ما أشارت إليه صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مصادر، وقالت إن حتى وزراء الحكومة الإسرائيلية بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقون على وصفه بالاتفاق المروع، خاصة فيما يتعلق بالشق اللبناني من هذا الاتفاق. تعتقد إسرائيل بأن هذا الاتفاق لا يلبي لها الشروط التي أرادتها من خلال هذه الحرب، حتى إن هناك مصدر إسرائيلي كان قد أشار اليوم إلى أن إسرائيل لو كانت تعرف أن هذه هي النتيجة النهائية لفكرت في الخروج إلى هذه الحرب مرتين. الآن إسرائيل تشعر أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من ضغوط ربما تمارسها عليها الإدارة الأمريكية وكذلك المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضحا اليوم عندما أشار إلى أنه لا يعرف كافة تفاصيل هذا الاتفاق، وهذا ما تسربه وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل لم تدرس كافة البنود في هذا الاتفاق بعد. وقال نتنياهو عندما أخطر ترامب رئيس الوزراء بالاتفاق إنه ليس طرفا فيه، بمعنى أن إسرائيل لم تكن مشاركة في بلورة هذه البنود. هو يقول إنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن النفس، وكذلك أشار إلى أن إسرائيل لن تنسحب مما سماها بالمنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني. بات الحديث الإسرائيلي الآن أوضح قليلا بعد هذا الاتفاق، الحديث يقتصر على المنطقة الآمنة، بينما كان خلال الأسابيع الماضية يتحدث نتنياهو وكاتس وغيرهم عن مناطق واسعة في الأراضي اللبنانية، حتى ذهب عدد من المسؤولين في الجيش إلى التأكيد بأن الجيش بات يسيطر على نحو 20% من مساحة لبنان. قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أيضا بأن الجيش الإسرائيلي قد قلص هجماته وعملياته في الأراضي اللبنانية، ولعل بيان الجيش الإسرائيلي الذي أصدره خلال الساعات الماضية ربما يعطي شيئا من هذه الصورة غير المتكاملة حقيقة حتى هذه اللحظة. الجيش يقول إنه نفذ هجمات دقيقة على عدد من العناصر الذي كان يعتقد بأنهم يشكلون خطرا على قواته في 4 مواقف في الجنوب اللبناني خلال يوم أمس، وهو يؤكد في هذا البيان أنه نفذ هذه الغارات من أجل إزالة التهديدات عن القوات الإسرائيلية، بخلاف بيانات كثيرة كانت تصدر في السابق يقول فيها الجيش الإسرائيلي بأنه ينفذ الغارات والعمليات ضد حزب الله بشكل واضح وغيرها من الأهداف في لبنان، كما أكد بأن الحزب أطلق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون باتجاه قوات إسرائيل.
1: محمد خيري وبقية الزملاء في شبكة مراسلين، شكرا جزيلا لكم. وفي ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
4: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوماً ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات، ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوماً. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران

0: من القادم. ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: سنناقش كل ذلك معنا في الاستوديو ضيوف، وأيضا معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، في الاستوديو أيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ينضم إلينا كذلك من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونرحب من بيروت بطارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا دكتور أحمديان. لا يمكن الجزم 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها وهناك فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها، هذا تقريبا نص ما قاله جي دي فانس للسي ان ان. تنفيذ البنود هل هو منطقة خطيرة في هذا الاتفاق؟
2: طبعا لاحظ أنه هذا الاتفاق من ميزاته على الاتفاق الذي سبقه قبل 10 سنوات تقريبا، وأنه مبني على العمل ثم التحقق من العمل بالخطوات، وهذا التحقق متبادل. الولايات المتحدة تتحقق مما تقوم به إيران، وإيران تتحقق. سابقا كانت الولايات المتحدة تتحقق ومجموعة 5+1 يتحققون من فعل إيران، ثم كانت إيران موعودة بإلغاء العقوبات ولم يحدث ذلك، ونقضوا العهد ولم يكن هناك بيد إيران ما ترد عليهم، طال الأمد بها حتى خصبت مرة ثانية وعادت. اليوم لا، هناك خطوات واضحة كما يبدو في هذه المذكرة الأولية تقول بإنهاء الحرب، إلغاء الحصار، إنهاء رفع الحجب عن الأموال جزء منها، ثم فتح المضيق بشروط، يعني كل شيء واضح كما يبدو في النص. ثم ننتقل إذا طبق كل ذلك وتحقق الجانبان من تطبيقه، ننتقل للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تهتم بها الولايات المتحدة جدا، أي البرنامج النووي. هناك كل ما في الورقة كما يبدو عن البرنامج النووي هو أنه إيران تضمن أنها لن تذهب أو تقول بأنها لن تذهب باتجاه التسلح النووي، والمفاوضات ستحل الخلافات حول البرنامج النووي. أي أنه بالنسبة لإيران هناك مكاسب أولية في المرحلة الأولى تريدها إيران، لذلك ستذهب باتجاه التطبيق. وهناك ترى الولايات المتحدة أنه فتح المضيق أيضا مكسب لها، ولذلك المرجح أن نبدأ بالخطوات العملية، لكن الضغوط وكذلك القضايا الشائكة التي ستأتي بعد ذلك هي المحك الرئيس، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم وما إذا كانت إيران ستلتزم. أنا تقديري أنه في إيران لا مصلحة لعدم الالتزام، نظرا لما شاهدته من النقاشات الداخلية حول النص، يروه الأغلبية استراتيجي إيران أنه ينص
1: بما في ذلك المؤسسة العسكرية،
2: يصب في مصلحة إيران بالتأكيد. المؤسسة العسكرية بالذات، لأن هناك مكاسب وهناك مقدرة زمنية وكذلك مالية لإعادة بناء استعدادا للجولة المقبلة التي قد تأتي بها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: أشرت إلى عامل الوقت سيد جيمس روبنز، ربما ثم من يقول هنا بأن الوقت وحده كفيل بأن يكشف ما إذا كان الأمر برمته منذ فبراير حتى اليوم كان يستحق كل ذلك، وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الاتفاق يمكن أن يمهد لمرحلة يتفاخر فيها الرئيس ترامب بأنه أنجز ما لم يتمكن من إنجازه أسلافه فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
3: أعتقد بأن الأمر سيكون إيجابيا للطرفين، لم نرى بعد النص الكامل لمذكرة التفاهم، ولكن هذه خطوة جيدة، العودة للحديث وللتفاوض، وكذلك هذا التوقيع الإلكتروني. في نفس

0: الوقت، كذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك عودة الملاحة الحرة للتجارة العالمية سيكون في صالح إيران وصالح الولايات المتحدة وبقية العالم. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيستفيد على المستوى السياسي من هذه الصفقة في هذا الإطار، وأعتقد بأن لذلك سيكون انعكاسات جيدة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الوقود.
1: دكتور شرقاوي، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب سيواجه رقابة أو محاسبة أو ربما حتى حسابا لاحقا؟ وهل تعتقد بأن هنالك أطراف في الولايات المتحدة ستعمل بالضد من مسألة هذا الاتفاق؟
2: هناك انقسام واضح الآن في الشارع الأمريكي بين أغلبية تؤيد أي تسوية مع الإيرانيين وإغلاق ملف الحرب بأسرع ما يمكن، وهناك أقلية يعتد بها خاصة في يمين الحزب الجمهوري من لا يعتبرون مذكرة التفاهم وما سيحدث يوم الجمعة المقبل بأنه بشير خير على الولايات المتحدة وخاصة الذين يناصرون إسرائيل. فبالتالي أرى أن الانتقادات أنها ستنصب في منحيين اثنين. المنحى الأول، هناك الكثير من كتاب الافتتاحيات وبعض مراكز الأبحاث ممن يدققون في ثنايا ما يبدو أنه الآن مسودة مذكرة التفاهم بأنها لا ترقى إلى مستوى اتفاق 2015 بمعنى الاتفاق النووي وما حققه محمد جواد ظريف وجون كيري وزير الخارجية آنذاك. إذن يظل الاتفاق النووي هو البنشمارك أو هو مقياس نقيس عليه هذا التوافق. من ناحية أخرى، الانتقادات الحقيقية لن تأتي من المعسكر الديمقراطي، وإن كنا الآن على أبواب الحملات الانتخابية على مستوى انتخابات الكونغرس بمجلسي النواب، ولكن هؤلاء اليمينيون في الحزب الجمهوري الذين يفضلون استمرار الحرب والقضاء على النظام في طهران من قبيل السيناتور لينزي جراهام، مايك جونسون رئيس مجلس النواب، نيوت جينجريتش رئيس مجلس النواب الأسبق،
1: ما يتوافق مع هوى نتنياهو
2: بالضبط، بمعنى أننا أمام مجموعة، ليست فقط مجموعة ضغط ولكن مجموعة أكثر من هذا، مجموعة التبشير بأن الصراط الذي أو السكة التي ينبغي أن تظل عليها العلاقات الأمريكية الإيرانية هي سكة المواجهة والتضييق الخناق وكل العمليات التي تزيد في العداء التاريخي منذ عام 79. فهؤلاء يرثون هذه النقمة أو نظام العداء، وهنا تلتقي هذه النقمة عند اليمين في الحزب الجمهوري أقصى اليمين مع أنصار إسرائيل، بمعنى اللوبي الإسرائيلي يعول على هؤلاء في تشكيل جبهة ستقول لترامب أنك لا تحسن التعامل مع الإيرانيين، وقد تدخل على الخط أيضا في أنك لم تأتي بما هو أكثر قسوة وأكثر تشدد من اتفاق أوباما عام 2015. فبالتالي هؤلاء من الصعب أن يأتيهم العجب وإن كان في رجب، بمعنى أنهم سينتقدونه لا محالة إلى أن يغير موقفه من المفاوضات. وهنا قد تلتقي إرادة هؤلاء مع ما أكده نتنياهو اليوم أنه أولا لا يعتد بالاتفاق، هو في حل منه، وأنه سيحافظ على استمرار القصف في لبنان. والأكثر من هذا أن نتنياهو وهؤلاء النتنياهويين الأمريكيين يتفقون في قضية سوف يصدون إيران عن صنع قنبلة نووية.
1: وفجأة ترامب دكتور هلسا من أكبر داعم لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة ربما إلى رجل يقر اتفاقا سيئا لإسرائيل. هل ربما لن أسألك هل يحدث ذلك إرباكا، كان الارتباك ربما واضحا تقريبا بالإجماع بالنسبة لنتنياهو، لكن خيارات نتنياهو كيف سيتعامل وفق الرؤية السابقة التي اعتدنا على رؤية نتنياهو فيها؟
3: التحية للجميع. وربما لو يعني اشتدت الأمور بعض الشيء في إسرائيل تجاه ترامب لسمعنا منهم عبارة معادي للسامية. الاحتقان في إسرائيل تجاه الرئيس ترامب وهذا التحول من مديحه على اعتباره رئيس الولايات المتحدة الأوحد الذي يقف إلى جانب إسرائيل من بين كل الرؤساء الأمريكيين إلى الرئيس الذي خذل إسرائيل وباعها وفرط في أمنها، بالتأكيد اليوم عبر عنه نتنياهو في خطابه بشكل مبطن حينما يعني حدد الخطوط الحمر التي يمكن أن تقبل بها إسرائيل وألزم نفسه بها وقيد نفسه بها وأشهد عليها المجتمع الإسرائيلي، ويريد هو أن بهذا الأمر أن يقيد رئيس الولايات المتحدة بقيود إسرائيل، وكأنه يريد أن يعكس المعادلة، بدل أن تلتزم إسرائيل بقيود والتزامات الولايات المتحدة أمام إيران، اليوم المطلوب من الولايات المتحدة أن تلتزم بسقوف القيود التي رسمها نتنياهو حينما قال لا انسحاب ولا يعني وقف لإطلاق النار، بمفهوم أنه سيرد على يعني الاعتداءات، ما يسميها اعتداءات وخروقات من طرف حزب الله أو ما يسميها حرية العمل العسكري، سيستمر في السيطرة على المنطقة الأمنية. وكأنه أيضا بلسان الحال يقول إن شئتم إسرائيل قدمت ما لديها وهذا أقصى ما يمكن أن تقدمه، مارسوا الضغط الآن عوضا عن إسرائيل على إيران، اكبحوا دعوا إيران تكبح جماح حزب الله، ويعني هذا سيعتبر بالنسبة لإسرائيل سقف ما يمكن أن تقدمه. ويعني نفهم من هذا الأمر حتى عبر ما جرى اليوم من تصعيد ومناوشات أشرتم إليها قبل قليل في التقرير، بأن الصيغ الفضفاضة التي أتت عليها مذكرة التفاهم دون تحديد طبيعة وقف إطلاق النار، مفهوم وقف إطلاق النار لدى الأطراف المختلفة، أن هذا الذي جرى تذكير لنا بأن صاعق تفجير كل المشهد هو بيد إسرائيل التي تصر على استمرار الاحتفاظ بما سمته إنجازات عسكرية ولا تريد أن يعني تسمح بمزيد من الاستنزاف لصورة إسرائيل ولأمن إسرائيل ولصورة نتنياهو.
1: نعم.
3: واليوم أخي نشوان، اليوم الصورة التي تتضح أمامنا بأن مرة أخرى مفهوم وقف إطلاق النار الذي تتبناه إسرائيل مختلف تماما عن مفهوم وقف إطلاق النار الذي تتبناه إيران. إيران تفترض بأن على إسرائيل أن توقف إطلاق النار وأن تنسحب، فيما إسرائيل تصر على البقاء وتصر على حرية العمل العسكري. الآن المعضلة أمام الولايات المتحدة ورئيسها كيف يقرب ما بين هذين المفهومين، ونحن على عتبة الدخول في مفاوضات من المفترض أن تستمر 60 يوما، وأنت تعلم بأنه لا ينقص هذا المسار الكثير من العقد والقضايا الإشكالية، لكن القضية الأهم الآن هي حل هذا التناقض الإسرائيلي الإيراني فيما يتعلق بساحة
1: والحقيقة المنطقة. كيف سيتعامل الرئيس ترامب دكتور طارق ترشيشي، سيد طارق ترشيشي، مع ملف لبنان، أو كيف يوجه نتنياهو إن صح التعبير، على الأقل على رأي من يقول أو يعتبر أن ترامب يوجهه، هو من سيحكم المشهد في لبنان في المرحلة المقبلة. عراقتشي بالمناسبة اتصل باللبنانيين سيد طارق ترشيشي، هل تعتقد بأن الاتفاق سينعكس بناحية أو بشكل إيجابي على لبنان؟
4: يعني تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين أستاذ أشوان. يعني بالحقيقة لبنان تلقى ما صدر من عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن الولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة أو مذكرة اتفاق، تلقاها بإيجابية وبترحاب وب يعني تعويل على أنها ستساعد على معالجة الوضع في الجنوب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي و عودة الأمور إلى مجاريها في تلك المنطقة وعودة النازحين وإطلاق عملية الأعمار، تلقاها وهو يتوسم منها. الواقع نحن الآن أمام روايتين، رواية الإيرانية تتحدث عن وقف إطلاق نار شامل وانسحاب تدريجي، انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب. الرواية الأمريكية تتحدث عن وقف إطلاق نار شامل ولا تشير إلى وجود انسحاب. لكن الملفت أن جيدي فانس اتصل بنتنياهو وقال له أن يخفف قوته في لبنان. أنا أميل إلى تصديق الرواية الإيرانية انطلاقا من الرعب الإسرائيلي القائم من هذا من هذه المذكرة، والتي زميلكم خيري قال أنها اعتبروها مروعة، اتفاق مروع. أنا أميل إلى هذا الأمر، يعني لو لم يكن لدى نتنياهو الإسرائيليين معطيات متينة وجدية حول مضمون المذكرة وتقضي بانسحاب إسرائيلي من الجنوب، لما شفنا هذا الهلع الإسرائيلي إذا جاز التعبير. الرئيس ترامب اليوم تحدث وقال أنه نريد أن يعالج الوضع في لبنان وأن يتحقق السلام في لبنان، ولدينا حديث صغير مع حزب الله. لم لا أعرف ماذا قصده بالحديث الصغير مع حزب الله، ما فهمت. المهم، لكن المهم الرئيس الأمريكي يعني هو المسؤول وهو الضامن سيكون للاتفاق. لبنان ذاهب الآن إلى مفاوضات في جولتها الخامسة مباشرة مع إسرائيل. الرؤساء الثلاثة اليوم يعني أشادوا بالمذكرة التي تعطي لبنان وقف إطلاق نار على الأقل. يفترض أنه الوفد اللبناني سيذهب هذه المرة إلى المفاوضات وهو يعني محصن وبموقف قوي. لكن أعود وأقول لا شك أن إيران صادقة وملتزمة جدية في موضوع إنهاء حال الحرب بلبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: طب أن يكون هنالك روايتان حقيقة سيد ترشيشي. فكرة أن يكون هنالك روايتان، وأيضا دكتور أحمديان لو تشاركنا في هذا الحديث، أمر قد يكون سيئا للغاية. بمعنى لو عدنا بالتجارب الإسرائيلية حرب غزة وفكرة تنفيذ الاتفاق من عدم والمناطق الرمادية التي يستعملها نتنياهو، فكرة أن يكون هنالك روايتان معناه أن الإسرائيليين سيستغلون هذه الفكرة. ما يقوله الإيرانيون من إنهاء الحرب، بدء عملية الانسحاب، رفع العقوبات، بدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، هل هم متأكدون؟ وكيف يمكن تأكيد هذا البند؟
5: لا طبعا، شوف في الإطار العام نشوان هناك كلام عن وقف الحرب، هذا واضح. تأكيد على أيضا وحدة تراب لبنان، هذا ثاني. ثالث شيء، هناك كلام عن جدولة للانسحاب خلال 60 يوم، يعني ننتظر صدور هذه النصوص. إذا كان هذا واضح في النص، ما الذي يمكن أن نختلف عليه؟ يعني كل شيء واضح، ممكن التواريخ تختلف عليها، يختلف عليها الطرفين، هذا يمكن حله بالأخذ والرد. لكن لاحظ أحد أسباب أن نطال الأمد بالردود الإيرانية، الإيرانيون لدغوا سابقا من هذه المناطق الرمادية سابقا في الاتفاق السابق، تعليق أو إلغاء، كلمات يعني يمكن أن تستخدم في تفسيرات مختلفة. لذلك ركزوا كثيرا على سن هذا الاتفاق الإطاري جملة بجملة وحرف بحرف، هكذا نسمع من إيران، ولذلك طال الأمد بهم حتى ساعات
1: متأخرة. وهنا أهمية الفرق القانونية المصاحبة.
5: أكيد أكيد، وهناك فرق قانونية بالفعل مصاحبة للفريق المفاوض، وهناك فرق فنية مصاحبة لهم لكي يسدوا الفجوات التي يمكن أن يخرج منها شيطان التفاصيل. طيب، التي قد تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة. لكن رغم ذلك يبقى هناك حيز لاستخدامه من الطرف المقابل. ما الذي يضمن عدم الذهاب بهذا الاتجاه؟ هو الضمان الموجود في ذات الاتفاق.
1: إذن نحن إزاء عملية اختبار للنوايا سيد جيمس روبنز، عمل كبير ربما أيضا ينتظر الفرق الأمريكية المفاوضة، لا سيما فيما يتعلق ببنود كهذه، بنود محورية مثلا مسألة لبنان وما عدا المسائل المحورية الأخرى كالملف النووي إلى آخره. هل تعتقد بأن هذا سيشكل منطقة اختبار نوايا لكل الأطراف؟
0: أعتقد بأن الجبهة اللبنانية هي من أصعب المسائل في هذا الاتفاق لأسباب متعددة. أولا لأن الولايات المتحدة لم تكن تود أن يكون في هذه المسودة، ولكن إيران أصرت أن يتم إدراج المسألة اللبنانية، خاصة وأن إسرائيل ليست طرف في هذا الاتفاق ولا تزال لديها هواجس فيما يتعلق بأمنها في الشمال. لذلك رأينا هذا الامتعاض من قبل إسرائيل وقول رئيس الوزراء بأنهم ليس طرفا في هذا الاتفاق. إذن هنالك تقاطع في المسارات الدبلوماسية، خاصة وأن هنالك تفاوض على الجبهة الثانية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وحزب الله كذلك يلعب دورا مهما في التأثير على هذه المفاوضات، ونرى في كل مرة تكون هنالك هجمة يعود الاقتتال بين الطرفين. إذن ربما أن الجانب اللبناني من هذه المذكرة تبقى بيد الإيرانيين من خلال ضغطهم على حزب الله.

0: إنتاج القرار المتعلق بالمنطقة، أم أن هنالك مبالغة وبالتالي القرار هو أمريكي خالص وأن مسألة إسرائيل هي مسألة شكلية هنا؟
1: لا يمكن التعويل على نظرية أن القرار الأمريكي مستقل بذاته وينطلق من المصالح الأمريكية الخالصة، وأيضا لا يمكن تصديق مقولة أن إسرائيل هي التي تقود السياسة الخارجية، بمعنى كلا النظريتين متطرفتان إلى حد بعيد، ولكن هناك توافق سياسي ليس لعقود وإنما لقرنين على الأقل من قيام الولايات المتحدة. هذا الحلف الأمريكي الإسرائيلي، وأمريكا ورثت مشروع إسرائيل عن الإمبراطورية البريطانية وما إلى ذلك. إذن ما كشفته حرب إيران في شهرها الرابع الآن أنه بالنسبة لدول الخليج، كنا نتحدث عن تحالف خليجي أمريكا وكنا نعول على العلاقات الأمريكية الخليجية منذ اكتشاف النفط ومنذ لقاء تشرشل وروزفلت والملك عبد العزيز وبقية التطور التاريخي لما اعتبر ركيزة العلاقات الأمريكية في الخليج هي مع دول الخليج العربي، لكن تبين أن هذه التحالفات وإن كانت على الرغم من أهميتها على الصعيد الاستراتيجي، على صعيد صفقات الأسلحة، على صعيد استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الولايات المتحدة وكل هذا، يأتي الحلف، وهنا أميز بين التحالف والحلف، يأتي الحلف الأمريكي الإسرائيلي في المقام الأول. فبالتالي الآن سواء تحدثنا عن بيت أبيض فيه رئيس جمهوري أو رئيس ديمقراطي لا يختلف الأمر، وهذا ما لاحظناه مثلا منذ حرب غزة إلى الآن، ليست هناك فروق كبيرة.
0: يعني لا نذهب بعيدا في مسألة الاختلاف بين نتنياهو
1: هو قد يكون حد يعني الاختلاف بين نتنياهو وترامب قد يكون اختلافا شخصيا لأيام لساعات، ولكن هذا لا يؤثر.
0: هل عفوا على المقاطعة حتى يعني ما في من نستفيد من الدكتور هلسة فيما تبقى من الوقت، هل معنى ذلك أن هذا يمكن أن يشجع نتنياهو على انتقاد ترامب، على انتقاد ترامب بشكل مباشر وصريح؟
2: هو حتى اللحظة لم يلجأ إلى هذا الأمر، لكن في تصريحاته اليوم كانت هنالك رسائل مبطنة أعتقد بأنها وصلت لأذن الرئيس الأمريكي. وأنا أتفق مع الأستاذ طارق من لبنان فيما يتعلق بأن مرد الفزع وهذا الهلع الذي تبديه والحدية التي تبديها إسرائيل أنها فعلا اطلعت على مضمون مسودة الاتفاق الإطاري، وهنالك ما يشير إلى ضرورة أن تلتزم إسرائيل بانسحاب وإن كان تدريجيا. لكني يعني لا أقول أختلف، لكني أضيف إلى ما قاله أن سبب آخر لهذا الهلع هو التكلفة، الكلفة التي قد تترتب على انصياع إسرائيل لهذا الأمر، لهذه البنود، فيما يتعلق بصورة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي من حيث استمرار النزف. وأعتقد بأن الحديث في الإسرائيليين أنه يعلم بأن التعاطي إيجابا مع مثل هذه المطالبة من طرف الولايات المتحدة يعني انتحار بالمعنى الحرفي لنتنياهو في موسم الانتخابات، وهو الذي كما تعلم ذهب إلى حربه مع إيران على افتراض بأنها نعمة وجائزة كبيرة ربما تعوض عن كل الإخفاقات في الجبهات الأخرى التي يخوضها. ثم مسألة أخرى أضيفها أنه موضوع يعني قضية ساحة لبنان ليست يعني خطرة في فقط بسبب الهوة القائمة ما بين مواقف الطرفين الإسرائيلي والإيراني، إنما في إلحاحها، يعني بمعنى أنه بقية القضايا على جدول الأعمال للنقاش في 60 يوما يمكن أن تقدم أو تؤخر، موضوع الصواريخ الباليستية، موضوع اليورانيوم المخصب، موضوع العقوبات، موضوع الأصول الإيرانية يمكن أن تقدم أو تؤخر، لكن هذه القضية يجب أن تحل الآن، والفهم المختلف ما بين الروايتين يجب أن يحل الآن، وإلا نحن عمليا أمام عودة إلى التصعيد.
0: هل نتوقع سيد ترشيشي باختصار لو سمحت يعني فيما تبقى من الوقت، هل نتوقع أن يؤثر هذا الاتفاق على مسألة التفاوض الإسرائيلي اللبناني؟
3: يعني يفترض أنه إذا سارت الأمور كما يعني عبر عنه الرؤساء اليوم من جو جديد بعد اتصال الوزير عراقي جبان وبعد كلام الرئيس ترامب أنه يريد أن يساعد على الحل في لبنان، يفترض أنه تنطلق المفاوضات في جولتها المقبلة اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه بلورة خطوات عملية في موضوع الانسحاب وأنهاء حالة الحرب. هلا إذا إسرائيل ستعود وتتمسك بأنها لن تنسحب وأنها تفرض شروط أعتقد أنه يعني بيكون

0: إما أنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة تحت الطاولة مع أنه أنا أسهل وأنت يا إسرائيلي عطل أو خرب، يعني بكون ساتر. لكن أنا أعتقد أن لا، الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها جادة هذه المرة في أن توجد حل، لكن المشكلة كيف سيستوعب الإسرائيلي هذا الأمر؟ هذا ما يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان الآخرين يقولون أن على إيران أن تساعد في الجهة المقابلة، فأعتقد أن الجهة المقابلة من الآن مسهلة. يعني حزب الله
1: نعم،
0: يقول أنه سيلتزم وقف الطلقة، وهو التزم، ولكن ما حصل اليوم من
1: أشكرك.
0: مناوشات هذا يندرج في سباق إسرائيل عم تحاول تحتل بعض
1: شكرا لك
0: المناطق الاستراتيجية في
1: مسيد
0: الجنوب
1: طارق تشيشي، اعتذر
0: قبل
1: عن مقاطعتك،
0: الانتخابات لكي
1: هذا ما
0: تفاوض
1: سمح
0: عليها.
1: لنا به الوقت. شكرا لك وشكرا لبقية الضيوف. الآن سننتقل بكم مشاهدينا إلى فقرة تتناول الوضع في مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع الزميلة ازدهار شعشع.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي فيها الضوء على المشهد في مضيق هرمز الذي يعد من أبرز النقاط في مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين واشنطن وطهران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. معنا أيضا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
3: نعم ازدهار، وننطلق من مضيق هرمز تحديدا وهذه الخريطة التي تظهر وضعية المضيق. نشير إلى أننا حينما نتحدث عن قرب الاتفاق وقرب فتح هذا المضيق بناء على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه المرتقب، فإننا نشير بداية إلى الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية في 13 من أبريل الماضي. هذا الحصار الذي تمثل في منع أي سفينة إيرانية من الدخول أو الخروج عبر المضيق. لأجل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وظفت العديد من الأدوات، لعل من أبرزها عبارة عن سفن حربية حاملة طائرات، أيضا كان هناك رصد لمروحيات استهدفت أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق. تابعنا اشتباكات إيرانية أمريكية في أكثر من مرة خصوصا على مستوى المضيق، حديث إيراني عن استهداف لمدمرات إلى آخره. ربما هذه الخريطة تظهر لنا القدرات الأمريكية التي تم توظيفها في الحصار البحري على غرار حاملتي الطائرة لينكولن وبوش، أكثر من 15,000 جندي وأكثر من 200 طائرة، واللافت هو أيضا السفن البرمائية التي تم توظيفها في فرض هذا الحصار البحري. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن هرمز نحن نتحدث عن مضيق استراتيجي، عبور لنحو 20% من الطاقة العالمية على مستوى هذا المضيق. واللافت الآخر هو أن العبور عبر المضيق كان الحديث دوما يتعلق بمسارات العبور عبر المضيق. كان هناك حديث إيراني وإن صح القول مقاربة إيرانية فرضت العبور عبر ممرات بالتنسيق معها، ووفق إحصاءات هناك العديد من السفن التي امتثلت وبالتالي اتبعت التوجيهات ومرت عبر هذا المضيق خصوصا عبر جزيرة لارك. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن العبور وبالنظر إلى هذه الخريطة الحية التي تظهر لنا وضع المضيق حاليا، العبور بعد أن أعلن عن قرب الاتفاق كان بعبور سفينة واحدة في 24 ساعة ناقلت نفط تحديدا عبر هذا المضيق، ولكن في اليوم الذي سبق كان هناك عبور لثلاث سفن. الإشكال المطروح من الناحية العملياتية هو كيف يمكن إعادة فتح المضيق، خصوصا مع الحديث على أن وفق كيبلر هناك تقريبا 155 ناقلة للنفط لا زالت موجودة على مستوى المضيق، يرفعها مصدر آخر إلى أكثر من 200 ناقلة للنفط على مستوى المضيق. والإشكال الآخر يتعلق طبعا بالألغام الموجودة على مستوى المضيق، حديث أمريكي وحديث أوروبي أيضا عن المساعدة، هذا نموذج من كاسحات الألغام. هناك مراهنة أوروبية ازدهار، مراهنة أمريكية على الدور الأوروبي في إزالة هذه الألغام. إذا نحن أمام مقاربة أمريكية، لا ندري كيف سيتم فتح هذا المضيق، ولكن وسط هذه الإشكالات المتعلقة خصوصا بإزالة الألغام والوجود العسكري أيضا في المنطقة.
2: شكرا لك عبد القادر، حالة من الترقب. إذا العميد حسن جوني لموعد فتح المضيق. الرئيس ترامب يقول بأنه سيفتح مباشرة بعد التوقيع على هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

0: المتحدة مذكرة التفاهم يوم الجمعة، ولكن كيف ستكون آليات الفتح؟ المؤشرات في أي اتجاه تسير؟
1: نعم سيدة أزدهار، اللافت والمفارقة أننا اليوم بدأنا نتحدث عن كيفية عودة هذا المضيق إلى الحياة وإلى التشغيل الطبيعي من بعد ما كنا قاربنا الموضوع على مدى أشهر طويلة حول كيفية عسكرة المضيق وأقفاله وكيفية فتحه بالقوة. فإذا هذا التحول الآن بطبيعة الحال هو ناتج عن من تداعيات هذا الاتفاق المرتقب توقيعه نهار الجمعة في يوم الجمعة في سويسرا، وبالتالي بانتظار التوقيع وفق الأخ الأنباء طبعا ستحدد من ضمن التوقيع والتفاهم بعض ربما القواعد الأساسية لكيفية عودة هذا المضيق، ومن هي الجهة التي ستقوم بتأهيل المضيق وإعادة وفتح يعني إزالة الألغام على المضيق.
0: هي قواعد أم مسارات تضاف للمسارات الموجودة
1: يعني
0: حاليا؟
1: هو أعتقد أنه لابد من إشارات عامة وخطوط عريضة لكيفية العودة بهذا المضيق إلى الحياة الطبيعية والتشغيل الطبيعي، ولكن كما طرحت حضرتك السؤال يعني بداية العملية تبدأ بإعلان رسمي نتيجة الاتفاق بأن هذا المضيق يبدأ أو سيعود إلى العمل اعتبارا من أعتقد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق نهار الجمعة، وبالتالي الإعلان الرسمي مهم جدا، ومن بعده تأتي مسألة تطهير هذا المضيق، عملية إزالة الألغام، وبالتالي سيفتح المضيق المفترض. ولكن هنا نتحدث عن مسارات استثنائية ربما تكون المسارات الإيرانية التي يعني كان يتم العبور من خلالها، الدخول إلى الخليج كان يتم من شمال جزيرة لارك، والخروج كان يتم جنوب جزيرة لارك باتجاه بحر عمان، وبالتالي هذه المسارات التي كانت تستخدم أثناء الحرب هي إلى حد ما آمنة، أعتقد أنه سيعول عليها الآن بانتظار عودة تأمين المسارات الأساسية TSS، وهي المسارات التي تمر بوسط المضيق طبعا، وهنا نتحدث عن المسارات الأساسية عن مسارين يفصل بينهما منطقة عازلة، كل عرض المسارات الأساسية 6 أميال بحرية. فإذا المسألة تتعلق بإزالة الألغام،
0: إزالة الألغام، من سيتولى هذه المهمة؟ من هي الجهة المراقبة؟ كيف ستتم هذه الآلية؟
1: هنا يعني نحن نتوقع الآن انطلاقا من معطيات يعني القوى الموجودة، القوى المؤثرة بالاتفاق، بطبيعة الحال البحرية الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية ستكون هي يعني قائدة هذه العملية أعتقد، طبعا بالتنسيق مع القوات الإيرانية، مع الحرس الثوري أو مع القوات البحرية الإيرانية، التي ربما تساعد بإعطاء بعض الخرائط، رغم أن هذا الأمر دونه يعني شوائب يقال أنهم لا يملكون خرائط دقيقة، إنما بعض التوجيهات حول مكان الألغام أو المكان المحتمل للألغام، ولكن هنا يوجد دور أساسي للوسائط الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا، وهنا نعود إلى الحديث عن مهمة متعددة الجنسيات كان قد حصل تحضيرها بقيادة مشتركة من قبل بريطانيا وفرنسا، يشارك فيها عدد كبير من الدول ربما وصل إلى 30 دولة، وتم إعداد يعني تشكيل فرق بحرية متخصصة بمسألة إزالة الألغام وتجهيزها، وهي على يعني جاهزة، أعتقد أنها جاهزة للدخول في هذه المهمة طبعا بالتنسيق ورعاية البحرية الأمريكية.
0: هل تم الحديث عن سقف زمني لإتمام مثل هذه العمليات؟ كم من الوقت تحتاج هذه القوات إن كان أمريكية إيرانية أو حتى القوات المشتركة الأوروبية لإزالة الألغام من هذه المنطقة حتى تصبح منطقة آمنة للملاحة فيها؟
1: تماما، هنا أعتقد أن الموضوع تقني أكثر منه، يعني السقف يحدده الضرورة، تحدده الضرورة، وبالتالي يتم الحديث دائما عن أننا نحتاج بالحد الأدنى إلى شهر لتأمين بعض المسارات الأساسية في وسط المضيق، وهي المسارات التي كان يتم العبور من خلالها قبل الحرب، ولكن يعني اعتبارا من شهر وصاعدا ربما نصل إلى 6 أشهر، ربما هنا الأمر يعود إلى طبيعة الألغام الموجودة فعلا، وهذا يعني التقدير الموقف بما يتعلق بالألغام غير دقيق حتى الآن، وهناك تباين، الإيرانيون يقولون أن عدد كبير من الألغام ربما يصل إلى المئات، وهم أعلنوا عن ذلك في سياق التهديد عندما قالوا أن المضيق مغلق والمضيق يعني مزروعة فيه الألغام بأعداد كبيرة، ربما الأمر دعائي أكثر منه حقيقي. الأنباء يعني الواردة من الولايات المتحدة تقول أن هناك ما يزيد عن 20 لغما فقط. فإذا عدم دقة تقدير الموقف هذه،
0: كل هذه العمليات
1: تجعلنا لا نستطيع أن نقدر تماما الوقت.
0: كل هذه العمليات ستتم بالتوازي أيضا، يعني تسيير حركة الملاحة في المسارات التي حددتها إيران مبدئيا، ومن ثم عملية تنظيف الممر من الألغام. صحيح. وما إلى ذلك، هل ستتم بالتوازي أم أنها ستتم على مراحل؟
1: نعم بالفعل، يعني مسألة عودة هذا المضيق إلى الحياة هي حاجة للمنطقة وحاجة عالمية، وأعتقد أنها هي التي سرعت بإنتاج هذا الاتفاق، وبالتالي هناك ضرورة لصب كل الجهود بالتوازي من أجل عودة تدفق الطاقة والغاز وكل المواد من الخليج، وهذه السفن التي كانت والناقلات التي كانت عالقة في هذا الخليج في هذه المناطق والتي لا تزال ترسو هنا. وبالتالي هناك جهود متوازية ما بين طبعا فتح أولي من خلال المسارات المؤمنة، وربما يكون هناك بعض المسارات في على قريبة من السواحل العمانية قد يكون أيضا من المفيد إعادة تشغيلها، ولكن العمل الأساسي على المسارات TSS وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار.
0: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
2: ومستمرون في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التطورات إذن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن هذا كان جوهر النزاع بين البلدين. في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء، أضاف ترامب أن تخفيف العقوبات على إيران يتوقف على سلوكها كما تعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس لCNN أن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. في طهران قالت قناة بريس تي في أنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني أنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وأنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. في إسرائيل تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفها بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. من جهتها قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي لبنان قالت الرئاسة أن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله أنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. سنستطيع مزيدا من المعطيات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسل الجزيرة تامر سمادي. محمد الأحمد سأبدأ معك ونتابع معك المشهد في الولايات المتحدة التي قال فيها مؤخرا نائب رئيس جي دي فانس إن الاتفاق ما يزال يتم الحديث فيه عن إطار عام وربما التنفيذ هو سيد الموقف في المرحلة المقبلة. محمد.
3: نعم بالفعل نشوان، جيري فانس لا يزال يصرح الآن لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية في إطار تسويق وشرح هذا الاتفاق الذي قدم جيري فانس بعض من الملامح العريضة بشأنه وبشأن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وسط تأكيدات أيضا من المسؤولين الأمريكيين بأن الوثيقة ستنشر خلال الساعات القليلة المقبلة. نتحدث عن 24 إلى 48 ساعة.

بالتحديد وفق ما أكد مسؤول أمريكي في إحاطة للصحفيين. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس وصف في مقابلة مع CNN المذكرة بأنها وثيقة عامة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة. أوضح بأن بندها الأول ينص على التزام واشنطن وطهران بالسلام في المنطقة، وبأن الاتفاق يتضمن التزاما يقضي بعدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي مقابل حصولها على مزايا وصفها بالمحددة في حال الالتزام ببنود الاتفاق الكامل. أشار كذلك جي دي فانس في مقابلته مع CNN أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للمفاوضات، فيما تبقى الملفات التفصيلية رهنا بالمفاوضات الفنية المقبلة. لكن فانس أشار لNBC في الواقع قبل قليل فقط بأن المفتشين النوويين سيعودون حتما إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب. أشار في هذا السياق نشوان إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران في تدمير مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشاد جي دي فانس أيضا بقطر وباكستان لما قدمتاه من مساعدة وصفها بالكبيرة في التوسط لإتمام هذه الصفقة. في ذات السياق مسؤول أمريكي أكد أن واشنطن ستنشر نص الوثيقة في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة. أشار في نفس الوقت هذا المسؤول إلى أن ترامب ونائبه فانس وقعا المذكرة إلكترونيا يوم الأحد فيما وقعها من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. ترامب من فرنسا على هامش قمة السبع أكد أن الاتفاق تم توقيعه بالكامل، وبأن مضيق هرمز بدأ يشهد تدريجيا إعادة فتح لهذا الممر الملاحي الاستراتيجي، مشيرا كذلك الرئيس الأمريكي أن النص الرسمي لهذا الاتفاق سينشر على الأرجح بعد مراسم التوقيع الحضورية المقررة في جنيف الجمعة والتي سيمثل فيها فانس الولايات المتحدة. بينما لم يحسم ترامب في تصريحاته من فرنسا مشاركته الشخصية في مراسم التوقيع، بالرغم من أن هذا الأمر نشوان يبقى واردا باعتبار أن ترامب يريد بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي إظهار الانخراط الكامل في هذا المسار. في المسألة النووية شدد ترامب على أن جوهر التفاهم يتمثل في التزام إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، فيما أوضحت الإدارة الأمريكية أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى مرتبطا بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام، أي بإجراءات الخطوة خطوة وكذلك إجراءات تحقق ميدانية على الأرض. في هذا السياق كان لافت ما كشفت عنه صحيفة الفاينانشال تايمز عن دراسة مقترح لإنشاء صندوق استثماري قد يصل إلى 300 مليار دولار سيكون مخصص للشركات الراغبة بالاستثمار في إيران، إلا أن هذا الطرح بكل تأكيد قد يواجه بتساؤلات بشأن واقعيته وإمكانية تمريره سياسيا، لا سيما في ضوء ردود الفعل نشوان من المشرعين الذين يطالبون بالاطلاع أولا على نص الوثيقة لفهم طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين. بالنسبة لمضيق هرمز مسؤول أمريكي رفيع توقع عودته إلى العمل الكامل بحلول الجمعة، مع توقعاته أيضا بارتفاع تدريجي لعدد السفن التي ستعبر المضيق، لا سيما بعد معالجة العوائق التقنية المتمثلة بإزالة الألغام. على المستوى العسكري بحسب المسؤولين الأمريكيين المذكرة تتضمن تصورا لخفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، لكن بعد التوصل إلى اتفاق نهائي شددوا على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال المرحلة الانتقالية مرحلة المفاوضات، وأن أي إعادة انتشار لن تبدأ قبل إنجاز الاتفاق الشامل. على صعيد ردود الفعل السياسية في واشنطن حقيقة تتبلور نشوان مواقف متباينة تجاه ما جرى التوصل إليه، وهذا الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إيران في ظل استمرار الغموض حول تفاصيلها وعدم نشر نصها الكامل حتى الآن. من جهة بدأت أصوات بارزة داخل المعسكر الجمهوري المحافظ تعبر عن تشككها مخاوفها من أن تكون إدارة الرئيس ترامب قد قدمت تنازلات كبيرة مقابل إنهاء
الحرب وفتح مسار تفاوضي مع طهران. السيناتور الجمهوري ليندزي جرام المقرب من ترامب أكد بأن أي تفاهم بهذا الحجم يجب أن يخضع لمراجعة الكونغرس. بدوره وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبي

0: يشدد على التأكد من أن أي تسوية نهائية يجب أن تحافظ على المصالح الأمريكية وتراعي التضحيات التي قدمها الجانب الأمريكي خلال المواجهة مع إيران. في المقابل برزت أيضا أصوات جمهورية مؤيدة للمسار الجديد. السناتور راند بول السناتور الجمهوري اعتبر أن السلام يبقى أفضل من الحرب، أعرب عن أمله في أن يصمد هذا الاتفاق وأن لا تنجح الأطراف الساعية إلى إفشاله في النجاح في هذا المسار. ديمقراطيا أيضا انضم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى المطالبين من الحزبين بمزيد من الشفافية، داعيا الرئيس ترامب إلى الكشف عن تفاصيل الاتفاق وإطلاع الكونغرس عليه بشكل كامل. عليه تبدو التحديات السياسية أمام ترامب غير مقتصرة فقط على تنفيذ هذا التفاهم مع إيران، تشمل أيضا إدارة ومعالجة الجدل الداخلي المتصاعد في واشنطن، حيث في الواقع تتقاطع مطالب الجمهوريين والديمقراطيين عند نقطة واحدة تتمثل في نشر النص الكامل للاتفاق وتوضيح حجم الالتزامات والتنازلات المتبادلة بين الجانبين.
1: أشكرك على هذا التفصيل محمد الأحمد من واشنطن. تامر صمادي في بيروت، ثم مرتكزات في هذا أو محاور في هذا الاتفاق، منها هرمز، منها الوجود العسكري، منها الملف النووي، ومنها أيضا لبنان الذي استقبل اتصالا من عراقشي، وبالتالي كيف انعكس هذا الاتفاق في الداخل اللبناني، بالإضافة طبعا إلى ما لديك من معطيات على المستوى الميداني تطلعون عليها ربما في الساعات الماضية.
2: بالفعل نشوان، هذا ما يأمل به صانع القرار اللبناني، السلطة اللبنانية ومختلف المكونات السياسية، البرلمان اللبناني وحتى حزب الله الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق يمثل نصرا لإيران ويمثل أيضا بداية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والحزب أيضا طالب السلطة بأن تبني على هذا الاتفاق. الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس عون تلقى اليوم اتصالا من عراقجي وبأنه عبر عن أمله في أن يقود هذا الاتفاق إلى طي صفحة الحرب في لبنان، وقال بأن عراقجي أكد له التزام إيران بسيادة لبنان وبوحدة أراضيها. وأيضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال بأنه تلقى ذات الاتصال من وزير الخارجية الإيراني وأكد له بأن الاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وذلك خلال 60 يوما من المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال عرقجي لنبيه بري بأن الولايات المتحدة هي من يجب عليها أن تلتزم بهذا الاتفاق فيما يخص لبنان، وأيضا الضامنون لهذا الاتفاق. وأيضا رئيس الحكومة نواف سلام تحدث في ذات السياق، عبر عن أمله في أن يقود هذا الاتفاق وينعكس إيجابا على مجريات الأحداث في لبنان، وقال بأن الاجتماع التي ستجري بين ممثلين عن الحكومة اللبنانية وآخرين عن إسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 22 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة ستركز على المسائل الكبيرة والمعلقة، لا سيما تلك الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وعودة الأسرى. حتى هذه اللحظة لبنان يقول بأنه سيمضي في نهج المفاوضات المباشرة مع إسرائيل للحصول على تلك الأمور المعلقة، لا سيما ما يتعلق بالأراضي. القوات الإسرائيلية تسيطر في هذه الأثناء على أكثر من 650 كيلومترا من كامل الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني، ولذلك وقف إطلاق النار إن التزمت به إسرائيل في كامل الأراضي اللبنانية فهي نقطة واحدة من جملة طويلة من النقاط الممتدة والمعلقة التي ما زالت عالقة حتى هذه اللحظة، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة أيضا تنتظر إجابات. في غضون كل ذلك الوضع الميداني

0: والتوتر بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي يتواصل في ظل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية. خلال الساعات الماضية تحدث حزب الله عن تنفيذه عمليتين ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، قال بأنه صد محاولة توغل لقوة إسرائيلية باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، ثم عاد ليتحدث عن محاولة توغل ثانية للقوات الإسرائيلية في ذات المحور، عندما قال بأن الجيش الإسرائيلي عمل على إرسال قوة أخرى مكونة من 5 دبابات وعدد آخر من الآليات، وتصدى لها مقاتلو الحزب بالضربات المدفعية وبالهاون وبالصليات الصاروخية، وقال بأن الاشتباكات ظلت متواصلة إلى حد طويل بين المقاتلين مقاتلي وبين القوات الإسرائيلية. كل ذلك جاء أيضا على وقع خروقات وإن كانت بحدها الأدنى بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه الاختراقات أو الخروقات الإسرائيلية تراوحت بين تفجير المربعات السكنية لا سيما في الخيام، وأيضا القصف المدفعي الذي طال قرى من قبيل حبوش وزوطر الشرقية وأيضا كفر تبنيت والنبطية الفوقة. وعلى وقع كل ذلك أيضا تواصلت عودة النازحين من بيروت ومن عديد المناطق في لبنان باتجاه القرى والبلدات التي خرجوا منها في الجنوب اللبناني. كنا عند بوابة الجنوب صيدا اليوم ورصدنا طوابير كبيرة من المركبات التي كانت عائدة باتجاه قراها وبلداتها، والناس هنالك لم يكونوا يستجيبوا لدعوات التريث والانتظار من قبل حزب الله أيضا ومن قبل الجيش اللبناني الذي دعاهم إلى الانتظار إلى حين انجلاء الأمور واتضاح الصورة وإلى أين تمضي الأمور بشكل أوضح. الكثير منهم عادوا بشكل نهائي إلى تلك القرى والبلدات، رغم أن الكثير منها بات أثرا بعد عين، بات أطلالا، بات مدمرا إلى حد كبير، وآخرين يعني ارتأوا العودة للاطلاع على ما حل ببلداتهم وبأرزاقهم وببيوتهم المدمرة ومن ثم العودة. والجانب الأكبر من النازحين، ونحن في الحقيقة نشوان نتحدث عن أكثر من 1 مليون نازح منذ بدء هذه الحرب، قرروا الانتظار والتريث في مراكز الإيواء وفي الخيام المنتشرة على طول الطرقات في العاصمة بيروت لانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة وربما الأيام المقبلة فيما يتعلق بالعودة. إذن نحن أمام حالة من الترقب على الصعيد السياسي، أمام حالة من الانتظار على الصعيد الإنساني وما يخص ملف النازحين، وما إذا كان الوضع الميداني سيسمح لهم بالعودة الكاملة في مقبل الأيام أم لا، وأيضا ما يتعلق بالوضع الميداني في الجنوب اللبناني، لا سيما بأن حزب الله خلال اليومين الماضيين بات يضمن في كل بياناته بأنه ينطلق في تلك العمليات، كان يقول سابقا بأنه يرد على الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، اليوم هو يقول بأنه أيضا ينطلق في عملياته من حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال، وذلك للرد على التموضع المتواصل للقوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا تامر سمادي من بيروت مراسل الجزيرة. ومع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في قناة الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب الفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وخلصت بالتقرير التالي.
2: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%، أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيداً عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصوراً في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب81% تقريباً، وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: الآن سنناقش آخر التطورات معنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، نرحب من بيروت بطارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي، وكذلك نرحب من الخليل بعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سيد بيتر روف سأبدأ معك وبالتالي بتصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي يحاول الآن ربما من خلال هذا التواصل مع مختلف الشبكات الإعلامية الأمريكية تسويق فكرة الاتفاق، وقال إن إيران ستلتزم بجميع لا يمكن الجزم 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها، لكن هناك فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي هل تعتقد بأن منطقة التنفيذ في هذا الاتفاق هي منطقة خطيرة؟
3: صباح الخير لكم جميعا، وتحياتي لكم ولجميع الزملاء المشاركين في هذه الحلقة النقاشية. كما قلت منذ البداية، أنا أعتقد أن هذا الأمر سوف ينتهي بالإفراج عن الأصول المجمدة والترحيب مجددا بإيران في الأسرة العالمية، بمعنى آخر لن تبقى دولة منبوذة، ولكن ذلك سوف يتحقق إذا وافق الإيرانيون على التخلي عن تطلعاتهم النووية بطريقة يمكن التحقق منها، وإذا سمحوا للأمريكيين بإخراج كل اليورانيوم المخصب، ليس فقط اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% أو أكثر. وفي حال تخلت إيران عن مطالبها النووية غير المدنية فيمكن القول إنها ستحصل على كل ما تشاء إذا جاز القول. في هذه الحال أتوقع أن تعمد الدول الغربية إلى استثمار مبالغ طائلة من أجل مساعدة الاقتصاد الإيراني على الوقوف على قدميه مجددا، ولكن هذا مشروط بالسلوك الجيد. لطالما توقعت أن تحصل الأمور بهذه الطريقة، وهذا ما يبدو أنه يتحقق.
1: سأبقى
3: اليوم
1: معك بشكل سريع سيد بيتر روف، أسمع منك تعليقا. رئيس ترامب في خبر عاجل: الأخبار التي تزعم أن واشنطن تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار زائفة روج لها الديمقراطيون الأغبياء، كما يصفهم هنا، نستعمل الوصف نفسه. أسمع منك تعليقا على هذا الكلام سيد بيتر روف.
3: أنا أعتقد أن الرئيس ترامب حساس جدا تجاه الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة تدفع لإيران مقابل السلوك الجيد، وذلك لأن برأيه فهذا ما فعلته إدارة الرئيس أوباما حين تم التوصل إلى الاتفاق النووي الأصلي في العام

0: 2015. لا أعرف ما ستكون البنية النهائية للاتفاق في نهاية المطاف، ولكنني على قناعة أن إدارة الرئيس ترامب لن تسلم صناديق مليئة بالنقود للنظام الإيراني كما فعلت إدارة بايدن على ذمة المتحدث. أنا برأيي فإن أي مساعدة مالية أمريكية أو أي استثمارات أمريكية وحتى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سوف يتم مقابل السلوك الجيد، وذلك بصيغة خطوة مقابل خطوة. والفكرة القائلة إن هناك مبلغا طائلا أو مبالغ طائلة سوف يتم تسليمها للإيرانيين بناء على الثقة، هذه الفكرة لن تتحقق أقله ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
1: طيب سيد مختار حداد، أسألك هنا عن مدى دعم المؤسسة العسكرية الإيرانية لهذا الاتفاق، أم أنها تضع اشتراطات معينة مقابل هذا الترحيب من جانب المؤسسة السياسية في إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني واضح موقف المؤسسة العسكرية، يعني هناك عندما يتم الإعلان عن الاتفاق من جانب المجلس الأعلى للأمن القومي، يعني هذا يتم بدعم المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. أصلا هناك لا يوجد أي خلاف في هذا المجال، بل واضح يعني من خلال بيانات المؤسسة العسكرية، تصريحات القادة العسكريين، هم يدعمون هذا القرار، وكذلك يعني يدعمون المفاوضون الإيرانيون، وكذلك هم يدعمون الحكومة ويدعمون القيادة في هذا المجال. ولذلك يعني هناك لا يوجد شك في هذا الموضوع بأن هذا القرار هو يتم اتخاذه بإجماع في إيران. يعني من يعرف آلية قرار مجلس الأعلى للأمن القومي، قرارات مجلس الأعلى للأمن القومي يتم اتخاذها بالإجماع. فلذلك يعني هذا الأمر يكون مدعوم ليس فقط من جانب المؤسسة العسكرية، بل من جانب جميع المؤسسات المعنية في البلاد.
1: طيب سيد طارق ترشيشي، رئيس جوزيف عون، ونذكر هنا بأن لبنان استقبل اتصالا من عراقشي الوزير الإيراني، ورئيس جوزيف عون قال إنه سيتم مضاعفة الجهود اللبنانية من أجل في ملف التفاوض مع الإسرائيليين، وبالتالي هل تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق انفراجا في لبنان؟
3: طبيعي أستاذ نشوان أن ينعكس انفراجا، خصوصا على مستوى العلاقات اللبنانية الإيرانية التي تأزمت نتيجة القرار بإبعاد السفير، والذي ما زال مقيما في بيروت، يعني لم يغادر على رغم قرار الإبعاد تحت يعني ضغط الثنائي الشيعي وتأييده لبقائه. فتقديري أن هذا الاتصال بين الدكتور عراقلي وفخامة رئيس الجمهورية قد يفتح الباب أمام معالجة المشكلة في العلاقات المستجدة في العلاقات اللبنانية الإيرانية. أما على مستوى ما تتضمنه المذكرة من تأكيد على انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق النار في الجنوب، توقف إطلاق النار في الجنوب على جبهة الجنوب من جانب إسرائيل وانسحاب التدريجي، فأعتقد أن هذا الأمر سيعزز موقف المفاوض اللبناني في جلسة المفاوضات المقبلة، وخصوصا أنه كما قال الدكتور عراقجي لرئيس مجلس النواب أيضا بأنه من سينفذ هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة الأمريكية الضامنة وبقية الأطراف الضامنين. ففي تقديري يعني الجهد الأمريكي معطوفا على الجهد الإيراني يستطيع أن يدفع في اتجاه إنهاء حالة الحرب في جنوب لبنان. هلأ موضوع الانسحاب أعتقد قد يكون يترك للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للاتفاق على برنامج زمني لها، خصوصا أنه يعني ما نلحظه اليوم، يعني إسرائيل استمرت اليوم في محاولة التقدم في اتجاه دلال حاكمي، في اتجاه حاكمي فوق مدينة النبطية وأماكن أخرى، يعني هذه المناطق هي شمال النهر الليطاني. يبدو أن إسرائيل ما تزال تحاول أن تستولي على هذه المناطق بعدما استولت على احتلت قلعة شقيف وجوارها، من أجل أن يكون هذا ورقة قوية تعتقد تكون ورقة

0: قوية في ده لتفاوض الجانب اللبناني على مسائل أخرى في المفاوضات، الحصول على تنازلات ما في على مستوى الترتيبات الأمنية المتوقعة. أما إذا يعني صرت إلى إسرائيل على ما تقول وعلى ما قال نتنياهو بأنهم لن ينسحبوا من المنطقة
1: نعم
0: اللي سموها المنطقة الأمنية، يعني هي المنطقة المحتلة في الحقيقة، يعني إذا أصرت إسرائيل فأعتقد أنه حزب الله سيستمر في مقاومة هذه،
1: مفهوم.
0: واليوم حصل بعض المسائل.
1: طب
0: أما لكن في
1: اسمح لي هنا
0: المبدأ
1: سيد طارق الشيشي أن
0: نعم
1: أستعمل أو أستعير ربما شيئا من مداخلتك السابقة سيد عادل شديد. الحقيقة السيد طارق الشيشي أشار إلى فكرة قد تبدو لافتة هنا، وهي أنه فيما يتعلق بلبنان في هذا الاتفاق يبدو وكأن هنالك روايتين على الأقل. الرواية الإيرانية تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من لبنان، ويرجح هو بناء على فكرة معينة أن الرواية الإيرانية قد تكون أقرب إلى الصواب، وهي بسبب وجود حالة من الهلع الإسرائيلية من هذا الاتفاق. هل تعتقد بأن هنالك حالة هلع بالفعل إسرائيلية إزاء هذا الاتفاق، وهل هي دليل على شمول لبنان قسرا في هذا الاتفاق؟
2: تحياتي لك أستاذ نشوان ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ما قاله رئيس ترامب قبل يومين عن بنيامين نتنياهو أنه فقد توازنه ولم يعد يشعر أو يتصرف بأي مسؤولية يبدو في مكانه، وهذا واضح أنه ناتج عن النتيجة العكسية تماما لما أراد بنيامين نتنياهو من هذه الحروب بالعامين ونصف الماضي، وتحديدا آخر حربين على إيران، حرب حزيران عام 25 أو التي تسمى حرب ال 12 يوم، أو الحرب الحالية التي أتت بنتائج عكسية تماما لما أراد نتنياهو وأيضا لما أراد الرئيس ترامب بعد أن أقنع من قبل نتنياهو أنه الحال يعني مختلف، وخلال أيام قليلة سيتم تحقيق كل ما يراد أمريكيا، إسقاط النظام والسيطرة على النفط، وإسرائيليا تسييد المنطقة. وبالتالي حين ترى إسرائيل وبنيامين نتنياهو تحديدا أنه كل ما كانوا يريد تحقيقه أتت النتيجة بشكل مخالف تماما من حيث عودة هذا النظام وبقائه وحصوله على هذا الاعتراف الإقليمي والدولي ممثل باعتراف الإدارة الأمريكية، وأن يعود هذا النظام أقوى من مكان، والاتصال الذي حدث الليلة الماضية ما بين وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الحكومة اللبنانية، والذي لا يعكس فقط تلطيفا بالعلاقة اللبنانية الإيرانية بقدر ما يشير إلى أهم هدف من أهداف الحرب الحالية، حيث أريد ضرب المنطقة ببعض، ضرب الخليج العربي والعرب مع إيران وتركيا، مع ضرب الجميع بالجميع، لتأتي النتيجة عكسية تماما، أنه بعض الأطراف التي راهن الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا على توريطها في حرب ومواجهة لها أول ولا آخر لها مع إيران، لعبوا دورا مهما بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وإقناع الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني بذلك. وأحد الملاحظات على بنيامين نتنياهو كما تحدث زعيم المعارضة يائير لابيد، هو فشل بنيامين نتنياهو من خلق حرب ما بين العرب من جهة والإيرانيين. والموضوع المالي، نتنياهو الذي حرض ترامب قبل 8 أعوام بالعام 2018 ضد الرئيس باراك أوباما أنه سمح بنقل 1,700,000,000 إلى إيران، والتي استخدمت لدعم حماس والجهاد وحزب الله وأنصار الله، اليوم ترامب سيعلن أو سيسمح بإيصال 25 مليار، أي 20 ضعف ما تم تسليمه لإيران.
1: لو توقفنا عند هذه النقطة سيد عادل شريد، سيد بيتر روف، الرئيس ترامب اعتمد على الجمهوريين في مجابهة الديمقراطيين طوال الفترة الفائتة، ولا سيما تحت قبة الكونغرس بغرفتي السنت والهاوس، يعني النواب والشيوخ. هل تعتقد بأن أي حساسية لدى الحزب الجمهوري أو جناح لدى الحزب الجمهوري المؤيد بشدة لنتنياهو يمكن أن يؤثر في هذا الدعم لترامب مقابل الديمقراطيين؟
3: أنا في الواقع لا أعتقد أن الرئيس ترامب يواجه أي معارضة في أوساط الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالتسوية التفاوضية للأزمة في منطقة الخليج. هو يواجه معارضة من بعض الأشخاص الذين تغلب عليهم سياسيا، وهؤلاء الأشخاص طبعا سيتمسكون بأي خشبة لكي يقاوموه. ولكن الأمر المدهش هنا هو أن هناك الكثير من المعلقين الذين يطبقون وجهات نظرهم الخاصة على هذه المذكرة، مذكرة التعاون، قبل توقيعها رسميا وقبل أن نطلع على محتواها. هنا أود أن أذكر أن التوقيع قد لا يحصل، وهناك احتمال في الواقع للعودة إلى المواجهة العسكرية. هذه الحرب بدأت لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية عسكرية، لم تكن تتعلق بأي طموحات أو أطماع توسعية، لم تكن تتعلق بمنح إسرائيل الهيمنة أو السيطرة على المنطقة، بل كان هدفها يتمثل في تحقيق السلام على المدى الطويل وفي حماية دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه الدول خلال إدارة الرئيس ترامب أصبحت من الحلفاء المهمين للولايات المتحدة، ومن دون الولايات المتحدة في المنطقة، من دون وجود الولايات المتحدة في المنطقة، فإن إيران كانت ستتحرك من أجل توسيع بصمتها وصولا حتى إلى مدينة مكة على الأرجح. ولكن في ظل انخراط الولايات المتحدة يتعين على إيران أن تبقى ضمن حدودها، هي لا تمثل تهديدا إذا لم تكن قوة نووية، هذا هو الهدف. بالنسبة للمبالغ التي سيحصلون عليها ومتى سيحصلون عليها وبأي ظروف سيحصلون عليها، أنا في الواقع أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الشروط المرتبطة بتسليم الأموال للإيرانيين. هذه الأموال لن تهدى إليهم بكل بساطة، بل أنا أعتقد أن هناك فكرة تتمثل في تحويل جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لدول مجلس التعاون التي تعرضت لقصف إيراني خلال الحرب وخلال فترة وقف إطلاق النار لتعويضها على الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية. هذه برأيي فكرة جيدة، ولا أعتقد أنها مدرجة في مذكرة التعاون، وعلينا أن لا نزعم أنها مدرجة. ولكن فأنا في الواقع أشعر بالقلق إزاء الوضع في لبنان، لأن هذا الوضع قد يبقى محفزا لإفشال أي اتفاق. فحين يكون لدينا الإسرائيليون واللبنانيون فقط يتحدثون، وفي الواقع هناك خمسة مكونات لهذه الأزمة: الولايات المتحدة وإيران وحزب الله بالإضافة إلى الجانبين، ولكن هناك ثلاثة أطراف ليست جزءا من المفاوضات، وبالتالي فإن هذه الآلية قد تفشل. لهذا السبب لدي اهتمام كبير بالطريقة التي ستتطرق بها مذكرة التفاهم إلى الوضع في لبنان. نحن لا نعرف ما هو محتواها، وكما سبق وذكرت لدينا هنا اتفاق للعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل فترة قصيرة من إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل العمليات العسكرية ضد إيران. بمعنى آخر، مضيق هرمز سوف يفتح، المسار البحري سوف ينتهي، وسنعود إلى الطاولة للتفاوض على الملف النووي والعقوبات والأصول المجمدة. وبالتالي لقد استغرقنا وقتا طويلا لكي نقوم بدورة كاملة ونعود إلى حيث انطلقنا.
1: سيد مختار حداد، وجود أطراف غير منخرطة بالتفاوض كما أشار بيتر روف، هل هو فعلا عامل قلق؟ يعني بيضاف إلى عوامل القلق الأخرى متعلقة بالتنفيذ، أما أن التوقيع في حد ذاته يثبت حسن النوايا ويدحض هذه المخاوف؟
4: الحقيقة يعني هو مسؤولية أمريكا في التنفيذ، يعني هناك تخلق هذا القلق. لماذا؟ لأنه أمريكا، وبالرغم من الآن من التوصل إلى مذكرة التفاهم، يعني مرتين استغلت طاولة المفاوضات للاستعداد العسكري والهجوم على إيران، وطعنت الجميع. يعني حتى الآن السيد بيتر روف الذي يتحدث عن دعم أمريكا لدول المنطقة، يعني هو الجانب الأمريكي حتى طعن دول المنطقة بتلك المفاوضات. يعني نتذكر يعني هم كانوا يلعبون دور الوسيط، وحتى طلبوا منه أن لا يقوم بالحرب، ولكن هو طعن الجميع. يعني هو لا يتحدث عن حماية

0: أعتقد الجميع تم إثبات شيء مهم، بأن أمريكا استخدمت كل مصالحها قواعدها في المنطقة من أجل إسرائيل ودعم الكيان الصهيوني وطموحات نتنياهو، وهذا أمر حقيقي. فلذلك يعني الآن هذا الخطر كذلك موجود، أنه بالرغم من هذه التصريحات من الجانب الأمريكي، ادعاءات الجانب الأمريكي الذي بعضها يأتي للاستهلاك الداخلي داخل الولايات المتحدة، هناك عندما الآن يعني يتم الحديث عن 300 مليون دولار، أصلا 300 مليون دولار ولا شيء، يعني لكي هذا يعني يتحدث ويقول مثلا هناك لا أدفع 300 مليون دولار لإيران، لا، وسيكون مجبر يدفع 325 مليار دولار وليس 300 مليون دولار. ولكن في نهاية المطاف المشكلة في السلوك الجانب الأمريكي، هناك إيران يعني ليس لديها ثقة بالجانب الأمريكي بسبب السلوك السابق، خاصة يعني إدارة ترامب. يعني إدارة ترامب منذ اليوم الأول جاءت بحالة عدائية من أجل إسرائيل، خرجت من الاتفاق النووي، ذلك الاتفاق الذي كان من مئات الصفحات وملحقاته وقرارات قانونية وتفتيت نووي ووكالة دولية للطاقة الذرية. فلذلك هو يعني لا يحترم يعني أي شيء في هذا المجال، ثم جاء وقام بهذه الحروب. الآن كذلك يعني حتى إذا وقع هناك توجد هذه المشكلة، مشكلة عدم يعني الثقة بسلوك الإدارة الأمريكية، التأثير الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي، ويعني هذا الدور المخرب الذي يلعبه الكيان الصهيوني. واليوم واضح يعني نرى صلافة نتنياهو بكل صلافته وبكل يعني يعني سلوك عدائي يتحدث ويقول أنا حتى لا يهمني ترامب، وهناك لم نرى أي ردة فعل من جانب الرئيس الأمريكي تجاه مثل هذه التصريحات. يعني من الآن يقول أنا سأقرب وأدمر هذا الاتفاق، وهناك نرى صمت من جانب الرئيس الأمريكي، يعني هو لا يستطيع أن يستحمل أحد يقول له 300 مليون دولار داخل أمريكا، ولكن نتنياهو يعني يغسل به الأرض وهو صامت الرئيس الأمريكي،
1: وربما
0: ولن يرد
1: ربما
0: على
1: نحن
0: يعني
1: بانتظار
0: نتنياهو.
1: مواقف أكثر وضوحا من رئيس ترامب، لكن أشكرك شكرا جزيلا سيد مختار حداد من طهران، وبقية الضيوف من واشنطن بيتر روف، وطارق ترشيشي من بيروت، وأيضا عادل شديد من الخليل. تسود حالة من الترقب مشاهدينا في الضاحية الجنوبية لبيروت كما في مدن وبلدات الجنوب تزامنا مع وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها. مراسل قناة الجزيرة مازن إبراهيم يرصد الأوضاع من محيط مدينة النبطي، نتابع.
2: نحن انطلقنا باتجاه مدينة النبطية في جولة نحاول من خلالها رصد الواقع الميداني المرتبط بما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا من قصف ودمار ومحاولات تقدم، حيث أقف تحديدا هذه مدينة النبطية خلفي بلدة النبطية الفوقة، و في أقصى هذا الشارع بلدة زوطر الشرقية. سنواجه قليلا عدسة الكاميرا كي نرصد الدخان المنبعث في تلك النقطة تحديدا، بلدة زوطر الشرقية التي كانت تتمركز عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم منذ ساعات بقصفها بشكل متقطع بالمدفعية ما أدى إلى اندلاع حريق. ورغم ذلك نشاهد بعض السيارات وبعض السكان الذين يحاولون العودة إلى تلك النقاط في محاولة لتفقد أملاكهم، ولكن الوضع هنا عند تخوم مدينة النبطية محفوف المخاطر، على قاعدة أن تلك المنطقة في نهاية المطاف تؤدي إلى أماكن يتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت حتى هذه اللحظة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكما نشاهد من الدخان المنبعث من هذه النقاط، هنالك قصف إسرائيلي متقطع على مجموعة من البلدات في محيط مدينة النبطية. نتحدث تحديدا عن محيط يحمر الشريف، محيط أرنون، محيط كفر تبنيت، كذلك الأمر بالنسبة إلى محيط زوطر الشرقية. النبطية كان لها نصيب كبير من الاستهدافات الإسرائيلية، سواء عمق مدينة النبطية أو بلدة النبطية الفوقة أو زوطر الشرقية، لأنها كانت تعتبر أحد المراكز الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتدميرها أو للوصول إلى تخومها نتيجة اعتبارات عديدة تتعلق ببعدها الرمزي من ناحية وبعدها الاستراتيجي وأيضا إرثها الثقافي الاجتماعي الاقتصادي. عمليا خلال الساعات الماضية كان الجميع يترقب القصف المدفعي، الآن يبدو أنه هدأ نسبيا ولكنه بشكل متقطع كان خلال كامل الساعات الصباح، وهذا مؤشر. تواصلت مع بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية الذين أكدوا بأن على المواطنين على السكان التروي في العودة إلى بلداتهم، تحديدا تلك البلدات التي تقع على تخوم المنطقة الصفراء، لأن ثمة محاولات إسرائيلية لمنعهم من العودة، وبالتالي رصدنا بعض الإجراءات.

0: الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني لحماية السكان من احتمالية عودتهم إلى بلداتهم.
1: تنطلق اليوم في مدينة فيان الفرنسية قمة مجموعة السبعة لبحث عدد من القضايا الدولية بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وسيكون الشأن الإيراني أحد أبرز محاور البحث خلال القمة.

0: قادمها لكم من مدينة جنيف السويسرية، والتي كانت على موعد اليوم على استقبال عدد من القادة المشاركين في هذه القمة، قمة مجموعة السبع والتي تستضيفها مدينة إيفيون الفرنسية القريبة جدا من هنا. كان الرئيس الأمريكي قد وصل وعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأدلى بعدد من التصريحات المتعلقة بدرجة أولى بتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه القمة ستناقش العديد من القضايا، أهمها طبعا الوضع في مضيق هرمز وفي أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، والتي سيتم التوقيع عليها بشكل مباشر بين الطرفين هنا في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل. على العموم لنتعرف أكثر عن هذه القمة، الأجندة، الملفات المطروحة فيها، وكذلك أهم ما شهده هذا اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب، نرحب الآن بمراسلينا من مكان انعقاد القمة في مدينة إيفيون الفرنسية، معنا عياش دراجي وفادي منصور كذلك. ونبدأ معك فادي للانطلاق من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي في لقائه الثنائي مع ماكرون.
1: نعم، من الواضح وسيلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ليروج لهذا الاتفاق على أنه خبر صار، خصوصا لهذه الاقتصادات الكبيرة المنضوية تحت مجموعة الدول السبع، عندما أشار إلى هبوط أسعار النفط جراء البدء الجزئي في إعادة فتح مضيق هرمز على أن يفتح بالكامل أو بشكل كامل يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه جي دي فانس سوف يمثل الولايات المتحدة في هذا التوقيع في سويسرا، بينما أشار إلى أن هذه المذكرة عمليا بموجبها التزمت إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن العلاقات سوف تكون جيدة مع الجانب الإيراني. قال إن مضيق هرمز مفتوح حاليا بشكل جزئي، لكنه أشار إلى مسألة أساسية أخرى تتعلق بقضية الوضع في لبنان، وأشار إلى أنه ينبغي معالجة هذا الوضع هناك، وينبغي الحديث إلى حزب الله وبأن النيران تعود للاشتعال من فترة إلى أخرى، وهذه نقطة أساسية في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا أن مسؤولا أمريكيا رفيعا أشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص صراحة على وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ليس بشكل أحادي، وبالتالي بين الطرفين بين حزب الله وإسرائيل، وبأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها والرد في حال تعرضت لهجوم من قبل حزب الله، وفق هذا المسؤول الذي أشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم لا تنص على مسألة الانسحاب الإسرائيلي بموجب هذا الاتفاق، ولكن هذا المسار يقوده وزير الخارجية روبيو في إطار الرعاية الأمريكية للتفاوض المباشر ما بين حكومتي إسرائيل ولبنان. وفي إطار مسألة مذكرة التفاهم، أقر المسؤول الأمريكي الكبير وسيلة بأنها تتضمن رفع التجميد عن أصول إيرانية، لكن هذا الرفع مشروط بمجموعة من الخطوات التي ينبغي للإدارة الأمريكية أن تتحقق من أن إيران أقدمت عليها. الرئيس الأمريكي بدوره خلال لقائه مع ماكرون أشار إلى أنه سوف يكون هناك تخفيف للعقوبات في إطار الاتفاق النهائي على البرنامج النووي الإيراني، ولكنه قال أن هذا الموضوع أيضا مرتبط بسلوك إيران وبما ستقدم عليه. البارز في تصريح المسؤول الأمريكي الكبير الإشارة إلى أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجي دي فانس وقع إلكترونيا مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، أما من الجانب الإيراني فكان التوقيع من قبل رئيس البرلمان قاليباف. وقال هذا المسؤول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد أن ينخرط مباشرة في مسألة هذا الاتفاق، وأشار أيضا المسؤول عن توقعاته إلى أن مضيق هرمز سوف يبدأ بالعودة إلى المسار الذي كان عليه، أي إرساء الملاحة بشكلها السابق ابتداء من أسبوعين من توقيع الاتفاق بحكم وجود بعض المخاطر. وأشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم سوف تنص في نهاية المطاف لأنه بعد التوصل على الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني ستقوم الولايات المتحدة بخفض قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط والتي عززتها قبيل الحرب مع إيران، لكنه

0: ولفت إلى أن هذه القوات سوف تحافظ على تموضعها بعد توقيع مذكرة تفاهم وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي وسيلة على مسائل النووية.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. عياش، بعد خلافات كانت واضحة جدا بين ترامب والدول الأوروبية ومع فرنسا كذلك، سواء فيما يتعلق بإيران أو بما يتعلق بأوكرانيا كذلك، الآن هناك لغة تصالحية إيجابية من قبل ترامب تبعناها خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل. ما هي المقاربة الأوروبية والفرنسية كذلك للتعامل مع ترامب في هذه المرحلة، استغلالا ربما لهذه الأجواء الإيجابية بعد توقيع على مذكرة التفاهم في هذه القمة، قمة مجموعة السبع؟
2: وسيلة قمة السبع في إيفيان تعقد في لحظة لم تعد تشبه ما كان مخططا لها قبل يوم من افتتاحها، فالقمة التي كان ينتظر أن تطغى عليها ملفات تقليدية، أوكرانيا، التجارة، الصين، وأمن السلاسل، الإمداد والطاقة، وجدت نفسها أمام متغير مفاجئ، وهو الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني بما يحمله من احتمال تهدئة في واحدة من أكثر مناطق الاقتصاد العالمي حساسية. أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في كونه انفراجا دبلوماسيا، بل في توقيته، فهو يصل إلى القمة بينما تخشى أوروبا صدمة طاقة جديدة، وتراقب بقلق أي اضطراب في مضيق هرمز، حيث يمر جزء كبير من النفط والغاز العالمي. لذلك بدأ الترحيب الأوروبي والفرنسي أيضا سريعا وقويا، لا لأنه يخص إيران وحدها، بل لأنه يمنح قادة السبع فرصة لبدء القمة بوتيرة أو بنبرة فيها تهدئة، بدل الدخول مباشرة في ملفات الانقسام والمواقف المتشظية. لكن هذا الترحيب لا يخلو من حسابات، فأوروبا تريد أن تكون جزءا من ضمان الاتفاق، لا مجرد متفرج على تفاهم أمريكي إيراني ثنائي. من هنا جاء التأكيد الأوروبي على التنفيذ السريع والكامل للاتفاق، ويكشف الموقف الأوروبي في الوقت نفسه قدرا من الحذر مخافة تحول الاتفاق إلى هدنة مؤقتة تعيد التوتر لاحقا إلى هرمز والأسواق. ماكرون حاول من جهته دفع هذا المعنى خطوة أبعد، فهو قدم الاتفاق كاختبار لقدرة الغرب على إدارة الأزمات لا الاكتفاء بالتعليق عليها، حيث تحدث عن جاهزية فرنسية أوروبية لتأمين الملاحة، عن تنسيق مع واشنطن وطهران، ورفض الرئيس الفرنسي أي رسوم خاصة بالعبور في مضيق هرمز لأن دفع الرسوم سيكون بلا شك سابقة خطيرة في المضايق الدولية. وهنا لا يتعلق الأمر أيضا بإيران فقط، بل بفكرة أوسع، وهي من يضمن حرية التجارة العالمية، من يدفع كلفة أمن الممرات البحرية. سياسيا يمنح الاتفاق القمة فرصة نادرة لتخفيف التوتر بين الأوروبيين وواشنطن، فبعد شهور من الخلاف حول أوكرانيا، التجارة، الصين، يمكن لهذا الملف أن يتحول إلى مساحة توافق مؤقتة بين الجانبين، لكنه توافق هش، لأن أوروبا ترحب بالنتيجة كما قلت، لكنها لا تريد أن تدار ترتيبات هذه النتيجة بالكامل بين واشنطن وطهران من دونها. في العمق الاتفاق غير مزاج القمة، لكنه لم يلغي أزماتها التقليدية. أوكرانيا ستبقى ملفا شائكا، الصين ستظل حاضرة في خلفية النقاشات حول التجارة والمعادن النادرة والاعتماد الصناعي والاقتصاد العالمي.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي، مدير مكتبنا ومراسلنا حاليا في مدينة إيفيون، شكرا جزيلا لك. ونرحب الآن بضيفنا جون مارك ريكلي، رئيس قسم المخاطر العالمية في مركز جنيف لسياسة الأمن. أهلا بك سيد جون مارك. إذا ترحيب أوروبي كبير وسريع بالتوقيع الأمريكي الإيراني على مذكرة التفاهم، هذا الترحيب ما حساباته أوروبيا، وكيف سينعكس على أعمال ومخرجات قمة السبع؟
3: بالنسبة إلى جدول أعمال الغرب وأوروبا واليابان حتى، إذن على هذا الجدول كان هناك بند يتعلق بالضغط من أجل حل أزمة مضيق هرمز. إذن في هذا المجال فهذا تقدم إيجابي. السؤال المطروح هنا، كيف يؤثر ذلك على الولايات المتحدة وإيران؟ ليس

0: كثيراً. إذا كانت الخطوة الأولى هذا الأسبوع هي نزع الألغام، فإن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا سوف تبدأ بالتنفيذ. الولايات المتحدة انسحبت من هذه العمليات، ولكن بعد ذلك لن يعود الوضع بيد الأوروبيين.
1: في مقابل هذا الترحيب هناك خشية كذلك من البعض من أن يكون هذا التوقيع هو مجرد هدنة مؤقتة. إلى أي مدى هناك خشية لدى الأوروبيين من أن هذا الاتفاق لن يصمد لأسباب واعتبارات مختلفة تخرج عن إرادتها؟
0: ليس الأوروبيون الوحيدين الذين يشعرون بهذا القلق، فهذا قلق يعرب عنه الجميع، لأن ما لدينا هنا ليس مجرد اتفاق، بل هو اتفاق لوقف إطلاق النار يفتح قوة أو مرحلة للمفاوضات تنحصر بستين يوما. إذا قارناه بالاتفاق السابق خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد استغرق الغرب والولايات المتحدة 12 عاما للتفاوض عليه. أما الآن فأمام الولايات المتحدة 60 يوما لمفاوضات إيران حول المواد النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وما إذا أرادت إيران أن تفرض رسوما للمرور بالمضيق وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة، أيضا موضوع أذرع إيران في المنطقة وملف لبنان. وهنا لدينا عراقيل كثيرة، فلا الحكومة اللبنانية ولا الحكومة الإسرائيلية موجودتان على طاولة المفاوضات. أيضا هناك فرص كثيرة من أجل تخريب أو فشل المفاوضات.
1: الآن ما هو مطروح أوروبيا هو المشروع الأوروبي الفرنسي عفوا البريطاني للمساعدة في فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام. ما الذي سيتبلور ربما خلال هذه القمة بهذا الخصوص على وجه التحديد وفي أعقاب التوقيع على المذكرة؟
0: أعتقد أنها مشكلة لها جوانب فنية كما أسلفت، فإن فرنسا مع إيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا لديها القدرة على نزع الألغام. السؤال المطروح ما هو عدد الألغام المزروعة تحت المياه، وإذا أرادوا فتح المضيق يوم الجمعة بقيت 4 أيام، وبالتالي بالنسبة لعدد الألغام ليس من الواقعي أن نتوقع نزعها كلها بحلول هذا التاريخ. كذلك كما أسلفت هناك الكثير من العراقيل والمشاكل المحتملة، وأوروبا ليس لديها تأثير كبير على هذه المفاوضات، وكذلك المسألة سوف تكون منوطة بما يحصل في لبنان مع إسرائيل، وإلى أي مدى سوف تتمكن إيران من السماح بمرور سفن أوروبية في المضيق ومراقبته.
1: وربما هذا ما سيتبين ويظهر خلال الأيام القليلة هذه قبل التوقيع على مذكرة التفاهم بشكل مباشر هنا في مدينة جنيف. موضوع آخر كان خلافي بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وهذا الملف مطروح كذلك في قمة مجموعة السبع. برأيك هذا التوقيع وحلحلة أزمة إيران كيف ستنعكس على الملف الأوكراني وهذا الخلاف والغضب ربما الأوروبي من ترامب في التعامل مع الملف؟
0: هذا جانب يمكن لأوروبا أن تؤثر أكثر فيه. الوضع في مضيق هرمز كان سيستمر بالتدهور بالنسبة إلى أو بسبب استمرار التصعيد مع إيران، ولكن ما سيحصل في الأسابيع المقبلة هو أن الأوروبيين سوف يحاولون الضغط مع زيلينسكي على ترامب للضغط على موسكو لتوقيع وقف لإطلاق النار. إذن يريدون أن يفتحوا إذن مجال التفاوض مع أوكرانيا. نتحدث هنا عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

0: المقصود هنا هو أنه منذ بداية السنة فإن الأقمار الاصطناعية ستارلينك كان لديها قدرة لعرقلة المواقع الروسية، وما رأيناه في ميدان المعركة هو أن أوكرانيا بدأت تتقدم، القوات الأوكرانية بدأت تتقدم. تريد الدول الأوروبية أن تتحين هذه الفرصة للضغط على بوتين للتفاوض، وهم بحاجة إلى أن يقف ترامب إلى جانبهم.
1: شكرا جزيلا لك سيد جون مارك ريكلي، رئيس قسم المخاطر العالمية في مركز جنيف لسياسة الأمن، ضيفنا في هذه النافذة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة. سنكون معكم في مواكبة أعمال قمة مجموعة السبع، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم هنا في مدينة جنيف.
2: تمام، الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، معكم محمد مزيمز، ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. ترامب أضاف في منشور على موقع تروث سوشيال أن القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار زائفة روج لها الديمقراطيون. كان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع، قال إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لسيانان إن مذاكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. في طهران، قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته، قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو لالتزاماته تطلب إظهار القوة. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذاكرة التفاهم. في إسرائيل، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وبعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. من جهتها، قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن نائب الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو تقديس الوجود الإسرائيلي في لبنان فيما يتعلق بالشأن اللبناني داخليا. وبحسب التصريحات الرسمية، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا، قال حزب الله إنه صادف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم بعضا من هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. محمد الأحمد ينضم إلينا من واشنطن، ونتابع معك أبرز التصريحات المتعلقة بمذاكرة التفاهم وما علم عنها، وعلى رأس ذلك تصريحات ترامب الأحدث.
3: نعم محمد، في أحدث تعليق له على التفاهمات مع طهران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور قبل قليل على تروث سوشيال على أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، معتبرا أن هذا الالتزام يمثل أحد أهم مرتكزات مذكرة التفاهم التي أعلنتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي. كان لافت أيضا نفي ترامب في هذا المنشور ما تردد عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، حيث وصف ترامب هذه المعلومات بأنها أخبار زائفة. وهذا المنشور من ترامب حقيقة